اكيد تنبيه عصبي نهي عصبي بنسميه بالطب، توقف قلبه وسمعنا صوت انه في شيء سقط على الارض. فبلشوا السجانه يرقدوا وصار في زعر، يعني واضح انه صار في، وسكروا باب الزنزانات وباب الجمعيات وفضوا الممرات كلها من التحقيق ودخلوا. بعدين لفوه ببطانيه وزتوه عند مدخل بين الزنزانات، الناس شافته يعني. بعدين تم سحبه، يعني هي هذا المشاهد نحن ما بننساها. بفرح حرستا محقق كل العالم تعرفه، يعني هو مساعد وسيء جدا، هو اسمه مالك يعني. فكان هذا اكثر مساعد من المساعدين الجويه كان يساوي عمليات اجرام اثناء التحقيق يعني. فرح حرستا بتذكر في انه هو كان دائما يوم جمعه يوم العذاب، يعني خاصة بعد المغرب تكون انتهت المظاهرات، فبيجيبوا معتقلين كتير وبيزجوهم ضمن الجماعيات والمنفردات وبيرجعوا غضبانين يعني، فبيجوا يفرغوا كل غضبهم فينا. المخابرات الجوية بالأصاع الإدارة العامة هي يعني مثال مصغر عن صيدنا، يعني تعذيب بشكل دائم. على كل دخول حمام في قتلة، في ضرب. العزل أكثر بكثير، يعني كانوا غالبيتنا يحطونا بالمنفردات، ما يحطونا بالجماعيات تنسيقيات، يحطونا بالمنفردات. فالعزل الأمني مثل صيدنايا. الدخول للقصاع كان يعني كل فيه بيدخل باستقبال، يعني نسميه إن صح المصطلح استقبال، ولكن استقبال قتل شديد، يعني بيدموا العالم بيضربوا، يعني بفوت واحد بكن ياكل شيء 100 ضربه، هيك بيعدوا له 100 ضربه بالجنازير او بالعصي، حتى يعني تلاقي الناس ما بقى يفتح جلدهم وين ما كانوا بيضربوا، على الراس على الظهر على. فكانوا يعني صراحه تعذيب بالقصاع، ويكون في وفيات بالقصاع، بصير وفيات كثير اكثر من الجويه بحرستا، يعني هو كان مكان اكثر شيء حصين. الجماعيات هي أعداد هائلة بيحطوا فيها، يعني مثلا مكان 5 أمتار 5 أمتار في فوق 100 120 شخص، ناس تنام على الواقف، ناس بتقعد جاسيا، فناس ما بتلاقي مكان للنوم، طبعا لا في شيء لا بطانيات ولا شيء. الزنزانات بالقصاع كانوا يحطونا 3 3 تقريبا، هي متر ونص متر ونص. طبعا في ضجيج دائم، حاطين شغلين شفاطات فوق راسنا مشان ما نسمع شيء ابدا برا، طبعا كلياتها تحت الارض. نحن نقلونا من جوية الصاع لمطار المزة مشان تجميع كل التنسيقيات ونقلها لصيدنا. هون كمان طبعا كان النقل كثير سيء بطريقة القتل والضرب وكذا، انه نحن ظنينا انه خلاص طالعين اخلاء سبيل من الجويه، معناها نروح على المحكمه امورنا جيده. فكانوا عم كثير التعذيب كان شديد، وكان مستنفرين استنفار كامل بمطار المزه العساكر والسجانين وعناصر الجويه بطريقه كثير غريبه يعني، وضاجين، والتعامل كثير امني كان حريص، يعني واضح انه في شيء. بهذا المشهد نحن ظنينا انه نحن حنروح على المحكمة مثل العادة يعني، ونخلى سبيلنا. فأحد السجانين قال للشباب انتوا لكم أمانات عنا، بس تروحوا عند القاضي ويخلي سبيلكم، تجوا بتراجعونا هون نعطيكم أماناتكم. سجان تاني قال له يبقوا عايشين ألف خير، ساعتها يجوا ياخذوا أغراضهم من هون. أم واحد تالت حكى قال له هدول رايحين هلأ بدهم يترحموا على الأيام الجوية، هدول رايحين على جهنم الأرض بهاي الطريقة. تجي بقى سيارة السجن، هذا حكي 6/2/2012، مباحث عسكرية. نحن شلون عرفنا انه مباحث عسكرية؟ انه الشرطة بذاتهم، عناصر الشرطة كلهم وقفوا بشكل يعني منضباط، وانه اجت المباحث عسكريه وكلهم ارتعبوا وكذا، يعني واضح التوتر. تحول المشهد من هدوء هاللحظات هاي لمشهد بقى
انه الكل يطمش الكل يتكلبش بشكل واحد هذا، وطريقه السحب بطريقه للاسف يعني هي الراكع والضرب بالهراوات ويلا على سيارات سياره السجن المغلقه. وصلنا على سيدنايا كان وقت يعني صار وقت شوي قرب.

الخبط على الأرض بس منشان يسمعوك إن نحن ما شايفين شيء، بس إن أنت شوف شو لوين جاي. وطبعا نحن عم ننزل من السيارة، عم ننزلهم من السيارة، شيء عم يزتوه بالأرض، شيء بيقع على رأسه، شيء بيقع على إيده، هو اللي بيقع وبلش بقى الضرب. قالوا لنا بقى هلا أنتوا اجيتوا لهون لعنا، بقى كنتوا بالميريديان وهلا أنتوا جايين على جهنم. هذا المكان هو مكان الاستقبال، استقبال سيدنا. هذا المكان اللي هو ما يمكن لا تنسى صوته، لا تنسى وجعه، لا تنسى آلامه، لأنه هذا المكان هو مكان بداية مسلسل التعذيب بهالمسلخ البشري. كان هون يجمعوا العالم، يجمعوا المعتقلين، عرات بكل أنواع الضرب اللي بيخطر ببالنا. بعدين بيسوقونا باتجاه الزنازين، تبدأ رحلة العذاب بهذا المسلخ البشري. دخنوا عم نفيد شي 10 أشخاص. المفيد هلا بنشوفها هي صراحة، يعني ما في متر ونص، متر ونص والحمام بداخلها. وقالوا إن هون أول كلمة، أنتوا هون كلمة، يعني هي كلمة معروفة بسيدنا، إنه استغفر الله العظيم، الله ما موجود، نحن هون، نحن ربك، نحن إلهك، بشار الأسد إلهك، ربك هون، الله ما في، يعني الله ما في، يعني ما في صلاة، ما في قرآن، ما في أي شيء مظهر بدنا نشوف هذا. فبتنسوا، واللي بيقول يا الله بقول بيصرخ أسف، شيء هو عم بياكل القتلة، عم بنضرب تحت التعذيب، بيزيدوا عليه التعذيب، يعني ما بصير. بقينا بالزنزانات تقريبا، نحن حظنا حلو، يعني هن زنزانات على حسب ما يجي دفعات، ممكن تقعد أيام، ممكن تقعد أشهر، حسب ما تجي الدفعات على السجن. فبيفضوا بنقلوك على المهاجر وبيحطوا محلك دخول جديد. فنحن قعدنا 10 أيام. هلأ هذا المهجع العاشر، بالجناح جيم يسار، الطابق الثاني. هلأ بدك تقولي كيف عرفت انه جيم يسار، طالما احنا ما في عنا اي معلومات خارجية غير داخل هذا المهجع. هل هذا الامر صار نتيجة خطأ مقصود غير مقصود بالنسبة للسخرة؟ دخل لعنا، دخلوا الاكل بهذا الوعاء الكبير، في كرتونة صغيرة مثل هاي مكتوب عليها جيم يسار. هذا فهمنا أن احنا جيم يسار مشان يوزعوا الاكل على المهاجع وعلى الاجنحة، فكاتبين جناء المهجع العاشر جيم يسار. هذا المهجع كان عددنا تقريبا، نحن وصل بال 2014 لحدود 25 ل 30 شخص بنتوزع بالقعدة فيه لهذا المكان. اكثر من هذا المكان ممنوع نحن نقرب، يعني بده يكون في بيننا وبين الباب 3 أمتار، ممنوع التقرب من الباب اطلاقا. كانوا يقولوا لنا هذا الباب استغفر الله هو ربك، هو معبودك، مقدس، الباب مقدس، ممنوع تقرب عليه. فكنا دائما بهالمنطقة. هلأ ملاحظين انه البطانيات مفروشة بالأرض، دليل انه الناس وقت دخلوا لهون على هذا المكان كانوا وقت النوم يعني، او وقت الصباح المبكر، فلأنه هن طول النهار البطانيات بتكون مضبوبة وموضوعة بهذا الشكل، كشكل فوق بعضها مرتبة، والمهجع فاضي، الناس بتقعد على الأرض طول النهار. إذا دخل السجان من هذا المكان أو سمعنا أي حركة، مجرد فتح الباب الرئيسي الكل بده يكون موجود بصدر المهجع بوضعية جاسيان وإيديه على عيونه مطمش حاله، وبيقعدوا صف ورا صف من الخلف للأمام. هاي الوضعية، ممنوع حدا يكون موجود لا بالحمام ولا بأي مكان آخر، كل شيء بالمهجع بيكون موجود بهي الوضعية. هلأ بدخلوا الأكل من هذا المكان بطريقة بيدفعوه، يحمسر كيف بيدخلوا الأكل، طبعا عم يمسلوه بهاي الطريقة بهاي الشكل، بيدفعوا برجله، طبعا هو ما بيمسك شيء أبدا السجان، بيدخلوا بهاي الشكل وبيرفسوا برجله هيك، فالأكل ممكن ينقلب على الأرض وبيدوسوه برجليهم طبعا، وبيعطونا امر انه ناكل هذا الاكل من هالمكان هذا، غير انه ممكن يساووا عليه، يجيبوا احيانا بيطلب من رئيس المهجع انه يجيب قازورات من الحمام ويحطها فوقه، او احيانا بيقول له

حد ناس معتقلين انه عميل والعياذ بالله يعني يبول عليهم، احيانا بيجيبوا مواد تنظيف اذا في موجوده بالمهجع بصفوا منهم بيجبروا الناس بالاكل، احيانا بيجيبوا اكل بهذا اللي هو هذا فقط الاكل. شو هو فقط مثل ما شايفين برغل او رز ما في غيره، كميه قليله جدا، هي مقدار يكفي الشخص ربع الكاسه فقط 24 ساعه. احيانا بيجيبوا رز ما له مطهي اطلاقا، بس منقوع نقع ومالح لدرجه ما بتقدر تاكله اطلاقا، بس بيجبرك انه انت تاكله.

أنا يحيى الشربجي هذا الشاب يعني أنا بذكره بحرقة يعني. أنا ما وجدت مثل يحيى. يحيى فكر. هو اعتقل بصيدنا وكان شاب أظن بال2002 اعتقل، وأخلي سبيله بعد أظن سنتين أو فترة، فهو بيعرف صيدنايا وقعد الزنزانات 6 أشهر أول ما دخل بالسنة 2002 وقت اللي تهمون بتهمة إعلان دمشق، والشباب اللي هي كانوا عم يدعوا من أجل مجتمع راقي مجتمع مثقف، فبهي التهمة يعني. فهو يعرف قيمة الثورة السورية، وأنا قلت يعني في كلام يعني دار بيني وبينه. تخيل في الزنزانة نحن داخلين ضمن هالوسط هاد، إنه إنسان يستطيع يركز ويفكر ويحكي فكر ضمن هيك ظروف، فهذا يعني إنسان عظيم. فيحيى بيقول لك إنه نحن هون داخلين هلأ مشوارنا طويل، نحن كلياتنا كان معيشنا الأمل انه خلص يعني حتى صيدنا حنطلع وما مطولين وكذا وبدنا نمشي، لسه ما عم نعرف انه نحن بداية الثورة. فما سبق انه اعتقد احد قبلنا ودخلنا على صيدنا كان شبه يعني اعداد قليلة جدا، فما حنا تجربة وما نعرف قصص صيدنا. فيحيى قال يا شباب بدأنا بالمشوار الطويل، صيدنا معناها مشوار طويل، وطنوا حالكم وطنوا انفسكم انه هاي الرحلة تكون طويلة، بدكم تكونوا ثابتين، بدكم تكونوا أقوياء، بدكم تتحملوا كل شيء مشان ما تموتوا وتضيعوا عقولكم. حتشوفوا كتير مراحل بصيدنا، هي من فايدة ممكن نقعد فيها 6 أشهر ممكن نقعد فيها سنة. فهذا المكان بدك أنت، المقاومة هي أكبر وسيلة أن تخليك على قيد الحياة. وعم نحكي بمواضيع الثورة وأنه بدأت وشو رح يصير، فقال يا شباب الثورة السورية حتنتصر. تخيل يعني قال ستنتصر، ولكن يا شباب لن تنتصر إلا بشيئين، بخروج بشار الأسد، ولكن في بلاد مدمرة ما حيترك عليها حجر على حجر. احنا كنا عم نحكي السلمية تبع 5 دقائق الثورة المظاهرة وبنطلع وبنصور وبنمشي، لسه ما في شيء أبدا. قال لا يخرج بشار إلا بتدمير سوريا وتقسيمها وتقطيعها يعني. والشيء الآخر أن الثورة لن تنتهي لا بسنة ولا بسنتين، قبل 10 سنين ما بتنتهي الثورة السورية. هذا الكلام واحد اسمه يحيى الشربجي في سجن بزنزانة بكل الظروف القاسية عم بيعطيك تحليل، وهو ما حدث. قال قبل 10 سنين، وهيك سكت شوي. قال أنا بالذات ربما ما أشوف انتصار الثورة. هلا بدك تقول له ليش؟ انه طب انت ليش يعني عم تقول انه انت ما رح تشوف انتصار الثوره؟ قال انا ما رح يطالون بيقتلوني. يعني انا ثاني مره بعتقل، فالنظام لن يعيد الكره ثاني مره يطالعني، لانه انا اعتقلت والان عم كرر نفس الشيء عليهم، فما بيرجع بيغلط بيطالعني. أنا غالباً سأقتلهم، حكى هيك يحيى. طبعاً كان التاريخ أنا ممكن نقدره بحدود 21/1/2013، كان يوم 2 فتح مع جهنة، أخذوا الأخ من معظمية الشام، كان مهجع العاشر. نحن عم نسمع نادوا على يحيى الشربجي من مهجع التاسع، كان يوم 2 والمساء. هذا اليوم يوم 2 والمساء هو يعني إعدام. أنا كيف عرفت مصيره؟ لأنه يعني أنا بعد ما طلعت وجبت بيان الدعوة تبعي، فنحن كلياتنا نفس الدعوة. أنا ما حطوا لي يعني التهمة تبعنا، هي تسموها بالمادة 6.3 أفضت إلى موت إنسان، قيام بأعمال أو التحريض. نحن تماما محرضين لأنه ما قمنا بأعمال إرهابية، التحريض على القيام بأعمال إرهابية أفضت إلى موت إنسان، يعني أفضت موت إنسان معناها 6.3، فمعناها إعدام.
والتوقيت يوم تنين ومساء، هذا الوقت هو وقت إعدامات بياخذوا بيعدموا العالم فيها. وقت الصباحي من شان يكون مثلا إذا واحد أو اثنين ممكن بقى هو دورية ممكن يكون له خير سيدنا، أما الوقت المسائي فهو هذا الوقت اللي نحن بياخذوا فيه العالم للإعدامات مواقيف المعتقلين. وشلون نعرف أنه نحن بالليل بعد ما بياخذوهم من بصير بقى الحركة الليلية، السيارات تتحرك، نسمع صوت الضرب كيف عم بيضربوا العالم عم بيسحبوهم، وبيروحوا بقى بعد منتصف الليل بيرجعوا السجانة على أدان يعني تقريبا وقد يوزعوا الفطور بكير، فمنسمعهم هن راجعين مهسترين هستيريا الجنون، يعني إنه سفاعة بيقتل العالم يعني كيف يرجع، فبتلاقيهم عم بيغنوا بشكل هستيري، عم نسمع صوت العصي هن عم بيزتوها بالأرض وعم بيضحكوا ويغنوا. هذا صباح الثلاثة. فأنا يوم أختي سبيلي من صيدنايا كان صباح التنين، الأحد ليلا بدأوا ينقلوا العالم من المهاجع وياخذوهم، ظننا هدول إنه نحن بنعرف عنا فكرة، قالوا لنا السجاني إنه أنتوا مرة أنتوا هون يا بتروحوا إخلاء سبيل يا أما بتروحوا على عدرا، فنحن ما عم نعرف إنه هاي الناس وين عم بتروح. طب نحن بعتين أخبار كتير ما حدا عم يصل أخبارنا إله، معناها هاي الناس وين عم بتروح، صرنا نشك. فأنا يوم طلعت صباحا المساعد اللي استلمني الأمانات طلع فيني بهالشكل اللي أنا كنت كتير مزري يعني شبه مشلول شبه يعني هذا، فقال لي أنت قد يصل لك هون عنا 3 سنين؟ قال لي 103 سنين عايش، وين رفقاتك؟ قلت له ما بعرف. قال لي قلت له شي مات بالمهجع؟ قال لي مات قدامنا نعرف انه مات. قلت له بس راح. وقال لي هدول كل رفقاتك انعدموا ماتوا. وفحكى كلمة قال لي حظك حلو. قلت له شو حظي حلو؟ قال لي انت جاي بعيدك الصبح ما اجى بعيدك المساء. قلت له شو يعني؟ قال لي اللي طلعوا المساء ماتوا. اول مرة انا باخذ معلومة، اي الحمد لله على سلامتك. المعلومة الثانية أخذتها شيء طلعت أنا ركبت السيارة، فأنا حالي ما في حدا معي حدا، فرئيس دورية المباحث العسكرية مدني لابس ويبدو يعني لهجته يعني ابن مدينة حمص أو شيء، فمعه ورقة هيك وقف معي على جنب بعدرة، قال لي بس رجاء أحكي معك حديث سري ما حدا يعرفه، لا في داعي لا تسألني اسمي ولا أنا ما عاد شوفك، هلي أنا أصلا ما عاد شوفك، وأنت هلا عاد فوت هون وتطول إنه أنت عندك حكم بدك تمضي. قلت له قديش؟ قال لي يعني أنت عاد تقعد لك 7 سنين أو أكثر، فبس رجاء نخدمني بهالخدمة. فمعه أسماء، قال لي اسم هذا تعرفه اسم هذا ولا اسم مرأة علي؟ قلت له هدول شو الأسماء؟ قال لي هدول رفقاتي ضباط كانوا هون بالسجن، ومبارح المساء سمعت بواب فتحوها. قلت له ايه طبعا. قال لي هدول المساء سحبوها من الغرف. قلت له ما من عندها بس يعني في غرف كتير فتحت. قال لي امبارح نقل 180 اسم اخذوهم. قلت له ايه وين راحوا هدول؟ قال لي هدول عم هيك سكت ويعني دمعت عينه، قال لي للاسف عدموهم كلياتهم. قلت له ايش في اعدامات بصيرنا؟ قال لي لا كل يوم احد او اثنين في اعدامات. هذا المكان من الشباك كنا نحن نشوف من خلال من المهجع، وقت نوقف على كتاف بعضنا من الشباك نشوف هي السواتر اللي كانوا يشتروها ويشكلوها يوم السبت والأحد، وبعدين نرجع نسمع صوتها بالليل. فهي كلها هي كانت تتشكل ويساووها بال 2013 و 2014 كنا نشوف هي السواتر كيف كانوا عم يساووها. في هذا المكان كنا نشوف السواتر كيف كانوا يحفروها من النافذة، هي نوافذ المهجع تبعنا، كانوا كل يوم سبت مساء أو أحد تبدأ الجرافات تحفر وتساوي خنادق. هاي الخنادق ما كنا نفهم تفسيرها شو هي، كل يوم أحد وكل يوم سبت، وكان يوم الثلاثة الصبح أو بالليل ترجع الجرافات تشتغل. صراحة هي هذا المكان يجب البحث فيه، إنه هو على الغالب إنه في مقابر جماعية لشهدائنا شهداء صيدنايا.

0: في كل زاوية من هذا البلد. هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس. وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر.
1: كاميرا الناس.
0: في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
2: الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.

0: الأسواق السورية حيث لا تنخفض الأسعار بل تصر على الارتفاع، تحسن في الأرقام لكن لا ينعكس على الواقع، وتاجر يلاحق الدولار في حين تبقى الفاتورة على عاتق المواطن، بين مؤشرات إيجابية وواقع مكلف، فجوة تزداد اتساعاً يوماً بعد يوم. في هذه الحلقة من الراصد الاقتصادي نفتح ملف الأسعار وانعكاساته على جيوب المواطنين. أهلاً بكم مشاهدينا. اليوم نترك الأرقام جانباً ونقترب من الحقيقة كما يراها الناس في الشارع السوري، حيث تتحول الأسعار إلى عبء يومي وصراع مستمر مع القدرة الشرائية. تتكشف تفاصيل الغلاء بلا تجميل، وتاجر يلاحق الدولار ومواطن يلاحق لقمة العيش. هناك تباين صارخ بين ما يقال في التقارير وما يلمس في الأسواق. في هذا التقرير هناك آراء مباشرة وصريحة وربما صادمة ترسم المشهد كما هو. نتابع من قلب الواقع.
1: كله على الدولار، والدولار بينزل والأسعار مثل ما هي، يرتفع الدولار بيرفعوها بالزيادة. هذا الشيء غلط، يعني الشعب بده ياكل بده يعيش، شعبنا شعب بسيط يعني، الساعة كل شغلة دولار دولار دولار، وين عايشين احنا؟
2: لا طبعا الزيت والرز والسكر كله على الدولار عم يطلع وينزل، يعني مثلا انا بجيب، انا عندي تتبيل بتبل الفروج، بجيب دون زيت يوم 100 يوم 105 يوم 100 حسب ما يطلع الدولار وينزل الدولار.
3: هلا بالنسبة للخضرة والفواكه ما دخلها بالدولار، عرض وطلب بيسوي الحال، عرفت شلون؟ بس كون الموجودة بكثرة تلقائيا بنزل سعرها، تلقائيا، بس كون قليلة بيرتفع سعرها. في فواكه مستوردة بتنزل مع الدولار.
4: والله يعني تقريبا لساها ثابتة، وقت ما كان الدولار ب 14.5 نحن ب 160، ومن شهرين كان الدولار ب 11.5 ب 12 قبل العيد كمان كانت ب 160، لا طلعت ولا نزلت. بس هي سبب ارتفاعه من اكثر من شهرين ثلاثه بعد رمضان التصدير لبرا.
5: الاسعار مثل ما قلتي انت حسب الدولار، بس لو تنزل الدولار اكيد ما حدا حينزل، لانه اكيد كان يكونوا شارين البضاعه بالغالي. يعني
0: ولمناقشة هذا الأمر يسعدنا أن نستضيف في الاستوديو أمين سر جمعية حماية المستهلك في سوريا الأستاذ عبد الرزاق حبزة، وعبر جوجل ميت الباحث والأكاديمي الدكتور مصعب شبيب. أهلا وسهلا بكما ضيفاي العزيزان. يعني سأبدأ معك أستاذ عبد الرزاق بخصوص يعني تذبذب أسعار الدولار مقارنة بأسعار السلع. هناك تحسن في الليرة السورية، لكن هذا الموضوع لا يلمس المواطن بشكل مباشر. إلى متى سنبقى نترك التاجر يسعر كما يرغب وليس كما تحتاج المتطلبات الاقتصادية؟
6: حقيقة موضوع تعبير جديد مطروح في الأسواق عند التجار، موضوع التحوط أو الاستحياط. هذا سابقا ما كنا نعرف هذا المصطلح، التجار هلا صاروا يحكوا بهذا المصطلح، انه دائما انا اذا كان صار الصرف 12 13 14 انا بساوي 16 و17، بمعنى انه نوع من التحوط.
0: نعم.
6: وهذا الحقيقه اجراء غير سليم. نحن بالنسبه ان التاجر الفاتوره اللي بيقدمها للسوق او اللي بيستورد فيها السلع او بتورد من المنتج يفترض فيه انه يصرف مثل ما سعر السوق. ما عم نقول نحن سعر الصرف المركزي اللي هو له موضوع سيادي طبعا الحكومه هي بتقدره، لكن الموضوع المطروح المتداول في الاسواق للاسف هذا شيء غير موجود. للأسف، وأغلب التجار عم يلجأوا له الأسلوب هذا، وهذا الحقيقة النتيجة بتكون سلبية بالنسبة للمستهلك.
0: نعم. يعني أنتقل إليك دكتور مصعب، وحضرتك يعني نتحدث معك، حضرتك موجود في إدلب، عادة العاصمة دائما بتكون هي أغلى، لكن يبدو مشكلة الغلاء هي في كامل بقاع سوريا. يعني خلينا نحكي شوي أيضا عن الوضع في إدلب بالنسبة لارتفاع الأسعار وعدم التزام التجار بأسعار مناسبة للقدرة الشرائية لدى المواطن.
7: تحية لحضرتك والسادة المشاهدين والضيف الكريم. اسمحي لي بالبداية أنه أعطي صورة بانورامية سريعة ومهمة عن طبيعة السوق السورية حتى نفهم الميكانيزم كيف يتم التسعير وكيف يتم التناغم سلبا أو إيجابا مع سوق الصرف. الحقيقة بالنسبة للسوق السورية تخضع إلى حلقة مضاعفة للتحكم أو بيسموها دول كاسكادد لوب. هاي الحلقة المضاعفة فيها معاملين مؤثرين، العامل الأول أنه نحن السوق السورية يحكمها الاضطرار، وهذه حقيقة من أحد مخلفات النظام البائد الذي مني بالفساد. بعطيك مثال صغير ومهم جدا أنه نسمع هالمثال. بال2003 ذهبت من ساحة البرامكة إلى جبل قاسيون، طلعت بالتاكسي، فعندما أخذ الفاتورة أخذ مني 40 ليرة، وعندما أردت أن أنزل من جبل قاسيون بنفس التاكسي أخذت كم صورة مع العائلة ونزلت، فطلب مني 60 ليرة، فقلت له لماذا الصعود أرخص من النزول؟ فقال لي لأنك مضطر أن تنزل إلى دمشق ولست مضطرا أن تصعد إلى قاسيون. هذه حقيقة. إذا نعم تماما، إذا هذه أحد المفاعيل السلبية التي تحكم السوق السورية. عملت دراسة بسيطة، هناك 8 عوامل تحدد الاقتصادات المستقرة، أما في سوريا حقيقة عندنا من 18 إلى 22 عامل يحدد سعر السلعة في السوق.
0: يعني موضوع نقص المواد، وخاصة إذا بدنا نحكي على الأغذية أو المواد الأولية، هذا المفروض صار خلفنا.
7: تمام، ولكن في عنا منعود إلى سؤال حضرتك وبشكل مباشر. أولا في الشمال السوري في عنا تعدد العملات، وتعدد العملات يفرض على التاجر أن يعيد التحويلات أكثر من مرة، ويفرض على المستهلك كذلك الأمر أن يقوم بالتحويل والتحويل المعاكس ما بين الليرة التركية والدولار والليرة السورية. هذا خلق فوضى بالنسبة لعملية التسعير. الأمر الثاني حقيقة السوق السورية يحكمه المزاج العام، بمعنى آخر أنه في عنا توقعات مستقبلية وأبني الربح بناء على توقعات مستقبلية قد تكون يعني غير صحيحة لأنه ما عندنا بيانات حقيقية من قراءة السوق.
0: نعم.
7: المشكلة الحقيقية أنه في عندنا نحن تسعير على التوقع وليس هناك تسعير على التكلفة، بمعنى آخر أنه التاجر ما بيحط هامش 10 أو 15% بناء على ما يتوقع أو ما يصرفه من تكلفة، إنما حسب سريان المزاج العام. مثال على ذلك، الناس حاليا بالشمال السوري عم تعمل إعادة إعمار لمنازلها. بالحالة الطبيعية مثلا بالنسبة لمتر السيراميك عم يكون التسعير 2 دولار أو 1.5 دولار. أما بهذه المناطق لأنه المزاج العام أنه الناس مضطرة لهذا الأمر فعم بيكون أكثر من 3 دولار ونقيس على ذلك. إذن هون الفكرة الأساسية أنه يجب أن لا يتم التعامل مع الواقع الاقتصاد السوري على أنه اقتصاد مستقر تماماً، إنما هو اقتصاد ما بعد الحرب، وهذه حالة طبيعية تفرض أن يتم النظر إلى وضع السوق بحالة ديناميكية، وألا يتم إخراج أي عامل من عوامل السوق إلا أن يكون هناك تأكيد على أنه هذا العامل بالفعل سيحقق الغاية المرجوة منها. مثال سريع ولن أطيل، بعد ما يعني انخفض سعر المحروقات في اليوم التالي بدأنا نلحظ بعض الازدحامات على مادة الديزل أو مادة المازوت.
0: صحيح.
7: هذا الأمر نتيجة أنه الناس دائما في عندها ذاكرة الحرب، تخشى أنه المادة تنفقد من السوق، يحصل ازدحام، ولكن هذا الازدحام حقيقة لا أصل له ولا مبرر له. أيضا من نحكي عن شغلة أخيرة، منذ فترة يعلم الضيف الكريم أنه حصل تخفيض أو إغلاق أو إيقاف استيراد الفروج ذو الريش.
0: صحيح.
7: كلياتنا توقعنا أن يرتفع سعر الفروج في اليوم التالي، ماذا حصل؟ انخفض سعر الفروج. السبب أنه فعلا مزاجية السوق السورية تعتمد ليس فقط على العرض والطلب، وإنما تعتمد على 22 عامل يدخل في هذه القضية، وبالتالي يجب دراسة حقيقية لواقع السوق السورية سلاسي أكثر.
0: طيب، يعني أنا هنا أنتقل إليك أستاذ عبد الرزاق بخصوص أنه لماذا لا يوجد هناك تسعيرة إلزامية وخاصة من قبل يعني حماية المستهلك أو من قبل وزارة التجارة الداخلية؟ لماذا إلى الآن نحن ما شفنا إلزام بموضوع التسعير؟
6: يا سيدتي،
0: حتى نضبط موضوع هاي المزاجية اللي عم يحكي عنها الدكتور مصطفى.
6: يا سيدتي، أنت حكيتي كلمة جوهرية، أنه السوق مفتوح إن كان استيراد نظامي أو استيراد عن طريق التهريب. الحقيقة البضائع متوفرة، أما انسيابية المواد أحياناً تتعلق بموضوع مزاجية التاجر وليس مزاجية السوق. نتحدث عن التاجر تحديداً، يعني أنا أعرف أنه ممكن السعر يرتفع، ممكن أنا انسيابية المادة في الأسواق أقصرها لفترة محددة. هذا أمر. الأمر الآخر بالنسبة للمواطن، المواطن بده يحصل على المادة بأقل سعر ممكن، وهذا لم يحصل. الحقيقة انتقال الحكومة المفاجئ وغير المخطط له إلى السوق الحر أو السوق المتعامل فيه حاليا بعدم وجود آلية للتسعير الحقيقة أثر على المواطن.
0: بس هنا بيقولوا أنه هو اقتصاد حر موجه، يعني لازم يكون في رقابة عندما يلزم الأمر، ألم تلمسوا هذا الأمر؟
6: يا سيدتي هذا الكلام غير واقع. أنا الحكم بيني وبين أصحاب هذه العبارات هو السوق.
0: No.
6: السوق الحقيقة حاليا ما في محاسبة على شيء اسمه تسعير.
0: Mm.
6: لا من الجملة ولا من نصف الجملة ولا من فرق. والحقيقة الحلقات الوساطة الكتيرة عم ترفع السعر بشكل كبير، والرقابة التموينية الموجودة في الأسواق لا تحاسب على السعر. تعلن كما تشاء، اعلن بالسعر اللي بدك اياه. نحن لحد الان ما عندنا ثقافه المفاصله، ثقافه انه نروح انا ادور من محل لمحل حتى اخذ السعر الاقل. متعود لانه على اليه السعر السابقه. الحكومه الحاليه توجهها انه اخي سوق مفتوح، الغرض منه وجود تنافسيه، وجود انسيابيه في الماده، لا وخفض الاسعار. ما حصلت ولا على هدف من هذه الاهداف. الرقابه التموينيه تأكد أنه معلن عن السعر، أعلن عن السعر، أعطيني الفاتورة، موجود الفاتورة، خلاص فاتورة. يا هل ترى إذا كانت الفاتورة فيها سعر أقل من السعر المعلن عنه بشكل فاضح وكبير، ما لا أي صلاحية تعمل له أي مخالفة أو إلا في حال وجود شكوى. إذا في وجود شكوى أنه في غبن بالسعر طبعا تلجأ الرقابة التموينية للمخالفة. أما بالعموم الانتقال للسوق الحر الحقيقة ما مو لصالح المواطن، ونحن اقتصاديات الدول الأخرى لا ينطبق على اقتصاديات السوق عندنا.
0: طب ما رأيك يعني دكتور مصعب بهذا الأمر؟ هل فعلا نحن في سوريا لا يتناسب معنا موضوع السوق الحر الموجه؟ يعني بعد تجربة هلأ حاليا أكثر من عام، هل برأيك نحن فشلنا بهذه التجربة؟
7: إذا بدنا نحكي على الجول أورينتيشن، أنه أنا أوصل للهدف اللي أنا أريده، لا شك أن اقتصاد السوق الحر هو الاقتصاد الأنجع الذي يحقق التنافسية. وأنا هنا أتحدث عن تجربة الشمال السوري قبل سقوط النظام، وصلنا إلى مرحلة صار هناك تنافسية حقيقية وانخفضت الأسعار. الأسعار قبل سقوط النظام في الشمال السوري كانت أخفض من الآن بحوالي 40%، ولكن بعد سقوط النظام ارتفعت الارتفاعات العشوائية التي نراها بين الحين والآخر. أنا أعتقد إضافة لما ذكره الضيف الكريم، أول مفصل أساسي يجب أن نحيد سوق الإشاعة. الآن أي يوتيوبر أو واحد مؤثر يطلع على الفيسبوك ويقول يا جماعة الخير انفقد السكر من السوق،
0: صحيح.
7: مباشرة سيرتفع السكر. كيف سأحيد الآن سوق الإشاعة؟ عن طريق أن يكون هناك إعلام مباشر حكومي أن يقول هذا الكلام غير صحيح، المخازن متوفرة فيها مادة السكر وبشكل كبير. ونقيس على ذلك موضوع الطوابير، الطابور يرفع السعر بشكل كمان نعود إلى فوضى يعني التي يعيشها التسعير السوري، أنه دائما هذه المفاعيل تؤثر في موضوع السوق. الآن بدنا نحكي عن موضوع النقابات بصراحة، يعني مع أنه في يعني نتمنى بسوريا الجديدة أن يتم إعادة هيكلة النقابات. بعطيك مثال لو سمحتي لي، منذ فترة ذهبت إلى طبيب وكان متوسط المعاينة في الشمال السوري في أقصى حالاتها حوالي 250 إلى 300 ليرة تركية، أي ما يعادل 500 ليرة سورية. أخذ مني الطبيب 500 ليرة تركية، أي ضعفي المبلغ. أين هي نقابة الأطباء؟ أين هي نقابة الصيادلة؟ يا سيدتي الكريمة، الآن إذا ذهبنا إلى أي شارع في دمشق لربما نجد 5 صيدليات في شارع واحد، كل صيدلية لها تسعيرة خاصة. إذن هنا يجب أن يكون هناك أيضا تضافر من النقابات، وإعادة تموضع بدور النقابات أن تكون هي رقيب حقيقي. بالنهاية علبة الدواء عم تطلع من شركة فارما أو شركة ألفا، كيف عم توصل للصيدلاني بأسعار مختلفة وأحيانا يكون هناك هوامش مختلفة؟ الفكرة الأساسية اللي حكى عنها الضيف الكريم هو موضوع التسعير. أنا يعني في عندي وجهة نظر ما بعرف إذا كان ممكن يعني تكون مقبولة، لا نمسك التسعير من عنقه بل من كتفيه. بمعنى آخر، أنا إذا طالعت تسعيرة حكومية وقلت أن كيلو الفروج مثلا ب100 ليرة جديدة على سبيل المثال، وحددت هذا الكلام، هذا الأمر قد يكون بوابة إلى السوق السوداء. بمعنى آخر سيكون هناك سوق سوداء ولا تلتزم بهذه التسعيرة. ولكن أنا إذا راقبت البيانات بهوامش ربح محددة وكان في عندي توليرانس، بمعنى زيادة شوي أو أنقص شوي، هنا أنا لا أحيد شيئا ما، وبنسبة معينة أحيد السوق السوداء. نحن مشكلتنا في المضاربات وفي السوق السوداء. أيضا هناك أمر حقيقة، يعني نحن لا نعاقب فقط على ارتفاع الأسعار، التاجر الذي يرفع السعر نعاقبه وكذا، لماذا لا نكافئ التاجر الذي يرخص الأسعار؟ نعم. بمعنى آخر نحن عندنا تجار جملة على سبيل المثال بسرمدة اللي هني إلهم تأثير كتير كبير في التسعير على نطاق سوريا، لماذا إذا تاجر معين خفض سعر سلعة معينة ولو بنسبة 5% نتيجة نزول سعر المحروقات، لربما إذا تم مكافأته من ناحية مثلا تخفيف العبء الضريبي أو أنه تحسين مثلا موضوع التجارة إلى آخره. أعتقد أنه إذا كان في عندنا باكج من الإجراءات لربما هذه الإجراءات تحيد هال 22 يعني سبب اللي هني الأسباب التي تحكم السوق السورية، وبالتالي لربما تحسين في بارامتر معين سيحسن المداخل الأخرى، ولربما يعني المواطن سيلمس نتيجة حقيقية بعد كل هذه الإجراءات.
0: نعم، يعني حضرتك ذكرت أنه تحفيز لتجار الجملة وأيضا موضوع الجمارك، يعني كمان ما بدنا ننسى أنه تم إقرار قانون الجمارك منذ يعني شهر تقريبا، هذا الأمر بالتأكيد أثر على الأسعار، كيف لاحظتم هذا التغيير؟
6: هذا الكلام لي تعليق بس على ضيفنا كريم الدكتور مصعب، موضوع الطوابير، موضوع الإشاعات، نحن دائما في عندنا مثل بيقول العين بتشبع، يعني لو كان في تدخل إيجابي حكومي بهذا المجال وعنده إمكانية لطرح كميات من المواد تنافس التجار حتما سينخفض السعر. الموضوع الثاني اللي عم حضرتك عم تطرحيه موضوع انه موضوع الجمارك او الضرائب او حوامل الطاقة، الحقيقة الحكومة جزء من رفع الأسعار، يعني إلا هي متهمة في جزء من رفع الأسعار من خلال رفع حوامل الطاقة، من موضوع الضرائب، موضوع بعض الإجراءات الروتينية اللي عم تصير حقيقة، رغم جهود الحكومة الكبيرة في تسهيل بعض الأمور لكن لسه في بعض الصعوبات. سابقا كان في شماعة التجار يحطوا عليها مشاكل يقول لك قانون قيصر والعقوبات الخارجية و الآن السوق مفتوح، الأمور جيدة، لماذا هذا الارتفاع في الأسعار؟ يجب أن يكون هناك تدخل إيجابي من الحكومة، لا نقصد بتدخل إيجابي الذي كان سابقا أيام النظام البائد والذي فشل زريعا، خصوصا السورية التجارة التي كانت سابقا إلى مشاكلها إلى إشكالاتها العقود بالتراضي
0: الآن سيتم استثمارها يعني بشكل خاص،
6: الأسعار فيها لا أغلى من السوق، أغلى من السوق، وضعت في الاستثمار ولم توضع للتدخل الإيجابي. يعني أنا أي مؤسسة هلا طبعا مو مؤسسة مستثمر فوت لعنده بلاقي الأسعار أغلى من السوق أو تمانس السوق.
0: طب انتقل إلى دكتور مصعب، يعني بخصوص أنه كان عم يقول الأستاذ عبد الرزاق بأنه الدولة لازم تساعد، لازم يكون إلى دور فعال بموضوع ضبط الأسعار وضبط يعني السوق، لكن هناك من يقول أيضا من خبراء واقتصاديين أنه الدولة ليس لها دور راعي للسوق وليس لها، لا يجب أن تكون من أولوياتها أصلاً أن تنتج الأغذية وتنتج المواد الاستهلاكية، يعني الدولة لازم تتجه لأمور سيادية أكثر واستراتيجية. برأيك يعني هل هذا الأمر مناسب لسوريا؟
7: أنا برأيي الشخصي دور الدولة يبقى أساسي حتى في حالة الانتقال من اقتصاد السوق الاجتماعي إلى اقتصاد السوق الحر، يبقى دورها بعملية الإدارة ولا يعني التدخل السلبي. بمعنى آخر أعطيك مثالا بموضوع حتى اللي حكى عنه الضيف الكريم، موضوع الاستيراد، أنا بسميه الاستيراد الذكي لا الاستيراد الإجباري العشوائي. بمعنى آخر مثل إذا عندنا صمام أمان أو بيسموه يعني security valve، أنا أستورد بشكل جزئي وأصدر بشكل جزئي بالتوازي مع مراقبة الأسعار، مادة معينة ارتفع سعرها تلقائيا أستورد من هذه المادة. هذه التجربة على فكرة موجودة بالمغرب ومشهورة بهذه التجربة. الأمر الثاني موضوع الدولة، في الدولة الآن ونتمنى، أنا يعني أنادي المصرف المركزي وأتمنى أن يدرس هذا القرار جديا لأنني أعيش في الشمال السوري وهذه مشكلة عويصة حقيقة.
0: نعم.
7: موضوع الليرة التركية، طبعا الليرة التركية هي يعني ليرة أنقذت الشمال السوري في وقت من الأوقات.
0: نعم.
7: نتيجة أنه حافظت على يعني الاقتصاد في الشمال السوري الذي طبعا استفادت منه كل سوريا وهذا شيء إيجابي.
0: صحيح.
7: اليوم أصبح موضوع يعني إنهاء وجود الليرة التركية بشكل حضاري وبشكل محترم.
0: صحيح.
7: ضروري جدا جدا للمحافظة على توازنات العملات وبالتالي توحيد العملة الوطنية.
0: يعني حتى هناك أنا بشكل شخصي تأتيني بعض الشكاوى انه ما في حتى ليره سوريه بالشمال في
7: تمام إدلب. انا بحكي لك عن تجربه شخصيه، والله مليت من هذه التجربه.
0: نعم.
7: اقبض راتبي في على الشام كاش بالليره السوريه، وهذه معاناه الالاف ليست معاناه شخصيه. اذهب الى الصراف اقلبها الى الدولار، ثم اتي كل يومين ثلاثه بدي اصرف $50، اقوم بتصريف $50 الى الليره التركيه. لماذا لا اصرف الى الليره السوريه؟ لانه غير متوفره حتى الان، أو على الأقل إذا كنت سأخذها من الصراف حتى الآن الناس العاديين لا يعرفون التعامل بها.
0: نعم.
7: فبالتالي أعتقد أنه الانتظار حتى تكتمل عملية استبدال الليرة السورية وإبقاء الليرة التركية كليرة موازية، أعتقد هذا سيفاقم المشكلة. طب ما هو الحل؟ أنا عندي مقترح صغير وبتمنى الزملاء الخبراء بالمصرف المركزي، ولن أطيل، بتمنى أنه يدرسوا هذا المقترح، أن يتم إصدار قرار من المصرف المركزي بعملية شراء الليرة التركية من المواطنين، ليس عملية استبدال إنما عملية شراء. لأنه أفهم أن عملية الاستبدال تعني أن هناك تضخماً وطباعة زيادة من العملة وما شابه. إنما ما هذه الرسالة؟ اليوم الشعب السوري والاقتصاد السوري هو اقتصاد مزاجي، بمعنى آخر المزاج العام أو المود هو اللي بيأثر على سلوكيات الاقتصاد. لما أنا كمواطن بسمع أنه المصرف المركزي سيبدأ شراء الليرة التركية ولمدة 3 أشهر، أعلم أن الليرة التركية لن يكون لها وجود في السوق السورية بعد 3 أشهر.
0: صحيح.
7: وبالتالي سيحاول كل شخص مثلي والناس العاديين والموظفين وغيره أنه ما يحول راتبه على الليرة التركية، إنما يبقيه بالليرة السورية أو أنه على الدولار مبدئياً، ويصرف ما بين الليرة الجديدة والقديمة، حتى يعني بمعنى آخر إخراج الليرة التركية الآن يحل جزء.
0: نعم.
7: لن يحل المشكلة بشكل كامل، ولكن على الأقل وأكاد أجزم بأنه مشكلة الكازيات التي حصلت في الشمال السوري جاءت من هذه النقطة، أن الدولة فرضت أنه
0: تسعير باللير السورية.
7: باللير السورية.
0: نعم.
7: قال لي صراف منذ يومين قبل أن تبدأ أزمة الديزل أو الطوابير الديزل بيوم واحد، قال لي الآن أتى لعندي شخص مسؤول كازية أو صاحب كازية صرف من عندي حوالي $3,000 إلى الليرة السورية الجديدة، لأن التعامل سيصبح بالليرة السورية الجديدة. لكن هو بالأساس مسعر على الدولار وعم بيتعامل بالتركي، وفي عنده عداد على التركي وعنده عداد على الدولار وعنده عداد. إذن هذا الحقيقة يعني المواطن كان الله بعونه بهذه عملية التحويل والتحويل المعاكس التي تخلق فوضى، يعني الخاسر فيها هو الاقتصاد السوري والخاسر فيها هو المواطن. ولكن أنا شخصيا لا أحمل الحكومة المسؤولية الكاملة عن هذا الموضوع. الحكومة لها أدواتها ولها طرقها في أن تحاول أن تحيد بعض العوامل، مثل موضوع الليرة التركية مثل ما حكينا.
0: صحيح.
7: أو موضوع أنه إيجاد صيغة بالنسبة لموضوع التعاملات مع الكازيات ريثما تنتهي عملية التحويل. نحن اليوم حتى الآن يمكن ما وصلنا ل 70% من عملية استبدال الليرة بالنسبة للليرة الجديدة.
0: أوكي.
7: وبالتالي أنا في عندي 30% من الليرة القديمة ما زالت موجودة في الأسواق، وهذه أيضا تؤثر على مزاجية السوق.
0: نعم.
7: الحقيقة الموضوع يحتاج إلى تضافر مجموعة من الشروط والبيئات حتى نحن نوصل على الأقل إلى اقتصاد طبيعي فقط يحكمه العرض والطلب والضرائب والأمور الثمانية المعروفة في الاقتصادات العالمية.
0: نعم دكتور، يعني أنا هنا بما أنك حضرتك حكيت عن وجود الليرة التركية في الشمال السوري، يعني نحن حتى في العاصمة دمشق وحتى في حلب الدولار هو أكثر موجود.
6: وهذا ما كنت سأدعى ثاني.
0: تماماً، يعني نحن عم نحكي عن عملتين غير وطنيتين. صحيح. من تشرين في الدولة.
6: أحسن.
0: برأيك كيف ممكن؟
6: نحن بعيداً عن مشاكل الشمال موضوع الليرة التركية، كمان نحن نعاني في دمشق
0: من
6: موضوع دولة الاقتصاد. هذا حذرنا منه كثير. موضوع دولة الاقتصاد من الأمور الخطيرة جدا التي عم نعاني منها. حتى أحيانا برجع أنا بقول الحكومة جزء من هذه المشكلة. أنا وتتقاضى الحكومة المخالفات بالدولار، معناها منين بدي أجيب دولار؟ بدي أجيب من السوق السوداء. لذلك هذا سبب في رفع السعر. موضوع التعامل، الحكومة سمحت بحيازة الدولار لكن ما سمحت بالإعلان عنه. للأسف التداول في كافة المحلات هو بالدولار. يعني إذا بتنزلي حضرتك لا على سوق اللي بدي أخذ بلوزة بيقول لك حق 10 دولارات أو 20 دولار.
0: صحيح.
6: يعني هذا الأمر خطير جدا، يجب أن يكافح هذا الموضوع ونتعامل بالليرة السورية حصريا. حسنا فعلت الحكومة عندما حصرت التعامل بموضوع المحروقات بالليرة السورية حصريا. وهذا الموضوع الحقيقة ساوى نوع من ارتفاع جزئي في سعر الليرة السورية، وإن لم يكن الارتفاع المطلوب، لكن صار في تحسن بسعر الليرة السورية. حبذا لو تلجأ إلى هذا الأسلوب بشكل عام. أنا سمحت لكم إنه تتداولوا بالدولار، لكن ما تبيعوا كل بيعته. في شيء اسمه موضوع سيادي، العملة الوطنية هي موضوع سيادي، لازم نحن كمواطنين نحافظ عليها. صح. لازم ما نحاول نتعامل بشيء اسمه دولار. هي واحدة. الأمر الآخر، صار في تسهيلات حكومية من خلال حذف الصفرين اللي صار، صار في سهولة بالتعامل، تحرك الاقتصاد شوي. بينما كنت أخذ بكيس نايلون المليون ليرة، هلا بحطهم جيبتي صغيرة المليون ليرة. هذا إذا كنت طبعا أملك هذا المليون في الواقع الحالي، في ظل تدهور الحالة الاجتماعية. نعم. والقدرة الشرائية للمواطن.
0: نعم. وصلت الفكرة. يعني أشكركم ضيفاي العزيزان، كنت معي من الاستوديو أمين سر جمعية حماية المستهلك في سوريا الأستاذ عبد الرزاق حبذا، وعبر ميت الباحث جوجل ميت الباحث والأكاديمي الدكتور مصعب شبيب. شكرا لكما على هذه الإضافة. في ظل الظروف المعيشية الصعبة رح نحكي اليوم عن سيدتين من حلب حولتا فن الإيتامين إلى مصدر دخل من داخل المنزل. بين التعليم وربة المنزل تمكنتا من استثمار مهارات التطريز اليدوي لإنتاج قطع قابلة للبيع في تجربة تبرهن أن الحرف التقليدية قادرة على توفير فرص العمل ودعم الأسر وأيضا الحفاظ على التراث في الوقت نفسه. نتابع في هذا التقرير.
8: اسمي رغد بيطار، مشروعي موهبة ذا كرافت لوفت بيعتمد على صناعة الإيتامين. إطبة الإيتامين هي عبارة عن خيطان تنشغل بخيطان الDMC والخيطان الفرنسية ذات اللون المتدرج الواحد أو ممكن يكون لون حر بحد ذاته. الإيتامين هو عبارة عن قطب بشكل الإكس بنعتمد عليها أو الكروس بنعتمد عليها نشتغل على قماش إيتامين خاص. بالنسبة لمشروع الإيتامين أنا هو كل مصدر دخل إضافي كوني أني أنا معلمة مدرسة. طبعا عن طريق تطوير المشروع بلشت بفكرة بسيطة. أثناء عملي بهذا المشروع أنا طورت من أموري وحسنت أطور به طبعا ببعض الخامات عن طريق القماشات والأفكار الجديدة لشراء خامات أفضل بنوعيات أفضل وتقديم قصص وأفكار جديدة أكثر.
9: اسمي جنكين نابو، بشتغل بالإيتامين لأني هو عشق، هو قصة حب بيني وبينه. بحسه هو تفريغ عن الشحنات اللي فيني. لما بكون مبسوطة بشتغله، لما بكون زعلانة بشتغله. بحس إنه هو يعني هاي الأدوات، حتى هي الأدوات الصغيرة بتحس إنه أنت مغرم فيها، فلدرجة بتحس صارت جزء منك. هلا هو مو مصدر دخل وحيد، يعني ما بيكفيك لأني أنت كل الموارد اللي بتجيك أنت مضطر إنه ترجع تعيد تدويرها من خلال إنه تجيب المواد الأساسية اللي بتلزمك، وكمان إنه أنت مضطر تكبر المشروع. فما بتكفي، يعني هي هلأ ما إنه هي كعملة إنه بتكفيك إنه أنت تسد المصروف اليومي لألك.
0: بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من الراصد الاقتصادي. شكرا لحسن متابعتكم. مني ومن فريق العمل أطيب التحيات، ونلقاكم الأسبوع المقبل. إلى اللقاء.

اربح 1,000,000 ليرة سورية يومياً. توقع نتيجة أبرز مباريات كأس العالم 2026 وادخل السحب اليومي. امسح رمز الكيو آر وشارك الآن. إعلان الفائزين والتوقعات خلال برنامج شوط إضافي مونديال 26 يومياً في الساعة 3:00 ظهراً بتوقيت دمشق على شاشة تلفزيون سوريا والقناة 2.

نشرة جديدة من تلفزيون سوريا، والبداية بأبرز العناوين. واشنطن تتهم طهران بإطلاق النار على سفن تجارية بمضيق هرمز، وتشن هجمات على مناطق متفرقة في إيران. الرئيس الشارع يدعو أعضاء مجلس الشعب ليكونوا شركاء في بناء البلاد، وتحديد 26 من تموز الحالي موعدا لانعقاد الجلسة الثانية. وزارة الداخلية تعلن تفكيك شبكة تهريب مخدرات دولية، وتقول إنها مرتبطة بعمليات تهريب إلى تركيا والعراق ولبنان والسعودية وليبيا. عائلات نازحة في مدينة إدلب تعود إلى منازلها في ريفي حمص ودمشق، ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تقول إن العائدين 39 عائلة. إلى التفاصيل مشاهدينا، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية بدء جولة جديدة من الضربات على إيران بهدف مواصلة إضعاف قدرتها على مهاجمة البحار المدنيين والسفن التجارية العابرة لمضيق هرمز. كما قالت القيادة المركزية الأمريكية إن الحرس الثوري الإيراني أطلق النار على سفن تجارية كانت تعبر مضيق هرمز، وأضافت القيادة الأمريكية أن طائراتها نجحت في إسقاط صاروخ كروز إيراني وطائرة مسيرة هجومية أحادية الاتجاه. هذا ونقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤولين أمريكيين أن الحرس الثوري قوض المفاوضات من خلال هجمات متكررة، على الرغم من سعي المفاوضين الإيرانيين للمضي قدما في المحادثات. من جانبها قالت وسائل إعلام إيرانية إن مناطق إيرانية في محافظات خوزستان ومركزي هرمزغان وبوشهر تعرضت لهجمات أمريكية، وأوضحت أن انفجارين وقعا في مدينتي أهواز وماهشهر بمحافظة خوزستان جنوب غربي إيران، كما تعرضت نقطتان في محيط مدينة أهواز لهجوم بقذائف أمريكية، كما تمت مهاجمة مناطق في مدينتي بهبهان وديسلفول جنوب غربي البلاد، إضافة إلى هجمات في تشابهار جنوب شرق إيران وبرج اتصالات قرب مدينة سيريك جنوبي البلاد. قالت وزارة الخارجية الإيرانية إن الهجمات الأمريكية أجهضت جميع الجهود التي بذلت في الأشهر الأخيرة لخفض التوتر، وأضافت أن النظام الأمريكي انتهك جميع بنود الاتفاق وارتكب أبشع جرائم الحرب بهجومه على قطاع النقل وقوارب الصيد وسفن الشحن والمنشآت والمباني الخاصة بالأرصاد الجوية. وأشارت إلى أن الهجمات الوحشية لا تعد انتهاكا صارخا للمبادئ الأساسية لميثاق الأمم المتحدة فحسب، بل تشكل أيضا تهديدا خطيرا للسلم والأمن الدوليين.

شيعت دولة قطر جثمان الأمير السابق الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني الذي وافته المنية عن عمر ناهز 74 عاما، وجرت مراسم التشييع بحضور رسمي وشعبي، حيث أديت عليه صلاة الجنازة في جامع الإمام محمد بن عبد الوهاب بالدوحة قبل نقل الجثمان لورثرة في مقبرة لوسيل. وأعلن الديوان الأميري القطري الحداد العام لمدة 4 أيام، مشيرا إلى أن أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني سيستقبل المعزين من قادة الدول والأسرة الحاكمة والأعيان والمواطنين بقصر لوسيل أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء.

0: أعرب الرئيس أحمد الشارع عن تعازيه لأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بوفاة والده الأمير الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني. وقال الرئيس الشارع في منشور عبر منصة إكس إنه يتقدم بخالص التعازي وصادق المواساة إلى أمير قطر وإلى دولة قطر حكومة وشعبا، مؤكدا تضامنه مع الشعب القطري في هذا المصاب.
1: أحد أبرز داعمي الثورة السورية والقادة التاريخيين لدولة قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، صاحب الدور الأكبر في نقل دولة قطر إلى موقع لا يمكن تجاهله منذ وصوله إلى سدة الحكم. نعى الديوان الأميري في الدوحة الشيخ حمد الذي توفي عن عمر ناهز 74 إثر مسيرة حافلة حولت قطر إلى رقم صعب ووضعتها في قلب معادلات الإقليم والعالم، في الوقت الذي كانت فيه دول كثيرة تراوح مكانها أو تتراجع. ولد الشيخ حمد عام 1952 في الدوحة، وتخرج في كلية ساند هيرست العسكرية في بريطانيا عام 1971 قبل التحاقه بالقوات المسلحة، وقد ترقى في الرتب وصولا إلى رتبة لواء. تولى الشيخ حمد مقاليد الحكم عام 1995، وألغى في العام نفسه الرقابة على الصحافة المحلية، وفتح بوابة عريضة لازدهار الإعلام وحرية التعبير، كما صدر في عهده أول دستور دائم للدولة عام 2004. داخلياً، ارتفع في عهد الأمير الراحل الناتج المحلي للفرد نحو 6 مرات، وأصبح من الأعلى على مستوى دول العالم، ليرافق هذا الانتعاش مسيرة سياسية ودبلوماسية نشطة. وقف الشيخ حمد إلى جانب حراك الربيع العربي، ودعم الشعب السوري في ثورته ضد النظام المخلوع. ففي الدوحة تشكل الائتلاف الوطني لقوى الثورة السورية والمعارضة، وتولى مقعد سوريا في الجامعة العربية. وفي الدوحة رفع علم الثورة فوق أول سفارة لسوريا الجديدة في العالم حتى إسقاط النظام. وفي عام 2013 ترك الشيخ حمد السياسة وسلم مقاليد الحكم لولي عهده الأمير تميم، فبقيت قطر معياراً لرجاحة السياسة الدولية والموقف الإنساني من قضايا الشعوب المضطهدة، فحافظ على دعم القضية الفلسطينية وقاد جهود إعمار جنوبي لبنان بعد حرب 2006، ليترك بعد رحيله إرثاً من سياسة متوازنة أثبتت في كثير من الحروب والنزاعات قيمتها في المنطقة والعالم.
0: وبالعودة إلى محور الضربات الأمريكية على إيران، ينضم إلينا الأستاذ تمام الجاسم، صحفي متخصص بالشأنين الأمريكي والشرق أوسطي من واشنطن. أهلا بك أستاذ تمام. إذن بيان القيادة المركزية الأمريكية قال إن الهدف هو من الضربات هو إضعاف قدرة طهران على مهاجمة السفن التجارية التي تعبر مضيق هرمز. برأيك هل هذا هدف الضربات فعلا، ولماذا لم تحقق هذه الضربات أهدافها حتى الآن؟
2: تحياتي دانيا لك ولمشاهدي تلفزيون سوريا. أعتقد أنه ليس فقط هذا الهدف الأساسي من هذه الضربات، طبعا هي تأتي ردا على تحركات إيران ومنع السفن ومحاولة اقتياد السفن بالممر الذي حددته، بمعنى أنها تفرض سيطرتها على المضيق. هذا الظاهر لدى كافة المراقبين أنه الوضع هكذا، إيران تستهدف الولايات المتحدة، تريد الرد على هذا الاستهداف. لكن أعتقد أنه هناك ما يكمن وراء هذا التصرف الأمريكي، وما يكمن أيضا وراء التصرف الإيراني. إيران خسرت ورقة مضيق هرمز كورقة للمساومة في المفاوضات حول النووي بالتحديد. يعني الرئيس ترامب منذ أن بدأ هذه الحملة العسكرية كان يحاول إفهام إيران بأن لا تستخدم مضيق هرمز كوسيلة للضغط فيما يتعلق بالملف النووي. إيران استخدمته ونجحت نوعا ما في التأثير على الاقتصاد العالمي، قطعت النفط تقريبا إلى أن فرض الحصار ترامب على ما حاصرته إيران، وبالتالي بدأت هي تخسر هذه الورقة. اليوم بعد الدخول بالمفاوضات وبعد توقيع مذكرة التفاهم، حاولت العودة إلى تفسير مذكرة التفاهم بالطريقة التي تراها، ولماذا الهدف باعتقادي أنه تريدها كورقة ضغط في القادم من الأيام في حال استمرت هذه المفاوضات، للضغط على الأمريكي لتقديم تنازلات فيما يتعلق بما طالبه من الملف النووي. رئيس ترامب يقول لها لا، هذا غير وارد.

0: الضربات العسكرية مقابل فتح المضيق هو الأساس للمساومة، والملف النووي سيبقى الأساسي، ويجب على إيران أن تقدم كافة التنازلات المطلوبة منها في هذا الملف دون أي ضغوط خارجية. حتى أن الرئيس ترامب عندما وقعت إيران على مذكرة التفاهم، نذكر كيف ضغط على إسرائيل بنيامين نتنياهو لوقف الحرب في جنوب لبنان، مع أنه كان يرفض هذا المبدأ، لكن كان يريد أن يسحب أي ذريعة من الإيرانيين في محاولة تعطيل هذا الملف، ملف التفاوض حول النووي. فهكذا أقرأ المشهد ربما للتوضيح، يعني هذا هو الملف الأساسي أعتقد أنه يحاول الرئيس ترامب إفهام الإيرانيين.
1: نعم، أفهم جيدا أنك تقول أن الرئيس الأمريكي يوصل رسالة لإيران على عدم استخدام مضيق هرمز كورقة ضغط، لكن وول ستريت جورنال عن مسؤولين أمريكيين تقول أن الحرس الثوري قوض المفاوضات من خلال هجمات متكررة على الرغم من سعي المفاوضين الإيرانيين للمضي قدما في المحادثات. فهل نحن أمام سيناريو انقسام في دائرة صنع القرار داخل إيران؟
0: لا أعتقد ذلك، ولا حتى هنا في أروقة السياسة، يعني هنا في الولايات المتحدة الأمريكية، من يولي أهمية لهكذا طروحات. الحرس الثوري يتبع للقيادة السياسية، نعم هناك متطرفون وهناك يعني ممن هم من مع المفاوضات ومحاولة التوصل إلى تفاهمات مع الأمريكيين، ولكن في النهاية السياسة العامة للإيرانيين واضح أنها تصب في مصلحة واحدة، وهي الضغط قدر الإمكان، المماطلة، الوصول بالتفاهمات ل يعني مرحلة تقديم التنازلات من الأمريكي. وهكذا حتى هنا المشهد الأمريكي يحاول أن يفهم الداخل الأمريكي، حتى إدارة رئيس ترامب، ويفهم خصومه بأن هذا هو الهدف الأساسي لدى الإيرانيين.
1: طيب
0: ولذلك أعتقد أنه لا يعني لا تولي،
1: نعم،
0: حتى لو كان هناك انقسام بالداخل، لا تولي الولايات المتحدة الأمريكية أي
1: لكن
0: أهمية لمثل هكذا انقسام.
1: لكن هنا أستاذ تمام نلاحظ أن الولايات المتحدة تتجنب في بياناتها الحديث عن عودة الحرب بشكل كامل، وإنما رد فقط على ما تفعله إيران. أليس ما يحصل هو عودة للحرب خاصة بعد القصف الإيراني على دول خليجية؟
0: لا أعتقد أن كلا الطرفين لديهم النية بالعودة إلى الحرب بشكل كامل كما حصلت في بداية هذه الأزمة. أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية تريد ضربات محدودة، وكذلك الإيراني يريد رد محدود، لأن الانزلاق إلى الحرب لكلا الطرفين لن تكون مرضية، وستكون نتائجها أعتقد ربما الأمريكي يستطيع استيعاب أي حرب قادمة، ولكنه لا يريد مبدئيا، لكن الإيراني لا يستطيع تحمل أي تبعات حرب جديدة قد تأكل الأخضر واليابس وتزعزع استقرار النظام وتسبب له أزمة في القادم من الأيام حتى وإن توقفت الحرب. فلذلك كلا الطرفين يحاولان ضبط مسار هذه الضربات والإبقاء عليها ضمن المسيطر، ضمن النطاق المسيطر عليه، لكي لا تتوسع أكثر من ذلك. والدليل على ذلك أننا لم نعد نرى مثل هذه الاستهدافات على سبيل المثال من قبل الإيراني حتى إسرائيل أو حتى القوات الأمريكية الموجودة في المنطقة، وأقصد الأساطيل. هو فقط يرد على دول الخليج التي تحاول قدر الإمكان، مع الأسف
1: نعم،
0: الشديد هو لا
1: لكن
0: يفهم هذه الرسالة.
1: هنا أريد أن أسأل أستاذ تمام، لماذا تركز يعني أو ترتكز الضربات على الجزر الإيرانية؟ إلى ماذا يدل ذلك؟
0: لأنها تعطل، تستخدمها إيران تكتيكيا في تعطيل الحركة في المضيق. إيران بعد الضربات، بعد ما حصل من استهداف لمناطق السيطرة والمراكز الرئيسية التي تستخدمها كقوة جيش، كقوة حرس ثوري، باتت تعمل أقرب إلى ما يشبه مبدأ الميليشيات. فلذلك هذه الجزر هو منطلق هذه الميليشيات لإعادة إغلاق المضيق. فلذلك الاستهداف يتم من خلال ما تراه القيادة المركزية الأمريكية، بأن هذه المناطق هي أصبحت مراكز
1: نعم.
0: سيطرة مجزأة لدى الحرس الثوري الإيراني يستخدمها

0: في التأثير على الحركة الملاحية في المضيق، وبالتالي يتركز الهدف على هذه الضربات. وإن كان بالمناسبة يعني دانيا الاستهداف لم يكن فقط لهذه الجزر، الاستهداف وصل إلى أقصى غرب الجانب الإيراني، وهي سكك الحديد التي تربط إيران بالصين، واستهدفتها القوات الأمريكية 300 صحيح. هدف تم استهدافها خلال الفترة الماضية، خلال تقريبا 3 أيام من الاستهداف، هذا طال كافة أنحاء الإيرانيين. وطبعا أكرر أن الرسالة من قبل الرئيس الأمريكي، إذا استهدفتم 3 سفن سنستهدف 300 هدف.
1: نأمل الوصول إلى فرص للدبلوماسية وإمكانية العودة إلى مذكرة التفاهم. شكرا جزيلا لك ضيفي الأستاذ تمام الجاسم، صحفي متخصص بالشأنين الأمريكي والشرق أوسطي، كنت معنا من واشنطن.
0: شكرا دانيال.

0: اختتم مجلس الشعب أولى جلساته بعد سقوط النظام المخلوع، حيث شهدت الجلسة الأولى كلمة للرئيس الشارع دعا فيها الأعضاء إلى التحلي بالمسؤولية إزاء مهامهم، في حين جرى انتخاب النائب عبد الحميد العواك رئيسا للمجلس بحصوله على 99 صوتا.
1: رجاء لكل واحد منكم بده يعطيني هلا محاضرة في الأصول وفي القانون لهذه المسألة بالذات، مسألة محدثة.
2: يعود إلى هذه القاعة صخبها وتدار العدسات إلى زواياها، لا كما كانت في عهدها القديم مسرحا للتصفيق وترسيخا للتبعية، بل كأولى محطات مسار تشريعي جديد يخطه السوريون، إذ يرفعون بنيان دولتهم، بما في ذلك من تقدم تارة وتعثر تارة أخرى ودفع نحو إعادة ترسيخ نظام يبنى على قيم طالما هتفوا لأجلها طوال سنوات ثورتهم.
3: أقسم بالله العظيم،
4: أقسم بالله العظيم،
3: أن أؤدي مهمتي بأمانة وإخلاص،
4: أن أؤدي مهمتي بأمانة وإخلاص.
2: هنا يجتمع النواب في أولى جلسات مجلس الشعب بعد اكتمال نصاب أعضائه إلا قليلا منهم. تفعل السلطة التشريعية أملاً في سد فراغ ساد على مدى أكثر من عام ونصف، ويدلي المجتمعون في أولى مهامهم بأصواتهم لاختيار المكتب الرئاسي الجديد الذي فاز به عبد الحميد عواك بحصوله على 99 صوتاً. انطلاقة من شأنها كما يأمل السوريون على اختلاف توجهاتهم في إعادة تشكيل المشهد التشريعي في البلاد وإرساء مبادئ الشورى والنظام، وهو ملف حضر في كلمة رئيس الشرع خلال الجلسة، إذ شدد على ضرورة غلبة الرأي ونبذ الفرقة، داعيا الأعضاء الجدد إلى جعل المجلس نموذجا في المسؤولية والكفاءة.
5: إنني أدعوكم أن تجعلوا من هذا المجلس نموذجا في المسؤولية والكفاءة، وأن تسهموا في ترسيخ ثقافة الحوار وسيادة القانون واحترام المؤسسات، وأن تكونوا شركاء في بناء سوريا الجديدة.
2: مسار جديد تشهده سوريا الجديدة بما يحمله من تحديات، إذ يبرز المجلس أو كما هو مفترض كأداة رقابية على أداء السلطة التنفيذية وسط حدود فاصلة يعلو بعضها ضبابية لا تبددها النظم المعلنة لأداء المجلس، في حين تبقى أولى خطوات المجلس مناطة بترتيب بيته الداخلي وتحديد لجانه.

0: هذا وانتخب أعضاء مجلس الشعب كل من مصطفى موسى ومادون بشارة لمنصب نائبي رئيس المجلس.
1: حصل الزميل مصطفى موسى على 122 صوت. حصلت الزميلة مادون بشارة على 67 صوت. حصل الزميل عدنان الخطيب 52 صوت، غسان العبد الله 43 صوت، محمد باكير 34 صوت، نور الجندري 38 صوت، رنكين 23 صوت، سليمان دحلي 15، عبد الحكيم بشار 10، مي خلوف 7. وبذلك يكون الزميل مصطفى موسى النائب الأول لرئيس المجلس. مبروك يا أستاذ. وتكون الزميلة مادونا هي النائب الثاني لرئيس المجلس. مبروك لأطمانه.
0: كما انتخب أعضاء مجلس الشعب مؤيد حبيب أمينا للسر في أولى جلسات المجلس، وحصل حبيب على 87 صوتا من أصل 206 أصوات أدلى بها أعضاء المجلس خلال جلسة الانتخاب، ليستكمل المجلس بذلك تشكيل هيئة مكتبه في إطار الإجراءات التنظيمية الأولى لانطلاق عمله التشريعي. هذا وحدد رئيس مجلس الشعب عبد الحميد العواك موعد انعقاد الجلسة الثانية للمجلس في 26 من شهر تموز الجاري. وقال العواك في كلمة عقب توليه مهامه رسميا إن المجلس سيسهل عملية التشريع دعما لجهود الحكومة في إعادة الإعمار وتقديم الخدمات، كما دعا جميع النواب إلى توحيد الجهود لتعزيز مكانة المؤسسة التشريعية. صلاحيات تشريعية ورقابية ومالية منحها الإعلان الدستوري لمجلس الشعب ليؤدي مهامه خلال المرحلة الانتقالية، مع تحديد آليات اتخاذ القرار والتعامل مع القضايا الوطنية الكبرى. المادة الآتية تستعرض مهام مجلس الشعب، نتابع.
2: المادة 30 من الإعلان الدستوري الذي وقعه الرئيس أحمد الشرع في 13 من آذار لعام 2025 نصت على مهام مجلس الشعب وصلاحياته إلى حين إقرار دستور جديد. البداية من مهمة اقتراح القوانين في مجلس الشعب، وهي الخطوة الأولى للمبادرة التشريعية، ويقصد به صياغة فكرة قانون جديد. أما إقرار القوانين فهو عملية التصويت والموافقة على المقترح. مهمة تعديل أو إلغاء القوانين السابقة يعني ذلك إنهاء العمل بقانون معين صدر في وقت سابق إذا رأى المجلس أنه لم يعد مناسباً، أو تغيير بعض القوانين أو إضافة مواد جديدة أو حذف مواد قائمة مع بقاء القانون نفسه سارياً بعد تحديثه. أما مهمة التصديق على المعاهدات الدولية تعني أن المجلس يوافق رسمياً على اتفاق أو معاهدة أبرمتها الدولة مع دولة أخرى أو منظمة دولية، بحيث تصبح هذه المعاهدة ملزمة لسوريا من الناحية القانونية. وبالنسبة لمهمة إقرار الموازنة العامة للدولة، فيراجع مجلس الشعب مشروع الموازنة الذي تقدمه الحكومة ويناقش بنوده ثم يوافق عليه ليصبح الخطة المالية الرسمية للدولة للسنة القادمة. أما مهمة إقرار العفو العام فتعني إصدار قانون يعفي فئات محددة من الأشخاص من العقوبات أو الملاحقات المتعلقة بجرائم معينة وفق الشروط والاستثناءات التي يحددها القانون. المهمة الأخرى لمجلس الشعب هي قبول استقالة أحد أعضائه أو رفضها أو رفع الحصانة عنه وفقاً لنظامه الداخلي، وتعني أن مجلس الشعب يملك صلاحية البت في بعض الشؤون المتعلقة بعضوية أعضائه وفق الإجراءات والقواعد التي يحددها نظامه الداخلي. المهمة الأخرى لمجلس الشعب هي عقد جلسات استماع للوزراء، أي يستطيع دعوة الوزراء إلى جلسات مخصصة لعرض سياسات وزاراتهم وخططهم وأعمالهم والإجابة عن أسئلة واستفسارات أعضاء المجلس حول القضايا العامة التي تدخل ضمن اختصاصهم. أما مهمة اتخاذ القرارات بالأغلبية فتعني أن القرار أو القانون أو الإجراء المعروض للتصويت داخل المجلس يعتمد إذا حصل على أكثر من نصف الأصوات المؤيدة مقارنة بالأصوات المعارضة، ما لم ينص الدستور أو النظام الداخلي على أغلبية خاصة في بعض الحالات.
0: مع انعقاد أولى جلسات مجلس الشعب تتجه الأنظار إليه بوصفه السلطة التشريعية المخولة بإقرار القوانين، فما أبرز القضايا التي تنتظر معالجة النواب؟ التفاصيل في المادة الآتية مع الزميل بلال بزرة.
3: مع اكتمال تشكيل مجلس الشعب تتجه الأنظار إليه بوصفه السلطة التشريعية المخولة بإقرار القوانين والموازنة العامة وممارسة الرقابة على الحكومة، في وقت تنتظره حزمة من الملفات التي ستحدد إلى حد كبير ملامح المرحلة الانتقالية. وفي صدارة الملفات تمثل العدالة الانتقالية أحد أبرز الاستحقاقات المنتظرة، إذ يتوقع أن يناقش المجلس التشريعات اللازمة لتنظيم عمل الهيئة العدالة الانتقالية بما يشمل كشف الحقيقة والمساءلة وجبر الضرر ومعالجة ملف المفقودين والمغيبين قسرا. ولا يبدأ المجلس عمله من فراغ، إذ يرث منظومة تشريعية تراكمت على مدى عقود، ما يضع أمامه مهمة مراجعتها وإعادة موائمتها مع متطلبات المرحلة الانتقالية والتحولات السياسية والمؤسسية المرتقبة. وفي سياق استكمال الإطار القانوني للحياة السياسية، يمثل قانون الأحزاب والانتخابات ركيزة أساسية للمرحلة المقبلة، إذ سيحددان قواعد التعددية السياسية وآليات إجراء الانتخابات بعد انتهاء المرحلة الانتقالية. وإلى جانب دوره التشريعي، ينتظر أن يقر المجلس الموازنة العامة ويبحث أداء الحكومة والوزراء، فضلا عن مناقشة التشريعات المرتبطة بالإصلاح الاقتصادي وتحسين بيئة الاستثمار وإعادة الإعمار. كما ينتظر أن يناقش المجلس القوانين اللازمة لإعادة تنظيم مؤسسات الدولة، إلى جانب المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تبرمها الحكومة بما يسهم في استكمال البناء القانوني والمؤسسي للمرحلة الانتقالية. ولا تقتصر التحديات على الجوانب التشريعية، إذ قد يواجه المجلس نقاشا بشأن تركيبته التمثيلية في ظل ملاحظات أثيرت حول تمثيل النساء وآليات اختيار الأعضاء، بما قد يفتح الباب أمام مطالبات بمراجعة آليات التمثيل في الاستحقاقات المقبلة. وفي المحصلة، لن يقتصر دور مجلس الشعب خلال المرحلة المقبلة على سن القوانين والرقابة على الحكومة، بل سيكون أحد أبرز الفاعلين في رسم الإطار التشريعي والمؤسسي للمرحلة الانتقالية وما يليها.
0: نتعرف في المادة الآتية إلى تاريخ مبنى مجلس الشعب في العاصمة دمشق، والذي شهد انعقاد أولى جلساته منذ سقوط نظام المخلوع.
4: من سينما عثمانية إلى مقر للسلطة التشريعية وساحة مجزرة مروعة وما بينهم من جدران ظلت قائمة وشاهدة على تقلبات البلاد. مجلس الشعب السوري أحد أهم المباني البارزة في دمشق ومدرج على لائحة التراث العالمي. يقع وسط مدينة دمشق عند تقاطع شارعي الصالحية والعابد، ويشغل قطعة أرض بمساحة 5600 متر مربع، خصص جزء منها للحدائق والساحات الداخلية. وفق المراجع التاريخية، أنشئ مبنى البرلمان السوري على أنقاض أول صالة سينما في دمشق، والتي بناها حاكم سوريا العثماني جمال باشا عام 1916 تحت اسم المعركة الشهيرة تشانكالي. لم يدم عمر هذه السينما طويلا، فاحترقت وتركت مكانها لما سيعرف لاحقا بدار البرلمان. في عام 1928 وخلال حقبة الاستعمار الفرنسي، بدأ إنشاء المبنى في أعمال استمرت حتى عام 1932. لاحقا أضيفت كتل جديدة في عهد كل من رئيس البرلمان في وقتهما سعد الله الجابري عام 1945 وفارس الخوري عام 1947 لاستيعاب عدد النواب ونقص المكاتب الإدارية، ليتألف المبنى بشكله الحالي من ثلاث كتل معمارية مترابطة بثلاث مداخل، وفي مركزها ترتفع قبة تعلو قاعة الجلسات العامة الحالية. عندما كانت دار البرلمان بشكلها الأول وفي عصر يوم 29 من أيار 1945، ستشهد دمشق قصفا وقتلا من أسوأ ما ارتكبه الفرنسيون، من أبرز أحداثه مذبحة حامية البرلمان، إذ أقدم جنود سنغاليون تابعون للجيش الفرنسي على قتل رجال الشرطة المسؤولة عن حماية مجلس النواب بسبب رفضهم تحية العلم الفرنسي عند إنزاله في المساء. عمليات القتل كانت بالصواطير والبنادق، ووفق المراجع شهدت تنكيلاً وتمثيلاً بجثث الدرك السوري قبل أن تقصف المصفحات والدبابات الفرنسية بناء المجلس وتتسبب بأضرار بالغة. المراجع وثقت 28 من شهداء البرلمان بالاسم، في حين تقول مراجع أخرى أن العدد يصل إلى 40 شهيداً مع وجود عدد قليل من الناجين.
5: لطالما كان مجلس الشعب أحد أبرز رموز الحياة السياسية في سوريا، فمن الناحية الدستورية هو السلطة التشريعية المكلفة بسن القوانين وإقرار الموازنة ومراقبة أداء الحكومة، لكن على امتداد أكثر من 5 عقود تحت حكم الأسدين بقي السؤال حاضرا: هل كان مجلس الشعب يمارس سلطته فعلا أم يرسخ قرارات السلطة الحاكمة في سوريا؟ بعد وصول حافظ الأسد إلى السلطة عام 1970 أعلن تشكيلا جديدا لمجلس الشعب وعين نوابه بقرار منه، وفي عام 1973 أقر دستورا نص في مادته 8 على أن حزب البعث العربي الاشتراكي هو الحزب القائد للدولة والمجتمع، ومنذ ذلك الحين سيطر البعث وأحزاب الجبهة التقدمية على أغلبية المقاعد، في حين بقيت المشاركة السياسية محدودة ضمن الإطار الذي رسمته سلطة الأسد. دستور الأسد الجديد أيضاً منح مجلس الشعب صلاحيات واسعة، لكن دوره اقتصر في معظم الأحيان على إقرار مشاريع القوانين المحالة من الحكومة من دون رقابة مؤثرة على السلطة التنفيذية. عملياً استمر مجلس الشعب كأحد أبرز مؤسسات الدولة خاضعاً لهيمنة نظام الأسد الذي أعاد تشكيله وتوزيع مقاعده بما يخدم ترسيخ سلطته ويضمن أغلبية موالية من دون أن يؤدي المجلس دوراً مستقلاً في الرقابة على السلطة التنفيذية أو محاسبتها أو التأثير الفعلي في صناعة القرار.
6: وأن أرعى مصالح الشعب.
5: ومن أبرز المحطات في تاريخ المجلس جلسة 10 من حزيران من عام 2000 التي عقدها كجلسة استثنائية عقب وفاة حافظ الأسد، ففي تلك الجلسة عدلت المادة 83 من الدستور ليخفض الحد الأدنى لعمر رئيس الجمهورية من 40 إلى 34 عاماً، وهو عمر بشار الأسد آنذاك. بعد التعديل مباشرة زكى المجلس بشار الأسد مرشحا لرئاسة سوريا قبل أن يتولى السلطة بعد أسابيع. ومع وصول بشار الأسد إلى الحكم استمر مجلس الشعب في أداء الدور التشريعي ذاته، وبعد اندلاع الثورة أقر دستورا جديدا عام 2012 ألغى المادة 8 التي كانت تمنح موقع حزب البعث القائد للدولة والمجتمع. واليوم بعد انتهاء حقبة الأسدين يجد السوريون أنفسهم أمام مرحلة مختلفة جديدة تتجه فيها الأنظار إلى أول مجلس شعب بعد سقوط النظام، وسط حاجة ماسة إلى تفعيله ليأخذ دوره كمؤسسة مستقلة تعكس إرادتهم وآمالهم وتتولى دورها في سن تشريعات تعزز العدالة والشفافية والقانون.
0: استقطب انعقاد أولى جلسات مجلس الشعب السوري بعد اكتمال نصابه للمرة الأولى منذ سقوط نظام الأسد ردود فعل دولية. وفي هذا الإطار رحب نائب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا كلاوديو كوردوني بانعقاد الجلسة الافتتاحية، معتبرا إياها محطة أساسية في مسار الانتقال السياسي في البلاد، مؤكدا أن الأمم المتحدة ستتابع أعمال المجلس من كثب وهي على استعداد لتقديم الدعم اللازم. وفي السياق ذاته وصف السفير الكندي لدى لبنان وسوريا غريغوري غاليغان الجلسة الافتتاحية بأنها محطة مهمة في مسار الانتقال السياسي، مشيرا إلى أن المجلس يتحمل مسؤولية ومناقشة وإقرار التشريعات اللازمة لتوجيه المرحلة الانتقالية بشفافية وبما يحقق مصالح جميع السوريين. استطلع تلفزيون سوريا آراء عدد من المواطنين في مدينة دير الزور بشأن ممثلي المحافظة في مجلس الشعب.
7: من اللجنة الأولى الأخ أستاذ أكرم العساف، كونه متواجد دائما مع الشارع الموجودين هون. وبالنسبة للتشكيلة الثلث الخاص بالسيد الرئيس، برأيي الشخصي ما كانت موفقة بالعموم لسببين، وأهمها عدم اعتماد مبدأ التكنوقراط واختزال مدينة دير الزور أو محافظة دير الزور بتمثيل نسائي ضعيف جدا يقتصر على امرأة واحدة.
8: بصراحة الفترة هاي صعبة على الجميع، لأي مسؤول يتكلف بأي منصب هالفترة هاي فترة حساسة يعني وظروف صعبة. الفترة هاي أنا لفت نظري اختيار الدكتورة إسراء المشهور، وهاي الإنسانة جلست معها قبل وكانت عندها أفكار ومشاريع حلوة بمجال الزراعة، وإن شاء الله الله يقدرها على والتيسير، أدعي لها إلها ولجميع من تولى بهالمنصب هالفترة التوفيق إن شاء الله.
9: من يمثلون الشعب من أعضاء مجلس الشعب هم الثوار الحقيقيون الذين انطلقوا معنا منذ بداية الثورة وحافظوا على مبادئهم وأخلاقهم الثورية وتابعوا حتى النهاية. أما رأيت بعض أعضاء مجلس الشعب، بعضهم ليس لديهم مبادئ ثورية أو أخلاق الثورة، لا يتحلون بصفات الثورة، وبعضهم متلون أو رمادي، فلا أعتقد أنهم سوف يمثلون الشعب خير تمثيل.
10: بصراحة أنا لفت انتباهي أكثر من اسم، ما راح أذكر أسماء لأنه أسماء أشخاص ثوريين عاصرناهم خلال الثورة، وأنا مبسوط أنهم متواجدين مجلس الشعب لأنهم هم اللي عاصروا الشعب وعاصروا الثورة وراح ينقلوا معاناتنا إن شاء الله.
0: استطلع تلفزيون سوريا آراء عدد من المواطنين في مدينة رأس العين بريف الحسكة بشأن مطالبهم من مجلس الشعب بالتزامن مع انعقاد جلسته الأولى.
11: يعني أعضاء مجلس الشعب محافظة الحسكة اليوم يحملون مسؤولية تختلف توقع عن باقي المحافظات، مسؤولية كبرى وهم أعلم بها. ما بدنا منهم شيء، بدنا بس إيصال الواقع المزري الموجود بالمحافظة فقط. كقطاع الصحة وقطاع الزراعة مهمش لدرجة لا توصف، ما بدنا أكثر من إيش، نقل الواقع والمأساة الموجودة بمناطقهم وتقديمها للمجلس.
12: نحن نطالب الأعضاء مجلس الشعب أن يكونوا حريصين على مصلحة الشعب السوري جميعا، من خدمات زراعية وغير زراعية واقتصادية وتعليمية وغيرها، وأن لا يفرقوا بين المكونات جميعا، وأن يحترموا مكونات الشعب الكردي خاصة.
13: كان في عندنا أمر هو تأسيس لجنة لتحديد مدى نجاح أعضاء المجلس. يعني اليوم أنت بدك تعمل سبر لكل الأعضاء، يعني شو قدم، شو أنجز، تكلم ما تكلم، كان غايته بالمجلس، غايته هو الحضور والخدمة ولا الوجاهة والمنصب؟ فنحن لازم التمييز بهذا الأمر وعدم التهاون فيه.
14: نحن نطالب مجلس الشعب تثبيت العمال العقود السنوية، وما تظل منطقتنا مهمشة، خاصة محافظة الحسكة مهمشة بنوب جدا، يعني على مستوى زفت، على مستوى كهرباء، على مستوى مياه. نحن نطالب المجلس الشعب، نحن ما نريد بس شعارات وحكي وما حكي، نحن نريد شغل على الأرض.
0: أعلنت إدارة مكافحة المخدرات في وزارة الداخلية عن تفكيك واحدة من أكبر شبكات تهريب المخدرات الدولية، وكشفت عن قائمة بأبرز الموقوفين الذين وصفتهم بأباطرة السموم دون الإشارة إلى تاريخ القبض عليهم. وتصدر القائمة عامر الشيخ، وهو المصنف المالي الأبرز في الفرقة الرابعة التابعة لنظام الأسد المخلوع، يليه عمار موفق عمرين المسؤول عن الملف اللوجستي وسلاسل الشحن والتغليف وعمليات التهريب التدريبي باتجاه العراقي والسعودية ومحمد أمين قاسم العيسى، كما أوقف غزوان دقو وهو أحد أبرز رؤوس التهريب الدولي، وحسن حاج إبراهيم المتخصص في عمليات التهريب على الحدود السورية التركية، إضافة إلى القبض على مهند النعمان المتخصص في الإشراف على خطوط التهريب البحري التي تربط ليبيا ومصر ولبنان. أعلن محافظ الحسكة نور الدين أحمد أن 40 قاضيا من الإدارة الذاتية يجرون على دفعتين مقابلات مع وزارة العدل في دمشق ضمن خطط دمج قسد والجهات التابعة لها في مؤسسات الدولة. وقال أحمد إن المقابلات ستجري على دفعتين، وأضاف أن هذه الخطوة تأتي في إطار دمج قضاة الإدارة الذاتية في المنظومة القضائية السورية للعمل في محاكم مدينتي الحسكة والقامشلي، وأكد أن العمل جار على عدة مستويات إدارية وقضائية واقتصادية لإدارة شؤون المحافظة وتفعيل مؤسسات الدولة خلال المرحلة المقبلة. وكشف عن إجراء مقابلات مع بعض المرشحين لتعيينهم مديرين جدد للمؤسسات خلال الأسبوع الحالي. أعلنت محافظة دير الزور افتتاح جسر العائم الحربي والجسر الترابي في المدينة، وذلك في إطار تنظيم حركة العبور بين المدينة ومنطقة الجزيرة بريف المحافظة. وأوضحت أنه تم تخصيص الجسر الترابي للدخول باتجاه المدينة، في حين خصص الجسر العائم لخروج المركبات من المدينة باتجاه منطقة الجزيرة، بما يسهم في تخفيف الازدحام وتحسين انسيابية الحركة المرورية. وأوضحت أنه يبلغ الحد الأقصى للوزن المسموح بمروره على كل من الجسرين 25 طنا، وذلك حفاظا على السلامة العامة وضمانا لاستمرار جاهزيتهما للخدمة. أفاد الدفاع المدني بإخماده ل147 حريقا في عموم البلاد. وأوضح الدفاع المدني أن الحرائق توزعت بين حريقين في الحقول والمحاصيل الزراعية و145 حريقا متفرقا من دون تسجيل إصابات بين المدنيين، واقتصرت الأضرار على الخسائر المادية. كما نبه الدفاع المدني الأهالي إلى ضرورة عدم إشعال النيران في المناطق الحراجية والحقول الزراعية وعدم رمي أعقاب السجائر أو العبوات الزجاجية على جوانب الطرقات، لا سيما في المناطق المجاورة للمحاصيل الزراعية أو الأحراج. انطلقت من مدينة إدلب المرحلة الثانية من قافلة العودة الطوعية للعائلات النازحة التي تنظمها مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل برعاية محافظ إدلب، متوجهة إلى محافظتي حمص وريف دمشق. وضمت القافلة 39 عائلة ليرتفع إجمالي العائدين ضمن هذه المبادرة إلى 46 عائلة، بعد أن كانت 7 عائلات قد انطلقت في المرحلة الأولى يوم الخميس الماضي. وأوضحت مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل في إدلب أحلام الرشيد أن القافلة تأتي ضمن خطة المديرية لتسهيل عودة الأهالي إلى مناطقهم، مؤكدة التنسيق مع الجهات المعنية لتأمين متطلبات الرحلة وتقديم الدعم اللازم للعائلات. احتضن المتحف الوطني في إدلب معرضا للأعمال اليدوية حمل عنوان من التهجير إلى التحرير، الذي أقامه مركز دعم وتمكين المرأة بحضور رسمي وشعبي. وتضمن المعرض أعمال متدربات المركز في مجالات الحرف والمهن اليدوية التي تعتمد في معظمها على إعادة التدوير، ويعكس قصص النساء خلال سنوات التهجير.
15: المعرض هو نتاج هي السنوات كلها من 2018 تاريخ تهجيرنا من الغوطة الشرقية إلى التحرير. طبعا مركز دعم وتمكين المرأة في إدلب هو امتداد إلى من مراكز نساء الغوطة في مدينة دوما اللي بلشنا بال 2013، والآن بعد التحرير رجعنا إلى محافظتنا في ريف دمشق وافتتحنا في مدينة دوما مركز أيضا. كل قطعة كانت عم تشتغل بحرفية بيد عاملة من النساء الموجودات كانوا في محافظة إدلب مهجرات ومقيمات المرتادات إلى المركز. ومثل ما أنا شايفين القطع كلياتها كانت من مواد جدا بسيطة، اشتغلنا على موضوع إعادة التدوير كتير، وأيضا اشتغلنا على موضوع إحياء التراث من خلال هي القطع.
0: تواصل الشركة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي بالتعاون مع المنظمات الإنسانية تنفيذ مشاريع إعادة تأهيل شبكات المياه والصرف الصحي في المناطق المدمرة من أرياف حماة، وتأتي هذه الجهود بهدف تأمين خدمات المياه والصرف الصحي للسكان وتهيئة الظروف المناسبة لتسهيل عودة المهجرين من الشمال السوري إلى مناطقهم.
16: ملامح عودة الحياة تبدأ من هنا. مشاريع إعادة تأهيل شبكات مياه الشرب في المناطق المدمرة. عشرة العائلات التي عادت إلى قراها في أرياف حماة تعيش واقعاً خدمياً ومعيشياً صعباً، فهي تعتمد على الصهاريج لتأمين مياه الشرب وتتكبد مشقة تأمينها.
17: نحن عم نعاني من المي، من نقل بالصهاريج، وتكلفة الصهاريج واصل للبيت 100-125 ألف. بعض الأهالي ما عندها قدرة تعبي صهاريج مي، هالمشروع هذا بلكي إن شاء الله يخفف علينا الضغط نقل المي.
18: نحن عم نعاني كتير بسبب نقص المياه، عم يضطر الأهالي عم يروح يجيبوا المياه بواسطة الصهاريج والجرارات من أماكن أخرى أو من الأبيار، عم تصير الكلفة كتير كبيرة. يعني
16: المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في حماة تعمل على تنفيذ مشاريع لإعادة تأهيل شبكات مياه الشرب في المناطق المدمرة. منذ بداية عام 2026 أنجزت المؤسسة 25 مشروعاً في مختلف أرجاء المحافظة، وتعمل حالياً على أكثر من 10 مشاريع إلى جانب تنفيذ إصلاحات متعددة في شبكة المياه.
19: حاليا هناك عدة مشاريع تقوم الشركة بالتعاون مع المنظمات الإنسانية في إعادة تأهيل هذه المحطات، سواء محطات مياه الشرب بمنتجات كهربائية وميكانيكية أو إعادة تأهيل شبكات المياه.
16: حجم المشاريع المنجزة حتى اليوم يعكس بداية مسار طويل لإعادة تأهيل شبكات المياه في المناطق المتضررة. فعشرة القرى في أرياف حماة دمرت فيها البنية التحتية لشبكات المياه، تاركة أهلها يواجهون معاناة يومية وأعباء مرهقة.
20: نقص مياه الشرب ما يزال أحد أبرز التحديات التي تواجه السكان في المناطق المدمرة في أرياف حماة، لتشكل مشاريع المياه إحدى الخطوات الأساسية في مسار التعافي واستقرار الأهالي وتهيئة الظروف لعودة المهجرين. على أسود تلفزيون سوريا، ريف حماة الغربي.
0: أعادت مديرية الصحة اللاذقية تشغيل جهاز الأشعة في مركز السل بعد توقف دام 5 سنوات، وذلك في إطار جهودها لتطوير الخدمات الصحية وإعادة تأهيل الأجهزة الطبية. وأوضحت رئيسة المركز سميرة حسون أن إعادة تشغيل الجهاز وفرت على المرضى عناء التنقل إلى المشافي والمراكز الخاصة وخففت عنهم الأعباء المالية، مشيرة إلى أن الخدمة تشمل مرضى المركز والمخالطين لهم بما يقارب 200 مراجعا شهريا. ختام النشرة، شكرا للمتابعة، إلى اللقاء.

0: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.
1: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون نبكي عليه، والله نسمع وجع العظام اللي عم تتكسر.
2: في البطانية بشم ريحتها بحس إنه في دم ممزوجة برائحة البشر.
3: وقت ينادوا صناع التعذيب فعليا ما لك عفان، انت حترجع عايش وحترجع ميت.
4: بذكر اني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
5: اللي بتتعذب الروح هي اللي ما بتروح.

0: السوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم، المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
1: هروب بشار الأسد من دمشق.
2: في زمن تتسارع فيه الأحداث،
3: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية
4: من تلفزيون سوريا،
2: وتتقاطع فيه القضايا. تأتيكم نشراتنا الإخبارية لتقدم الصورة كاملة إلى كل العالم. هنا لا نروي الحدث فقط، بل نبحث في خلفياته، نحلل أبعاده، ونواكب التطورات الساخنة بتغطيات على مدار الساعة. نشراتنا تنقلك إلى الميدان وتفتح العناوين وتكشف ما خلفها.
5: ختام النشرة في أمان الله.

أمين الحافظ. أمين الحافظ العسكري الرئيس الذي قصف المدنيين واقتحم الأموية، البعثي الحماسي والمنفي. ولد أمين الحافظ في مدينة حلب عام 1921، وتخرج ضابطاً من الكلية الحربية عام 1946. كان الحافظ قومياً واشتراكياً متحمساً، انتمى لحزب البعث باكراً، وأيد الوحدة مع مصر عام 1958 بشدة، وكان من الضباط المؤثرين على القرار السياسي في ذلك الوقت. شارك في انقلاب الثامن من آذار عام 1963، وتسلم منصب وزير الداخلية حينها، كما كان عضواً بارزاً فيما سمي مجلس قيادة الثورة. في شهر تموز عام 1963، قاد ضباط ناصريون انقلاباً على البعثيين، إلا أن الحافظ استطاع أن يفشله، وقيل إنه شارك بنفسه في الاشتباكات من على سطح مبنى الأركان. قاد بعدها حملة قمع عنيفة ضد الضباط الناصريين في الجيش، وأعدم الكثير منهم عرفياً وبمحاكمات صورية سريعة، كما استغل هذه المحاولة ليعزل الرئيس لؤي الأتاسي الذي كان متعاطفاً مع الناصريين. وقيل في رواية أخرى إن الأتاسي استقال من تلقاء نفسه احتجاجاً على الإعدامات، فاستلم الحافظ الرئاسة بعده عام 63. طبق خلال فترة حكمه سياسة اشتراكية صارمة، فأمم حتى الورشات الصغيرة، كما تم في عهده تطبيق مشروع الحزام العربي في منطقة الجزيرة، وهو مشروع ما يزال يثير الإشكال إلى اليوم. أدت سياساته المتشددة إلى اندلاع مظاهرات شعبية ضده عام 1964، كانت أهمها في مدينة حماة مدعومة من الإخوان المسلمين، فقام الحافظ بقمعها بعنف، وكانت المرة الأولى التي يقصف فيها الجيش جامعاً اعتصم فيه المحتجون، ما أدى إلى مقتل 40 شخصاً. وفي العام 1965 تظاهر دمشقيون ضد سياسات التأميم المتطرفة، واعتصم عدد منهم في الجامع الأموي، فاقتحمته مدرعات الجيش لتقتل وتعتقل الكثيرين. خلال تلك الفترة كانت الخلافات تتفاقم بين جناحي حزب البعث، القيادة القومية التي ينتمي لها الحافظ، والقيادة القطرية متمثلة بصلاح جديد. فنفذ صلاح جديد مع حافظ الأسد وضباط بعثيون آخرون انقلاباً على أمين الحافظ عام 1966. قاومه الأخير بشدة، فقتل العديد من حراسه، كما أصيب مع ابنه وابنته، إلا أنه في النهاية اعتقل، وظل في السجن حتى عام 1967، حيث انتهى به الأمر منفياً في العراق. عاش الحافظ في العراق حتى الغزو الأمريكي عام 2003، حين سمحت له السلطات السورية بالعودة إلى حلب وعاملته كرئيس سابق. مات أمين الحافظ في مدينته عام 2009، شاهداً وضحية للديكتاتورية البعثية العسكرية التي ساهم بنفسه في خلقها، سواء عن قصد أم من غير قصد. مات ملتزماً الصمت خلال سنواته الأخيرة في بلده الأم سوريا.

0: ما كان حدا عنا يعني عنده أجندات، ما كان حدا بيناتنا مرتبط بده يمثل وجهة نظر السلطة أو أجندة برا أو أجندة كذا. الشرعية الثورية تنتهي بالإعلان الدستوري، خلاص. أولاً مؤتمر النصر يعني أنا أعتبره هو إعلان دستوري أول.
1: فإذا السيادة للشعب،
0: إعلام منذ البداية عليك أن تنتزع.
1: تنتزع
0: طبعاً الحريات تنتزع، يعني هي الحرية صراع ما بين السلطة اللي تمثل الأمن الجانب الأمني وما بين الحرية. إذا رحت باتجاه الحرية تروح الفوضى، يعني إذا رحت بنوب، وإذا رحت باتجاه الأمن تروح على حالة الاستبداد. يعني علينا أن نميز بين أمرين، إما أن نذهب إلى دولة مواطنة أو دولة محاصصة. هل يستطيع 7 أشخاص يعني هيك سؤال يستطيعون يغيرون دين رئيس الدولة اللي هو بي عنده ناس متربصين أنه يقول لك لا خيو إحنا ما بدنا هذه القضية؟ المعركة هي بالحقوق والحريات وبالسلطة، أما معارك المبادئ العامة هي عبارة عن معارك وهم.
1: ليش ما شفنا هذه المادة في الإعلان الدستوري؟
0: يعني ربما تكون هذا يعني أحد أخطاء الإعلان الدستوري، ربما يعني لو اكتفينا بهذه المادة وطبقناها على أرض الواقع وفعلت على أرض الواقع لكفت السوريين حقوقا وحرية.
1: يا أهلا بك دكتور عبد الحميد العواك في بودكاست دفين على تلفزيون سوريا. حلقة استثنائية في ظل كتابة تاريخ سوريا الجديدة، وأنت أحد من يكتب هذا التاريخ.
0: حقيقة شرف كبير، يعني هذه العبارة كبيرة وثقيلة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون كذلك.
1: هو حقيقة نحن الآن يعني أنا كفرد مثلا ومثل الكثير نحن نشاهد الآن كتابة التاريخ الجديد لسوريا، وكما ذكرت لك أنت أحد الأشخاص الذين يكتبون هذا التاريخ، يصنعون هذا التاريخ من خلال الإعلان الدستوري اللي هو خطوة مهمة على طريق الاستقرار لسوريا الجديدة. لذلك نريد أن نعرف أولا قبل الدخول في الإعلان الدستوري وكيف تشكل وكيف اللجنة والبنود والجدل واللغط على العديد من المواد، من هو الدكتور عبد الحميد العواك؟ ما هو مجال دراسته؟ اختصاصه القانوني؟ كيف وصل إلى هذه المرحلة؟
0: طبعا أنا عبد الحميد عقيل العواق من محافظة الحسكة، من حي جميل ورائع، هذا الحي أنتمي إليه كثيرا، يعني هو حي غويران الثائر، يعني وقدم كثير في في في الثورة، حتى أني برسالة الدكتوراه أهديت هذه الرسالة لحي غويران، يعني وأهلي في غويران، يعني قدمتها الإهداء إلى أهل غويران، يعني رسالة الدكتوراه تبعي. درست طبعا في مدينة الحسكة الابتدائية والإعدادية والثانوية، درست في جامعة حلب أيضا الحقوق،
1: الجامعة.
0: وأثناء وتعينت بداية حياتي بمديرية عامة اسمها مديرية حوض دجلة والخابور كشؤون قانونية، فأخذت خبرة إدارية. بعد ذلك انتقلت إلى القضاء عام 1998، فكنت قاضي لمدة 16 عام أيضا، فامتزجت الخبرة الإدارية مع الخبرة القانونية. بعد ذلك أثناء وجودي بالقضاء تابعت دراسات في لبنان وأخذت حصلت على الدكتوراه من جامعة بيروت العربية بأثر الثورات العربية على المركز القانوني لرئيس الجمهورية، تجربة تونس ومصر أنا دارس في الرسالة.
1: رسالة الدكتوراه كانت إذن بعد الربيع العربي.
0: بعد الربيع العربي بال 2014، لأنه أخرتني الثورة، أخرت الرسالة معي، تأخرت شوي، كان ممكن تكون قبل الثورة أو مع بداية الثورة، فتأخرت نتيجة الأحداث والهجرة واوا. فكانت الرسالة مكتملة عن تجربة تونس ومصر، فأعطتني هاي الرسالة حقيقة فهم التحولات وفهم النص الدستوري، ويعني دخلت بعمق النص وتحليله. أيضا كان شغفي بعد بال 2014، طبعا أنا طلعت من سوريا لأنه نتيجة طلب النظام طلبني ب 15/11/2014، تم استدعائي لجهة أمنية هي أمن الدولة
1: بتهمة؟
0: طبعا تهمة الثورة، يعني أنه هم قالوا لي تعشر فنجان قهوة، يعني فقلت له أنا أعتذر، يعني أنا قاضي يعني ولدي عمل وكذا، وهاي تكلمت معه بهذا المنطق، فقال لا إحنا مصرين يعني أنه تجي. قلت له أنا قاضي عندي حصانة، فقال لي نحن اللي حاطين الحصانة ونحن اللي بنرفعها. جاوبت لا، الحصانة حاطها القانون ويرفعها القانون. المهم اختلفنا، فقال أنا بانتظارك، ولا زال بانتظاري. أنا سافرت إلى تركيا يعني.
1: هذا الحكي كان عن التليفون معناها.
0: على التليفون اتصل معي، كان يوم جمعة على ما أذكر، يعني بعد الصلاة. مدينة الحسكة خالية الشوارع، فكان ما بعرف يعني النية عندهم مشان ما أجي أنا أنطي لحالي دور أكثر، بس كانت العملية أنه لا، ما بدهم يبعثون دورية، بدهم إياني أنا أروح. وبعد ذلك علمت يعني أنه من بعض الناس اللي راحوا عليهم بعد ما طلعت، أنه كان المطلوب أنه إحنا نجيبه، بعد ما نجيبه ندخله بغرفة ثانية ونتصل مع الإدارة ماذا تريدون منه. فأنا كنت أعتقد يعني كانت داعش من جهة وجهة ثانية من جهة بالحسكة، فكان ممكن أني يعني تصفية، لأنه القضاة هو تعمد النظام أنه ما يعتقلهم، على الأخص قضاة المدنيين.
1: كنت تعرض مثلا لمحاكمات تتعلق بنشطاء في الثورة أو ما شابه؟
0: طبعا أنا من بداية الثورة يعني وهيك رأيت أنه التظاهر هو حق للمواطن، فلم أوقف ولا ثائر أبدا يعني. كل الثوار اللي أجوني بمدينة الحسكة لم أوقف أحدا أبدا، والجميع يعني حصل على قرارات براءة أو إلى آخره. ما اكتفيت بهذا الأمر، كنت أتوسط عند بعض زملائي يعني، حتى إذا بموقوف عند زميل إلي أنزل أتوسط له أطالعه كذا. إضافة أنه أنا يعني كنت يعني أحد يعني الناس اللي تشتغل بالثورة حتى خارج القصر العدلي، عندي مساهماتي مع شباب كثيرين من أبناء محافظة الحسكة وأبناء غويران حصرا يعني.
1: خبر تعيينك كعضو في لجنة صياغة الإعلان الدستوري لا شك أنه كان خبر مفاجئ، كيف تلقيت هذا الخبر؟ متى علمت فيه؟ وين كنت، في تركيا ولا في سوريا؟
0: كنت في تركيا، لأنه أنا بعد ما طلعت في 2014 تابعت بتركيا، واستقريت بعدين بماردين أكاديمي في جامعة ماردين بكلية العلوم السياسية والعلاقات الدولية من عام 2016 إلى الآن يعني، فأدرس فيها. فجاني الخبر يعني أكيد يعني بده يتواصلون معك وينك أنت كذا شغلة، فيعني إعلان الدستوري يعني أعتقد يعني هو متوقع عندي ومتوقع عند أغلب الناس اللي يعرفوني بالاختصاص يعني، على الأقل خلينا نقول من الناحية العلمية يعني. فخلال فترة الثورة عرفت يعني بهذا الاختصاص. أنا دربت اللجنة الدستورية، كنت مدرب للجنة الدستورية، لجنة الدستورية المعارضة، صغنا معهم كثير من المبادئ. كنت أشتغل مع منظمة وحدة دعم الاستقرار في مجال رفع الوعي، فألفنا كتابين يعني. الكتاب الأول هو يتحدث عن وجهة نظر المجتمعات المحلية من يعني من الدستور السوري القادم يعني. احنا اجرينا حوارات متشعبة مع السوريين، فكان الدستور بين وجهة نظر الخبراء وبين وجهة نظر الناس، فخرجنا بانطباعات وخرجنا بكتاب كامل يعني. ايضا ألفنا كتاب بذات الطريقة عن العقد الاجتماعي القادم في سوريا يعني. فهذا المجال وهذا النشاط ضمن الوسط الثوري يعني إضافة لطلابي يعني صار الاسم يعني معروف بالمجال، خليني أقول الدستوري يعني. فأول ما انطرح الدستور فأكثر من حدا يبدو تم ترشيحي.
1: فالاسم اصلا كان متوقع يعني، اصلا الخبر كان متوقع والاسم ما شاء الله انت يعني علامه بارزه في المجال القانوني وفي الدستور، فالامر كان متوقع مش
0: متوقع
1: مفاجئ.
0: نعم. يعني ما كان مفاجئ لي لا يعني، تعرف بس انه سلطه جديده يعني انه عندهم اطلاع وصلهم خبر من هذه الناحيه يعني ابدا، بس ويعني يعني عطونا حقنا سواء بالقرار أو بالعمل أو بكل شيء يعني.
1: دكتور لفت نظري أنه اللجنة مكونة من 7 أشخاص، مثلا في حالات مشابهة في دول عربية أو غير عربية، هل في عدد معين للجنة عادة ولا لا؟
0: لا، هو إعلان دستوري يعني، مثلا أنت عندك الدستور الدائم بمصر لما رادم يعينون لجنة وكذا، ودستور دائم والجمهورية مصر العربية يعني اللي هي 50 عضو يعني. فأنت عندك إعلان دستوري يعني هو إعلان مقتضب ويعتمد على الخبرة ويعتمد على كذا، ما بي سيستم معين إنه والله لازم نجيب عدد 7 ولا عدد 70 ولا 50 ولا لا، ما في عدد يعني، وخاصة إنه هي تعيين لجنة فنية لصياغة الإعلان الدستوري.
1: نعم، والأهم فيه طبعا هو يعني أشخاص يمتلكون خبرة ومعرفة في المجال القانوني والدستور.
0: والله كان الزملاء اللي معي باللجنة حقيقة كانوا يمتلكون أمرين يعني، يمتلكون الخبرة ويمتلكون الحس الوطني العالي، ما كان حدا عنا يعني عنده أجندات، ما كان حدا بيناتنا مرتبط بده يمثل وجهة نظر السلطة أو أجندة برا أو أجندة كذا. فكان العمل يحدوه الإخلاص، فعمل إذا ترافق العلم مع الإخلاص يصير العمل مريح يعني، حتى إذا اختلفنا على، طبعا صارت اختلافات كثيرة طبعا وهذا وضع طبيعي، لكن هي اختلافات لمصلحة سوريا يعني، أنه إحنا كيف هاي المادة كيف بدنا نواجه الناس فيها يعني.
1: جميل. طيب الآن رح ندخل في الإعلان الدستوري، ونريد شرح مبسط جدا للمواطن البسيط العادي، لأنه نحن تعرف من 1950 توقف عن سوريا تقريبا الزمن، ويعني دخلنا في دوامة من الحكومات الاستبدادية والديكتاتوريات، وحرمنا تماما من أي مشاركة سياسية أو نشاط سياسي يخلينا نعرف ما هو الدستور وما شابه. الإعلان الدستوري ما هو؟ ما الفرق بينه وبين الدستور؟ ومتى نلجأ للإعلان الدستوري ولماذا؟
0: هذا يقودنا إلى موضوع آخر حقيقة، هي الشرعية. دعنا ندخل بالشرعية حتى نوصل، نستطيع نوصل الفكرة. يعني كثيرا ما نتداول شرعية قانونية وشرعية دستورية وشرعية واقعية وشرعية إنجاز تكثر معنا الشرعيات فيلتبس علينا الأمر.
1: والشرعية الثورية أصلا.
0: الشرعية الثورية هي مصطلح بسيط جدا، عندما تكون أنت عايش بنظام، مشان نشرحها للمواطن العادي، أنت عايش في نظام استبدادي، هذا النظام الاستبدادي يسد عليك أفق التغيير بالقوانين بالأنظمة بالمحاكم، مثل ما حصل معنا مع النظام الاستبدادي الأسدي. ما الحل؟ الحل عليك أن تبحث عن شيء خارج الشرعية القانونية. فجاءت الشرعية الثورية لتعطي الحق للمواطن بالخروج على حكم الاستبداد.

0: الشرعية القانونية هي تبدأ من عند الدستور. الدستور يصدر دستور، فهذا الدستور يسمي سلطات، مثلا يسمي مجلس شعب، يسمي رئيس جمهورية. الدستور الدائم أتكلم، بعدين أنا أجي أشرح
1: الإعلان
0: والقضايا. فهذا الدستور لما يسمي السلطات، هاي السلطات يحدد لها آلية تعيين، اللي هي آلية اختيار سواء عن طريق الانتخابات أو فأنا لما أجي رئيس جمهورية ما أجا وفق دستور معين وأجا حقق هاي شروط التعيين من انتخاب، فهو حقق الشرعية الدستورية أو الشرعية القانونية. أو حكومة انتخبها برلمان فحققت الشرعية القانونية، أو أعضاء برلمان منتخبين من الشعب. فالدستور يحدد لك آلية تعيين السلطات، وبالتالي إيش يقولون؟ يقولون شرعية دستورية، هذا الرئيس يمتلك الشرعية، يختصرونها يمتلك الشرعية الدستورية. الشرعية الثورية أمرها مختلف، فقط قلنا مقاومة. والشرعية الثورية لا تعطي، لا تبيح لك أي تصرف ثاني. لذلك عندما تنتصر الثورة يجب في اليوم الأول تعلن الإعلان الدستوري.
1: في اليوم الأول؟
0: في اليوم الأول.
1: طيب مين رح يعلن هذا الإعلان؟
0: مجلس قيادة الثورة بالعادة أنه، أو القادة الإنقلابيين مثلا بالعادة هو الإعلان الدستوري يجي على أثر انقلاب أو إعلان دستوري،
1: تغيير النظام.
0: تماما. هون الأخوة لما استلموا البلد يعني نصحوا بأنه لازم تعلنون إعلان دستوري، لكن هم تريثوا وتحملوا لسببين. يعني السبب الأول أنه يكون أكثر تشاركية، شاركون باقي فصائل الجيش. لذلك لما أعلن مؤتمر النصر جاب يعني الرسالة واضحة، أنا وجهت نظري طبعا، هذه تحليلات هنا، أنا ما معلومات يعني. فلما جاب الجيش الوطني بدأ الإعلان الدستوري الأول. الإعلان الدستوري الأول هو بتنصيب السيد أحمد الشرع رئيسا للجمهورية، وتكليفه الإعلان مؤتمر النصر هو اللي كلفه بتعيين مجلس الشعب.
1: هذا أنت اللي عم تحكي عنه، اللي هو ب29 كانون الثاني.
0: تماما.
1: اللي أعلن أحمد الشرع رئيس
0: القادة العسكريين أعلنهم هذا الأمر. سوف نأتي على هذه النقطة، موضوع مجلس الشعب بالتفصيل يعني. فهم أخروا، وبعدين أرادوا من لجنة الصياغة أنه يختارون الأمثل لسوريا، وتركوا مساحة جيدة من الحرية، مساحة جيدة من الحوار، مساحة جيدة من عدم يعني ما حسينا حالنا انه نشتغل يعني في سلطه ضاغطه علينا او كذا،
1: أو مراقبة
0: مثل ما يتصور البعض يعني. وحقيقه يعني الاكاديميين الموجودين يعني، راح انا احط حالي اخر واحد، ما راح يقبل يعني انه يجي والله ويصيغ شغله صايغه ويوقع عليها ويمشي، لانه ما له مصلحه يعني. شايف يعني هاي قضيه اخلاقيه وتاريخيه نتحمل مسؤوليتها يعني.
1: واجب
0: بغض النظر يعني، انه يؤسفني انه بعض السوريين انه يقول انا ما شفت حالي بالاعلان السوري، بالاعلان الدستوري. هذا والله يحزنني، انا على الصعيد الشخصي يحزنني، واسعد جدا لما اشوف حدا يقول والله الاعلان الدستوري يعني ها يمثلنا يعني، انبسط يعني. اما انه يعني فلذلك هم اخروا. الشرعيه الثوريه تنتهي بالاعلان الدستوري خلاص، لأنه أنت اليوم سقط النظام، ما ظلك يعني، أنت رحت على موضوع قانون، دولة قانون الآن، صفى عندك قانون. يعني ما معقولة في عندي أنا اليوم سقط النظام لساني أنا أحكي أنه والله أنا عندي شرعية ثورية وكذا. الشرعية الثورية هي التي تنتهي، حتى لا أفهم غلط، الثورة تنتهي بتحقيق مبادئها وقيمها،
1: اللي هي بالانتصار على النظام اللي قامت عليه.
0: هذا مبدأ فعلي، لكن هناك حقائق يعني، تحقيق حريات، حقوق، تداول سلمي للسلطة، استعادة كرامة المواطن، استعادة حريته، استعادة قضايا كثيرة.
1: معناها إذن الثورة لم تنتهي بهذا المفهوم.
0: الثورة أهداف الثورة لم تنتهي. أهداف الثورة بحاجة إلى تحقيق إلى سنوات، والدليل على ذلك أن الثورة الفرنسية ظلت 100 سنة حتى حققت أهدافها، بس لا احنا ان شاء الله اقل يعني.
1: ان شاء الله. طيب بس نفهم نقطه قبل ما ندخل في الاعلان الدستوري. سقط النظام عن طريق عمل عسكري ب 8 كانون الاول، في 8 كانون الاول ديسمبر 2024. بعدين تاخروا يعني مؤتمر اعلان النصر.
0: يعني البعض يقول يعني، هو هذا رد ايضا على من يقول انه والله جابهم لجنه يكشف. لا، هو كان يستطيع يعني، حقه الطبيعي بالفقه الدستوري وبالفقه السياسي، هاي الجهة المنتصرة من حقها أنه تعلن إعلان دستوري ولا ترجع إلى أحد. هي انتصرت من حق، ليس على مبدأ يعني هم فلسفوها بطريقة أخرى، من يحرر يقرر، لا، هي القضية وضع طبيعي، مجلس قيادة الثورة

0: أي بلد من العالم انتصرت بثورة قيادتها هي اللي تقود البلد،
1: إما مجلس قيادة الثورة أو المجلس العسكري.
0: وإذا موضوع انقلاب أيضا الانقلابيين هم اللي يقودون البلد، وبالتالي لازم يضعون لهم موضوع مجموعة من القواعد القانونية تنظم عملهم. فكانوا يستطيعون منذ اليوم الأول، لكنهم يبدو آثروا أنه مزيد من المشاركة من مع أخوتهم الثوار الباقين من الفصائل، ومع أنه أخي لا خلونا نتريث بحيث أنه ما يطلع معانا شيء مستعجل نندم عليه.
1: جميل. طيب الحكومة الموجودة حاليا، تمام، خلينا نقول ما قبل إعلان الإعلان الدستوري،
0: هي أقرب لحكومة تسيير أعمال.
1: حكومة تسيير أعمال شو هي شرعيتها كانت؟ لأن حكينا عن شرعية قانونية ودستورية. دستورية أكيد ما فيه، وشرعية قانونية أيضا
0: يعني
1: ما فيه.
0: أيضا شرعية واقعية.
1: شرعية واقعية.
0: شرعية واقعية.
1: مستوحاة من الشرعية
0: يعني
1: الثورية.
0: يعني بشغلة لا مو مستوحاة من الشرعية الثورية. يعني هون أنا أتكلم علم يعني مشان أبتعد.
1: ونحن مهم نفهم بإطار علمي.
0: بيعندك شغلة اسمها الموظف الفعلي. هاي أثناء الحروب مثلا صار عندك مثلا ولنفرض في حي أو مدينة ما ظل بموظفين نتيجة الحرب، وبي عندك بلدية لازم تسير أمور الناس أو مستوصف صحي أو فيجي واحد من أبناء الحي يتبرع ويصير يوقع كأنه رئيس بلدية. كويس، هاي بالفقه الإداري هذا اسمه موظف فعلي. قبل الموظف يعني قبل توقيع القضاء الإداري الفرنسي هذا الموظف الفعلي أنه أخي هذا الزلمة حالة اضطرارية واقعية بده يمشي مصالح الناس. فأنا أعتقد يعني تفسيري أقول أنه الوزراء الحاليين هم أقرب لمفهوم الموظف الفعلي. أنا اليوم لا يمكن وجدهم أنفسهم ما أعلنهم إعلان دستوري، لكن هاي الدولة بدها تمشي، لازم تسير يعني لازم تتحرك، لازم يكون بوزراء مؤسسات الدولة، المواطن عم يراجع. فأعتقد هي أقرب للضرورة الواقعية يعني.
1: هاي نقطة مهمة لأنه البعض بيقول أنه هي منبثقة عن الشرعية الثورية فشان ما يصير في مغالطات.
0: وجهة نظري علمية. أنا يعني وجهة نظري المتواضعة أنه أنا لا مو شرعية ثورية هي. أنا أعتقد ليست خلاف، هو جدل، خليني أقول جدل أكاديمي أكثر من ما هو جدل أنه سواء كانت سلطة فعلية يعني سلطة منبثقة على موظف فعلي، وسواء كانت سلطة منبثقة من ضرورة واقعية أو من ضرورة شرعية، كلها بعيدة عن الحالة القانونية جميعها ثلاثتها، وبالتالي هي تقدر بقدرها.
1: نعم.
0: يعني سواء كانت مستندة على شرعية ثورية أو مستندة على ضرورة واقعية أو تقدر بقدرها.
1: جميل. طيب الآن الإعلان الدستوري بشرح مبسط للمواطن البسيط، ما هو الإعلان الدستوري والفرق بينه وبين الدستور؟
0: تمام. إحنا اليوم الإعلان الدستوري، الإعلان الدستوري كما ذكرنا بالعادة البلاد إما نتيجة حرب أو نتيجة صراع داخلي ثورة أو نتيجة انقلاب عسكري فجأة يجدون نفسهم إنه هم جايين على بلد بده يحكمونه. هذا البلد لا تستطيع أن تجري به انتخابات لأن الانتخابات تحتاج إلى بيئة آمنة ومحايدة، لا توجد بيئة آمنة ومحايدة، ما الذي نفعله؟ هل نترك البلد هكذا؟ فلذلك لابد من إعلان دستوري يستند على ضرورة واقعية لتسيير عمل السلطات اللي موجودة بالدولة. الدستور الدائم هو يأتي في البلاد المستقرة التي تستطيع إجراء انتخابات، وهنا الدستور الدائم يأتي بعدة طرق، إما أن تجعل تجري عملية انتخاب أعضاء اللجنة ويسمى الهيئة التأسيسية المنتخبة. هاي الهيئة التأسيسية المنتخبة تكتب الدستور، ليس لها علاقة بأي سلطة، ممكن تعيد ما تنتجه إلى الشعب حتى يستفتي عليه، أو هي تصوت عليه بناء على التفويض الأول.
1: طب هي منتخبة، معلش، هي منتخبة من قبل تقصد الشعب ولا
0: شعب؟
1: من الشعب حصرا.
0: شعب. هيئة تأسيسية منتخبة من قبل الشعب، وهذه على مستوى تاريخ سوريا ما حصلت إلا مرة واحدة بدستور عام 1950، دستور 1950. وهذا الانتخاب يعني هو بنوعين، على الطريقة الفرنسية وعلى الطريقة الأمريكية. انتخاب الجمعية التأسيسية على الطريقة الأمريكية أنك تنتخب أعضاء فقط لكتابة الدستور، وعلى الطريقة الفرنسية لا، أنت تنتخب أعضاء ممكن يمارسون عمل تشريعي وتختار منهم مجموعة يكتبون دستور، كما حصل وين؟ دستور تونس عام 2014 ما بعد الثورة.
1: نعم.
0: تم انتخاب أقرب هو للبرلمان. هاي تجري في حالة يعني البلد ها ماشي حاله، يعني خرج تجري بانتخابات. أما الحقيقة في سوريا يعني واضحة ترى، يعني أنه لا يمكن إجراء انتخابات. عندنا أزمات أمنية في في في خمس محافظات، عندنا بنية تحتية مدمرة، عندنا مؤسسات غير قادرة يعني مؤسسات متهالكة. يعني استعادة ثقة المواطن بهذه المؤسسات هو جزء من العملية الانتخابية. فعندك لازم يكون عندك أمن، حوكمة أجهزة أمنية، حوكمة جيش، حوكمة قضاء، بي عندك فضاء، بي عندك أحزاب، لأنه الانتخابات إذا ما كان بأحزاب أيضا يعني ما ما ما ما حامل أساسي للانتخابات. فالبيئة الآمنة والمحايدة غير موجودة بسوريا، فتضطر للإعلان الدستوري. الدستور الدائم تستطيع أن تكتب ما تشاء.
1: من الذي يكتب؟
0: الهيئة التأسيسية.
1: الهيئة التأسيسية
0: عندما تنتخب هذه الهيئة التأسيسية المنتخبة تستطيع أن تكتب وتغير وتبدل وتؤسس لعهد جديد كامل، وتكتب مبادئ جديدة، وتكتب الذي تريده.
1: طب لو أسقطنا هذا الشيء على سوريا حاليا، الهيئة التأسيسية بناء على هذا الكلام إذا سيتم انتخابها من قبل الشعب خلال هذه الخمس سنوات؟
0: على الحالة السورية هذا يعود يعني بالنسبة للدستور الدائم يكتب بطريقتين. على الصعيد الشخصي أنا أميل لهيئة تأسيسية منتخبة، وأميل أنه هاي الهيئة التأسيسية المنتخبة تعيد الدستور للشعب حتى يستفتي عليه.
1: الخيار الثاني؟
0: الخيار الثاني أن تعين السلطة لجنة فنية كافية، هذه اللجنة تجري حوار مجتمعي شامل مع المجتمع كله، لكن هذه اللجنة لا تستطيع أن تصوت هي على الدستور، مقترح الدستور اللي تكتبه بدل أن تقدمه لرئاسة الجمهورية أو للجهة التي عينتها تقدمه للشعب للاستفتاء.
1: ها يعني في المحصلة سيكون هناك استفتاء من قبل الشعب.
0: الشعب بالحالتين يعني، بس ممكن أنت بالهيئة التأسيسية، بعض الهيئات التأسيسية هي تجري تصويت داخل الهيئة التأسيسية المنتخبة، فهي تصوت على الدستور الدائم. فهناك فرق واسع
1: ما بين الإعلان الدستوري وبين
0: الإعلان الدستوري. شرعيته ضعيفة يعني، شرعيته ضرورة واقعية، والضرورة تقدر بقدرها،
1: ومؤقت
0: ومؤقت وليس دائم يعني، وليس يعني أنه أنت والله قادر أنه مثلا تدخل بقضايا كبيرة جدا أو خلافات مجتمعية، لأنك أنت ما أنت مؤهل أصلا يعني،
1: وما في تفاصيل أصلا، ما في تفاصيل يعني مثلا كثير عن العقوبات.
0: أنت تحاول أكثر شيء تركز على أنه كيف تسير السلطات في ظل الواقع الحالي، هذا أكثر ما تسير عليه، وتحاول تنتزع بعض الحريات.
1: تنتزع
0: طبعا الحريات تنتزع كل سلطة يعني، يعني هي الحرية صراع ما بين السلطة اللي تمثل الأمن الجانب الأمني وما بين الحرية. إذا رحت باتجاه الحرية تروح الفوضى يعني، إذا رحت بنوب، وإذا رحت باتجاه الأمن تروح على حالة الاستبداد. فالقانون ما الذي يفعله؟ يخلق حالة من التوازن ما بين السلطة وما بين الحرية.
1: توازن أفضل من انتزاع. انتزاع صارت تخوفنا هالكلمة.
0: لا هو انتزاع يعني الحقوق يعني، أنت اليوم لما تسلب حقوقك أنت تنتزعها انتزاع أكيد يعني. الحقوق لما تنتزع لا تعتقد أنها ترجع لك هيك يعني. إحنا السوريين صرنا خبراء بهذا الجانب، فلذلك يعني أي سلطة تنتزع حقوقك اعلم منذ البداية عليك أن تنتزع،
1: أن تحارب لأجله.
0: إذا ما حاربت ما حد ينظر.
1: نعم، وشفنا هذا الشيء أصلاً في الثورة.
0: أما حالياً أنه حال التوازن ما بين السلطة والحرية يعني. أنا كل الكلام اللي حكيته ولو طولت عليك شوي فقط لأقول أنه الإعلان الدستوري شرعيته هي شرعية ضرورة واقعية، أعضاء لا يستطيعون يعني، تخيل بين أنت شيء 30-50 عضو أو 60 عضو منتخبين من الشعب، من كامل الشعب السوري، بينما سبعة أشخاص معينين لا يعود الدستور إلى الشعب، فهؤلاء لا يستطيعون تغيير كل ما يحلم به المواطن السوري. يعني أنا لا أسمح لنفسي أن أغير كل ما يحلم به المواطن السوري يعني. أنا من قياسا لـ 20-25 مليون، أنا وزملائي سبعة، شلون بدنا نغير يعني؟ بس
1: من غير استفتاء
0: تماما. طيب
1: إذن الإعلان الدستوري هو مؤقت لضبط المرحلة الانتقالية لضبط السلطات وإدارة السلطات خلال
0: تمام.
1: نعم
0: تمام.
1: أما الدستور فهو يعني
0: دستور تستطيع أن تؤسس لدولة جديدة كاملة
1: على المدى الطويل،
0: وتفعل ما تشاء بالمبادئ وبالحريات وبالسلطات، وتستطيع أن تخترع حتى نظام سياسي جديد.
1: نعم. طيب ذكرت أنه مؤتمر النصر في 29 كانون الثاني كان يعني أحد المبادئ الأساسية اللي اعتمد عليها الإعلان الدستوري، أيضا ما هي المبادئ والأسس الأخرى اللي اعتمد عليها الإعلان الدستوري؟
0: الإعلان الدستوري اعتمد أكيد على مؤتمر الحوار الوطني، لأنه يعني هي هذا الحوار اللي صار يعني، وإن كان يعني البعض يأخذ عليه أو ما يأخذ، لكن هذا الحوار الوطني هو حوار سوريين الجميع تكلم على مدار انعقاده، فكانت مجموعة من الأفكار. المؤتمر النصر اعتمدنا عليه بعدة أشياء. أولا مؤتمر النصر يعني أنا أعتبره هو إعلان دستوري أول. إذا أريد أوصف مؤتمر النصر من الناحية الدستورية راح أوصفه هو إعلان دستوري أول، لأنه هو ألغى سلطات الدولة السابقة
1: وحل الدستور والبرلمان
0: وأعلن تنصيب السيد أحمد الشرع رئيسا للجمهورية، وكلف أحمد الشرع بتعيين مجلس الشعب.
1: لكن في الإعلان الدستوري الثاني
0: إعلان الدستور
1: ثلث الأعضاء،
0: هنا آثر هو تنازل عن هذا الموضوع، أما هو مكلف بالتعيين بالإعلان الدستوري الأول.
1: ها يعني الرئيس أحمد الشرع بمؤتمر الانتصار الأول هو كان أصلا مفوض بتعيين كامل أعضاء، هو تنازل عن ثلثين.
0: يعني هذا اللي حصل معانا، هذا الواقع. يعني أنا كإعلان دستوري ثاني كلجنة صياغة، وقبلت أني أشتغل بلجنة الصياغة، أنا ملزم بالإعلان الدستوري الأول الذي حدد لهذا للرئيس الجمهورية أن يعين مجلس الشعب، فأنا ملزم أني أكتب المادة هاي. هاي جايتني من مؤتمر النصر، ما أقدر أتجاوزها أنا، لأنه أنا إذا أتجاوزها أتجاوز قضايا كثيرة، منها مثلا أنه معناته أنا ما أعترف بحل الدستور، ما أعترف بالقضايا كلياتها. المبدأ الثاني هو مؤتمر الحوار الوطني، تطلعنا إلى حاجات السوريين وقضاياهم وأمورهم وكل هذه القضايا، فحاولنا ضمن هذا الإعلان الدستوري أن نجعل باب للحقوق والحريات. باب الأحكام العامة إلى حد ما تركناك مثل ما هو بالدساتير السابقة، لأنه وجدنا يعني شرعيتنا ضعيفة، جميع المبادئ يتنازعها فريقان، فتركنا الأمور على حالها.
1: الأحكام العامة اللي تقصد فيها الجمهورية العربية، اسم الدولة والفقه والدين رئيس الجمهور، رح نجي عليها أيضا. نعم طيب، فإذا مؤتمر الحوار الوطني، وعفوا مؤتمر النصر، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني،
0: واستفادنا واستلهمنا بالمبادئ العامة من روح الدساتير السورية السابقة جميعها تقريبا، ويعني أنه الحالة العامة
1: جميعها بما في ذلك دستور 1973 و12
0: هو حافظ بالنسبة يعني اللي كرس المبادئ العامة. إذا تقرأ أنت الدساتير السورية، كرس الدستور 1920، طلعت نزلت شوي بس هي كرست دستور 1920.
1: اللجنة كيف حاولت تكون ممثلة لجميع مكونات الشعب السوري؟
0: يعني علينا أن نميز بين أمرين، إما أن نذهب إلى دولة مواطنة أو دولة محاصصة. يعني أنا على الصعيد الشخصي، أنا الآن جزء من كلامي معك هو شخصي، أنا الآن
1: كمواطن،
0: مواطن، لأنه أنا سلمت الإعلان الدستوري، أنا ما كان عندي صفة بالدولة إلا أني أنا أحد أعضاء لجنة صياغة الإعلان الدستوري، أنا عبد الحميد عواقل المواطن. أنا أعتقد الدولة السورية يجب أن تذهب إلى دولة مواطنة، هاي دولة المحاصصة دولة قاتلة. يعني أنا اليوم والله لازم أجيب من كذا وأجيب من كذا وأجيب من كذا، خلاص أخي أنا أجيب الكفاءات وخلاص، يعني فلتتقدم الكفاءات. يعني أنا لا أنكر على الآخرين أنه والله بده واحد يطلع يقول لك أنه والله يا أخي معناته بس أنتم كفاءات، لا مو بس إحنا كفاءات يعني، لكن يعني أنه أخي أحيانا أنا اليوم مثلا لولا البعض طرح اسمي من طلابي وغيره جوز ما جيت، يعني بس أنا مو يعني أني ماني كفاءة، ولا يعني أني أنا ماني، يعني بالعكس زملائنا كلهم خير وبركة، يعني عندنا آلاف الدكاترة بالقانون وما شاء الله عليهم يعني، لكن الحقيقة ومن المحامين ومن القضاة يعني ومن الناس اللي عاملين بالشأن الدستوري كثيرا وعاملين دورات و لكن يعني انه انت عملية الاختيار ضمن عدد 7 فأكيد ما راح تكون شاملة يعني، لكن مع ذلك انه هي لازم يكون المعيار الأول بالاختيارات هي الكفاءة، يعني الكفاءة، لأنه مسألة المحاصصة والذهاب إلى قضية المحاصصة يعني قضية
1: مثل الوضع في لبنان مثلا.
0: الوضع في لبنان أخي اليوم مشان نفهم تأسيس دولة المحاصصة، لأنه لازم نطلع من هالسالفة، يعني دولة المحاصصة كيف تبنى؟ تبنى بطريقتين، إما مثل لبنان وأما مثل العراق، عليك أن تجري إحصاء في الدولة التي تعمل بها محاصصة بحيث أنه يبين معاك حصة كل واحد، هل أسع تجي على أي فئة يعني هو الأغلبية وهو 20% وهو 40%، لا بي عندي أنا إحصاء ويصير الإحصاء يعني مثلا أنه يصير إحصاء عربي سني كردي تركماني مسيحي المذهب قضايا، هاي دولة المحاصصة. وهذا الذي حصل في لبنان، أجرم إحصاء على دور الاحتلال الفرنسي، فالفرنسيين واتهمون بذلك المسلمين أيضا، قالوا بأن الموانين هم الأكثر فأعطوهم موقع الرئاسة. عندك الطريقة الثانية أنه تسمح بالبلد بتأسيس الأحزاب على أساس طائفي وعرقي وإلى آخره، مثل العراق عندك الكتلة الكردية، عندك الكتلة الشيعية، عندك الكتلة السنية، تجري الانتخابات، فكل كتلة تفرز حقيقة عددها من خلال هاي. فهنا دولة المحاصصة، دولة المحاصصة لا تعني كما يفهم البعض أنه جميع المكونات متساوية، لا بالتمثيل، لا هذا الحكي مو صحيح بدولة المحاصصة. والدليل أنه البرلمان العراقي والحكومة العراقية والبرلمان اللبناني كل واحد يجي حسب حصته. دولة المواطنة هي ليس لها علاقة بدولة المحاصصة، هي جميع المواطنين متساوين ويأتون حسب كفاءاتهم وحسب اختيار الشعب لهم. إن شاء الله الشعب كله يختار فئة واحدة ولا فئتين ولا ثلاث ولا أربع. إحنا عندنا مشكلة بمخنا أنه نمزج بين دولة المحاصصة ودولة المواطنة. دولة المحاصصة أنه هو يريد دولة محاصصة مواطنة، أشرح هذا المصطلح. هو بده أنه كل مكونات الشعب السوري المختلفة هي متساوية بإدارة البلد. لا، هذا الحكي غير صحيح. المواطنين متساوين بإدارة البلد. أما أنت لما تروح على دولة محاصصة ما في، شوفني دولة محاصصة الطوائف كلها متساوية. يعني مثلا نسع اليوم الموارنة مثل الكاثوليك، لا مو صحيح. يعني شايف يعني حسب كتلتك البشرية لما تروح على المحاصصة.
1: طب ممكن دكتور البعض يقول لك بأنه مادة دين رئيس الدولة الإسلام هو نوع من المحاصصة، ولو عنا الآن رئيس مثلا مسيحي
0: كفر، مو محاصصة بمقدار يأتي النقد من زاوية أخرى، يعني من زاوية أنه هي تخالف دولة المواطن. دعنا نعترف بذلك حتى لا نخالف، يعني أنا سوف أكون معك علميا بهذه الجلسة. نعم هي تخالف دولة المواطن،
1: ليست محاصصة لكن تخالف مبدأ
0: دولة
1: المواطنة.
0: المواطنة لكن يعني مبدأ المواطنة الآن اللي موجود، هل هو يعني بمعنى أنه يطبق ألا يوجد لديه استثناءات؟ توجد بعض الدراسات الليبرالية تقول عند انحياز دولة لبعض القضايا لا يخالف مسألة المواطنة عندما تعطيها بعض الامتيازات. يعني هذا من جهة. من جهة ثانية، دين رئيس الدولة ولد مع دستور عام 1920. أنا الآن أتكلم عن دين رئيس الدولة الذي ولد في الإعلان الدستوري، وكان سبب بحل خلاف مسيحي إسلامي بعام 1950. المسيحية كان بعض المسلمين كانوا يريدون دين الدولة الإسلام.
1: الشيخ مصطفى السباعي
0: الشيخ مصطفى السباعي هو اللي كان حل الخلاف،
1: هو حله، لكن بالبداية كان يعني
0: يطلع. فكان مع الـ مع الـ مع الـ ذهبهم إلى المطارنة وإلى المسيحيين أخو المسيحيين، وصار اتفاق أنه أخي دين الدولة، ما الدولة ليس لها دين، والدين يذهب إلى رئيس الدولة. وتابعت على ذات المنوال الدساتير عندما صدر الدستور الدام عام 1973. وأنا أعتقد هذه كانت لعبة من حافظ أسد،
1: هو حاول غير هاي المادة،
0: غيرها، لكن أنا أعتقد أنه هو لما غيرها كان متعمد، يعني حتى يصرف النظر عن المواد الثانية اللي سرق بها الدستور. يعني حافظ أسد لما غير هذه المادة، يعني هو يعلم تماما أنه إذا أعادها لن تقصي حافظ أسد، شايف. فهذه المادة بدستور دائم لما أقصيت وأبعدت، انظر ماذا فعلت بالمجتمع السوري. المجتمع السوري إذا كان المجتمع الأمريكي، في أحد الكتب يوصفونه أنه هو متدين لأنه يوم الأحد يروح الكنيسة، فالمجتمع السوري أيضا متدين، يعني يوصف من المجتمعات المتدينة، يعني إذا كان ضمن هذا السياق ضمن هذا الوصف. فأنت اليوم لما تقصي يعني تغير حال الدين رئيس الدولة، هذا دين رئيس الدولة، أنا أتكلم بالإعلان الدستوري، في دستور دائم حدثت هذه المشكلة. هل يستطيع 7 أشخاص، يعني هيك سؤال، يستطيعون يغيرون دين رئيس الدولة اللي هو بي عنده ناس متربصين انه يقول لك لا خيو احنا ما بدنا هذه القضية تدخل بهاي المتاهة الاعلام؟
1: ومادة صار لها اكتر من قرن، اكتر من 100 سنة
0: تماما. انت تريد تأسس مبادئ جديدة، حضر حالك على الدستور الدائم. هاي من جهة. من جهة ثانية، انا اعتقد انه الدول الديمقراطية تعتمد اسلوبين بوضع الشروط. دعني أعترف أنه الأسلوب الأول أكثر ديمقراطية، هي تضع شرط عام أو شرطين وتترك للهيئة الناخبة تضع شروطها.
1: ما هما الشرطان؟
0: يعني مثلا أنه عندك، أعطيك مثال حتى تفهم يفهم المستمع الفكرة، أنه مثلا أمريكا تضع الرئيس يمكن 35 سنة وجنسية 10 سنوات وروح ترشح، لكن من الذي يحدد الشروط الأخرى؟ الهيئة الناخبة. لما يجي على صندوق الاقتراع بدأت تصوت ضمن هاي الشروط العامة، كل الأمريكان موجودين، تشعر أنه الهيئة العامة الناخبة إلى الآن واضعة شرط أنه المرأة لا يحق لها أن تستلم رئاسة الجمهورية، صح ولا لا؟ يعني أنه بقضايا أنه أنت مثلا بدل ما يجي الأمريكي ويضع يقرأ المزاج العام الأمريكي ويضع الشروط وفق المزاج العام الأمريكي فيقول بأنه المرأة لا يحق لها أن تستلم الرئاسة، عمليا رشحت هي
1: النجاح لأنه هي تترشح
0: لكن هي إلى الآن الهيئة الناخبة مزاج الهيئة الناخبة لم يتقبل أنه مرأة تستلم الولايات المتحدة الأمريكية.
1: بس على الأقل هو خرج من جدلية أنه ينص على هذا في الدستور.
0: أنا قلت لك من بداية حواري أن هذه الطريقة أكثر ديمقراطية. الطريقة الثانية بوضع الشروط أنه أنت أخي اليوم تضع تستمزج رأي الشارع يعني وتضع الشروط على استمزاجك لرأي الشارع، يعني بالنسبة للحالة السورية ضمن مجتمع متدين ضمن فأعتقد يعني أنه رئيس الدولة مسلم يعني. فهذه المادة
1: حسب الأكثرية
0: هذه المادة لم تأخذ معنا وقت. لماذا؟ يعني عندي أنا فريقين، فريق متمسك بها من السوريين. أنا لن أتكلم هنا عن النسب، أنا لكل الفرق مهما صغر عددها عندي متساوي، وفريق يقول لك لا أنا بدي أمشي على دولة وديمقراطية وحقوق إنسان ودولة مواطنة وإلى آخره، وبها يعني حيف على أعزاء المسيحيين أصدقائنا وأحبابنا. فأنا ما يعني العملية أنه أنت منت قادر كلجنة صياغة إعلان دستوري تناقش هذا الموضوع، يعني طالما عندك حالة خلافية ترحلها، ترحل الإشكالية للدستور الدائم
1: اللي خلال 5 سنوات القادمة تشكلت هيئة
0: سياسية. أنت اليوم عليك أن تعد معداتك، سواء مثلا يعني أنه بإقناع السوريين أنه هاي المادة يا أخي بيها حيف علينا كذا كذا، إذا أنت هاي المادة تعارض مبدأ المواطنة هاي، وأنت الطرف الثاني عليك أن تقنع الجميع أنه يا أخي ترى إذا أجريت انتخابات يعني مو معقولة، يعني وضع طبيعي أنه بده يجي مسلم فما في خوف وكذا. فهي المواد كلها، المبادئ العامة كلها أنا أعتبرها معارك وهم.
1: طيب، وذكرت دكتور نقطة جدا مهمة في غاية الأهمية في الدستور 1973 صحيح عند بزمن حافظ الأسد، هو يعني حاول تغيير وصنع جدل بحيث المادة 3، لكن وضع مواد كرست الدكتاتورية وعلى رأسها مادة 8
0: تماما
1: اللي هي حزب البعث.
0: هو لما شال المادة هاي عرفان أنه هذا المجتمع العاطفي وين يروح. فأنا من هاي الحالة قلت المبادئ العامة هي معركة الوهم.
1: مع تغيير رسالة مبطنة لازم حاليا كمان الجدل يتحول لأيضا
0: لقضايا أخرى.
1: بالضبط، نعم.
0: الجدل يروح على قضايا أخرى
1: تتعلق به حقوق،
0: نعم،
1: وتكريس
0: يعني الحريات. يعني مثلا أنه نجي على على على مثلا دين رئيس الدولة الإسلام، يعني بشار أسد كان مسلم أو له علاقة بالإسلام يعني، أو حافظ أسد أو كذا، يعني هل مسلم يحق له أن لا أتكلم من حيث المذهب؟ لا، أنا أتكلم من حيث
1: حتى بالإنسانية
0: حتى أتكلم من حيث الفعل. يعني هذا الرجل يعني هل الدين يأمر بقتل وتدمير هذه القرى وهذه المدن واغتصاب النساء بالمعتقلات والتعذيب و فالقضية صايرة أنه هو لا بده يصرف نظرك على جهة ويروح يأخذ مواضيع ثانية. أنا أجد معركة كشخص مختص بالدستور، المعركة هي بالحقوق والحريات وبالسلطات.
1: جميل.
0: أما معارك المبادئ العامة هي عبارة عن معارك وهم.
1: نعم، طمنتني مشان أنا أخذ راحتي بحاليا بالأسئلة عن المواد الدستور بدون أي عائق.
0: لا أخذ راحتك
1: بدون أي حدود. طيب، قبل كمان أيضا ندخل في المواد، اعتمدت قلت لي على تاريخ سوريا الدستوري، اعتمدت أيضا على تجارب مثلا دول معينة في الإعلانات.
0: احنا أخذنا استلهمنا الروح العامة للدساتير، يعني مثلا اسم الدولة أثار جدل.
1: نعم، الجمهورية العربية السورية أيضا
0: البعض يريد الجمهورية،
1: ممكن حالي نحكي عنها إذا بحب.
0: يعني نفس الحالة تماما، يعني نفس الحالة. أنا عندي فريقين يا أخي وأنا غير منتخب، يعني أنا قدامي، يعني البعض قال يا أخي كان لازم ما يتطرقوا لها، ما بعرف أنا الفهم القانوني يعني أنه بي دستور ما يسمي الدولة، بدك مضطر تسميها، يا ريت ما نقدر ما نسميها ونتركها خير. فكان عندي مجموعة من القضايا أنا رحلتها للدستور الدائم لحوار مجتمعي عميق. أنت هذا الحوار المجتمعي ليس بالضرورة أنك أنت تجد نفسك بكل الدستور، يعني أي واحد بينا ما راح يجد. أنا اللي صغت الإعلان الدستوري ماني واجد نفسي بكل الإعلان الدستوري، في قضايا يعني تجد نفسك أنه لا مجبر أنت تأخذ بيها. فأنا هاي القضايا اللي هي اسم الدولة، طبعا اسم الدولة ورد في دستور عام 1920 المملكة السورية العربية، لما أجى الدستور الفرنسي وضع الجمهورية الفرنسية، دستور عام 1950 وضع الجمهورية السورية، لكن وضع 3-4 مواد يؤكد العروبة كهوية حضارية لهذا المجتمع ولهذا الشعب، أكده يعني ما نفاها. والدليل على ذلك شوف أنت لما استعادهم بعهد الانفصال أرادهم يجيبون دستور 1950 عدلهم شغلة واحدة به الاسم، لما صدر من الانفصاليين دستورهم سموه الجمهورية العربية السورية. لذلك أخي اليوم بغض النظر، يعني أنا اليوم أثارت جدلا حقيقا يحز في نفسي كثيرا أن يغضب منا بعض الأخوة الأكراد أصدقائنا وأحبابنا، والله أخي أنا اليوم ماني، يعني أنا شرعيتي محدودة، أنا زلمة معين، وهذا أخي اعتبر اليوم أنت بدك تغير وهذا بده ما تغير، يعني فأنا عندي شقين. الشق يعني أنا لا أمتلك، ما أمتلك هاي الشرعية التأسيسية الأصلية اللي أغير بها هذه القضايا.
1: نعم.
0: وضعنا مادة حفظ الحقوق الثقافية واللغوية لجميع السوريين، فقرة موجودة بأحد المواد حفظ الحقوق السورية الثقافية واللغوية، بهذه الصياغة ما كانت موجودة بالدساتير السورية السابقة. فنحن نؤسس لشيء، يعني نؤسس، لكن ظروف البلد والصراعات اللي موجودة والخلافات والقضايا و يعني
1: دفعتكم أيضا لترحيل بعض المواد لمشروع الدستور الدائم.
0: أي إعلان دستوري، يعني اليوم مثلا خيو اعتبر حالك بأي بلد من العالم، يعني إذا ما كان كل البلد متوافق، يعني الإعلان الدستوري أنا اليوم أجي أغير قضية أساسية متفقين عليها السوريين وأنا معين تعيين، يعني سبعة يغيرون إرادة يمثلون إرادة 25، إحنا لو منتخبيننا السوريين نكتب ما نشاء ونقول هذه وجهة نظرنا أخي وهذه الشرعية اللي خولنا إياها الشعب السوري، لكن إحنا عمليا أخي رحلنا هذه المواد. أعتقد هذه المواد تحتاج إلى مزيد من الحوار المجتمعي، تحتاج إلى مزيد من الإقناع بين الطرفين، وتحتاج إلى مزيد من التوافق. يكفي هذه القضية أريد أن أؤكد عليها، يكفي فكرة الاستلاب الدستوري عند السوريين. يعني أنا اليوم ما أرتاح إلا أستلب الحق الدستوري عند فلان، يعني وما يرتاح الطرف الثاني إلا يستلب الحق الدستوري لي. يعني أنا اليوم يجب أن أبحث، إذا كانت لابد من وجود كلمة العربية يجب أن أبحث كيف أوجد حقي في هذا الدستور،
1: والبحث أصلا عن القواسم المشتركة بدل من ما قلت الاستلاب
0: صيغة التوافقية.
1: صيغة التوافقية. وحتى الدستور نص على أن جميع المواطنين متساويين. نعم. بغض النظر عن العرق والدين واللون.
0: نعم نصينا على هذه القضية، هم يعتبرون أنه هذه القضية أفقدت يعني بالنسبة للإسم، مع أنه الإسم ترى ما يترتب عليه أي حالة قانونية، هو حالة معنوية. أنا لماذا قلت المبادئ العامة هي معارك وام؟ هي عبارة عن حالة معنوية يعني ما ترتب عليها أي شيء، بس هو شعوريا أنه يقول لك أنا ماني عربي فأنت جبرتني أني أكون عربي إلى آخره. طيب يا أخي أنه هاي الدولة السورية أغلبيتها عرب، زاد يجيك الطرف الثاني يقول لك
1: مثل تركيا.
0: جمهورية تركيا. نعم. الألمانية الفرنسية. كل هذه الدول، يعني كل هذه التسميات. كردستان العراق يا أخي هي بالأصل شمال العراق، صارت كردستان العراق. شمال العراق ضمن، يعني أنا حتى ما أنه يجيني واحد يقول لي والله لا هاي من آلاف السنين كردستان، أنا أتكلم يعني من وعينا الآن أنه هي مناطق كانت شمال، لما رادت تصير حكم ذاتي سموها كردستان العراق. طيب كردستان العراق يعني، فالقضية
1: فيها تركمان وعرب.
0: نعم نعم فيها تركمان، كركوك كلها تركمان
1: بالضبط،
0: وكركوك تعتبر انه هي تابعة كردستان. نعم. العراق.
1: وحتى ذكرت جمهورية فرنسا نابليون. نعم. اصلا كان ايطالي نابليون.
0: نعم. فالقضية يعني انه القضية اخي قضية حساسة، فقط انه احنا نطلب شغلة واحدة، انه اخي خلونا نرحلها على الدستور الدائم، وهناك يحصل حوار مجتمعي وتحصل قضية. يعني أنا أتمنى بالمعركة القادمة بالدستور الدائم أن لا يميلون إلى الاستلاب الدستوري، يميلون إلى النص التوافقي. أخي أنا اليوم ماشي، يعني مثلا عندك الصراع، أنا أضرب لك مثال، الصراع بين العلمانيين والليبراليين وبين الإسلاميين، جابوا مادة متناقضة في سبيل رضهم بعضهم. أول مادة تونس دولة دينية إسلامها شعارها الإسلام ودينها الإسلام. الفقرة الثانية تونس دولة ليبرالية تؤمن بحقوق الإنسان. فواحد من يعني الجميع يعني وجد نفسه يعني. فالقضية أنه أخي هذه القضايا أقصد تعالج بدستور دائم وحوار مجتمعي عميق.
1: طيب دكتور، الآن بنود الإعلان الدستوري. الإعلان الدستوري كان مكون من 52 مادة مقسمة على 4 أبواب. الباب الأول أحكام عامة اللي هي إن المبادئ، الباب الثاني الحقوق والحريات، والثالث نظام الحكم، والرابع الأحكام الختامية. أولاً هذا الإعلان الدستوري اعتمد على الفصل بين السلطات، ما معنى الفصل بين السلطات؟
0: الفصل بين السلطات أتى به يعني مونتسكيو. مونتسكيو ما اخترع النظرية، يعني نظرية جابها من حالة نظرية، لا هو لما درس الأنظمة السياسية في عصره درس النظام السياسي البريطاني، فوجد أنه النظام السياسي البريطاني وجده نظام مثالي، فلما بحث عن مثاليته وجد بأن السلطة التنفيذية للملك وللوزراء والسلطة التشريعية موجودة والسلطة القضائية، فقال البلد يبنى على ثلاث سلطات كل يعمل في مجاله. أثناء التطبيق العملي والحالة التطبيق فصل ما بين السلطات اللي أتى بها مونتسكيو، طلع عندنا نظريتين، فصل مرن وفصل مطلق. الآباء الفرنسيين آباء الثورة الفرنسية بالأول فهمهم أنه الفصل المطلق ما في كل سلطة تشتغل شغلة وما تجي على الثانية، ما لها علاقة بالثانية، لا تسائلها ولا تعمل بها ولا شيء. من الذي فهم أيضا هذا الفهم؟
1: من؟
0: الأمريكان لما أسسهم دستورهم، فهمهم أنه السلطة التنفيذية لحال والكونغرس لحال والقضاء لحال. القضاء يشتغل بالمنازعات القضائية، البرلمان يشتغل بالتشريع، والسلطة التنفيذية تدير البلد على أسسها التنفيذية، على أن لا تتدخل سلطة بعمل سلطة، وعلى أن لا يصبح بينهما مسؤولية.
1: هذا فصل مطلق.
0: هذا فصل مطلق.
1: طيب،
0: بالنظام الرئاسي
1: ما هو الفصل المرن؟
0: الفصل المرن هو أن بالنظام البرلماني مثلا، النظام البريطاني الذي يقوم على أنه مثلا البرلمان يحق له يسأل الحكومة، يحق له يستجوب الحكومة، يحق له يحجب الثقة عن الحكومة. بالمقابل الحكومة ماذا يحق لها؟ يحق لها تدعو البرلمان للإنعقاد، يحق لها تحضر جلساته، يحق لها تجمع أحيانا بين الصفتين، يحق لها تحل البرلمان. التوازن ما بين السلطات هو إعطاء الحق للسلطة التنفيذية بأن تحل البرلمان، وإعطاء الحق للبرلمان بأن يحجب الثقة عن الحكومة. هذا اسمه مبدأ التوازن ما بين السلطات. احنا رحنا على مبدأ الفصل بين السلطات، فصل ما بين السلطات،
1: فصل مطلق
0: مطلق.
1: رئيس حتى ببريطانيا تقريبا البرلمان بيحق له يحجب الثقة عن الحكومة.
0: برلماني يعني، أنا أعطيك الأنظمة السياسية أربعة بالعالم: الرئاسي موجود بأمريكا وهو النموذج وهو الستاندر، البرلماني موجود ببريطانيا، الشبه رئاسي موجود بفرنسا، والمجلسي موجود بسويسرا، وكل نظام له خصائص.
1: طب بلمحة بسيطة، ما الفرق بين البرلماني والمجلسي؟
0: البرلماني في بريطانيا يوجد لديه حكومة، هذه الحكومة يرأسها رئيس مجلس وزراء، لديها مسؤولية تضامنية، لديها استقلالية عن السلطة التشريعية، البرلمان هو الذي ينتخبها ويسألها وكل هذه القضايا. المجلسي هو شيء مختلف، ما يؤمن بفصل السلطات. بسويسرا ما في فصل سلطات، عندك سلطة واحدة فقط تحكم البلد اللي هي البرلمان، ويرون بأن السيادة لا تتجزأ، فلذلك أنا السلطة عندما أجزئها إلى ثلاث إذن أنا جزأت السلطة، جزأت السيادة. لذلك هو يقول هذا البرلمان المنتخب من الشعب هو الذي يدير البلد.
1: دكتور، في الباب الأول حاليا نحن في الأحكام العامة، مبدأ الفقه هو المصدر الرئيس للتشريع، وكما ذكرت أنت أسهبت في هذا الموضوع أنه هي مبادئ عامة وأنتم لجنة غير معنية يعني تغيير هاي المواد. نعم. اللي تقريبا مضى عليها تقريبا قرن من الزمان، لكن ما لاحظته أنا من خلال الاطلاع على الدساتير السورية كان بدستور 1950 الفقه هو المصدر الرئيسي للتشريع، في 1973 بعهد حافظ الأسد صار الفقه هو مصدر رئيسي ومشى عليه أيضا بشار الأسد في 2012، والآن نعود إلى المصدر الرئيس أو الرئيسي. ما الفرق بين التعريف هاي فيها قصة من وراها؟
0: لا يوجد قصة ولا يوجد
1: أبدا. طيب ليه يعني تغير لمصدر رئيسي؟
0: هي المادة كلها يعني، دعونا نتساءل بطريقة أخرى، يعني نسأل نعكس السؤال. أثر المادة هاي على التشريعات السورية منذ أن وجدت إلى اليوم، هل تم إلغاء قانون لأنه مخالف للشريعة الإسلامية أو مخالف للفقه السياسي الإسلامي؟ هل تم إلغاؤه؟ لا تم إلغاؤه يعني. فلذلك يعني لا مرحلة للتعريف ولا مرحلة من دون للتعريف، عرفت شلون؟ فهي المادة يعني تؤكد على غنى أنه يوجد لدينا فقه إسلامي غني ممكن نأخذ منه القوانين، سواء قلنا المصدر الرئيسي. لكن لو قلنا أنه الفقه الإسلامي المصدر الوحيد للتشريع اختلفت المعادلة كليا.
1: نعم. ولم يقل الشريعة،
0: الشريعة أوسع والشريعة كذا والشريعة أكثر. الفقه الإسلامي يضم كل المدارس.
1: أنا ليه ذكرت لك الشريعة؟ لأنه البعض يعني مبارح طلعت بيانات أنه إبراز الشريعة سيضر بسوريا ويعني
0: لا هو يخالف. هاي المادة الإشكالية وين صايرة؟ يعني الإشكالية أخي عند البعض أنه أخي اليوم يعني لما أجت على السلطة اتجاه معين، يعني خلينا نقول اتجاه ديني أو اتجاه إسلامي، بدأ يتحسسون من أي قضية. يعني هاي القضية موجودة عند بشار وموجودة بدستور 1950 وموجودة وموجودة، ماذا أثرت على الحياة السياسية؟ يعني أنا يعني هاي القضية تذكرني بحالة، معلش خليني أطلع على أفغانستان.
1: طيب
0: أنا لما جت طالبان استلمت الحكم، وضع طبيعي كمختص بالدستور أني أنا بدي أدرس الدستور الأفغاني وما الذي يجري، ماذا أتوقع أن يجري عليه تغيير. كانت النسخة بالإنجليزي ترجمتها، فوجدت أنه النسخة اللي صدرت بعهد الأمريكان وبعهد كارزاي لا يستطيع الإسلاميين القادمين جدد غيرون عليها مادة واحدة، ممنوع قانون يصدر مخالف للشريعة، هذا على الدستور الأمريكي بعهد كارزاي الأمريكي، ممنوع ممارسة المجتمعات المنظمات المجتمع المدني نشاط يخالف الشريعة الإسلامية، الوزير يعتبر حاله قسمه يعني أنه أخي إذا أخل بالوزارة فهو مخالف، فتجد أن يعني إيش بده
1: أصلا متفقين مع طالبان.
0: يعني إذن القضية قضية مجتمعية في مجتمع أفغانستان، المجتمع يتقبل يعني لا يستطيع حتى كارزاي القادم مع الأمريكان لا يستطيع أن يغير هذه المنظومة. هنا العكس، مجتمع السوري له خصوصية حتى في تدينه حتى في قضايا حتى في كذا. يعني اليوم أنا أستغرب لما تثار هذه المواد، يعني هي كانت موجودة، يعني ما حدا قدم شيء جديد يعني، ومثل ما قلت لك هي عملية أخي اليوم أنت حافظت على هذه المواد، هي موجودة يعني موجودة من عام 1950 أو من عام 1920 إلى آخره، فأنت رحلتها فقط وما أثرت. يعني تعالوا تنشوف، خلونا نراجع، أنا أدعو الحقوقيين والناشطين يعني الراجع سجل المحكمة الدستورية، ماذا أثرت على الحياة التشريعية في سوريا؟ راح أطرح سؤال أكبر، ماذا أثرت هذه المادة موجودة في كثير من الدساتير العربية؟ يعطوني مادة واحدة ألغيت استنادا، مادة واحدة تشريع واحد ألغي استنادا إلى هذا القانون، إلى هذه المادة.

في كل زاوية من هذا البلد. هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس، وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر. كاميرا الناس. في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.

0: تحليل لأبرز المباريات وكيف سيتابع الجمهور السوري المنافسات. سنعيش هذه الأجواء في برنامج شوط إضافي مونديال 2026 على شاشة تلفزيون سوريا الأولى والثانية يومياً الساعة 3 ظهراً بتوقيت دمشق.
1: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم، المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
0: هروب بشار الأسد من دمشق
2: في زمن تتسارع فيه الأحداث.
3: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية
4: من تلفزيون سوريا،
2: وتتقاطع فيه القضايا. تأتيكم نشراتنا الإخبارية لتقدم الصورة كاملة إلى كل العالم. هنا لا نروي الحدث فقط، بل نبحث في خلفياته، نحلل أبعاده، ونواكب التطورات الساخنة بتغطيات على مدار الساعة. نشراتنا تنقلك إلى الميدان وتفتح العناوين وتكشف ما خلفها.
5: ختام النشرة في أمان الله.
6: أنا شايفة خطة لإعادة إعمار سوريا، والشوارع عم تتزفت، والكهرباء رح ترجع 24 على 24، وأنا شايفة إنه هذا الكلام صحيح، بس على الورق سوريا راجعة أقوى من قبل، والاقتصاد عم يتعافى، ليكن الطلاب راجعين على المدارس، مستقبل مشرق مثل ما لي شايفتك. كتير مشرق. تعي شوفي العتمة عندي، نص طلاب التاسع راسبين. لا بس أنا شايفة في فسحة أمل، وناس عم تزرع وتقاوم وتضحك، يعني في أمل. نحن جيل التغيير. أي تغيير؟ شو بدنا نغير لنغير إذا ما في كهرباء ومي؟ استني استني، شايفة مصالحة وطنية وتفاهمات جديدة مع دول الجوار. أنا شايفة تقسيم، ولا مركزية وفيدرالية. يو ما فيك تكوني متفائلة ولو شوي؟ يي استني شوي، هذا فنجانك مو فنجاني. يي ايه والله، أنا ورد، واستنوني ببرنامج أخدوراً على تلفزيون سوريا والثانية. استنوه.

0: نشرة جديدة من تلفزيون سوريا، والبداية بأبرز العناوين. قتيل ومصابون بقصف أمريكي على محافظة خوستان الإيرانية، وواشنطن تقول إنها تهاجم إيران لإضعاف قدرتها على مهاجمة السفن العابرة لمضيق هرمز. مجلس الشعب ينتخب في جلسته الأولى أعضاء المكتب الرئاسي، ويحدد 26 من تموز الحالي موعداً لانعقاد الجلسة الثانية. محافظة دير الزور تفتتح الجسر العائم الحربي والجسر الترابي، وتقول إن هدفها تنظيم حركة العبور بين المدينة ومنطقة الجزيرة. إطلاق مشاريع إعادة تأهيل شبكات المياه والصرف الصحي بالمناطق المدمرة من أرياف حماة، والهدف تسهيل عودة المهجرين. وفي التفاصيل مشاهدينا، نقلت وكالة إيرنا الإيرانية عن مسؤول في محافظة خوستان قوله إن شخصا قتل وأصيب 4 آخرون إثر هجوم أمريكي على مدينة ماهشهر جنوب غربي إيران. وأوضح المسؤول الإيراني أن القتيل والمصابين سقطوا في أعقاب الهجوم الذي شنته الولايات المتحدة على المنطقة، حيث أصاب مقذوف محطة ضخ مياه زراعية، مشيرا إلى أن الأجهزة الإسعافية والطبية تتابع حالة المصابين. من جانبها، قالت وسائل أعلام إيرانية إن مناطق إيرانية في محافظات خوستان ومركزي وهرمزغان وبوشهر تعرضت لهجمات أمريكية. وأوضحت أن انفجارين وقعا في مدينتي أهواز وماهشهر بمحافظة خوستان جنوب غربي إيران، كما تعرضت نقطتان في محيط مدينة أهواز لهجوم بقذائف أمريكية، كما تمت مهاجمة مناطق في مدينتي بهبهان ودرزفول جنوب غربي البلاد، إضافة إلى هجمات في تشابهار جنوب شرقي إيران وبرج اتصالات قرب مدينة سيريك جنوبي البلاد. هذا وأعلنت القيادة الأمريكية بدء جولة جديدة من الضربات على إيران بهدف مواصلة إضعاف قدرتها على مهاجمة البحار المدنيين والسفن التجارية العابرة لمضيق هرمز. كما قالت القيادة المركزية الأمريكية إن الحرس الثوري الإيراني أطلق النار على سفن تجارية كانت تعبر مضيق هرمز. وأضافت القيادة الأمريكية أن طائراتها نجحت في إسقاط صاروخ كروز إيراني وطائرة مسيرة هجومية أحادية الاتجاه. هذا ونقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤولين أمريكيين أن الحرس الثوري قوض المفاوضات من خلال هجمات متكررة، على الرغم من سعي المفاوضين الإيرانيين للمضي قدما في المحادثات. قالت وزارة الخارجية الإيرانية إن الهجمات الأمريكية أجهضت جميع الجهود التي بذلت في الأشهر الأخيرة لخفض التوتر، وأضافت أن النظام الأمريكي انتهك جميع بنود الاتفاق وارتكب أبشع جرائم الحرب بهجومه على قطاع النقل وقوارب الصيد وسفن الشحن والمنشآت والمباني الخاصة بالأرصاد الجوية. وأشارت إلى أن الهجمات الوحشية لا تعد انتهاكا صارخا للمبادئ الأساسية لميثاق الأمم المتحدة فحسب، بل تشكل أيضا تهديدا خطيرا للسلم والأمن الدوليين. ولتفاصيل أوفى ينضم إلينا الأستاذ نيكولا شحود، محلل سياسي من ولاية ميزوري من أمريكا. أهلا بك أستاذ نيكولا. إذن بداية، الساعات الماضية شهدت ضربات أمريكية مكثفة على إيران، كيف ستتعامل معها طهران؟
1: يعني مساء النور لك ومساء النور للمشاهدين الكرام. الولايات المتحدة الأمريكية يعني عم نلاحظ أنه هناك تصعيد من قبل الرئيس ترامب، لأنه إيران تعودت في الأسابيع والأشهر السابقة أنه تبتز العالم. يعني من هون كان في قرار من الرئيس ترامب بضربات، وهون بين هلالين قال أنه إذا إيران بس تضرب 10 نحن نضرب مضاعف ب20 مرة. إذا بتلاحظ نوعية العمليات العسكرية اللي عم تصير هي على الشكل التالي. الرئيس دونالد ترامب وإذا بدك الحملة العسكرية اللي عم تصير هي لضرب الساحل الغربي الجنوبي من إيران لتقويض إمكانية إيران من أنه تمنح حركة الملاحة والسفن وتكون بشكل طبيعي. يعني من هون إذا بلاحظ الضربات هي كانت لمراكز القيادات، الرادارات، مراكز إطلاق الصواريخ، وكل الساحل الغربي الجنوبي يتعرض لضربات، إذا بدك لحتى إذا بدك تقدر الولايات المتحدة الأمريكية يكون في عندها سيطرة ولعبور السفن عبر هذا المضيق.
0: لكن حتى الآن نلاحظ تركيز إيران على ضرب دول الخليج رداً على القصف الأمريكي، فبرأيك هل تبقى إسرائيل خارج المشهد حالياً؟
1: يعني الولايات المتحدة الأمريكية تصر أنه إسرائيل تكون خارج المشهد، لأنه الرئيس دونالد ترامب بده يصعد وبده يردع الإيرانيين بضربات عسكرية إذا بدك موجعة إلى النظام الإيراني، بنفس الوقت ما بده يدخل إسرائيل. وكالعادة يعني العدائية الإيرانية هي تجاه الدول العربية أكثر من ما هي تجاه إسرائيل. يعني شو ما بيصير بالمنطقة بتلاقي أنه تقصف الأهداف المدنية بالدول العربية وليس أهداف عسكرية أمريكية كما يدعون. يعني سياسة الابتزاز والمراوغة والكذب لا تزال تتمتع فيها إيران بشكل عظيم.
0: إذن ما مصير المفاوضات والوساطات التي تجري حاليا للعودة إلى مذكرة التفاهم؟
1: يعني هذا بيعود إذا بدك إذا بدك الأسلوب الإيراني بالتعاطي مع ورقة التفاهم. يعني شفنا عدائية، وشفنا امبارح صرحوا الإيرانيين بأنه كان عطل فني حينما ضربوا الثلاث سفن إذا بدك القطرية والسعودية وسفينة أمريكية. ليس هناك عطل فني، يعني هناك إذا بدك تخبط داخل القيادة الإيرانية، وهناك إذا بدك تصدع، وهناك إذا بدك منافسة بين فريقين، الفريق السياسي وفريق حرس الثورة، وهناك عدم الاتفاق على هذه الورقة. وبنظرهم هم يستطيعون أن يبتزوا الأمريكان ويحاولوا ياخذوا مكاسب أكثر. أنا قرأت الـ 14 بند وإذا بدك يعني تمعنت فيهم. إيران أخذت حصة الأسد من هذا الاتفاق. هناك ثمانية بنود لصالح إيران وستة لصالح الولايات المتحدة الأمريكية. يعني على الإيرانيين إذا كان عندهم هيك شوية تفكير أنه يتابعوا بهذه الورقة ويكونوا صادقين ويغيروا إذا بدك المنهاج العداء الذي يتعاملون معه مع الولايات المتحدة الأمريكية والدول العربية، وما رح يقدروا ياخذوا مكاسب أكثر من هيك. يعني شفنا أكثر من 300 ضربة عسكرية لأهداف عسكرية بإيران بآخر 3 أيام. يعني الأسلوب اللي الرئيس دونالد ترامب يتوعد لهم ونفذ إذا بدك صبر الرئيس دونالد ترامب، لأنه لن يستطيع الإيرانيين أن يأخذوا مكاسب أكثر، وليس بالابتزاز بل بالتفاوض فيهم يتفاوضوا. وشفنا أنه أسلوبنا العدائي لا يزال مستمر خاصة تجاه الدول العربية وإذا بدك مضيء هرمز.
0: نعم. إذن أستاذ نيكولا، أشارت تقارير أمريكية إلى أن مسقط تعمل على إعداد مقترح ينظم حركة المرور البحري في مضيق هرمز. كيف يمكن لهذا المقترح أن يطبق وكيف تنظر إليه واشنطن؟
1: أنا أستطيع أن أؤكد لك أن الرئيس دونالد ترامب لم يقبل بأي إذا بدك تعديلات بوضع مضيق هرمز. يعني هذا المضيق كان هناك اتفاقية بالعام 1968، هذه الاتفاقية ترعى حركة المرور، وهذا مرفق إذا بدك دولي، يعني هي مياه إقليمية ودولية. لا يستطيع الإيراني أو عمان أن يفرضوا أي تعديلات أو أي رسوم على حركة الملاحة. والإيرانيين بدهم أنه السفن تسلك المسار الجنوبي اللي هو على حدود إيران. نو. يعني لن يسمح الرئيس دونالد ترامب بابتزاز حركة الملاحة، ولن يكون هناك أي ترتيبات جديدة تتعلق بحركة مرور السفن عبر هذا المضيق. وحتى لو كلفت أنه يعني أنا بدي أقول لك بين هلالين، هناك عمليات، هناك إذا بدك خطط عسكرية وافق عليها الرئيس دونالد ترامب بضربات عسكرية موجعه الى النظام الايراني، وشفنا اذا بدك قطع السكك الحديديه للامدادات اللي بتجي من روسيا وغير روسيا، يعني هناك خطوط قطعها الرئيس دونالد ترامب بهذه الضربات الاخيره، وسوف يكون هناك ضربات موجعه اكثر واكثر اذا استمر النظام الايراني بالنهج العدائي تجاه هذه الورقه التفاهم واستمر بالابتزاز.
0: صحيح، اذا واشنطن لن تسمح لايران التحكم بمضيق هرمز واستخدامه كورقه ضغط. شكرا جزيلا لك ضيفي الاستاذ نيكولا شحود، محلل سياسي، كنت معنا من امريكا.
1: شكرا لك. Thank you.

شيعت دولة قطر جثمان الأمير السابق الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني الذي وفته المنية عن عمر ناهز 74 عاما، وجرت مراسم التشييع بحضور رسمي وشعبي، حيث أديت عليه صلاة الجنازة في جامع الإمام محمد بن عبد الوهاب بالدوحة قبل نقل الجثمان لوار الثرى في مقبرة لوسيل. وأعلن الديوان الأميري القطري الحداد العام لمدة 4 أيام، مشيرا إلى أن أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني سيستقبل المعزين من قادة الدول والأسرة الحاكمة والأعيان والمواطنين بقصر لوسيل أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء. أعرب الرئيس أحمد الشرع عن تعازيه لأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بوفاة ولده الأمير الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني. وقال الرئيس الشرع في منشور عبر منصة أكس إنه يتقدم بخالص التعازي وصادق المواساة إلى أمير قطر وإلى دولة قطر حكومة وشعبا، مؤكدا تضامنه مع الشعب القطري في هذا المصاب.

نعى الديوان الأميري في الدوحة الشيخ حمد الذي توفي عن عمر ناهز 74 إثر مسيرة حافلة حولت قطر إلى رقم صعب ووضعتها في قلب معادلات الإقليم والعالم في الوقت الذي كانت فيه دول كثيرة تراوح مكانها أو تتراجع. ولد الشيخ حمد عام 1952 في الدوحة وتخرج في كلية ساند هيرست العسكرية في بريطانيا عام 1971 قبل التحاقه بالقوات المسلحة، وقد ترقى في الرتب وصولا إلى رتبة لواء. تولى الشيخ حمد مقاليد الحكم عام 1995 وألغى في العام نفسه الرقابة على الصحافة المحلية وفتح بوابة عريضة لازدهار الإعلام وحرية التعبير، كما صدر في عهده أول دستور دائم للدولة عام 2004. داخلياً ارتفع في عهد الأمير الراحل الناتج المحلي للفرد نحو 6 مرات وأصبح من الأعلى على مستوى دول العالم، ليرافق هذا الانتعاش مسيرة سياسية ودبلوماسية نشطة. وقف الشيخ حمد إلى جانب حراك الربيع العربي ودعم الشعب السوري في ثورته ضد النظام المخلوع. ففي الدوحة تشكل الائتلاف الوطني لقوى الثورة السورية والمعارضة وتولى مقعد سوريا في الجامعة العربية. وفي الدوحة رفع علم الثورة فوق أول سفارة لسوريا الجديدة في العالم حتى إسقاط النظام. وفي عام 2013 ترك الشيخ حمد السياسة وسلم مقاليد الحكم لولي عهده الأمير تميم، فبقيت قطر معياراً لرجاحة السياسة الدولية والموقف الإنساني من قضايا الشعوب المضطهدة، فحافظ على دعم القضية الفلسطينية وقاد جهود إعمار جنوبي لبنان بعد حرب 2006، ليترك بعد رحيله إرثاً من سياسة متوازنة أثبتت في كثير من الحروب والنزاعات قيمتها في المنطقة والعالم.

0: اختتم مجلس الشعب أولى جلساته بعد سقوط النظام المخلوع، حيث شهدت الجلسة الأولى كلمة للرئيس الشارع دعا فيها الأعضاء إلى التحلي بالمسؤولية إزاء مهامهم، في حين جرى انتخاب النائب عبد الحميد العواك رئيسا للمجلس بحصوله على 99 صوتا.
1: رجاء لكل واحد منكم بده يعطيني هلأ محاضرة في الأصول وفي القانون لهذه المسألة بالذات، مسألة محدثة.
2: يعود إلى هذه القاعة صخبها وتدار العدسات إلى زواياها، لا كما كانت في عهدها القديم مسرحا للتصفيق وترسيخا للتبعية، بل كأولى محطات مسار تشريعي جديد يخطه السوريون، إذ يرفعون بنيان دولتهم، بما في ذلك من تقدم تارة وتعثر تارة أخرى ودفع نحو إعادة ترسيخ نظام يبنى على قيم طالما هتفوا لأجلها طوال سنوات ثورتهم.
3: أقسم بالله العظيم،
4: أقسم بالله العظيم،
3: أن أؤدي مهمتي بأمانة وإخلاص،
4: أن أؤدي مهمتي بأمانة وإخلاص.
2: هنا يجتمع النواب في أولى جلسات مجلس الشعب بعد اكتمال نصاب أعضائه إلا قليلا منهم. تفعل السلطة التشريعية أملاً في سد فراغ ساد على مدى أكثر من عام ونصف، ويدلي المجتمعون في أولى مهامهم بأصواتهم لاختيار المكتب الرئاسي الجديد الذي فاز به عبد الحميد عواك بحصوله على 99 صوتاً. انطلاقة من شأنها كما يأمل السوريون على اختلاف توجهاتهم في إعادة تشكيل المشهد التشريعي في البلاد وإرساء مبادئ الشورى والنظام، وهو ملف حضر في كلمة رئيس الشرع خلال الجلسة، إذ شدد على ضرورة غلبة الرأي ونبذ الفرقة، داعيا الأعضاء الجدد إلى جعل المجلس نموذجا في المسؤولية والكفاءة.

0: أنني أدعوكم أن تجعلوا من هذا المجلس نموذجاً في المسؤولية والكفاءة، وأن تسهموا في ترسيخ ثقافة الحوار وسيادة القانون واحترام المؤسسات، وأن تكونوا شركاء في بناء سوريا الجديدة.
1: مسار جديد تشهده سوريا الجديدة بما يحمله من تحديات، إذ يبرز المجلس أو كما هو مفترض كأداة رقابية على أداء السلطة التنفيذية وسط حدود فاصلة يعلو بعضها ضبابية لا تبددها النظم المعلنة لأداء المجلس، في حين تبقى أولى خطوات المجلس مناطة بترتيب بيته الداخلي وتحديد لجانه.

0: هذا وانتخب أعضاء مجلس الشعب كل من مصطفى موسى ومادون بشارة لمنصب نائبي رئيس المجلس.
1: حصل الزميل مصطفى موسى على 122 صوت. حصلت الزميلة مادون بشارة على 67 صوت. حصل الزميل عدنان الخطيب 52 صوت، غسان العبد الله 43 صوت، محمد باكير 34 صوت، نور الجندلي 38 صوت، رنكين 23 صوت، سليمان دحلي 15، عبد الحكيم بشار 10، مي خلوف 7. وبذلك يكون الزميل مصطفى موسى النائب الأول لرئيس المجلس. مبروك يا استاذ. وتكون الزميلة مادونا هي النائب الثاني لرئيس المجلس. مبروك.
0: كما انتخب أعضاء مجلس الشعب مؤيد حبيب أمينا للسر في أولى جلسات المجلس، وحصل حبيب على 87 صوتا من أصل 206 أصوات أدلى بها أعضاء المجلس خلال جلسة الانتخاب، ليستكمل المجلس بذلك تشكيل هيئة مكتبه في إطار الإجراءات التنظيمية الأولى لانطلاق عمله التشريعي. هذا وحدد رئيس مجلس الشعب عبد الحميد العواك موعد انعقاد الجلسة الثانية للمجلس في 26 من شهر تموز الجاري. وقال العواك في كلمة عقب توليه مهامه رسميا إن المجلس سيسهل عملية التشريع دعما لجهود الحكومة في إعادة الإعمار وتقديم الخدمات، كما دعا جميع النواب إلى توحيد الجهود لتعزيز مكانة المؤسسة التشريعية. صلاحيات تشريعية ورقابية ومالية منحها الإعلان الدستوري لمجلس الشعب ليؤدي مهامه خلال المرحلة الانتقالية، مع تحديد آليات اتخاذ القرار والتعامل مع القضايا الوطنية الكبرى. المادة الآتية تستعرض مهام مجلس الشعب، نتابع.
2: المادة 30 من الإعلان الدستوري الذي وقعه الرئيس أحمد الشرع في 13 من آذار لعام 2025 نصت على مهام مجلس الشعب وصلاحياته إلى حين إقرار دستور جديد. البداية من مهمة اقتراح القوانين في مجلس الشعب، وهي الخطوة الأولى للمبادرة التشريعية، ويقصد به صياغة فكرة قانون جديد. أما إقرار القوانين فهو عملية التصويت والموافقة على المقترح. مهمة تعديل أو إلغاء القوانين السابقة يعني ذلك إنهاء العمل بقانون معين صدر في وقت سابق إذا رأى المجلس أنه لم يعد مناسباً، أو تغيير بعض القوانين أو إضافة مواد جديدة أو حذف مواد قائمة مع بقاء القانون نفسه سارياً بعد تحديثه. أما مهمة التصديق على المعاهدات الدولية تعني أن المجلس يوافق رسمياً على اتفاق أو معاهدة أبرمتها الدولة مع دولة أخرى أو منظمة دولية، بحيث تصبح هذه المعاهدة ملزمة لسوريا من الناحية القانونية. وبالنسبة لمهمة إقرار الموازنة العامة للدولة، فيراجع مجلس الشعب مشروع الموازنة الذي تقدمه الحكومة ويناقش بنوده، ثم يوافق عليه ليصبح الخطة المالية الرسمية للدولة للسنة القادمة. أما مهمة إقرار العفو العام فتعني إصدار قانون يعفي فئات محددة من الأشخاص من العقوبات أو الملاحقات المتعلقة بجرائم معينة وفق الشروط والاستثناءات التي يحددها القانون. المهمة الأخرى لمجلس الشعب هي قبول استقالة أحد أعضائه أو رفضها أو رفع الحصانة عنه وفقاً لنظامه الداخلي، وتعني أن مجلس الشعب يملك صلاحية البت في بعض الشؤون المتعلقة بعضوية أعضائه وفق الإجراءات والقواعد التي يحددها نظامه الداخلي. المهمة الأخرى لمجلس الشعب هي عقد جلسات استماع للوزراء، أي يستطيع دعوة الوزراء إلى جلسات مخصصة لعرض سياسات وزاراتهم وخططهم وأعمالهم والإجابة عن أسئلة واستفسارات أعضاء المجلس حول القضايا العامة التي تدخل ضمن اختصاصهم. أما مهمة اتخاذ القرارات بالأغلبية فتعني أن القرار أو القانون أو الإجراء المعروض للتصويت داخل المجلس يعتمد إذا حصل على أكثر من نصف الأصوات المؤيدة مقارنة بالأصوات المعارضة، ما لم ينص الدستور أو النظام الداخلي على أغلبية خاصة في بعض الحالات.
0: مع انعقاد أولى جلسات مجلس الشعب تتجه الأنظار إليه بوصفه السلطة التشريعية المخولة بإقرار القوانين، فما أبرز القضايا التي تنتظر معالجة النواب؟ التفاصيل في المادة الآتية مع الزميل بلال بزرة.
3: مع اكتمال تشكيل مجلس الشعب تتجه الأنظار إليه بوصفه السلطة التشريعية المخولة بإقرار القوانين والموازنة العامة وممارسة الرقابة على الحكومة، في وقت تنتظره حزمة من الملفات التي ستحدد إلى حد كبير ملامح المرحلة الانتقالية. وفي صدارة الملفات تمثل العدالة الانتقالية أحد أبرز الاستحقاقات المنتظرة، إذ يتوقع أن يناقش المجلس التشريعات اللازمة لتنظيم عمل الهيئة العدالة الانتقالية بما يشمل كشف الحقيقة والمساءلة وجبر الضرر ومعالجة ملف المفقودين والمغيبين قسرا. ولا يبدأ المجلس عمله من فراغ، إذ يرث منظومة تشريعية تراكمت على مدى عقود، ما يضع أمامه مهمة مراجعتها وإعادة موائمتها مع متطلبات المرحلة الانتقالية والتحولات السياسية والمؤسسية المرتقبة. وفي سياق استكمال الإطار القانوني للحياة السياسية، يمثل قانون الأحزاب والانتخابات ركيزة أساسية للمرحلة المقبلة، إذ سيحددان قواعد التعددية السياسية وآليات إجراء الانتخابات بعد انتهاء المرحلة الانتقالية. وإلى جانب دوره التشريعي، ينتظر أن يقر المجلس الموازنة العامة ويبحث أداء الحكومة والوزراء، فضلا عن مناقشة التشريعات المرتبطة بالإصلاح الاقتصادي وتحسين بيئة الاستثمار وإعادة الإعمار. كما ينتظر أن يناقش المجلس القوانين اللازمة لإعادة تنظيم مؤسسات الدولة، إلى جانب المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تبرمها الحكومة بما يسهم في استكمال البناء القانوني والمؤسسي للمرحلة الانتقالية. ولا تقتصر التحديات على الجوانب التشريعية، إذ قد يواجه المجلس نقاشا بشأن تركيبته التمثيلية في ظل ملاحظات أثيرت حول تمثيل النساء وآليات اختيار الأعضاء، بما قد يفتح الباب أمام مطالبات بمراجعة آليات التمثيل في الاستحقاقات المقبلة. وفي المحصلة، لن يقتصر دور مجلس الشعب خلال المرحلة المقبلة على سن القوانين والرقابة على الحكومة، بل سيكون أحد أبرز الفاعلين في رسم الإطار التشريعي والمؤسسي للمرحلة الانتقالية وما يليها.
0: نتعرف في المادة الآتية إلى تاريخ مبنى مجلس الشعب في العاصمة دمشق، والذي شهد انعقاد أولى جلساته منذ سقوط النظام المخلوع.
4: من سينما عثمانية إلى مقر للسلطة التشريعية وساحة مجزرة مروعة وما بينهم من جدران ظلت قائمة وشاهدة على تقلبات البلاد. مجلس الشعب السوري أحد أهم المباني البارزة في دمشق ومدرج على لائحة التراث العالمي. يقع وسط مدينة دمشق عند تقاطع شارعي الصالحية والعابد، ويشغل قطعة أرض بمساحة 5600 متر مربع، خصص جزء منها للحدائق والساحات الداخلية. وفق المراجع التاريخية، أنشئ مبنى البرلمان السوري على أنقاض أول صالة سينما في دمشق، والتي بناها حاكم سوريا العثماني جمال باشا عام 1916 تحت اسم المعركة الشهيرة تشانكالي. لم يدم عمر هذه السينما طويلا، فاحترقت وتركت مكانها لما سيعرف لاحقا بدار البرلمان. في عام 1928 وخلال حقبة الاستعمار الفرنسي بدأ إنشاء المبنى في أعمال استمرت حتى عام 1932. لاحقا أضيفت كتل جديدة في عهد كل من رئيس البرلمان في وقتهما سعد الله الجابري عام 1945 وفارس الخوري عام 1947 لاستيعاب عدد النواب ونقص المكاتب الإدارية، ليتألف المبنى بشكله الحالي من ثلاث كتل معمارية مترابطة بثلاث مداخل، وفي مركزها ترتفع قبة تعلو قاعة الجلسات العامة الحالية. عندما كانت دار البرلمان بشكلها الأول وفي عصر يوم 29 من أيار 1945 ستشهد دمشق قصفاً وقتلاً من أسوأ ما ارتكبه الفرنسيون، من أبرز أحداثه مذبحة حامية البرلمان، إذ أقدم جنود سنغاليون تابعون للجيش الفرنسي على قتل رجال الشرطة المسؤولة عن حماية مجلس النواب بسبب رفضهم تحية العلم الفرنسي عند إنزاله في المساء. عمليات القتل كانت بالصواطير والبنادق، ووفق المراجع شهدت تنكيلاً وتمثيلاً بجثث الدرك السوري قبل أن تقصف المصفحات والدبابات الفرنسية بناء المجلس وتتسبب بأضرار بالغة. المراجع وثقت 28 من شهداء البرلمان بالاسم، في حين تقول مراجع أخرى أن العدد يصل إلى 40 شهيداً مع وجود عدد قليلاً من الناجين.
5: لطالما كان مجلس الشعب أحد أبرز رموز الحياة السياسية في سوريا، فمن الناحية الدستورية هو السلطة التشريعية المكلفة بسن القوانين وإقرار الموازنة ومراقبة أداء الحكومة. لكن على امتداد أكثر من 5 عقود تحت حكم الأسدين، بقي السؤال حاضراً: هل كان مجلس الشعب يمارس سلطته فعلاً أم يرسخ قرارات السلطة الحاكمة في سوريا؟ بعد وصول حافظ الأسد إلى السلطة عام 1970، أعلن تشكيلاً جديداً لمجلس الشعب وعين نوابه بقرار منه، وفي عام 1973 أقر دستوراً نص في مادته 8 على أن حزب البعث العربي الاشتراكي هو الحزب القائد للدولة والمجتمع، ومنذ ذلك الحين سيطر البعث وأحزاب الجبهة التقدمية على أغلبية المقاعد، في حين بقيت المشاركة السياسية محدودة ضمن الإطار الذي رسمته سلطة الأسد. دستور الأسد الجديد أيضاً منح مجلس الشعب صلاحيات واسعة، لكن دوره اقتصر في معظم الأحيان على إقرار مشاريع القوانين المحالة من الحكومة من دون رقابة مؤثرة على السلطة التنفيذية. عملياً استمر مجلس الشعب كأحد أبرز مؤسسات الدولة خاضعاً لهيمنة نظام الأسد الذي أعاد تشكيله وتوزيع مقاعده، بما يخدم ترسيخ سلطته ويضمن أغلبية موالية من دون أن يؤدي المجلس دوراً مستقلاً في الرقابة على السلطة التنفيذية أو محاسبتها أو التأثير الفعلي في صناعة القرار.
6: وأن أرعى مصالح الشعب.
5: ومن أبرز المحطات في تاريخ المجلس جلسة 10 من حزيران من عام 2000 التي عقدها كجلسة استثنائية عقب وفاة حافظ الأسد، ففي تلك الجلسة عدلت المادة 83 من الدستور ليخفض الحد الأدنى لعمر رئيس الجمهورية من 40 إلى 34 عاماً، وهو عمر بشار الأسد آنذاك. بعد التعديل مباشرة زكى المجلس بشار الأسد مرشحا لرئاسة سوريا قبل أن يتولى السلطة بعد أسابيع. ومع وصول بشار الأسد إلى الحكم استمر مجلس الشعب في أداء الدور التشريعي ذاته، وبعد اندلاع الثورة أقر دستورا جديدا عام 2012 ألغى المادة 8 التي كانت تمنح موقع حزب البعث القائد للدولة والمجتمع. واليوم بعد انتهاء حقبة الأسدين يجد السوريون أنفسهم أمام مرحلة مختلفة جديدة تتجه فيها الأنظار إلى أول مجلس شعب بعد سقوط النظام، وسط حاجة ماسة إلى تفعيله ليأخذ دوره كمؤسسة مستقلة تعكس إرادتهم وآمالهم وتتولى دورها في سن تشريعات تعزز العدالة والشفافية والقانون.
0: استطلع تلفزيون سوريا آراء عدد من المواطنين في دمشق بشأن مطالبهم من مجلس الشعب.
7: والله أنا ما عرفت مين اللي نازل مين نازل مو نازل، بس يعني مثله مثل المجالس اللي قبله، ما بحياتنا استفدنا منهم شيء ولا بعمرهم قدموا شيء لهالشعب، وهدول نفس الشيء راح يكونوا.
8: والله تطلعاتنا وأماننا كلها خير إن شاء الله بسوريا الجديدة، إن شاء الله متأملين كل خير إن شاء الله، والأسماء كلها أسماء كفاءة وأسماء مثقفين ومهندسين دكاترة
9: إن شاء الله، يعني يكون عند حسن الظن. هلأ لو شوي يخففوا مصاريف السير للجامعة يساعدوا طلاب البكالوريا اللي هلا مشان معدلات كرمال الكراسي المفاضله، يعني لحتى يطلعوا للفرع اللي هن بدهم اياه. يعني هلا كثير طلاب عم تحلم مثلا بفرع ما عم ينقص جزء من العلامه، فتضطر ان تدخل فرع هي ما رح تكون مؤبدعه فيه.
10: نتمنى يكون لصالح الشعب، يكون مع الشعب، مع قرارات تفيد الشعب، وان شاء الله نحن متاملين خير. يعني لحد الان كل شيء بالبلد عم بيصير خير والامور كثير ممتازه وجيده، فبنتامل يكون مجلس الشعب كمان ضمن هاي الامور الجيده وضمن التطلعات اللي الشعب كثير مشتاق انه يشوف هاي الاشياء المنيحه والقرارات اللي تفيد المواطن البسيط او ذو الدخل المحدود. يعني تكون كل قرارات لصالحه، وبنتامل يكونوا الاعضاء يعني قد المسؤوليه وقد الحمل.
11: هلا انا بفضل انه يطلعوا على حال الشعب وفرص العمل اهم شيء بهي الفتره، ويطلعوا على اسعار بعض المواد مثل الغذائيه والاستهلاكيه، وبالنسبه لفواتير الكهرباء والمي وما الى ذلك.
12: نتمنى يخفضوا لنا اجارات البيوت. يعني اجارات البيوت هدتنا هاد والله صراحه، يعني خاصه الموظفين، احنا موظفين فاجارات البيوت كثير غاليه، بتمنى يساعدونا كمان باجارات البيوت، يلاقوا لنا حل، يعني يطلعوا لنا شيء قانون لاصحاب البيوت يراعونا شوي بالاجارات.
0: استطلع تلفزيون سوريا آراء عدد من المواطنين في مدينة حلب بشأن القوانين التي يريدون البت فيها كأولوية في مجلس الشعب.
13: قوانين الصحة ضرورية كتير، العمل، إنه إيجاد فرص عمل للشباب هي كتير مهمة، لأنه كمان نحن لازم نستقطب الشباب اللي عم يغادروا البلاد. يعني نحن غادر من عندنا شباب كتير مهمين لبناء الوطن راحوا.
14: كأولوية أنا برأيي مع موضوع التعليم والصحة والخدمات، هي أولوية يعني لازم تكون انطلاقية لمجلس الشعب. مثل يعني في عنا مدارس بشكل كبير متهالكة، مشافي صحية متهالكة، يبتوا بقوانين تحاول على تطوير القاطع الصحي والتعليمي، هذا أولا. ثانيا الوضع المعيشي، الوضع الاقتصادي،
15: حالة المواطن يلي هلأ هي شوي يعني تعيسة، ما كتير تعيسة، بس يعني لازم يعني يشدوا بوضع المواطن لحتى يتحسن وضعه المعيشي اللي هلا هي اهم شيء. اهم شيء
16: نحن كشعب بهمنا موضوع الخدمه والموضوع الصحي والموضوع الاقتصادي، الغلاء التعليمي كمان، يعني يكون في مراقبه لكل شيء. يعني نحن هلا بنعاني من موضوع المراقبه، في قوانين هذا بس ما بتطبق على الارض.
15: يعني موضوع الكهرباء، موضوع القصص، اذا بيرجع يعني بيقدروا يحكوا فيها مره ثانيه، فهن اكيد يعني اتمنى هن يعني مسلونا من كل قلبهم ويضلوا عم يشتغلوا لهالناس هي،
17: لانه حل مشان نظافه البلد و يعملوا الخدمات اكثر للمواطن. نحن بالنسبه لي يعني صار اليوم السابع يوم او ثامن يوم ما عندي ولا نقطه مي، يعني لله الامر.
0: أعلنت إدارة مكافحة المخدرات في وزارة الداخلية عن تفكيك واحدة من أكبر شبكات تهريب المخدرات الدولية، وكشفت عن قائمة بأبرز الموقوفين الذين وصفتهم بأباطرة السموم دون الإشارة إلى تاريخ القبض عليهم. وتصدر القائمة عامر الشيخ، وهو المصنف المالي الأبرز في الفرقة الرابعة التابعة لنظام الأسد المخلوع، يليه عمار موفق عمرين المسؤول عن الملف اللوجستي وسلاسل الشحن والتغليف وعمليات التهريب تجاه العراق والسعودية، ومحمد أمين قاسم العيسى. كما أوقف غزوان دقو وهو أحد أبرز رؤوس التهريب الدولي، وحسن حاج إبراهيم المتخصص في عمليات التهريب على الحدود السورية التركية، إضافة إلى القبض على مهند النعمان المتخصص في الإشراف على خطوط التهريب البحري التي تربط ليبيا ومصر ولبنان. أعلن محافظ الحسكة نور الدين أحمد أن 40 قاضيا من الإدارة الذاتية يجرون على دفعتين مقابلات مع وزارة العدل في دمشق ضمن خطط دمج قسد والجهات التابعة لها في مؤسسات الدولة. وقال أحمد إن المقابلات ستجري على دفعتين، وأضاف أن هذه الخطوة تأتي في إطار دمج قضاة الإدارة الذاتية في المنظومة القضائية السورية للعمل في محاكم مدينتي الحسكة والقامشلي، وأكد أن العمل جار على عدة مستويات مستويات إدارية وقضائية واقتصادية لإدارة شؤون المحافظة وتفعيل مؤسسات الدولة خلال المرحلة المقبلة، وكشف عن إجراء مقابلات مع بعض المرشحين لتعيينهم مديرين جدد للمؤسسات خلال الأسابيع الحالية. أعلنت محافظة دير الزور افتتاح الجسر العائم الحربي والجسر الترابي في المدينة، وذلك في إطار تنظيم حركة العبور بين المدينة ومنطقة الجزيرة بريف المحافظة. وأوضحت أنه تم تخصيص الجسر الترابي للدخول باتجاه المدينة، في حين خصص الجسر العائم لخروج المركبات من المدينة باتجاه منطقة الجزيرة، مما يسهم في تخفيف الازدحام وتحسين انسيابية الحركة المرورية. وأوضحت أنه يبلغ الحد الأقصى للوزن المسموح بمروره على كل من الجسرين 25 طنا، وذلك حفاظا على السلامة العامة وضمانا لاستمرار جاهزيتهما للخدمة. أفاد الدفاع المدني بإخماده ل 147 حريقا في عموم البلاد. وأوضح الدفاع المدني أن الحرائق توزعت بين حريقين في الحقول والمحاصيل الزراعية و 145 حريقا متفرقا من دون تسجيل إصابات بين المدنيين. واقتصرت الأضرار على الخسائر المادية، كما نبه الدفاع المدني الأهالي إلى ضرورة عدم إشعال النيران في المناطق الحراجية والحقول الزراعية، وعدم رمي أعقاب السجائر أو العبوات الزجاجية على جوانب الطرقات، لا سيما في المناطق المجاورة للمحاصيل الزراعية أو الأحراج. تواصل الشركة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي بالتعاون مع المنظمات الإنسانية تنفيذ مشاريع إعادة تأهيل شبكات المياه والصرف الصحي في المناطق المدمرة من أرياف حماة. وتأتي هذه الجهود بهدف تأمين خدمات المياه والصرف الصحي للسكان وتهيئة الظروف المناسبة لتسهيل عودة المهجرين من الشمال السوري إلى مناطقهم.
18: ملامح عودة الحياة تبدأ من هنا. مشاريع إعادة تأهيل شبكات مياه الشرب في المناطق المدمرة. عشرة العائلات التي عادت إلى قراها في أرياف حماة تعيش واقعا خدميا ومعيشيا صعبا، فهي تعتمد على الصهاريج لتأمين مياه الشرب وتتكبد مشقة تأمينها.
19: نحن عم نعاني من المي، من نقل بالصهاريج، وتكلفة الصهاريج واصل للبيت 100-125 ألف. بعض الاهالي ما عندها قدره تعبي صهاريج مي، هالمشروع هذا بلكي ان شاء الله يخفف علينا الضغط نقل المي.
20: نحن عم نعاني كثير بسبب نقص المياه، عم يضطر الاهالي عم يروح يجيبوا المياه بواسطه الصهاريج والجرارات من اماكن اخرى او من الابيار، عم تصير الكلفه كثير كبيره يعني.
18: المؤسسه العامه لمياه الشرب والصرف الصحي في حماة تعمل على تنفيذ مشاريع لإعادة تأهيل شبكات مياه الشرب في المناطق المدمرة. منذ بداية عام 2026 أنجزت المؤسسة 25 مشروعاً في مختلف أرجاء المحافظة، وتعمل حالياً على أكثر من 10 مشاريع إلى جانب تنفيذ إصلاحات متعددة في شبكة المياه.
21: حاليا هناك عدة مشاريع تقوم الشركة بالتعاون مع المنظمات الإنسانية في إعادة تأهيل هذه المحطات، سواء محطات مياه الشرب من تجهيزات كهربائية وميكانيكية أو إعادة تأهيل شبكات المياه.
18: حجم المشاريع المنجزة حتى اليوم يعكس بداية مسار طويل لإعادة تأهيل شبكات المياه في المناطق المتضررة. فعشرة القرى في أرياف حماة دمرت فيها البنية التحتية لشبكات المياه، تاركة أهلها يواجهون معاناة يومية وأعباء مرهقة.
22: نقص مياه الشرب ما يزال أحد أبرز التحديات التي تواجه السكان في المناطق المدمرة في أرياف حماة، لتشكل مشاريع المياه إحدى الخطوات الأساسية في مسار التعافي واستقرار الأهالي وتهيئة الظروف لعودة المهجرين. على أسد تلفزيون سوريا، ريف حماة الغربي.
0: انطلقت من مدينة إدلب المرحلة الثانية من قافلة العودة الطوعية للعائلات النازحة التي تنظمها مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل برعاية محافظة إدلب، متوجهة إلى محافظتي حمص وريف دمشق. وضمت القافلة 39 عائلة ليرتفع إجمالي العائدين ضمن هذه المبادرة إلى 46 عائلة، بعد أن كانت 7 عائلات قد انطلقت في المرحلة الأولى يوم الخميس الماضي. وأوضحت مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل في إدلب أحلام الرشيد أن القافلة تأتي ضمن خطة المديرية لتسهيل عودة الأهالي إلى مناطقهم، مؤكدة التنسيق مع الجهات المعنية لتأمين متطلبات الرحلة وتقديم الدعم اللازم للعائلات. احتضن المتحف الوطني في إدلب معرضاً للأعمال اليدوية حمل عنوان من التهجير إلى التحرير، الذي أقامه مركز دعم وتمكين المرأة بحضور رسمي وشعبي. وتضمن المعرض أعمال متدربات المركز في مجالات الحرف والمهن اليدوية التي تعتمد في معظمها على إعادة التدوير، ويعكس قصص النساء خلال سنوات التهجير.
1: المعرض هو نتاج هي السنوات كلها من 2018 تاريخ تهجيرنا من الغوطة الشرقية إلى التحرير. طبعا مركز دعم وتمكين المرأة في إدلب هو امتداد إلى من مراكز نساء الغوطة في مدينة دوما اللي بلشنا بال 2013، والآن بعد التحرير رجعنا إلى محافظتنا في ريف دمشق وافتتحنا في مدينة دوما مركز أيضا. كل قطعة كانت عم تشتغل بحرفية بيد عاملة من النساء الموجودات كانوا في محافظة إدلب مهجرات ومقيمات المرتادات إلى المركز. ومثل ما احنا شايفين القطع كلياتها كانت من مواد جدا بسيطة. اشتغلنا على موضوع إعادة التدوير كتير، وأيضا اشتغلنا على موضوع إحياء التراث من خلال هي القطع.
0: أعادت مديرية الصحة اللاذقية تشغيل جهاز الأشعة في مركز السل بعد توقف دام 5 سنوات، وذلك في إطار جهودها لتطوير الخدمات الصحية وإعادة تأهيل الأجهزة الطبية. وأوضحت رئيسة المركز سميرة حسون أن إعادة تشغيل الجهاز وفرت على المرضى عن التنقل إلى المشافي والمراكز الخاصة وخففت عنهم الأعباء المالية، مشيرة إلى أن الخدمة تشمل مرضى المركز والمخالطين لهم بما يقارب 200 مراجعا شهريا. شهدت مدينة حلب عودة سوق الإنتاج الصناعي والزراعي لنشاطه بعد توقف دام 15 عاما، وتشارك في الدورة الحالية 100 شركة من مختلف القطاعات الإنتاجية في خطوة تهدف لدعم الصناعة الوطنية وتنشيط الحركة الاقتصادية في المدينة.
2: بعد سنوات من التوقف عاد سوق الإنتاج الصناعي والزراعي في حلب ليستعيد حضوره من جديد، جامعاً عشرات المنتجين والحرفيين والمزارعين في مكان واحد، في خطوة تهدف إلى دعم المنتج المحلي وفتح نافذة مباشرة بين المنتج والمستهلك.
3: احنا بنعرف حلب حوالي 5 مليون نسمة، كلهم بحاجة جايين بعد التحرير لنعيد الإعمار لحتى نبدأ مشاريع جديدة. هذا كله مع بعضه عم بيصنع لوحة جميلة لسوق الإنتاج عم نشعر فيها مثل ما كنا نشعر فيها سابقا. نحن عنا في سوق الإنتاج، نحن إلى اليوم صار مر أسبوع على افتتاح سوق الإنتاج، إلى الآن في شركات يوميا بيجينا 4-5 شركات حابين يشتركوا، ولكن العدد سددنا من أول يوم الحمد لله رب العالمين. العدد يعني يفوق 120 مؤسسة موجودة عندنا في سوق الإنتاج. يوميا عم بيفتح سوق الإنتاج من الساعة 5 عصرا للثانية 10 ليلا.
23: نحن هلا فعاليات سوق الإنتاج بعد 13 سنة انقطاع. طبعا نحن عائلتنا معروفة من بداية السوق، من رقم واحد، دورة رقم واحد موجودين. والله مشكورين الدولة بعد 13 سنة انقطاع بلشوا يرجعوا الفعاليات اللي بتدعم أهل الصناعة والحرفيين، وعلى أمل إن شاء الله إعادة البلد مثل ما كانت أول وأحسن.
2: شهد السوق مشاركة واسعة لمشاريع صناعية وزراعية وحرفية من مختلف القطاعات، عارضة منتجات محلية متنوعة وسط إقبال من الزوار الذين وجدوا في السوق فرصة للتعرف على المنتجات السورية وشرائها مباشرة من المنتجين.
24: يعني بالنسبة للمحلات يعني صارت نسبتها أكثر، يعني صار في يعني إقبال على سوق الإنتاج. أول كان إقبال ضعيف يعني، وحاليا يعني في اهتمام يعني أكثر بالزوار يعني.
2: لا لم تقتصر أهمية السوق على الحركة التجارية، بل تحول إلى مساحة تعكس عودة للنشاط الاقتصادي تدريجيا، وتمنح الصناعيين وأصحاب المشاريع فرصة للتعريف بمنتجاتهم وتوسيع شبكة عملائهم.
3: بين المنتج المحلي وأقبال الزوار، يراهن المشاركون على أن تكون عودة سوق الإنتاج بداية لاستعادة النشاط الاقتصادي الذي عرفت به حلب. عمار مرجان، تلفزيون سوريا، مدينة حلب.
0: ختام النشرة، شكرا للمتابعة، إلى اللقاء.

0: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو، ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن، ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
1: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
0: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال، والحقيقة أشمل من الخبر.

تحليل لأبرز المباريات وكيف سيتابع الجمهور السوري المنافسات. سنعيش هذه الأجواء في برنامج شوط إضافي مونديال 2026 على شاشة تلفزيون سوريا الأولى والثانية يومياً الساعة 3 ظهراً بتوقيت دمشق.

0: من ذاكرة الحرب ينبعث صوت المستقبل، ليس سرداً لماض مضى بل ولادة لحاضر جديد. منبر يفتح الأفق ويضع أسئلة كبرى عن الدولة وعن المجتمع وعن الغد، أسئلة لا تهرب من الحقيقة ولا تساوم على الجرأة. الجمهورية الثالثة، رؤى وصوت يشارك فيه الجميع، على تلفزيون سوريا.
1: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون نبكي عليه، والله نسمع بوجع العظام اللي عم تتكسر.
2: في البطانية بشم ريحتها بحس إنه في دم ممزوجة برائحة البشر.
3: وقت ينادوا اسمنا على التعذيب فعلياً ما لك عفان، أنت حترجع عايش وحترجع ميت.
4: بذكر اني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
5: اللي بتتعذب الروح هي اللي ما بتروح.

0: أنا شايفة خطة لإعادة إعمار سوريا، والشوارع عم تتزفت والكهرباء رح ترجع 24/24، وأنا شايفة إنه هذا الكلام صحيح، بس على الورق سوريا راجعة أقوى من قبل، والاقتصاد عم يتعافى، ليكن الطلاب راجعين على المدارس، مستقبل مشرق مثل ما لي شايفتك. كتير مشرق. تعي شوفي العتمة عندي، نص طلاب التاسع راسبين. لا بس أنا شايفة في فسحة أمل، وناس عم تزرع وتقاوم وتضحك، يعني في أمل. نحن جيل التغيير. أي تغيير؟ شو بدنا نغير لنغير؟ إذا ما في كهرباء ومي. استني، شايفة مصالحة وطنية وتفاهمات جديدة مع دول الجوار. أنا شايفة تقسيم ولا مركزية وفيدرالية. يو ما فيك تكوني متفائلة ولو شوي؟ يي استني شوي، هذا فنجانك مو فنجاني. يي ايه والله، أنا ورد، واستنوني ببرنامج أخدوراً على تلفزيون سوريا والثانية. استنوها.
1: غروب بشار الأسد من دمشق.
2: في زمن تتسارع فيه الأحداث،
3: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية
4: من تلفزيون سوريا،
2: وتتقاطع فيه القضايا. تأتيكم نشراتنا الإخبارية لتقدم الصورة كاملة إلى كل العالم. هنا لا نروي الحدث فقط، بل نبحث في خلفياته، نحلل أبعاده، ونواكب التطورات الساخنة بتغطيات على مدار الساعة. نشراتنا تنقلك إلى الميدان وتفتح العناوين وتكشف ما خلفها.
5: ختام النشرة في أمان الله.

خليل ميرتنبك شاعر ولغوي وسياسي، ولد في دمشق عام 1895 لأسرة معروفة من أصول تركية. ترك التعليم الرسمي في المرحلة الإعدادية وتتلمذ على يد أشهر علماء دمشق في علوم اللغة والفقه والحديث. بدأ كتابة الشعر وبرز فيه في 15 من عمره. بدأ العمل الحكومي مع حكومة فيصل عام 1918 وتقلب في المناصب السياسية والإدارية حتى وفاته. شارك في تأسيس الرابطة الأدبية عام 1921 وانتخب عضواً في مجمع اللغة العربية بدمشق عام 1925. قاوم الاستعمار الفرنسي ولوحق على إثرها ليبدأ رحلة المنفى من لبنان إلى مصر ثم إلى لندن التي درس فيها اللغة الإنجليزية. عاد إلى دمشق عام 1929 وعين في الكلية العلمية الوطنية لينجز في تلك الفترة سلسلة كتبه أئمة الأدب العربي وهي الجاحظ والفرزدق وابن العميد. شارك في إنشاء عدة مجلات منها مجلة الرابطة الأدبية والثقافة السورية. حقق وقدم للعديد من دواوين الشعراء القدامى ومنهم علي بن جهم وابن الخياط وابن عنين. ذاعت شهرته عربيا وعالميا وأصبح عضوا بمجامع اللغة العربية في مصر والعراق ومراكز اللغة العربية في إيطاليا وروسيا. تقلد عدة مناصب وزارية منها المعارف عام 1942 والخارجية عام 1953، وكان وزيرا مفوضا في العراق عام 1951. انتخب رئيسا لمجمع اللغة العربية بدمشق عام 1953 وبقي في المنصب حتى وفاته. ألف قصيدته الخالدة حماة الديار عليكم سلام عام 1931 وتم تبنيها نشيدا رسميا لسوريا عام 1938. اعتزل السياسة والناس أواخر عمره وتوفي ودفن في دمشق عام 1959.

حياكم الله مشاهدينا في هذه الحلقة الجديدة من برنامج سوريا اليوم والمخصصة لانعقاد الجلسة الأولى لمجلس الشعب الجديد بعد سقوط النظام المخلوع. ونستعرض في ساعتنا الأولى سير أعمال الجلسة الأولى لمجلس الشعب ونطرح أسئلة بشأن الإجراءات الدستورية التي أنجزت خلال الجلسة وبشأن مهامه الدستورية القادمة. في ساعتنا الثانية نسلط الضوء على أهم القوانين التي ينتظر السوريون من مجلس الشعب إقرارها والتحديات التي يمكن أن يواجهها المجلس بهذا الشأن. أهلا بكم.

0: عقد مجلس الشعب جلسته الأولى بعد سقوط النظام المخلوع، وذلك بحضور الرئيس أحمد الشرع الذي دعا أعضاء المجلس إلى التحلي بالمسؤولية إزاء مهامهم، في حين جرى انتخاب النائب عبد الحميد عواك رئيسا للمجلس بحصوله على 99 صوتا.
1: رجاء لكل واحد منكم بده يعطيني هلا محاضرة في الأصول وفي القانون لهي المسألة بالذات، مسألة محدثة.
2: يعود إلى هذه القاعة صخبها وتدار العدسات إلى زواياها، لا كما كانت في عهدها القديم مسرحا للتصفيق وترسيخا للتبعية، بل كأولى محطات مسار تشريعي جديد يخطه السوريون، إذ يرفعون بنيان دولتهم بما في ذلك من تقدم تارة وتعثر تارة أخرى، ودفع نحو إعادة ترسيخ نظام يبنى على قيم طالما هتفوا لأجلها طوال سنوات ثورتهم.
3: أقسم بالله العظيم،
4: أقسم بالله العظيم،
3: أن أؤدي مهمتي بأمانة وإخلاص،
4: أن أؤدي مهمتي بأمانة وإخلاص.
2: هنا يجتمع النواب في أولى جلسات مجلس الشعب بعد اكتمال نصاب أعضائه إلا قليلا منهم. تفعل السلطة التشريعية أملا في سد فراغ ساد على مدى أكثر من عام ونصف، ويدلي المجتمعون في أولى مهامهم بأصواتهم لاختيار المكتب الرئاسي الجديد الذي فاز به عبد الحميد عواك بحصوله على 99 صوتا. انطلاقة من شأنها كما يأمل السوريون على اختلاف توجهاتهم في إعادة تشكيل المشهد التشريعي في البلاد وإرساء مبادئ الشورى والنظام، وهو ملف حضر في كلمة الرئيس الشرع خلال الجلسة، إذ شدد على ضرورة غلبة الرأي ونبذ الفرقة، داعياً الأعضاء الجدد إلى جعل المجلس نموذجاً في المسؤولية والكفاءة.
5: إنني أدعوكم أن تجعلوا من هذا المجلس نموذجاً في المسؤولية والكفاءة، وأن تسهموا في ترسيخ ثقافة الحوار وسيادة القانون واحترام المؤسسات، وأن تكونوا شركاء في بناء سوريا الجديدة.
2: مسار جديد تشهده سوريا الجديدة بما يحمله من تحديات، إذ يبرز المجلس أو كما هو مفترض كأداة رقابية على أداء السلطة التنفيذية وسط حدود فاصلة يعلو بعضها ضبابية لا تبددها النظم المعلنة لأداء المجلس، في حين تبقى أولى خطوات المجلس مناطة بترتيب بيته الداخلي وتحديد لجانه.
0: صلاحيات تشريعية ورقابية ومالية منحها الإعلان الدستوري لمجلس الشعب ليؤدي مهامه خلال المرحلة الانتقالية، مع تحديد آليات اتخاذ القرار والتعامل مع القضايا الوطنية الكبرى. المادة الآتية تستعرض مهام مجلس الشعب.
6: المادة 30 من الإعلان الدستوري الذي وقعه الرئيس أحمد الشرع في 13 من آذار لعام 2025 نصت على مهام مجلس الشعب وصلاحياته إلى حين إقرار دستور جديد. البداية من مهمة اقتراح القوانين في مجلس الشعب، وهي الخطوة الأولى للمبادرة التشريعية، ويقصد به صياغة فكرة قانون جديد. أما إقرار القوانين فهو عملية التصويت والموافقة على المقترح. مهمة تعديل أو إلغاء القوانين السابقة يعني ذلك إنهاء العمل بقانون معين صدر في وقت سابق إذا رأى المجلس أنه لم يعد مناسباً، أو تغيير بعض القوانين أو إضافة مواد جديدة أو حذف مواد قائمة مع بقاء القانون نفسه سارياً بعد تحديثه. أما مهمة التصديق على المعاهدات الدولية تعني أن المجلس يوافق رسمياً على اتفاق أو معاهدة أبرمتها الدولة مع دولة أخرى أو منظمة دولية، بحيث تصبح هذه المعاهدة ملزمة لسوريا من الناحية القانونية. وبالنسبة لمهمة إقرار الموازنة العامة للدولة، فيراجع مجلس الشعب مشروع الموازنة الذي تقدمه الحكومة ويناقش بنوده، ثم يوافق عليه ليصبح الخطة المالية الرسمية للدولة للسنة القادمة. أما مهمة إقرار العفو العام فتعني إصدار قانون يعفي فئات محددة من الأشخاص من العقوبات أو الملاحقات المتعلقة بجرائم معينة وفق الشروط والاستثناءات التي يحددها القانون. المهمة الأخرى لمجلس الشعب هي قبول استقالة أحد أعضائه أو رفضها أو رفع الحصانة عنه وفقاً لنظامه الداخلي، وتعني أن مجلس الشعب يملك صلاحية البت في بعض الشؤون المتعلقة بعضوية أعضائه وفق الإجراءات والقواعد التي يحددها نظامه الداخلي. المهمة الأخرى لمجلس الشعب هي عقد جلسات استماع للوزراء، أي يستطيع دعوة الوزراء إلى جلسات مخصصة لعرض سياسات وزاراتهم وخططهم وأعمالهم والإجابة عن أسئلة واستفسارات أعضاء المجلس حول القضايا العامة التي تدخل ضمن اختصاصهم. أما مهمة اتخاذ القرارات بالأغلبية فتعني أن القرار أو القانون أو الإجراء المعروض للتصويت داخل المجلس يعتمد إذا حصل على أكثر من نصف الأصوات المؤيدة مقارنة بالأصوات المعارضة، ما لم ينص الدستور أو النظام الداخلي على أغلبية خاصة في بعض الحالات.
0: إذن مجلس الشعب في جلسته الأولى نناقش هذا الموضوع مع الدكتور أحمد طعمة السياسي والأكاديمي من دمشق، مرحبا بك. والسيد أحمد رمضان رئيس حركة العمل الوطني من حلب، مرحبا بك أيضا. والدكتور عمر إدلبي الباحث والمحلل السياسي من الدوحة، مرحبا بك. أبدأ معك دكتور أحمد، اليوم ربما يحق لنا أن نبارك للشعب السوري ما حدث بالجلسة الأولى لمجلس الشعب وحتى لو طال الانتظار، لكن إذا قيمنا العملية بشكل عام، اختيار الرئيس، اختيار النواب وبانتظار استكمال هذه العملية، كيف تقيمها؟
7: نعم أختنا الكريمة، بغض النظر عن الشكل نحن نريد أن نبحث في المضمون.
0: نعم.
7: على النواب أن يعلموا أنهم نواب للأمة وليسوا نوابا للسلطة، ومن هنا تأتي الواجبات الكبيرة عليهم في ظل أن هذا البرلمان هو أول برلمان بعد سقوط نظام بشار الأسد، وعليه تعول الآمال.
0: نعم.
7: والناس تنتظر منهم إنجاز مهمات كبيرة. عليهم أن يعلموا أن باكتمال مجلس الشعب اكتملت أركان الدولة، اكتملت الأركان الثلاثة، السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية والسلطة القضائية، وهذا يتطلب من السلطة التشريعية أن تكون على قدر الطموح الذي يأمل إليه شعب المكلوم.
0: وفق الصلاحيات التي يعطيها الإعلان الدستوري في المادة 30، هل متوقع أن يكون للمجلس صلاحيات كبيرة وقدرات كبيرة؟
7: صلاحيات قليلة.
0: نعم
7: صحيح، الصلاحيات التي يعطيها الإعلان الدستوري هي صلاحيات قليلة، ولكن النواب يستطيعون من خلال مطالبتهم ومن خلال ما هو مطلوب منهم ذاتيا ومن أبناء شعبهم أن يفعلوا الكثير. هم يستطيعون أن يمثلوا أبناء الشعب، هم يستطيعون أن يطالبوا ويضغطوا باتجاه حقوق الناس، ويستطيعون أن يراقبوا حتى ولو لم تكن لديهم صلاحيات. أنت تعلمين أنه في الدول والبلدان الحرة الديمقراطية فإن الوزير يخشى من النائب.
0: نعم.
7: لأن النائب يستطيع من خلال مجلس النواب أن يثير العواصف على أي وزارة من الوزارات إذا كان محقا.
0: لكن وفق الإعلان الدستوري لا يحق لمجلس النواب إلا سؤال السلطة التنفيذية وليس المساءلة أو المحاسبة، وأنت تعلم السؤال لا يعني بالضرورة أي شيء قانوني أو يترتب عليه أي تبعات.
7: صحيح، ولكن النائب يستطيع من خلال ضغطه أن يشكل هاجسا بالنسبة للوزراء ويضغط عليهم، ويستطيع أن يجبرهم أو على الأقل أن يتشكل لديهم نوع من أنواع الخوف من مجلس النواب، وهذا ما نريده، إذ أن تقاسم السلطات والتجاذب فيما بينها هو الذي يحقق لأي بلد من البلدان الحرية، الاستقرار، تشكيل مفهوم الدولة، الرسوخ، وهذا ما هو مطلوب. عندما يكون نوابنا يمثلون الأمة، يحاسبون الحكومة، وكذلك يسنون تشريعات وقوانين من خلال دراسة حقيقية مميزة، فإن هذا سيحسب لهم وسيشهد لهم في المستقبل على أنهم كانوا ضمن أعضاء أول برلمان بعد سقوط نظام بشار الأسد، بمعنى أنهم سيكونون ضمن برلمان أول برلمان حر في البلاد.
0: نعم، والتاريخ
7: فإذا
0: يسجل.
7: كانوا لا يستطيعون تحقيق ذلك، ونحن نعتقد فيهم الخير وفيهم شخصيات حرة نزيهة تستطيع أن تضغط لتحقيق مطامح وأحلام الشعب السوري المكلوم.
0: طيب أستاذ أحمد، في سوريا النظام المتبع هو النظام الرئاسي، وفي النظام الرئاسي هناك فصل جامد بين السلطات، بمعنى لكل سلطة سواء التشريعية أو التنفيذية أو القضائية استقلاليتها، أو بمعنى هي سيدة نفسها. إلى أي مدى هذا الأمر سيترك عبئا كبيرا على مجلس الشعب باستقلاليته بأن يكون سيد نفسه، وعلى رئيس المجلس باعتباره تقريبا هو ثاني شخصية في البلاد بعد الرئيس؟
8: مساء الخير لك ولضيفيك العزيزين السادة المشاهدين، وأريد أن أبدأ بالقول أننا أمام لحظة تاريخية بحق في سوريا، نستذكر فيها مرحلتين. مرحلة كان فيها هذا البرلمان المجلس النيابي يعج بالنقاشات والحوارات، وتحت قبته يحتضن الشخصيات والقامات الوطنية السورية والتي قضى عليها الاستبداد فيما بعد. ثم المرحلة الثانية عندما حكمت سوريا بمنظومة استبداد ظالمة، وأثبت هذا المجلس يسن القوانين التي

0: سد الفراغ القانوني الحاصل في الدولة نتيجة غياب السلطة التشريعية من ناحية، الحاجة الثانية لتعديلات في القوانين السابقة أو سن قوانين جديدة، أيضا إغلاق الملف الخاص بالقوانين التي صدرت عن النظام وقيدت كل شيء، ليس فقط الحريات السياسية بل الحريات السياسية والاقتصاد، وقيدت أيضا حركة المجتمع ومنحت السلطة القائمة.
1: طب هل يملك المجلس التشريعي أو مجلس الشعب بشكله الحالي وفق الصلاحيات الممنوحة والتكليف الذي أعطي إليه من خلال الإعلان الدستوري، هل يملك آليات عمل مرنة تسهل عليه المهمة، أم أنه مكبل ضمن الآليات المتاحة وفق الإعلان الدستوري؟
0: أنا أعتقد أن هناك حدود لا بأس بها، يستطيع لهذا البرلمان أن يتحرك إذا أراد الأعضاء ذلك، بمعنى أنهم نظروا إلى مهمتهم على أنها شراكة مع السلطة التنفيذية وليست مناكبة، فهذه أولا، وهذه ضرورة في المرحلة الانتقالية. النقطة الثانية هي أيضا المبادرة، يجب أن لا ننتظر من السلطة التنفيذية أن تتقدم، فقط على السلطة التشريعية أن تبادر، والذين يتواجدون الآن في السلطة التشريعية هم جزء من المجتمع وكان جزء من الحراك في الثورة السورية، ولذلك هم على اطلاع على للاحتياجات. وأنا يعني هنا أشدد حقيقة على أهمية أن المجلس التشريعي يقوم بمهامه وأن يصارح الناس أيضا والجمهور بما يتعرض له أو بواقعه الحقيقي، لأنه سيكون في واجهة دائما الاحتكاك.
1: نعم، طيب، وأريد أن أسأل مرة أخرى وسألتك ربما هذه النقطة نعيدها، ماذا عن المهام المترتبة على رئيس المجلس باعتباره الشخصية الثانية في البلاد الآن بترأسه للسلطة التشريعية؟ ما هي مهامه؟ ما هي صلاحياته؟ كيف يجب أن يتعامل مع هذا الخليط من أعضاء المجلس والمهام الكبيرة الثقيلة التي منتظر أن ينهوها خلال 30 شهرا؟
0: يعني ليس هناك أولا نص دستوري يقول أن رئيس مجلس الشعب الآن هو الشخص الثاني في
1: صحيح البلاد. ليس هناك نص دستوري، لكن باعتبار السلطة التشريعية يعني هي ممثلة للشعب، هي مجلس الشعب، فيعني ربما عرفيا ربما يعني سياسيا الأمر كذلك، لكن صحيح ليس هناك لا نص قانوني ولا دستوري بهذا الشأن.
0: نتفق أنه أحد أركان الدولة، ولذلك جزء من المهمة الأساسية هو الحفاظ على المكانة الاعتبارية لمجلس الشعب، بمعنى أن المجلس يؤدي دوره في الحياة السياسية والحياة العامة، وخاصة لجهة إحداث توازن مع السلطة التنفيذية، هذا دور رئيس المجلس. وأنا أعتقد أن إمكاناته الأكاديمية والمهنية تؤهله لهذا الموضوع. ومن ناحية ثانية، هناك أيضا فراغ كبير حصل ليس فقط خلال منذ عملية التحرير حتى الآن، لكن قبل ذلك هناك نصوص كثيرة فرضت كواقع على السوريين تحتاج إلى تعديل. هناك أيضا سن لقوانين جديدة الآن يواجه المستثمرون في سوريا عقبة كبيرة في هذا المجال. هناك عملية منح الرخص للشركات وللمنشآت وللأعمال الجديدة والمبادرات تواجه جزء كبير من المشكلة نتيجة غياب القوانين أو وجود قوانين قديمة، يعني لذلك العملية التشريعية عملية أساسية. وأعتقد أن على الأعضاء أن يبادروا فورا هم إلى طرح مشاريع القوانين،
1: يعني انتظار موضوع يعني القوانين سيكون محور ساعتنا الثانية من سوريا اليوم. في هذه الساعة أستاذ أحمد نتحدث عن الآليات، عن ترتيب البيت الداخلي. أنتقل هنا إلى الدكتور عمر، مرحبا بك. ترتيب البيت الداخلي بدأ من خلال الجلسة الأولى، من خلال أداء القسم، من خلال انتخاب رئيس ونواب، وتسير العملية يعني بشأن انتخاب أمين السر. إلى أي مدى موضوع ترتيب البيت الداخلي هو جزء أساسي من سير العملية بشكل صحيح؟ وأيضا إذا توقفنا عند موضوع القسم أمام الرئيس، هناك قانونيين من قال أنه كان فيه يعني شيء قانوني باعتبار أن الرئيس هو رئيس البلاد، وهناك من قال أنه غير قانوني باعتبار

0: أن الرئيس هو نفسه رئيس السلطة التنفيذية في بلد نظام الحكم فيه رئاسي.
1: تحية لك سيدة
0: أهلا
1: ربا،
0: بك.
1: لضيفيك العزيزين ولمتابعي تلفزيون سوريا الأكارم. في الحقيقة هذه نقطة، يعني نقطة نظام في الحقيقة أفرزتها طبيعة يعني صياغة الإعلان الدستوري الذي لم يكن وافيا شاملا كافيا فيما يتعلق بهذه المسائل التفصيلية الدستورية، هذه من ناحية. من ناحية ثانية، ربما أفرزتها طبيعة نظام الحكم في المرحلة الانتقالية الحالية وغياب التشكيلات السياسية التي كانت يمكن أن تشكل قيمة وازنة توازن هذه الهيمنة الشاملة والكاملة في الحقيقة للسلطة التنفيذية على مختلف أوجه الحياة السياسية، بما في ذلك تشكيل وإدارة الحياة التشريعية والمؤسسة التشريعية.
0: نعم.
1: هذه من ناحية. من ناحية ثانية، نعم، هناك القول، يعني هناك الكثير من الأقوال التي تتحدث عن أن أداء النواب في مجلس الشعب اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية تنال يعني من استقلاليتهم، ولكن يعني لنطوي هذه الصفحة لأنها حصلت
0: نعم.
1: ولأنها سبق أن أقرت للأمانة فيما يتعلق بهيمنة السلطة التنفيذية على المؤسسة التشريعية منذ صدور الإعلان الدستوري،
0: نعم.
1: ونالها الكثير من الانتقاد. أما فيما يتعلق بالاستحقاقات والمهام التنظيمية التي تنتظر مجلس الشعب والتي بدأت اليوم في الجلسة الأولى، بما في ذلك طبعا انتخاب جهازه التنفيذي وينتظره بطبيعة الأحوال إعداد النظام الداخلي لمجلس،
0: نعم.
1: بما يعني ذلك من يعني ترتيب وتفصيل المهام التنظيمية التي يفترض أن يعني أن تتشكل خلال مدة شهر وفق نظامه الداخلي. وبطبيعة الأحوال أصبح الآن لدينا رئيس لمجلس الشعب ونائبين، وأمين للسر أعتقد خلال دقائق
0: نعم.
1: سيصبح مقرر للجلسات، وهم من يستطيعون إدارة العمل التنظيمي لإنجاز النظام الداخلي. وبالتأكيد هناك يعني مسألة تنظيمية داخلية ناقصة ما زالت حتى الآن تتعلق بتمثيل محافظة السويداء، لأن تمثيل محافظة السويداء
0: نعم.
1: حتى الآن هو رمزي، بمعنى أن الإشكاليات الداخلية التي أعاقت وصول نواب من السويداء يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار عند تمثيل مصالح أهل السويداء من قبل نواب آخرين في المجلس، بما في ذلك طبعا الثلث الذي تم تعيينه بشكل مباشر من السيد الرئيس، إضافة طبعا إلى الاستحقاقات الأساسية الكبيرة سواء الدستورية منها أو السياسية أو الاقتصادية والمالية التي تنتظر
0: طيب.
1: مجلس الشعب في المرحلة القادمة.
0: نعم دكتور أحمد، في نفس النقطة، موضوع النظام الأساسي وهو إجراء تنظيمي ضروري ولازم لسير العملية في المجلس التشريعي لتوزيع المهام لتحديد الصلاحيات، برأيك كيف يجب أن يكون هذا النظام الداخلي؟ ما درجة المرونة في التصويت فيه، علما أن الإعلان الدستوري حدد موضوع التصويت بالنصف زائد واحد، لكن هناك من يقول أنه ربما يتم التعديل بموضوع يعني أو الاختلاف في التصويت بين القضايا المتعلقة بالتشريعات والقوانين والقضايا الإجرائية التي تدير أمور المجلس في الأغلبية النسبية والأغلبية المطلقة. لو تشرح لنا هذا التفصيل من وجهة نظرك كيف يجب أن يكون؟
2: مما لا شك فيه أن الإجراءات وهي في الشكل لابد أن تكون منضبطة صحيحة ومنطقية، ولكن دعيني أعود إلى الجوهر.
0: نعم.
2: نحن في مرحلة تاريخية تتطلب من أعضاء البرلمان أن يقدروا المسؤولية التاريخية الكبرى على عاتقهم، وأن يواجهوا المشكلات الكبيرة التي تواجههم بشجاعة، وأن يسعوا إلى زيادة صلاحياتهم وتحقيق توازن مع السلطة التنفيذية وكذلك مع السلطة القضائية، لأنه بدون تحقيق هذا التوازن فلا يمكن أن تتقدم الأمور باتجاه مفهوم الدولة. نحن نريد دولة قوية متمكنة، سلطتها التشريعية وهي أحد أهم أركان الدولة، تقيم الموازين بالقسط وتواجه المشاكل الكبرى التي تعترض سوريا. حقيقة أختنا الكريمة، البداية من وجهة نظري تبدأ من تغيير الاسم. اسم مجلس الشعب لا يجوز أن يبقى بهذا الاسم مطلقا، إذ أنه يذكرنا بفترة زمنية بئيسة كان النظام السوري السابق يفسر فيها كلمة الشعب بأنه هو الشعب والشعب هو أنا.
0: نعم.
2: وهذا تقليل من قيمة النواب وازدراء بهم وتذكير بماض فعله النظام السوري المجرم عندما همش مجلس النواب إلى هذه الدرجة الكبيرة. لذلك نحن نقترح أن يكون المجلس باسم المجلس النيابي، بحيث فعلا النائب يشعر في ذاته بأنه نائب عن الأمة، نائب عن هذا الوطن، نائب عن هذا الشعب، وليس نائبا عن السلطة. النقطة الأخرى، النواب حقيقة يجب أن يواجهوا هذا الركام الهائل من القوانين المتعفنة التي صنعها نظام البعث والنظام الطائفي، وهم بأمس الحاجة إلى أن يصلوا الليل بالنهار من خلال مراجعة القوانين، لا بل إن معظمها يحتاج إلى نسف لأنه لا يرتكز على ركائز فيها شيء من العدالة أو القسط. ينبغي على هؤلاء النواب أن يصلوا الليل بالنهار وأن يعملوا من خلال الاستعانة بالخبراء القانونيين، وربما هذا المجلس ربما فيه عدد من الخبراء، ولكن هذا لا يكفي أبدا. نحن بأمس الحاجة إلى أن تكون هناك خلية نحل دائمة العمل، دائمة الاستمرارية، من أجل الانتقال إلى مرحلة جديدة ينظر فيها إلى هذا المجلس على أنه مجلس تاريخي حقق طموحات وأحلام الشعب السوري.
0: طيب، أيضا نقطة أخرى في القضايا التنظيمية، لأنها محور هذه الساعة. في القضايا التنظيمية هناك من يتحدث أنه ربما يتم تعيين أو انتخاب، إلى الآن نحن لا نعلم، أمينا عاما. برأيك ما دقة هذا الأمر وما صحته إن كان يعني موضوعا أو واقعا؟ وماذا يعني أمين عام في مجلس يعني تشريعي؟
2: هلا، كلمة الأمين العام في الأصل عندما تكون في الحكومات فهو موظف إداري
0: تماما،
2: أو كبير الموظفين الإداريين في أي حكومة. أما بالنسبة
0: لكنه لا يكون لكنه لا يكون منتخبا أم يكون منتخبا؟ هذه نقطة أيضا. هل يكون عضوا يعني عضوا من نائبا من النواب أم يكون من خارج الأعضاء؟
2: نعم، كما تفضلتي، هنا هذا إشكال جديد. ليس معهودا في مجالس النواب أن يكون هناك أمين عام، بل أن يقوم مقام هذا الموضوع أعضاء من المجلس النيابي يقومون بمثابة السكرتارية أو بمثابة الأمانة العامة. هذا طرح جديد. أنا عندما سمعت بهذا الطرح لأول مرة قلت لنفسي إذا كان ولابد، إذا كان هذا الأمر أمرا إداريا فليكن هذا الشخص من خارج المجلس، أما إذا كان من داخل المجلس فلا يجوز أن يصل إلى هذا الموقع إلا من خلال الانتخاب وليس من خلال الاختيار.
0: لكن إذا تم انتخابه ألا يتضارب ذلك بصلاحياته ربما مع رئيس المجلس أو مع أمين السر؟ إن لم يحدد ذلك بصلاحيات ربما واضحة وتعريفات واضحة ضمن النظام الأساسي، وهذا يحدث وأنت تعلم أنه يحدث، ويعني يحدث أيضا تنازع على الصلاحيات.
2: لذلك نحن تفاجأنا بهذا الموضوع، والبعض نظر إليه على أنه بدعة من القول.
0: نعم، على كل حال هو ما زال تكهنا، ليس معلومة يعني.
2: دعينا نتساءل، حسنا، دعينا نتساءل ما هي صلاحياته. إن كانت مجرد إجراءات إدارية فهذه مسألة ليست ذات إشكال، أما إذا كان سيتدخل في قضايا تفصيلية تتعلق بصلاحيات رئيس المجلس، تتعلق بصلاحيات النواب، تتعلق بصلاحيات رؤساء اللجان، وأن يفرض عليهم شيئا ليس من محتوى أو ليس من مضمون مجلس النواب، فهذا أمر يعني يبدو غريبا وربما يتعارض مع جوهر وروح مجلس النواب.
0: نقلتني إلى نقطة مهمة دكتور أحمد، وأذهب بها إلى الأستاذ أحمد رمضان. موضوع اللجان أيضا، برأيك ما هي اللجان التي يجب أن يعمل عليها بشكل مباشر ووفق النظام الداخلي في هذه المرحلة التأسيسية للبيت، ترتيب البيت الداخلي لمجلس الشعب، مثلا لجنة العلاقات الخارجية، لجنة الأمن والدفاع، اللجنة القانونية، اللجنة المتعلقة بالحقوق والحريات، كل اللجان يعني معتاد أن تكون موجودة ولها دور رقابي في البرلمانات.
3: يعني أنا أعتقد أنه المجلس الآن هو متأخر بشكل طبيعي عن بدايته قرابة 10 أشهر.
0: نعم.
3: وبالتالي هو لا يحتاج إلى إعادة اختراع العجلة ولا إلى الخوض طويلا في مسائل الترتيبات الداخلية. النظام الداخلي الأساسي مهم، تشكيل اللجان أيضا مهم، لكن ذلك لا يشكل مطلبا جوهريا لدى الرأي العام، هذه قضايا داخلية.
0: نعم، لكن إن لم يترتب البيت الداخلي، هل من الممكن أن يعمل بآليات سلسة، أم ربما نذهب إلى تضارب صلاحيات وعطالة في المجلس بسبب التنازع على أمر معين؟
3: أنا أقصد أن المجلس ربما يعني يدخل في دورة عمل مكثفة لمدة أسبوع أو أسبوعين على الأكثر وينجز كل هذه المهام. بالمناسبة خلال الأشهر القليلة الماضية التي قضاها المجلس منذ يعني اختيار الأعضاء وحتى إتمام عملية التعيين الأخيرة، يعني كان هناك نشاط كبير لكثير من الأعضاء لوضع مقترحات حول النظام الداخلي ومحاولة التوافق عليه وأيضا التوافق حتى على الأسماء. فهذه النقطة أنا أعتقد يجب أن تدخل بشكل مكثف وسريع وأن لا ينخرط فيها أو ينشغل بها المجلس على حساب القضايا الجوهرية. النقطة الثانية فيما يتعلق باللجان، قد حقيقة يواجه المجلس يعني نوعا من الاحتياجات لعدد لا بأس به من الخبرات فيما يتعلق باللجان الأساسية والمعروفة في كل البرلمانات، سواء الخاصة بالأمن والدفاع أو بالشؤون الخارجية، الشؤون القانونية، القضايا التعليم والتربية والرياضة وغير ذلك من القضايا التي موجودة أيضا كعمل. وبالتالي إذا لم يجد في داخل الاحتياجات أو داخل العضوية لديه تلك الخبرات، أنا أعتقد أن المجلس الآن مطالب بالتعاون مع بيوت الخبرة في كل مجال من المجالات وتنمية وإشباع دائما المقترحات ومشاريع القوانين لكي تكون أيضا على مستوى مرموق وأن تصدر بالمجلس بعد مراجعة من قبل خبراء ومختصين. وهذا أيضا يعني مطلوب جدا من المجلس، وأعتقد أن رئاسة المجلس يجب أن تعمل على ذلك وأن يتضمن النظام الأساسي كذلك المقترح أيضا بنودا خاصة في هذا المجال. النقطة الثالثة هي الشراكة مع المجتمع المدني، يجب على المجلس أن تكون لديه شراكة حقيقية وجدية مع المجتمع المدني لكي يستطيع تقدير الاحتياجات بشكل صحيح وأيضا الاطلاع على العقبات والمشكلات وليس عبر تقارير خارجية. لذلك هناك مهمات كثيرة، اللجان المتخصصة هي مهمة للغاية وهي تختصر الوقت المطلوب من أجل إنجاز مشاريع القوانين وجعلها أيضا على درجة عالية من قابلية الاعتماد، بدل أن تكون أيضا تواجه مشكلات كثيرة على مستوى الصياغة أو على مستوى استيفاء الشروط اللازمة. أخيرا أقول حقيقة ليس مطلوبا الآن من أي إجراء يمكن أن يقترح فيما يتعلق أمين عام أو غيره العمل على فرض قيود على المجلس. أي فرض لقيود على المجلس أو محاولة أيضا التضييق عليه أو إشغاله بقضايا أخرى ليس في مصلحة سوريا ولا الدولة السورية ولا الشعب السوري ولا أيضا القدرة على إنجاز متطلبات المرحلة الانتقالية.
0: يعني برأيك موضوع الأمين العام سواء كان يعني مفروضا خارجيا ربما لا نعلم، لكن أو مقترحا داخليا، هل هو يتناسب هذا الموقع مع عمل المجلس، وكيف سيكون يعني مكانه في المكتب الرئاسي؟
3: أنا لم أسمع بالمقترح حقيقة.
0: نعم.
3: لكن أي مقترح من هذا القبيل إذا كان بمستوى إداري فهذا من صلاحيات المجلس أن يقرره.
0: نعم. صحيح.
3: ولا يمكن تسميته بالأمين العام. يعني أمين العام ليس صفة إدارية في مجلس النواب. النقطة الثانية، إذا كان له صفة سيادية أو منصب سيادي داخل المجلس فهذا يتعلق بالاختيار والانتخاب، لكن هل المواقع التي اختيرت وأيضا المناصب غير كافية لأداء عمل المجلس؟ أنا أعتقد أنها كافية، والمجلس يجب مع انتهاء عملية التصويت أن يبدأ من اليوم التالي، من صباح اليوم التالي، مهام عملية مباشرة، لأن هناك أعين كثيرة على مستوى الرأي العام والجمهور تنظر إلى المجلس وأعضائه، وهناك أيضا السلطة التنفيذية التي سوف تلقي بأحمالها أيضا على المجلس، لأن لديه كثير من التشريعات التي تحتاج أيضا إلى موائمة، وهناك أيضا الرأي العام الدولي والخارجي الذي ينتظر يعني أيضا أن تأخذ التشريعات الصفة القانونية حتى يتمكن من التعامل معها.
0: بكل الأحوال لنكون واضحين، موضوع الأمين العام هو يعني حديث، ليس هناك معلومة أكيدة، وبانتظار أيضا الآن يتم عدوى فرز الأصوات لموقع أمين السر. دكتور عمر، الرقابة الشفافية، أهمية اللجان بأن تأخذ دورها في مجلس الشعب كي تقوم بهذا الدور بالرقابة والشفافية المتعلقة بداخلها، عملها، آلية عمل المجلس، وأيضا موضوع السلطة التنفيذية وعمل الوزراء، إلى أي مدى موضوع اللجان يجب أن يكون واضحا ومعروفا ومحددا، بدءا من لجنة العلاقات الخارجية إلى أصغر اللجان؟
1: بالدرجة الأولى سيدة روبا، في الحقيقة هو يعني تشكيل أو بالحقيقة إقرار النظام الداخلي هو اللبنة الأولى والأساسية في تنظيم عمل مجلس الشعب، وهو يعني أمام مجلس الشعب مهلة دستورية لمدة شهر لإقرار هذا النظام الداخلي الذي يرتب عمل اللجان والرئاسة ونواب الرئيس و أمين السر وغيره من المناصب، بما فيها تلك التي يجري التداول حولها والمتعلقة بمسمى الأمين العام، وهو مسمى في الحقيقة خارج عن العرف الدستوري في سوريا. نعم. فيما يتعلق بعمل المؤسسة التشريعية، هذه من ناحية. فيما يتعلق باللجان، أمام هذه اللجان عمل كثير، ويجب أن تكون هذه اللجان قادرة فعليا على أداء مهامها وذات صلاحيات، بمعنى أنها قادرة فعلا على النقاش مشاريع القوانين المقترحة من قبل السلطة التنفيذية، أو قادرة هي نفسها على صياغة مقترحات يمكن أن يتقدم بها نواب مجلس الشعب وتقديمها بالتالي للنقاش في جلسات مجلس الشعب. من ناحية أخرى، هذه اللجان يجب أن تكون قادرة فعليا على الوصول إلى صناع القرار في السلطة التنفيذية، سواء فيما يتعلق بعمل الوزارات أم فيما يتعلق برئاسة الجمهورية بشكل مباشر، لأنها يعني يتعلق بأداء عملها سلامة عمل المؤسسة التشريعية بشكل كامل، ولا سيما اللجان الأساسية تلك المتعلقة بلجان الشؤون العلاقات الخارجية أم الأمن والدفاع أم اللجان الاقتصادية والمالية، وهي كلها في الحقيقة منتظر منها أن تقوم بعمل في غاية الأهمية. طبعا أضف إلى ذلك اللجنة التشريعية والقانونية التي سيكون عليها عبء كبير جدا فيما يتعلق بالإصلاح القانوني والاستحقاق الدستوري السيادي المتعلق يعني تشكيل لجنة صياغة الدستور. كل هذه الالتزامات في الحقيقة يجب أن يكون متاح لمجلس الشعب القيام بها بشكل فعال. فيما يتعلق بالمهام الرقابية والمساءلة، رغم أن المادة 30 من الإعلان الدستوري في الحقيقة لا تمنح مجلس الشعب سلطة رقابية واضحة مؤثرة فعلا في أداء السلطة التنفيذية، إلا أنها يعني تقارب أو توازن بالتالي عدم قدرة السلطة التنفيذية على يعني إلغاء عضوية أي أحد من مجلس الشعب، بمعنى أن الفصل الجامد في هذا النظام الرئاسي الموجود حاليا في المرحلة الانتقالية في سوريا ربما لن يساعد في يعني تعاون فعال في السلطات، إلا إذا كان طبعا هناك إدارة كلية من قبل صناع القرار ومن قبل يعني التعاون الفعال الحقيقة بين نواب مجلس الشعب وأعضاء السلطة التنفيذية لإنجاح هذه المرحلة الانتقالية على نحو يمكن أن يكون أنموذجاً لهذا التعاون غير المنصوص عليه.
0: طب هل يعني باعتبار ان الاعلان الدستوري لم يمنح صلاحيات كبيره لمجلس الشعب متعلقه بالمساءله والمحاسبه للسلطه التنفيذيه، هو اعطاها فقط حق السؤال، هل هذا ربما يضعف دور مجلس الشعب بالدور الرقابي تحديدا وموضوع يعني التوجه للسلطة التنفيذية بأسئلة محقة تتعلق خاصة بالحياة المواطن اليومية؟
1: يعني هي أداة ضعيفة، يعني سؤال المؤسسة التشريعية للسلطة التنفيذية يعني الاقتصار فيه على السؤال في الحقيقة
0: يعني لا يترتب عليه أي مسؤولية. نعم يعني هو سؤال يعني ليست مضطرة السلطة التنفيذية حتى أن تقوم بأي إجراء بهذا الأمر.
1: صحيح، ولكنه يبقى في الحقيقة أداة رقابية معقولة في مثل هذه المرحلة الهجينة والمختلطة والتي تهيمن فيها أعمال السلطة التنفيذية على كل المؤسسات الأخرى. من الضرورة بمكان أيضا أن نشير سيدة ربا أن إدارة الدولة في المراحل الانتقالية تحتاج إلى ضبط مركزي، وخاصة في ظل أوضاع كانت تسود الدولة السورية من يعني توزع مناطق السيطرة على عدد من قوى أمر الواقع، بمعنى أن يمكن قبول مثل هذه الحالة غير المقبولة في الأحوال العادية، يمكن قبولها في المرحلة الانتقالية، ولكن نأمل أنها لا تتحول إلى تغول للسلطة التنفيذية على السلطة التشريعية وعلى قرارها فيما يتعلق بالرقابة والمساءلة على أعمال السلطة التنفيذية.
0: دكتور أحمد، لابد أن نسأل أيضا عن العلاقة بين النواب أو النائب عضو مجلس الشعب والمواطنين. في هذا المجلس لا يوجد أحزاب، تم يعني الأمر بآلية هجينة وفق توزع جغرافي للمحافظات، يعني لا يوجد موضوع متعلق بالأحزاب. هذا الأمر كيف سيجعل العلاقة بين المواطن والنائب؟
2: نعم أختنا العزيزة، هذا الأمر متعلق بشعور النائب بأنه ممثل عن الأمة، ممثل عن الشعب، أما أنه ممثل عن نفسه. صحيح أنه لا توجد حياة حزبية الآن، ولكن يستطيع النائب من خلال انغماسه بين الناس، من خلال لقاءاتهم، من خلال معرفة مشاكلهم، يستطيع أن ينقل مشاعرهم، يستطيع أن ينقل مطالبهم، ويمكن أن يتحقق الشيء الكثير من هذا إذا اعتبر النائب أنه في مهمة تاريخية ستحسب له عبر الزمن.
0: طب كيف يجب أن يقوم جدير؟ يعني كيف، ما هي الأدوات التي يمتلكها أو ما هي الآليات التي يجب أن يتبعها؟
2: صحيح، أقول حتى ولو كانت صلاحياته محدودة إلا أنه بالمطالبة وما ضاع حق وراءه مطالب.
0: نعم،
2: يعني هناك الكثير مما يمكن أن يفعله النواب فيما لو اتحدوا من أجل قول الحق وإقرار القسط. أريد أن أقول شيئا آخر يتعلق بإجراء شكلي. لا ينبغي أبدا أن يكون في مجلس النواب أن تكون القرارات بالأغلبية النسبية.
0: نعم،
2: الأغلبية النسبية في برلمان ثوري لا ينبغي أن تكون بالأغلبية بهذا الشكل، بل بالأغلبية المطلقة، بمعنى أنه لا بد من أن ينال أي قرار النصف زائد واحد.
0: أي قرار في أم أنه الناس القرارات أن المتعلقة بالقوانين والتشريعات ليس الأمور الإجرائية،
2: وخصوصا في القرارات المتعلقة بالقوانين والتشريعات وما شابه ذلك؟ لا، بل بقناعتي أنا حتى في الإجراءات الإدارية كيف يمكن أن يستقر في أذهان الناس أن الغالبية مع هذا التوجه أو مع هذا التوجه بدون أن يكون بالأغلبية المطلقة؟ أعود للقول،
0: لكن الإعلان الدستوري يتحدث عن نصف زائد واحد.
2: ينبغي أن يحدثوا نوعا من التوازن بينهم وبين الوزارات.
0: نعم،
2: وكما قلت آنفا بأن الوزير الذي يضع في حسبانه أهمية مجلس النواب فإنه حتى عندما يقدم مشاريع لقوانين يأخذ بعين الاعتبار أن مجلس النواب ربما يعترض على ذلك. لا، بل أقول أكثر من ذلك، ينبغي على مجلس النواب أنه هو الذي يبادر في طرح مجموعة من المشاريع. نحن بصراحة في سوريا بحاجة إلى تغيير 850 قانون من إرث النظام الأبدي البائد، نظام الإبادة. الذي كان يعتبر الشعب عدوا له. نعم. الآن هذا البرلمان بشخصاته وفيها شخصيات ثورية كثر وشخصيات إيجابية وشخصيات أصحاب روح الرسالية تجمع ما بين الإخلاص والصواب، ينبغي عليهم أن يصلوا الليل بالنهار لكي يقوموا بأداء واجبهم. طيب. وإلا فإن الأمور سوف تفلت، وإلا فإن الأمور لن تكون بالمستوى المطلوب. لابد من شعور المواطن بما يفعله هذا النائب. بمعنى آخر أنه ينبغي على الأقل يوم في الأسبوع يعود النائب إلى منطقته ويلتقي بالناس ويستمع إليهم ويأخذ بنصائحهم ومشورتهم وأن يتحمل طلباتهم، وإلا فما فائدته وما دوره في هذا المكان التاريخي؟ طيب. نحن لقد انتظرنا طويلا طويلا أن يكون لدينا برلمان يتم التصويت فيه بحرية، يتم التصويت فيه بإخلاص. نعم. يتم فيه التصويت بدون إملاء بدون إملاءات. وقد وجدنا أنه فعلا اليوم كانت هناك الكثير من الإجراءات التي فيها الكثير الكثير من الحرية.
0: نعم.
2: كان هناك تنافس، وهذا ما نريده أن يستمر. نحن نريد لهذا البلد أن ينهض.
0: نعم.
2: البداية النهوض حقيقة تبدأ من مجلس النواب قبل أي مؤسسة أخرى. مجلس النواب عندما يقر مشاريع راسخة، عندما يقر قوانين وازنة، فإنها وتأخذ، لاحظي، وأن تستجيب السلطة التنفيذية لهذه القوانين والمشاريع، عندما تأخذ السلطة التنفيذية بهذا يحصل تعاون كبير ما بين السلطتين. فإذا ترافق مع هذا إقرار العدالة من خلال السلطة القضائية، فإن الأمور بالتأكيد سوف تنهض. فما بالك إذا أضيف إليها السلطة الرابعة، سلطة الصحافة والحريات وحرية النقد، وكذلك النظر بمسؤولية لكل ما يجري في البلد، على أنه ينبغي أن ينقد نقدا بناء يسمو بهذه الأعمال والتصرفات نحو الأفضل.
0: طيب.
2: وإلا فإن ما الذي نكون قد استفدنا في سوريا؟ طيب. نحن في سوريا عانينا الويلات والأمرين.
0: والله يعني يا دكتور أحمد، ربما يجب أن
2: لا نرفع سقف
0: التوقعات كثيرا. ليس من باب
2: العدالة الاجتماعية ابتداء. كيف نحقق الحريات السياسية؟
0: دكتور أحمد إن كنت تسمعني. دكتور أحمد إن كنت تسمعني.
2: وبمنتهى الحرية في مجلس النواب.
0: ربما يجب أن نكون صريحين مع مجلس النواب. إن كنت تسمعني دكتور أحمد.
2: عند ذلك نعلم أننا على الطريق الصحيح وأننا في طريق الحق سائرون.
0: طيب إن كنت تسمعني دكتور أحمد، يعني ربما يجب أن نكون متفائلين، لكن يجب أن نكون أيضا صريحين مع السوريين بعدم رفع سقف التوقعات كثيرا، لأن ما ينتظره النواب ومجلس الشعب هي مهام ثقيلة جدا. وهنا أنتقل إلى الأستاذ أحمد رمضان. موضوع تعديل الإعلان الدستوري، هذا أمر منصوص عليه أيضا، أما باقتراح من ثلثي الأعضاء أو باقتراح من رئيس الجمهورية. إلى أي مدى من الممكن أن يكون في أول مرحلة يعني تعديل الإعلان الدستوري في الكثير من النقاط التي ربما تصححه وربما تغير في بنوده؟
3: يعني هذا وارد، وارد جدا أن يحدث تعديل في الإعلان الدستوري بالنظر إلى تولد كثير من القضايا واضطرار أحيانا السلطة التنفيذية والرئاسة لتجاوز الإعلان في بعض الحالات. يعني
0: طب ألا تتخوف أستاذ أحمد أن يكون يعني أيضا كثرة التعديلات تفقد الإعلان الدستوري أو الدستور من هيبته باعتباره أعلى وثيقة موجودة في البلاد؟ يعني ألا تخشى من أن يصبح هذا الأمر؟ إلى الآن لم يحدث، لكن نحن نتحدث فيما لو.
3: يعني كما أشرت سابقا، أنا لا أريد أن أرفع سقف التوقعات كثيرا. نعم. أولاً لا أستطيع أن أقول أن النواب الحاليين يستطيعون بإمكانهم التصرف نيابة عن الشعب أو الأمة وكأنهم منتخبون ضمن انتخابات حرة مباشرة، هذا لم يحصل.
0: نعم.
3: هم يعني انتخبوا بتمثيل بسيط، ربما بواحد من الألف بالمئة من عدد سكان سوريا. وبالتالي يعني هناك نطاق محدود، لا أقول أزمة وإنما نطاق محدود لعملية تمثيل النواب في هذه الحالة، وهذا يمكن أن يقبل ضمن سياق انتقالي كذلك. وبالتالي مهمة السلطة الانتقالية هي مهمة محددة كذلك في على مستوى التشريع وعلى مستوى أيضا يعني طبيعة المهام والأعمال، وهي ليست سلطة مطلقة الصلاحيات، بمعنى آخر أن البرلمان الآن أيضا إذا سيعمد إلى تعديلات دستورية في الإعلان الدستوري فسيعمد ذلك استجابة لضغوط الواقع، لكن ما هو مطلوب حقيقة أن ندفع به ليس انشغال المجلس لا بالأوراق الداخلية ولا النظام الداخلي ولا اللجان ولا تغييرات الإعلان الدستوري ولا حتى ملاحقة الوزراء أو محاسبتهم، وإنما التأسيس للمرحلة الدائمة لمرحلة الاستقرار الدائم. هذا هو المطلوب، يجب أن يهيئ الأرضية الكافية.
0: طب هل تكفي 30 شهرا؟ هناك بعض النواب يقولون أنه 30 شهر لا تكفي، وربما نحتاج للتمديد أيضا. هذا الموضوع هل يقلقك أستاذ أحمد أو يدعو للقلق؟
3: بكل تأكيد، لأن الطالب الذي يدخل يعني بيبدأ العام الدراسي ويقول أن عام دراسي لا يكفي لكي يدرس المنهاج وينجح لديه مشكلة. هم عليهم أن يعملوا ليل نهار حقيقة من أجل إنجاز مهامهم.
0: طب هل مقبول موضوع التمديد فيما لو طرح؟ هل سيكون مقبولا شعبيا فيما لو طرح؟
3: أنا لا أريد أن أستبق وأقول أنه يجب أن لا يناقش عملية التمديد من الآن، والمجلس بعد ما زال في بداية الطريق. طيب. الآن يجب أن ينصب الجهد الأساسي على قدرة المجلس على بناء والمساهمة في بناء نظام سياسي مستقر في سوريا، بمعنى توليد الآليات التي تساعد على تحقيق ذلك، وليس الاهتمام ببنية هذا المجلس.
0: طيب كيف يكون التحضير للمرحلة القادمة، للمرحلة الدائمة لما بعد الانتقالية؟ ما هي الأمور التي يجب أن يقوم بها مجلس النواب غير موضوع القوانين التي هي المهمة الأكبر؟ يعني الأرضية التي يجب البناء عليها ما هي؟
3: يعني أولا لدينا مسائل تتعلق بالاحتياجات الداخلية الشعبية، قضايا الخدمات، قضايا الاقتصادية والاستثمارات والأموال، هذه يجب أن تعطى أولوية الآن، لأن هناك كثير من البيروقراطية التي أدت أو تؤدي إلى تنفير كثير من رجال الأعمال والمستثمرين. هناك أيضا أنظمة تساعد على مأسسة الفساد في سوريا، وهذا النظام السابق ساعد عليها لأنه ملكته نوعا من الحصانة، يجب التخلص منها. يجب خلق ديناميكية اقتصادية سريعة، هذا يجب أن يتم لأنه يساعد في عملية إعادة الإعمار، يساعد في تشغيل يد العاملة، تقليل مستوى البطالة، جذب رؤوس الأموال الخارجية السورية والخارجية والعربية والدولية. النقطة الثانية، يجب التأسيس السياسية، الجميع ينتظر ولادة قانون للأحزاب، وإن كان قانون مؤقت على الأقل للأحزاب خلال هذه الفترة يمهد للفترة التالية، لكن يجب مؤسسة العملية السياسية بكل جدية. والنقطة الثالثة، يجب أن تتعلق أيضا بترتيبات تخص العمل المدني والمجتمعي في سوريا. سوريا غنية بهذا المجال، ولكن النظام البائد جرح الحياة المدنية والحياة المجتمعية وقطع أوصلها. يجب أن يوضع نظام على الأقل، أنا أقول خلال هذه الفترة تكون هناك أحيانا تشريعات مؤقتة لمساعدة المجتمع والدولة على الانتقال نحو بناء حالة مستقرة، لكن أساس ذلك أيضا توفير الظروف الموضوعية لعودة السوريين من الخارج إلى سكنهم إلى مناطقهم، إعادة إحصاء سكاني، لأن هناك لو أردنا ندخل أي عملية انتخابات بأي مستوى هناك عدد كبير. إذن هناك أولويات أخرى تفوق الأولوية التي يمكن أن يخوض بها المجلس.
0: يعني مهمة موضوع الإحصاء ربما هي تتشارك به السلطة التنفيذية والتشريعية يعني بالتحضير للمرحلة ما بعد الانتقالية، وهي نقطة مهمة. دكتور عمر، من يراقب ويقيم عمل النواب في مجلس الشعب وعمل المجلس بكليته في المرحلة القادمة؟
1: هذه إشكالية الشكل الهجين لمجلس الشعب الحالي سيدة ربا. المجلس لم يأتي بانتخاب مباشر من الناس، لذلك يعني ليس هناك كتلة شعبية هي التي دفعت بالنواب عبر انتخاب مباشر إلى مقاعد البرلمان، وما أتى بهم إلى هذه يعني المواقع وهذه المسؤوليات هي لجان هجينة تم تشكيلها من قبل السلطة التشريعية بشكل مباشر. لذلك في الحقيقة من الصعوبة بمكان الاعتماد على ضغط شعبي، إلا إذا اعتمدنا في الحقيقة على أن الجو العام للفضاء العام في سوريا الآن ضاغط على كل من يتولى المسؤوليات، أما عبر وسائل الإعلام أو عبر منصات التواصل الاجتماعي،
0: مما يشكل هناك في حالة واضحة للقياس. يعني عندما نتحدث عن رقابة وتقييم يجب أن يكون هناك آليات واضحة للقياس، كيف نقيس أن هذا المجلس قام بمهامه أم لم يقم بها؟ دور المجتمع المدني، المنظمات تحديدا، إلى أي مدى من الممكن أن يكون فاعلا في هذا الأمر؟
1: إذا كنا سنتحدث عن نصوص قانونية تنظيمية، الحقيقة لقد خلى الإعلان الدستوري بشكل واضح وصريح من أي مساءلة لأعضاء مجلس الشعب، بل أن حتى السلطة التنفيذية التي أتت بجزء من هذا المجلس بشكل مباشر هي نفسها لا تمتلك صلاحية يعني عزلهم أو حجب الثقة عنهم إلا بمبادرة من ثلثي أعضاء مجلس الشعب نفسه، بمعنى أن هذا الفصل التام والجامد الحقيقة يعطل إمكانية وجود مساءلة من قبل السلطتين تجاه بعضهما البعض، وفي غياب الرقابة الشعبية نتيجة عدم وجود انتخاب مباشر يصبح يعني مجلس الشعب يحتكم أو عضو مجلس الشعب يحتكم إلى ضميره والمصلحة الوطنية والجهة التي دفعت به إلى هذا الموقع وهذه المسؤولية. من الضرورة بمكان أيضا الإشارة يا سيدة روبا أن المادة 26 من الإعلان الدستوري تمنح مجلس الشعب صلاحية يعني ممارسة عمل المؤسسة التشريعية حتى إقرار دستور وإجراء انتخابات، بمعنى ليس بالضرورة أن تمتد هذه الفترة الكاملة لمجلس الشعب الحالي إلى سنتين ونصف أو يمكن تجديد بناء على نص المادة 26.
0: إذا تم إنجاز الدستور، إذا تم
1: هذه المرحلة بإنجاز المهام الدستورية الموكلة إليها فيما يتعلق ب يعني صياغة الدستور وإجراء الانتخابات.
0: طيب دكتور أحمد، بأقل من دقيقتين لو سمحت أجبني عن هذا السؤال. موضوع يعني موضوع أشار له الدكتور عمر، الدستور الدائم للبلاد، من الذي سيكتب الدستور؟ من سيضع اللجنة التي تصيغ الدستور الدائم للبلاد؟ هل مجلس الشعب موكل بهذه المهمة؟ هل قانونيا يجب أن يقوم المجلس بهذه المهمة من أعضائه؟ أم يعني اشرح لنا كيف يجب أن يكون هذا الأمر، لدينا أكثر من وجهة نظر في الموضوع.
2: لا هي وجهة النظر الأساسية أن مجلس النواب هو الذي يقوم بكتابة الدستور أو يشكل لجنة متفرعة عنه هي التي تقوم بكتابة الدستور، وهذا ما حصل.
0: لكن هناك قانونيين يقول أنه ليس من مهمة المجلس الشعب الحالي أن يكتب الدستور، لا يحق له، يجب أن يكلف باعتباره ليس جمعية تأسيسية. مجلس الشعب الحالي ليس جمعية تأسيسية،
2: هذا صحيح، وصحيح أنه ليس بالضرورة أن يكون من صلاحيته هكذا، ولكن أعضاء مجلس النواب يستطيعون الضغط باتجاه أن يكون لهم دور في هذا، أو على الأقل أن يقروا اللجنة أو الهيئة التأسيسية التي ستكتب الدستور، إذ أن الدستور هو جزء من التشريع. كيف يمكن أن يحصل دستور جديد في البلاد وهو القانون الأول في البلاد بدون أخذ رأي مجلس النواب وبدون المناقشة المستفيضة المميزة داخل مجلس النواب حول كل هذه القضايا؟
0: تناقش البنود الدستورية، يناقش الدستور، لكن هل هو يكتبه؟ هل هو يقره؟ ماذا عن الاستفتاء الشعبي؟
2: أقول على الأقل على الأقل أن يكون لمجلس النواب دور كبير في تعيين الهيئة التأسيسية التي ستكتب الدستور، هذا من حق مجلس النواب، إذ أنهم نواب عن الأمة، نواب عن الشعب، وهذا يعطي مزيدا من رسوخ الدولة، رسوخ مزيدا من الاستقرار في البلد، والشعور أن المؤسسات تعمل بشكل جيد.
0: شكرا جزيلا لكم ضيوفي، الدكتور أحمد طعمة السياسي والأكاديمي كنت معنا من دمشق، سيد أحمد رمضان رئيس حركة العمل الوطني كنت معي من حلب، الدكتور عمر إدلبي الباحث والمحلل السياسي كنت معنا من الدوحة. نبحث على رأس ساعتنا المقبلة ما ينتظر السوريون أو ما ينتظره السوريون من قوانين من مجلس الشعب. ابقوا معنا.

0: السوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم، المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
1: أنا شايفة خطة لإعادة إعمار سوريا، والشوارع عم تتزفت والكهرباء رح ترجع 24/24، وأنا شايفة إنه هذا الكلام صحيح، بس على الورق سوريا راجعة أقوى من قبل، والاقتصاد عم يتعافى، ليكن الطلاب راجعين على المدارس، مستقبل مشرق مثل ما لي شايفتك.
2: كتير مشرق، تعي شوفي العتمة عندي، نص طلاب التاسع راسبين.
1: لا بس أنا شايفة في فسحة أمل، وناس عم تزرع وتقاوم وتضحك، يعني في أمل. نحن جيل التغيير.
2: أي تغيير؟ إيه شو بدنا نغير لنغير؟
1: إذا ما في كهرباء ومي.
2: استني استني،
1: شايفة مصالحة وطنية وتفاهمات جديدة مع دول الجوار.
2: أنا شايفة تقسيم، ولا مركزية وفيدرالية.
1: يو ما فيك تكوني متفائلة ولو شوي؟
2: يي استني شوي، هذا فنجانك مو فنجاني.
1: يي إيه والله،
2: أنا ورد، واستنوني ببرنامج أخدوراً على تلفزيون سوريا والثانية.
1: استنوها.

0: مع انعقاد أولى جلسات مجلس الشعب تتجه الأنظار إليه بوصفه السلطة التشريعية المخولة بإقرار القوانين، فما أبرز القضايا التي تنتظر معالجة النواب؟ التفاصيل في المادة الآتية مع الزميل بلال بزرع.
1: مع اكتمال تشكيل مجلس الشعب تتجه الأنظار إليه بوصفه السلطة التشريعية المخولة بإقرار القوانين والموازنة العامة وممارسة الرقابة على الحكومة، في وقت تنتظره حزمة من الملفات التي ستحدد إلى حد كبير ملامح المرحلة الانتقالية. وفي صدارة الملفات تمثل العدالة الانتقالية أحد أبرز الاستحقاقات المنتظرة، إذ يتوقع أن يناقش المجلس التشريعات اللازمة لتنظيم عمل الهيئة العدالة الانتقالية بما يشمل كشف الحقيقة والمساءلة وجبر الضرر ومعالجة ملف المفقودين والمغيبين قسراً. ولا يبدأ المجلس عمله من فراغ، إذ يرث منظومة تشريعية تراكمت على مدى عقود، ما يضع أمامه مهمة مراجعتها وإعادة موائمتها مع متطلبات المرحلة الانتقالية والتحولات السياسية والمؤسسية المرتقبة. وفي سياق استكمال الإطار القانوني للحياة السياسية، يمثل قانون الأحزاب والانتخابات ركيزة أساسية للمرحلة المقبلة، إذ سيحددان قواعد التعددية السياسية وآليات إجراء الانتخابات بعد انتهاء المرحلة الانتقالية. وإلى جانب دوره التشريعي، ينتظر أن يقر المجلس الموازنة العامة ويبحث أداء الحكومة والوزراء، فضلا عن مناقشة التشريعات المرتبطة بالإصلاح الاقتصادي وتحسين بيئة الاستثمار وإعادة الإعمار. كما ينتظر أن يناقش المجلس القوانين اللازمة لإعادة تنظيم مؤسسات الدولة، إلى جانب المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تبرمها الحكومة بما يسهم في استكمال البناء القانوني والمؤسسي للمرحلة الانتقالية. ولا تقتصر التحديات على الجوانب التشريعية، إذ قد يواجه المجلس نقاشا بشأن تركيبته التمثيلية في ظل ملاحظات أثيرت حول تمثيل النساء وآليات اختيار الأعضاء، بما قد يفتح الباب أمام مطالبات بمراجعة آليات التمثيل في الاستحقاقات المقبلة. وفي المحصلة، لن يقتصر دور مجلس الشعب خلال المرحلة المقبلة على سن القوانين والرقابة على الحكومة، بل سيكون أحد أبرز الفاعلين في رسم الإطار التشريعي والمؤسسي للمرحلة الانتقالية وما يليها.
0: إذن ما هي القوانين التي تنتظر أعضاء مجلس الشعب لإقرارها؟ نناقش هذا الموضوع مع السيد حسن الحريري رئيس الفريق السوري بلجنة العدالة الدولية من الكويت، مرحبا بك. والسيد ياسر النجار الأكاديمي والمحلل السياسي من دمشق، مرحبا بك. والدكتور رضوان زيادة الباحث في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات من واشنطن، مرحبا بك أيضا. سأبدأ معك سيد ياسر. قوانين كثيرة مهمة تنتظر مجلس الشعب بأعضائه، برأيك ما هي الأولويات أبرزها في هذه المرحلة وخلال الأسابيع القادمة؟
2: مساء الخير لك ربا ولضيوفك ولجمهورك أيضا. يعني أنا أعتقد أن مجلس الشعب أولا ننتظره منذ فترة طويلة، أكثر من سنة ونصف، يعني لازم من المفترض أن يكون هناك ممثلين للشعب. نعم. الآن نستطيع أن نقول أن الشعب يستطيع أن يوصل صوته بشفافية من خلال أعضاء مجلس الشعب، نثق بأعضاء مجلس الشعب على أنهم سيكونوا الصوت حق بالنسبة للشارع السوري، ولكن هي بالنتيجة أيضا مسؤولية كبيرة، هي بالنتيجة أيضا يعني أنا أعتقد أن من أصبح عضوا في مجلس الشعب سيضطر أن يأخذ إجازة مفتوحة ليس فقط من عمله وإنما من بيته ومن أطفاله، كون أن هناك تراكمات كثيرة كما ذكرتي على مستوى المتطلبات من هذا المجلس. المجلس يحتاج إلى أن يكون لديه تشريعات تنطلق من الصفر، تشريعات تعديل لتشريعات سابقة، وأيضا المجلس لديه مهام كثيرة منها.
0: طيب كيف يحدد أولويات؟ كيف يحدد الأولويات هذا المجلس؟ كيف يجب أن يحدد الأولويات وفق احتياجات الشعب السوري؟ هناك يعني خط سير يجب أن يكون واضحا.
2: أعتقد أنه سيسير كآلية مؤسسية، يعني أنت تتكلمين وكأن المجلس 210 أشخاص سيتحولون إلى فريق في مساحة واحدة في اللعب، ولكن هناك لجان، هناك مسؤوليات متوازعة ما بين الأعضاء. لجنة يعني وظيفتها أن تصيغ القوانين، لجنة تستشرف بعض القوانين، لجنة تعمل في موضوع الدستور ومسودة الدستور.
0: يا سيد ياسر، نتحدث عن تحدثنا في ساعتنا السابقة عن موضوع اللجان، نحن نتحدث الآن عن الأولويات بالقوانين. يعني قانون العدالة الانتقالية ألا يعتبر أولوية في الوضع الحالي لسوريا والجميع ينتظر هذا الموضوع منذ أكثر من عام ونصف؟ موضوع القوانين المتعلقة بالقضايا الاقتصادية التي تمس حياة المواطن بشكل يومي ألا تعتبر أولوية؟ لذلك سألت عن الأولويات.
2: تمام، يعني أولا كل كلامك صحيح، نحن نتكلم عن كل هذه المتطلبات يعني بحاجة لها الشعب السوري. المركب صحيح يسير ولكن يسير ببطء، يحتاج إلى أن يكون هناك تشريعات تصوغ هذا المسير وتحاول تصويبه إذا حاد عن الطريق. ولكن لنقلها بصراحة، ملف العدالة الانتقالية عندما يكون هناك مجموعة من الفريق العمل الذي يختص بقوانين وتشريعات مختصة بالعدالة الانتقالية ليس كسوى في مجال العمل الاقتصادي، لذلك أنا أعتقد أن يعني لن يكون هناك شيء على حساب شيء، سيسير الأمر كما يقال برلل يعني مع بعضهم البعض. أنا أعتقد أن الجميع ينتظر على المنحة الاقتصادي كيف تتطور البلد، سيما إذا علمنا أن هناك شركات عملاقة وضخمة ستدخل الأسواق ويتحتاج إلى أن يكون هناك خلفية قانونية تسير من خلالها، بالإضافة إلى أن العدالة الانتقالية الشعب السوري كله ينتظر تحقيق هذا الملف وأن يأخذ مجراه بالطريقة الأصح.
0: سيد حسن مرحبا بك، نعود مرة أخرى إلى الأولويات. ما هي المعايير التي يجب أن يستند إليها مجلس الشعب في وضع الأولويات بالقوانين من المفروض أن يعمل عليها تباعا؟ هل يجب أن يكون هناك معايير واضحة وتقييم احتياجات لحل مشكلة القوانين الكبيرة الموجودة في سوريا الآن؟
3: مساء الخير لحضرتك للسادة المشاهدين، ومساء الخير للضيوف الأكارم. يعني إذا بدنا نحكي يعني بداية من نبارك للشعب السوري بتشكيل العمود الفقري بهيكل الدولة السورية كمؤسسة أساسية وسلطة أساسية من السلطات السيادية في الدولة السورية. بالنسبة للمعايير، طبعا يعني المعايير اللي بتهم الثورة السورية، اللي بتهم الشعب السوري، اللي دفع الضريبة الأكبر على مدار العصر الحديث، وهنا يعني مباشرة بيتبادر للذهن قانون العدالة الانتقالية، بحكم أنه أيضا ورد بالإعلان الدستوري يعني هذا التركيز على هذا القانون. الآن مطلوب من الأخوة والأخوات في البرلمان السوري يعني تشديد على مسألة العدالة الانتقالية، لأنها فعلا بتهم يعني معظم أفراد الشعب السوري. وطبعا العدالة الانتقالية يعني الآن يعني ممكن يتم اختزالها بموضوع المحاسبة، لكن العدالة الانتقالية أكبر من هذا بكثير. يعني من ضمن العدالة الانتقالية اللي هو جبر الضرر، مثل ما بتعرفي وبعرف السادة المشاهدين أن هناك يعني أضرار بالغة، مدن تدمرت ومصالح كثيرة جدا تعطلت خلال،
0: لكن أيضا يوجد موضوع الإصلاح المؤسسي. إلى أي مدى هذا سيكون أولوية أيضا؟
3: يعني سأتي على هذا. يعني أنا قدمت بحديثي أنه يعني هل يتم اختزال العدالة الانتقالية بموضوع المحاسبة؟ لا أقول واحدا، يعني هناك أمور أخرى أو ملفات أخرى مثل جبر الضرر، وهذا أمر مهم جدا. أيضا موضوع الإصلاح المؤسسات، وهنا يأتي حقيقة دور يعني مجلس الشعب. إصلاح المؤسساتي يحتاج بالضرورة يساوي قانون، لابد من وجود قوانين يعني تصلح هذه المؤسسات، مثل ما عرفنا يعني سابقا سواء بعهد حافظ الأسد أو بعهد بشار الأسد، ما كان عندنا منظومة قانونية متطورة. القانون له روح، القانون يعني شيء متغير، شيء متبدل. يعني عندنا احنا بمعشر القوانين، بمعشر القانونيين، يعني عندنا قاعدة بسيطة تقول يعني ماذا يريد الواقع فصل له أو اصنع له نص. إذن الإصلاح المؤسساتي، الأبجديات هذا الإصلاح تأتي من إصلاح القوانين. وكما تعلمون هناك مئات القوانين يعني اللي هي تعتبر القطار الدولة السورية، أو القطار الذي تسير عليه الدولة السورية. يفترض أن يتم التصدي إلى هذه القوانين، ووفقا للمادة 26 من الإعلان الدستوري المجلس تقريبا يعني تم تحديد يعني مهامه في الأمر التشريعي، لأن فعلا التركة كبيرة جدا التي خلفها نظام بشار.
0: طب باعتبارنا نتحدث عن دور مجلس الشعب وموضوع إصلاح القوانين، و تحديدا الإصلاح المؤسسي، إلى أي مدى يجب أن يكون هناك أيضا لدى مجلس الشعب أولوية متعلقة بالرقابة على المؤسسات والشفافية وإصلاح القوانين التي تراقب وتضمن منع الفساد ومحاسبة الفساد؟
3: هلا هنا في خلط يعني ما بين التشريع وبين الرقابة، يعني في أمر يعني
0: الرقابة مختلف. الرقابة بالتأكيد أنا لا أتحدث عن الرقابة على السلطة التنفيذية، هذا شيء مختلف، أتحدث كيف تسن قوانين متعلقة بالرقابة والمحاسبة ومحاسبة الفساد يعني.
3: هذا الأمر مهم جدا، وهو يعتبر أحد أنياب البرلمان. البرلمان يعني 210 أعضاء، لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يقوموا بدورهم بتفعيل الرقابة، لابد من وجود مؤسسات تابعة للبرلمان على سبيل المثال هيئة الرقابة والتفتيش تتبع للحكومة في النظام السابق، لكن يفترض أن تكون هيئة الرقابة والتفتيش بشقيها الإداري والمالي يفترض أن تتبع للبرلمان وتكون هي أحد أنياب البرلمان بمعنى. هذه الهيئة يفترض أن يتم تزويدها بكامل القرارات بكامل العقود التي تقوم بها السلطة التنفيذية، الوزراء أو الوزارات كلا بما يعني بمهمته يقوم بتزويد الهيئة الرقابة والتفتيش بالعقود الاتفاقيات وما شابه ذلك التي تقوم بإبرامها، حتى تستطيع هذه الهيئات الاطلاع على هذه العقود سواء منقصات أو مزايدات أو ممارسات أو ما شابه ذلك. هذه الهيئة يفترض أن تكون من الخبراء سواء بمجال الهندسة أو مجال المحاسبة أو بأي مجال آخر. هذه الهيئة تستطيع من خلال اطلاعها على هذه العقود أو هذه القرارات أن تقوم
0: يعني مراقبة عمل من خلال هيئات مستقلة، هذه واحدة منها، لكن يجب أن يكون أيضا هناك قوانين متعلقة بالشفافية ومحاربة الفساد. طيب اسمح لي أن أنتقل إلى الدكتور رضوان زيادة الذي انضم إلينا أيضا. دكتور رضوان، نتحدث عن الأولويات المتعلقة بتعديل القوانين وسن التشريعات وسن القوانين، وخاصة التأسيس للمرحلة ما بعد الانتقالية، وهنا لابد أن نذكر موضوع الإصلاح السياسي. سوريا ليس فيها قانون أحزاب، إلى أي مدى هذا الأمر مهم، ضرورة، أولوية لتأسيس للمرحلة القادمة أن يكون هناك إصلاح في يعني الموضوع السياسي بداية بقانون الأحزاب؟
4: أولا يعني شكرا لك ولضيوف الكرام. أعتقد بالمرحلة الانتقالية هناك ما يسمى القوانين الخمسة الرئيسية التي تصوغ ما يسمى المجال العام في أي بلد من مرحلة الانتقالية. على رأس هذه القوانين طبعا يكون قانون الأحزاب السياسية، قانون الانتخاب، قانون الإعلام، وقانون العدالة الانتقالية. هذه القوانين الخمسة الرئيسية هي التي تصوغ المجال العام وتحدد المجال العام.

0: وحصرا من الجهة التنفيذية تكون المرحلة الانتقالية يعني في طريقها تماما للفشل. وبالتالي قانون الأحزاب السياسية الذي يؤسس بناء أحزاب سياسية قادرة على المنافسة وقادرة على تقديم برامج سياسية تنموية، بحيث أنه عكس ما
1: طيب،
0: التشكيلات الآن التي
1: هناك
0: هو
1: رؤية
0: قائمة
1: دكتور
0: على
1: رضوان
0: التشكيلات
1: تتحدث
0: العشائرية
1: بأنه
0: والمناطقية.
1: ليس من الضروري أن يكون هناك قانون أحزاب، خاصة نحن في مرحلة انتقالية وهذا يعمل عليه في مرحلة ما بعد الانتقالية. إلى أي مدى هذا الأمر يجعل موضوع المرحلة ما بعد الانتقالية يعني معدوما بالحياة السياسية؟ دون قانون أحزاب لا يمكن أن يجرى انتخابات.
0: طبعا هو اذا قانون الاحزاب السياسيه يرتبط تماما بالاستقرار السياسي ويرتبط بقانون الانتخابات،
1: إذا لا إصلاح سياسي
0: كيف
1: دون قانون أحزاب.
0: مستحيل
1: نعم.
0: مستحيل يعني ان يكون هناك استقرار سياسي بدون قانون احزاب وبدون قانون انتخابات، قانون الجمعيات الاهليه وقانون العداله الانتقاليه ومعرفه الخطوات التي من شانها ان تؤدي الى كتابه الدستور الدائم.
1: طيب.
0: تقريبا يعني خطاب الرئيس لدى مجلس الشعب الحالي كان محبط بشكل أو بآخر، كان خطاب مقتضب للغاية، لم يتحدث فيه عن السياسات الداخلية التي سوف يتخذها في المرحلة الانتقالية ولا أيضا عن السياسات الخارجية. وبالتالي بدأ يعني مجلس الشعب بولادته ولا كأنه مجلس يعني إداري تنفيذي أكثر من أنه تقريبا مكان لعصف الأفكار ومكان لصنع السياسات على مستوى المرحلة الانتقالية.
1: طب ألا يعتبر أنه ربما الرئيس ترك هذا الأمر للمجلس ليدير أموره بنفسه، باعتبار نحن نظام الحكم في سوريا رئاسي وهناك فصل جامد بين السلطات، ويجب أن يكون للسلطة التشريعية شخصيتها الاعتبارية المستقلة؟
0: لكن صحيح، لكن الإعلان الدستوري أعطى صلاحيات يعني اقتراح القوانين
1: نعم،
0: والفيتو على القوانين،
1: وهذا
0: وبالتالي يجب
1: وهذا ما
0: أن
1: زال
0: يكون العمل.
1: هذا ما زال موجودا في الإعلان الدستوري، لم يتغير شيء.
0: وأسوأ من ذلك طبعا الذي صاغ الإعلان الدستوري أصبح رئيس مجلس الشعب، وبالتالي إذا رئيس مجلس الشعب يعني لم يتصرف باستقلالية كاملة
1: نعم.
0: عن السلطة التنفيذية
1: طيب،
0: سوف يحول السلطة التشريعية إلى امتداد للسلطة
1: يعني
0: التنفيذية
1: تخوف من أن
0: ونعود.
1: تتغول السلطة التنفيذية على التشريعية.
0: هذا ما كان يمارس خلال.
1: طيب،
0: هلا النقطة الأخيرة الذي إذا سمحت لي أوضحها،
1: تفضل.
0: يعني شفت على وسائل التواصل الاجتماعي الكثير من المدح لأنه لم يكن هناك تصفيق للمجلس الجديد. أنا أقول إنه إذا كان هو المعايير التي نتخذها للخطوات هو نظام الأسد فهي أسوأ معايير يمكن اتباعها. نظام الأسد نظام إرهابي استثنائي حكم سوريا لمدة 60 عاماً. المعايير التي نتبعها يجب أن لا يكون مقياسنا هو نظام الأسد،
1: يعني الأمور ليست
0: مقياسنا
1: بالشكليات، الأمور بالجوهر، بما ينجز.
0: مقياسنا هو سوريا
1: طيب
0: الخمسينات التي كان
1: طيب
0: فيها برلمان متعدد تعددية سياسية وقانونية حزبية
1: طيب
0: أو الدول البرلمانية الديمقراطية، وليس مقياسنا هو مجلس الشعب وبرلمان
1: طيب
0: الأسد. هذه فترة انتهينا منها ويجب أن نطمح لأن نكون دولة ديمقراطية ومستقرة
1: سيد
0: تحقق نسب نمو عالية.
1: طيب سيد ياسر، أيضا ضمن الإصلاح السياسي هناك الإصلاح للإدارات المحلية، إلى أي مدى موضوع قانون الإدارات المحلية والحديث عن لامركزية إدارية موسعة تعطي للأطراف صلاحيات تسهل عمل المركز، من الممكن أن يكون أولوية أو يجب أن يكون أولوية ضمن القوانين التي يعني يعمل عليها في المرحلة القادمة من قبل مجلس الشعب؟
2: أولا اسمحي لي ربا أن أعلق على كلمة
1: تفضل.
2: إصلاح سياسي يعني كمصطلح خاطئ، نحن لسنا في وارد إصلاح سياسي، نحن إذا كنا نتكلم عن سياسة النظام البائد والمرحلة البائدة فنحن انقلبنا وثرنا على هذه المنظومة، أما الآن فنحن لسنا في وارد حياة سياسية وإنما في حال حياة انتقالية، وبالتالي لا نستطيع أن نقول أننا نريد أن نصلح الحياة الانتقالية، نريد أن نبني حالة سياسية جديدة.
1: طيب،
2: كل
1: لن نختلف لن نختلف على موضوع
2: الجلسة الأولى
1: لن نختلف على
2: الشعب.
1: موضوع
2: التركيز
1: المصطلح
2: على المصطلح
1: لن
2: يعني
1: نختلف على موضوع المصطلح
2: لأن تعيدين نفس
1: لأن
2: المصطلح
1: المعنى.
2: وكأن
1: طيب
2: لدينا
1: سيد ياسر،
2: مشكلة في سياسة الدولة
1: طيب سيد
2: ونحن
1: ياسر
2: لسنا في وارد
1: يا
2: الآن
1: سيد
2: بناء
1: ياسر
2: سياسي.
1: لم
2: هذا
1: يتحدث
2: جانب.
1: لو اسمح لي اسمح لي
2: اسمحي
1: أن
2: لي أن
1: اسمح لي أنت تحدثت أنه هناك مشكلة في المصطلح، عندما نتحدث عن الإصلاح السياسي هذا لا يعني إصلاح ما كان سابقا.

0: نحن نتحدث عن إصلاح في المنظومة السياسية في سوريا إن كانت موجودة، وهو موجود إصلاح القطاع الأمني، إصلاح القطاع الخدمي، يعني هذا المصطلح ليس غريبا وهو متبع بكل الأحوال. تفضل.
1: لا يوجد ممارسات سياسية عن أي إصلاح تتحدثين.
0: طيب.
1: نحن نبني حياة سياسية جديدة الآن. هذا جانب. جانب الآخر.
0: هذه وجهة نظرك.
1: مع احترامي للدكتور رضوان وهو صديق عزيز. صحيح. مع احترامي للدكتور رضوان، لا يمكن أن نقول أن قرار مجلس الشعب بانتخاب الدكتور عبد الحميد العواق ويعني أنه قرار يعني يعني يعني يثير نوع من الريبة أو السخرية، فهذا أمر وكأننا نقول أن كل أعضاء مجلس الشعب الآن يمارسون بشكل خاطئ حقوقهم.
0: لم يذكر هكذا شيء، قال أن من وضع الإعلان الدستوري. لا، أنت تتهم الدكتور رضوان وهو لم يقل ذلك، يعني كي تفضل.
1: لم انتهي من اتهامي. طيب. لم انتهي من اتهامي.
0: لا لا تقل... لم انتهي من هذا اتهامي. المكان ليس للاتهام يا سيد ياسر.
1: لا تقاطعي
0: هذا المكان
1: الفكرة.
0: ليس للاتهام
1: يا روبا. لا تقاطعي
0: سيد ياسر، هذا المكان ليس للاتهام.
1: وبعدها احكمي عليها خاطئة أم صالحة.
0: لا،
1: يعني
0: بدون
1: لا تقاطعيها حتى تكتمل.
0: بدون اتهامات.
1: الدكتور رضوان يعلم والجميع يعلم أن الدكتور عبد الحميد العواق
0: له كل الاحترام والتقدير،
1: دكتوراه بالقضاء الدستوري.
0: صحيح.
1: تمام. هو دكتوراه بالقضاء الدستوري. عندما يستدعى لكتابة الإعلان الدستوري تم استدعاه كتكنوقراط، وبالتالي هذه نقطة تضاف له. الآن خيار المجلس التشريعي أن يكون رئيس البرلمان أو رئيس المجلس التشريعي دكتوراه في القانون الدستوري والقضاء يعني لي بأن المجلس يعي حقيقة المسؤولية الضخمة التي ملقاة على عاتقي. نحن بحاجة إلى أن يكون هناك إدارة قوية على المستوى القضاء، بحيث فعلا يتم إخراج منظومة قضاء يعتد بها الشعب السوري ويدافع عنها الشارع.
0: طيب.
1: السوري
0: سيد ياسر.
1: ويعتبر أنها تقوم بإصلاح بحقائق إيجابية.
0: طيب سيد ياسر، هذه نقطة يجب أن يتوقف عندها، لأنك يعني هنا ربما
2: توقف.
0: يعني لو سمحت لي تفضل. هنا الحق للدكتور رضوان، لأنه الدكتور عبد الحميد عواك رئيس مجلس الشعب الحالي شخص له قيمته الاعتبارية وهو يحترم جدا بصفته الحالية ودون صفته الحالية. تفضل دكتور رضوان.
2: لا، أنا قلت إنه المشكلة ليست في التكنوقراط. أولا ليس هو خبير في القانون الدستوري كما يقال، لا أبدا.
0: دون أن نشخصن الأمور يا دكتور رضوان، دون أن نشخصن الأمور رجاء تفضل.
2: لا لا، بس هذه نقطة مهمة.
0: نعم.
2: أحمد الكزبري الذي كان رئيس اللجنة في كتابة الدستور في دستور عام 1973 وتبع حافظ الأسد، و2012 رئيس لجنة كتابة الدستور كان أبو التكنوقراط، كان يدرس القانون الدستوري ل 30 سنة في كلية حقوق.
0: والدكتور عبد الحميد عواد يدرس القانون الدستوري في جامعة ماردين أيضا، لكن دون أن نشخصن الأمور رجاء، دون أن نشخصن الأمور.
2: القضية كتابة يعني كتابة الدستور هي مسألة سياسية.
0: طيب.
2: هل يتضمن الدستور حقوق ديمقراطية حقيقية لتأسيس بناء دولة تعددية؟
0: طيب أرجو أن
2: الدستور من الإعلان الدستوري كتب تقريبا من أجل إعطاء صلاحيات أكبر للسلطة التنفيذية التي وافق عليها ودعمها.
0: طيب. أرجو أن نغلق هذه النقطة. أنا سأغلق هذه النقطة.
2: سأغلق هذه النقطة.
0: سأغلق هذه النقطة. لو سمحتما. أنا أغلق هذه النقطة. لو سمحتما. أنا أغلق. لو سمحتما هذه النقطة أغلقت هنا. الآن هناك رئيس مجلس تشريعي وهناك نواب وهناك أعضاء وهناك أمين سر. نريد أن نتحدث عن أولويات القانون التي تهم حياة المواطن. لن ندخل في تفاصيل أكثر من ذلك. لو سمحتما لننهي هذه النقطة هنا. طيب أعود لموضوع القوانين. سيد ياسر معك، دون أن نفتح أي أمر آخر، نتحدث عن القوانين الآن.
1: تمام.
0: طيب
1: الآن الآن ربا نحن جميعا ننتظر أن يكون هناك دستور سوري.
0: نعم.
1: هناك لجنة الآن يجب تشكيلها من أجل صياغة مسودة الإعلان الدستوري، من أجل أن يكون هذا الإعلان يصوت عليه الشعب السوري ويقول أنه فعلا دستوري يدير البلاد.
0: نفس النقطة أنا سألتك عن موضوع الإدارة المحلية.
1: لا لا.
0: الإدارات المحلية إلى أي مدى هذا الأمر مهم في وضع بلد مثل سوريا؟ تفضل.
1: تمام. أنا الآن أحب أن أطمئن كل المشاهدين بأن كل المؤسسات الحكومية التي عانت في الفترة الماضية من فساد أو فساد في القوانين أو عدم صلاحيات القوانين، كانت كل هذه المؤسسات تحضر لقوانين، منها قانون الإصلاح للإدارة الذاتية. أنا أعتقد حقيقة أن هناك عمل كثير تم إنجازه. الآن سيعرض هذا العمل على لجنة مختصة، وهذه اللجنة بعد ذلك سيتم طرحه في التصويت الديمقراطيك لمجلس الشعب. إذا بالنتيجة ليس أعضاء مجلس الشعب هم من يعني يكتبون القوانين، أعضاء مجلس الشعب هم من سيقرون القوانين.
0: نعم،
1: سيكون لديهم لجنة لصياغة القوانين.
0: نعم،
1: وسيكون لديهم أيضا تعاطي مع المشاريع المقدمة، إما يقبلون بها أو يعدلونها أو يعتمدونها.
0: صحيح من أجل أنت تتحدث عن الصياغة القانونية، عن المختصين بالقوانين، لكن أي قانون المشرعون يجب أن يكون لهم لمستهم ويكونوا شركاء حقيقيين بهذا الأمر. وفي قانون الإدارة المحلية سألتك لأنه ضمن الأولويات، هناك من يتحدث بأنه أولوية، خاصة بأن سوريا مدمرة، سوريا بحاجة إلى صلاحيات للأطراف كي تعيد يعني عجلة الحياة. لذلك سألتك عن هذا الأمر.
1: ربع عشرات الندوات وعشرات ورشات العمل قدمت لمقترحات لتعديل القانون.
0: نعم،
1: الإدارة المحلية
0: 107.
1: هناك مقترحات 107. ضخمة كثيرة.
0: نعم
1: صحيح، وهناك مقترحات كثيرة. الآن لجنة صياغة هذه التشريعات ستتم دراسة هذا الأمر، ومن ثم سيتم طرحها على مجلس الشعب. الجزء منه سيقبل، وجزء منه قد يعدل، وجزء قد يعتمد، وبالنتيجة يتم صياغة قانون يجري عليه يعني وزارة الإدارة المحلية، ويجري عليه التعاطي ما بين الصلاحيات سواء محافظة.
0: نعم،
1: أو وزارة أو بلدية.
0: طيب سيد حسن، بموضوع القوانين أيضا، هناك قانون الانتخابات ليس المرسوم التشريعي الذي صدر وكان مؤقتا لموضوع مجلس الشعب، نتحدث عن قانون انتخابات يؤسس للانتخابات القادمة في البلاد في المرحلة ما بعد الانتقالية. من وجهة نظرك هل هو أولوية أيضا ويجب البدء عمل به مع موضوع الإحصاء الذي هو مهمة السلطة التنفيذية، مع موضوع الأحزاب، كي نصل إلى نهاية المرحلة الانتقالية وكل الأمور هناك بنية تحتية متكاملة جاهزة للانتقال الحقيقي للمرحلة القادمة في سوريا؟
3: يعني هذا مفصل مهم من المفاصل القانونية بقطار سوريا، إذا فعلا كان في إرادة أنه ينطلق هذا القطار. يعني متعارف عليه أنه المرحلة الانتقالية من ضمن أولويات المرحلة الانتقالية أن يكون في عندنا انتخابات إدارة محلية، ومن ثم انتخابات برلمانية، ومن ثم انتخابات نعم. رئاسية حسب النظام السياسي اللي بده يتم الاتفاق عليه. هذه الانتخابات سواء كانت إدارة محلية أو انتخابات مجلس الشعب أو رئاسية تحتاج فعلا إلى قانون انتخاب. ومثل ما بتعرفوا يعني قوانين الانتخابات متعددة في دول العالم، لذلك من المهم جدا أن يقوم أعضاء مجلس الشعب بإنتاج قانون انتخابات جديد يعني يؤدي الغرض الذي من أجله يعني يخدم المرحلة الانتقالية. وبرأيي هذا أمر مهم جدا وعاجل جدا، ولا يقل أهمية عن قانون العدالة الانتقالية أو قانون الأحزاب أو قانون حتى المفقودين وما شابه ذلك. لذلك يفترض أن يكون يعني أعضاء البرلمان حريصين جدا على إنتاج قانون انتخابات يعني يليق بسوريا كدولة محورية، كدولة يعني مهمة في العالم.
0: طيب دكتور رضوان، الأعمال يجب أن تكون على ما يبدو بالتوازي، كل اللجان تعمل مع بعضها، كل الأعضاء يعملون في أكثر من مسار بنفس الوقت وهم في سباق مع الزمن. إلى أي مدى أيضا موضوع الدستور الذي إلى الآن ليس معروفا، هل هي مهمة مجلس الشعب أن يكتب الدستور أم يشكل هيئة تأسيسية تكتب هذا الدستور من المختصين من خارج الأعضاء؟ يعني أيضا كيف رؤيتك لهذا الأمر، لأن الوثيقة الأعلى التي تنظم كل شيء في البلاد وتحدد شكل الدولة وشكل نظام الحكم وشكل سوريا المستقبل هي الدستور؟
2: يعني هناك مدرستان في كتابة الدستور.
0: نعم.
2: ونحن وضعنا كل التفاصيل هذه في خطة التحول الديمقراطي التي أصدرناها في عام 2014. المدرسة الأفضل والأفضل بالنسبة لسوريا، وسوريا كانت عربيا سباقة في هذا الإطار، هو الذهاب لانتخاب الجمعية التأسيسية التي وظيفتها كتابة الدستور.
0: من ينتخب هذه الجمعية التأسيسية؟
2: الشعب. وبالتالي يجب أن يكون
0: هناك إمكانية الآن، هل هناك إمكانية الآن لإجراء الانتخابات؟ يعني انتخابات مجلس الشعب كان هناك يعني نموذج هجين،
2: يعني خلال سنتين الآن يتم العقد، يصدر قانون الانتخابات، وصرحنا أن قانون الانتخابات الأفضل لسوريا هو قانون الانتخابات عام 1950، تحويل سوريا إلى 50 دائرة انتخابية وليست 14 دائرة انتخابية كما هي الحال.
0: نعم،
2: نلاحظ الصراع على أنه حلب تحتاج مقاعد زيادة، حمص، كل هذا تقريبا هو لا يتناسب مع المعايير الدولية فيما يتعلق بالانتخابات. يعني عدد الأعضاء بالنسبة لعدد السكان الآن. وبالتالي يمكن القرار الأول الذي يجب أن يصدره مجلس الشعب إذا كان جادا في صياغة المرحلة الانتقالية يعني غدا قبل بعد غد هو تأسيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات. الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التي تصرف لها ميزانية يقررها مجلس الشعب ويكون كل أعضائها أشخاص ذات خبرة حقيقية وليست خبرات وهمية وذات تقريبا استقلالية سياسية كاملة من أجل إشراف على الانتخابات التي يتم الدعوة لها من أجل كتابة المجلس التأسيسي لكتابة الدستور.
0: إذن من مهمة مجلس الشعب أن تشكل هذه الهيئة، هل هي من صلاحيتها هذا الأمر أم أنها فقط
2: البرلمان الانتقالي في تونس عمل ذلك وهو الذي كتب دستور تونس الدائم عام 2014 الذي انقض عليه وانكب عليه الدكتاتور قيس سعيد. لذلك الدستور ودستور 1950 في سوريا كتب من خلال جمعية تأسيسية منتخبة من قبل الشعب، وبالتالي يتم دعوة الشعب لانتخاب ممثلين من أجل كتابة الدستور الدائم.
0: يعني هذا في نهاية المرحلة الانتقالية، أنت تحدثت في نهاية المرحلة الانتقالية يجب أن يكون هناك تم إحصاء للسوريين، وهذا الأمر في مرحلة سوريا شبه مستحيل، مهمة شبه مستحيلة على مجلس الشعب وعلى السلطة التنفيذية أيضا يا دكتور رضوان.
2: لماذا مستحيلة؟ يعني أين الاستحالة بها؟
0: المخيمات، الوثائق، المفقودين، الذين كانوا دون السن القانونية، يعني تفضل.
2: سنتين هي مسألة فترة طويلة. إذا تحلت بالموازنة وإذا كانت شخصيات تتحلى بالكفاءة والخبرة الضرورية تستطيع إنجاز الانتخابات.
0: نعم.
2: يجب أن نقول أنه مضى سنتين على سقوط نظام الأسد بسبب عدم رغبة السلطة السياسية في الاعتراف أننا في مرحلة انتقالية، وبالتالي لم تنجز أي شيء من خطوات الإصلاح السياسي خلال مدى العامين. على مستوى الإصلاح الأمني كان عمل مهم جدا، على مستوى اعتقال الأشخاص المسؤولين عن الجرائم كان مستوى عمل مهم، لكن على مستوى بناء المؤسسات التي تقود تصوغ شكل النظام السياسي وتقود إلى الاستقرار طويل المدى السياسي والاجتماعي لم يتم أي خطوة. وبالتالي الآن مهمة مجلس الشعب أن يلعب دور في هذا الإطار.
0: طيب.
2: لكن أنا أشك أن يقوم بهذا الإطار، ولذلك تبدو سوف ندخل في شكل من أشكال يعني الفوضى خلال السنوات القادمة.
0: طيب سيد ياسر، بموضوع الدستور وكنت تتحدث منذ قليل، إلى أي مدى فعلا هناك مدارس بموضوع صياغة الدستور؟ مع أي مدرسة تتفق؟ وإلى أي مدى سيستطيع مجلس الشعب سواء بنموذج انتخاب هيئة تأسيسية أو أن يصوغه هو الدستور بوضعه الحالي؟ يعني كيف يجب أن يكون هذا الأمر من وجهة نظرك؟
1: طبعا الدستور أمر مهم جدا بالنسبة لإدارة البلاد، وهذا أمر يصوغ من خلاله، يتم صياغة من خلاله كافة التشريعات، ويتم من خلاله أيضا معرفة يعني عملية التجاذبات لاحقا أو عملية المدافعة ما بين الأحزاب السياسية على مستوى المشاريع الاقتصادية، مشاريع يعني أمور كثيرة. ولكن علينا أولا أن لا ندخل المشاهد في حالة ترويع أشك أو أنا أرى أنه من المستحيل أو كذا. هذا الأمر يعني عملية التشكيك ما بعد سنتين ما الذي سيحصل؟ أنا أعتقد أن المواطن يحتاج إلى أن يكون هناك ثقة، وخصوصا أن اليوم هي الجلسة الأولى التي انتظرها المواطن السوري. أعضاء مجلس الشعب عليهم مسؤوليات كبيرة، هم يعني لديهم كفاءات، أسماؤهم وشهاداتهم عبرت بحقيقة عن وجود يعني مرضي للشارع السوري على أنهم يمثلونه، ليس كمثله. أنا لا أتكلم عن التصفيق، أنا أتكلم عن الأسماء التي رشحت نفسها، أتكلم عن طبيعة الحوار، حتى أتكلم عن العملية الانتخابية 90 مقابل 75 صوت. والله عملية شريفة جدا ومنافسة ممتازة جدا ما بين الأخ الدكتور عبد الحميد العواق وما بين الأخ المهندس مؤيد قبلاوي. إذا أنت بالنتيجة الآن الشارع السوري يشاهد ممارسات حقيقية في البرلمان ويبارك هذه الممارسات، لا يجب أن
0: بكل
1: أحوال لا تفرح.
0: تحدثنا في ساعتنا الماضية الكاملة عن القضايا الإجرائية، هذه الساعة لموضوع القوانين والأولويات والمهام التي تترتب على المجلس. مرة أخرى سيد ياسر بالتفاصيل المتعلقة بالمهام، هل هذا المجلس يجب أن يكتبه هو مجلس الشعب أم يذهب إلى اختيار هيئة تأسيسية، جمعية تأسيسية تصوغ هذا المجلس من المختصين بالدرجة الأولى من المختصين الدستوريين من القانونيين من السياسيين أيضا، لأن هذه يعني الوثيقة يجب أن يجتمع عليها الجميع.
1: طبعا هناك قراءات كثيرة من أجل إعداد مسودة الدستور وليس الدستور. الدستور يكون دستورا،
0: نعم،
1: عندما
0: صحيح.
1: يصوت
0: مسودة
1: عليه
0: الدستور.
1: الشعب السوري. نحن
0: نعم.
1: نتكلم عن مسودة الدستور
0: قبل الاستفتاء
1: وقابل
0: العام.
1: للتعديل بناء على قرار.
0: نعم
1: صحيح.
0: نعم.
1: لذلك مسودة الدستور نستطيع أن نقول بعض البرلمانات شكلت على مستوى لجنة من 100 شخص. هذه 100 شخص ليس بالضرورة اختصاصيين قضاة أو مختصين بكتابة القوانين.
0: صحيح.
1: وإنما حالة تمثيلية تقرأ ثقافة المجتمع، تقرأ حالة التلون لدى المجتمع السوري، تراعي عملية الجغرافيا لدى سوريا. أعتقد أن تشكيل لجنة من 100 شخص يستطيعون خلال سنتين أن يكتبوا أفكار حول مسودة الدستور، يتم مراجعتها من قبل مجلس الشعب. يستطيع مجلس الشعب في حال معينة أن يقبل بها ويطرحها إلى عملية الاستفتاء أو التصويت عليها من الشعب السوري، ويكون خلال هذه الفترة تم صياغة ما يعرف بقوانين الانتخابات، تم تسهيل الوثائق والأدوات التي تعرف الشارع السوري. حتى الآن أولادي لديهم إخراج قيد وليس لديهم هويات. يعني نحن نتكلم
0: مفهوم
1: عن هويات
0: الوثائق
1: انتخابية هويات شخصية ليست لديهم وليس هويات
0: التصويت.
1: انتخابية.
0: نعم هي عملية يعني
1: صحيح،
0: هذه مهمة صعبة.
1: صحيح، لذلك يجب أن يسير الأمور كلها مع بعض. نحن متفائلين جدا. أنا عكس الدكتور رضوان أرى أن الشارع السوري راضي عن هذا اليوم، مستبشر بهذا اليوم، ينتظر الغد من أجل أن يكون هناك فعلا إجراءات إيجابية يستبشر بها الشعب السوري.
0: طيب سيد حسن، من وجهة نظر قانونية ويجب أن نسأل عن هذا الموضوع، من وجهة نظرك بموضوع الدستور نفس النقطة، من يجب أن يصوغ هذا الأمر؟ بموضوع قانون الانتخابات، كيف ترى قانون الانتخابات في سوريا؟ دوائر مغلقة، يعني ما هو الوضع المناسب لسوريا من وجهة نظرك فيما لو سئلت باختصاصك عن هذا الأمر؟
3: يعني خليني أقول الآن إحنا أمام لحظة اختبار حقيقية. يعني هذا المجلس بغض النظر عن الطريقة اللي تم إنتاجه فيها، بغض النظر عن أي شيء آخر، لكن الآن هل هذا المجلس يمتلك الإرادة أنه يعني يتجرد عن كل شيء، يتجرد عن يعني طائفته أو ما شابه ذلك، ويقوم ببناء أو بتقديم لبناء قوانين تخدم الشعب السوري؟ هذا جانب. في بدنا نحط الأمر الإيجابي أنه هؤلاء المنتخبين أو الأشخاص البرلمانيين هم أخوة لنا، وهم فعلا يتمتعون ب يعني الشخصيات الوطنية القادرة على إنتاج القوانين. إذن يعني المحك يقول إنتاج قوانين على رأسها قانون انتخاب، على رأسها قانون أحزاب، على رأسها قانون العدالة الانتقالية وما شابه ذلك. ليش؟ لأنه هذه القوانين تهم الشعب السوري بشكل مباشر. أعود إلى موضوع قانون الانتخابات. يعني القوانين بشكل عام يعني مش ما هي قالب جاهز يعني من أمريكا استورده أو من فرنسا أو من اليابان أو ما شابه ذلك. القوانين يفترض أن تحاكي الواقع. يعني بمعنى أنا قدمت بهذا المجال إنه الواقع ماذا يريد أصنع له نص. إذن الواقع السوري ماذا يريد أصنع له نص. إذن قانون الانتخابات السوري يفترض أن يكون فريد من نوعه. أستعين بتجارب الدول الأخرى ما في شك، هذا شيء جميل جدا، لكن أيضا أراعي الخصوصية السورية. ماذا يريد الشعب السوري؟ سوريا مثل ما تعرفوا يعني مكونات عرقية ومكونات مذهبية وما شابه ذلك، إذن ومناطقية أيضا وعشائرية وقبلية. يفترض أن يتم مراعاة هذه الجوانب أو هذه الخصوصيات أو هذه الهويات الفرعية إن صح القول، ويتم إسقاطها على قانون انتخاب جديد. هنا يأتي دور يعني الأخصائيين في موضوع القوانين، في موضوع الانتخابات، يعني بدراسة الحالة الواقعية تمهيدا لإنتاج نص يخدم يعني هذا الواقع خلينا نقول المتباين أو ما شابه ذلك. أما مسألة الدستور الحقيقة، يعني موضوع الدستور مهم جدا، وأنا يعني أستطيع قول أني خبير بهذا المجال.
0: نعم.
3: مجال الدستور من خلال يعني مشاركتنا بموضوع يعني اللجنة الدستورية
0: سابقا. نعم.
3: الحقيقة يعني اللي يعني الآن اللي دارج بالشارع إنه والله بدنا دستوريين، بدنا العملية عملية صياغة الدستور هي عملية سياسية بين مكونات سياسية داخل
0: صحيح.
3: المجتمع هذا يفترض أن يكون واضح يعني بأذهان الشعب السوري، ومن ثم يأتي دور الأخصائيين القانونيين لوضع لمساتهم بحيث يتم إنتاج قواعد دستورية.
0: هو يعني العقد الاجتماعي الذي يجب أن يراعي الجميع، خاصة في دولة مثل سوريا مرت بما مرت به وفيها الكثير من الأمور. لذلك هل هذه من مهمات مجلس الشعب أم أنه يجب أن يكون هناك جمعية تأسيسية يعني تراعي المكونات، تراعي السياسيين، تراعي كل الذين يجب أن يكون جزءا من هذه العملية؟
3: يعني دور مجلس الشعب دور مهم جدا، لكن موضوع اختيار لجنة لصياغة الدستور يفترض أن يكون هناك انتخاب حتى ما يكون في سيطرة، لأنه إذا كان يعني انتخاب للجنة الدستورية اللي تصيغ الدستور الدائم أو مسودة الدستور الدائم، يعني هي لا يستطيع السلطة سواء رئيس جمهورية أو سلطة تنفيذية أو البرلمان حتى أن يعزل هؤلاء الأشخاص. هم سوف يقومون بممارسة مهام بكل شفافية بكل نزاهة وبما يتناسب مع الواقع السوري. إذن يعني أنا شخصيا يعني من خلال التجربة وهذا الأمر، إذا فعلا كان هناك إرادة جادة للانتقال يعني من التغيير حصل.
0: نعم.
3: تماما بسقوط النظام حصل التغيير، لكن الآن بدنا ننتقل من التغيير إلى التأسيس. هل إحنا جادين بتأسيس دولة؟ إذا فعلا كنا جادين بتأسيس دولة يفترض أن يتم التأسيس أو البناء على قواعد صلبة.
0: طيب، موضوع أيضا دكتور رضوان الأحزاب، ويجب أن نعود لهذه النقطة لأن كل القضايا مرتبطة ببعضها، وخاصة هذه القوانين الخمسة التي تحدثت عنها التي يجب أن تكون أولوية من وجهة نظرك عند مجلس الشعب. لكن بموضوع قانون الأحزاب أيضا، كيف يجب أن ينظر مجلس الشعب لقانون الأحزاب وفق الحالة السورية؟ الذين لا يريدون قانون أحزاب يتحدثون بأنه ربما في هذه المرحلة يؤدي إلى انقسامات طائفية ودينية ومذهبية، وسوريا ليست بحاجة لهذا الأمر. كيف إذن يجب أن يقول قانون الأحزاب كي يقطع على من يتحدثون بهذا يعني بعدم الرغبة لهذه الأسباب؟
2: يعني يجب أن نكون واضحين، حتى لو تم صدور قانون أحزاب سوف يكون هناك فوضى سياسية وحزبية. يعني في تونس وجدنا تأسيس أكثر من 140 حزب، لكن الذي ينظم العملية الحزبية فيما بعد الانتخابات. يكون هناك عتبة انتخابية، وبالتالي الأحزاب التي تفشل في تحقيق العتبة الانتخابية يعني الحد الأدنى من القبول الشعبي يفترض أن تحل نفسها أو تندمج مع أحزاب أخرى من أجل تشكيل تحالفات سياسية أكبر. القضية الأخرى أنه نحن الأحزاب السياسية لأنه هي الطريقة الوحيدة التي تحقق فيها التمثيل السياسي من خلال الأحزاب، وبنفس الوقت المنافسة السياسية من خلال البرامج الانتخابية التي تعتمد على برنامج سياسي من أجل تجنب الانقسامات السياسية، الانقسامات العرقية والطائفية والإثنية التي تسيطر في سوريا اليوم. وبالتالي الأحزاب السياسية إذا وصلنا إلى مستوى أحزاب سياسية تتنافس على الانتخابات هي تعتبر حالة متقدمة جدا من الدولة المدنية، وليس كما يقول البعض يعني سوف تؤدي إلى الفوضى. يجب أن يكون هدفنا أنه الذي يحمي الحياة السياسية الديمقراطية الأحزاب السياسية القوية ديمقراطيا.
0: طيب، نجد كيف إذن يجب أن تنظر يعني وينظر مجلس الشعب لهذا القانون الأحزاب قائما على أي أساس؟
2: لذلك هو تقريبا في كل الدول الديمقراطية يتم تشكيل هيئة، وهذه الهيئة التي تناق بها تأسيس يعني يتم ترخيص الأحزاب إليها، لكن مجلس الشعب وظيفته وضع الشروط. يجب أن لا تتأسس أحزاب على أسس دينية، يجب أن لا تتأسس أحزاب على أسس إثنية وعرقية أو طائفية، يجب أن لا تقريبا
0: ألا يتعرض هذا الأمر مع حرية الدين والمعتقد والحريات العامة والخاصة، باعتبار أنه من حق مثلا الإسلاميين أن يقومون بتأسيس حزب، من حق الكرد أو التركمان يعني ألا يتعرض هذا الأمر؟ كيف أيضا؟
2: أبدا، يجب أن نميز بين الحريات الفردية.
0: نعم،
2: الحريات الفردية التي يجب أن تكون مضمونة، وأنا ذكرت من القوانين الخمسة هو قانون الإعلام، يعني يجب التخلص من ما يسمى قانون الجرائم الإلكترونية من أجل وضع حرية الرأي والتعبير كضمانة أساسية في سوريا المستقبل. لكن بنفس الوقت الأحزاب يجب أنه من إيمان الأحزاب بوحدة سوريا ومن إيمان الأحزاب بأن سوريا هي أرض لكل السوريين، يجب أن لا تكون هناك أحزاب تقوم على التمييز بين السوريين، لأنه بالنهاية الحزب يجب أن يكون ممثل لكل السوريين. أما إذا كان حزب فقط يمثل فئة عرقية ما أو فئة طائفية ما ضد الطوائف الأخرى، هذا الذي يخلق شكل من أشكال الاحتزازات، وهذا سوف يؤثر على وحدة سوريا وعلى الهدف الرئيسي هي الوحدة الوطنية لسوريا، لأنه بدون ذلك لن يكون هناك إعادة إعمار أو استقرار أو سلم أهلي إذا ما بقينا في حالة الاحتراب الطائفي التي والعشائري التي تسيطر على السوريين في مواقع التواصل الاجتماعي اليوم.
0: طيب سيد ياسر، نسأل موضوع الحريات العامة والخاصة وكفالة هذا الأمر من ضمن بالقوانين ومن ضمنها قانون الإعلام، إلى أي مدى هذا الأمر أيضا أولوية بسبب اللغط الكبير الذي حدث في المرحلة الماضية بعد سقوط النظام بعد التحرير، المتعلقة ب يعني ليس فقط الحريات الفردية كأشخاص، أيضا بموضوع المؤسسات الإعلامية؟
1: يعني أولا بالنسبة للشعب السوري هو يعني انتصر في ثورته على أساس مطلب الحرية، وبالتالي لا يمكن أن يعود الشعب السوري خطوة إلى الوراء من أجل يعني عدم تحقيق هدفه في تحقيق الحرية، هذا جانب. جانب الآخر، المشكلة الآن ليس فقط في سوريا، في كل دول العالم أصبحت وسائل الإعلام ليست هي الوسائل المقننة المحصورة بيد الدولة، وإنما هي أو حتى محصورة بجهة بعينها، وإنما أصبحت فضاء يمكن أن ينتشر بشكل كبير جدا، ويستطيع أي مواطن أن يكون له دور ومساهمة في هذا الأمر. أعتقد أن يعني تلخيص الحالة الإعلامية يجب أن تكون متماهية مع فكر البناء وليس مع فكر التزوير أو التدليس أو الانتقاد الممجوج، يعني لمجرد الانتقاد يجب أن يكون هناك شيء من هذا التقنين، ولكن كيف السبيل إذا كنا نتكلم عن حالات غير منظمة، أفراد يكتبون؟ لذلك أنا أرى حقيقة أن الفضاء هو الذي يطور نفسه، يعني تلاقح الأفكار فيما بعد سترين أن الأفكار الصحيحة ستثبت والأفكار الخاطئة ستنكشف أنها خاطئة، وليس عملية التقنين أو عملية تقويمها بشكل قانوني، ولكن مع الحفاظ على أن لا يكون هناك اعتداء على الآخر من أجل أنه هناك طب
0: هناك هناك قانون وضعه النظام المخلوع ليحد من الحريات الإعلامية، وهو أيضا يعني يضع القوانين ولا يلتزم بها، لكن هذا القانون أنت تعرف أنه يطبق الآن وهو يعني جائر جدا، ليس جائر، هو ليس لا علاقة له بالحريات الإعلامية أو الحريات الخاصة المتعلقة بالتعبير عن الرأي. هذا القانون يعتبر أولوية ويجب أن يعمل على تعديله أو إلغائه وسن قانون جديد في هذه المرحلة، وهذه أولوية لمجلس الشعب؟
1: بالتأكيد أنا متفق معك 100%، كل القوانين ومنها وأهمها قانون الإعلام يحتاج إلى عملية نفض يعني وإعادة بناء من جديد، كون أن مثل هذه القوانين وضعت للشكل وليس للتطبيق كما تعلمين، ولكن أنا أريد أن أقول أن هذا الأمر معول عليه من خلال المجلس التشريعي، لم أرى أن هناك مشكلة في الحريات على مستوى الإعلام، على العكس تماما ربا، أنا أرى ما أرى حقيقة أن سوريا تسير بمسار إيجابي جدا بالتعاطي مع المشهد قياسا ليس على فكرة
0: الحرية، الحرية أيضا مسؤولية، نحن نتحدث عندما نتحدث عن قانون إعلام يضمن الحريات، لكن بالمقابل يكون هناك مسؤولية وقانونية لهذا الأمر، لذلك نتحدث عن صياغة قانون يعني. وأنتقل هنا إلى السيد حسن.
1: لا أختلف معك أبدا ربا.
0: طيب سيد حسن، بين فعلا
1: وأنا متفق معك بأن هذه الحرية الشعب السوري قادر على أن ينضجها وأن طيب تكون بالشكل الأمثل إن
0: سيد
1: شاء الله.
0: حسن، فعلا بين الحرية والمسؤولية إلى أي مدى يجب أن يكون هناك قانون متعلق بضمان بكفالة الحريات العامة والخاصة وقانون الإعلام، وكيف تنظر إليه من وجهة نظر قانونية ومن وجهة نظر شخص يعني يريد أن يستطيع أن يعبر عن رأيه لكن بأطر تضمن يعني المسؤولية فعلا تحمل النتائج؟
3: يعني الواقع يقول أن الشعب السوري يعني خاض ثورة 14 سنة، فمن حقه الآن أن يعبر يعني ليش حتى يكون في قيود يعني.
0: نعم.
3: نحن ما نتحدث عن يعني أمور أخلاقية أو أمور يعني خارجة عن
0: لكل شيء ضوابط، لكن لكل شيء ضوابط. طيب كيف هذا معني؟ كيف في الدول العصرية وفي هذا الوقت تكون هذه القوانين؟
3: لكن لا يعني أن تكون هذه الضوابط عصا غليظة على رؤوس السوريين.
0: تماما.
3: أعطي الفضاء حقه، أعطي الناس حقها. يعني أنت يعني الآن السلطة، الإعلام هو سلطة حقيقية يعني، والإعلام يقوم ب يعني ممكن يقوم بدور رجال الأمن، وممكن أكثر ما يقوم من رجال الأمن في ضبط الدولة، في موضوع المسؤولية، في موضوع محاربة الإرهاب، في في في إلى آخره، في جوانب كثيرة. إذا أنا بدي أعمل قيود على موضوع الإعلام، هذه كارثة كبيرة جدا. هذا جانب. الجانب الثاني، يفترض أن يعطى الشباب مساحة كبيرة جدا بموضوع الإعلام، حتى يتدربوا، حتى فعلا يكونوا مسؤولين، حتى يساهموا في صناعة بلدهم، حتى يساهموا في صناعة التغيير الحقيقي والانتقال من التغيير إلى التأسيس. هذا جانب.
0: ماذا عن تجريم
3: المسألة بسيطة؟
0: ماذا عن تجريم الأسدية؟ قانون تجريم الأسدية أصبح مطلبا، إلى أي مدى هذا الأمر وموضوع العزل السياسي سيد حسن؟ ألا يعتبر أولوية يعني تجريم الأسدية والعزل السياسي؟
3: يعني موضوع تجريم الأسدية قولا واحدا، يعني هذا الأمر مهم جدا. ليش؟ لأنه الأسد يعني دمر البلد، دمر الحجر، دمر الشجر، دمر دمر إلى آخره. فما بجوز بأي شكل من الأشكال أنه إحنا نعود أو نتغزل بموضوع الأسدية، أو حتى نعطي مثال على موضوع الأسدية. نحن نطمح إلى دولة كبيرة جدا، نطمح إلى دولة تكون مثل فرنسا، مثل بريطانيا، دولة فيها عقد اجتماعي، دولة تقوم على المؤسسات، على فصل السلطات، على سيادة القانون، على المواطنة، على سيادة، على استقلال القضاء وما شابه ذلك. أما إذا بدنا نرجع لمسألة الأسد نتغنى بموضوع الأسد أو بدنا كذا، كارثة. هذه كارثة. نعم. كبيرة جدا. يعني موضوع الأسد لم يأتي على سوريا إلا بالدمار، إلا بالخرب، بغض النظر عن الشخصنة. نعم. لكن موضوع الأسد ونظام الأسد فعلا أتى خرب البلد، البلد مدمرة على بشكل كبير جدا. لكن بدي أرجع لمسألة مهمة جدا، لمسألة الضبط. مسألة الضبط يفترض أن تكون من خلال قانون. هذا القانون يتم صياغته بشكل عصري، بتم هون الاستفادة من القوانين العصرية اللي يعني خاضتها دول تقدمت بهذا المجال بشكل كبير جدا، وموجود عندنا في حتى في المنطقة العربية، موجود في قوانين.
0: نعم.
3: إعلام جيدة ومتطورة ومتقدمة بشكل كبير جدا، وأيضا موجود بدول العالم قوانين. هون ممكن الاستفادة من هذه يعني المنظومة القوانين، ونحن ما رح نصنع العجلة من جديد. يفترض.
0: نعم.
3: أن نبني على ما انتهى إليه العالم، ونستفيد من خبرات العالم. لأنه مسألة القانون بالذات يعني مسألة يعني من عصر حمورابي إلى هذا اليوم، حتى وصل
0: الاستفادة من التجارب مع وضع اللمسات التي تناسب الوضع السوري وخصوصيته. دكتور رضوان، موضوع تجريم الأسدية، هناك من يرى بأنه مهم مثل موضوع العدالة الانتقالية. إلى أي مدى تعتقد أن مجلس الشعب الحالي يستطيع أن يمرر قانونا متعلقا بتجريم الأسدية؟
2: أولا يجب أن نأخذ بعين الاعتبار مبدأ حرية الرأي والتعبير.
0: نعم.
2: وبالتالي يجب أن لا نأخذ يعني تجريم حقبة بكامل يكون بشكل عشوائي، أو يقال تقريبا كل مواطن سوري بقي في سوريا خلال فترة الثورة السورية.
0: دكتور رضوان، عندما نتحدث عن تجريم الأسدية نتحدث عن الذين يتغنون بنظام الأسد المخلوع إلى الآن، وأصبح هناك حوادث كثيرة في المرحلة الماضية، ليس يعني العقاب الجماعي.
2: يمكن لبعض المواد أن يتم تضمينها في القانون العدالي الانتقالية. وفي النهاية تقريبا يكون القرار النهائي للقضاة في هذا الإطار.
0: لكن في هناك دول مرت بتجربة مشابهة لسوريا، كان هناك قوانين تجرم المرحلة السابقة، مثل ألمانيا مثلا، يعني وما قام به نظام الأسد المخلوع لا يقل عن ما فعله نظام الأسد المخلوع من جرائم في سوريا.
2: ولذلك تتعرض هذه الدول دائما لانتقادات فيما يتعلق بالتزامها بحريات الرأي والتعبير. أنا قلت إنه أهم شيء في القانون هو قدرتك على تنفيذه. يعني لا معنى أن تصدر قانون وأنت غير قادر على تطبيقه أو تنفيذه. هذه القوانين بشكل أو بآخر تحتاج إلى وقت حتى يتم نقاش سياسي وشعبي حولها، بعد ذلك تصبح قانونا نافذا وقادر تقريبا يعني ثلاث انفاذ القانون تطبيقها على ارض الواقع. اما اذا تحول تقريبا هذه القوانين الى شكل من اشكال التقييد من حريه الراي والتعبير، وكل شخص عبر عن رايه على السوشيال ميديا او على الفيسبوك يتم اعتقاله بصدر تقريبا. نعم. نحن نحول يعني اجهزه انفاذ القانون من وظيفه. نعم. فيما يتعلق بالامن واحترام حريه الراي والتعبير إلى أجهزة شرطة، وأجهزة شرطة وظيفتها التحقيق والاستخبارات كما كانت في عهد نظام الأسد. لذلك أنا أقول إنه هذه القوانين يجب أن تخضع لنقاش سياسي واسع، ضمان حرية الرأي والتعبير، وبنفس الوقت ضمان الا يخرج اي شخص تقريبا ارتكب جرائم حرب او جرائم ضد الانسانيه، ولذلك هذا نسميها مرحله التطفير. يعني اي شخص ارتكب جرائم حرب او جرائم ضد الانسانيه في عهد الاسد يجب الا يتبوأ اي منصب عمومي.
0: يعني هذا العزل، هذا العزل السياسي ايضا ليس من مهمه مجلس الشعب ان يكون ضمن مثلا قانون العداله الانتقاليه، او يجب ان يكون منفصلا ايضا؟
2: طبعا هي قضيه الاهم من العزل هو التطهير، تطهير مؤسسات الدوله. طيب. يعني اجهزه الامن او الاجهزه الداخليه او القضاء من اشخاص تقريبا مسؤوليتهم انتهاكات حقوق الانسان وانتهاك كرامه السوريين، يجب ان لا يتبوأوا منصب في سوريا القادمه بهذا الاطار.
0: نعم، شكرا جزيلا لكم ضيوفي في هذا المحور من سوريا اليوم، السيد ياسر النجار الاكاديمي والمحلل السياسي كنت معنا من دمشق، الدكتور رضوان زيادة الباحث في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات كنت معنا من واشنطن، السيد حسن الحريري رئيس الفريق السوري بلجنة العدالة الدولية كنت معنا من الكويت. يبقى الشكر الأكبر لكم مشاهدينا على متابعتنا في برنامج سوريا اليوم، إلى اللقاء.

0: بشار الأسد من دمشق.
1: في زمن تتسارع فيه الأحداث،
2: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية
3: من تلفزيون سوريا،
1: وتتقاطع فيه القضايا. تأتيكم نشراتنا الإخبارية لتقدم الصورة كاملة إلى كل العالم. هنا لا نروي الحدث فقط، بل نبحث في خلفياته، نحلل أبعاده، ونواكب التطورات الساخنة بتغطيات على مدار الساعة. نشراتنا تنقلك إلى الميدان وتفتح العناوين وتكشف ما خلفها.
4: ختام النشرة في أمان الله.
5: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس، وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر. في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
6: نحن قاعدين جوا وحدا عم يدولب هون، نبكي عليه، والله نسمع وجع العظام اللي عم تتكسر.
7: في البطانية بشم ريحتها بحس إنه في دم ممزوجة برائحة البشر.
8: وقت ينادوا صناع التعذيب فعليا ما لك عفان، انت حترجع عايش وحترجع ميت.
9: بذكر اني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
10: اللي بتتعذبه الروح هي اللي ما بتروح.

المزارع هو خط الحماية الأول لمحصوله، والوقاية تبدأ بخطوات بسيطة. نظف الأعشاب اليابسة القريبة من الطرقات، واترك مسافات فاصلة بين الأراضي حتى لا يمتد الحريق بسرعة. لا تحرق بقايا المحاصيل، ولا تترك النار مشتعلة في الأراضي الزراعية، وتخلص من أعقاب السجائر بطريقة آمنة. في موسم الحصاد، كل دقيقة انتباه تصنع فرقاً، وكل تصرف مسؤول قد يمنع كارثة كبيرة. حماية المحاصيل ليست مسؤولية جهة واحدة، بل مسؤولية الجميع. بوعيك تبقى الأرض آمنة، ويبقى الخير مستمراً.

نشرة إخبارية جديدة. السلام عليكم ورحمة الله. مجلس الشعب ينهي أولى جلساته، ورئيس المجلس يحدد يوم 26 من الشهر الجاري موعدا للجلسة الثانية. افتتاح الجسرين العائم الحربي والترابي في دير الزور، والهدف تنظيم حركة العبور بين المدينة ومنطقة الجزيرة. انطلاق أول منتدى اقتصادي سوري أمريكي في دمشق اليوم، ووزارة الاقتصاد تقول إن هدفه فتح مسارات جديدة للتعاون الاقتصادي بين البلدين. وضربات أمريكية جديدة تستهدف مواقع عسكرية في إيران، والقيادة والوسطى تتحدث عن إصابة 140 هدفا بذخائر دقيقة.

0: أهلا بكم من جديد. للتفاصيل مشاهدين، اختتم مجلس الشعب أولى جلساته بعد سقوط النظام المخلوع، حيث شهدت الجلسة الأولى كلمة للرئيس الشرع دعا فيها الأعضاء إلى التحلي بالمسؤولية إزاء مهامهم، في حين جرى انتقاب النائب عبد الحميد العواك رئيسا للمجلس بحصوله على 99 صوتا.
1: جاء لكل واحد منكم بده يعطيني هلأ محاضرة في الأصول وفي القانون لهذه المسألة بالذات، مسألة محدثة.
2: يعود إلى هذه القاعة صخبها وتدار العدسات إلى زواياها، لا كما كانت في عهدها القديم مسرحا للتصفيق وترسيخا للتبعية، بل كأولى محطات مسار تشريعي جديد يخطه السوريون، إذ يرفعون بنيان دولتهم، بما في ذلك من تقدم تارة وتعثر تارة أخرى ودفع نحو إعادة ترسيخ نظام يبنى على قيم طالما هتفوا لأجلها طوال سنوات ثورتهم.
3: أقسم بالله العظيم،
4: أقسم بالله العظيم،
3: أن أؤدي مهمتي بأمانة وإخلاص،
4: أن أؤدي مهمتي بأمانة وإخلاص.
2: هنا يجتمع النواب في أولى جلسات مجلس الشعب بعد اكتمال نصاب أعضائه إلا قليلا منهم. تفعل السلطة التشريعية أملا في سد فراغ ساد على مدى أكثر من عام ونصف، ويدلي المجتمعون في أولى مهامهم بأصواتهم لاختيار المكتب الرئاسي الجديد الذي فاز به عبد الحميد عواك بحصوله على 99 صوتا. انطلاقة من شأنها كما يأمل السوريون على اختلاف توجهاتهم في إعادة تشكيل المشهد التشريعي في البلاد وإرساء مبادئ الشورى والنظام، وهو ملف حضر في كلمة الرئيس الشرع خلال الجلسة، إذ شدد على ضرورة غلبة الرأي ونبذ الفرقة، داعيا الأعضاء الجدد إلى جعل المجلس نموذجا في المسؤولية والكفاءة.
5: إنني أدعوكم أن تجعلوا من هذا المجلس نموذجا في المسؤولية والكفاءة، وأن تسهموا في ترسيخ ثقافة الحوار وسيادة القانون واحترام المؤسسات، وأن تكونوا شركاء في بناء سوريا الجديدة.
2: مسار جديد تشهده سوريا الجديدة بما يحمله من تحديات، إذ يبرز المجلس أو كما هو مفترض كأداة رقابية على أداء السلطة التنفيذية وسط حدود فاصلة يعلو بعضها ضبابية لا تبددها النظم المعلنة لأداء المجلس، في حين تبقى أولى خطوات المجلس مناطة بترتيب بيته الداخلي وتحديد لجانه.

0: هذا وانتخب أعضاء مجلس الشعب كلا من مصطفى موسى ومادونا بشارة لمنصب نائبي رئيس المجلس.
1: حصل الزميل مصطفى موسى على 122 صوت. حصلت الزميلة مادونا بشارة على 67 صوت. حصل الزميل عدنان الخطيب 52 صوت، غسان عبد الله 43 صوت، محمد باكير 34 صوت، نور الجندلي 38 صوت، رنكين 23 صوت، سليمان دحلي 15، عبد الحكيم بشار 10، مي خلوف 7. وبذلك يكون الزميل مصطفى موسى النائب الأول لرئيس المجلس. مبروك يا أستاذ. وتكون الزميلة مادونا هي النائب الثاني لرئيس المجلس. مبروك لأطمانه.
0: كما انتخب أعضاء مجلس الشعب مؤيد حبيب أمينا للسر في أولى جلسات المجلس، وحصل حبيب على 87 صوتا من أصل 206 أصوات أدلى بها أعضاء المجلس خلال جلسة الانتخاب، ليستكمل المجلس بذلك تشكيل هيئة مكتبه في إطار الإجراءات التنظيمية الأولى لانطلاق عمله التشريعي. هذا وحدد رئيس مجلس الشعب عبد الحميد العواك موعد انعقاد الجلسة الثانية للمجلس في 26 من الشهر الجاري. وقال العواك في كلمة عقب توليه مهامه رسميا إن المجلس سيسهل عملية التشريع دعما لجهود الحكومة في إعادة الإعمار وتقديم الخدمات، كما دعا جميع النواب إلى توحيد الجهود لتعزيز مكانة المؤسسة التشريعية. صلاحيات تشريعية إذن ورقابية أيضا ومالية منحها الإعلان الدستوري لمجلس الشعب ليؤدي مهامه خلال المرحلة الانتقالية، مع تحديد آليات اتخاذ القرار والتعامل مع القضايا الوطنية الكبرى. المادة التالية مشاهدين تستعرض مهام مجلس الشعب.
2: المادة 30 من الإعلان الدستوري الذي وقعه الرئيس أحمد الشرع في 13 من آذار لعام 2025 نصت على مهام مجلس الشعب وصلاحياته إلى حين إقرار دستور جديد. البداية من مهمة اقتراح القوانين في مجلس الشعب، وهي الخطوة الأولى للمبادرة التشريعية، ويقصد به صياغة فكرة قانون جديد. أما إقرار القوانين فهو عملية التصويت والموافقة على المقترح. مهمة تعديل أو إلغاء القوانين السابقة يعني ذلك إنهاء العمل بقانون معين صدر في وقت سابق إذا رأى المجلس أنه لم يعد مناسباً، أو تغيير بعض القوانين أو إضافة مواد جديدة أو حذف مواد قائمة مع بقاء القانون نفسه سارياً بعد تحديثه. أما مهمة التصديق على المعاهدات الدولية تعني أن المجلس يوافق رسمياً على اتفاق أو معاهدة أبرمتها الدولة مع دولة أخرى أو منظمة دولية، بحيث تصبح هذه المعاهدة ملزمة لسوريا من الناحية القانونية. وبالنسبة لمهمة إقرار الموازنة العامة للدولة، فيراجع مجلس الشعب مشروع الموازنة الذي تقدمه الحكومة ويناقش بنوده، ثم يوافق عليه ليصبح الخطة المالية الرسمية للدولة للسنة القادمة. أما مهمة إقرار العفو العام فتعني إصدار قانون يعفي فئات محددة من الأشخاص من العقوبات أو الملاحقات المتعلقة بجرائم معينة وفق الشروط والاستثناءات التي يحددها القانون. المهمة الأخرى لمجلس الشعب هي قبول استقالة أحد أعضائه أو رفضها أو رفع الحصانة عنه وفقاً لنظامه الداخلي، وتعني أن مجلس الشعب يملك صلاحية البت في بعض الشؤون المتعلقة بعضوية أعضائه وفق الإجراءات والقواعد التي يحددها نظامه الداخلي. المهمة الأخرى لمجلس الشعب هي عقد جلسات استماع للوزراء، أي يستطيع دعوة الوزراء إلى جلسات مخصصة لعرض سياسات وزاراتهم وخططهم وأعمالهم والإجابة عن أسئلة واستفسارات أعضاء المجلس حول القضايا العامة التي تدخل ضمن اختصاصهم. أما مهمة اتخاذ القرارات بالأغلبية فتعني أن القرار أو القانون أو الإجراء المعروض للتصويت داخل المجلس يعتمد إذا حصل على أكثر من نصف الأصوات المؤيدة مقارنة بالأصوات المعارضة، ما لم ينص الدستور أو النظام الداخلي على أغلبية خاصة في بعض الحالات.
0: ومع انعقاد أولى جلسات مجلس الشعب تتجه الأنظار إليه بوصفه السلطة التشريعية المخولة بإقرار القوانين. فما أبرز القضايا التي تنتظر معالجة النواب؟ التفاصيل مع الزميل بلال البزرة.
3: مع اكتمال تشكيل مجلس الشعب تتجه الأنظار إليه بوصفه السلطة التشريعية المخولة بإقرار القوانين والموازنة العامة وممارسة الرقابة على الحكومة، في وقت تنتظره حزمة من الملفات التي ستحدد إلى حد كبير ملامح المرحلة الانتقالية. وفي صدارة الملفات تمثل العدالة الانتقالية أحد أبرز الاستحقاقات المنتظرة، إذ يتوقع أن يناقش المجلس التشريعات اللازمة لتنظيم عمل الهيئة العدالة الانتقالية بما يشمل كشف الحقيقة والمساءلة وجبر الضرر ومعالجة ملف المفقودين والمغيبين قسرا. ولا يبدأ المجلس عمله من فراغ، إذ يرث منظومة تشريعية تراكمت على مدى عقود، ما يضع أمامه مهمة مراجعتها وإعادة موائمتها مع متطلبات المرحلة الانتقالية والتحولات السياسية والمؤسسية المرتقبة. وفي سياق استكمال الإطار القانوني للحياة السياسية، يمثل قانون الأحزاب والانتخابات ركيزة أساسية للمرحلة المقبلة، إذ سيحددان قواعد التعددية السياسية وآليات إجراء الانتخابات بعد انتهاء المرحلة الانتقالية. وإلى جانب دوره التشريعي، ينتظر أن يقر المجلس الموازنة العامة ويبحث أداء الحكومة والوزراء، فضلا عن مناقشة التشريعات المرتبطة بالإصلاح الاقتصادي وتحسين بيئة الاستثمار وإعادة الإعمار. كما ينتظر أن يناقش المجلس القوانين اللازمة لإعادة تنظيم مؤسسات الدولة، إلى جانب المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تبرمها الحكومة بما يسهم في استكمال البناء القانوني والمؤسسي للمرحلة الانتقالية. ولا تقتصر التحديات على الجوانب التشريعية، إذ قد يواجه المجلس نقاشا بشأن تركيبته التمثيلية في ظل ملاحظات أثيرت حول تمثيل النساء وآليات اختيار الأعضاء، بما قد يفتح الباب أمام مطالبات بمراجعة آليات التمثيل في الاستحقاقات المقبلة. وفي المحصلة، لن يقتصر دور مجلس الشعب خلال المرحلة المقبلة على سن القوانين والرقابة على الحكومة، بل سيكون أحد أبرز الفاعلين في رسم الإطار التشريعي والمؤسسي للمرحلة الانتقالية وما يليها.
0: في تقريرنا التالي مشاهدينا، نلقي الضوء على تاريخ مبنى مجلس الشعب في العاصمة دمشق، والذي شهد انعقاد أولى جلساته منذ سقوط النظام المخلوع.
4: من سينما عثمانية إلى مقر للسلطة التشريعية وساحة مجزرة مروعة وما بينهم من جدران ظلت قائمة وشاهدة على تقلبات البلاد. مجلس الشعب السوري أحد أهم المباني البارزة في دمشق ومدرج على لائحة التراث العالمي، يقع وسط مدينة دمشق عند تقاطع شارعي

0: مكانها لما سيعرف لاحقاً بدار البرلمان. في عام 1928 وخلال حقبة الاستعمار الفرنسي بدأ إنشاء المبنى في أعمال استمرت حتى عام 1932. لاحقاً أضيفت كتل جديدة في عهد كل من رئيس البرلمان في وقتهما سعد الله الجابري عام 1945 وفارس الخوري عام 1947 لاستيعاب عدد النواب ونقص المكاتب الإدارية، ليتألف المبنى بشكله الحالي من ثلاث كتل معمارية مترابطة بثلاث مداخل، وفي مركزها ترتفع قبة تعلو قاعة الجلسات العامة الحالية. عندما كانت دار البرلمان بشكلها الأول وفي عصر يوم 29 من أيار 1945، ستشهد دمشق قصفاً وقتلاً من أسوأ ما ارتكبه الفرنسيون، من أبرز أحداثه مذبحة حامية البرلمان، إذ أقدم جنود سنغاليون تابعون للجيش الفرنسي على قتل رجال الشرطة المسؤولة عن حماية مجلس النواب بسبب رفضهم تحية العلم الفرنسي عند إنزاله في المساء. عمليات القتل كانت بالصواطير والبنادق، ووفق المراجع شهدت تنكيلاً وتمثيلاً بجثث الدرك السوري قبل أن تقصف المصفحات والدبابات الفرنسية بناء المجلس وتتسبب بأضرار بالغة. المراجع وثقت 28 من شهداء البرلمان بالاسم، في حين تقول مراجع أخرى أن العدد يصل إلى 40 شهيداً مع وجود عدد قليلاً من الناجين.
1: لطالما كان مجلس الشعب أحد أبرز رموز الحياة السياسية في سوريا، فمن الناحية الدستورية هو السلطة التشريعية المكلفة بسن القوانين وإقرار الموازنة ومراقبة أداء الحكومة، لكن على امتداد أكثر من خمسة عقود تحت حكم الأسدين بقي السؤال حاضرا: هل كان مجلس الشعب يمارس سلطته فعلا أم يرسخ قرارات السلطة الحاكمة في سوريا؟ بعد وصول حافظ الأسد إلى السلطة عام 1970 أعلن تشكيلا جديدا لمجلس الشعب وعين نوابه بقرار منه، وفي عام 1973 أقر دستورا نص في مادته الثامنة على أن حزب البعث العربي الاشتراكي هو الحزب القائد للدولة والمجتمع، ومنذ ذلك الحين سيطر البعث وأحزاب الجبهة التقدمية على أغلبية المقاعد، في حين بقيت المشاركة السياسية محدودة ضمن الإطار الذي رسمته سلطة الأسد. دستور الأسد الجديد أيضاً منح مجلس الشعب صلاحيات واسعة، لكن دوره اقتصر في معظم الأحيان على إقرار مشاريع القوانين المحالة من الحكومة من دون رقابة مؤثرة على السلطة التنفيذية. عملياً استمر مجلس الشعب كأحد أبرز مؤسسات الدولة خاضعاً لهيمنة نظام الأسد الذي أعاد تشكيله وتوزيع مقاعده بما يخدم ترسيخ سلطته ويضمن أغلبية موالية من دون أن يؤدي المجلس دوراً مستقلاً في الرقابة على السلطة التنفيذية أو محاسبتها أو التأثير الفعلي في صناعة القرار.
2: وأن أرعى مصالح الشعب.
1: ومن أبرز المحطات في تاريخ المجلس جلسة العاشر من حزيران من عام 2000 التي عقدها كجلسة استثنائية عقب وفاة حافظ الأسد، ففي تلك الجلسة عدلت المادة 83 من الدستور ليخفض الحد الأدنى لعمر رئيس الجمهورية من 40 إلى 34 عاما، وهو عمر بشار الأسد آنذاك. بعد التعديل مباشرة زكى المجلس بشار الأسد مرشحا لرئاسة سوريا قبل أن يتولى السلطة بعد أسابيع. ومع وصول بشار الأسد إلى الحكم استمر مجلس الشعب في أداء الدور التشريعي ذاته، وبعد اندلاع الثورة أقر دستورا جديدا عام 2012 ألغى المادة 8 التي كانت تمنح موقع حزب البعث القائد للدولة والمجتمع. واليوم بعد انتهاء حقبة الأسدين يجد السوريون أنفسهم أمام مرحلة مختلفة جديدة تتجه فيها الأنظار إلى أول مجلس شعب بعد سقوط النظام، وسط حاجة ماسة إلى تفعيله ليأخذ دوره كمؤسسة مستقلة تعكس إرادتهم وآمالهم وتتولى دورها في سن تشريعات تعزز العدالة والشفافية.

0: والقانون.
1: الآن لنقاش ينضم إلينا سيد مصطفى النعيمي الكاتب والمحلل السياسي من العاصمة دمشق. سيد مصطفى مرحبا بكم. إذن بعد عشرات السنين من الاستبداد، أولى جلسات مجلس الشعب انعقدت، كيف راقبتموها؟
2: تحياتي لك أستاذ عبد المنعم، تحياتي للسادة مشاهدي تلفزيون سوريا الكرام. دون أدنى شك اليوم الشعب السوري يختار ممثليه، وذلك من خلال أول عملية انتخابية يشارك فيها في صناعة القرار السوري السيادي. اليوم نتحدث عن انتقال سوريا من مرحلة المتأثرة عبر حزب البعث وتراكمات ارتداداته إلى يومنا هذا. اليوم هنالك مرحلة مفصلية تكتب فيها تاريخ سوريا الجديد، وذلك عبر المحطات التي بدأ فيها، بدءا بتحرير العاصمة السورية دمشق، ومن ثم نتحدث عن إدارة العمليات العسكرية بتكليفها السيد أحمد الشرع لإدارة المرحلة وصولا إلى تكليفه برئاسة الجمهورية. واليوم تستكمل السلطات التشريعية ما بعد التنفيذية وما سبقها أيضا من سلطات قضائية. السلطات اليوم تكتمل، وذلك من خلال مسيرة قاسية عانى منها الشعب السوري على مدار 14 عاما للوصول إلى تلك المكتسبات. اليوم لا مجلس تصفيق، لا مجلس يتم يعني احتكاره من قبل حزب سياسي. اليوم الشعب السوري هو الذي سيقرر ماهية سوريا الجديدة، ومشاركة الشعب السوري ستكون هي عنوان للمرحلة الجديدة في رسم وكتابة الحكاية السورية بمحطاتها المتنوعة، بدءا بالثورة السورية في العام 2011 وليس انتهاءا في سوريا الجديدة التي تشكل بشكل متدرج والتي سيستعاد بها القرار السيادي للشعب السوري بشكل عام.
1: أستاذ مصطفى، من الناحية الشكلية وناحية المضمون أيضا، إلى أي مدى يتسق هذا المجلس مع الشعب السوري أو المجتمع السوري؟
2: نعم، أنا أعتقد بناء على طبيعة من شكل هذا المجلس ومشاركة المكونات السورية بشكل عام، هنا أتحدث كمواطنين سوريين وفق الهوية الوطنية الجامعة، أعتقد التخصصات والكفاءات إضافة إلى كافة شرائح المجتمع السوري التي شاركت في هذا المجلس بدءا بالانتخابات وانتقالا منها إلى التعيينات، هي دلالة واضحة على حجم المسؤولية الجماعية الملقاة على عاتق من سيساهم في عملية إصدار القوانين التشريعية التي بموجبها ستحفظ حقوق أبناء الشعب السوري بشكل عام.
1: أهم أو أبرز الملفات التي ستطرح أو الأجدر بالطرح في الجلسة القادمة؟
2: نعم، أنا أعتقد بأن هنالك سلسلة من الخطوات التي سيقوم من خلالها مجلس الشعب اتخاذها، بدءا بعملية الدستور طبعا، وهي تعتبر هي أحد أهم مرتكزات المرحلة القادمة، ومن ثم نتحدث عن تعديلات بما يخص مسألة قوانين، وبدءا بقوانين الاستثمار وليس انتهاءا بطبيعة القوانين التي كانت متخذة ضمن مؤسسات الدولة، بيروقراطية الدولة سابقا هنا نتحدث، والإجراءات التي كانت هي سببا ومعوقا للكثير من الإنجازات على مستوى المجتمع السوري. اليوم سوريا الجديدة أعتقد بأنها تستحق أن يقوم أبنائها أيضا بدعم هذا المتغير، وذلك من خلال يعني من خلال مشاركة والدفع قدما تجاه إنجاح هذه المؤسسة التي ستكون هي أحد أهم المنجزات التي حققتها الثورة السورية واليوم حققتها الدولة السورية الجديدة.
1: سيد مصطفى النعيمي الكاتب والمحلل السياسي، شكرا جزيلا لكم.
2: شكرا لكم.
1: أعرب وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي عن رفضه التدخل في الشؤون الداخلية لسوريا، مؤكدا على ضرورة وجود مؤسسات الدولة السورية والحفاظ على وحدة الأراضي السورية. وجدد عبد العاطي خلال اتصال هاتفي مع مبعوث الرئيس الأمريكي الخاص لكل من سوريا والعراق توم براك، جدد إدانة مصر للهجوم الأخير الذي استهدف العاصمة دمشق، وأكد على أهمية تضافر الجهود لمكافحة الإرهاب والتطرف بكل صور من صوره.

0: أعلنت إدارة مكافحة المخدرات في وزارة الداخلية تفكيك واحدة من أكبر شبكات تهريب المخدرات الدولية، وكشفت عن قائمة بأبرز الموقوفين الذين وصفتهم بأباطرة السموم من دون الإشارة إلى تاريخ القبض عليهم. وتصدر القائمة عامر الشيخ، وهو المصنف المالي الأبرز في الفرقة الرابعة التابعة لنظام الأسد المخلوع، يليه عمار موفق عمرين المسؤول عن الملف اللوجستي وسلاسل الشحن والتغليف وعمليات التهريب باتجاه العراق والسعودية، وكذلك محمد أمين قاسم العيسى. كما أوقف غزوان دقو، وهو أحد أبرز رؤوس التهريب الدولي، وحسن حاج إبراهيم المتخصص في عمليات التهريب على الحدود السورية التركية، إضافة إلى القبض على مهند النعمان المتخصص في الإشراف على خطوط التهريب البحري التي تربط ليبيا ومصر ولبنان. أعلن محافظ الحسكة نور الدين أحمد أن 40 قاضيا من الإدارة الذاتية يجرون على دفعتين مقابلات مع وزارة العدل في دمشق، وذلك ضمن خطط دمج قصد والجهات التابعة لها في مؤسسات الدولة. وأضاف أحمد أن الخطوة تأتي في إطار دمج قضاة الإدارة الذاتية في المنظومة القضائية السورية للعمل على في محاكم مدينتي الحسكة والقامشلي. وأكد أن العمل جار على عدة مستويات إدارية وقضائية واقتصادية لإدارة شؤون المحافظة وتفعيل مؤسسات الدولة فيها خلال المرحلة المقبلة. وكشف عن إجراء مقابلات مع بعض المرشحين لتعيينهم مديرين جددا للمؤسسات خلال الأسبوع الحالي. في دير الزور افتتحت المحافظة الجسر العام الحربي والجسر الترابي في المدينة، وذلك في إطار تنظيم حركة العبور بين المدينة ومنطقات الجزيرة بريف المحافظة. وأوضحت أنه تم تخصيص الجسر الترابي للدخول باتجاه المدينة، في حين خصص الجسر العائم لخروج المركبات من المدينة باتجاه منطقة الجزيرة، بما يسهم في النهاية في تخفيف الازدحام وتحسين انسيابية الحركة المرورية. وأوضحت أن الحد الأقصى للوزن المسموح بمروره على كل من الجسرين هو 25 طنا، وذلك حفاظا على السلامة العامة وضمانا لاستمرار الخدمة. للتفاصيل انضم إلينا مصعب الحنت مراسل تلفزيون سوريا من دير الزور. مرحبا بك مصعب، أهمية الجسرين للأهالي هناك.
1: صباح الخير لك عبد المنعم والمشاهدين الكرام. طبعا الأهمية كبيرة جدا، هو التخفيف من معاناة ركوب العبارات وخطر هذه العبارات، خاصة بعد الحادثة الأخيرة التي شهدتها محافظة دير الزور، وهي غرق عبارة كانت تقل ما يقارب 25 شخص، وحتى هذه اللحظة هناك 5 أشخاص مفقودين وقد عثر على 3 أطفال قد فارقوا الحياة غرقا. طبعا لم يكن عبد المنعم افتتاح الجسر الحربي في مدينة دير الزور حدثا اعتياديا، أي الجسر العائم، بل جاء في ظروف استثنائية فرضتها مأساة غرق هذه العبارة النهرية التي اصطدمت في الجسر أثناء محاولة عبورها نهر الفرات. هي حادثة أودت بحياة عدد من المدنيين، أثارت حالة من الحزن والقلق بين أبناء المحافظة، لتتغير معها خطط الافتتاح التي كانت أعدتها محافظة دير الزور مسبقا. كان من المقرر أن يفتتح الجسر الحربي ضمن مراسم رسمية، إلا أن حادثة الغرق حالت دون ذلك، دفعت الجهات المعنية إلى وضع الجسر في الخدمة بشكل مباشر لتسهيل حركة العبور بين ضفتي الفرات وتخفيف الاعتماد على العبارات النهرية التي أصبحت تشكل خطرا على حياة المدنيين، خاصة عبد المنعم في ظل ارتفاع منسوب المياه وشدة التيارات. طبعا لم يقتصر الأمر على الجسر الحربي، بل أيضا شمل بالأمس افتتاح الجسر الترابي الذي كان من المخطط افتتاحه أيضا بعد أسبوع بحسب محافظة دير الزور، لكن يعني وكان السبب طبعا تأخيره أسبوع بسبب بحسب محافظة دير الزور استكمال جميع أعمال التدعيم والتجهيز، إلا أن أيضا الظروف التي فرضتها الحادثة سرعت وتيرة العمل ليتم افتتاحه قبل الموعد المعلن، بهدف توفير معبر إضافي وآمن أمام الأهالي. طبعا محافظة دير الزور أوضحت أن أعمال الصيانة والتأهيل للجسر الترابي لم تكن قد انتهت بالكامل، كانت الفرق الهندسية تعمل على تدعيم الجسر بشكل أكبر، رفع مستوى الردميات الترابية لارتفاع أعلى بما يضمن يعني ربما ثبات يعني الجسر أمام ارتفاع منسوب المياه. كان أيضا هناك خطة تتضمن إنشاء حواجز جانبية على طرفي الجسر لحماية المارة والمركبات، وأيضا زيادة قدرة تحمل الأوزان، إضافة إلى تنفيذ إجراءات هندسية تمنع جريان المياه فوق سطح الجسر، يعني يكون مرتفع أكثر بشكل أكبر عن سطح مستوى المياه، حتى في حال فاضت المياه يبقى الجسر يعني قيد الخدمة. طبعا ليبقى أكثر متانة واستدامة، قادر على خدمة الأهل فترات أطول، تقليل الحاجة أيضا إلى أعمال الصيانة المتكررة التي شهدناها في الأيام أو الأسابيع والأشهر الماضية، خاصة مع التغيرات المستمرة في منسوب نهر الفرات. طبعا التطورات الميدانية وما خلفته حادثة غرق العبارة من زادت من مطالب الأهالي بالإسراع بتنفيذ جسر السياسية، وهو الشريان الرئيسي الذي يربط مدينة دير الزور بريف دير الزور. اليوم عندنا 3 غرقى، 5 مفقودين، هي حادثة حقيقة يعني كانت مأساوية وكبيرة جدا، وأثرت على أهالي دير الزور بشكل كبير جدا، إلا أن افتتاح الجسرين اليوم بالتأكيد سوف يخفف من معاناة الأهالي. من أراد الخروج من مدينة دير الزور فعليه أن يتوجه إلى الجسر العائم، ومن أراد الدخول إليها عليه أن يتوجه إلى الجسر الترابي.
0: هل الجسران مؤقتان مصعب، يعني يتم العمل على غيرهما؟
1: بالطبع عبد المنعم، الجسران هي جسران مؤقتان، سواء كان الجسر الحربي العائم الذي وضع بجانب جسر السياسية، والجسر الترابي أيضا هو جسر مؤقت ريثما يتم الانتهاء من أعمال ترميم جسر السياسية، الذي وعد السيد الرئيس أحمد الشرع عندما زار محافظة دير الزور بأن تنتهي أعمال ترميم هذا الجسر وتأهيله خلال عام كامل. قال سوف يمشي أهالي دير الزور خلال عام كامل على هذا الجسر، وتحاول محافظة دير الزور أن يكون الزمن أقل من ذلك للتخفيف من معاناة الأهالي. يعني المشكلة أكبر بكثير، بعد ارتفاع منسوب المياه خرج الجسر الترابي عن الخدمة وعاد أهالي دير الزور إلى العبارات، فقدت يعني حالات غرق كثيرة، كان آخرها الحادثة المأساوية التي شهدتها محافظة دير الزور، وقبل أسبوع تقريبا كان هناك غرق لشاب أراد الخروج من العبارة بسيارته وانقلبت السيارة وأودت بحياته. إذن يعني المشكلة الآن حلها بحسب يعني ما شهدنا من أهالي دير الزور، والحل بسيط هو العمل بسرعة بتأهيل الجسور. عندنا في دير الزور عبد المنعم 11 جسرا تربط ضفتي نهر الفرات ببعضها، طبعا ماذا ما يقارب 31.
0: نعم، ماذا عن الوقت المستغرق؟ نعم تفضل مصعب.
1: ما يقارب 31 جسر في عموم محافظة دير الزور على الوديان والهضاب، وأحد عشر جسرا تربط ضفتي نهر الفرات ببعضها. من أهم هذه الجسور هو جسر السياسية وجسر العشارة وجسر الميادين والجسر الموجود في البوكمل، هذه جسور رئيسية وحيوية. جسر الباغوز الآن تم تدعيمه أيضا بحل مؤقت، وهو يعني فرق الهندسة التابعة للجيش يعني دعمت هذا الجسر كحل مؤقت ريثما يتم العمل عليه بشكل جيد. الحمولة 25 طن. الجسر الثاني في العشارة هو جسر ترابي، والآن يتم العمل على تركيب جسر عائم في مدينة الميادين عبد المنعم.
0: شكرا جزيلا لك مصعب الحانات، مراسل تلفزيون سوريا، كنت معنا من دير الزور. تنطلق في دمشق اليوم أعمال أول منتدى للأعمال السوري الأمريكي بحضور ممثلين عن وزارات ومؤسسات اقتصادية وتجارية من سوريا والولايات المتحدة. وقالت وكالة سانا إن وزارة الاقتصاد والصناعة السورية تنظم المنتدى بالتعاون مع مجلس الأعمال السوري الأمريكي بهدف فتح مسارات جديدة للتعاون بين دمشق وواشنطن. ووفق الوكالة أيضا ستبحث جلسات المنتدى مستقبل الاقتصاد السوري خلال مرحلة التعافي وبرنامج الإصلاحات الاقتصادية، فضلا عن استعراض الفرص المتاحة أمام المستثمرين في قطاعات مختلفة. نناقش هذا الأمر مع بدر كوجاي مراسل تلفزيون سوريا من دمشق. ما التفاصيل لديك حول المنتدى بين دمشق وواشنطن بدر؟
2: صباح الخير لك عبد والسادة المشاهدين. بالفعل تنطلق اليوم فعاليات المنتدى الذي سيضم عددا من رجال الأعمال وأصحاب المؤسسات في أمريكا مع المسؤولين من وزارة الصناعة والتجارة هنا في دمشق والحكومة السورية أيضا. هذا المنتدى سيكون في مدينة المعارض في دمشق الذي سينطلق اليوم والذي يهدف إلى تعزيز التعاون بين الجانب الأمريكي وأيضا الواقع السوري اقتصاديا، لا سيما في تنشيط عمل ودور الشركات الاقتصادية في سوريا، وأيضا جلب استثمارات أمريكية إلى دمشق من هدفها ومن شأنها أن تعزز الواقع الاقتصادي في جميع القطاعات في سوريا. عبد، يعني بصراحة لاحظنا إقبال كبير من قبل المستثمرين الأمريكيين لا سيما في الآونة الأخيرة والفترة الأخيرة بعد إعلان ترامب إزالة العقوبات عن سوريا. أيضا هناك عوامل إيجابية ستكون لصالح الشعب السوري بشكل كامل، وهي توفير فرص عمل وأيضا خلق أجواء اقتصادية ملائمة ومناسبة تهدف إلى النهوض في واقع الاقتصادي في سوريا بشكل كامل. هذا المنتدى الذي سينطلق اليوم سيكون هناك تعاون بين الحكومة السورية والمستثمرين، وسيكون هناك تقارب للأفكار بين الجانب الأمريكي وأيضا المستثمرين والحكومة السورية، لا سيما وزارة الصناعة والتجارة التي نعم عبد تشرف على هذه المشاريع الاقتصادية، التي أيضا لاحظنا في الآونة الأخيرة إقبال كبير من قبل شركات ومستثمرين أوروبيين إلى باتجاه سوريا أيضا بعد إعلان ترامب شطب أكثر من 518 اسم شخص ومؤسسة اقتصادية في سوريا والسماح لهم في العمل وإزالة العقوبات عن سوريا. جميع هذه العوامل عبد دفعت إلى تعزيز التعاون الأمريكي السوري بالجانب الاقتصادي والذي سينعكس على الشارع السوري بشكل إيجابي. نعم عبد.
0: بدر كوجك مراسل تلفزيون سوريا من دمشق، شكرا جزيلا لك. افتتح وزير الاتصالات وتقنية المعلومات عبد السلام هيكل مركز تيك تاون في كفر سوسة بدمشق، وذلك بهدف دعم الابتكار وريادة الأعمال وتعزيز الاقتصاد الرقمي في سوريا. أكد هيكل في تصريح لوكالة سانا أن افتتاح المركز يعكس ثقة السوريين بقدراتهم وإيمانهم بالمستقبل، مشيرا إلى أن الوزارة ستعمل من داخله على تعزيز التعاون مع القطاع الخاص ودعم المبادرات الريادية. ومن جانبه قال الرئيس التنفيذي للمركز سنان حتات إن تيك تاون يمثل منظومة متكاملة تجمع أصحاب الأفكار والشركات والخبرات في بيئة واحدة تضم مختبرات متخصصة في الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، إلى جانب برامج تدريبية أخرى لتأهيل الكفاءات الوطنية. قال مدير شركة التكرير والكيماويات في الشركة السورية للبترول إن الشركة تعمل على مشاريع جديدة في قطاع المصافي تشمل إنشاء مصفاة في منطقة الفرقلس بريف حمص وأخرى في دير الزور، إلى جانب إعادة تأهيل مصفاة بنياسة. وأوضح أن مصفاة بنياسة تتوقف عن العمل لمدة 4 أشهر اعتبارا من نهاية تموز الحالي بهدف إعادة تأهيلها ورفع طاقتها الانتاجية إلى 130 ألف برميل يوميا مقارنة بنحو 90 ألف برميل يوميا حاليا. وأشار أن الشركة وضعت خطة مسبقة للاستيراد بهدف سد حاجة السوق، مؤكدا أن التحديات ما تزال كبيرة جدا. بحث رئيس الهيئة العامة للمنافذ والجمارك قتيبة بدوي مع محافظي حماة عبد الرحمن السهيان مشروع إنشاء منطقة حرة وميناء جافن في المحافظة. وذكرت الهيئة أن الاجتماع ناقش الأهمية الاقتصادية للمشروع الهادف إلى إنشاء منطقة حرة صناعية وتجارية ولوجستية متكاملة، وميناء جافن يسهم في تخفيف الضغط على المرافق البحرية وتسهيل عملية التخليص الجمركي وربط حركة التجارة بين المحافظات والمرافق. تواصل شركة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي بالتعاون مع المنظمات الإنسانية تنفيذ مشاريع إعادة تأهيل شبكات المياه والصرف الصحي في المناطق المدمرة من أرياف حماة. تأتي الجهود بهدف تأمين خدمات المياه والصرف الصحي للسكان وتهيئة الظروف المناسبة لعودة المهجرين من الشمال السوري إلى مناطقهم.
3: ملامح عودة الحياة تبدأ من هنا. مشاريع إعادة تأهيل شبكات مياه الشرب في المناطق المدمرة. عشرة العائلات التي عادت إلى قراها في أرياف حماة تعيش واقعا خدميا ومعيشيا صعبا، فهي تعتمد على الصهاريج لتأمين مياه الشرب وتتكبد مشقة تأمينها.
4: نحن عم نعاني من المي، من نقل بالصهاريج، وتكلفة الصهاريج واصل للبيت 100-125 ألف. بعض الأهالي ما عندها قدرة تعبي صهاريج مي. هالمشروع هذا بلكي إن شاء الله يخفف علينا الضغط نقل المي.
5: نحن عم نعاني كتير بسبب نقص المياه، عم يضطر الأهالي عم يروح يجيبوا المياه بواسطة الصهاريج والجرارات من أماكن أخرى أو من الأبيار، عم تصير الكلفة كتير كبيرة. يعني
3: المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في حماة تعمل على تنفيذ مشاريع لإعادة تأهيل شبكات مياه الشرب في المناطق المدمرة. منذ بداية عام 2026 أنجزت المؤسسة 25 مشروعاً في مختلف أرجاء المحافظة، وتعمل حالياً على أكثر من 10 مشاريع إلى جانب تنفيذ إصلاحات متعددة في شبكة المياه.
6: حاليا هناك عدة مشاريع تقوم الشركة بالتعاون مع المنظمات الإنسانية في إعادة تأهيل هذه المحطات، سواء محطات مياه الشرب من تجهيزات كهربائية وميكانيكية أو إعادة تأهيل شبكات المياه.
3: حجم المشاريع المنجزة حتى اليوم يعكس بداية مسار طويل لإعادة تأهيل شبكات المياه في المناطق المتضررة. فعشرة القرى في أرياف حماة دمرت فيها البنية التحتية لشبكات المياه، تاركة أهلها يواجهون معاناة يومية وأعباء مرهقة.
7: نقص مياه الشرب ما يزال أحد أبرز التحديات التي تواجه السكان في المناطق المدمرة في أرياف حماة، لتشكل مشاريع المياه إحدى الخطوات الأساسية في مسار التعافي واستقرار الأهالي وتهيئة الظروف لعودة المهجرين. على أسو التلفزيون سوريا، ريف حماة الغربي.
0: احتضن المتحف الوطني في إدلب معرضا للأعمال اليدوية حمل عنوان من التهجير إلى التحرير، والذي أقامه مركز دعم والتمكين المرأة بحضور رسمي وشعبي. وتضمن المعرض أعمال متدربات المركز في مجالات الحرفي والمهن اليدوية التي تعتمد في معظمها على إعادة التدوير، ويعكس قصص النساء خلال سنوات التهجير.
8: المعرض هو نتاج هاي السنوات كلها من 2018 تاريخ تهجيرنا من الغوطة الشرقية إلى التحرير. طبعا مركز دعم وتمكين المرأة في إدلب هو امتداد إلى من مراكز نساء الغوطة في مدينة دوما اللي بلشنا بال 2013، والآن بعد التحرير رجعنا إلى محافظتنا في ريف دمشق وافتتحنا في مدينة دوما مركز. أيضا كل قطعة كانت عم تشتغل بحرفية بيد عاملة من النساء الموجودات كانوا في محافظة إدلب مهجرات ومقيمات المرتادات إلى المركز. ومثل ما لنا شايفين القطع كلياتها كانت من مواد جدا بسيطة. اشتغلنا على موضوع إعادة التدوير كتير، وأيضا اشتغلنا على موضوع إحياء التراث من خلال هي القطع.
0: شهدت مدينة حلب عودة سوق الإنتاج الصناعي والزراعي لنشاطه بعد توقف دام ل15 عاما، وتشارك في الدورة الحالية 100 شركة من مختلف القطاعات الإنتاجية في خطوة تهدف إلى دعم الصناعة الوطنية وتنشيط الحركة الاقتصادية في المدينة.
9: بعد سنوات من التوقف عاد سوق الإنتاج الصناعي والزراعي في حلب ليستعيد حضوره من جديد، جامعا عشرات المنتجين والحرفيين والمزارعين في مكان واحد، في خطوة تهدف إلى دعم المنتج المحلي وفتح نافذة مباشرة بين المنتج والمستهلك.
10: احنا بنعرف حلب حوالي 5 مليون نسمه، كلهم بحاجه جايين بعد التحرير لنعيد الاعمار لحتى نبدا مشاريع جديده. هذا كله مع بعضه عم بيصنع لوحه جميله لسوق الانتاج عم نشعر فيها مثل ما كنا نشعر فيها سابقا. نحن عندنا في سوق الانتاج، نحن الى اليوم صار مر اسبوع على افتتاح سوق الانتاج، الى الان في شركات يوميا بيجينا 4-5 شركات حابين يشتركوا، ولكن العدد سددنا من اول يوم الحمد لله رب العالمين. العدد يعني يفوق ال 120 مؤسسه موجودة عندنا في سوق الإنتاج. يوميا عم بيفتح سوق الإنتاج من الساعة 5 عصرا للثانية 10 ليلا.
11: نحن هلا فعاليات سوق الإنتاج بعد 13 سنة انقطاع. طبعا نحن عائلتنا معروفة من بداية السوق، من رقم واحد، دورة رقم واحد موجودين، والله مشكورين الدولة بعد 13 سنة انقطاع بلشوا يرجعوا الفعاليات اللي بتدعم أهل الصناعة والحرفيين، وعلى أمل إن شاء الله إعادة البلد مثل ما كانت أول وأحسن.
9: شهد السوق مشاركة واسعة لمشاريع صناعية وزراعية وحرفية من مختلف القطاعات، عارضة منتجات محلية متنوعة وسط إقبال من الزوار الذين وجدوا في السوق فرصة للتعرف على المنتجات السورية وشرائها مباشرة من المنتجين.
12: يعني بالنسبة للمحلات يعني صارت نسبتها أكثر، يعني صار في يعني اقبال على سوق الانتاج. اول كان اقبال ضعيف يعني، وحاليا يعني في اهتمام يعني اكثر بالزوار. يعني
9: لم تقتصر أهمية السوق على الحركة التجارية، بل تحول إلى مساحة تعكس عودة للنشاط الاقتصادي تدريجيا، وتمنح الصناعيين وأصحاب المشاريع فرصة للتعريف بمنتجاتهم وتوسيع شبكة عملائهم.
13: بين المنتج المحلي وإقبال الزوار، يراهن المشاركون على أن تكون عودة سوق الإنتاج بداية لاستعادة النشاط الاقتصادي الذي عرفت به حلب. عمار مرجان، تلفزيون سوريا، مدينة حلب.
0: أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي مروان الحلبي إطلاق مشروع مشفى طرطوس الجامعي خلال زيارة أجراها إلى المحافظة لمتابعة عدد من المشاريع التعليمية والصحية. وقالت الوزارة في بيان لها إن المشروع سيشكل مركزا علميا وخدميا متقدما يقدم خدمات صحية نوعية ويدعم البحث العلمي والتدريب الطبي. وبحسب البيان سيسهم المشروع أيضا في تحسين جودة الرعاية الصحية بالمحافظة وتعزيز التكامل بين الجانبين الطبي والأكاديمي. في الشأن الدولي، يبحث وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين إمكانية اتخاذ إجراءات جديدة للحد من التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة. وقال دبلوماسيون ومسؤولون أوروبيون أن النقاش سيستند إلى ورقة سرية أعدتها المفوضية الأوروبية تتضمن ثلاثة خيارات محتملة، من بينها فرض نظام تراخيص على واردات المستوطنات، أو فرض رسوم جمركية مرتفعة، أو اعتماد حظر تجاري كامل وسط ضغوط متزايدة داخل التكتل، ردا على توسع الاستيطان وتصاعد عنف المستوطنين بحق الفلسطينيين. وأوضح دبلوماسي الأوروبي أن الاجتماع لن يتضمن قرارا نهائيا، لكنه سيتيح للدول الأعضاء عرض مواقفها في ظل تصاعد الدعوات الأوروبية لاتخاذ إجراءات ضد حكومة الاحتلال برئاسة بنيامين نتنياهو. أعلنت القيادة الوسطى الأمريكية استكمال موجة جديدة من الضربات ضد إيران يوم أمس الأحد، استهدفت نحو 140 هدفا عسكريا بذخائر دقيقة. وأوضحت القيادة في بيان لها أن الضربات طالت أنظمة الدفاع الجوي الإيراني ومواقع الرادار الساحلية وقدرات الصواريخ والطائرات المسيرة والزوارق الصغيرة، مستخدمة طائرات مقاتلة وسفنا حربية وطائرات مسيرة هجومية، وذلك بهدف تقويض قدرة إيران على استهداف الملاحة الدولية العابرة لمضيق هرمز. نقلت وكالة إرنا الإيرانية عن مسؤول في محافظة خوزستان قوله إن شخصا قتل وأصيب 4 آخرون إثر هجوم أمريكي على مدينة مهشتر جنوب غربي إيران. وأوضح المسؤول الإيراني أن القتيل والمصابين سقطوا في أعقاب الهجوم الذي شنته الولايات المتحدة على المنطقة، حيث أصاب مقذوف محطة ضخ مياه زراعية، مشيرا إلى أن الأجهزة الإسعافية والطبية تتابع حالة المصابين. ومن جهتها قالت وزارة الخارجية الإيرانية إن الهجمات الأمريكية أجهضت جميع الجهود التي بذلت في الأشهر الأخيرة لخفض التوتر. وأضافت الخارجية أن واشنطن انتهكت جميع بنود الاتفاق وارتكبت أبشع جرائم الحرب بهجومها على قطاع النقل وقوارب الصيد وسفن الشحن والمنشآت والمباني الخاصة بالأرصاد الجوية وفق وصفها. إلى ذلك أيضا قال الجيش الأردني إن الدفاعات الجوية الأردنية اعترضت 4 صواريخ قادمة من إيران دخلت المجال الجوي الأردني. وفي سياق متصل أعلن الجيش الكويتي أنه تصدى لأهداف جوية دخلت المجال الجوي. كما ذكرت وزارة الداخلية البحرينية أن صافرات الإنذار دوت في البلاد داعية المواطنين للاحتماء في أماكن آمنة. وفي وقت سابق أعلن الجيش الإيراني في بيان له أنه استهدف بالمسيرات مستودع ذخيرة للقوات الأمريكية في الكويت، واستهدف أيضا منظومة اتصالات وموقع رادار تابعين للجيش الأمريكي في البحرين. ختام النشرة مشاهدينا، في أمان الله.

0: سوريا حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل. لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك، بسواعد أبنائها وبروح التعاون تنهض سوريا من جديد ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معاً.
1: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم، المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.

0: من ذاكرة الحرب ينبعث صوت المستقبل، ليس سرداً لماض مضى بل ولادة لحاضر جديد. منبرٌ يفتح الأفق ويضع أسئلة كبرى عن الدولة وعن المجتمع وعن الغد، أسئلة لا تهرب من الحقيقة ولا تساوم على الجرأة. الجمهورية الثالثة، رؤى وصوت يشارك فيه الجميع، على تلفزيون سوريا.
1: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون نبكي عليه، والله نسمع وجع العظام اللي عم تتكسر.
2: في البطانية بشم ريحتها بحس إنه في دم ممزوجة برائحة البشر.
3: وقت ينادوا اسمنا على التعذيب فعليا ما أناك عفان، أنت حترجع عايش وحترجع ميت.
4: بذكر اني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
5: اللي بتتعذب الروح هي اللي ما بتروح.

تحليل لأبرز المباريات وكيف سيتابع الجمهور السوري المنافسات. سنعيش هذه الأجواء في برنامج شوط إضافي مونديال 2026 على شاشة تلفزيون سوريا الأولى والثانية يومياً الساعة 3 ظهراً بتوقيت دمشق.

تاج الدين الموسى قاص وكاتب سوري، ولد في كفر سجنة بإدلب عام 1957. درس الإعدادية والثانوية في مدارس حماة، وتخرج في معهد البترول بحمص عام 1977. نشط في المعارضة اليسارية في وقت مبكر من حياته. برع في الكتابة الساخرة واحترف كتابة القصة القصيرة. عمل في مصفاة حمص ثم مديرا في شركة سادكوب بإدلب حتى وفاته. نشر مجموعته القصصية الأولى مسائل تافهة عام 1992، وهي الفائزة بجائزة سعاد الصباح في العام نفسه. نشر بعدها 4 مجموعات قصصية، آخرها الخائب عام 2006، ترجم بعضها إلى لغات عالمية. نشر قصصه ومقالاته في الصحف العربية، واشتهر بزاويته رسائل لا تصل بالبريد التي استمرت 10 سنوات في جريدة النور. تعرض للاعتقال المؤقت والاستدعاء الأمني عدة مرات بسبب مواقفه وكتاباته. لقب كاتب القرية، وتعد تجربته من أهم التجارب الأدبية الساخرة في سوريا والعالم العربي. كتب للتلفزيون والإذاعة عدة تمثيليات، منها تمثيلية الكرسي عام 2003. ابنه البكر هو القاص والمسرحي مصطفى تاج الدين الموسى. شارك بفاعلية في المظاهرات ضد نظام الأسد على الرغم من مكابدته مرض السرطان. توفي بإدلب في 22 من شباط 2012، ومنع أهله من إقامة عزاء رسمي.

0: يا صباح الخيرات، يسعد صباحكم مشاهدينا وين ما كنتوا عم تحضرونا بحلقة جديدة من صباح سوريا. رح نرافقكم لمدة ساعتين، أنا وروز. صباح الخير.
1: يسعد صباحك أيهم، صباح الخير لكل يلي عم يتابعونا بيوم جديد وحلقة جديدة من صباح سوريا. نبدأها معكم بابتسامة ومواضيع متنوعة كالعادة، بس قبل ما نبدأ مشاهدينا حضروا قهوتكم وخلونا نشوف شو أهم عناويننا لليوم.
0: بفقرة حكي نفسي رح نحكي عن الحساسية الزايدة وكيف ممكن تأذي صحتنا النفسية.
1: بفقرة حديث بيطري رح نحكي عن تصرفات بتخلي القطط تشعر بالأمان.
0: أكيد بصباح سوريا مكملين معكم بفقرات متنوعة، بقصص من كأس العالم بخلف الشباك، وأيضاً بفقرة التغذية رح نحكي عن حساسية الجلوتين وشو الأطعمة البديلة. خليكم معنا.

0: يا صباح الخير عن جديد. رح نحكي اليوم أو منبدأ حلقتنا بالحديث عن الأمل.
1: يا صباح الأمل معناها.
0: تماماً، الأمل يلي هو الشيء الوحيد يلي بيكبر معنا.
1: صحيح.
0: ويمكن كمان هو السبب يلي بيخلي الواحد يكمل حتى بأصعب الأيام. يعني أحياناً بتكون معنا طاقة، بتحسي إنه مثلاً فايقين من النوم، ما لنا خلق نعمل شيء، ولكن في شخص أو في محرك أو في سبب بخلينا نقوم ونكمل ونبدأ من جديد. هلا الغريب إنه مرات ما بيكون الأمل مرتبط بظروفنا، قد يكون مرتبط بأشخاص أو شخص بحياتنا. في ناس مجرد وجودهم بيعطينا طاقة وبيخلينا نحس إنه بكرة أكيد رح يكون أحلى.
1: فعلاً أيهم، يعني الأمل هو وقود الإنسان. في بعض الأشخاص نحن بنكون منحبهم وغالين على قلبنا، بس تصرفات معينة خلتنا نفقد الأمل منهم، فهو شيء صعب جداً، بيخليك حتى ما تبذل مجهود أو تستكتر تبذل مجهود تجاه الأشخاص وتجاه الأشياء بالمجمل. وبالعكس كمان في أشخاص بيكونوا جرعة تفاؤل متنقلة.
0: صحيح.
1: يعني لما تشوفهم هيك، يعني أول ما تشوفهم بتحس بالأمل. على سيرة الأمل أيهم، مبارح صادف اليوم العالمي للأمل.
0: يا سلام، أسألك. حلو أن يكون في يوم عالمي للأمل،
1: حلو، وكل الناس تحس فيه بالأمل. يعني يكون موزع على الجميع. بدي أسألك هلا،
0: اسأليني،
1: مين الشخص يلي لما بتشوفه أو لما بيخطر بس على بالك بتحس بالأمل وبتحس إنك متفائل؟
0: هلا بصراحة في أشخاص كتير، يعني هلا مثلا أنا فيني أقول إنه عائلتي الكبيرة
1: أكيد،
0: وعائلتي الصغيرة. يعني أي شخص منهم مثلا قد ما كنت متضايق أو محبط أو كذا، مجرد تليفون أو مجرد وجودهم بحياتي، مجرد وجودهم بالبيت معي بيعطيني هذا الأمل. يمكن كلمة منهم بتخليني أحس إنه كل شيء له حل. وأنتي؟
1: هلا بالنهاية أيهم، أكيد العيلة هي الملجأ الوحيد لنا جميعا، هي المكان اللي بنستمد منه إن كان الطاقة أو الأمل أو حتى التشجيع والتحفيز.
0: صحيح.
1: هلا بصراحة أنا أكثر شخص بحس معه بالأمل هو أمي. أمي يعني على طول بيجي لعندها هيك وأنا محبطة، حاسة الدنيا كلها مسكر بوشي، فعلى طول بتلاقي لي حلول. ممكن هيك
0: أو كلمات حلول. إيجابية تعطيك
1: إياها،
0: إنه إيه، إنه بسيطة مثلا،
1: ننزل نتمشى مشوار صغير، يعني تصرف بسيط منا أكيد يعني مستعد يغير لي مودي كله.
0: حلو. هلأ كل شخص فينا أكيد عنده أشخاص هيك بحياته، وجودهم لحاله بيكفي وبيفرق معه، وبيذكرنا أنه الحياة فيها أشياء تستحق نتمسك فيها. لهيك زميلتنا هديل نزلت على الشارع وسألت الناس مين الشخص يلي بتتفائل فيه. خلينا نشوف الإجابة.
2: عندي رفيقي،
3: ابني كثير متفائل.
4: بعد توفيق رب العالمين هو الوالدين.
5: بمناسبة اليوم العالمي للأمل منحتفل بشعور بيغير نظرتنا للحياة وبيخلينا نستمر مهما كانت الظروف، وأحياناً مصدر هالأمل هو شخص مقرب منا. لهيك مين الشخص اللي بتتفائل فيه وبيزرع فيك الأمل؟
2: عندي رفيقي، رفيقي وائل الناشف اسمه. هذا الشخص أكثر شخص بتفائل فيه بالحياة. عندي أخي الحمد لله كمان، يعني بشد حالي فيه، بس عندي هذا الرفيق كمان مقدس.
6: بتفائل لما بشوف امي ولا لما بشوف ابي. جيراني هون الحمد لله كلياتهم مناح.
7: اكيد اهلي، يعني والدي او والدتي والامل تبعنا، يعني هن اللي بقوونا.
8: ابني كثير بتفائل فيه، بحسه هو يعني المستقبل، مستقبل هيك لقدام، بتعطيني امل، لانه يعني نحن حاليا يعني بحس اني حالي عايشه انه كرماله. عرفتي كيف؟ يعني انه كل الواحد هيك شغله وتعبه انه يعني عم نستثمر والواحد بابنه، فهو فعليا مصدر الامل بالنسبه لي.
4: والدتي، بعد توفيق رب العالمين هو الوالدين، فالواحد بيتفائل بوالدته كل الدنيا بتنفتح قدامه.
9: امي اكيد، لانه بتنصحني، بضل بتنصحني وبترشدني للحياه وبكون سند لالي.
10: صراحه انا ابوي الوالد، لانه يعني مو مقصر علي، واي شيء بيقول لي تم وابشر وحاضر، وكذلك الوالده بعد، يعني مو مقصرين علي اهلي بشكل عام.
0: يعني الاغلب كانت اجابته هيك بتشبه اجابتنا.
1: صحيح.
0: الام، الاهل، الزوجه، يمكن الاولاد، المحيط،
1: منبع الامان
0: او الدائره الضيقه. صحيح. هي دائما منبع الامان. هلا بدنا نروح لفقره، فقره حكي نفسي، موضوع كثير مهم، لانه اكيد كلنا بنعرف شخص بيزعل بسرعه، بيتأثر من كلمة، بيفكر يمكن بالموقف أيام طويلة، وأول تعليق بنسمعه عادة إنه أنت حساس زيادة ولو؟
1: فعلا. وفي كثير اسئله ايهم عم تنطرح حول الحساسيه الزائده بالمجمل، يعني هل هي مشكله نفسيه ولا هي جزء من طبيعه الشخصيه؟ ليش في اشخاص ممكن يتجاوزوا المواقف بسهوله وفي اشخاص لا، بيتاثروا من ابسط كلمه، ممكن حتى يتاثروا من نظره وتمد معهم لفترات طويله. هل ممكن الحساسيه الزائده مشاهدينا مع الوقت تكون معاناه نفسيه اذا ما عرفنا نتعامل معها؟ رح يكون هذا موضوعنا لليوم مع ضيفتنا غاليه سعيد الاختصاصيه النفسيه. يسعد صباحك غاليه.
3: يا صباح
1: خير. اهلا وسهلا.
3: يا صباح النور، صباحكم رضا يا رب.
1: بداية غالية، يعني لما نقول حساسية زايدة،
3: تمام،
1: خلينا نعطيها تعريف علمي أكثر أو تعريف أدق بطريقة مبسطة للمشاهدين.
3: حلو، تماما يا صديقتي. كلمة أنت كتير حساس، ليش بتزعل زيادة عن اللزوم؟ طيب يا روز شو عملنا لك لحتى هيك تاخدي على جنب وتبطلي تحاكينا؟ هدول الكلمات في بعض الأشخاص بتاخدنا فيهم أنه أنت معلش يا ريت تروح تشوف طبيب أو ريت تشوف حدا يساعدك أو شيء. كلمة الحساسية النفسية إلى الآن هي لم تشخص أولا كمرض نفسي أو كاضطراب نفسي، لكن هي تشخصت أنه حالة من طريقة الدماغ بيعالج المستقبلات الخارجية من الانفعالات والأحداث والكلمات والأشياء اللي بتجي بتفاصيل أكثر ودقة أكبر.
0: بتفاصيل أكثر.
3: أكثر ودقة أكبر. يعني خلينا نقولها بالعنوان العريض، الشخص الحساس ليس شخص مريض نفسي، إنما هو شخص بيستقبل الأحداث والأفعال والأشياء والتفاصيل بدقة أكثر وبيعالجها بموضوعية أكثر، فبيشوف تفاصيل أكثر. هذا الشيء بيخليه يكون حساس أكثر، بيستقبل المشاعر بطريقة شوي مختلفة عن الأشخاص اللي طبيعتهم مختلفة. بيحاول يحلل مثل ما بنقول نحن الطرف الثالث، يعني بيقرأ الحل الرابع مو الثالث، الحل الرابع.
0: بيروح أبعد يعني.
3: يا عيني عليه. يعني بتكون ممكن أنت عم تتحدث على موضوع عام، ممكن ياخذ يقول معقول قصده أنا، بس خلينا نريح للأشخاص، أنتوا ما لكم مرضى نفسيين، أنتوا أشخاص عم بتعانوا من تفكير زائد، حساسية مفرطة، ويعني إعطاء مشاعر زائدة لهذا الموضوع. فآخر دراسة عملتها باحثة أمريكية بتقول أنه نسبة 15-20% من الأشخاص بيعانوا من الشخصية الحساسة، يعني لا نستهين فيهم، هن موجودين معنا بكثرة وعم نتعايش معهم، لكن نحن أحياناً منأذيهم ومنطور الموضوع معهم.
0: أكيد رح نعرف من حضرتك كيف ممكن نتعامل مع الأشخاص اللي عندهم حساسية زائدة، لكن قبل ما نفوت بهذا التفصيل، الإنسان الحساس زيادة،
3: تمام،
0: هل هو بينولد هيك ولا الظروف المحيطة هي اللي بتخلي حساس زيادة؟
3: شكرا لك على السؤال. خليني اقول لك يا صديقي انه الاثنين مع بعض، البيئه في دراسه بتقول انه الجينات والوراثه بتلعب دور بشكل كتير كبير. يعني اعطي مثال سريع، طفل انولد بين ام واب هن الحساسين، بياخذوا اكثر تفاصيل، بيزعلوا على ابسط الاشياء، بيكبروا الامور بشكل اوسع او اكبر اكثر. هذا الطفل عنده استعداد، هل البيئه بتساعده؟ اي اذا كان ما في عنده معلومات واضحه، يعني دخل على المدرسه، دخل على الحياه، موضوع عام، يلا لا تزعل او لا تعمل او لا تساوي، اي بتاثر. فالبيئه والوراثه ممكن تلعب دور كتير كبير إذا هذا الشخص ما قدر يفهم على مشاعره. هنرجع لنقطة أساسية، الشخص الحساس فقط يحتاج إلى إدارة مشاعره وفهمها وليس أكثر من هذا.
1: المشكلة غالية، الحساسية بالمجمل هي سلاح ذو حدين
3: طبعاً.
1: يعني إذا قدرنا نتعامل مع حساسيتنا فهو شيء بيفيدنا وبيكون نقطة قوة لإلنا، بس في بعض الأشخاص مع الأسف بيضلوا حساسين حتى لبعد ما يكبروا. ببيئة العمل بتلاقيهم بيزعلوا من مواقف صغيرة، من انتقاد ممكن يكون بسيط من المدير أو الشخص المسؤول عنه. قديش هدول الأشخاص عم يتأثروا هلأ بموضوع الحساسية الزايدة؟ كيف ممكن يتعاملوا مع هذا الموضوع؟ هل هو هلأ عندهم اضطراب نفسي يعتبر ولا لسه ممكن نقدر نتعامل معه؟
3: حلو السؤال، لأنه هلأ كتير أشخاص رح تقول طيب أنا هيك بصير معي.
0: أي.
3: رح أقول لكم الجواب، هذا الشخص ما قدر يدير هاي المشاعر. شخص الحساس عندك مشاعر زيادة، تفاصيل زيادة، الفكرة أني اتعلم إدارتها، اتعلم كيف اتعامل مع المشاعر بحياتها مكان الضعف والحساسية بحياتها مكان الضعف. أنا شخص مخلوق جهازي العصبي مستقبلاته أكثر من أي شخص آخر، اتعلم كيف ديرها. يعني أنا بمكان العمل أنا شخص حساس، توجهت أي كلمة ما إجت لعندي، إجا الشخص أو المدير قال لي يا غالية أنت اليوم قصرتي، يعني ما كان قاصدني بشكل عام، كنا باجتماع تحدث بكلمة عامة، معقول قصده علي؟ معقول قصده علي؟ أكيد
1: وما انزعج منك، انزعج من التصرف
0: حاصل لإله.
3: تماماً. النقطة هون منقله لهذا الشخص، طلب مساعدة إنك تتعلم كيف تعمل إدارة للمشاعر. شو يعني إدارة مشاعر؟ يعني أنا لما بسمع الكلمة أول شيء بسأل نفسي، هل في شيء مني أنا؟ هل المدير لما حكى اليوم أنا كنت مقصر بهذا الواجب أو الطلب اللي طلبه مني؟ لا، معناتها الموضوع مو لإلي. شوفوا أول شيء صعب بالقصة، الشخص اللي متعود يطلع حساس وبينهز وبيزعل وفوراً بيبكي صعب دغري، بده حدا بصراحة يساعده، بده حدا يقوله انتبه مو كل سلوك عم يطلع هو إلك
0: أو هو ضدك،
3: كل كلمة هي إلك. تماما، فكر لثانية، انا قصرت، انا عملت، انا عملت، حسيت ما اجاك الجواب، نحن بننصحه هون روح بشكل مباشر واسال، هون بتموت عنده كل الاجابات. هل انا استاذ المعني؟ تماما. هل انا استاذ المعني؟ حيقول لك بكل بساطه لا، هو كان توجيه عام. هون بيرتاح. لا، انا بقول لاي شخص حساس لا تترك حالك بهي الفوضى تبع قصدن انا، يمكن انا، معقول انا، على فكره ممكن يتراجع عمله ونفسيته وجوه، وممكن يعمل جو مؤلم بالعمل.
1: صحيح. وأيهم بعض الأشخاص مع الأسف ردة فعلهم تجاه الحساسية الزائدة ما بتكون إنه هنن ينعزلوا عن العالم أو يبكوا، بيصيروا عدائيين.
3: يعني
1: نحن عم نصادف هدول الأشخاص أكثر من الأشخاص يلي عم يكونوا يعني حساسين تجاه أنه يروحوا يبكوا أو شيء، لا عم يكونوا عدائيين، عم يحكوا بطريقة حدية، ممكن يكون موقف كتير بسيط
3: صح،
1: بس لا بتلاقيهم كتير احتدوا وصعدوا.
0: تعرف شو من هاي النقطة خلينا نسأل غالية، أنه كيف منفرق بين الإنسان الحساس وبين اللي عنده هشاشة نفسية أو عنده مثلاً اضطراب نفسي معين؟
3: يعني على السؤال شو حلو. لأنه هون كتير ناس بتخربت فيها. رح أقلكم شغلة، الشخص الحساس بيعرف حاله شو عمل، لأنه هو عن وعي عم يتحرك، يعني جهاز العصبي بس أدق استقبال معلوماته، هو عرفان حاله شو عم يعمل. بعد شوي بيرجع بيعمل استعادة توازن انفعالات، يعني ممكن ينضبط، يعني ممكن يجي تاني نهار أنا آسف بعتذر، يمكن صار في شوية سوء تفاهم، بيكمل مسيرة حياته بيمشي، ولكن بيضل خطواته أبطأ شوية من الشخص يلي أسرع عمليته. بينما الشخص اللي عنده الهشاشة النفسية غالباً بيزعل بسبب وبلا سبب، كثير البكاء، شكاء على طول، ما عنده حالة من الاسترضاء، بيوقف عمله بأي لحظة، فورم تقول له أنا بكرة مالي جاي، بطلت الشغل، ما عم يعجبني، ما لا. الحساس بياخد موقف بس بيرجي تاني نهار شوي عبين ما تراضوا وتحاكوا. اللي عنده هشاشة نفسية بعدين فيما بعد ممكن يتحول معك لشيء تاني، ممكن يبلش بيحكي أنا ما حدا بيحبني، أنا ما حدا بده يعني، أنتوا متآمرين علي، أنا ما بعرف شو.
1: صحيح.
3: بعد شوي كل ماله بيتراجع، أداؤه العملي بيتراجع، طريقة تفكيره ومعطاته للحياة بتتراجع. هاد يلي عم يعاني من هذا الموضوع أنا بنصح ناخذ استشارة أخصائي نفسي ونقعد نفضفض ونحكي معه لحتى يوجهنا للخريطة الذهنية الصح. لكن الشخص اللي عنده حساسية لا بيدارك هذا الموضوع. قد ايش شفتوا أشخاص تاني نهار اجت اعتذرت، آسف يمكن ردة فعلي كانت شوي مبالغ فيها، بعتذر مبارح هيك شوشت شوي الوضع، بس أنا يعني هيك كنت مفكر إنه الحديث لإلي. هاي النقاط البسيطة بتقلك إنه هذا حساس أو عنده هشاشة نفسية.
0: حلو.
1: تعرف في مقولة غالية بتقول إنه الدنيا بشكل عام بدها قوة.
3: طبعاً.
1: يعني بدها قوة، بدها البني آدم يتمسك بفرسه بإيديه وسنانه.
3: أكيد.
1: فالحساسية غير مرحب فيها من وجهة نظر هدول الأشخاص. قديش ممكن يعني هاي المقولة تكون خاطئة، لأنه أصلاً الحساسية هي جزء من قوتنا.
3: هلأ لك أول جزء حكيتي برافو عليك، الحياة بدها قوة، أصلاً الحياة بتحب الشخص القوي ودائماً بتحطه بالمواقف اللي بيستحقها. شوفوا الأشخاص اللي عندهم ضعف أو عدم ثقة بنفسهم، الحياة ما بتعطيهم هاي الفرص اللي بدها مغامرة،
0: يعني يمكن لأنه هن بيتجنبوا الفرص،
3: لأنه هن اللي بيتجنبوا
0: أو المواجهة،
3: ومتعة الحياة لما بيكون فيها مغامرة. هل الشخصية الحساسة ما بتقدر تغامر؟ لا، بتقدر تغامر وبتقدر تاخذ مواقف فيها قوية إذا بس تعلمت كيف تضبط وإدارة مشاعرها. يعني برجع بقول هدول الأشخاص عن جد بحاجة مساعدة، إنه المشاعر اللي عم تطلع عندك تعني تعلم كيف إدارتها. يلي بيصير إنه بتضغي المشاعر عليهم فهي اللي بتوجههم
1: صح،
3: لما بيتعلموا شلون يساعدوها. طبعا هي ما بدها طبيب نفسي، هي بحاجة
1: شو أكتر شي بيكونوا بحاجته غالية، بحاجة لأنه يعيشوا الشعور، يقبلوا للشعور،
3: يا عيني عليك،
1: ما يرفضوا، ما يقاوموا هذا الشعور يلي إجاهم.
3: يا سلام، نتقبل الشعور بعيدا عن إنه حتى أي شخص حساس، أي شخص شو من كانت نوع شخصيته، لما بيصير معكم أي مشاعر عطوا لو خمس دقايق وتقبلوا هاي المشاعر وقول أنا زعلان، أنا متضايق، أنا هلأ ماني بأحسن حالاتي. لما بتتقبل هاي المشاعر دماغك بيعرف أنه أنت تحملت الفكرة فبيساعدك. فالشخص الحساس بس بده يتعامل مع هاي المشاعر ويكون في شخص عن جد بقوله أنا، يرسم له خريطة ذهنية يساعده يتعلم إدارة مشاعره، بيمشي وبيأبدع وبيمشي مع الحياة وبروح بكل مغامرة.
0: حلو، تعال نلعب لعبة، شو رأيك؟
3: يلا
1: يلا.
0: رح أقلك جمال،
3: أوكي،
0: شي منا خطأ وشي منا صح،
3: تمام.

0: وتعاطف كقائد بطريقة رائعة جدا، بيكسب قلوب المتابعين والجمهور تبعه وبيكون عن جد البيك بوس تبعهم.
1: حلو. طيب اسمعي لي هذا السؤال.
0: هاتي.
1: تجاهل المشاعر دائما هو أفضل طريقة لحتى نصير أقوى؟
0: ابدا وعكس وخطا تماما. احترام المشاعر باللحظه اللي بتطلع فيها هو قمه القوه. انا انسان بهاللحظه متضايق، بدي 10 دقائق، بدي نهار، بدي ساعه، بعدين رح ارجع اعمل توازن.
1: طيب الطفل اللي بيتعرض لانتقاد مستمر هو الطفل الاكثر حساسيه؟
0: لا بالعكس، هذا الشخص اذا تعرض لنقد ولازعاج دائما في عندك جزء صح انه بيطلع اكثر حساسيه، بس بنفس الوقت بدنا نعلمه انه مو كل شخص نقدك معناته انت الصح، انت الغلط.
1: بيطلع اكثر عدائيه حتى،
0: بيطلع حساس زياده، بس اي اللي بضل بيتعرض انت انت انت انت انت بصير عنده مشاكل.
2: شو بيطلع
0: شخصيه شكاكه وعنده اضطراب القلق. شايفين مره حدا حساس وعنده اضطراب القلق واذا ما انضبط بيروح لمشاعر اكتئابيه، اضطرابات بالنوم، اضطرابات بالاكل، الرهاب الاجتماعي
1: مع الأسف. حتى هذا الإنسان يعني بيكسب تحفيزه وقيمته من التقييم الخارجي
2: من الناس.
0: طبعاً إيه
2: بيتأثر
0: طبعاً
2: كتير.
0: صح، نظرتهم وكلامهم ومواقفهم لإله.
2: طيب الجملة اللي بعدها أنه يمكن أنت حكيتي فيها ولكن بنرجع بنذكر المشاهدين أنه تعلم مهارات تنظيم المشاعر بيساعد الشخص الحساس أنه يعيش براحة أكثر
0: 100%. ونطلب المساعدة. أنا بقول لكل شخص عم بيعاني من الحساسية الزايدة، طلبك للمساعدة أكبر أشياء للقوة. أنا يا جماعة عندي حساسية، معلش حدا يساعدني، بس طبعاً نختار الشخص الثقة ونختار الشخص يلي ما يتصيد بضعفنا.
2: طيب
0: هاي نقطة مهمة.
2: ممكن أقول مثلاً بالمجتمع اللي هو فيه أنه أنا حساس، راعوني شوي أو دققوا بكلامكم، هذا سليم هذا التصرف؟
0: رح أقول لك شغلة، مو كل المجتمعات أو كل المجموعات. أنا
2: حكي الدائرة الضيقة، العائلة.
0: هلأ ممكن الدائرة الضيقة، العائلة، الأب، الأم، الزوجة أو الأولاد، إذا بيراعوا هذا الشيء فنشرح لهم يا لأنه حيهتموا أو حيداروا هذا الشيء. حتسمعوا لا تدققوا عليه، لا تزودوا عليه، هو حساس زيادة هلأ بيزعل. إذا كانت المجتمع قريب لكن ما بطلع للشارع بقول لهم يا جماعة أنا حساس، في ناس ممكن تتصيد هذا الشيء وتأذيني فيه.
2: تتصيد هذا الشيء. طيب شو أكثر كلمة ممكن تزعج الشخص الحساس والناس بيقولوه على سبيل المثال؟
0: ليش مكبر الموضوع كل هالقد؟ والله الموضوع ما بيستاهل.
2: بحس استخفاف بمشاعره.
0: أكبر غلطة كأن ضربته بالصميم. هاد شخص بس يا جماعة جهازه العصبي حساس زيادة. مثل أنت تكون كتير عطشان وأنا أقول لك ما في داعي لحتى تكون عطشان. شايف قد إيه أزعجته بالكلمة وهو بحاجة هذا الماء. هاي الكلمات أنت مكبر الموضوع، الموضوع ما بيتحمل زيادة، هي قدرات. نحن بالنهاية قدرات. أنا لما بقوله لشخص حاجة تهول القصة، حاجة تعمل لك كتير دراما، أو هي أنت كتير دراما،
2: أيوة أيوة،
0: هذا الشخص واحد رح يكرهني، اثنين ما بقى يقرب علي، ثلاثة رح يعتبرني عدو لأنه لأنه ما فهمت له مشاعره فخسرته. أنا هون عم بكون عن جد عم بعمل له حالة أذى نفسي.
1: طيب آخر سؤال غالية، إذا كان أحد الزوجين حساس حساس جدا يعني والطرف الثاني أكيد رح يكون عنده مشاكل بالتعامل معه، طيب شو أحسن طريقة لحتى نتعامل مع الطرف الحساس بالعلاقة؟
0: حلو الفكرة كتير. أول طريقة ما ننقد الشخص، ننقد السلوك. في أشخاص تقول له أنت حساس ما بينعاش معك وأنت الحياة معك صعبة، أنا هون أهنت الشخص.
1: تمام.
0: ما وجهت فكرة لسلوكه. هون الخطأ بيصير. أنا بروح لعند الشخص، أنت عم تكبر الأمور شوي، أنا ما عندي مشكلة بشخصك، أنت لطيف حباب ومن هالأشياء كلها، عندي مشكلة بالسلوك اللي عم بيطلع. شوفي الشخصية الحساسة كل ما ناقشته وحاورته أكثر بيستوعب منك أكثر، ما هو أساسا تفصيلي، هو حيفهم التفاصيل والجزئيات الصغيرة. فرحنا من رحنا بنقول له نحن مشكلتنا بالسلوك، الفكرة اللي طلعت منك أو الموقف، مو مشكلتنا فيك أنت كشخص، أنت ما عندك أي مشكلة. النقاش والحوار مع الشخصية الحساسة ممكن يوصل لنقطة معتدلة بتريح كلا الطرفين.
2: حلو. يعني هلا بصراحة خليني بس هيك أعلق تعقيب أخير، إنه النساء أساساً بدققوا على التفاصيل.
0: طبعاً.
2: فإذا كانت سيدة حساسة وبتدقق على تفاصيل التفاصيل والرجل أساساً ما بيشوف التفاصيل، فهون بتصير الصعوبة يمكن أو عدم فهم المشاعر.
1: يعني عادي يا أيهم إذا كانت السيدة حساسة
0: نحن هيك
1: وتضايقت إذا أنت ما انتبهت على أظافرة مثلاً، إنه هي عاملة أظافرة اليوم. طب انت ما بيهمك يا ايهم،
2: احنا كائنات مشاعر
0: كائنات
1: ولو بيهمك انت عرفت يا ايهم.
0: تمام. نحن كائنات تفصيليه بالفطره، هن كائنات كليه. لحتى يصير هذا التناغم انا بحكي عن التفاصيل وهو بشوي بيهتم بالاشياء فبصير نقرب وجهات النظر.
1: لكن بصراحه غاليه نحن ظالمين احيانا، نحن احيانا بنعمل حالنا زعلانين بناخذ موقف وما بنقول لهم شبنا للمره المية أو 101 يعني.
0: لو بهمك انت عرفت لحالك.
1: لو بهمك انت عرفت لحالك.
2: خلوني وجه هون رسالة للرجال، ديروا بالكم على زوجاتكم خاصة إذا

0: كانوا حساسين وعرفوا التفاصيل وناقشوهم بالسلوك
1: تمام
0: وبالمشاعر.
1: مو انت مالك صايره منيحه، لا الموقف اللي طلع ما حبيته.
0: ايوه
1: يعني عشان تضمن نهارك يكون بخير.
2: يعني حركات بلشنا نكد ويا ربي
1: الخير. تمام هي تبعدونا
2: هي بلاها بلاها
1: مصطلحات جديده.
2: شكرا كثير لك،
1: شكرا لكم، نهاركم سعيد يا رب.
2: مشاهدينا هلا فاصل صغير وبنرجع معكم مع هديل وفقره خلف الشباك، لا تروحوا لبعيد.

0: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون نبكي عليه والله نسمع وجع العظام اللي عم تتكسر.
1: في البطانية بشم ريحتها بحس إنه في دم ممزوجة برائحة البشر.
2: وقت ينادوا صناع التعذيب فعليا ما لك عفان، انت حترجع عايش وحترجع ميت.
3: بذكر اني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
4: اللي بتتعذب الروح هي الم

0: من ذاكرة الحرب ينبعث صوت المستقبل، ليس سرداً لماض مضى بل ولادة لحاضر جديد. منبرٌ يفتح الأفق ويضع أسئلة كبرى عن الدولة وعن المجتمع وعن الغد، أسئلة لا تهرب من الحقيقة ولا تساوم على الجرأة. الجمهورية الثالثة، رؤى وصوت يشارك فيه الجميع، على تلفزيون سوريا.
1: اربح 1,000,000 ليرة سورية يومياً، توقع نتيجة أبرز مباريات كأس العالم 2026 وادخل السحب اليومي. امسح رمز الكيو آر وشارك الآن. إعلان الفائزين والتوقعات خلال برنامج شوط إضافي مونديال 26 يومياً في الساعة 3:00 ظهراً بتوقيت دمشق على شاشة تلفزيون سوريا والقناة 2.
2: يا صباح الخير على جديد، وصلنا لفقرة خلف الشباك واليوم التفاصيل مع هديل. صباح الخير.
3: صباح الخير أيهان. صباح الخير روز. كيفكم اليوم؟
2: تمام. شو عن شو بدنا نحكي اليوم؟
3: هلا مثل
2: راح ما ضل شيء ما حكينا فيه.
3: لا لسه محضرين لكم كثير مواضيع من هون لاخر المونديال.
2: ايه الاحد اخر
3: اخر مباراة ان شاء الله.
2: اخر مباراة
4: كتاب هومسك يعني رح يكون
3: مع مين هلا؟ عم تشجع ولا كمان مالك؟
2: بحب اسبانيا، يمكن اسبانيا هلا حاليا
3: اسبانيا اليوم يعني في عندها مباراة قوية بصراحة مع فرنسا.
2: شوفي انا دائما بروح مثلا للجزر العربيه لانه هيك التفاصيل يلي الناس ما كثير بتشوفها، تشوف انه مثلا لاعب قوي لاعب كذا، لا انا بشوف هيك تفاصيل اعمق.
4: صحيح. بتنتبه على التفاصيل يعني ايها
2: بنتبه على تفاصيل كل الناس.
4: انا بصراحه هديل يعني من بعد ما طلعت مصر ومن بعد ما طلعت المغرب ما بقى بيهمني
3: احتفل. انتهى عندك كاس العالم؟ هي خلص
4: انتهى كاس العالم عندي بخروج مصر.
3: مع انه امبارح كانت لابسه كنزه البرتغال بالفقره.
2: ايوه.
4: لا شيء ثاني، هذا موضوع ثاني لو سمحت يعني.
3: هلا مثل ما تعودنا بفقره خلف الشباك نحن بنعمل اضاءه لغرائب وطرائف ومعلومات عن المونديال بنسخه المتعدده. سبق بحلقات سابقه كنا عم نحكي عن تكلفه كل بطاقه بياخذها اللاعب خلال المباراه. يعني كل بطاقه الى غرامه محدده، البطاقة الحمراء، البطاقة الصفراء، الطرد،
2: الى ما هنالك. بتنخصم منه يعني؟
3: من النادي. لا من النادي كلياته، النادي بيدفع حقه.
2: اوكي.
3: لهيك نحن بنشوف كانت زميلتنا براء خلال الفقره كانت عم تقول انه لهيك اللاعبين بيعترضوا وقت حدا بياخذ بطاقه لانه هذا الشيء رح يكلف المنتخب مبلغ كبير. هلا اليوم نحن حنحكي بالمصاري بس على شيء ثاني، على جوائز المنتخبات بكاس العالم.
2: يا سلام احلى شيء.
3: فبصراحه وانا عم بقرا الارقام انزهلت. فتعالوا مع بعض نصبح المشاهدين ننزهل سوا.
2: يلا.
3: بدي صبح على كل يلي عم يحضرونا. اليوم حديثنا عن الجوائز يلي تقدم بكاس العالم، من الجوائز الماليه لكل فريق للجوائز الفرديه والجماعيه يلي بيحصل عليها لاعبي كره القدم. كل هي الجوائز عباره عن تحفيز للاعبين لحتى يقدموا بطوله تليق بمستوى كاس العالم، واليوم رح نتعرف عليها بهي الفقره. فوز بكأس العالم له قيمة مالية ضخمة، ومع نسخة 2026 صار في تغيير كبير على نظام الجوائز، خصوصا مع توسع البطولة للضم 48 منتخب لأول مرة. فالفيفا أعلنت أن قيمة المبالغ المالية المخصصة للمنتخبات المشاركة رح ترتفع بشكل قياسي، بحيث بيوصل إجمالي توزيع المالي للمنتخبات لحوالي 871 مليون دولار أمريكي، أما قيمة الجوائز الخاصة بنتائج المنتخبات فقط فبتبلغ 655 مليون دولار، هي زيادة كبيرة مقارنة بمونديال قطر 2022.
2: فعلا يعني ضعفها تقريبا، يعني عم تقولي 871 كان
3: شيء 400
2: 440
3: بالضعف، لانه كمان ايهم عدد المنتخبات المشاركه بكاس العالم بنسخه 2026 ارتفع. نحن هلا شاهدنا بكاس العالم هي نسخه مشاركه 48 منتخب. فهلا رح نتعرف مع بعض كل ترتيب منتخب قد ايه بياخذ مصاري.
2: يلا
3: هلا بالنسبه للبطل بالمونديال رح يحصل المنتخب المتوج بكاس العالم على 50 مليون دولار، بينما الوصيف بياخذ 33 مليون دولار، اما صاحب المركز الثالث 29 مليون دولار، والمركز الرابع بيحصل على 27 مليون دولار. هلا هي بما يخص اول ثلاث منتخبات. فالمبالغ بصراحه كبيره. لو انتم كنتم مفكرين انه بس المنتخبات اللي هيك بتتأهل،
2: انا بالي اول منتخب والله فعلا.
3: اذا كنتم هيك مفكرين فغلطانين، لانه بهي النسخه كل المنتخبات رح تحصل على مبالغ ماديه. فتعالوا نعرف شو الحكايه. هلا المنتخب يلي بيوصل لدور 8 فبيحصل على 19 مليون دولار، أما المنتخبات المتأهلة لدور 16 فبيحصل على 15 مليون دولار. والتغيير الملفت أنه حتى المنتخبات يلي بتطلع من الأدوار الأولى رح تحصل على مبالغ أكبر من النسخ السابقة، فالمنتخبات يلي بتنتهي مشاركتها بين المركز الـ 17 وحتى 32 تحصل على 11 مليون دولار، والمنتخبات يلي بتخرج من المركز الـ 33 وحتى 48 تحصل على 9 مليون دولار. بالإضافة لهذا الشيء، كل منتخب متأهل للمونديال بيحصل على 2.5 مليون دولار للتحضير للبطولة. يعني حتى المنتخب مجرد بيتأهل،
2: أيوة،
3: مجرد تأهله للمونديال بيحصل على نص مليون دولار.
2: 2.5 مليون دولار.
4: ليش ما صرتوا لاعبين كرة قدم؟
2: لا، أنا شوفي هون بدي حفز المنتخب السوري.
4: أكيد
2: صحيح. يا جماعة بس تأهلونا على المنافسات وبتاخذوا 2.5 مليون دولار.
3: بس على فكرة هلا هو صح اللاعبين بياخذوا مبالغ كبيرة، بس تعقيباً على كلامك لأهم إنه ليش ما صرتوا لاعبين كرة قدم؟ لهذا المبلغ ما بيروح للاعب. وبيروح للمنتخب.
2: للمنتخب طبعا.
3: ايه، والمنتخب بقى بيكون في حسبه معينه، اكيد مصاريف للتدريبات، مصاريف للاعبين وما الى هنالك يعني. فمثل ما قلت ايهام، يعني كثير حلو انه نحن نشوف المنتخب السوري لعده اسباب. السبب الاول انه نحن نفتخر بمنتخبنا واصل لاكبر مسرح كلوي بالعالم وللمره الاولى. الشيء الثاني انه اكيد هي المبلغ اللي هو رح ياخده رح يفرق كثير بمنتخبنا السوري، اكيد من ناحيه التدريب، من ناحيه يعني الامكانيات اللي ممكن تتقدم.
2: انا والله كلياتني امل بال 2030 شوف المنتخب
3: ان شاء الله يا رب. اكيد كلنا
2: حاسس انه اكيد يعني راح يكون ضمن المنتخبات المشاركه عن اسيا، لانه يعني بتحسي انه ما بعيد عنه.
3: لا
2: يعني
3: أكيد.
2: شوي بس شوي تنظيم تلاقيهم ممكن يطلعوا.
3: والحلو اللي بفائل شوي انه نحن بهي النسخه شفنا مشاركه 8 منتخبات عربيه. فمعناها وفي منتخبات شاركت للمره الاولى مثل مصر، فهذا الشيء يعني بيعطينا حافز انه لا ممكن نحن بالنسخ الجايه.
2: لا مو اول منتخبنا مرة مصر. الاردن اول.
3: الاردن عفوا، الاردن هو المره الاولى. هي صححنا الاستاذ ايهم.
4: لا لا لا ماله، هو وعمار عندهم معلومات
3: رياضيه.
2: معلومات بسيطه هيدي يعني.
3: طيب حكمل معكم. وبالرغم من أنه بطولة كأس العالم تقام من عام 1930، ولكن الغريب الموضوع أنه معظم الجوائز الفردية المعروفة لليوم ما ظهرت إلا في العقود الأخيرة. يعني هلأ نحن خلصنا من فكرة الجوائز اللي بتاخدها المنتخبات، هلأ حفوت أنا وياكم لفكرة الجوائز الفردية اللي بيحصل عليها اللاعب. تمام. فبالبداية مع أول جائزة بياخدها اللاعب هي الكرة الذهبية والحذاء الذهبي، فهدول الجائزتين أطلقا عام 1982، بينما القفاز الذهبي بدأ عام 1994، وفي عنا جائزة أفضل لاعب شاب عام 2006 طلعت. هلأ هي الجوائز الفردية بتقدمها فيفا لأبرز نجوم البطولة. مثلاً جائزة الكرة الذهبية بتروح لأفضل لاعب بكأس العالم، وتعد من أرفع جوائز الفردية بكأس العالم، وتمنح للاعب يلي بيترك أكبر بصمة فنية خلال البطولة. وبتعتمد الجائزة على عدد الأهداف فقط، بل تقييم الأداء العام، القيادة، التأثير في النتائج، والحضور في المباريات الحاسمة. كما تمنح الكرة الفضية والكرة البرونزية لصاحب المركزين الثاني والثالث. هلا كوننا نحن عم نحكي عن الكرة الذهبية، مين بتتوقعوا أكثر لاعب حصل على هي الجائزة؟
2: ليونيل ميسي.
3: صحيح.
2: لا، والمشكلة انه كمان بهذا المونديال كمان هو متأهل. صحيح. لحتى يحصل على الجائزة.
3: صحيح.
2: بتتوقعوا ياخذها؟
3: ايه بصراحة كان عنده لعب.
2: بس كمان في مبابي كمان مرشح.
3: هلا مبابي حاصل على جائزة ثانية، هلا حنتعرف شو هي. اما اكثر حدا فاز بهي الجائزة فمثل ما قلنا هو الارجنتيني ليونيل ميسي بمرتين، اللي هن نسخة 2014 بالبرازيل و2022 بقطر. عنا كمان جائزة الحذاء الذهبي للاعب اللي بيسجل أكبر عدد من الأهداف خلال البطولة، وفي حال التعادل بعدد الأهداف بيتم الاحتكام على عدد التمريرات وبعدين لعدد الدقائق الأقل اللي لعب اللاعب، وتعد هي الجائزة معيار مهم لقياس الفاعلية الهجومية للمهاجمين. قدمت لأول مرة عام 1966، وأول مين أخذها هو اللاعب البرتغالي دا سيليفا، وهو آخر حدا يعني آخر حدا أخذ هيدا الجائزة، كلا من بابي برصيد 8 أهداف. عنا جائزة القفاز الذهبي لأفضل حارس مرمى، قدمت للمرة الأولى عام 1994، وآخر من حصل عليها هو الأرجنتيني مارتينيز بمونديال قطر عام 2022. عنا كمان جائزة أفضل لاعب شاب وجائزة اللاعب النظيف للمنتخب الأكثر التزاماً بالقوانين. أكثر من أخذ هاي الجائزة هو المنتخب البرازيلي بأربع مرات، وهن 1982، 1986، 1994 و2006. ورغم أنه قيمة هاي الجوائز المعنوية أكبر من قيمتها المالية، إلا أنها تعتبر من أهم الألقاب يلي بيحلم فيها أي لاعب، لأنها بترتبط باسم اللاعب خلال تاريخ كرة القدم. هيك بنكون تعرفنا على أبرز الجوائز يلي بترافقنا خلال كأس العالم، جوائز ما بتمثل مجرد ألقاب فردية بل بتوثق لحظات استثنائية وإنجازات خالدة بأكبر بطولة كروية على مستوى العالم. وهي كانت فقرتنا لليوم بخلف الشباك.
2: والله فقرة حلوة وفيها مصاري كتير. شكرا لك هذه المعلومات فعلا مهمة.
4: ولك هي بصراحة أيهم، يعني الفوز لحاله هو أكبر جائزة أكيد يعتبر، أكيد بس أكيد. كمان هي الجوائز تعتبر تحفيز،
3: يعني هو المنتخب فينا نقول إنه المونديال عموما المشاركة بالمونديال هو بقدم جائزة معنوية ومادية للاعبين والمنتخبات.
4: شكرا كثير لك.
2: هلا بنطلع فاصل مشاهدينا وبعدين بنرجع مع روز وحديث بيطري، خليكم معنا.
5: أنا شايفة خطة لإعادة إعمار سوريا، والشوارع عم تتزفت والكهرباء رح ترجع 24/24، وأنا شايفة إنه هذا الكلام صحيح، بس على الورق سوريا راجعة أقوى من قبل والاقتصاد عم يتعافى. ليكن الطلاب راجعين على المدارس، مستقبل مشرق مثل ما لي شايفتك. كتير مشرق، تعي شوفي العتمة عندي، نص طلاب التاسع راسبين. لا بس أنا شايفة في فسحة أمل وناس عم تزرع وتقاوم وتضحك، يعني في أمل. نحن جيل التغيير. أي تغيير؟ شو بدنا نغير لنغير؟ إذا ما في كهرباء ومي. استني استني، شايفة مصالحة وطنية وتفاهمات جديدة مع دول الجوار. أنا شايفة تقسيم ولا مركزية وفيدرالية. يو ما فيك تكوني متفائلة ولو شوي؟ يي استني شوي، هذا فنجانك مو فنجاني. يي ايه والله، أنا ورد واستنوني ببرنامج أخدوراً على تلفزيون سوريا والثانية. استنوه.

من جمال الأبيات وحقول الأدب والذكريات نسافر بين المعاني، نروي القيم والهمم بديوان عربي تليد وشعر جديد. نقطف معكم حب الحصيد وحب القصيد، ونظل في دنيا القصيد نسائل. لك يا منازل في القلوب منازل، في القلوب منازل. منازل القصيد على تلفزيون سوريا.

0: من ذاكرة الحرب ينبعث صوت المستقبل، ليس سرداً لماض مضى بل ولادة لحاضر جديد. منبرٌ يفتح الأفق ويضع أسئلة كبرى عن الدولة وعن المجتمع وعن الغد، أسئلة لا تهرب من الحقيقة ولا تساوم على الجرأة. الجمهورية الثالثة، رؤى وصوت يشارك فيه الجميع، على تلفزيون سوريا.
1: ليس الخبر تفصيلاً عابراً بل لحظة تستحق الفهم، وفي عالم يمتلئ بالعناوين نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
2: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
1: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال والحقيقة أشمل من الخبر.
3: صباح الخير من جديد مشاهدينا مع فقرة حديث بيطري. كتير ناس بتفكر إنه القطط كائنات غامضة وما بتعبر عن مشاعرها مثل الكلاب، بس الحقيقة إنه القطط عندها طريقة الخاصة بالتعبير عن المشاعر والتعبير عن الحب، وإذا فهمناها أكيد رح نكتشف قديش هي حنونة ومرتبطة بمربيها. اليوم رح نحكي كيف القطة بتقول أنا مبسوطة وشو هي التصرفات يلي بتخليها تحس بالأمان. ولحتى نفهم أكثر هاللغة معنا الطبيب البيطري الدكتور علي جيرودية. يسعد صباحك دكتور.
4: يسعد صباحك أنسروز.
3: أهلا وسهلا فيك. هلأ مبدئياً فعلاً القطط بتعمل تصرفات لحتى تعبر عن حبها، ولا نحن بنكون عم نتوهم يعني بس بدنا إياها تحبنا بأي طريقة؟
4: شغلتين مع بعض. شغلتين مع بعض. أول شيء لازم نفهم شوي عن طبيعة القطط. القطط كائنات لها حدود، مو مثل الكلاب. الكلاب شو بدك بتعمل لك؟ تروح تعمل قهوه بتجي.
3: حلو.
4: القطط كائنات لها حدود، شخصيتها مستقله،
3: شخصيه الملكه.
4: ايه تماما اي فا ايه هن بحب في عندهم مشاعر حب تجاهنا، ولكن هي رايحه بالاكثر تجاه الامان.
3: انا رضيان عليكي، مو قصه بحبك.
4: بالضبط. وهن كائنات مباشره، ما عندهم مجامله، ما بيعرفوا يجاملوا القطط. الكلاب ممكن تسكت لفلان لكذا، هذا رفيق صاحبي كذا الى اخره. القطط لا، القطط اذا انت زعجتيها بتضربك، ما عندها شيء يعني. فايه هن كائنات مستقله ومباشرين جدا، فلما يعبروا عن اي مشاعر احنا بنشوفها على انه حب، في لها مراحل كثير، هي في لها تراتبيه كثير، بس الاساس يعني هو احساسها بالامان معنا. مجرد حست بالامان معنا فهذا بحد ذاته شعور بالحب. مجرد قلبت على ظهرها قدامنا هذا شعور بالحب.
3: صح.
4: مجرد نامت حدنا هذا شعور بالحب. فايه يعني بشروطها هي بتحبنا، بشروطها وليس بشروطنا نحن. لا نستنى انه نحن تحبنا بشروطنا،
3: يعني ما نستنى تجي مثلا تقعد بحضننا تلعب معنا، هي نفقد الامل خلص.
4: انا دائما بقول انه القطط ما بتنحمل وما بتقعد بالحضن،
3: ايه معنا كثير حبوبه هيك بتسعج عجوز
4: كربوجه وكيوت وكذا، وبدك تقرصيها من خدود او بدك تحضنيها، بس مو هيك القطط. يعني هو اساسا الشاذ عن القاعده هي اللي تقعد بالحضن. الاغلب لا، ما بحب الحضن، ما بحب المسكه، ما بحب الخنقه، ما بحب. القطط هيك يعني بتحب هيك على كيفها وليس على كيفك انت.
3: طيب هلا دكتور ذكرت انه مثلا هي بتنام حدنا، بتقلب على ظهرها قدامنا، هي تصرفات يعني بتكون دليل على المحبه. في تفاصيل اكيد ثانيه ما لنا منتبهين لها ممكن تكون دليل على انه هي القطه مبسوطه او حاسه بالامان.
4: صحيح هذا الحديث. شوفي، اولا هي التصرفات مو هي الشكل المباشر للمحبه، هي الشكل المباشر للامان. مجرد خرخرت القطة، مجرد نامت حدنا، مجرد قربت مننا، رفعت ديلة، هزت ديلة، هي نامت على ظهرها، هذا كثير أمان، هذا بالنسبة لنا يعني أعطتنا إياه هي ومفضلة علينا. فهي عم تعطينا المحبة التقليدية تبع القطط يلي هي أنا أمنع على حالي معك. في شغلات يلي هي شوي متقدمة وهي بتعبر فيها القطط. واحدة منهم إنه تجيب لك هدية.
3: حلو.
4: وهي شغلة إيه العالم كثير بتكرهها. هي العالم ما بتحبها، بتلاقيها رايحة وجايبت لك
3: جايبة فار أو صرصور أو
4: بالضبط
3: أي شيء مقرف.
4: هي بالنسبة لها إنه أنا عم جيب لك أكل، انا عم بهتم فيكي
3: انه تفضلي كلي.
4: بالضبط. واحدة منها انه تلحقك على الحمام مثلا. انا دايره بالي عليكي. هي كمان
3: هي الحمام تعتبر انه نقطه ضعف او شيء عند القطط، يعني خلينا نقول وقت بيكونوا ضعاف هن فيه مو قادرين يدافعوا عن حالهم،
4: فهي جايه تحميكي. واحدة منهم بنشوف حركه منهم انه بتطلع فيكي وبترمش بعيونها. هي بسموها قبلة القط. يعني هي بتبوس بهي الطريقه.
3: ليش حلو؟
4: هي ما بتعرف تجي تمارس موضوع مثلنا كبشر، لا هي القبلة تبعها بهي الرمش. فلما تشوف القطة قدامك توسع عيونها شوي الحدقة وعملت هي الرمشة ردي لها اياها.
3: عمل لها هيك؟
4: ايه والله. ايه ردي لها الرمشة، هي بتفهمها. يعني في كثير دراسات قالت انه هي الرمشة بالذات بتفهمها على انها قبلة. فهي المراحل اللي بتسويها القطط هي ايه؟ هي تعبير عن الحب.
3: حلو.
4: هي بدها تعبر بقى. انما ما قبل هيك انه مرتاحه نايمه على ظهرها عم تاكل بشكل طبيعي. على فكره انتبهي، مجرد الاكل بالشكل الطبيعي والروح على التر بوكس بالاوقات الروتينيه والطبيعيه هي بحد ذاتها امان بالنسبه لها.
3: دكتور في عندي قطه بتزلغت وهي عم تاكل، هذا التصرف على شو بدل؟ على انها فجعانه ولا في شيء ثاني؟
4: والله واحده من اثنين. هي اذا امورها الصحيه منيحه
3: سليمه 100% بس بتحب تزلغت وهي عم تاكل.
4: شري هالبنت عم تطلع اصوات. هلا شوفي، في سلوك عند القطط هو نوع من انواع الغيره على الاكل. او حكينا عنه سابقا، هو الخوف على الموارد. فهي ممكن عم تطلع صوت، انتبهي لهذا الموضوع، ممكن عم تطلع صوت تخوف اللي حواليها وبنفس الوقت عم تاكل، فبيطلع الموضوع لانه شو؟ انه عم تزلغط. هي ممكن تكون عم تخوفك مفكره حالها هيك.
3: لا لا، هي بتكون سعيده، فهمت يعني، بتكون سعيدة. بقمه السعاده. فهي بكل حال حالاتها بتنوي، بضل عم تنوي، فبتنوي وهي عم تاكل، فبسمع صوت زلغطه بحسها كثير فجعانه بصراحه. طيب دكتور، هلا في مجموعه تصرفات بدنا نذكرها ونعرف هي التصرفات على شو بتدل عند القطط، يعني هذا السلوك على شو بدل اذا عمله القط. تمام
4: تمام.
3: القطه لما تعجن بايدها على صاحبها، هي الحركه المعروفه عند القطط.
4: هي شوفي، الى تفسيرين. المنشا واحد هو من حياه الحياه الطفوله، هي كتن اثناء عمليه الرضاعه. واسمو يعني العالم بتفكر انه هي شو، انه والله ما انا شبعانه رضاعه هي. لا، كل القطط بتضل معها، لانه هي بتصير باقصى درجات الارتباط بين البيبي والام.
3: تمام.
4: بهي المرحله، فاذا عملتها عليكي فهي مرتبطه فيكي هذا الارتباط.
3: هي معتبرتني ماما.
4: بالضبط.
3: حلو.
4: اثنين، بالحياه البريه سابقا كان عندهم هذا السلوك لتجهيز الفرشه للنوم. فبجهزوا فرشتهم بالنهايه نحن رح نرجع على مكان انه عم يريحوا حالهم. سواء للنوم او وهن مع امهم.
3: يعني سلوك يدل على انه هن حاسين بالامان.
4: جدا.
3: تمام. طيب القطه بتمشي ورا صاحبها بالبيت بكل مكان.
4: حمايه.
3: حمايه. هي هلا معتبره حالها عم تحمينا.
4: ايه، هي البطل، زلم البيت.
3: بتجيب لعبه او اي شيء غريب وبتحطه جنبك.
4: تبني، هي تبني، هي معتبرتك يعني من العائله، بس هي المسؤوله عنك.
3: هي معتبره حالها هي المسؤوله عنك.
4: بالضبط، مثل الام اللي بتجيب لاطفالها اكل. فهي نفس المبدا عندها هذا.
3: طيب بتنام على الصدر او حد الراس؟
4: يعني هي نوع من انواع الامان المبالغ فيه، يعني هون تقريبا من اعلى المراحل للاقتراب بين البشر والقطط.
3: طيب بترمش ببطء، هي حكينا فيها انه هي بوسه.
4: هي هي هي احلى شيء ممكن يعمل، اكثر شيء ممكن يعملوه حلو للبشر هي هي.
3: طيب احيانا في قطط بيفركوا راسهم برجلينا ونحن ماشيين، حتى لو ما بنعرفهم هيك شفناهم بالشارع.
4: هي تعليم، هي عم تحط ريحتها عليك.
3: عم تعلم علينا؟
4: تعلم علينا.
3: ليه؟
4: هي عم تحط ريحتها عليكي لحتى تحس بالامان من اتجاهي. هو نوع من انواع التقرب بالنهايه، بتحسك انك امنه بالنسبه لها.
3: طبقني يعني بتكون.
4: يعني.
3: حلو. طيب بتظهر بطنها، حكينا عنها انه بتكون حاسه بالامان.
4: اظهار البطن هي اعلى درجه لتكوني بالصوره. بس القطه نامت على ظهرها قدامك خلاص مأمنه.
3: بدي اسالك سؤال، هذا يعني التصرف الثامن كثير بيهمني. بتعض لك شعرك وانت نايم؟ بتصير بتعض الشعر وبتخرمش الراس هيك؟
4: وحده
3: هيك هون وبتخرمش وبتعض الراس.
4: صح.
3: خصوصا بس وقت النوم، يعني ما في
4: وقت. هو غالبا وقت النوم بتصير هي القصه. انا قومي قومي في
3: ايوه على الساعه 4 الصبح
4: في بدي اكل، يا بدي اكل يا بدي العب في.
3: اوكي.
4: بس هو هن اذكياء لدرجه انه بيعرفوا كيف يفيقوكي بدون ما ياذوكي.
3: صحيح.
4: يعني مش شعر من اصبع
3: لاذن صغير،
4: شيء خفيف.
3: ايه.
4: يعني بس ما ما بيخرمشوا، ما بيعضوا، ما بيجرحوا.
3: صحيح صحيح. طيب هلا خلينا ناخذ اخر تصرف، بتجاهلك فجاه، يعني بتدير وشها عنك خلاص، بتصير تناديه لا بيبين انه عم تسمعك بس ما بترد.
4: واحده من اثنين، يا اما مثل بطاطا افندي.
3: بطاطا افندي
4: هي زعلان كثير، زعلان وغيران ومتضايق ومتجاكر، وهي كثير بنشوفها. احيانا بتاخذ القطعه العياده بتعطيه حبه نفس او لقاح، بيرجع يومين ما بيقرب عليك،
3: صح؟ بيزعلوا خلص منه
4: تماما. الشغله الثانيه هي خطيره، القطط الخمول تبعها والتجاهل تبعها وقت كثير بيكون مرض، الانعزال تبعها والاكتئاب هو بحد ذاته مرض او عرض لمرض. فبدنا هون نميز بشغله كثير مهمه، اذا القط متجاهلك الك انت بالذات وحياته الثانيه طبيعيه، اوكي انت مزعلتي بشيء.
3: اما اذا لا، حتى حياته معي طبيعيه يعني، بس لما نادي له خوه بيخطر له ما يرد علي فجاه يعني.
4: خلي حفيدتك تفيدك،
3: خلي حفيدتك تفيدك.
4: تماما.
3: شكرا كثير لك دكتور على كل هاي المعلومات. اكيد بنتمنى كل قططنا تكون سعيده
4: يا رب.
3: شخصيه الملكه والامبراطوره عندها هيك تتعزز اكثر،
4: ما حيتغير فيها شيء اصلا يعني، شو ما نعمل ما حيتغير شيء.
3: شكرا كثير.
4: عفوا.
3: هلا مشاهدينا رح نشوف مع بعض احوال الطقس بعموم سوريا، وبعد راجعين لبراءة وفقرة الموضة، خليكم معنا.

0: يا صباح الخير من جديد مشاهدينا. بكثير من الأحيان ما بنحتاج أكثر من ثواني معدودة لحتى نكون انطباع أولي عن الشخص اللي قدامنا، وبتبقى أكيد الإطلالة واحدة من أهم العناصر اللي بتساهم برسم هالانطباع. ولأن المقابلة المهنية تعتبر خطوة مفصلية بحياة أي شخص، فاختيار الملابس المناسبة لإله مو مجرد تفصيل شكلي، إنما هو جزء من الرسالة اللي عم نوصلها عن شخصيتنا ومدى جديتنا واستعدادنا للوظيفة. لهيك اليوم ضمن فقرة موضة رح نحكي عن أصول اختيار الإطلالة المناسبة للمقابلات المهنية، وكيف ممكن الملابس والألوان والإكسسوارات إنها تعزز الثقة بالنفس وتترك انطباع إيجابي. وللحديث أكثر عن هالموضوع منرحب بخبيرة الأزياء والموضة لينا زيتون. يسعد صباحك لينا.
1: صباح الخير.
0: أهلا وسهلا فيكي.
1: أهلا.
0: يعني نعرف قديش مهم وخطوة مفصلية بحياة أي شخص مقبل على سوق العمل، قديش مهم يعني الشخص لما بده يخطي هاي الخطوة إنه هو يهتم بتفاصيل إطلالته وتيابه بالتفصيل المهم.
1: هلا أنا بعتبر إنه التياب قبل ما تروحي على العمل هو 99.9 الانطباع الأول هو طبعاً متيابك. أنا ما عم أقول إنه هو طبعاً إنه يخفي كمهنيتك وهدول الأشياء، بس الانطباع الأول كمدير أنت داخل لعنده أول شغلة بيطلع عليها هي فوراً أنت شو لابسة.
0: شو لابسة
1: تماماً، هذا الانطباع الأول.
0: حلو.
1: بعدين طبعاً كانطباع الثاني شو هي خبراتك، شو الإكسبرينس اللي عندك، هدول شيء ثاني.
0: صحيح. طيب دائماً بنسمع مقولة إنه كل مكان له لبسه الخاص، خلينا نقول عن أماكن العمل طبعاً.
1: تمام.
0: قديش هالمقولة صحيحة؟
1: يعني هن قصدهم كل مكان قصدهم إنه الرسمية الفورمال ما يكون كتير.
0: تمام.
1: يعني بالشركات والبنوك إجباري بده يكون عنا التياب فورمال، بده يكون لبس رسمي.
0: حلو.
1: نعتبر نحن الكحلي، الأسود، الأبيض، مثلاً الشميس.
0: تمام.
1: وفينا نروح على البيج. الأقل رسمية هو نفس الألوان تقريباً.
0: حلو.
1: بس بيكون مع لمسة عصرية أكتر. يعني بتكون لابسة ممكن الموكسان، لابسة مثلاً بتكون لنفرض لون بيج، لابسة بنطلون عريض مع بليزر.
0: حلو.
1: يعني بتكون رسمية نقطة بس مع لمسة عصرية.
0: يعني.
1: تماماً. حلو. وفي أماكن عمل أنت بدك تكوني كاجوال، مالك رسمية أبداً بس بده يكون مرتبة
0: بطريقة معينة.
1: أيوة، بده يكون مرتبة. ما فينا نكسر دون الثلاثة. وأهم شغلة بالمقابلة العمل أو حتى بتعبك بدك تروحي على العمل، أهم شغلة بنبهوا عليها أنه تكون مكوية بشكل منيح وأنه تكون نظيفة ومرتبة.
0: حلو كتير.
1: هذا طيب. كتير بيأثر.
0: طيب في كتير من الصبايا ممكن يقولوا أنه مقابلة العمل ملزمين أنه نحن نرتدي بدلة رسمية.
1: تماماً.
0: فقديش هذا الشيء يعني خلينا نقول فينا نعتمده بمقابلات العمل ك يعني خطوة توفر علينا ممكن جهد إنه نحن نسق ثيابنا، أو لا خلص في شيء جاهز فوراً نحن نلبسه ونروح على المقابلة؟
1: هلا أحياناً في منهم بينسقوا مثل أكثر من قطعة لكل مقابلة مثلاً. على حسب المقابلة، يعني مثلاً إذا رايحة مثل ما حكينا رايحة مثلاً على مقابلة رسمية كتير ما فينا تروح بطريقة كاجوال. عرفتي شو قصدي؟ إذا رايحة بطريقة مثلاً لمثلاً شركة صغيرة كذا بتروح بطريقة عملية أكثر. هلأ هون رايحة خلص لمكان رسمي للشركة أو بنك.
0: حلو.
1: بتعتمد الشنطات الشوية الأكبر هن بيعتبروها، أو لنقول اللذر إنه هي الجلد.
0: تمام.
1: لأنه الأكبر شوي مشان يكون أنت السي في تبعك أو الأوراق يلي أنت حاططيها تكوني فوتيها تقدر تحطيها بالباكس تبعك ما تحمليها معك.
0: حلو.
1: فأنت هذا اللوك لمكان رسمي وشركات وبنوك.
0: تمام. يعني هي بالنسبة للبدلات الصبايا اللي بيحبوا انه هن خلص يلتزموا بانه يلبسوا بدلة على الشغل، انه هي البدلات مناسبة
1: اذا
0: مع
1: كانوا ملزمين بشكل الرسمي. هذا اللوك هلا اللي نحن عم نشوفه، نحن ملزمين بشركات او بنوك بشكل رسمي اكثر. هلا ممكن نفرجونا يلي اقل رسمية. تماما.
0: هلا قبل ما نبلش بالثياب الاقل رسمية، في دائما بينصحوا انه الوحدة ما تلبس شيء شيفون او يبين
1: الاشياء اللي المرفوضة تماماً، إنه نحن نلبسها الأشياء الشيفون، الأشياء الضيقة كتير. هلأ شوفي شلون هي هون لابسة ضيق، بس هن قصدهم السكيني المبالغ فيه مع الشوز اللون مثلاً، ما تكون يعني هي لابسة شيء الألوان يلي خرج المكان. هذا الغلط.
0: مثل هيك شيء هي شيفون.
1: هلا هذا الشيفون غلط. هذا ما بيراح عليه
0: مقابلة عمل،
1: هذا بيراح عليه مكان غطى مكان سهل. لا غلط. الدانتيل غلط. الثياب الرياضية
0: والقصيرة كمان،
1: السكيرت القصيرة غلط، الأغلي شوز أو يلي بينقلوا الشوز الكبير وهيك غلط. هدون ممنوعين. تمام. اصلا انت وقت بتفوتي على مكان العمل في بيكون شروط، يعني بيكون من شروط العمل يلي بعتي لك اياها في قوانين او مثل الاسئله او شروط، من شروط العمل بيكون كاتبين لك
0: انه تكون لازم الملابس اكثر ما تمام. طيب بالنسبه كمان للملابس الرياضيه واللي بيكون عليها شعارات مثل ما عم نشوف هلا كمان هي
1: هدول مرفوضين، قلناهم هدول مرفوضين، اللوجو الكبير للثياب الرياضيه، يعني شايفه شلون هذا شكل كاجوال، شكل نازله تمشي نازله رقيب، ما خرج مقابله. اصلا كمان الاكسسوار المبالغ فيه بالمقابله كمان ممنوع، لازم يكون الاكسسوار جدا ناعم مع الساعه يلي بايدك.
0: تمام، اكيد رح نحكي بقصه الاكسسوارات لحال.
1: تمام، يعني الجينز المشقشق هلا شوفي انا الجينز المشقشق اصلا هلا بعتبره خلص، يعني صار شيء انه ما عاد مرتب. يعني كان من زمان نلبسه موضه وهيك، هلا بعتبره من الجينزات يلي ما له كثير موضه وما له مرتبه بالنسبه لي. مع الجينز الساده المرتب.
0: تمام.
1: هلا ممكن اذا كثير مضطره ويلي عندها يا بدها تلبسه يكون بشكل بسيط عند الركبه، ولسه اذا شايفتيه عند البليزر هيك نقطه صغيره اي تكون هيك.
0: حلو.
1: بس مقابله عمل مرفوض.
0: تمام، يعني هلا بالنسبه للجينز والملابس خلينا نقول القصيره والضيقه والشيفون هي ممنوع
1: تلبس على مقابلة. اذا لوجو كبير ممنوع، وثياب رياضيه وشيفون ودانتيل هدول ممنوعين.
0: حلو كثير. هلا بدنا ننتقل للالوان، في كثير ناس ممكن
1: تماماً.
0: تلبس الوان ما أنا مناسبه لمكان.
1: لا، نحن بمقابلات العمل ملزومين بالوان معينه.
0: هلا اللي بتنصحي فيها شو؟
1: يلي هي الكحلي، الاسود، البيج، الابيض.
0: حلو.
1: الرمادي هدول لانه هن اصلا من الالوان الفورمال الرسميه، يعني بقى انت كيف بتلبسيهم، يا بتعمليهم كاجوال يا بتعمليهم رسمي. بس من القصات حتى السكيرت لازم ما تكون كثير طويله، هلا ممكن تكون فوق الركبه نقطه بس ما تكون الطول القصير المبالغ فيه. هون لابسته طقم فورمال كامل مع الشميز.
0: حلو.
1: ممكن نلبسه مع تي شيرت قطن بس خرج المقابله.
0: تمام.
1: فون اون فيست ممكن نلبس، شوفي شلون الرمادي مع بس الشميز الابيض. شايفة شلون هون ممكن يكون دريس أو ممكن يكون توب مع تنورة، يعني شايفة شلون هن مالهم ملزومين بشي معين، بس هون رايح شوي على فورمال أكتر بس بنفس الوقت على نقطة سبور أكتر.
0: تمام.
1: نقطة فيه لمسة عصرية أكتر. ولسه إذا مندخل البيج لسه بيعطي لغير مكان وشيء عصري أكتر كمان. شايفة شلون هون حاملين الشناتي بهي الطريقة ليه؟ مشان أنت تكوني حاطة
0: كل
1: فولدراتك، ألمك، يعني كل شيء أشياء بدهم يسألوك عليها بالعمل لازم تكون موجودة بقلب هاي ليدر باك حصرا.
0: حلو كتير. طيب هي بالنسبة للألوان المرغوب فيها ضمن مقابلات العمل. أما الألوان لازم نتجنبها يعني وما نلبسها أبدا على
1: نتجنبها. أكيد الألوان الفاقعة، الألوان طبعاً أكيد يعني هدول فوراً هدول غير مناسبين لمقابلات العمل تماماً. مقابلات العمل في إلى شروطها.
0: تمام.
1: بدك تلتزمي بشروطها بتروحي على مقابلة العمل. بس بهاي الألوان أكيد لا.
0: حتى يعني شو مكان المكان؟
1: ولا أبداً. هلا شوفي ممكن الأزرق نأخذ منه السماوي الفاتح.
0: تمام.
1: على الكحلي شميز ممكن. ممكن نحطه سكارف، ممكن نحطه بس بهاي الألوان الفاقعة مرفوض تماماً.
0: هي بالنسبة للألوان اللي لا نحن ما لازم يعني
1: هدول ما لازم أبداً
0: مقابلات العمل
1: أبداً
0: حتى هون
1: لا
0: أنا ملبقتهم وعملتهم بطريقة
1: كتير حلوين بس لروحها مع رفقاتها بس لمقابلة
0: العمل.
1: حتى الإكسسوار المبالغ فيه لا هن بيقولوا لك الإكسسوار أو المجوهرات اللي أنت حاططيها بس لازم تكون ساعتك والحلق يكون بشكل ناعم حتى يعني حتى الطوق إذا مو موجود أحسن، موجود كتير رفيع يعني الإكسسوار أو المجوهرات اللي أنت لابسيها تكون كتير كتير
0: مناسبة وسمبل.
1: لا كتير سمبل وكتير ناعمة.
0: تمام. هلأ بالنسبة للإضافات ممكن يلجأوا للصبايا مثل ما ذكرتي أنه ممكن يحطوا فلار، ممكن يحطوا إكسسوارات ناعمة،
1: ممكن يلبسوا الفيس. تمام. ممكن يلبسوا الشميز أطول أقصر يعني. هلأ هدون يلي قلنا هنن الفورمال بس بطابع عصري.
0: تمام.
1: يعني بالشي نحنا هلأ الموضة مثلا موضة الأوفر سايز الموضة. حلو. مثلا هلأ شايفة شلون هي راحة لابسته مثلا مع الاسبدري فهون على حسب طبيعة هي العمل. هي بقى إذا بتلاقيها على فورمال أكتر لازم تلبس الهيلز معه. الشكل الجينز، شكل مثلا الأوفر سايز هلأ هون مبالغ فيه شوي للعمل هذا لا هذا مرفوض. البنطلون العريض أنا كتير بعتبره مرتب مقابلات العمل. هاي شايف شلون لابسته هي مع توب.
0: تمام.
1: ما لابسه بليزر بس عاطية طابع مرتب
0: فورمال صح؟
1: وفورمال وخرج يعني مقابلة معاطية طابع أنه هي لأي روحة عادية.
0: يعني ممكن صبايا بالنسبة لآخر صورة ممكن يقولوا أنه لا يعني ما أنا مناسبة لمقابلة عمل، لكن نحن
1: إضافات بسيطة ممكن تحط بليزر على كتافة، هي ممكن كثير أنها تعمل هيك، يعني بتعطي لوك شوي أنه على رسمي شوي، بس نحن هون اتفقنا أنه هذا اللوك ما يكون كتير رسمي ويبين على طابع عصري أكتر شوي، أنه يعني مع الموضة اللي نحن ماشيين.
0: أي يعني كل صبية أكيد عندها هيك إضافات مثل ما قلنا، يعني بتحب هيك أنه تظهرها.
1: تماما. وأنا دائما مع الهيلز أو المكسر يبعدوا شوي على السبدري على الشيء الرياضي.
0: تمام.
1: يعني حتى لو كان انه شوي نقطة مرتب يضلوا على الموكسان، الهيلز القصير، الكتن هيلز، الهيلز العالي، بس يبعدوا عن الشيء الواطي. انا بالنسبة لي بحب هيك اكثر،
0: يعني هيك بحس الهيلز
1: تماما. انا بحس الهيلز دائما بيعطي طابع كتير مرتب للأنثى، يعني خصوصي المرأة.
0: صح.
1: فأنا كتير بحسه، وللمقابلات العمل بحسه بيعطي كتير أحلى من أنه الفلات.
0: حلو كتير. طيب بالنسبة لهي الستايلات وشايفينها هلأ كمان هي مناسبة لمقابلات العمل؟
1: لا هي مناسبة لمقابلات العمل، بس هدون يلي المقابلات العمل يلي بشركة عادية ما لا بنك ما لا شركة تكون الكلاينت تبعها كتير رسمي، فهدون اتس اوكي، لانه انت هلا هي كروحه لمكان العمل كثير حلو. هذا
0: الحياه اليوميه
1: تبع اليومي كثير حلو، بس لمقابله العمل بده يكون قطه. يعني هون مثلا مو حاطه البليزر مع هي لابسه تيشرت البيضة القطن، بتطلع كثير
0: مناسبه
1: حلو. مناسبه حلو. هلا هون هي عامله الكارديجان، انا شوي ببتعد عنه الصراحه للمقابلات العمل، بروح نقطه يا للفورمال اكثر شوي كبس توب،
0: تمام.
1: يا للبليزر مع التوب القطن.
0: حلو كثير. طب هلا بدنا نروح للاكسسوارات اللي حكيتي عنها كثير انه لازم تكون مناسبه،
1: انه ما لازم يكون مبالغ
0: فيه.
1: يلي هلا حنشوف المبالغ ولا السيمبل.
0: هلا مبالغ
1: هدول اي هدول حتى بالاوقات العاديه غير مقابلات العمل كثير مبالغ فيها. يعني هدول مفروض تقيمه ثلاث ارباعهم.
0: تمام. شو ممكن تخلي منهم؟ طيب
1: هدول ممكن تخلي منهم بس هون اسواره، هون اسواره. أوكي. او اسوارتين، والشوكر اللي جاي على قد الرقبه مع الحلق تسكي
0: الحلق، يعني مناسب. خلينا نقول
1: الحلق هلا موضه لانه الحلقات
0: الكبيره
1: فبيمشوا، بس بدها كثير تنعم الاطلاله. فشلون لمقابله العمل؟ مقابله العمل هذا ابدا لا، ممكن تخلي بس الطوقي اللي على قد.
0: تمام.
1: بس
0: طب حنشوف هلا كمان صوره مبالغ فيها او لا؟
1: لا هدول الشغلات السيمبل اللي لازم تكون موجوده، نظارتك اذا كانت بتحطيها، موبايلك، موبايلك اصلا لازم يكون للعمل يكون معمول سايلنت.
0: أها.
1: والايباد تبعك لانه في منهم بيعرضوا هن شو عاملين وشو
0: بورتفوليو طبعا.
1: ايوه تماما.
0: وساعه ونظاره،
1: هي الساعه ضروريه. والساعه كثير هي بتاثر
0: لانه انت دقيق وبتجي على مواعيدك.
1: لا كمان حتى شكل الساعه بتاثر كثير. يعني هو شكلك مثل ما اتفقنا، الانطباع الاول لصاحب العمل وقدك تفوتي تعملي الانترفيو، كثير انتبهي على هدول الشغلات. يعني هلا هدول كنصائح نحن عم نعتبرهم. اول شيء هو المظهر الكامل يكون انيق مرتب مكوي نظيف، اهم شغله يكون نظيف. هلا هي لانه كمان البنت كثير بدها تدير بالها قصه الميك اب وهيك، فهي كثير بده الواحد ينتبه عليها. والشغله الثانيه انها تكون شغلات سيمبل ناعمه، الباكس تحمل الشيء اللي تقدر تحط فيها الفولدر وتحط فيها كل شيء اشياء. فهدون الشغلات يلي انا بكون كنصيحه للشخص يلي رايح يعمل المقابله.
0: حلو. هاي بالنسبه للحقيبه.
1: وشايف شلون حاطه هي بس اسواره ناعمه، اكسسوار او اذا كانت ذهب او فضه، والساعه تبعيتها، هذا كافي لانت وقت تروحي تعملي مقابله عمل.
0: هلا في كثير صبايا بيميلوا لا للحقائب الصغيره، فبرايك لا انه نستخدم الحقيبه احسن
1: مقابله العمل؟ دائما بيقولوا لك لا بعدي عن الباكز الصغيره، لانه انت بصير بدك تحملي كمان باكز كبيره مشان الورق. يا بدك تحميها مشان الايباد اللي معك، انت اذا ما معك ورق معك ايباد، فانت على الحالتين بدك باك يكون مناسبه او الهاند باج اللي بتكون هي اللي بتحملها بايدها، بس حمل ما بتكون هي الى الستراب.
0: تمام.
1: اللي بتكون هي حاطه فيها اوريدي فولدرات.
0: طيب بالنسبه للاحذيه المناسبه كمان لمقابلات العمل، في ممكن صبايا
1: اللوك هون طلعينا انه رياضي، هذا اللي قلنا انه هو غير مرغوب فيه لمقابله العمل.
0: مع بوط رياضي
1: مع السبدري الرياضه اكيد لا
0: ابدا
1: ابدا.
0: مع طيب
1: عمل ابدا. والشوزات يلي الى الالوان او اللي بيقولوا له الاغلي شوز اللي بيكون
0: الكعب عالي وعريض
1: تماما، هدول كمان بدنا نبعد عنه.
0: تمام.
1: لانه اصلا مو
0: مثل
1: اكيد اكيد هدول كمان
0: حتى لو البنت قصيره حابه انه هيك تبين شويه طول؟
1: لا بس الشوز مو بهاد مو بهاد الشكل ابدا. حتى لو بدها يا مفتوح انا مع الفورمر يكون سكربينه مسكره من قدام ومن ورا لمقابله العمل. بس انت اذا مضطره وعبالك انك تلبسي شيء مفتوح انه ما يكون، اهم شيء ما يكونوا مدفوشين الاصابع لقدام.
0: في منهم مثل هون شوفي من ورا،
1: لا هون ممكن مفتوحة. شوفي شلون هلا هاي ممكن مفتوحه بس هي نسبة وتناسب ممكن تروح فيه عم مقابلة عمل بتمرق. وفضل أنا قلت لك مع هيز بيكون أكثر، بس هي بتمرق لأنه أصلاً هلأ دارج هدول الأشياء ودارجين الكروشيه. بس أنا بقول أنه تبعد تماماً عن الشيء المفتوح من قدام، وخصوصي أنه يبينوا الأصابع هاجمين القدام.
0: تماماً
1: منظر ما حلو ابدا.
0: طيب لينا هلا يعني هيك نصائح لكل الصبايا المقبلين على سوق العمل، يعني ممكن هلا يشوفوا انه نحن حكينا كثير وانه كثير صعب التطبيق او كثير بدهم يعملوا قصص لحتى هن يطلعوا بمظهر لائق خلال مقابله، فكيف لازم يبلشوا؟
1: النصائح يلي برجع بعيد منهم شغلتين، يلي هو يكون على حسب المكان يلي نحن رايحين
0: نوع العمل. تمام.
1: اللوك تبعك يكون يا فورمال كثير يعني يا كثير يكون بشكل رسمي، يا اذا بيكون يكون رسمي نقطة مع شوي لمسة عصرية. وأهم من رد من ركز يكون القطع نظيفة ومرتبة ومكوية ويكون كل شيء مناسب لجسمك، ما يكون طالع أنه هو غير مناسب لشكل جسمك
0: كبير أو ضيق أو صغير.
1: تماما. وأهم شيء مثل ما اتفقنا الطابع الأول تكوني أنت كمان مرتاحة بالشيء اللي أنت لابستي واثقة من حالك، فأنت أمورك تمام.
0: حلو كتير. طيب هيك ختاما، خطأ شائع كتير بتشوفي بمقابلات العمل الصبايا بيعملوا ودائما يعني ممكن تلاقي كتير صبايا بيوقعوا فيه وما بينتبهوا أنه هذا الشيء غلط،
1: اللبس غير الرسمي. كقصدك كلبس؟
0: كلبس كأكسسوار أو حتى يعني أنت دائما بيلفت نظرك هذا الشيء.
1: الخطأ الشائع حكينا فيهم أنه مثلا ما نلبس أبدا شيفون، ما نلبس شيء يبين بطننا أو حتى لو رفعتي إيدك يبين شيء من الجسم، أكيد لا. ما نلبس شيء دانتيل، يعني يكون اللبس المناسب بالمكان المناسب على المكان المناسب، يعني هذا كتير بهمنا وكتير
0: يعني حتى ضروري. في صبايا بيقولوا لك انه صح دانتيل وهيك بس هي رسميه
1: لا ابدا ابدا. انا بالنسبه لي الدانتيل ما مكان العمل مرفوض تماما.
0: بدي اتشكرك كثير لينا على كل هاي المعلومات وان شاء الله يكونوا كل الصبايا استفادوا منها. شكرا لك.
1: اكيد ان شاء الله. اكيد
0: شكرا لك. وهلا مشاهدينا رح نروح لفاصل ونرجع نتابع باقي فقرات حلقتنا، فلهيك خليكم معنا.

0: من ذاكرة الحرب ينبعث صوت المستقبل، ليس سرداً لماض مضى بل ولادة لحاضر جديد. منبرٌ يفتح الأفق ويضع أسئلة كبرى عن الدولة وعن المجتمع وعن الغد، أسئلة لا تهرب من الحقيقة ولا تساوم على الجرأة. الجمهورية الثالثة، رؤى وصوت يشارك فيه الجميع، على تلفزيون سوريا.
1: وقد صار للسوريين بلد، نحن في وسطه، ببلد عايش القمع والظلم والتهجير والحرب، لكنه ثار حتى انتصر، ببلد تتعدد فيه السرديات وتتناقض الخطابات. نفتح نافذة على كل التساؤلات، نستمع للناس من داخل البلد ومن كل مخترب بحوارات ومناظرات عن أهم القضايا وأكثرها تعقيداً.
2: أن يكون في مفاوضة.
3: أنا معترض على فكرتين.
1: حتى نلتقي في نقطة تجمعنا وسط البلد، على تلفزيون سوريا والقناة الثانية.
4: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس، وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر. في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
5: أنا شايفة خطة لإعادة إعمار سوريا، والشوارع عم تتزفت والكهرباء رح ترجع 24/24، وأنا شايفة إنه هذا الكلام صحيح، بس على الورق سوريا راجعة أقوى من قبل، والاقتصاد عم يتعافى، ليكن الطلاب راجعين على المدارس، مستقبل مشرق مثل ما لي شايفتك. كتير مشرق، تعي شوفي العتمة عندي، نص طلاب التاسع راسبين. لا بس أنا شايفة في فسحة أمل، وناس عم تزرع وتقاوم وتضحك، يعني في أمل. نحن جيل التغيير. أي تغيير؟ شو بدنا نغير لنغير؟ إذا ما في كهرباء ومي. استني استني، شايفة مصالحة وطنية وتفاهمات جديدة مع دول الجوار. أنا شايفة تقسيم ولا مركزية وفيدرالية. يو ما فيك تكوني متفائلة ولو شوي؟ يي استني شوي، هذا فنجانك مو فنجاني. يي ايه والله. أنا ورد، واستنوني ببرنامج أخدوراً على تلفزيون سوريا والثانية. استنوه.

0: يا صباح الخير عن جديد. يمكن كثير ناس سمعوا بكلمة جلوتين، ولكن شو علاقتها بالأكلات يلي منتناولها بشكل يومي؟ بالفترة الأخيرة صرنا نشوف منتجات مكتوبة عليها جلوتين فري، وصار في ناس تتجنب الجلوتين بشكل كامل باعتباره مضر للصحة، بينما في ناس تانية ما عندها أي فكرة عنه أصلا. لكن إذا سألنا شو هي مادة الجلوتين، وهل هي مادة مضافة للأطعمة، ولا أساسا هي يعني مكون طبيعي موجود ببعض الحبوب، وليش في أشخاص بيضطروا يلغوه من نظامهم الغذائي بشكل نهائي؟ تفاصيل كثيرة رح نتعرف عليها مع اختصاصية التغذية شام خويلد. صباح الخير شام.
1: يسعد صباحك.
0: أهلا وسهلا. الجلوتين كثير صرنا عم نسمع فيه، وفي ناس بتقول لك إنه أنا ما باكل خبز، أنا ما باكل أي منتج فيه جلوتين. لأي درجة هالكلام صحيح؟
1: أكيد. هلأ مبدئيا لازم نقول للأشخاص اللي ما عندهم فكرة عن شو يعني جلوتين، معناته أنت لازم تحمد الله، لأنه فعلا في أشخاص عندهم مشاكل يومية بيعانوا منها، من انتفاخات، من أوجاع، من سوء امتصاص، هذا كله بسبب هذا المركب أو هذا البروتين. أول شيء مهم نعرف شو هو الجلوتين.
0: تماما.
1: الجلوتين هو مجموعة من البروتينات يلي موجودة ببعض الحبوب مثل القمح، الشعير والجودر. هدول أكثر ثلاث حبوب نحن ممكن ناخدهم بشكل يومي.
0: في ناس بيقول لك أنا ما باكل خبز قمح، باكل خبز شعير.
1: تمام. فهو ما استفاد شيء. تماما. أكيد هنا الاثنين يعني نفس المكون موجود فيهم، ولكن شو وظيفة الجلوتين داخل هاي الحبوب؟ إنه هو يلي بيعطيها المطلم. نحن لما بنعجن العجينة بالمي أو بنعجن الطحين بالمي بيقوم بتصير في هاي المطة، ولما منحطها بالفرن بيقوم بينتفخ الخبز وبيضل أخذ شكله يعني الطيب وهي القرشة. فالجلوتين وظيفته بالخبز يعطينا هي هذا المفعول.
0: هو موجود أساسا بالقمح، يعني هو ما له شيء مضاف للخبز.
1: أبدا أبدا، هو موجود أساسا بتركيبة القمح والشعير والشاودر. هدون أكثر ثلاث حبوب يعني ممكن الإنسان يتأثر فيهم، لأنه كتير موجودين بحياتنا اليومية. فهي الفكرة جدا مهمة الأشخاص يعرفوا وين موجودة، لأنه حتى لو في أشخاص مثلا بيقولوا لك أنا أخذت عم باخذ حبة كاملة، بس الحبة الكاملة لا تلغي أبدا موضوع تماما الجلوتين. فأكيد الجلوتين هو،
0: وبالتالي هو الجلوتين موجود بالخبز، موجود بالمعكرونة، موجود بأي نوع من المعجنات،
1: من الكعك، من بالبيتزا، بخبز البرجر، بكتير أشياء بيومنا يعني. وإسا في أطعمة كمان مخفية موجود فيها الجلوتين، مثل الصلصات مثلا، مثل الكاتشب، مثل البهارات المخلوط فيها طحين شوي، مثل
0: ال بذور الشيا فيها،
1: لا مثل الشوربات الجاهزة مثلا. ظروف الشوربات الجاهزة أكيد لا، بذور الشيا ما فيها، ولكن يعني ظروف الشوربات الجاهزة الناس اللي بتستخدمها بشكل عشوائي أو يومي فأكيد بيتأثروا بهذا الموضوع وبدون ما يعرفوا. لهيك دائما بنقول للأشخاص اللي عندهم مشاكل هضمية لازم يوقفوا مع أخصائي تغذية، لأنه في أشخاص ما بيعرفوا. أنه في أماكن مخفية هو وقف الخبز، وقف الكعك، وقف البيتزا، وقف كتير أشياء، ولكن أسا في أشياء عم يتناولها وعم تعملوا نفس الأعراض.
0: مين هو الشخص اللي بتقولي له أنت بعد عن الجلوتين؟
1: اللي عنده مشاكل نفخة، قولون عصبي، مشاكل هضمية بشكل عام. مبدئياً لازم نقول إنه مشاكل الجلوتين أو الأمراض اللي بتعلق فيها الجلوتين ما بيتشخص تشخيص كامل حتى يعمل تحاليل دم يعني مستهدفة المضادات اللي موجودة داخل الأمعاء، أو ياخد خزعة من الأمعاء. فالموضوع ما نو لعبة، وما أنا بشخص حالي لحالي يعني أنا ما بقطع الخبز تحسنت فأنا عندي يعني مشكلة مع الجلوتين. أكيد ما هيك الموضوع.
0: طيب بتقولي له قطع كليا ولا خفف؟
1: لا طبعا نقطع
0: في ناس ما بتقدر تستغنى عن الخبز بصراحه.
1: طبعا نقطع كليا للاشخاص اللي عندهم مشكله حقيقيه اهم. الفكره انه في اشخاص حتى بيتضايقوا او بتطلع عندهم نفس الاعراض اذا اخذوا مثلا شوفان هو ما فيه جلوتين، ولكن ليش بيصير عندهم هي الاعراض وبيفكروا انه الشوفان كمان فيه جلوتين؟ لانه الشوفان بيكون بنفس المصنع يلي موجود فيه الجلوتين، فهو متاثر بس بالجلوتين. يعني ممكن نخلط شوي كميه صغيره من القمح واجت على الشوفان فبصير في
0: حتى الكميه الصغيرة.
1: تماما ممكن تطلع عند الأشخاص الحساسين نفس الأعراض وممكن أعلى.
0: طيب هلأ في مرض اسمه سيلياك، شو علاقته بالجلوتين، وهل هو نفسه حساسية القمح اللي هو حساسية الجلوتين ولا شيء مختلف؟
1: هون في كتير تفاوت بالأفكار، وكتير أشخاص بيفكروا أنه حساسية الجلوتين أو حساسية القمح هي نفسها مرض السيلياك. خلينا نبلش بالأخطر اللي هو أكيد مرض السيلياك. شو هو مرض السيلياك؟ هو مرض مناعي ذاتي، يعني مثل أي مرض مناعي ممكن الجسم نفسه يهاجم نفسه. بمجرد أنه الشخص تناول الجلوتين وفاتت الجلوتين على الأمعاء، فبيصير الجسم نفسه بيهاجم بطانة الأمعاء. بطانة الأمعاء شو فيها؟ بطانة الأمعاء خلينا نشبهها بالسجادة. السجادة فيها شعيرات كتير يعني صغيرة، وكل شعيرة كل ما زادوا الشعيرات كل ما زاد تماماً،

0: على المدى الطويل، وبنفس الوقت أكيد استخدامه بشكل يومي كل ماله رح يضر بطانة الأمعاء. فتحولت بطانة الأمعاء لسطح أملس، وأكيد قد ما أخذ الشخص مغذيات ما رح ياخذ أي فوائد.
1: فالمفروض الشخص يعني قبل ما يوصل لهي المرحلة أنه أكيد يعني يستشير اختصاصي
0: أكيد. أو يروح عند دكتور
1: يعني ياخذ خزعة أو يحلل.
0: أكيد. أما حساسية القمح فهي مثل أي حساسية غذائية. في كتير أشخاص مثلاً بيتحسوا من الشوكولا، فشو بصير بيطلع عندهم حكة، احمرار، انتفاخ، ممكن ضيق تنفس بالحالات الصعبة. ولكن أكيد ما منقارنة بالسيلياك، الاثنين عندهم عامل مشترك اللي هو الجلوتين. كمان اللي عنده حساسية قمح نفس الشيء بفوت يعني بفوت الجلوتين على الأمعاء، وبالتالي بصير في عنا مضادات لهي يعني لهي المادة. الجسم بيبعث مضاد على هي المادة بفكرة مادة يعني غريبة عنه أو ما قدر يتعامل معه، فبيصير في عنا هي الأعراض الجلدية أو السطحية.
1: نحن بحاجة نفهم شغلة، إنه في ناس بتقلك أنا صار معي نفخة مثلاً، ما يعني متضايق مثلاً،
0: موضوع بسيط
1: متضايق من بس أكل خبز أو كذا، هذا كيف نصنفه؟ يعني ما فينا نصنفه حساسية قمح
0: أبداً،
1: ولا فينا نصنفه سيلياك.
0: ما فينا نصنفه شيء لحتى ياخذ تشخيص كامل إذا كان سيلياك أو إذا كان حساسية
1: يعني أعراض بسيطة.
0: ممكن يكون قولون عصبي بده يتعايش، بده يزبط نظام يعني نظامه بشكل عام، نظام الأكل، يبتعد عن الأشياء يلي بتضايقه. شوف أيها موضوع الهضم بشكل عام، في أشخاص بتضايقوا مثلاً من القهوة على الريق وبتعمل لهم مشاكل، في أشخاص ما بيتضايقوا. فنحن ما منقول لحدا يقطع أو ما يقطع، لأنه الموضوع كتير نسبي. موضوع الهضم بالذات كتير كتير يتعلق بالشخص نفسه وبالأمعاء نفسها، يعني الموضوع جدا معقد. لهيك إذا كان في تشخيص معناته في مرض، أما إذا كان في أعراض قادر الشخص يعني يتفاداها شوي بنظامه الغذائي، فأكيد ممكن يكون مثلا قولون، ممكن يكون مشاكل هضمية، ممكن يكون عم ياخد دواء معين عم يعمل له هاي المشاكل. فالموضوع جدا واسع.
1: صحيح. طيب بما أنه قلتي في أطباق ممكن يتفاداها، خلينا نعرض مجموعة أطباق نشوف إذا هي مناسبة لمرض السيلياك أو لا.
0: أوكي.
1: البطاطا بشكل عام
0: الحلوة.
1: أو البطاطا الحلوة.
0: البطاطا الحلوة أكيد مناسبة، ألياف، بيتا كاروتين، ما
1: مناسبة.
0: فيها أكيد ما فيها جلوتين.
1: والبطاطا العادية؟
0: والبطاطا العادية كمان يعني ما فيها أكيد ما فيها.
1: طيب نشوف الصورة اللي بعدها. كروسان.
0: كروسان مصنوع من القمح، يعني أكيد المكون الأساسي له هو القمح، إلا إذا كان مثلاً معمول بطحين الشوفان. وبالتالي بصير نحن لازم نضيف أشياء تانية حتى نحسن من القوام ومن الطعمة ومن الأشياء هي كلها. فأكيد إذا كان من القمح فهو غير مناسب.
1: فهون بقى بده يلجأ الشخص له هو يعمل
0: بدائل
1: ببيته.
0: أكيد للبدائل.
1: طيب الصورة اللي بعدها. البيض.
0: البيض بروتين طبيعي أكيد لا بيحتوي على الجلوتين.
1: مناسب.
0: أكيد مناسب.
1: اللي بعدها. شوفان.
0: شوفان مثل ما حكينا، شوفان ما فينا نقول لا أو لا، لأنه كتير من المنتجات بيكون المنتج يعني ما نموضح. ما نموضح لنا هو ممكن يكون فيه جلوتين أو لا. فلازم يكون يلي عنده مشاكل هضمية وبيبتعد عن الجلوتين لازم يكون مكتوب على المنتج certified gluten free، يعني تم تشخيصه أنه هو gluten free ما فيه جلوتين. فهي الفكرة بس هي المهمة، وإلا الشوفان بحد ذاته طبيعيا ما فيه جلوتين.
1: حلو. طيب هلا في يعني كتير تصنيع بموضوع أنه مثلا جلوتين free ما فيه جلوتين، فمنحس هو فات كتير بمراحل تصنيعية. وأنا بحس أنه أي منتج بيفوت بمراحل تصنيعية فهو بيفقد يعني
0: بلش
1: قيمته.
0: أيوة.
1: وبيصير بقى
0: صحيح.
1: كتير مصنع. شو رأيك بالمنتجات الجلوتين فري؟
0: شوف الأشخاص اللي عندهم مشاكل فعلا هن محتاجين هي المنتجات، وبالعكس هي يعني فينا نقول أنه هي حسنت من حياتهم بشكل كتير كبير وجذري. ولكن الأشخاص يلي ما عندهم مشاكل، ومثل ما حكينا هلأ أنه هن فعلا عم ياخدوا الموضوع ترند والموضة أنه الجلوتين فري، أو أنه أخدوا دراسات عم تقول أنه وهي دراسات كتير صغيرة وكتير محدودة، أنه كل ما الواحد قلل الجلوتين بنظام غذاء وكل ما صارت وتحسنت أعراضه أو فالموضوع ما في دراسات كاملة عن هذا الموضوع. أما منتجات الجلوتين فري فهي أبدا ما أنا الأفضل إذا ما كان عندي مشاكل، فهي
1: تمام.
0: أبدا ما أنا الأفضل. ليش؟ شوف لأنه
1: يعني ما ناخد تريند
0: أبداً
1: درجة
0: أبداً، لأنه بفيه موضوع يعني دراسات أكدت أنه المنتجات اللي هي فيها اللي هي جلوتين فري هي أقل فيتامينات ومعادن، أقل بروتين، وأقل ألياف. وبالتالي هي أكيد مرقت بمراحل تصنيع حتى صارت بهيدا يعني الشكل. ولكن كمان حتى يحسنوا من هي الطعمة هن عم يضيفوا نشا ذرة، نشا بطاطا،

0: مطحونة للرز الأبيض، وبالتالي هن عم يحسنوا أو عم يزيدوا دهون، عم يزيدوا ألياف صناعية، وبالتالي هن عم يزيدوا منتجات. والأشخاص اللي بياخذوا المنتجات على أساس أن هي صحية وكالوري أقل أو ممكن دايت، بحب لهم أنه يتأكدوا من الكالوري، لأنه أكيد أكيد غالبا إما بنفس الكالوري أو حتى أعلى، لأنه مثل ما حكينا الشركات عم تضيف دهون، عم تضيف يعني إضافات مثل النشا حتى تزبط من القوام ومن الطعم.
1: طيب هلا في ناس بتلجأ ل اذا بدنا ناكل معكرونه بيروحوا على النودلز، في نودلز صيني من الرز. شو رايك بهذا الخيار؟
0: يعني هو خيار ممكن يكون مره مثلا اذا ما كان عنده الشخص مشكله، اما اذا كان الشخص عنده مشكله فهو اكيد يعني رح يلجأ لهي الاشياء ورح يجرب لحتى يلاقي منتج يناسبه وما يحس انه فيه كثير تصنيع يعني.
1: طيب شام بيطيب اللي عنده حساسيه الجلوتين؟
0: لا.
1: لازم إنه كل عمره يبقى هيك أكيد حمية.
0: أكيد.
1: طيب خلينا نلعب هيك لعبة سريعة. أنا بدي أذكر لك بعض العبارات وأنت تقولي لي صح أو غلط.
0: يلا.
1: كل شخص بيشعر بالانتفاخ، هذول كتير كتار، بعد تناول خبز بيعاني من حساسية الجلوتين.
0: أكيد لا. أكيد لا، الموضوع يعني مثل ما حكينا أنه بده تشخيص،
1: أو بصيروا بيقطعوا كل شيء.
0: أيوة لا، الموضوع بده تشخيص، بده تحليل، بده خزعة، الموضوع كثير كبير. ولكن يعني الشخص اللي هيك يعني يتفادى ويحاول يتفادى الأشياء اللي عم تضايقه ويشوف أكيد.
1: إلغاء الجلوتين من النظام الغذائي يجعل أي شخص أكثر صحة؟
0: أبداً، هاي الدراسة اللي طلعت كتير كتير صغيرة وما في أي دراسات بتقول أنه الجلوتين أيوة يعني هو سبب مشاكل أو أعراض معينة.
1: الخبز الأسمر خالي من الجلوتين؟
0: هلا حكيناها أنه في أشخاص بيأخذوا حبة كاملة وأسمر بس هنا عم يطلع لهم نفس الأعراض. أكيد لا.
1: خبز الشوفان أنت بترشحي؟
0: إيه طبعاً، هو يعني هو الأخف خلينا نقول لكل الأشخاص.
1: يمكن تشخيص السيلياك بمجرد الشعور بتحسن بعد ترك الجلوتين.
0: ممكن
1: تشخيص السيلياك بمجرد التحسن بعد ما الشخص يترك الجلوتين.
0: ابدا ابدا، كثير اشخاص بوقفوا الخبز، بوقفوا المعكرونه، بوقفوا هي الاشياء، بتحسنوا، بيقولوا انه انا عندي سيلياك، ولكن موضوع السيلياك كثير
1: كبير.
0: فأكيد ما فينا هنا بيكونوا وقفوا هاي الأشياء وضبطوا شوية نظام غذائي، بيقوم شو بصير مثلا تحسن عندهم أعراض القولون، بينقص وزنهم شوي، فهذا كله بيعمل أعراض إيجابية، فهنا بيفكروا أنه بسبب ترك الخبز مثلا.
1: كمية صغيرة من الجلوتين قد تؤذي مريض السيلياك.
0: أكيد.
1: حتى الريحة يعني
0: أكيد
1: ريحة
0: أكيد
1: الأمح
0: يعني بمجرد أنه مثلا شخص عم يقطع الخبزة مثلا الخبزة الشعير الكبيرة على لوح مثلا شالة هي فيها جلوتين، حط خبز بدون جلوتين رح تطلع نفس الأعراض. الموضوع جدا حساس عند الأشخاص الحساسين.
1: منتجات جلوتين فري دائما أقل سعرات وأكثر فائدة.
0: أبدا، إضافاتها كتير زايدة، بيضيفوا لها دهون، بيضيفوا لها محسنات حتى تصير تقابل الخبز الطبيعي اللي فيه جلوتين.
1: طيب بدنا نصيحة منك لمريض السيلياك، كيف ممكن يعني يخلي نهاره طبيعي، يومه أو عم يؤدي مهامه بشكل طبيعي بدون ما يحس بهذا الألم أو يفقد جودة الحياة؟ خلينا نقول
0: هلأ مبدئياً وبالبداية أنه في دراسات، هلأ سألتني أنه هن بيتحسنوا أو بيطيبوا، في دراسات أكدت أنه الأشخاص اللي عندهم مشاكل ببطانة تأذت بطانة الأمعاء عندهم، الدراسات بتقول انه بتتحسن البطانه وبترجع بتطلع الذغابات، ولكن بدها فتره طويله يعني، اذا والعمر كثير بيفرق على فكره، اذا كان طفل مثلا مصاب فيها او بالغ، البالغ بده سنوات حتى ترجع البطانه لشكلها يعني المقبول ويرجع الامتصاص يتحسن. ولكن اذا بدنا نوجه رساله لهدول الاشخاص هو متابعه فيتاميناتهم ومعادنهم يلي موجوده ومخازنهم، لانه جدا جدا بياثر على الامتصاص، وهي يعني هي المعادن او هي المغذيات رح تاثر على كل جوده حياتهم، وبالتالي اذا لحقناها وعالجنا الموضوع شوي شوي، عالجناه بالنظام الغذائي، بالمكملات، باللايف ستايل بشكل عام، اكيد ان شاء الله بتتحسن الحياه اليوميه بشكل عام. ولكن المنتجات الجلوتين فري هي يعني لابد منها عند هدول الاشخاص، فاكيد اذا بننصحهم هن نصيحتي انه يتابعوا مخازنهم، يتابعوا فيتاميناتهم، يتابعوا الفولك عندهم تماما، تحاليلهم تكون دائما موجوده يعني.
1: طيب في كثير اطفال هلا عم نسمع يعني انه كمان عندهم حساسيه الجلوتين، شو اول عرض ممكن الام تلاحظه على الطفل لحتى تعرف وتاخذ الطفل عند استشاري او دكتور او
0: هلا اول يعني هي اعراض هضميه، اعراض انتفاخ، غازات، مشاكل امساك او اسهال، يعني ممكن يتناوبوا. الموضوع جدا يعني متشابك ومختلف عند الاشخاص، يعني نفس الاعراض اللي بتطلع ممكن عند القولون العصبي ممكن نفسها تطلع عند السيلياك، ممكن اخف ممكن اعلى. فالموضوع كتير يعني متشربك، لهيك دائما بنقول انه للقرار الاكيد لازم يكون في تحاليل او حتى خزعه من الامعاء. فاكيد اذا الطفل فورا يعني بيعبر، اذا عبر عن مشاكل هضميه، عن انتفاخات، عن انه انا ما بدي اكل، صار بده يبتعد عن الاكل حتى ما يصير عنده هالاعراض، اكيد هون لازم ناخده عند استشاري ونعمل التحاليل المطلوبه.
1: شكرا، شكرا لك شام، معلومات كانت مهمه عن هذا الموضوع.
0: شكرا لك، أيهم. اهلا
1: مشاهدين، هلا بدنا نطلع فاصل، بعده راجعين لهديل وكلام ميديا، خليكم معنا.

0: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولا. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس، وثق، أرسل، وكن جزءا مساهما في صناعة الخبر.
1: كاميرا الناس.
0: في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
2: وقد صار للسوريين بلد، نحن في وسطه، في بلد عايش القمع والظلم والتهجير والحرب، لكنه ثار حتى انتصر. في بلد تتعدد فيه السرديات وتتناقض الخطابات، نفتح نافذة على كل التساؤلات، نستمع للناس من داخل البلد ومن كل مخترب بحوارات ومناظرات عن أهم القضايا وأكثرها تعقيداً.
3: أن يكون في مفاوضة.
4: أنا معترض على فكرتين.
2: حتى نلتقي في نقطة تجمعنا وسط البلد على تلفزيون سوريا والقناة الثانية.
5: اربح 1,000,000 ليرة سورية يومياً. توقع نتيجة أبرز مباريات كأس العالم 2026 وادخل السحب اليومي. امسح رمز الكيو آر وشارك الآن. إعلان الفائزين والتوقعات خلال برنامج شوط إضافي مونديال 26 يومياً في الساعة 3:00 ظهراً بتوقيت دمشق على شاشة تلفزيون سوريا والقناة الثانية.
6: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هو نبكي عليه، والله نسمع بوجع العظام اللي عم تتكسر.
7: في البطانية بشم ريحتها بحس انه في دم ممزوجة برائحة البشر.
8: وقت ينادوا اسمنا على التعذيب فعليا ما أناك عفان، انت حترجع عايش وحترجع ميت.
9: بذكر اني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
10: اللي بتتعذب الروح هي اللي ما بتروح.

0: بدي صبح من جديد على كل يلي عم يتابعونا. وصلنا معكم لفقره كلام ميديا، وبدنا نرحب مره ثانيه بهديل يلي صارت معنا بالاستديو. صباح
1: الخير على جديد.
2: يا صباح الخير روز، وصباح الخير ايهم من جديد. ومثل العاده بفقره كلام ميديا بنعمل اضاءه سريعه على ابرز الترندات اللي شغلت السوشيال ميديا بالساعات الاخيره، ورح نتعرف عليها بعد ما صبح على كل يلي عم يحضرونا. ومنبلش اخبارنا لليوم من سوريا بعد اللقاء الاول مع الفنانه روزينا لادقاني بصفتها عضو بمجلس الشعب السوري. وبحسب المتداول أجرت أحدى الوسائل الإعلامية الفرنسية لقاء مع روزينا خلال أول حضور لإلها بمجلس الشعب، لتكون من أوائل الإطلالات الإعلامية لإلها بعد تعيينها عضو بقرار رئاسي بالتزامن مع استعدادها لعرض مسلسل جديد طريق العودة. وانتشر اللقاء بشكل واسع بين المتابعين يلي تفاعلوا مع ظهورها الجديد وانتقالها من الساحة الفنية إلى العمل البرلماني باعتبارها أول إطلالة إعلامية إلها داخل المجلس. فخلونا سوا نشوف الفيديو ونرجع لكم.
3: روزينا لاسكاني toute nouvelle députée va faire son entrée au Parlement.
4: C'est une très grande responsabilité, mais je suis prête à endosser ce nouveau rôle.
3: Roussaina Laskani, toute nouvelle députée, va faire son entrée au Parlement.
2: يعني مثل ما شفنا امبارح كان هو اول جلسه بتنعقد باجتماع لمجلس الشعب بالتزامن معه. كان في لقاء مع الفنانه روزينا لادقاني بصفتها اول ممثله وسيده يعني تتبوأ منصب ببلد.
1: كان في ممثلين بايام النظام البائد، كان في ممثلين
0: اول ممثله شابه تعتبر،
2: انا قصدي بالمجلس هلا هي الفنانه الوحيده صحيح؟
0: كنت يعني عطى لمسة مختلفة عن قبل أكيد.
2: صحيح، والناس تفاعلوا كتير مع قرار تعيينها بصراحة. يعني هيك شفنا ردود أفعال متباينة كانت على السوشيال ميديا، وكانوا هيك يعني متحمسين شوي إنه إن شاء الله وجودها ممكن يأثر شوي كونه هي شابة، فممكن يكون في هيك يعني قرارات.
0: حتى انتبهت بمجلس الشعب امبارح هديل لأول مرة امرأة بالنقاب، لأول مرة امرأة بالزي الكردي، فهذا الاختلاف وهذا التنوع هو المطلوب أصلا بسوريا الجديدة.
1: يعني روزينا يعني اختلفت الآراء إنه سبب اختيارها، ولكن يعني هي تبقى بنت مدينة حما اللي إلى هيك بكل وجدان السوريين إلى يعني مكان خاص بسبب أحداث 1982. فحتى اللي عايش واللي ما عايش هذاك الوقت بضل الأجيال عم تتناقل شو اللي صار، فأكيد إلى هي رمزية ومنتمنى لها التوفيق وأنه يعني تنقل فعلا صوت الناس كلياتها وتقدر توصل وتقدر تكون إلى بصمة، ما بس إنه هي ممثلة موجودة بالبرلمان، لا يكون إلى بصمة. ونتأمل هذا
2: إن شاء الله هيك. أكيد كل التوفيق لكل أعضاء مجلس الشعب، وإن شاء الله يعني يكون يعني هذا المجلس أكيد بمصلحة الشعب.
1: طالما ما في تصفيق فهن ماشيين بالاتجاه
2: صحيح إن شاء الله. وحتابع معكم أخباري. ومننتقل لخبر فني. بعد ما انتشر خلال الساعات الماضية فيديو للفنان فضل شاكر ظهر فيه هو عم يحلق، قال المتابعين إنه الفيديو صور بعد إخلاء سبيله. فخلينا سوا نشوف الفيديو ونرجع لكم.

0: طبعا هذا الفيديو طلع غير صحيح، او على الاقل قديم، بعد ما نفى محمد فضل شاكر صحه هالادعاءات، واكد خلال خاصيه الستوري على حسابه بانستغرام انه اي فيديو بينتشر بالفتره الحاليه لفضل شاكر هو اما فيديو قديم او معمول باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، وعم يدعي الناس لعدم تداول اي مقطع قبل التاكد من مصدره. ومكملين نحن بنفس السياق وبالأخبار الفنية مع محمد شاكر بعد ما عبر عن فرحته بإخلاء سبيل والده الفنان فضل شاكر خلال حفل أحياء بالأردن. وبحسب الفيديو المتداول وجه محمد رسالة مؤثرة للجمهور عبر فيها عن سعادته بعودة والده وغنى أغنية يا غايب تحية للفنان فضل. وصل تفاعل كتير كبير من الجمهور قبل ما تنتشر اللقطات بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، فسوا منشوف الفيديو ونرجع لكم.
1: وبطلعت الوالد حبيب الملايين، إن شاء الله بتقضوا سهرة حلوة، وأهلا وسهلا بالجميع.

0: أكيد الحمد لله على سلامة الفنان فضل، كلياتنا انبسطنا بخبر إخلاء سبيله. هلأ على سيرة الفيديو اللي تداول أنه هو فيديو جديد، فنان فضل شاكر أول ما طلع من السجن نزل بوست تشكر فيه جمهور اللي دعمه ووقف جنبه، وقال أنه هاي الفترة هو محتاج يكون مرتاح، محتاج يكون مع عائلته، وإن شاء الله له رجعة قريبة على الساحة الفنية. فهو يعني قال أنه ما حيكون فيه له ظهور قريب، يعني لأنه هو حالياً بمرحلة عم يرتاح فيها. وشفنا كمان محمد فضل شاكر بي يعني هو ما ترك ولا فرصة إلا ليعبر قد ايه هو مبسوط وممنون للجمهور بي بأنه دعم والده. وهيك يعني إن شاء الله منشوف فضل شاكر على مسارح سوريا أكيد.
1: إن شاء الله منشوفهم بحفلة سوا، محمد شاكر وفضل شاكر يعني منشوفهم بحفلة سوا بسوريا، قديش رح ننبسط فيهم.
2: أول شيء الحمد لله على السلامة الفنان الكبير فضل شاكر، وأكيد يعني نحن كتير مبسوطين، فما بالك ابنه بهي هي الفرحة إخلاء سبيله وانتصاره على الظلم. أنا برأيي يعني هو شخص حمل قضية إنسانية، قضية الثورة السورية، وكيف انتصر بالنهاية، لأنه أكيد الظلم ما بيستمر، وهو حكى هذا الشيء بأغنيته. نتمنى أنه تكون أول لقاء أو أول تواجد لكم بسوريا.
0: أكيد أكيد. وشفنا إحنا كان في يعني من وزير الثقافة وحتى من نقيب الفنانين بسوريا دعوة للفنان فضل شاكر إن شاء الله ليكون في له يعني لقاء مع جمهوره بسوريا. فأكيد كل السلامة للفنان فضل، وإن شاء الله كمان نشوفه على يعني أهم المسارح مو بس بسوريا، أكيد بكل الدول. وحتابع معكم أخباري ومكفلين مع بعض بأخبارنا الفنية بعد ما انتشر فيديو لفرقة زجة الأردنية وهي عم تغني أغنية بسك تيجي حارتنا، يلي تعتبر واحدة من أشهر الأغاني الأردنية الشعبية، وسط رأس من الفنانة هيفا وهبي يلي كانت موجودة بالأردن لأحياء حفلتها وتصوير كليب أغنية ميتسوبيشي الجديدة يلي بتجمعها مع سان ليفان. وهذا الشيء لقى تفاعل كتير كبير من المتابعين على السوشيال ميديا، لهيك سوا منشوف الفيديو ومنرجع لكم.

0: يعني بعد ما الفنانة هيفا نزلت الأغنية تبعها، في أغنيتين بحبك وميتسوبيشي مع الفنان ساليفان، بعدين بلش ينتشر كتير مقاطع من كواليس التحضير لهدول الأغاني.
1: إيه أعتقد هذا المقطع قديم لأنه هي ظهرت بهذا اللوك.
0: لا هو هو إيه هو مقاطع قديم بلشت بقى تنتشر على السوشيال ميديا من كواليس العمل. شفنا هيك عمل
2: مش عاملين أجواء حلوة. أنت سمعتيها للغنية ميتسوبيشي ولا؟
0: سمعت بصراحة، سمعت الغنيتين ميتسوبيشي وبحبك. للأمانة لقيت يعني كمان اراء متباينه على السوشيال ميديا.
1: انا ما سمعتها هيدي.
0: هي بصراحه على السيارة. على السياره. لا لا هي مرتبطه كثير بالسياره، وحتى فيديو كليب اغلبه بسياره ميتسوبيشي لو بدي طلعك مشوار وهيك. هلا فبصراحه لقيت كثير انه اراء متباينه عن هي الاغاني. كانوا منزلين هيك ميمز لفتني، مقطع من اغنيه لكاظم الساهر وبعدين مقطع لاغنيه ميتسوبيشي، فعم يقارنوا بين مبدا الحب بالاغاني بين قبل وبعد.
1: ايوه
0: فكان في
1: اختلف كثير بصراحه. اختلف.
2: ما حدا ينافس كاظم الساهر بالتعبير عن الحب.
0: وحقيقة الأغاني الجديدة صعب كتير تنافس أكيد الأغاني القديمة بروحها وبكلماتها وبإحساسها.
1: صحيح.
0: كل التوفيق للفنانة هيفا هي وسان ليفان، وأنا لهون بكون خلصت فقرة كلام ميديا، وبدي أتمنى لكم بقية نهار سعيد.
1: شكرا لك
2: هديل.
1: هلا بنطلع لفاصل وبعده راجعين لفقرة رشيد، خليكم معنا.
3: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون نبكي عليه، والله نسمع وجع العظام اللي عم تتكسر.
4: في البطانية بشم ريحتها بحس انه في دم ممزوجة برائحة البشر.
5: وقت ينادوا صناع التعذيب فعليا ما لك عفان، انت حترجع عايش وحترجع ميت.
6: بذكر اني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
7: اللي بتتعذب الروح هي

0: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
1: أنا شايفة خطة لإعادة إعمار سوريا، والشوارع عم تتزفت والكهرباء رح ترجع 24/24، وأنا شايفة إنه هذا الكلام صحيح، بس على الورق سوريا راجعة أقوى من قبل، والاقتصاد عم يتعافى، ليكن الطلاب راجعين على المدارس، مستقبل مشرق مثل ما لي شايفتك. كتير مشرق. تعي شوفي العتمة عندي، نص طلاب التاسع راسبين. لا بس أنا شايفة في فسحة أمل، وناس عم تزرع وتقاوم وتضحك، يعني في أمل. نحن جيل التغيير. أي تغيير؟ شو بدنا نغير لنغير؟ إذا ما في كهرباء ومي. استني استني، شايفة مصالحة وطنية وتفاهمات جديدة مع دول الجوار. أنا شايفة تقسيم ولا مركزية وفيدرالية. يو ما فيك تكوني متفائلة ولو شوي؟ يي استني شوي، هذا فنجانك مو فنجاني. يي ايه والله، أنا ورد، واستنوني ببرنامج أخدوراً على تلفزيون سوريا والثانية. استنوها.

0: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو، ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن، ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
1: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
0: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال، والحقيقة أشمل من الخبر.
2: سعد صباحكم مشاهدينا عن جديد. كثير منا بيعتقدوا انه اهم شيء بالنسبه للمريض انه ياخذ دواء بوقته وبجرعه صحيحه، ولكن الحقيقه انه طريقه التعامل مع الدواء نفسه لها دور كبير بنجاح العلاج.
3: 100% احيانا بدون ما ننتبه ممكن نقسم الحبه، ممكن نشيل كيس مانع الرطوبه من العبوه، او حتى ننسى نرج الدواء السائل قبل ما نستخدمه. صحيح. حتى في اشخاص ايهام بيستخدموا او بيفتحوا شريط الدواء بالكامل وبيتركوا الحبوب معرضه للهواء
2: او بيحطوها بعلبه مثلا. أيه. كمان
3: صحيح، كل هي تفاصيل اكيد هي صح تفاصيل صغيره، بس ممكن تقلل من فعاليه الدواء وتاثر على جودته بشكل كبير.
2: لهيك ولانه الوعي الدوائي ما بيقتصر على اسم الدواء او جرعته، وانما بيبدا من اول لحظه نفتح فيها العبوة. خصصنا فقرة اليوم لنتعرف على أبرز الأخطاء اللي بنرتكبها بشكل يومي وكيف ممكن نتجنبها بطريقة بسيطة.
3: ولحتى نحكي تفاصيل أكثر بيسعدنا نرحب بضيفة الفقرة الصيدلانية رندا الحسين، لحتى نتعرف معها على أهم النصائح يلي بتخلينا نستفيد من الدواء بالشكل الصحيح. يسعد صباحك رندا.
2: صباح الخير رندا.
4: أهلا وسهلا
3: فيكي. مبدئياً يعني كتير في أخطاء ممكن يرتكبوها الناس لما يأخذوا الدواء خصوصاً داخل المنزل، إنه أحياناً في أشخاص بيأخذوا جرعات زيادة، بيأخذوا نص جرعة حسب هنن مدى وجعهم ممكن أو مدى يعني تحملهم للألم، يعني وتكتر الأخطاء.
4: صحيح، من أبرز الأخطاء اللي بتصير بالدواء يعني بالمنزل هن قسمين، حفظ الدواء وطريقة التعامل معه. يعني طريقة التعامل مع الجرعة وطريقة تناوله، فهدول أشهر يعني عنوانين العريضين للأخطاء المنزلية.
2: طيب خلينا لك في شغلة كتير بشوفها اللي هو قسم الحبة بالنص.
4: هي أشهر شغلة،
2: هي أشهر شغلة، وخاصة عند الناس
3: بتكون وصف الدكتور يعني
2: وفي مثلا عند اللي عنده ضغط بياخدوا الحبة بيقول لك أنا مثلا مرتاح فبقسمها باخد نص صبح ونص المساء. شو رأيك؟
4: هلأ موضوع الحبة هي بدنا نحكي عنه كتير بشكل مهم. عموما حبات الدواء بيختلفوا، في عنا نحن المضغوطة اللي هي ممكن تكون تنقسم، وعنا طبعا الكبسولة وعنا المحافظ الجيلاتينية، هذول ما بينقسموا. بالنسبة للمضغوطة مثل مثلا هي المضغوطة عنا هون إذا منشوفها
2: هي زي.
4: تمام، هي في إلها زي، فغالبا المضغوطات اللي بيكون إلها خط قابلة إنها تنقسم. طيب في حال نحن قسمنا
2: قابلة يعني ممكن تنقسم،
4: ممكن إنها تنقسم تمام
2: طبيا
4: يعني ممكن حتى الطبيب يوجه إنه تاخذ نص حبة أو ربع حبة واللي هو
2: أوكي.
4: طب ليش هي ممكن تنقسم وغيرها ممكن ما ينقسم؟ أول شيء بتجي طريقة التصنيع، يعني هي الحبة اللي بتكون قابلة إنها تنقسم هي بتكون مادة دوائية أثناء عملية المزج توزعت بشكل كامل، وبالتالي قسمها بيعطيني جرعة دقيقة لحد ما يعني نص الجرعة تماما. ثاني سبب هو الطريقة اللي مصنعة فيها، يعني مثلا ممكن هي الحبة تكون ملبسة معويان. شو يعني ملبسة معويان؟ يعني هي لازم لما تنزل على المعدة يا أما نحمي المادة من حموضة المعدة يا أما نحمي المعدة من حموضتها. تمام، فهيك بهي الحالة نحن ما بنقدر إنه ناخدها ونقسمها، يعني أنا روحت التلبيس تبعه يعني ضريت حالي. في عنا سبب تاني، أوقات في الحبة بتكون هي مديدة التحرر، يعني هي فيها طبقات من جوا ما بتتحرر دفعة واحدة، يعني هي بيكون جرعة كتير عالية بقلبها بس بتطلع على مراحل. أنا إذا قسمتها وخليتها تتحرر بسرعة وبالتالي أنا بكون أخذت أوفر دوز، يعني
2: وهيدي أوريدي ما بيكون في إلها
4: ما بيكون
2: شريط لها حتى نقسمها
4: أبدا، فلهيك كتير ضروري نسأل قبل ما نقسم الحبة.
3: تمام. طيب رندا، هلأ الدواء السائل تمام؟
4: تمام،
3: أغلبهم بيوصونا أنه رجوا أنينة الدواء أو عبوة الدواء قبل ما تشربوا الدواء السائل، هل هي المعلومة صحيحة؟ في ناس ما بترجع وبتشرب دواء، يعني خلينا نفرق بين
2: الصحة الانتيبيوتيك تبع الأطفال تبع بضيف شيء على شيء
3: أدوية السعلة. صح
4: تمام. هل هو عموما الشرابات لما يكون اسمه شراب أو سيرب هو ما لازم يرجع، لأنه هو بيكون المادة دابت بالكامل بالمحلول وما عاد في داعي، يعني إذا رجعتها أو ما رجعتها نفس الشيء. بس ليش صارت شائعة أنه نحن نرجع العبوة؟ لأنه في محاليل اسمها معلق فموي او مسحوق معد لتحضير معلق مثل شرابات الالتهاب، فهي كيف يعني الماده ما دابت بالسائل، فاضطروا انه نعلقوها تعليق، رفعوا له لزوجته للسائل وعلقوها هيك ذرات دقيقه بقلبه، فهي مع الوقت اذا انت حطيتيها رح تترسب، اذا اخذتيها فورا فانت ما اخذتي جرعه دقيقه يعني اخذتي من الجزء اللي ممكن ما في حتى من الماده، فضروري انه نرجع بشكل منيح يعني نقرا عليها اذا مكتوب عليها معلق فهي بدها رج بشكل جيد
2: بكتبوا احيانا رج العبوه
4: تماما حتى بينبهوا عنا.
2: حلو كثير. طيب في كمان شغله كثير مهمه انه بنشوف احيانا لما يفتح البدوي الدواء خاصه لما بيكون هيك مثلا مثل هذا المرطبع الكبير بيكون في شيء كيس او عبوه فيها هيك بنسمع ذرات، هذا شو وشو فائدته وهل منشيله منكبه ولا منخليه؟
4: أبدا ضروري جدا، يعني هو لما بيكون موجود بالعلبة يعني لازم يضل بقلب العلبة لأنه هو بيحفظها من الرطوبة، هاي العبوة بقلبها يفوت هواء يفوت، يعني أنت شو جو الغرفة في رطوبة عالية في كذا فهو يفوت، تحديدا مناطق مثلا بيكون فيها رطوبة نسبية بالجو فأنت لازم تخلي العبوة لأنه هي في بقلبها هواء، يعني هي مو مثل الظرف المغلف هيك، لا هي كل حبة معرضة للهواء وبالتالي أنت إذا تعرضت للرطوبة هي مثلا محافظ غالبا بتكون جيلاتينية أو هيك ممكن تتأثر بهي الرطوبة وتلزق حتى الحبات على بعضها.
3: تمام. طيب رندا الأوغمانتين، يعني بعض الأدوية اللي بتشبه الأوغمانتين أغلب الصيادلة بينصحوا إنه نحنا ما نشيل الأصديرة عنهم أو عن الأصديرة المغلفة للحبوب بالمجمل، طيب شو السبب وليش ممكن تتأثر إذا شلنا الأصديرة؟
2: تمام. مثل هون ما شلتيها هلا.
4: تمام. هلا هي بالعادة لازم تكون من هون كمان أصدير.
2: فعية بالله.
4: تكون حتى من هون قصدير لأنه المادة الفعالة بالأوغمانتين تتأثر بالضوء بشكل شديد، فلهيك إنه بيحطوا كله قصدير وبيحطوا لك كيس قصدير تفوتيه بقلبه للظرف، فهذا يعني ماله فخري هيك ماله للاستئناس، هذا الظرف القصدير كتير أساسي، نحن طلعنا أخذنا الحبة بنرجعه عليها مشان نحميها.
3: مو باكيجينج يعني؟
4: لا لا لا مو إنه ستايلينج تماما أبدا، هو كتير ضروري إنه يكون مغلف ويرجعه على الظرف، فهي الملاحظة مهمة لأنه بتأثر بالضوء بالرطوبة. تمام.
2: طيب في ناس عندهم جرعات يومية من كذا دواء فبتلاقيهم مثلا في علب وموجودة بالصيدليات، بتلاقيهم مثلا حبة الضغط حبة السكري حبة كذا مع الوقت يعني مكتوب عليها، هل هذا الشيء جيد ولا لا؟
4: هلا هو جيد مشان المطاوعة المريض انه ياخذ الدواء بوقته والامور أوكي. تمشي تمام،
2: بس فعالة الدواء تتغير اذا
4: تمام، هلا هي ممكن تتاثر، فاذا كان حبه مثل الاوغمنتين ممنوع، لا بدك تتذكرها وتشيلها من علبتها فورا، ولكن
2: يعني حسب التغليف يبين معنا
4: تماما صح، اذا كان كثير شديد التغليف فلا خليه بغلافه، بس نحن هي العبوه التبعيه الاوقات ضروري نحفظها بمكان مناسب، نحفظها بمكان بارد وجاف وما في ضوء شمس، حكينا غالبا بيكون الموزع تبع المنزل، حتى كانت قبل الصيدليات تكون دائما بالكوريدور او بالهي، يعني هون بيكون ما في ضوء.
2: بدي اسالك هلا في كثير سيدات مثلا بيحطوا اذا خاصه ادويه الاطفال مثلا الباراسيتامول الفيتامين د كذا كله بيحطوه بالبراد.
3: بالبراد صحيح.
2: شو رايك؟
4: اول بعد الفتح للامانه انه يعتبر خيار جيد انه طالما انفتحت انه تنحط بالبراد لا بأس، واساسا هو بعد الفتح ما بيطول
3: اوريدي بيكون مكتوب اصلا برشته يعني شو درجه الحراره المناسبه.
4: صحيح يعني هو ممكن ينحط الشراب بالبراد بس هو طالما انفتح اساسا صلاحيته ما عادت طويله يعني.
2: طيب في معلومه ما ذكرناها حابه تذكريها؟
4: هلا هي اهم شيء معلومات انه نحن دائما نلتزم بالجرعه نستشير الطبيب، ولما يصير عندي عرض جانبي تحديدا ضيق نفس فورا انا اخبر عن هاي الاعراض، ما يعني اوقف الدواء وخبر عن الاعراض واخذه بطريقه صحيحه الموضحه.
2: شكرا رندا معلومات كثير.
3: شكرا كثير لك رندا، نورتي صباحنا كالعاده وبنتمنى السلامه لكل اللي عم يتابعونا.
4: شكرا كثير.
2: مشاهدينا هون بتخلص فقراتنا، تبقوا بخير، شوفونا بكره بنفس التوقيت، مع السلامه.
3: انا بتمنى لكم نهار سعيد وهلا سلام.

0: بشار الأسد من دمشق.
1: في زمن تتسارع فيه الأحداث،
2: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية
3: من تلفزيون سوريا،
1: وتتقاطع فيه القضايا. تأتيكم نشراتنا الإخبارية لتقدم الصورة كاملة إلى كل العالم. هنا لا نروي الحدث فقط، بل نبحث في خلفياته، نحلل أبعاده، ونواكب التطورات الساخنة بتغطيات على مدار الساعة. نشراتنا تنقلك إلى الميدان وتفتح العناوين وتكشف ما خلفها.
4: ختام النشرة في أمان الله.
5: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
6: من جمال الأبيات وحقول الأدب والذكريات، نسافر بين المعاني، نروي القيم والهمم بديوان عربي تليد وشعر جديد. نقطف معكم حب الحصيد وحب القصيد، ونظل في دنيا القصيد نسائل. لك يا منازل في القلوب منازل، في القلوب منازل. منازل القصيد على تلفزيون سوريا.

0: وقد صار للسوريين بلد، نحن في وسطه. في بلد عايش القمع والظلم والتهجير والحرب، لكنه ثار حتى انتصر. في بلد تتعدد فيه السرديات وتتناقض الخطابات، نفتح نافذة على كل التساؤلات.
1: شو النظام السياسي اللي لسه الله عم بتشكل؟
2: متى سيكون هناك؟
0: نستمع للناس من داخل البلد ومن كل مخترب بحوارات ومناظرات عن أهم القضايا وأكثرها تعقيداً.
3: أتمنى أن يكون في مفاوضة.
1: أنا معترض على فكرتين.
0: حتى نلتقي في نقطة تجمعنا وسط البلد على تلفزيون سوريا والقناة الثانية.
4: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل، بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم، ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.
5: اربح 1,000,000 ليرة سورية يومياً. توقع نتيجة أبرز مباريات كأس العالم 2026 وادخل السحب اليومي. امسح رمز الكيو آر وشارك الآن. إعلان الفائزين والتوقعات خلال برنامج شوط إضافي مونديال 26 يومياً في الساعة 3:00 ظهراً بتوقيت دمشق على شاشة تلفزيون سوريا والقناة الثانية.

أهلا بكم مشاهدينا في هذه الجولة الإخبارية من تلفزيون سوريا، نبدأها بأبرز العناوين. بعد الجلسة الافتتاحية مجلس الشعب ينتخب أعضاء مكتبه الرئاسي، وسادس والعشرون من الشهر الحالي موعد الجلسة الثانية. وفي دير الزور الدفاع المدني يعلن ارتفاع ضحايا غرق عبارة بنهر الفرات إلى 4 وفيات، والأهالي يعثرون على جثة شاب على بعد 25 كيلومترا من موقع الحادث. اقتصاديا، دمشق تستضيف منتدى الأعمال السورية الأمريكي الأول وفرص الاستثمار والتعافي الاقتصادي في صدارة النقاشات. لتنظيم حركة التجارة، محافظة حماة تبحث إنشاء منطقة حرة صناعية وتجارية وميناء جاف، والهدف تخفيف الضغط عن المرافق البحرية.

0: في التفاصيل، اختتم مجلس الشعب أولى جلساته بعد سقوط النظام المخلوع، حيث شهدت الجلسة الأولى كلمة لرئيس الشرع دعا فيها الأعضاء إلى التحلي بالمسؤولية إزاء مهامهم، في حين جرى انتخاب النائب عبد الحميد العواك رئيسا للمجلس بحصوله على 99 صوتا.
1: جاء لكل واحد منكم بده يعطيني هلا محاضرة في الأصول وفي القانون لهذه المسألة بالذات، مسألة محدثة.
2: يعود إلى هذه القاعة صخبها وتدار العدسات إلى زواياها، لا كما كانت في عهدها القديم مسرحا للتصفيق وترسيخا للتبعية، بل كأولى محطات مسار تشريعي جديد يخطه السوريون، إذ يرفعون بنيان دولتهم، بما في ذلك من تقدم تارة وتعثر تارة أخرى ودفع نحو إعادة ترسيخ نظام يبنى على قيم طالما هتفوا لأجلها طوال سنوات ثورتهم.
3: أقسم بالله العظيم،
4: أقسم بالله العظيم،
3: أن أؤدي مهمتي بأمانة وإخلاص،
4: أن أؤدي مهمتي بأمانة وإخلاص.
2: هنا يجتمع النواب في أولى جلسات مجلس الشعب بعد اكتمال نصاب أعضائه إلا قليلا منهم. تفعل السلطة التشريعية أملاً في سد فراغ ساد على مدى أكثر من عام ونصف، ويدلي المجتمعون في أولى مهامهم بأصواتهم لاختيار المكتب الرئاسي الجديد الذي فاز به عبد الحميد عواك بحصوله على 99 صوتاً. انطلاقة من شأنها كما يأمل السوريون على اختلاف توجهاتهم في إعادة تشكيل المشهد التشريعي في البلاد وإرساء مبادئ الشورى والنظام، وهو ملف حضر في كلمة رئيس الشرع خلال الجلسة، إذ شدد على ضرورة غلبة الرأي ونبذ الفرقة، داعيا الأعضاء الجدد إلى جعل المجلس نموذجا في المسؤولية والكفاءة.
5: إنني أدعوكم أن تجعلوا من هذا المجلس نموذجا في المسؤولية والكفاءة، وأن تسهموا في ترسيخ ثقافة الحوار وسيادة القانون واحترام المؤسسات، وأن تكونوا شركاء في بناء سوريا الجديدة.
2: مسار جديد تشهده سوريا الجديدة بما يحمله من تحديات، إذ يبرز المجلس أو كما هو مفترض كأداة رقابية على أداء السلطة التنفيذية وسط حدود فاصلة يعلو بعضها ضبابية لا تبددها النظم المعلنة لأداء المجلس، في حين تبقى أولى خطوات المجلس مناطة بترتيب بيته الداخلي وتحديد لجانه.

0: هذا وانتخب أعضاء مجلس الشعب كلا من مصطفى موسى ومادونا بشارة لمنصب نائبي رئيس المجلس.
1: حصل الزميل مصطفى موسى على 122 صوت. حصلت الزميلة مادونا بشارة على 67 صوت. حصل الزميل عدنان الخطيب 52 صوت، غسان العبد الله 43 صوت، محمد باكير 34 صوت، نور الجندري 38 صوت، رنكين 23 صوت، سليمان دحلي 15، عبد الحكيم بشار 10، مي خلوف 7. وبذلك يكون الزميل مصطفى موسى النائب الأول لرئيس المجلس. مبروك يا أستاذ. وتكون الزميلة مادونا هي النائب الثاني لرئيس المجلس. مبروك لأطمانونا.
0: كما انتخب أعضاء مجلس الشعب مؤيد حبيب أمينا للسر في أولى جلسات المجلس، وحصل حبيب على 87 صوتا من أصل 206 أصوات أدلى بها أعضاء المجلس خلال جلسة الانتخاب، ليستكمل المجلس بذلك تشكيل هيئة مكتبه في إطار الإجراءات التنظيمية الأولى لانطلاق عمله التشريعي. هذا وحدد رئيس مجلس الشعب عبد الحميد العواك موعد انعقاد الجلسة الثانية للمجلس في 26 من الشهر الجاري. وقال العواك في كلمة له عقب توليه مهامه رسميا إن المجلس سيسهل عملية التشريع دعما لجهود الحكومة في إعادة الإعمار وتقديم الخدمات، كما دعا جميع النواب إلى توحيد الجهود لتعزيز مكانة المؤسسة التشريعية. صلاحيات تشريعية ورقابية ومالية منحها الإعلان الدستوري لمجلس الشعب ليؤدي مهامه خلال المرحلة الانتقالية، مع تحديد آليات اتخاذ القرار والتعامل مع القضايا الوطنية الكبرى. المادة التالية مشاهدينا تستعرض مهام مجلس الشعب.
2: المادة 30 من الإعلان الدستوري الذي وقعه الرئيس أحمد الشرع في 13 من آذار لعام 2025 نصت على مهام مجلس الشعب وصلاحياته إلى حين إقرار دستور جديد. البداية من مهمة اقتراح القوانين في مجلس الشعب، وهي الخطوة الأولى للمبادرة التشريعية، ويقصد به صياغة فكرة قانون جديد. أما إقرار القوانين فهو عملية التصويت والموافقة على المقترح. مهمة تعديل أو إلغاء القوانين السابقة يعني ذلك إنهاء العمل بقانون معين صدر في وقت سابق إذا رأى المجلس أنه لم يعد مناسباً، أو تغيير بعض القوانين أو إضافة مواد جديدة أو حذف مواد قائمة مع بقاء القانون نفسه سارياً بعد تحديثه. أما مهمة التصديق على المعاهدات الدولية تعني أن المجلس يوافق رسمياً على اتفاق أو معاهدة أبرمتها الدولة مع دولة أخرى أو منظمة دولية، بحيث تصبح هذه المعاهدة ملزمة لسوريا من الناحية القانونية. وبالنسبة لمهمة إقرار الموازنة العامة للدولة، فيراجع مجلس الشعب مشروع الموازنة الذي تقدمه الحكومة ويناقش بنوده، ثم يوافق عليه ليصبح الخطة المالية الرسمية للدولة للسنة القادمة. أما مهمة إقرار العفو العام فتعني إصدار قانون يعفي فئات محددة من الأشخاص من العقوبات أو الملاحقات المتعلقة بجرائم معينة وفق الشروط والاستثناءات التي يحددها القانون. المهمة الأخرى لمجلس الشعب هي قبول استقالة أحد أعضائه أو رفضها أو رفع الحصانة عنه وفقاً لنظامه الداخلي، وتعني أن مجلس الشعب يملك صلاحية البت في بعض الشؤون المتعلقة بعضوية أعضائه وفق الإجراءات والقواعد التي يحددها نظامه الداخلي. المهمة الأخرى لمجلس الشعب هي عقد جلسات استماع للوزراء، أي يستطيع دعوة الوزراء إلى جلسات مخصصة لعرض سياسات وزاراتهم وخططهم وأعمالهم والإجابة عن أسئلة واستفسارات أعضاء المجلس حول القضايا العامة التي تدخل ضمن اختصاصهم. أما مهمة اتخاذ القرارات بالأغلبية فتعني أن القرار أو القانون أو الإجراء المعروض للتصويت داخل المجلس يعتمد إذا حصل على أكثر من نصف الأصوات المؤيدة مقارنة بالأصوات المعارضة، ما لم ينص الدستور أو النظام الداخلي على أغلبية خاصة في بعض الحالات.
0: مع انعقاد أولى جلسات مجلس الشعب تتجه الأنظار إليه بوصفه السلطة التشريعية المخولة بإقرار القوانين، فما أبرز القضايا التي تنتظر معالجة النواب؟ التفاصيل مع الزميل بلال البزري.
3: مع اكتمال تشكيل مجلس الشعب تتجه الأنظار إليه بوصفه السلطة التشريعية المخولة بإقرار القوانين والموازنة العامة وممارسة الرقابة على الحكومة، في وقت تنتظره حزمة من الملفات التي ستحدد إلى حد كبير ملامح المرحلة الانتقالية. وفي صدارة الملفات تمثل العدالة الانتقالية أحد أبرز الاستحقاقات المنتظرة، إذ يتوقع أن يناقش المجلس التشريعات اللازمة لتنظيم عمل الهيئة العدالة الانتقالية بما يشمل كشف الحقيقة والمساءلة وجبر الضرر ومعالجة ملف المفقودين والمغيبين قسرا. ولا يبدأ المجلس عمله من فراغ، إذ يرث منظومة تشريعية تراكمت على مدى عقود، ما يضع أمامه مهمة مراجعتها وإعادة موائمتها مع متطلبات المرحلة الانتقالية والتحولات السياسية والمؤسسية المرتقبة. وفي سياق استكمال الإطار القانوني للحياة السياسية، يمثل قانون الأحزاب والانتخابات ركيزة أساسية للمرحلة المقبلة، إذ سيحددان قواعد التعددية السياسية وآليات إجراء الانتخابات بعد انتهاء المرحلة الانتقالية. وإلى جانب دوره التشريعي، ينتظر أن يقر المجلس الموازنة العامة ويبحث أداء الحكومة والوزراء، فضلا عن مناقشة التشريعات المرتبطة بالإصلاح الاقتصادي وتحسين بيئة الاستثمار وإعادة الإعمار. كما ينتظر أن يناقش المجلس القوانين اللازمة لإعادة تنظيم مؤسسات الدولة، إلى جانب المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تبرمها الحكومة بما يسهم في استكمال البناء القانوني والمؤسسي للمرحلة الانتقالية. ولا تقتصر التحديات على الجوانب التشريعية، إذ قد يواجه المجلس نقاشا بشأن تركيبته التمثيلية في ظل ملاحظات أثيرت حول تمثيل النساء وآليات اختيار الأعضاء، بما قد يفتح الباب أمام مطالبات بمراجعة آليات التمثيل في الاستحقاقات المقبلة. وفي المحصلة، لن يقتصر دور مجلس الشعب خلال المرحلة المقبلة على سن القوانين والرقابة على الحكومة، بل سيكون أحد أبرز الفاعلين في رسم الإطار التشريعي والمؤسسي للمرحلة الانتقالية وما يليها.
0: في تقريرنا التالي مشاهدينا نلقي الضوء على تاريخ مبنى مجلس الشعب في العاصمة دمشق، والذي شهد انعقاد أولى جلساته منذ سقوط نظام المخلوع.
4: من سينما عثمانية إلى مقر للسلطة التشريعية وساحة مجزرة مروعة وما بينهم من جدران ظلت قائمة وشاهدة على تقلبات البلاد. مجلس الشعب السوري أحد أهم المباني البارزة في دمشق ومدرج على لائحة التراث العالمي. يقع وسط مدينة دمشق عند تقاطع شارعي الصالحية والعابد، ويشغل قطعة أرض بمساحة 5600 متر مربع، خصص جزء منها للحدائق والساحات الداخلية. وفق المراجع التاريخية، أنشئ مبنى البرلمان السوري على أنقاض أول صالة سينما في دمشق، والتي بناها حاكم سوريا العثماني جمال باشا عام 1916 تحت اسم المعركة الشهيرة تشانكالي. لم يدم عمر هذه السينما طويلا فاحترقت وتركت مكانها لما سيعرف لاحقا بدار البرلمان. في عام 1928 وخلال حقبة الاستعمار الفرنسي بدأ إنشاء المبنى في أعمال استمرت حتى عام 1932. لاحقا أضيفت كتل جديدة في عهد كل من رئيس البرلمان في وقتهما سعد الله الجابري عام 1945 وفارس الخوري عام 1947 لاستيعاب عدد النواب ونقص المكاتب الإدارية، ليتألف المبنى بشكله الحالي من ثلاث كتل معمارية مترابطة بثلاث مداخل، وفي مركزها ترتفع قبة تعلو قاعة الجلسات العامة الحالية. عندما كانت دار البرلمان بشكلها الأول وفي عصر يوم 29 من أيار 1945، ستشهد دمشق قصفاً وقتلاً من أسوأ ما ارتكبه الفرنسيون، من أبرز أحداثه مذبحة حامية البرلمان، إذ أقدم جنود سنغاليون تابعون للجيش الفرنسي على قتل رجال الشرطة المسؤولة عن حماية مجلس النواب بسبب رفضهم تحية العلم الفرنسي عند إنزاله في المساء. عمليات القتل كانت بالسواطير والبنادق، ووفق المراجع شهدت تنكيلاً وتمثيلاً بجثث الدرك السوري قبل أن تقصف المصفحات والدبابات الفرنسية بناء المجلس وتتسبب بأضرار بالغة. المراجع وثقت 28 من شهداء البرلمان بالاسم، في حين تقول مراجع أخرى أن العدد يصل إلى 40 شهيداً مع وجود عدد قليل من الناجين.
5: لطالما كان مجلس الشعب

0: بعد وصول حافظ الأسد إلى السلطة عام 1970 أعلن تشكيلا جديدا لمجلس الشعب وعين نوابه بقرار منه، وفي عام 1973 أقر دستورا نص في مادته الثامنة على أن حزب البعث العربي الاشتراكي هو الحزب القائد للدولة والمجتمع. ومنذ ذلك الحين سيطر البعث وأحزاب الجبهة التقدمية على أغلبية المقاعد، في حين بقيت المشاركة السياسية محدودة ضمن الإطار الذي رسمته سلطة الأسد. دستور الأسد الجديد أيضاً منح مجلس الشعب صلاحيات واسعة، لكن دوره اقتصر في معظم الأحيان على إقرار مشاريع القوانين المحالة من الحكومة من دون رقابة مؤثرة على السلطة التنفيذية. عملياً استمر مجلس الشعب كأحد أبرز مؤسسات الدولة خاضعاً لهيمنة نظام الأسد الذي أعاد تشكيله وتوزيع مقاعده بما يخدم ترسيخ سلطته ويضمن أغلبية موالية من دون أن يؤدي المجلس دوراً مستقلاً في الرقابة على السلطة التنفيذية أو محاسبتها أو التأثير الفعلي في صناعة القرار.
1: وأن أرعى مصالح الشعب.
0: ومن أبرز المحطات في تاريخ المجلس جلسة العاشر من حزيران من عام 2000 التي عقدها كجلسة استثنائية عقب وفاة حافظ الأسد، ففي تلك الجلسة عدلت المادة 83 من الدستور ليخفض الحد الأدنى لعمر رئيس الجمهورية من 40 إلى 34 عاماً وهو عمر بشار الأسد آنذاك. بعد التعديل مباشرة زكى المجلس بشار الأسد مرشحا لرئاسة سوريا قبل أن يتولى السلطة بعد أسابيع. ومع وصول بشار الأسد إلى الحكم استمر مجلس الشعب في أداء الدور التشريعي ذاته، وبعد اندلاع الثورة أقر دستورا جديدا عام 2012 ألغى المادة 8 التي كانت تمنح موقع حزب البعث القائد للدولة والمجتمع. واليوم بعد انتهاء حقبة الأسدين يجد السوريون أنفسهم أمام مرحلة مختلفة جديدة تتجه فيها الأنظار إلى أول مجلس شعب بعد سقوط النظام وسط حاجة ماسة إلى تفعيله ليأخذ دوره كمؤسسة مستقلة تعكس إرادتهم وآمالهم وتتولى دورها في سن تشريعات تعزز العدالة والشفافية والقانون.
2: أعرب وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي عن رفضه التدخل في الشؤون الداخلية لسوريا، مؤكدا على ضرورة وجود مؤسسات الدولة السورية والحفاظ على وحدة الأراضي السورية. وجدد عبد العاطي خلال اتصال هاتفي مع مبعوث الرئيس الأمريكي الخاص لكل من سوريا والعراق توم براك، جدد إدانة مصر للهجوم الأخير الذي استهدف العاصمة دمشق، مؤكدا أهمية تضافر الجهود لمكافحة الإرهاب والتطرف بكل صوره وأشكاله.

أعلنت إدارة مكافحة المخدرات في وزارة الداخلية تفكيك واحدة من أكبر شبكات تهريب المخدرات الدولية، وكشفت عن قائمة بأبرز الموقوفين الذين وصفتهم بأباطرة السموم من دون الإشارة إلى تاريخ القبض عليهم. وتصدر القائمة عامر الشيخ، وهو المصنف المالي الأبرز في الفرقة الرابعة التابعة للنظام المخلوع، يليه عمار موفق عمرين المسؤول عن الملف اللوجستي وسلاسل الشحن والتغليف وعمليات التهريب باتجاه العراق والسعودية، ومحمد أمين قاسم العيسى. كما أوقف غزوان دقو، وهو أحد أبرز رؤوس التهريب الدولي، وحسن حاج إبراهيم المتخصص في عمليات التهريب على الحدود السورية التركية، إضافة إلى القبض على مهند النعمان المتخصص في الإشراف على خطوط التهريب البحري التي تربط ليبيا ومصر ولبنان. أعلنت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث ارتفاع ضحايا انقلاب العبارة في نهر الفرات ليصل إلى 4 وفيات بينهم 3 أطفال وشاب. هذا وعثر الأهالي على جثة الشاب في النهر قرب قرية جدة بقارة بدير الزور في منطقة تبعد 25 كيلومترا عن موقع الحادث. وجاءت حديث

0: غرق العبارة بعد عطل أدى إلى انقلابها ووفاة عدد من الأشخاص بعد جهود لمحاولة الدفاع المدني انتشال جثث الضحايا. مرحب بمراسل تلفزيون سوريا من دير الزور مصعب الحنت، أهلا ومرحبا بك مصعب. تضعنا في آخر التفاصيل والمعلومات لديك التي توفرت حول غرق هذه العبارة، هل يعني عدد الضحايا هو العدد النهائي أم ماذا؟ ما زالت فرق الدفاع المدني تبحث عن يعني المفقودين بشكل عام؟
1: حياتي لك جمال وللمشاهدين الكرام. جمال، بحسب فرق الدفاع المدني في مدينة دير الزور ارتفعت الحصيلة إلى 4 وفيات، فيما لا يزال 4 أشخاص في إعداد المفقودين بحسب الأهالي، بينما تشير إفادات عدد من الأهالي إلى أن العبارة كانت تقل ما بين 25 و 26 شخصا لحظة وقوع الحادث. الحادث وقع أثناء انتقال العبارة بين ضفتي نهر الفرات بالقرب من الجسر الترابي. تعرض محرك العبارة إلى عطل ما أدى إلى توقفه بالكامل، الأمر الذي أفقد سائقها القدرة.
0: مصعب، هل تسمعني مصعب؟ يبدو أن فقدنا الاتصال مع مراسلنا مصعب الحنت من دير الزور. افتتحت محافظة دير الزور الجسر العائم الحربي والجسر الترابي في المدينة، وذلك في إطار تنظيم حركة العبور بين المدينة ومنطقة الجزيرة بريف المحافظة. وأوضحت أنه تم تخصيص الجسر الترابي للدخول باتجاه المدينة، في حين خصص الجسر العائم لخروج المركبات من المدينة باتجاه منطقة الجزيرة، بما يسهم في تخفيف الازدحام وتحسين انسيابية الحركة المرورية، موضحة أن الحد الأقصى للوزن المسموح بمروره على كل من الجسرين هو 25 طنا، وذلك حفاظا على السلامة العامة وضمانا لاستمرار الخدمة. عاد معنا مراسلنا من دير الزور مصعب الحنت، أجدد الترحيب بك مرة أخرى. مصعب تفضل أكمل ما بدأت به.
1: جمال، كنت أتحدث عن 4 وفيات بحسب إدارة الطوارئ والكوارث و4 مفقودين بحسب الأهالي. طبعا مع وقوع الحادث سارع عدد من الأهالي الموجودين بالقرب من الموقع إلى محاولة إنقاذ العالقين، إنما كانت فرق الجيش موجودة منعت الأهالي لمدة 5 دقائق من التقرب حرصا على سلامتهم بحسب ما أخبرتنا إدارة الجيش، لكن الأهالي أبوا إلا أن نزلوا وساعدوا وتمكنوا من انتشال عدد من الركاب، وساعدت فرق الجيش التي كانت موجودة بالقرب من الجسر العام بمساعدة الناس، وأيضا يعني أصيب عنصر تابع للجيش تم إسعافه بشكل مباشر إلى المستشفى. استطاع آخرون النجاة بأنفسهم الاعتماد على السباحة والوصول إلى الضفة بأنفسهم. استجابت طبعا فرق الدفاع المدني وحدات الجيش والفرق المختصة بعمليات الإنقاذ فور تلقي البلاغ، وشاركوا في البحث عن المفقودين وانتشال الضحايا مستخدمين زوارق ومعدات مخصصة للبحث في مياه الفرات. طبعا أعادت هذه الحادثة إلى الواجهة المخاوف المتزايدة من استخدام العبارات النهرية جمال، خاصة في ظل ظروف يعني الحالية بسرعة المياه ما تشهده المنطقة من ارتفاع منسوب للمياه شدة التيارات، الأمر الذي يزيد من مخاطر التنقل عبر هذه الوسائل، لا سيما عند حدوث أي عطل فني أو خلل. ما سارع محافظة دير الزور وفرق الجيش بافتتاح الجسرين العائم والترابي، من أراد الخروج من محافظة دير الزور يتوجه إلى العائم، ومن أراد الدخول إلى مدينة دير الزور أن يدخل من الجسر الترابي، ومن أراد الخروج يتوجه إلى العائم، أحدهم خروج والثاني دخول إياب والعكس. طبعا الجسرين تم افتتاحهما بالأمس يعني لمحاولة التخفيف من معاناة الأهالي، وخاصة بعد الحادثة الأخيرة، حادثة غرق العبارة. يؤكد أهالي دير الزور أيضا أن الحادثة تمثل جرس إنذار يستوجب تعزيز إجراءات السلامة عبر وسائل النقل النهري، تشدد أيضا تشديد الرقابة الفنية على العبارات في حال كانت تتواجد في أي مكان، وتسريع تشغيل المعابر والجسور الآمنة. هذه طلبات الأهالي، التقينا بالعشرات من الأهالي طالبوا أيضا بالإسراع بتأهيل الجسر السياسي الذي وعد الرئيس أحمد الشرع بأن يكون مدة تأهيل هذا الجسر هو عام كامل، في الوقت الذي حتى هذه اللحظة تواصل فيه فرق الإنقاذ جمال، إنقاذ فرق الدفاع المدني، إدارة الطوارئ والكوارث، الهلال، فرق الإسعاف، فرق من الجيش، غواصين، لا يزالوا يعني عمليات، لا تزال عمليات البحث عن المفقودين جارية، ويبقى الأمل معلقا لدى ذوي هؤلاء يعني بانتشال جثث أو جثامين أبنائهم في حال كانوا قد توفوا غرقا متأثرين بالغرق، فيما خيم الحزن حقيقة جمال على مدينة دير الزور وعلى عموم محافظة دير الزور وعلى سوريا حتى، التي استفاقت يعني حقيقة على واحدة من أكبر الكوارث والحوادث التي إيلاما إن صح التعبير على نهر الفرات خلال هذه الفترة الأخيرة. وطبعا كان هناك جمال قبل عدة أسابيع عدة حوادث، آخر هذه الحوادث قبل حادثة العبارة النهرية، شاب أراد الخروج من العبارة بسيارته فانقلبت السيارة وتوفي على أثر ذلك. هي مشاكل كثيرة. وأيضا جمال إن سمحت لي بدقيقة، كان هناك قصة لشاب قد توفي بأثناء اصطدام العبارة، أخبرنا الناجون أن هذا الشاب أنقذ نفسه، خرج إلى الضفة الأخرى لكن نادته سيدة فعاد إلى مياه الفرات، أنقذ السيدة ويعني غرق في مياه نهر الفرات. وهي حقيقة قصة مؤلمة جدا لهذا الشاب الذي توفي بغرقا في نهر الفرات ولم ينتشل جثمانه حتى هذه اللحظة. إذن جمال الحصيلة النهائية 4 وفيات و4 مفقودين، 4 وفيات بحسب إدارة الطوارئ والكوارث تم انتشالها من نهر الفرات، و4 بحسب الأهالي، لا تزال الفرق تبحث عنها.
0: رحمة للضحايا والصبر لذويهم، أشكرك جزيلا شكر مراسلنا من دير الزور مصعب الحنت. أعلن محافظ الحسكة نور الدين أحمد أن 40 قاضيا من الإدارة الذاتية يجرون على دفعتين مقابلات مع وزارة العدل في دمشق ضمن خطط دمج قسد والجهات التابعة لها في مؤسسات الدولة. وأضاف أحمد أن الخطوة تأتي في إطار دمج قضاة الإدارة الذاتية في المنظومة القضائية السورية للعمل في محاكم مدينتي الحسكة والقامشلي، وأكد أن العمل جار على عدة مستويات إدارية وقضائية واقتصادية لإدارة شؤون المحافظة وتفعيل مؤسسات الدولة خلال المرحلة المقبلة. وكشف عن إجراء مقابلات مع بعض المرشحين لتعيينهم مديرين جددا للمؤسسات خلال الأسبوع الحالي.

0: انطلقت فعاليات منتدى الأعمال السورية الأمريكي الأول في دمشق بمشاركة ممثلين عن القطاعين الاقتصادي والتجاري في البلدين، ويهدف المنتدى إلى فتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي بين البلدين عبر استعراض أجندة الإصلاح الاقتصادي وتسليط الضوء على الفرص الاستثمارية الواعدة في مختلف القطاعات. قال رئيس مجلس الأعمال السورية الأمريكي عصام جريواتي إن المنتدى يؤسس لمرحلة جديدة من التعاون تتيح تعزيز التعافي الاقتصادي وجذب الاستثمارات في سوريا، في حين قال وزير الاقتصاد نضال الشعار إن قرارات الولايات المتحدة الأخيرة إزاء سوريا تزيل الحواجز التي أعاقت التجارة وأحبطت الاستثمار وقيدت المشاركة المالية لسنوات وتمهد لبناء علاقة اقتصادية جديدة. وفي السياق، قال نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي جاكوب ماغري إن سوريا انتقلت من مرحلة العزلة الاقتصادية إلى مرحلة جديدة من الانفتاح. وأضاف في كلمة مصورة خلال منتدى الأعمال السوري الأمريكي الأول في دمشق إن واشنطن تنظر إلى سوريا كفرصة واعدة لتعزيز الاستقرار ودعم النمو الاقتصادي، مؤكدا أن الشراكات بين القطاعين العام والخاص تشكل ركيزة أساسية لدعم النمو الاقتصادي في البلاد. أرحب بمراسل تلفزيون سوريا من دمشق بدر كجك، أهلا ومرحبا بك بدر. ضعنا في آخر التفاصيل والمعلومات لديك حول هذا المنتدى، طبيعة الأجواء عموما بدر.
1: مرحبا بك جمال وبالسادة المشاهدين. بالفعل انطلقت اليوم أعمال المنتدى السوري الأمريكي والذي يهدف إلى تعزيز الواقع الاقتصادي في سوريا. هذا المنتدى جمال طبعا ضم العديد من رجال الأعمال والشركات والمؤسسات الاقتصادية السورية الأمريكية والتي تهدف إلى تعزيز الواقع الاقتصادي في سوريا بشكل كامل. هذا المنتدى من شأنه جمال بحسب خبراء اقتصاديين أنه سيكون له دور إيجابي كبير جدا في الأيام القادمة، لا سيما على الصعيد الاقتصادي في سوريا. أيضا هناك عدة أمور سيناقشها هذا المؤتمر، من أول أو أهم هذه الأهداف أو الأمور هي دخول الشركات والمؤسسات الأمريكية إلى سوريا والاستثمار في الداخل السوري. لاقى هذا المنتدى إقبال وأيضا ترحيب من قبل الحكومة السورية، حيث سيتم تقديم تسهيلات للمستثمرين خصوصا القادمين من الجانب الأمريكي باتجاه الأراضي السورية. هذه الاستثمارات جمال ستكون وتصب في مصلحة الشارع السوري بشكل كبير جدا، لا سيما على مستوى تشغيل اليد العاملة وتأمين فرص العمل. أيضا بحسب خبراء اقتصاديين أن بعد رفع العقوبات عن سوريا وأيضا حذف وشطب أكثر من 518 اسم شخص ومؤسسة سورية كانت قد وضعتها أمريكا على القائمة الممنوعة بالعمل في سوريا، عادت هذه الشركات والمؤسسات للعمل في الداخل السوري. هذا المنتدى الذي انطلق اليوم هو يهدف جمال في الحقيقة إلى تعزيز التعاون الاقتصادي وأيضا كسر العزلة الاقتصادية بين سوريا وأمريكا على وجه الخصوص. لاحظنا أيضا جمال في الآونة الأخيرة توجهات من قبل وزارة الاقتصاد وأيضا وزارة المالية وجود واستقطاب خبرات واستقطاب رؤوس أموال وأيضا مستثمرين إلى الداخل السوري. من شأن هؤلاء المستثمرين هو النهوض في الواقع الاقتصادي في سوريا بشكل كامل. أجندة المنتدى اليوم جمال بدأت منذ تقريبا الساعة 10 صباحا ولا تزال إلى هذه اللحظة الجلسات تقام وأيضا المناقشات تقام مع حضور شخصيات وأيضا وزراء من الحكومة السورية. ربما سنشاهد أو نلاحظ حضور لوزير المالية ووزير الاقتصاد وأيضا عدد من المسؤولين في الحكومة السورية لمناقشة الملفات الاقتصادية والتعاون الاقتصادي بين سوريا وأمريكا. نعم جمال،
0: أشكرك جزيلا شكر بدر كجك مراسل تلفزيون سوريا من دمشق. افتتح وزير الاتصالات وتقانة المعلومات عبد السلام هيكل مركز تيك تاون في كفر سوسة بدمشق، وذلك بهدف دعم الابتكار وريادة الأعمال وتعزيز الاقتصاد الرقمي في سوريا. أكد هيكل في تصريح لوكالة سانا أن افتتاح المركز يعكس ثقة السوريين بقدراتهم وإيمانهم بالمستقبل، مشيرا إلى أن الوزارة ستعمل من داخله على تعزيز التعاون مع القطاع الخاص ودعم المبادرات الريادية. من جانبه قال الرئيس التنفيذي للمركز سنان حتاحت إن تيك تاون يمثل منظومة متكاملة تجمع أصحاب الأفكار والشركات والخبرات في بيئة واحدة تضم مختبرات متخصصة في الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني إلى جانب برامج تدريبية لتأهيل الكفاءات الوطنية. افتتحت محكمة عربين في ريف دمشق بهدف تسهيل وتسريع الإجراءات القانونية وتخفيف أعباء التنقل عن الأهالي بما يسهم في تحسين الوصول إلى الخدمات القضائية وتعزيز كفاءة العمل العدلي في المنطقة.
2: الحمد لله تم افتتاح محكمة عربين بعد ما كانت المحكمة في مكان ضيق لا يستوعب المراجعين. الآن أصبح عندنا محكمة واسعة بعون أهالي المنطقة ورئيس البلدية، ومشكورة وزارة العدل لاهتمامها بإنشاء المحاكم بشكل يكون يستوعب العدد الهائل من المراجعين من ريف دمشق. الحمد لله يعني هلأ صار في انسيابية بالتعامل والمراجعين، والمحكمة مؤهلة لاستقبال الشكاوي والأمور الشرعية من زواج وطلاق ومخالعة وكل ما يتعلق بالأمور الشرعية والصلح المدني وصلح الجزاء والأحوال المدنية.
0: أعلن وزير الزراعة باسل سويدان عن قرب إطلاق مشاريع زراعية في إدلب تشمل إنشاء مركز لأبحاث الأغنام في منطقة الروج وتجهيز مكتب زيتون لتحليل الجودة. وأوضح سويدان أن المشاريع ستكون بالتعاون مع منظمة أكساد وتشمل أيضا توسيع أعمال إزالة السواتر الترابية لإعادة الأراضي المتضررة إلى الإنتاج إلى جانب دعم مشاريع الري والثروة الحيوانية. أعلنت محافظة إدلب إشرافها على تسيير قافلة عودة طوعية ل 47 عائلة إلى حمص وريف دمشق. وأوضحت مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل في المحافظة أن القافلة تنظم ضمن الجهود الرامية لدعم الاستقرار وتسهيل العودة الآمنة، حيث انطلقت اليوم الاثنين 25 عائلة إلى حمص و14 عائلة إلى ريف دمشق لتنضم إلى 8 عائلات غادرت يوم الخميس الماضي. وأكدت المديرية أن العائلات العائدة ستستفيد في مناطقها الأصلية من حزمة مساعدات تشمل منظومات طاقة شمسية منزلية ومستلزمات منزلية أساسية بما يسهم في تلبية احتياجاتها وتعزيز استقرارها. بحث رئيس الهيئة العامة للمنافذ والجمارك قتيبة بدوي مع محافظ حماة عبد الرحمن السهيان مشروع إنشاء منطقة حرة وميناء جاف في المحافظة. أذكرت الهيئة أن الاجتماع ناقش الأهمية الاقتصادية للمشروع الهادف إلى إنشاء منطقة حرة صناعية وتجارية ولوجستية متكاملة وميناء جاف يسهم في تخفيف الضغط عن المرافئ البحرية وتسهيل عملية التخليص الجمركي وربط حركة التجارة بين المحافظات والمرافئ. أرحب بمراسل تلفزيون سوريا من حماة ياسر الروح. أهلا ومرحبا بك ياسر، ما الذي نعرفه عن مشروع هذه المنطقة الحرة والميناء الجاف المزمع إنشاؤهما في حماة ياسر؟
3: نعم جمال، يعني في الحقيقة ما يجري اليوم في محافظة حماة ليس هو مشروع عادي، بل يعني هو تحول اقتصادي حقيقي ولوجستي، ويعيد المحافظة يعني دورها الطبيعي الذي تهمش منذ عقود، يعني منذ الثمانينيات نتكلم عندما أهمشها النظام المخلوع، يعني الأب والأبن همشوا هذه المحافظة وأبعدوا حماة عن الحضور الصناعي أو التجاري الحقيقي رغم موقعها الجغرافي المتميز وسط سوريا. اليوم يعني جمال المشروع، مشروع ميناء الجاف يعني والمنطقة الحرة يدخل تدخل مدينة محافظة حما بشكل عام إلى مرحلة جديدة. نحن أمام محور لوجستي استراتيجي يعني حقيقة يربط الشمال بالجنوب والشرق بالغرب، ويعيد يعني بوابة عبور لتعزيز الاقتصاد الوطني وتخفيف الضغط أيضا عن الموانئ والمنافذ البحرية وإعادة توزيع الحركة التجارية بشكل يعني أكثر كفاءة في الحقيقة. يعني جمال المنطقة الحرة هي ليست مجرد مساحة جغرافية يعني، بل هي بيئة صناعية خاصة يعني تعاني
0: اليوم
3: خاصة للتعامل التجاري والصناعي.
0: ما المقصود اليوم بالميناء الجاف كما تم الإعلان عنه؟ أيضا كيف يمكن أن يساهم في التخفيف من عبء يعني وخدمة حركة التجارة؟
3: نعم يعني هي منطقة حرة فعليا يعني سميت بمشروع أو بميناء جاف، هي منطقة حرة تهدف إلى جذب الاستثمارات، ويعني أيضا يعني هي يعني خاصة للتعامل التجاري وجمركي سواء خارج يعني هي كأنها كمنطقة موجودة في خارج البلاد، تهدف إلى جذب استثمارات جمال ويعني وإعادة كفاءات وتسهيلات واسعة. يعني هناك خصائص لهذه المنطقة ممكن أن تكون يعني كفاءات جمركية للبضائع في المنطقة، يعني ممكن أن تكون الجمارك فقط للسوق المحلية عند دخول البضائع للسوق المحلية، هناك امتيازات استثمارية واسعة قد تصل إلى ملكية أجنبية كاملة بنسبة 100%، مع إجراءات تأسيس وترخيص مبسطة للأنشطة التجارية. هناك تنوع في الأنشطة أيضا جمال، يعني من تخزين وتصنيع وتغليف وإعادة التصدير ووصول الخدمات اللوجستية والمالية في هذه المنطقة. طبعا يعني هذه الخصائص يعني جمال تحمل المنطقة الحرة في حما إلى منطقة اقتصادية جذابة.
0: هل تم تحديد موقع المشروع ياسر؟ هل تم تحديد موقع هذه المنطقة الحرة أو حتى حجم
3: من الأرجح
0: الأراضي
3: أن يكون
0: المخصصة لهذا المشروع؟
3: هناك أراضي، هناك جمال، هناك أراضي واسعة، ومن المتوقع أن تكون المنطقة الحرة يعني في الجنوب، جنوب مدينة حما على طريق حمص حما، يعني من المتوقع أن تكون في منطقة أو بالقرب من قرية أو مدينة كفربو، هنا في بالقرب من مدينة حما هناك مناطق كبيرة وواسعة ممكن الاستفادة منها. طبعا يعني خلال زيارة رئيس الهيئة العامة للمنافذ والجمارك يعني تم التأكيد إلى أن حما تمتلك كل المقومات وتجعلها نقطة جذابة استثمارية ومهمة أيضا. يعني نتكلم اليوم على محافظة وسط سوريا، وأن مشروع المنطقة الصين أو المنطقة الحرة أو الميناء الجاف ليس مشروع عادي أو مشروع يعني، بل هو يخدم يعني في الحقيقة المنطقة وينقل المحافظة إلى مستقبل لوجستي أكثر كفاءة واستدامة، يعيد محافظة حما دورها في الصناعة بعد تهميشها لعقود، ويعيد دورها الحقيقة في الخارطة والتنمية الوطنية أيضا.
0: كل الشكر لك ياسر الروح، مراسل تلفزيون سوريا من حما. استجابت فرق الدفاع المدني في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث إلى 141 حريقا في عموم سوريا، بينها حريق في الحقول والمحاصيل الزراعية، الباقي متفرقين بين المنازل والمحال التجارية. وأكدت فرق الدفاع المدني أنها تمكنت من إخماد الحرائق وتبريد أماكنها من دون تسجيل أي إصابات بين المدنيين، في حين اقتصرت الأضرار على الخسائر المادية. كما شددت فرق الدفاع المدني على تحذيرات وإرشادات لتجنب اندلاع الحرائق، أبرزها عدم إشعال النيران في المناطق الحراجية والحقول الزراعية، وعدم رمي أعقاب السجائر أو العبوات الزجاجية إلى جوانب الطرقات، لا سيما في المناطق المجاورة للمحاصيل الزراعية. كما استجابت فرق الدفاع المدني في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث ل 19 حادثة سير في عموم سوريا، أسفرت عن تسجيل حالة وفاة وإصابة 17 مدنيا. وأكدت فرق الدفاع المدني تقديم الإسعافات الأولية للمصابين ونقلهم إلى المشافي لتلقي العلاج اللازم. كما أطلق الدفاع المدني جملة من التحذيرات والإرشادات للسائقين لتجنب الحوادث، أهمها ضرورة تخفيف السرعة والتأكد من الحالة الفنية للسيارة وتجنب السلوكيات الخاطئة التي تشتت التركيز في أثناء القيادة مثل استخدام الهاتف المحمول. اختتم في حلب مشروع نور 2 التابع لمنظمة سوار، بعد أن استفاد منه نحو 400 كفيف وكفيفة عبر برامج للدعم النفسي وتنمية المهارات والفنون، بهدف تعزيز اندماجهم وتمكينهم من المشاركة الفاعلة في المجتمع.
4: اليوم الفعالية هي الختامية لمشروع سوار النور 2، واللي هو يعني خدم الحقيقة ما يقارب 400 كفيف وكفيفة في محافظة حلب. الهدف منه كان انه هو تسليط الضوء على هذه الفئة وتقديم التمكين والدعم لها. هذه هي هذا التمكين في مجالات تعليم لغة البرايل، تعليم مهارات الحاسوب، وايضا تقديم الدعم النفسي باساليب مختلفة عن طريق تعليم الرسم، وايضا عن طريق تشكيل اول فرقة كورال للكفيفين والكفيفات في محافظة حلب. ايضا بالإضافة لذلك تقديم بعض التدريبات المهنية مثل تعليم الطبخ لي بهدف البيع، وأيضا تعليم صناعة القش. الغاية من هذا المشروع هو تسليط الضوء على أن هذه فيها الفئة من ذوي الإعاقة أو نسميهم ذوي البصيرة تمتلك من القدرات والمواهب ما إن سلطنا الضوء عليها وعطيناها الفرصة تستطيع أن تكون منتجة وتكون في خدمة الدولة السورية الجديدة.
5: بعزائم لا تعرف المستحيل وإرادة صلبة.
0: وقعت محافظة حلب عقودا لأربعة مشاريع تنموية ضمن برنامج الفرات، ثلاثة مع منظمة دولية لدعم جهود التعافي المبكر في مناطق بريف حلب، منها الأشرفية والشيخ مقصود وعين العرب. وتهدف المشاريع لتحسين البنية التحتية وإعادة تأهيل شبكات ومحطات المياه، كما يتضمن البرنامج بناء قدرات الكوادر المحلية في المجالات الفنية والإدارية وتفعيل آليات استقبال الشكاوى والمقترحات. قال مدير شركة التكرير والكيماويات في الشركة السورية للبترول إن الشركة تعمل على مشاريع جديدة في قطاع المصافي، تشمل إنشاء مصفاة في منطقة الفرقلوس بريف حمص وأخرى في دير الزور، إلى جانب إعادة تأهيل مصفاة بانياس. وأوضح أن مصفاة بانياس ستتوقف عن العمل لمدة 4 أشهر اعتبارا من نهاية تموز الحالي، بهدف إعادة تأهيلها ورفع طاقتها الإنتاجية إلى 130 ألف برميل يوميا مقارنة بنحو 90 ألف برميل يوميا. وأشار أن الشركة وضعت خطة مسبقة للاستيراد بهدف سد حاجة السوق، مؤكدا أن التحديات ما تزال كبيرة جدا. أعلنت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك أن إعادة افتتاح معبر الدبوسية الحدودي مع لبنان سيكون في مطلع شهر أيلول المقبل بعد استكمال أعمال إعادة تأهيله. أذكرت الهيئة أن أعمال إعادة تأهيل المعبر تشمل توسعة شاملة للموقع وفق المعايير الدولية، وذلك لتخفيف الضغط عن منفذ جديدة يابوس الذي يعتبر حاليا المعبر التجاري الوحيد بين الجانبين. ويعد معبر الدبوسية بوابة أساسية لمرور البضائع والمنتجات اللبنانية عبر الأراضي السورية إلى دول الخليج والأسواق العربية. أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي مروان الحلبي إطلاق مشروع مشفى طرطوس الجامعي خلال زيارة أجراها إلى المحافظة لمتابعة عدد من المشاريع التعليمية والصحية. وقالت الوزارة في بيان أن المشروع سيشكل مركزا علميا وخدميا متقدما يقدم خدمات صحية نوعية ويدعم البحث العلمي والتدريب الطبي. وبحسب البيان سيسهم المشروع أيضا في تحسين جودة الرعاية الصحية بالمحافظة وتعزيز التكامل بين الجانبين الطبي والأكاديمي. يبحث وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين إمكانية اتخاذ إجراءات جديدة للحد من التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة. وقال دبلوماسيون ومسؤولون أوروبيون إن النقاش سيستند إلى ورقة سرية أعدتها المفوضية الأوروبية تتضمن ثلاثة خيارات محتملة، من بينها فرض نظام تراخيص على واردات المستوطنات، أو فرض رسوم جمركية مرتفعة، أو اعتماد حظر تجاري كامل، ردا على توسع الاستيطان وتصاعد عنف المستوطنين بحق الفلسطينيين. وأوضح دبلوماسي أوروبي أن الاجتماع لن يتضمن قرارا نهائيا، لكنه سيتيح للدول الأعضاء عرض مواقفها في ظل تصاعد الدعوات الأوروبية لاتخاذ إجراءات ضد حكومة الاحتلال برئاسة بنيامين نتنياهو. أعلنت القيادة الوسطى الأمريكية استكمال موجة جديدة من الضربات ضد إيران يوم أمس الأحد، استهدفت نحو 140 هدفا عسكريا بذخائر دقيقة. وأوضحت القيادة في بيان أن الضربات طالت أنظمة الدفاع الجوي الإيراني ومواقع الرادار الساحلية وقدرات الصواريخ والطائرات المسيرة والزوارق الصغيرة، مستخدمة طائرة مقاتلة وسفن حربية وطائرات مسيرة هجومية بهدف تقويض قدرة إيران على استهداف الملاحة الدولية العابرة لمضيق هرمز. نقلت وكالة إيرنا الإيرانية عن مسؤول في محافظة خوزستان قوله إن شخصا قتل وأصيب أربعة آخرون إثر هجوم أمريكي على مدينة مهشهر جنوبي غربي إيران. وأوضح المسؤول الإيراني أن القتيل والمصابين سقطوا في أعقاب الهجوم الذي شنته الولايات المتحدة على المنطقة، حيث أصاب مقذوف محطة ضخ مياه زراعية، مشيرا إلى أن الأجهزة الإسعافية والطبية تتابع حالة المصابين. إلى ذلك قال الجيش الإيراني أو الأردني عفوا إن الدفاعات الجوية الأردنية اعترضت أربعة صواريخ قادمة من إيران دخلت المجال الجوي الأردني. وفي سياق متصل أعلن الجيش الكويتي أنه تصدى لأهداف جوية دخلت المجال الجوي. كما ذكرت وزارة الداخلية البحرينية أن صافرات الإنذار دوت في البلاد داعية المواطنين للاحتماء في أماكن آمنة. وفي وقت سابق أعلن الجيش الإيراني في بيان أنه صادف بالمسيرات مستودع ذخيرة للقوات الأمريكية في الكويت، وصادف أيضا منظومة اتصالات ومواقع رادار تابعين للجيش الأمريكي في البحر. من جهتها حذرت طهران من أنها لن تلتزم بمذكرة التفاهم إذا لم تفي واشنطن بتعهداتها، وذلك في عقاب تبادل هجمات هي الأعنف منذ إعلان اتفاق لوقف إطلاق النار في 8 نيسان الماضي. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقاي في مؤتمر صحفي في طهران إن مذكرة التفاهم بين طهران وواشنطن تمر بمرحلة أزمة، مؤكدا أن بلاده لن تتردد في الدفاع عن نفسها وأن ردها ستشمل أي منطقة تنطلق منها هجمات ضدها، مشيرا إلى أن الضربات الدفاعية الإيرانية تستهدف القواعد العسكرية الأمريكية في المنطقة دون الدول الإقليمية. كما رفض بقائي طلب الوكالة الدولية للطاقة الذرية الوصول إلى المنشأة النووية الإيرانية. نعم مشاهدينا، جولتنا مستمرة معكم، ألقاكم على رأس الساعة.

الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.

0: من ذاكرة الحرب ينبعث صوت المستقبل، ليس سرداً لماض مضى بل ولادة لحاضر جديد. منبرٌ يفتح الأفق ويضع أسئلة كبرى عن الدولة وعن المجتمع وعن الغد، أسئلة لا تهرب من الحقيقة ولا تساوم على الجرأة. الجمهورية الثالثة، رؤى وصوت يشارك فيه الجميع، على تلفزيون سوريا.
1: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس، وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر. في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
2: وقد صار للسوريين بلد، نحن في وسطه، ببلد عايش القمع والظلم والتهجير والحرب، لكنه ثار حتى انتصر، ببلد تتعدد فيه السرديات وتتناقض الخطابات. نفتح نافذة على كل التساؤلات.
3: شو النظام السياسي اللي لسه الله عم بتشكل؟
4: متى سيكون هناك؟
2: نستمع للناس من داخل البلد ومن كل مخترب، بحوارات ومناظرات عن أهم القضايا وأكثرها تعقيداً.
5: أتمنى أن يكون في مفاوضة.
3: أنا معترض على فكرتين.
2: حتى نلتقي في نقطة تجمعنا وسط البلد، على تلفزيون سوريا والقناة الثانية.
6: أنا شايفة خطة لإعادة إعمار سوريا، والشوارع عم تتزفت والكهرباء رح ترجع 24/24، وأنا شايفة إنه هذا الكلام صحيح، بس على الورق سوريا راجعة أقوى من قبل، والاقتصاد عم يتعافى، ليكن الطلاب راجعين على المدارس، مستقبل مشرق مثل ما لي شايفتك. كتير مشرق. تعي شوفي العتمة عندي، نص طلاب التاسع راسبين. لا بس أنا شايفة في فسحة أمل، وناس عم تزرع وتقاوم وتضحك، يعني في أمل. نحن جيل التغيير. أي تغيير؟ شو بدنا نغير لنغير؟ إذا ما في كهرباء ومي. استني استني، شايفة مصالحة وطنية وتفاهمات جديدة مع دول الجوار. أنا شايفة تقسيم ولا مركزية وفيدرالية. يو ما فيك تكوني متفائلة ولو شوي؟ يي استني شوي، هذا فنجانك مو فنجاني. يي إيه والله، أنا ورد، واستنوني ببرنامج أخدوراً على تلفزيون سوريا والثانية. استنوها.

من جمال الأبيات وحقول الأدب والذكريات نسافر بين المعاني، نروي القيم والهمم بديوان عربي تليد وشعر جديد. نقطف معكم حب الحصيد وحب القصيد، ونظل في دنيا القصيد نسائل. لك يا منازل في القلوب منازل، منازل القصيد على تلفزيون سوريا.

أهلا بكم مشاهدينا من جديد في هذه الجولة الإخبارية من تلفزيون سوريا، نبدأها بأبرز العناوين. غير علنية انطلاق جلسات محاكمة المتهمين بأحداث السويداء أمام المحكمة العسكرية في دمشق. تعاون واستثمار وإعمار، بدء أعمال منتدى الأعمال السوري الأمريكي في دمشق. واشنطن تقول إن سوريا انتقلت من مرحلة العزلة إلى انفتاح الاقتصادي. بعد إعادة تفعيله، وزارة الزراعة تفتتح مكتب الزيتون في إدلب، وحديث عن إنشاء مركز لأبحاث الأغنام في منطقة الروج. استنادا لورقة سرية، الاتحاد الأوروبي يبحث خفض التجارة مع المستوطنات بالضفة الغربية، وحديث عن ثلاثة خيارات محتملة بينها فرض رسوم جمركية مرتفعة.

بدأت اليوم جلسات محاكمة للمتهمين بأحداث السويداء أمام المحكمة العسكرية، في حين أشار مراسل تلفزيون سوريا إلى أن الجلسة غير علنية حتى الآن. هذا وكانت لجنة التحقيق في أحداث السويداء قد أعلنت في وقت سابق أن النيابة العامة العسكرية باشرت إحالة عدد من الأشخاص إلى قاضي التحقيق، في حين أحيلت بعض القضايا إلى محكمة الجنايات العسكرية في دمشق.

0: ينضم معي مراسل تلفزيون سوريا من دمشق عبادة منصور. أهلا ومرحبا بك عبادة. ما آخر المعلومات المتوفرة لديك يعني بشأن جلسة محاكمة المتهمين بشأن أحداث السويداء التي انطلقت اليوم عبادة؟
1: نعم جمال، يعني حقيقة وبحسب مصادر خاصة من المحكمة العسكرية بدمشق فإن يعني الجلسة اليوم انتهت قبل قليل. هذه الجلسة كانت يعني تعتبر هي ثاني جلسة تقريبا لمجموعة من المتورطين بأحداث السويداء صيف العام الماضي. الجلسة يعني هي بدأت أو جلسات بالنسبة للمحكمة العسكرية بدمشق بدأت منذ بداية تموز الجاري، بدأت في 3 تموز وكانت تعتبر جلسات أولية تم من خلالها التعريف بالأشخاص ووصولهم إلى المحكمة. طبعا القاضي العسكري بدأ بالتحقيق ضمن هذه الجلسات وبدأ بتوجيه التهم لعدد من الأشخاص داخل يعني جلسات المحاكمة. طبعا الجلسة اليوم كانت هي لعدد من الأشخاص الذين كانوا يعني عليهم تهم مباشرة بحسب لجنة التحقيق بأحداث السويداء. المصادر الخاصة تحدثت بأن هذه الجلسة حضر يعني الأشخاص وحضر أيضا موكلين عن الأشخاص داخل هذه الجلسة، تم توجيه التهم وأيضا تم الحديث يعني عن الإجراءات التي ستتم أيضا وستستكمل ضمن الجلسات القادمة. طبعا يعني بالعموم المحكمة العسكرية بدمشق قالت بأن هذه الجلسات ستستمر فترة ليتم يعني من خلالها يعني محاكمة جميع الأشخاص المتورطين على اختلاف انتماءاتهم والجهات التي يعملون معها. هناك حوالي 23 شخص إلى الآن معلن بأنهم سيحضرون هذه الجلسات وسيتم محاكمتهم داخل المحكمة العسكرية بدمشق. طبعا قاضي التحقيق العسكري كان قد بدأ هذه الجلسات ب يعني المحاكمات الأولية نعم منذ 3 تموز واليوم كانت هي تعتبر الجلسة يعني هي جلسة ثانية يتم من خلالها أيضا المرافعة ويعني توجيه التهم وأيضا يعني الوصول أو الحديث عن كان هناك فرصة أيضا لمحامي الموكلين أيضا للحديث عن والمرافعة والمدافعة عنهم.
0: نعم عبادة، أشرت إلى يعني انتهاء هذه المحكمة اليوم، لكن هل تم تحديد موعد آخر بشكل عام يعني الجلسة الثالثة كما يعني متوقع بشكل عام؟
1: نعم جمال، حقيقة لا يوجد معلومة إلى هذه اللحظة حقيقة عن الموعد الجديد لهذه المحكمة، لكن يعني هي تقريبا يعني كل شهر يكون هناك جلستين داخل محكمة القضاء أو المحكمة العسكرية بدمشق. الجلسة الأولى تكون بداية الشهر والجلسة الثانية تكون في منتصف الشهر تقريبا بحسب ما يعني كان خلال الأشهر الماضية، إن كان محكمة الجنايات الرابعة أو حتى المحكمة العسكرية يعني تعمل بنفس الترتيب تقريبا. يعني من خلال المصادر الخاصة داخل المحكمة العسكرية يعني نصل لمعلومات خلال الفترة القادمة حقا نعرف أكثر عن الجلسات القادمة وما تم يعني حقيقة الحديث عنه وما تم أيضا داخل هذه الجلسة لأنها انتهت قبل قليل كما تحدث.
0: كل الشكر لك عبادة منصور مراسل تلفزيون سوريا من دمشق. أرحب كذلك مشاهدينا بفراس حاج يحيى المحامي والباحث في الشأن السياسي معي من باريس. أهلا ومرحبا بكم سيد فراس. دعني بداية أبدأ معك بقراءتكم اليوم من الناحية القانونية لهذه المحكمة أيضا أهميتها بشكل عام.
2: تحياتي لحضرتك أستاذ جمال وللسادة المشاهدين جميعا. يعني لا شك هذه يعني المحاكمة من الناحية القانونية يعني تؤكد أن يعني اليوم في هذه المرحلة من عمر الدولة السورية يعني القانون فوق الجميع، وأيضا تؤكد أنه اليوم في مثل هذه القضايا المتعلقة بالمحاكمات لا ينبغي الاستثمار السياسي، إنما نحن اليوم أمام قضية قانونية ما يحكمها هو القانون والقواعد القانونية وأيضا الأحكام القضائية والقانونية دون أن يكون أو أن تؤخذ فيها أي أبعاد سياسية، على اعتبار يعني أن اليوم نتحدث نحن عن وقائع قانونية يحكمها القانون ويتم معالجتها والعمل عليها ضمن القضاء. بالتالي هذه المحكمة اليوم خلال هذه الإجراءات تتبع الإجراءات القانونية الطبيعية وتؤكد جدية الدولة السورية في هذه المرحلة لمعالجة بعض الآثار أو الأحداث التي رافقت بعض المراحل التي تمر فيها الدولة السورية في مرحلتها الانتقالية، لكن أن تكون معالجة قانونية وهذا بدوره وقضائية تضمن فيها للمتهمين يعني مبادئ المحاكمة العادلة من خلال أن يتم الاستماع إلى يعني أقوالهم، الحق لهم بأن يكون لديهم محامين يدافعون عنهم،
0: نعم
2: وأيضا الاستماع إلى شهود، وهذا بدوره يعني يؤكد على مبدأ يعني هام وهو يعني شخصية الجريمة، بالتالي أن اليوم هذه الأفعال فردية لا يمكن تعميمها لا على مجموعة كاملة ولا على فئة كاملة، وخاصة نحن نتحدث هنا عن قضية حساسة يعني
0: نعم
2: كما قلت مرت خلال عمر المرحلة الانتقالية في سوريا، بالتالي أعتقد أن هذه المحكمة تسير ضمن إطار القانوني والقضائي الطبيعي، وهذا بدوره يعني يعطي رسائل سياسية داخلية وخارجية يعني لجدية هذه المحاكمات، وأن تكون طبعا ضمن إطار قانوني وإطار قضائي وتنظيمي مستقل لا يخضع لأي تجاذبات سياسية، ويحاكم الجنات أيا كانوا وأيضا ينصف الضحايا أيا كانوا.
0: نعم، أيضا الحكومة أيضا أشارت إلى أنها انتقلت من مرحلة التحقيق إلى مرحلة المحاسبة القضائية. في هذه النقطة اليوم، إلى أي مدى يمكن أن يمثل ويؤثر هذا على يعني تطور مهم ربما يعني صح التعبير في مسار يعني التحقيق بشكل كامل؟
2: نعم، يعني اليوم بمجرد أن تطلق هذه المحاكمات لما يتعلق بأحداث يعني الساحل ومن بعد أيضا التحقيق الذي يجري ما يتعلق بأحداث السويداء متوقع أيضا أن ينطلق خلال الفترة القادمة، هذا يعني دليل جدي للحكومة الانتقالية السورية بأنها اليوم أو الحكومة السورية بأنها اليوم جادة في المحاسبة، أطلقت هذا المسار قبل أن تطلق مسار العدالة الانتقالية لمحاكمة رموز نظام بشار الأسد، بالتالي هذا يعني يؤكد اليوم جديته في هذا الملف وبأنها على مسافة واحدة من كافة المواطنين بما يضمن سيادة القانون في سوريا في هذه المرحلة. الانتقال اليوم يعني تحدث اليوم عن انتقال مرحلة التحقيق إلى مرحلة إجراء المحاكمات وعلنية هذه المحاكمات، وكما قلت أن تحترم إجراءات المحاكمة العادلة، هذا يمنح يعني نوع من المهم في هذه المرحلة من الطمأنينة على مبدأ سيادة القانون، سيادة القضاء، استقلال القضاء، أن اليوم يعني كل من يرتكب جريمة سوف يتم إحالته إلى المحكمة وسوف
0: نعم
2: يحاسب على أفعاله، بالتالي لن تكون ليست مجرد تصريحات سياسية بأن سوف نحاسب من يعني اشترك في هذه الأحداث، وهنا لابد لنا أن نؤكد على مبدأ التوازن وهو اليوم ما تحدثت عنه، أن اليوم هذه جرائم فردية وأيضا شخصية، يعني هناك لدينا قسمين يعني في هذه الأحداث أو طرفين ربما تعرضوا لانتهاكات، هناك طرف مدني وأيضا لدينا هناك يعني شهداء قضوا من أثناء تأدية مهامهم في الأمن العام من عناصر الأمن العام، وهؤلاء أيضا لهم القانون يحميهم كما يحمي المدنيين، بالتالي قدرة القضاء السوري على إحداث هذا التوازن بين هذين الجانبين بأن يكون قضاء مستقلا يحاكم المجرم ويعني يحاسبه على أفعاله، هذا يعطي برسائل كما قلت هامة في هذه المرحلة تطمئن المجتمع يعني في سوريا داخل سوريا
0: نعم
2: وأيضا خارج سوريا بأن اليوم انتقلنا من مرحلة التحقيق إلى مرحلة المحاسبة، بالتالي الدولة لا تمنح غطاء لكل أفعال تنافي القانون أو تخرج عن القانون.
0: في هذا السياق أيضا الذي أشرت إليه سيد فراس، اليوم إلى أي مدى يمكن أن تعزز هذه المحاكمة السلم الأهلي وحتى المصالحة المجتمعية بشكل كامل؟
2: نعم، يعني حتى أتحدث بصراحة وهنا بعيدا عن يعني يعني قيود الحديث كباحث، يعني باعتقادي أن يعني الحكومة السورية عملت على المسار القانوني والقضائي بشكل أكبر بكثير من عملها على الجانب المجتمعي، بالتالي لجنة السلم الأهلي يعني فعلا تحتاج ليس فقط في الساحل في مختلف يعني سوريا أو أراضي سوريا، تحتاج فعلا إلى إعادة تفعيل عملها بدرجة كبيرة وإلى إعادة نظر ربما في سياسة عملها في الدول التي تخرج من صراعات، عادة يكون هذا الملف ضمن يعني ملف العدالة الانتقالية أو هيئة العدالة الانتقالية، يوجد يعني وحدة متخصصة تكون بالمصالحات أو المصالحة الوطنية، في بعض الدول أحدثت وزارات متخصصة في هذا الجانب، بالتالي هذه المحاكمات لوحدها على الرغم من أهميتها وأهميتها الاستراتيجية والأهمية الكبيرة، لكن الحفاظ على السلم الأهلي لا تكفي، نحن نحتاج فعلا إلى إعادة تفعيل للجنة لجنة السلم الأهلي، والتي يعني باعتقادي يعني ينبغي أن يكون عمل على كامل الأراضي السورية. نحن
0: نعم
2: نتحدث عن يعني جرح اجتماعي كبير حدث في على كافة الأراضي السورية، بالتالي وفي كافة المحافظات على مدار 15 عاما. هذا يحتاج إلى معالجة كبيرة ويحتاج إلى خطة وطنية شاملة. لجنة السلم الأهلي حتى الآن يعني ما زالت يعني باعتقادي على الأقل بالنسبة لي على صعيد شخصي أقل من التوقعات، لذلك أرجو منهم خلال الفترة القادمة إما أن يتم تفعيل عمله أو أن يتم تفعيل لجنة المصالحة داخل هيئة العدالة الانتقالية حتى تطلع بهذا الدور وتكون يعني عمليا مواكبة للعمل القضائي، لأن العمل القضائي لا يكفي لوحده، لا بد من عمل مجتمعي واجتماعي يواكب هذا العمل القانوني والقضائي بما يسهم بردم الحواجز بين وتخفيف وتجسير المشاكل بين السوريين وتقريب السوريين من بعضهم البعض لتجاوز آثار الماضي، هذه الآثار الكبيرة التي يعني عانى منها الشعب السوري على مدار عقد ونصف ويحتاج للتعافي منها أيضا إلى ربما تكون ضعف المدة التي عانى فيها من هذه الجرائم والأحداث التي حصلت.
0: نعم، أشكرك جزيل الشكر فراس حاج يحيى المحامي والباحث في الشأن السياسي، كنت معي من باريس.

0: أكدت وزارة الداخلية أن نتائج التحقيقات أثبتت مسؤولية الخلية الإرهابية الموقوفة عن تفجير 7 تموز في دمشق. وأوضحت الداخلية أن التحقيقات المدعومة بتسجيلات كاميرات المراقبة واعترافات الموقوفين أثبتت انتماء المدعوين ضياء شاكر القاسم وعبد الله يونس الجبوري ومحمد أسعد محمد إلى داعش، حيث كان الموقوفون يخططون لتنفيذ أعمال إرهابية تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وبث الفوضى، مشيرة إلى استمرار التحقيقات لكشف جميع المتورطين والمتعاونين مع الخلية تمهيدا لإحالتهم إلى القضاء. أفادت وكالة سانا نقلا عن مصدر أمني بأن الجهات المختصة باشرت تحقيقا في حادثة وفاة شخص في أثناء محاولة توقيفه على أحد الحواجز في العاصمة دمشق، وذلك بعد فراره من نقطة تفتيش تابعة لقوى الأمن واستخدامه السلاح في أثناء ملاحقته. وأوضح المصدر أن جميع العناصر المعنيين في الحادثة أحيلوا إلى التحقيق لتستكمل الإجراءات القانونية والفنية لكشف ملابسات الحادثة وتحديد المسؤوليات تمهيدا لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحق كل من يثبت تقصيره أو مخالفته للقانون. أعلنت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث ارتفاع ضحايا انقلاب العبارة في نهر الفرات يصل إلى 4 وفيات بينهم 3 أطفال وشاب. هذا وعثر الأهالي على جثة الشاب في النهر قرب قرية جديدة بجارة بدير الزور في منطقة تبعد 25 كيلومترا عن موقع الحادث. وجاءت حادثة غرق العبارة بعد عطل أدى إلى انقلابها ووفاة عدد من الأشخاص بعد جهود لمحاولة الدفاع المدني انتشال جثث الضحايا. اختتم مجلس الشعب أولى جلساته بعد سقوط النظام المخلوع، حيث شهدت الجلسة الأولى كلمة لرئيس الشرع دعا فيها الأعضاء إلى التحلي بالمسؤولية إزاء مهامهم، في حين جرى انتخاب النائب عبد الحميد العواك رئيسا للمجلس بحصوله على 99 صوتا.
1: رجاء لكل واحد منكم بده يعطيني هلا محاضرة في الأصول وفي القانون لهذه المسألة بالذات، مسألة محدثة.
2: يعود إلى هذه القاعة صخبها وتدار العدسات إلى زواياها، لا كما كانت في عهدها القديم مسرحا للتصفيق وترسيخا للتبعية، بل كأولى محطات مسار تشريعي جديد يخطه السوريون إذ يرفعون بنيان دولتهم، بما في ذلك من تقدم تارة وتعثر تارة أخرى ودفع نحو إعادة ترسيخ نظام يبنى على قيم طالما هتفوا لأجلها طوال سنوات ثورتهم.
3: أقسم بالله العظيم،
4: أقسم بالله العظيم،
3: أن أؤدي مهمتي بأمانة وإخلاص،
4: أن أؤدي مهمتي بأمانة وإخلاص.
2: هنا يجتمع النواب في أولى جلسات مجلس الشعب بعد اكتمال نصاب أعضائه إلا قليلا منهم. تفعل السلطة التشريعية أملاً في سد فراغ ساد على مدى أكثر من 1.5 عام، ويدلي المجتمعون في أولى مهامهم بأصواتهم لاختيار المكتب الرئاسي الجديد الذي فاز به عبد الحميد عواك بحصوله على 99 صوتاً. انطلاقة من شأنها كما يأمل السوريون على اختلاف توجهاتهم في إعادة

0: وسيادة القانون واحترام المؤسسات، وأن تكونوا شركاء في بناء سوريا الجديدة.
1: مسار جديد تشهده سوريا الجديدة بما يحمله من تحديات، إذ يبرز المجلس أو كما هو مفترض كأداة رقابية على أداء السلطة التنفيذية وسط حدود فاصلة يعلو بعضها ضبابية لا تبددها النظم المعلنة لأداء المجلس، في حين تبقى أولى خطوات المجلس مناطة بترتيب بيته الداخلي وتحديد لجانه.

0: هذا وانتخب أعضاء مجلس الشعب كل من مصطفى موسى ومادونا بشارة لمنصب نائبي رئيس المجلس.
1: حصل الزميل مصطفى موسى على 122 صوت. حصلت الزميلة مادونا بشارة على 67 صوت. حصل الزميل عدنان الخطيب 52 صوت، غسان العبد الله 43 صوت، محمد باكير 34 صوت، نور الجندري 38 صوت، رنكين 23 صوت، سليمان دحلي 15، عبد الحكيم بشار 10، مي خلوف 7. وبذلك يكون الزميل مصطفى موسى النائب الأول لرئيس المجلس. مبروك يا أستاذ. وتكون الزميلة مادونا هي النائب الثاني لرئيس المجلس. مبروك لأطمانونا.
0: كما انتخب أعضاء مجلس الشعب مؤيد حبيب أمينا للسر في أولى جلسات المجلس، وحصل حبيب على 87 صوتا من أصل 206 أصوات أدلى بها أعضاء المجلس خلال جلسة الانتخاب، ليستكمل المجلس بذلك تشكيل هيئة مكتبه في إطار الإجراءات التنظيمية الأولى لانطلاق عمله التشريعي. هذا وحدد رئيس مجلس الشعب عبد الحميد العواك موعد انعقاد الجلسة الثانية للمجلس في 26 من الشهر الجاري. وقال العواك في كلمة له عقب توليه مهامه رسميا إن المجلس سيسهل عملية التشريع دعما لجهود الحكومة في إعادة الإعمار وتقديم الخدمات، كما دعا جميع النواب إلى توحيد الجهود لتعزيز مكانة المؤسسة التشريعية. صلاحيات تشريعية ورقابية ومالية منحها الإعلان الدستوري لمجلس الشعب ليؤدي مهامه خلال المرحلة الانتقالية، مع تحديد آليات اتخاذ القرار والتعامل مع القضايا الوطنية الكبرى. المادة التالية تستعرض مهام مجلس الشعب.
2: المادة 30 من الإعلان الدستوري الذي وقعه الرئيس أحمد الشرع في 13 من آذار لعام 2025 نصت على مهام مجلس الشعب وصلاحياته إلى حين إقرار دستور جديد. البداية من مهمة اقتراح القوانين في مجلس الشعب، وهي الخطوة الأولى للمبادرة التشريعية.

0: التشريعية، ويقصد به صياغة فكرة قانون جديد. أما إقرار القوانين فهو عملية التصويت والموافقة على المقترح. مهمة تعديل أو إلغاء القوانين السابقة يعني ذلك إنهاء العمل بقانون معين صدر في وقت سابق إذا رأى المجلس أنه لم يعد مناسباً، أو تغيير بعض القوانين أو إضافة مواد جديدة أو حذف مواد قائمة مع بقاء القانون نفسه سارياً بعد تحديثه. أما مهمة التصديق على المعاهدات الدولية تعني أن المجلس يوافق رسمياً على اتفاق أو معاهدة أبرمتها الدولة مع دولة أخرى أو منظمة دولية، بحيث تصبح هذه المعاهدة ملزمة لسوريا من الناحية القانونية. وبالنسبة لمهمة إقرار الموازنة العامة للدولة، فيراجع مجلس الشعب مشروع الموازنة الذي تقدمه الحكومة ويناقش بنوده، ثم يوافق عليه ليصبح الخطة المالية الرسمية للدولة للسنة القادمة. أما مهمة إقرار العفو العام فتعني إصدار قانون يعفي فئات محددة من الأشخاص من العقوبات أو الملاحقات المتعلقة بجرائم معينة وفق الشروط والاستثناءات التي يحددها القانون. المهمة الأخرى لمجلس الشعب هي قبول استقالة أحد أعضائه أو رفضها أو رفع الحصانة عنه وفقاً لنظامه الداخلي، وتعني أن مجلس الشعب يملك صلاحية البت في بعض الشؤون المتعلقة بعضوية أعضائه وفق الإجراءات والقواعد التي يحددها نظامه الداخلي. المهمة الأخرى لمجلس الشعب هي عقد جلسات استماع للوزراء، أي يستطيع دعوة الوزراء إلى جلسات مخصصة لعرض سياسات وزاراتهم وخططهم وأعمالهم والإجابة عن أسئلة واستفسارات أعضاء المجلس حول القضايا العامة التي تدخل ضمن اختصاصهم. أما مهمة اتخاذ القرارات بالأغلبية فتعني أن القرار أو القانون أو الإجراء المعروض للتصويت داخل المجلس يعتمد إذا حصل على أكثر من نصف الأصوات المؤيدة مقارنة بالأصوات المعارضة، ما لم ينص الدستور أو النظام الداخلي على أغلبية خاصة في بعض الحالات.
1: في تقريرنا التالي نلقي الضوء على تاريخ مبنى مجلس الشعب في العاصمة دمشق، والذي شهد انعقاد أولى جلساته منذ سقوط النظام المخلوع.
2: من سينما عثمانية إلى مقر للسلطة التشريعية وساحة مجزرة مروعة وما بينهم من جدران ظلت قائمة وشاهدة على تقلبات البلاد. مجلس الشعب السوري أحد أهم المباني البارزة في دمشق ومدرج على لائحة التراث العالمي. يقع وسط مدينة دمشق عند تقاطع شارعي الصالحية والعابد، ويشغل قطعة أرض بمساحة 5600 متر مربع. خصص جزء منها للحدائق والساحات الداخلية. وفق المراجع التاريخية أنشئ مبنى البرلمان السوري على أنقاض أول صالة سينما في دمشق، والتي بناها حاكم سوريا العثماني جمال باشا عام 1916 تحت اسم المعركة الشهيرة تشانكالي. لم يدم عمر هذه السينما طويلا فاحترقت وتركت مكانها لما سيعرف لاحقا بدار البرلمان. في عام 1928 وخلال حقبة الاستعمار الفرنسي بدأ إنشاء المبنى في أعمال استمرت حتى عام 1932. لاحقا أضيفت كتل جديدة في عهد كل من رئيس البرلمان في وقتهما سعد الله الجابري عام 1945 وفارس الخوري عام 1947 لاستيعاب عدد النواب ونقص المكاتب الإدارية، ليتألف المبنى بشكله الحالي من ثلاث كتل معمارية مترابطة بثلاث مداخل، وفي مركزها ترتفع قبة تعلو قاعة الجلسات العامة الحالية. عندما كانت دار البرلمان بشكلها الأول وفي عصر يوم 29 من أيار 1945، ستشهد دمشق قصفاً وقتلاً من أسوأ ما ارتكبه الفرنسيون، من أبرز أحداثه مذبحة حامية البرلمان، إذ أقدم جنود سنغاليون تابعون للجيش الفرنسي على قتل رجال الشرطة المسؤولة عن حماية مجلس النواب بسبب رفضهم تحية العلم الفرنسي عند إنزاله في المساء. عمليات القتل كانت بالصواطير والبنادق، ووفق المراجع شهدت تنكيلا وتمثيلا بجثث الدرك السوري قبل أن تقصف المصفحات والدبابات الفرنسية بناء المجلس وتتسبب بأضرار بالغة. المراجع وثقت 28 من شهداء البرلمان بالاسم، في حين تقول مراجع أخرى أن العدد يصل إلى 40 شهيدا مع وجود عدد قليل من الناجين.
3: لطالما كان مجلس الشعب أحد أبرز رموز الحياة السياسية في سوريا، فمن الناحية الدستورية هو السلطة التشريعية المكلفة بسن القوانين وإقرار الموازنة ومراقبة أداء الحكومة. لكن على امتداد أكثر من 5 عقود تحت حكم الأسدين، بقي السؤال حاضراً: هل كان مجلس الشعب يمارس سلطته فعلاً أم يرسخ قرارات السلطة الحاكمة في سوريا؟ بعد وصول حافظ الأسد إلى السلطة عام 1970، أعلن تشكيلاً جديداً لمجلس الشعب وعين نوابه بقرار منه، وفي عام 1973 أقر دستوراً نص في مادته 8 على أن حزب البعث العربي الاشتراكي هو الحزب القائد للدولة والمجتمع. ومنذ ذلك الحين سيطر البعث وأحزاب الجبهة التقدمية على أغلبية المقاعد، في حين بقيت المشاركة السياسية محدودة ضمن الإطار الذي رسمته سلطة الأسد. دستور الأسد الجديد أيضاً منح مجلس الشعب صلاحيات واسعة، لكن دوره اقتصر في معظم الأحيان على إقرار مشاريع القوانين المحالة من الحكومة من دون رقابة مؤثرة على السلطة التنفيذية. عملياً استمر مجلس الشعب كأحد أبرز مؤسسات الدولة خاضعاً لهيمنة نظام الأسد الذي أعاد تشكيله وتوزيع مقاعده، بما يخدم ترسيخ سلطته ويضمن أغلبية موالية من دون أن يؤدي المجلس دوراً مستقلاً في الرقابة على السلطة التنفيذية أو محاسبتها أو التأثير الفعلي في صناعة القرار.
4: وأن أرعى مصالح الشعب.
3: ومن أبرز المحطات في تاريخ المجلس جلسة 10 من حزيران من عام 2000 التي عقدها كجلسة استثنائية عقب وفاة حافظ الأسد. ففي تلك الجلسة عدلت المادة 83 من الدستور ليخفض الحد الأدنى لعمر رئيس الجمهورية من 40 إلى 34 عاماً، وهو عمر بشار الأسد آنذاك. بعد التعديل مباشرة زكى المجلس بشار الأسد مرشحا لرئاسة سوريا قبل أن يتولى السلطة بعد أسابيع. ومع وصول بشار الأسد إلى الحكم استمر مجلس الشعب في أداء الدور التشريعي ذاته، وبعد اندلاع الثورة أقر دستورا جديدا عام 2012 ألغى المادة 8 التي كانت تمنح موقع حزب البعث القائد للدولة والمجتمع. واليوم بعد انتهاء حقبة الأسدين يجد السوريون أنفسهم أمام مرحلة مختلفة جديدة تتجه فيها الأنظار إلى أول مجلس شعب بعد سقوط النظام، وسط حاجة ماسة إلى تفعيله ليأخذ دوره كمؤسسة مستقلة تعكس إرادتهم وآمالهم وتتولى دورها في سن تشريعات تعزز العدالة والشفافية والقانون.
1: أعرب وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي عن رفضه التدخل في الشؤون الداخلية لسوريا، مؤكدا على ضرورة وجود مؤسسات الدولة السورية والحفاظ على وحدة الأراضي السورية. وجدد عبد العاطي خلال اتصال هاتفي مع مبعوث الرئيس الأمريكي الخاص لكل من سوريا والعراق توم براك، جدد إدانة مصر للهجوم الأخير الذي استهدف العاصمة دمشق، مؤكدا أهمية تضافر الجهود لمكافحة الإرهاب والتطرف في كل صوره وأشكاله. أعلنت وزارة النفط العراقية عن خطة متعلقة باتفاقية مبادئ مع ائتلاف أمريكي قطري لإعداد الدراسات الفنية والمخططات الخاصة بمشروع أنبوب بانياس. وذكرت وكالة الأنباء العراقية أن مشروع بانياس ما يزال قيد الدراسة، وتعمل الوزارة على خطة تنويع منافذ التصدير وتوفير المرونة اللازمة لتصدير النفط الخام العراقي. وأوضحت الوكالة أن الاتفاقية لا ترتب أي التزامات مالية، وتأتي ضمن مرحلة إعداد الدراسات الفنية للمشروع. قال مدير شركة التكرير والكيماويات في شركة سوريا للبترول إن الشركة تعمل على مشاريع جديدة في قطاع المصافي تشمل إنشاء مصفاة في منطقة الفرقلوس في ريف حمص وأخرى في دير الزور، إلى جانب إعادة تأهيل مصفاة بانياس. وأوضح أن مصفاة بانياس ستتوقف عن العمل لمدة 4 أشهر اعتبارا من نهاية تموز الحالي، بهدف إعادة تأهيلها ورفع طاقتها الإنتاجية إلى 130,000 برميل يوميا مقارنة بنحو 90,000 برميل يوميا حاليا. وأشار إلى أن الشركة وضعت خطة مسبقة للاستيراد بهدف سد حاجة السوق، مؤكدا أن التحديات ما تزال كبيرة جدا. انطلقت فعاليات منتدى الأعمال السوري الأمريكي الأول في دمشق بمشاركة ممثلين عن القطاعين الاقتصادي والتجاري في البلدين، ويهدف المنتدى إلى فتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي بين البلدين عبر استعراض أجندة الإصلاح الاقتصادي وتسليط الضوء على الفرص الاستثمارية الواعدة في مختلف القطاعات. وقال رئيس مجلس الأعمال السوري الأمريكي عصام جريواتي أن المنتدى يؤسس في مرحلة جديدة من التعاون تتيح تعزيز التعافي الاقتصادي وجذب الاستثمارات في سوريا. في حين قال وزير الاقتصاد نضال الشعار إن قرارات الولايات المتحدة الأخيرة إزاء سوريا تزيل الحواجز التي أعاقت التجارة وأحبطت الاستثمار وقيدت المشاركة المالية لسنوات وتمهد لبناء علاقات اقتصادية جديدة. وفي السياق، قال نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي جاكوب ماغري إن سوريا انتقلت من مرحلة العزلة الاقتصادية إلى مرحلة جديدة من الانفتاح. وأضاف ماغري في كلمة مصورة خلال منتدى الأعمال السوري الأمريكي الأول في دمشق أن واشنطن تنظر إلى سوريا كفرصة واعدة لتعزيز الاستقرار ودعم النمو الاقتصادي، مؤكدا أن الشراكات بين القطاعين العام والخاص تشكل ركيزة أساسية لدعم النمو الاقتصادي في البلاد.

0: مرحب بمراسل تلفزيون سوريا من دمشق بدر كجاك. أهلا ومرحبا بك بدر، كيف تبدو أجواء المنتدى بشكل عام؟ من هم أبرز المشاركين السوريين والأمريكيين الحاضرين أيضا في هذا المنتدى؟
1: مرحبا بك جمال وبالسادة المشاهدين. بالفعل يعني ساعات على انطلاق المنتدى الذي عقد هنا في العاصمة السورية دمشق. هذا المنتدى الذي لطالما طمح إليه السوريون والتقارب الأمريكي السوري على المستوى والصعيد الاقتصادي، حيث دخل العديد من رجال الأعمال والمؤسسات من أمريكا إلى سوريا واجتمعوا اليوم صباحا. بدأت الأعمال الجمال بصراحة منذ الساعة 10 تقريبا صباحا، ولا تزال إلى هذه اللحظة أجندة المنتدى مستمرة طبعا تحت رعاية المجلس السوري الأمريكي وأيضا وزارة الاقتصاد في سوريا. لاحظنا وجود شخصيات حكومية سورية، منهم وزير المالية محمد ياسر برنية وأيضا وزير الاقتصاد، أيضا هناك أشخاص ومحللون وخبراء اقتصاديون أيضا حضروا هذا المنتدى، بالإضافة إلى شخصيات أمريكية من الجانب الأمريكي. وهذا المنتدى بحسب خبراء يهدف إلى تعزيز ورفع سوية الواقع والنهوض في الاقتصاد السوري بشكل جيد، ويساهم أيضا في تأمين فرص العمل في سوريا.
0: هل جرى بدر استعراض مشاريع؟
1: طبعا جمال أن
0: نعم، هل جرى استعراض مشاريع استثمارية محددة بالأرقام بدر، أم أن الحديث ما زال ضمن الرؤية العامة بشكل عام؟
1: الحديث إلى الآن جمال في الرؤية العامة وآلية عمل المؤسسات ورجال الأعمال في الداخل السوري والتسهيلات وأيضا الضمانات التي ستقدم من قبل الحكومة السورية للمستثمرين الأوروبيين والأجانب، وهذا ما لاحظناه وشاهدنا في الأشهر القليلة الماضية ارتياح كبير وانفراج في الجانب الاقتصادي بالتعاون مع جهات وشركات ورجال أعمال أوروبيين. اليوم الجانب الأمريكي عزز هذا الإطار وأيضا يساهم في هذا المنتدى وهو الشريك الأول في هذا المنتدى جمال، أيضا خصوصا بعد إزاحة العقوبات عن سوريا في العام الماضي، وأيضا شطب أكثر من 518 اسم رجل أعمال ومؤسسة سورية كانت محظورة في العمل في سوريا لتعود للعمل في الداخل السوري ويسمح لها في العمل. بالمقابل تم وضع أكثر من 15 اسم شركة كانت تدعم نظام الأسد البائد وتمنع من العمل في الداخل السوري. هناك أيضا تسهيلات من قبل الحكومة السورية ووزارة الاقتصاد جمال على وجه الخصوص لاستقطاب رجال الأعمال والمؤسسات الاقتصادية بهدف تنمية الواقع الاقتصادي في سوريا. نعم جمال،
0: كل الشكر لك بدر كجاك مراسل تلفزيون سوريا من دمشق. نعم مشاهدينا، استكمالا لنشرتنا افتتح وزير الاتصالات وتقنية المعلومات عبد السلام هيكل مركز تيك تاون في كفر سوسة بدمشق، وذلك بهدف دعم الابتكار وريادة الأعمال وتعزيز الاقتصاد الرقمي في سوريا. أكد هيكل في تصريح لوكالة سان أن الافتتاح المركز يعكس ثقة السوريين بقدراتهم وإيمانهم بالمستقبل، مشيرا إلى أن الوزارة ستعمل من داخله على تعزيز التعاون مع القطاع الخاص ودعم المبادرات الريادية عموما. من جانبه قال رئيس التنفيذي للمركز سنان حتاحت أن تيك تاون يمثل منظومة متكاملة تجمع أصحاب الأفكار والشركات والخبرات في بيئة واحدة تضم مختبرات متخصصة في الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني إلى جانب برامج تدريبية لتأهيل الكفاءات الوطنية. افتتحت محكمة عربين في ريف دمشق بهدف تسهيل وتسريع الإجراءات القانونية وتخفيف أعباء التنقل عن الأهالي، بما يسهم في تحسين الوصول إلى الخدمات القضائية وتعزيز كفاءة العمل العدلي في المنطقة.
2: الحمد لله تم افتتاح محكمة عربين بعد ما كانت المحكمة في مكان ضيق لا يستوعب المراجعين. الآن أصبح عندنا محكمة واسعة بعون أهالي المنطقة ورئيس البلدية، ومشكورة وزارة العدل لاهتمامها بإنشاء المحاكم بشكل يكون يستوعب العدد الهائل من المراجعين من ريف دمشق. الحمد لله يعني هلا صار في انسيابية بالتعامل والمراجعين، والمحكمة مؤهلة لاستقبال الشكاوي والأمور الشرعية من زواج وطلاق ومخالعة وكل ما يتعلق بالأمور الشرعية والصلح المدني وصلح الجزاء والأحوال المدنية.
0: افتتح وزير الزراعة باسل سويدان ومحافظ إدلب محمد عبد الرحمن مكتب الزيتون في مدينة إدلب بعد إعادة تفعيله ضمن خطة تهدف إلى النهوض بالقطاع الزراعي وتحسين الخدمات المقدمة للمزارعين ومنتجي الزيتون في المحافظة. هذا وأعلن وزير الزراعة عن قرب إطلاق حزمة من المشاريع الزراعية في المحافظة تشمل إنشاء مركز لأبحاث الأغنام في منطقة الروج بالتعاون مع منظمة أكساد، وتجهيز مكتب الزيتون بمخبر لتحليل جودة الزيت، وتوسيع أعمال إزالة السواتر الترابية لإعادة الأراضي المتضررة إلى الإنتاج، إلى جانب دعم مشاريع الري والثروة الحيوانية. مرحب بمراسلة تلفزيون سوريا من إدلب إلاف العلي، أهلا ومرحبا بك إلاف. بداية، ما أهمية افتتاح هذا المكتب، مكتب الزيتون في إدلب؟ ما الذي سيضيفه عمليا إلى قطاع الزراعة في المحافظة؟
3: نعم جمال، يعني أعيد افتتاح البارحة مكتب الزيتون التابع لوزارة الزراعة في مدينة إدلب. كان المكتب سابقا متواجد، ولكن خلال يعني تحرير مدينة إدلب أو محافظة إدلب تم نقله من قبل النظام البائد إلى محافظة حماة، والبارحة بعد تأهيل وتجهيز المكتب تم إعادة افتتاحه لتقديم الخدمات والإرشادات الزراعية، كما كان يشرف سابقا على تقدير الإنتاج السنوي لأشجار الزيتون وعلى الفعاليات والمعارض المحلية التي تقام بهدف تعزيز الإنتاج صراحة. كما نوه وزير الزراعة باسل سويدان إلى أنه يجري تجهيز مخبر مع إحدى المنظمات الدولية بتكلفة 5 ملايين يورو، ليكون هذا المخبر مجهز وقادر على إعطاء شهادات معترف فيها دوليا لاختبار جودة الزيتون والزيت. أيضا يحتاج أن يتم تجهيز هذا المكتب خلال الأيام المقبلة صراحة. كما يعني تعتبر اليوم محافظة إدلب هي المحافظة الثانية بالمحاصيل الاستراتيجية من ناحية إنتاج الزيت والزيتون بعد محافظة حلب صراحة، لذلك هناك اهتمام خاص من قبل وزارة الزراعة بمحافظة إدلب لتعزيز الإنتاج وتعليم المزارعين والفلاحين على التقنية الحديثة وتزويدهم بها. أيضا جمال، كان هناك البارحة يعني خلال هذه الزيارة أجرى وزير الزراعة باسل سويدان جولة برفقة محافظ إدلب. نعم جمال.
0: نعم إلاف، أعتذر للمقاطعة، لكن هناك الحديث يعني عن العديد من المشاريع أيضا بالإضافة إلى مكتب الزيتون الذي أشرت إليه. ما أبرز هذه المشاريع إلاف عموما التي تتحدث عنها وزارة الزراعة في محافظة إدلب؟
3: نعم صراحة جرى الحديث عن مشاريع لدعم الثروة الحيوانية والزراعية ودعم أيضا المزارعين وتعويضهم بأشجار الزيتون التي يعني تسبب فصل الشتاء الماضي وأيضا خلال سنوات الثورة الماضية بتضرر ما يقارب 1.5 مليون شجرة زيتون. تحدث الوزير مع المحافظ عن تعويض هؤلاء المزارعين، وكما أيضا جرى الحديث عن إزالة السواتر الترابية في مناطق ريف إدلب لتعزيز الإنتاج الزراعي في تلك المناطق وتسهيل عودة المزارعين والعمل في أراضيهم. أيضا جميع هذه يعني صراحة التحديات التي تواجه المزارعين ومربي الثروة الحيوانية جرى التطرق لها، ووعد الوزير بالتعاون مع المحافظة على إيجاد حلول قريبة عبر العمل على أرض الواقع. جمال.
0: نعم، كل الشكر لك إلاف العلي، مراسلة تلفزيون سوريا من إدلب. خصص مجلس مدينة حلب 20% من عائدات استثمار الأكشاك المطروحة للاستثمار لصالح ذوي الشهداء، وكلف مديرية الأملاك بالإعلان عن مواقعها ومعايير منحها والتنسيق مع الجهات المعنية لضمان صرف العائد المخصص بعد استكمال إجراءات الاستثمار.
4: في الاجتماع الأخير لمجلس مدينة حلب كان في هناك نقاش لإعلان مجموعة من الأكشاك في مختلف أحياء مدينة حلب ضمن توجه الالتزام مجلس المدينة تجاه أبناء المدينة بتوفير فرص عمل والإسهام في تحسين واقع اقتصادي ذوي الدخل المحدود، وأيضا الالتزام الاجتماعي لتأمين هذه الفرص عمل، وحقيقة كان في طرح خاص فيما يخص ذوي الشهداء. تشرف المجلس بتخصيص نسبة من هذه الأكشاك نسبة 20% لذوي الشهداء بحيث يكون في شيء دخل مستدام لمن ضحى لنيل سوريا بشكل عام وحلب بشكل خاص نيل حرية، وخاصة نحن في الشهر السابع هو هذا الشهر اللي شهد دخول الجيش الحر لمدينة حلب، فهي حقيقة رسالة رمزية بمساهمة ضمن إمكانيات المتاحة للمجلس المديني ليكون واقف بجانب من ضحى وبذل، وإن شاء الله تعالى يعني وجود هذه الأكشاك في مختلف أحياء مدينة حلب وارتباطها بالشهداء هي ذكرى تذكير دائم لأهالي المدينة وربطهم بأهالي الشهداء، وهي رسالة لأهالي الشهداء أن الحكومة بشكل عام ومجلس مدينة حلب بشكل خاص هو واقف بجانبهم باستمرار. طبعا مثل ما ذكرنا في الإعلان المصور اللي صار على صفحة مجلس مدينة تم أخذ القرار، ومكلف الآن مديرية الأملاك بوضع الخطوات التنفيذية حقيقة للإعلان عن الأكشاك، مواقع، معايير المنح، التنسيق مع المعنيين بملف الشهداء لتطوير المعايير بحيث تصل للأصحاب الأكثر احتياجا وأحقية حقيقة بهذا الموضوع. في يعني خلينا نقول الأسابيع القادمة رح نشوف الخطوات التنفيذية، وإن شاء الله تعالى بتكون هي الأكشاك هي يعني صورة حضارية في مدينة حلب من حيث التصميم، من حيث المنح، وأيضا من حيث الجهات المستهدفة فيها.
0: دوليا يبحث اليوم وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي إمكانية اتخاذ إجراءات جديدة للحد من التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة. وقال دبلوماسيون ومسؤولون أوروبيون إن النقاش سيستند إلى ورقة سرية أعدتها المفوضية الأوروبية تتضمن ثلاثة خيارات محتملة، من بينها فرض نظام تراخيص على واردات المستوطنات، أو فرض رسوم جمركية مرتفعة، أو اعتماد حظر تجاري كامل ردا على توسع الاستيطان وتصاعد عنف المستوطنين بحق الفلسطينيين. أرحب بمراسل تلفزيون سوريا من القدس المحتلة ريم العمري، أهلا ومرحبا بك ريم. كيف تتابع ويتابع الاحتلال الإسرائيلي عموما يعني اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي؟ ما أبرز ردود الفعل اليوم؟
5: نعم جمال، أبرز ردود الفعل على هذا الاجتماع ما قاله وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر من أن هذه الإجراءات والأمور هي أمور مخزية على حد وصفه. إسرائيل بشكل عام لا توافق على هذه الاجتماعات ولا على الإجراءات التي تتخذها الدول الأوروبية، الاتحاد الأوروبي بشكل عام، ضد المستوطنات أو حتى ضد التجارة مع المستوطنات، لأنها تعتبر أن هذه الأراضي متنازعة عليها وأن الوجود اليهودي كان فيها منذ آلاف السنين. هي لا تعتبر أنها غير قانونية ومخالفة للقانون الدولي، وأن هذه المستوطنات غير شرعية وغير قانونية بحسب الأمم المتحدة، وتحديدا حكومة نتنياهو الحالية التي يرأسها نتنياهو والتي وزير الاستيطان وعذاب الاستيطان فيها بتسليل سموتريتش. هذه الحكومة التي رصدت ملايين الشواكل جمال من أجل التوسعة الاستيطانية في الضفة الغربية وإنشاء مستوطنات جديدة، ووفرت الدعم الكامل للمستوطنين لممارسة عنفهم ضد الفلسطينيين في الضفة، لذلك هي ترفض كل هذه الإجراءات. ما سيجري اليوم هو اجتماع لدول الاتحاد الأوروبي لمناقشة كيفية اتخاذ هذا القرار. من غير المتوقع أن يصدروا بقرار رسمي ونهائي لفرض حظر التجارة التجارة مع المستوطنات، ولكن سوف تناقش عدة خيارات دول الاتحاد الأوروبي، منها رفع الرسوم الجمركية أو النقاش نظام التراخيص للاستيراد أو فرض الحظر، لكن هذا الأمر يتطلب أن يكون هناك تأييد من أغلبية الدول الأوروبية، 65% تقريبا من الأعضاء، نتحدث عن 15 دولة على الأقل يجب أن توافق على هذا الأمر من أصل 27 دولة داخل الاتحاد. الأمر ليس بالسهل والبسيط، هناك انقسام في الآراء بين دول الاتحاد الأوروبي بشأن ما يسمونه الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، لذلك قد لا يكون هذا الأمر نهائي هذا اليوم. هذه الإجراءات وهذه النقاشات ليست بجديدة على دول الاتحاد الأوروبي، منذ سنوات بدأت هذه الحملة لمقاطعة التجارة مع المستوطنات، لكن زاد الأمر بشكل كبير بالآونة الأخيرة والمطالبة من بعض دول الاتحاد الأوروبي، تحديدا بعد زيادة عنف المستوطنين في الضفة الغربية بشكل ملحوظ وغير مسبوق، وأيضا اتساع رقعة المستوطنات والاستيطان ومصادرة أراضي الفلسطينيين والتوسعة الاستيطانية وإنشاء مستوطنات جديدة. كل هذه الأمور دعت بعض الدول الأعضاء إلى أن يتم تفعيل الأمر مرة أخرى، وهذا ما سيجري اليوم خلال هذه النقاشات بين دول الاتحاد الأوروبي.
0: كل شكر لك ريم العمري، مراسلة تلفزيون سوريا من القدس المحتلة. أعلنت القيادة الوسطى الأمريكية استكمال موجة جديدة من الضربات ضد إيران يوم أمس الأحد، استهدفت نحو 140 هدفا عسكريا بذخائر دقيقة. وأوضحت القيادة في بيان أن الضربات طالت أنظمة الدفاع الجوي الإيراني ومواقع الرادار الساحلية وقدرات الصواريخ والطائرات المسيرة والزوارق الصغيرة، مستخدمة طائرات مقاتلة وسفنا حربية وطائرات مسيرة هجومية بهدف تقويض قدرة إيران على استهداف الملاحة الدولية العابرة لمضيق هرمز. بهذا مشاهدينا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الجولة الإخبارية، شكرا على طيب المتابعة، دمتم بخير.

0: السوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم، المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
1: وقد صار للسوريين بلد، نحن في وسطه، ببلد عايش القمع والظلم والتهجير والحرب، لكنه ثار حتى انتصر، ببلد تتعدد فيه السرديات وتتناقض الخطابات. نفتح نافذة على كل التساؤلات، نستمع للناس من داخل البلد ومن كل مخترب بحوارات ومناظرات عن أهم القضايا وأكثرها تعقيداً،
2: أن يكون في مفاوضة.
3: أنا معترض على فكرتين.
1: حتى نلتقي في نقطة تجمعنا وسط البلد على تلفزيون سوريا والقناة الثانية.
4: من ذاكرة الحرب ينبعث صوت المستقبل، ليس سرداً لماض مضى بل ولادة لحاضر جديد. منبرٌ يفتح الأفق ويضع أسئلة كبرى عن الدولة وعن المجتمع وعن الغد، أسئلة لا تهرب من الحقيقة ولا تساوم على الجرأة. الجمهورية الثالثة، رؤى وصوت يشارك فيه الجميع على تلفزيون سوريا.
5: في الصيف تكفي شرارة صغيرة لتأخذ معها تعب سنة كاملة، سيجارة ترمى بلا انتباه أو نار تشعل قرب الحقول قد تتحول خلال دقائق إلى حريق يلتهم الأرض والرزق والتعب. أرضنا ليست مجرد حقول، هي خبز الناس وتعب المزارعين وحكايات البيوت السورية. لهذا لا تشعل النار قرب المحاصيل، لا تدخن في الحقول، وتأكد دائماً من إطفاء أعقاب السجائر بحذر بسيط. نحمي موسماً كاملاً، وعيك يحمي أرضك، ومعاً نحمي محاصيلنا من الحرائق.
6: بشار الأسد من دمشق.
7: في زمن تتسارع فيه الأحداث،
8: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية
9: من تلفزيون سوريا،
7: وتتقاطع فيه القضايا. تأتيكم نشراتنا الإخبارية لتقدم الصورة كاملة إلى كل العالم. هنا لا نروي الحدث فقط بل نبحث في خلفياته، نحلل أبعاده ونواكب التطورات الساخنة بتغطيات على مدار الساعة. نشراتنا تنقلك إلى الميدان وتفتح العناوين وتكشف ما خلفها.
10: ختام النشرة في أمان الله.
11: اربح 1,000,000 ليرة سورية يومياً، توقع نتيجة أبرز مباريات كأس العالم 2026 وادخل السحب اليومي. امسح رمز الكيو آر وشارك الآن. إعلان الفائزين والتوقعات خلال برنامج شوط إضافي مونديال 26 يومياً في الساعة 3:00 ظهراً بتوقيت دمشق على شاشة تلفزيون سوريا والقناة الثانية.

0: ما كان حدا عنا يعني عنده أجندات، ما كان حدا بيناتنا مرتبط بده يمثل وجهة نظر السلطة أو أجندة برا أو أجندة كذا. الشرعية الثورية تنتهي بالإعلان الدستوري، خلاص. أولا مؤتمر النصر يعني أنا أعتبره هو إعلان دستوري أول،
1: فإذا السيادة للشعب.
0: إعلام منذ البداية عليك أن تنتزع.
1: تنتزع
0: طبعا الحريات تنتزع، يعني هي الحرية صراع ما بين السلطة اللي تمثل الأمن الجانب الأمني وما بين الحرية. إذا رحت باتجاه الحرية تروح الفوضى، يعني إذا رحت بنوب، وإذا رحت باتجاه الأمن تروح على حالة الاستبداد. يعني علينا أن نميز بين أمرين، إما أن نذهب إلى دولة مواطنة أو دولة محاصصة. هل يستطيع 7 أشخاص يعني هيك سؤال يستطيعون يغيرون دين رئيس الدولة اللي هو بي عنده ناس متربصين أنه يقول لك لا خيو إحنا ما بدنا هذه القضية؟ المعركة هي بالحقوق والحريات وبالسلطة، أما معارك المبادئ العامة هي عبارة عن معارك وهم.
1: ليش ما شفنا هذه المادة في الإعلان الدستوري؟
0: يعني ربما تكون هذه يعني أحد أخطاء الإعلان الدستوري، ربما يعني لو اكتفينا بهذه المادة وطبقناها على أرض الواقع وفعلت على أرض الواقع لكفت السوريين حقوقا وحرية.
1: يا أهلا بك دكتور عبد الحميد العواك في بودكاست دفين على تلفزيون سوريا، حلقة استثنائية في ظل كتابة تاريخ سوريا الجديدة، وأنت أحد من يكتب هذا التاريخ.
0: حقيقة شرف كبير، يعني هذه العبارة كبيرة وثقيلة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون كذلك.
1: هو حقيقة نحن الآن يعني أنا كفرد مثلا ومثل الكثير نحن نشاهد الآن كتابة التاريخ الجديد لسوريا، وكما ذكرت لك أنت أحد الأشخاص الذين يكتبون هذا التاريخ، يصنعون هذا التاريخ من خلال الإعلان الدستوري وخطوة مهمة على طريق الاستقرار لسوريا الجديدة. لذلك نريد أن نعرف أولا قبل الدخول في الإعلان الدستوري وكيف تشكل وكيف اللجنة والبنود والجدل واللغط على العديد من المواد، من هو الدكتور عبد الحميد العواك؟ ما هو مجال دراسته؟ اختصاصه القانوني؟ كيف وصل إلى هذه المرحلة؟
0: طبعا أنا عبد الحميد عقيل العواق من محافظة الحسكة، من حي جميل ورائع، هذا الحي أنتمي إليه كثيرا، يعني هو حي غويران الثائر، يعني وقدم كثير في الثورة، حتى أني برسالة الدكتوراه أهديت هذه الرسالة لحي غويران، يعني وأهل في غويران، يعني قدمتها الإهداء إلى أهل غويران، يعني رسالة الدكتوراه تبعي. درست طبعا في مدينة الحسكة الابتدائية والإعدادية والثانوية، درست في جامعة حلب أيضا الحقوق،
1: الجامعة.
0: وأثناء وتعينت بداية حياتي بمديرية عامة اسمها مديرية حوض دجلة والخابور كشؤون قانونية، فأخذت خبرة إدارية. بعد ذلك انتقلت إلى القضاء عام 1998، فكنت قاضي لمدة 16 عام أيضا، فامتزجت الخبرة الإدارية مع الخبرة القانونية. بعد ذلك أثناء وجودي بالقضاء تابعت دراسات في لبنان، وأخذت حصلت على الدكتوراه من جامعة بيروت العربية بأثر الثورات العربية على المركز القانوني لرئيس الجمهورية، تجربة تونس ومصر أنا دارس في الرسالة.
1: رسالة الدكتوراه كانت إذن بعد الربيع العربي.
0: بعد الربيع العربي بال 2014، لأنه أخرتني الثورة، أخرت الرسالة معي، تأخرت شوي، كان ممكن تكون قبل الثورة أو مع بداية الثورة، فتأخرت نتيجة الأحداث والهجرة واوا. فكانت الرسالة مكتملة عن تجربة تونس ومصر، فأعطتني هاي الرسالة حقيقة فهم التحولات وفهم النص الدستوري، ويعني دخلت بعمق النص وتحليله. أيضا كان شغفي بعد بال 2014، طبعا أنا طلعت من سوريا لأنه نتيجة طلب النظام، طلبني ب 15/11/2014، تم استدعائي لجهة أمنية هي أمن الدولة
1: بتهمة؟
0: طبعا تهمة الثورة، يعني أنه هم قالوا لي تشرب فنجان قهوة، يعني فقلت له أنا أعتذر، يعني أنا قاضي يعني ولدي عمل وكذا، وهاي تكلمت معه بهذا المنطق، فقال لا إحنا مصرين يعني أنه تجي. قلت له أنا قاضي عندي حصانة، فقال لي نحن اللي حاطين الحصانة ونحن اللي بنرفعها. جاوبت لا، الحصانة حاطها القانون ويرفعها القانون. المهم اختلفنا، فقال أنا بانتظارك ولا زال بانتظاري. أنا سافرت إلى تركيا يعني.
1: هذا الحكي كان عن التليفون معناها.
0: على التليفون اتصل معي، كان يوم جمعة على ما أذكر، يعني بعد الصلاة، مدينة الحسكة خالية الشوارع، فكان ما بعرف يعني النية عندهم مشان ما أجي أنا أنطي لحالي دور أكثر، بس كانت العملية أنه لا ما بدهم يبعثون دورية، بدهم إياني أنا أروح. وبعد ذلك علمت يعني أنه من بعض الناس اللي راحوا عليهم بعد ما طلعت، أنه كان المطلوب أنه إحنا نجيبه، بعد ما نجيبه ندخله بغرفة ثانية ونتصل مع الإدارة ماذا تريدون منه. فأنا كنت أعتقد يعني كانت داعش من جهة وجهة ثانية من جهة بالحسكة، فكان ممكن أني يعني تصفية، لأنه القضاة هو تعمد النظام أنه ما يعتقلهم، على الأخص قضاة المدنيين.
1: كنت تعرض مثلا لمحاكمات تتعلق بنشطاء في الثورة أو ما شابه؟
0: طبعا أنا من بداية الثورة يعني وهيك رأيت أنه التظاهر هو حق للمواطن، فلم أوقف ولا ثائر أبدا يعني، كل الثوار اللي أجوني بمدينة الحسكة لم أوقف أحدا أبدا، والجميع يعني حصل على قرارات براءة أو إلى آخره. ما اكتفيت بهذا الأمر، كنت أتوسط عند بعض زملائي يعني، حتى إذا بموقوف عند زميل إلي أنزل أتوسط له أطالعه كذا، إضافة أنه أنا يعني كنت يعني أحد يعني الناس اللي تشتغل بالثورة حتى خارج القصر العدلي، عندي مساهماتي وعند مع شباب كثيرين من أبناء محافظة الحسكة وأبناء غويران حصرا يعني.
1: خبر تعيينك كعضو في لجنة صياغة الإعلان الدستوري لا شك أنه كان خبر مفاجئ، كيف تلقيت هذا الخبر؟ متى علمت فيه؟ وين كنت، في تركيا ولا في سوريا؟
0: كنت في تركيا، لأنه أنا بعد ما طلعت من 2014 تابعت بتركيا، واستقريت بعدين بماردين أكاديمي في جامعة ماردين بكلية العلوم السياسية والعلاقات الدولية من عام 2016 إلى الآن يعني، فأدرس فيها. فجاني الخبر يعني أكيد يعني بده يتواصلون معاك، وينك أنت كذا شغلة، فيعني إعلان الدستوري يعني أعتقد يعني هو متوقع عندي ومتوقع عند أغلب الناس اللي يعرفوني بالاختصاص يعني، على الأقل خلينا نقول من الناحية العلمية يعني. فخلال فترة الثورة عرفت يعني بهذا الاختصاص، أنا دربت اللجنة الدستورية، كنت مدرب للجنة الدستورية، لجنة الدستورية المعارضة، صغنا معهم كثير من المبادئ، كنت أشتغل مع منظمة وحدة دعم الاستقرار في مجال رفع الوعي، فألفنا كتابين يعني. الكتاب الأول هو يتحدث عن وجهة نظر المجتمعات المحلية من يعني من الدستور السوري القادم، يعني احنا اجرينا حوارات متشعبة مع السوريين، فكان الدستور بين وجهة نظر الخبراء وبين وجهة نظر الناس، فخرجنا بانطباعات وخرجنا بكتاب كامل يعني. ايضا ألفنا كتاب بذات الطريقة عن العقد الاجتماعي القادم في سوريا يعني. فهذا المجال وهذا النشاط ضمن الوسط الثوري يعني إضافة لطلابي يعني صار الاسم يعني معروف بالمجال، خليني أقول الدستوري يعني. فأول ما انطرح الدستور فأكثر من حدا يبدو تم ترشيحي.
1: فالاسم أصلا كان متوقع يعني، أصلا الخبر كان متوقع، والاسم ما شاء الله أنت يعني علامة بارزة في المجال القانوني وفي الدستور، فالأمر كان متوقع مش
0: متوقع
1: مفاجئ.
0: نعم. يعني ما كان مفاجئ لي لا يعني، تعرف بس أنه سلطة جديدة يعني أنه عندهم اطلاع وصلهم خبر من هذه الناحية يعني أبدا، بس ويعني يعني أعطونا حقنا سواء بالقرار أو بالعمل أو بكل شيء يعني.
1: دكتور لفت نظري أنه اللجنة مكونة من 7 أشخاص، مثلا في حالات مشابهة في دول عربية أو غير عربية، هل في عدد معين للجنة عادة ولا لا؟
0: لا، هو إعلان دستوري يعني، مثلا أنت عندك الدستور الدائم بمصر لما رادم يعينون لجنة وكذا، ودستور دائم والجمهورية مصر العربية يعني اللي هي 50 عضو يعني، فأنت عندك إعلان دستوري يعني هو إعلان مقتضب ويعتمد على الخبرة ويعتمد على كذا، ما بيسيستم معين أنه والله لازم نجيب عدد 7 ولا عدد 70 ولا 50 ولا لا، ما في عدد يعني، وخاصة أنه هي تعيين لجنة فنية لصياغة الإعلان الدستوري.
1: نعم، والأهم فيه طبعا هو يعني أشخاص يمتلكون خبرة ومعرفة في المجال القانوني والدستور.
0: والله كان الزملاء اللي معي باللجنة حقيقة كانوا يمتلكون أمرين يعني، يمتلكون الخبرة ويمتلكون الحس الوطني العالي، ما كان حدا عنا يعني عنده أجندات، ما كان حدا بيناتنا مرتبط بده يمثل وجهة نظر السلطة أو أجندة برا أو أجندة كذا. فكان العمل يحدوه الإخلاص، فعمل إذا ترافق العلم مع الإخلاص يصير العمل مريح يعني، حتى إذا اختلفنا على، طبعا صارت اختلافات كثيرة طبعا وهذا وضع طبيعي، لكن هي اختلافات لمصلحة سوريا يعني، أنه إحنا كيف هاي المادة كيف بدنا نواجه الناس فيها يعني.
1: جميل. طيب الآن رح ندخل في الإعلان الدستوري، ونريد شرح مبسط جدا للمواطن البسيط العادي، لأنه نحن تعرف من 1950 توقف عند سوريا تقريبا الزمن، ويعني دخلنا في دوامة من الحكومات الاستبدادية والديكتاتوريات، وحرمنا تماما من أي مشاركة سياسية أو نشاط سياسي يخلينا نعرف ما هو الدستور وما شابه. الإعلان الدستوري ما هو؟ ما الفرق بينه وبين الدستور؟ ومتى نلجأ للإعلان الدستوري ولماذا؟
0: هذا يقودنا إلى موضوع آخر حقيقة، هي الشرعية. دعنا ندخل بالشرعية حتى نوصل، نستطيع نوصل الفكرة. يعني كثيرا ما نتداول شرعية قانونية وشرعية دستورية وشرعية واقعية وشرعية إنجاز تكثر معنا الشرعيات فيلتبس علينا الأمر.
1: وشرعية ثورية
0: أصلاً. الشرعية الثورية هي مصطلح بسيط جدا، عندما تكون أنت عايش بنظام، مشان نشرحها للمواطن العادي، أنت عايش في نظام استبدادي، هذا النظام الاستبدادي يسد عليك أفق التغيير بالقوانين بالأنظمة بالمحاكم، مثل ما حصل معنا مع النظام الاستبدادي الأسدي. ما الحل؟ الحل عليك أن تبحث عن شيء خارج الشرعية القانونية. فجاءت الشرعية الثورية لتعطي الحق للمواطن بالخروج على حكم الاستبداد. يرى البعض أنه الشرعية الثورية هي مفهوم واسع يوسعها أكثر من اللازم. الشرعية الثورية هي موجودة كفعل خارج إطار القانون من أجل مقاومة الاستبداد، أكثر من هيك تخرج خارج الشرعية الثورية. يعني أكثر يعني أنه والله الشرعية الثورية تبيح لك الانتهاكات، لا، الشرعية الثورية تبيح لك الاعتداء على الناس، لا، تبيح لك بمنظومة قانونية مثلا أنه والله أنت تعتدي عليها من سرقة أو غيرها، لا، لكن الشرعية الثورية تبيح لك أمر مهم جدا أنه أنت تقاوم الاستبداد. الشرعية القانونية هي تبدأ من عند الدستور، الدستور يصدر دستور، فهذا الدستور يسمي سلطات، مثلا يسمي مجلس شعب، يسمي رئيس جمهورية، الدستور الدائم نتكلم بعدين، أنا أجي أشرح الإعلان والقضايا. فهذا الدستور لما يسمي السلطات، هاي السلطات يحدد لها آلية تعيين، اللي هي آلية اختيار سواء عن طريق الانتخابات أو فأنا لما أجي رئيس جمهورية ما أجي وفق دستور معين وأجي حقق هاي شروط التعيين من انتخاب، فهو حقق الشرعية الدستورية أو الشرعية القانونية. أو حكومة انتخبها برلمان فحققت الشرعية القانونية، أو أعضاء برلمان منتخبين من الشعب، فالدستور يحدد لك آلية تعيين السلطات، وبالتالي إيش يقولون؟ يقولون شرعية دستورية، هذا الرئيس يمتلك الشرعية، يختصرونها يمتلك الشرعية الدستورية. الشرعية الثورية أمرها مختلف، فقط قلنا مقاومة، والشرعية الثورية لا تعطي، لا تبيح لك أي تصرف ثاني. لذلك عندما تنتصر الثورة يجب في اليوم الأول تعلن الإعلان الدستوري.
1: في اليوم الأول؟
0: في اليوم الأول.
1: طيب مين رح يعلن هذا الإعلان؟
0: مجلس قيادة الثورة بالعادة أنه، أو القادة الانقلابيين مثلا بالعادة هو الإعلان الدستوري يجي على أثر انقلاب أو إعلان دستوري،
1: تغيير النظام.
0: تماما. هون الأخوة لما استلموا البلد يعني نصحوا بأنه لازم تعلنون إعلان دستوري، لكن هم تريثوا وتحملوا لسببين. يعني السبب الأول أنه يكون أكثر تشاركية، شاركون باقي فصائل الجيش، لذلك لما أعلن مؤتمر النصر جاب يعني الرسالة الفصائل. واضحة، أنا وجهت نظري طبعا، هذه تحليلات هنا، أنا ما مو معلومات يعني. فلما جاب الجيش الوطني بدأ الإعلان الدستوري الأول. الإعلان الدستوري الأول هو بتنصيب السيد أحمد الشرع رئيسا للجمهورية، وتكليفه الإعلان مؤتمر النصر هو اللي كلفه بتعيين مجلس الشعب.
1: هذا أنت اللي عم تحكي عنه اللي هو ب29 كانون الثاني،
0: تماما،
1: اللي أعلن النصر. أحمد الشرع رئيس
0: الجمهورية، القادة العسكريين أعلنهم هذا الأمر. سوف نأتي على هذه النقطة، موضوع مجلس الشعب بالتفصيل يعني. فهم أخروا، وبعدين أرادوا من لجنة الصياغة أنه يختارون الأمثل لسوريا، وتركوا مساحة جيدة من الحرية مساحة جيدة من الحوار، مساحة جيدة من عدم يعني ما حسينا حالنا أنه نشتغل يعني في سلطة ضاغطة علينا أو كذا،
1: أو مراقبة
0: مثل ما يتصور البعض يعني. وحقيقة يعني الأكاديميين الموجودين يعني، راح أنا أحط حالي آخر واحد، ما راح يقبل يعني أنه يجي والله ويصيغ شغلة صايغة ويوقع عليها ويمشي، لأنه ما له مصلحة يعني. شايف يعني هاي قضية أخلاقية وتاريخية نتحمل مسؤوليتها يعني.
1: واجب وطني.
0: بغض النظر يعني أنه يؤسفني أنه بعض السوريين أنه يقول أنا ما شفت حالي بالإعلان السوري بالإعلان الدستوري، هذا والله يحزنني، أنا على الصعيد الشخصي يحزنني. وأسعد جدا لما أشوف حدا يقول والله الإعلان الدستوري يعني ها يمثلنا يعني، أنبسط يعني. أما أنه يعني فلذلك هم أخروا الشرعية الثورية تنتهي بالإعلان الدستوري خلاص، لأنه أنت اليوم سقط النظام ما ظلك يعني، أنت رحت على موضوع قانون، دولة قانون الآن صفى عندك قانون يعني. ما معقولة في عندي أنا اليوم سقط النظام لساني أنا أحكي أنه والله أنا عندي شرعية ثورية وكذا. الشرعية الثورية هي التي تنتهي، حتى لا أفهم غلط، الثورة تنتهي بتحقيق مبادئها وقيمها،
1: كل اللي هي بالانتصار على النظام اللي قامت عليه.
0: هذا مبدأ فعلي، لكن هناك حقائق يعني تحقيق حريات، حقوق، تداول سلمي للسلطة، استعادة كرامة المواطن، استعادة حريته، استعادة قضايا كثيرة.
1: معناها إذن الثورة لم تنتهي بهذا المفهوم.
0: الثورة كأهداف الثورة لم تنتهي. أهداف الثورة بحاجة إلى تحقيق إلى سنوات، والدليل على ذلك أن الثورة الفرنسية ظلت 100 سنة حتى حققت أهدافها، بس لا احنا ان شاء الله اقل يعني.
1: ان شاء الله. طيب بس نفهم نقطه قبل ما ندخل في الاعلان الدستوري. سقط النظام عن طريق عمل عسكري ب 8 كانون الاول، في 8 كانون الاول ديسمبر 2024. بعدين تاخروا يعني مؤتمر اعلان النصر
0: يعني البعض يقول يعني هو هذا رد ايضا على من يقول انه والله جابهم لجنه لا، هو كان يستطيع يعني حقه الطبيعي بالفقه الدستوري وبالفقه السياسي، هاي الجهة المنتصرة من حقها أنه تعلن إعلان دستوري ولا ترجع إلى أحد، هي انتصرت من حق، ليس على مبدأ يعني هم فلسفوها بطريقة أخرى من يحرر يقرر، لا، هي القضية وضع طبيعي، مجلس قيادة الثورة أي بلد بالعالم انتصرت بثورة قيادتها هي اللي تقود البلد،
1: إما مجلس قيادة الثورة أو مجلس العسكري،
0: وإذا موضوع انقلاب أيضا الانقلابيين هم اللي يقودون البلد، وبالتالي لازم يضعون لهم موضوع مجموعة من القواعد القانونية تنظم عمله. فكانوا يستطيعون منذ اليوم الأول، لكنهم يبدو آثروا أنه مزيد من المشاركة مع أخوتهم الثوار الباقين من الفصائل، ومع أنه أخي لا خلونا نتريث بحيث أنه ما يطلع معانا شيء مستعجل نندم عليه.
1: جميل. طيب الحكومة الموجودة حاليا تمام، خلينا نقول ما قبل إعلان الإعلان الدستوري،
0: هي أقرب لحكومة تسيير أعمال.
1: حكومة تسيير أعمال شو هي شرعيتها كانت؟ لأن حكينا عن شرعية قانونية ودستورية، دستورية أكيد ما فيه، وشرعية قانونية أيضا
0: يعني
1: ما فيه،
0: يعني أيضا شرعية واقعية،
1: شرعية واقعية،
0: شرعية واقعية
1: مستوحاة من الشرعية
0: يعني
1: الثورية
0: يعني بشغلة، لا مو مستوحاة من الشرعية الثورية يعني، هون أنا أتكلم علم يعني مشان أبتعد عن،
1: ونحن مهم نفهم بإطار علمي.
0: بعندك شغلة اسمها

0: موظف الفعلي أنه أخي هذا الزلمة حالة اضطرارية واقعية بده يمشي مصالح الناس. فأنا أعتقد يعني تفسيري أقول أنه الوزراء الحاليين هم أقرب لمفهوم الموظف الفعلي. أنا اليوم لا يمكن وجدهم أنفسهم ما أعلنهم إعلان دستوري، لكن هاي الدولة بدها تمشي، لازم تسير يعني، لازم تتحرك، لازم يكون بوزراء مؤسسات الدولة، المواطن عم يراجع. فأعتقد هي أقرب للضرورة الواقعية يعني.
1: هاي نقطة مهمة، لأنه البعض بيقول أنه هي منبثقة عن الشرعية الثورية، فشان ما يصير في مغالطات.
0: وجهة نظري
1: علمية.
0: أنا يعني وجهة نظري المتواضعة أنه أنا لا، مو شرعية ثورية هي، أنا أعتقد ليست خلاف، هو جدل، خليني أقول جدل أكاديمي أكثر من ما هو جدل أنه سواء كانت سلطة فعلية يعني سلطة منبثقة على موظف فعلي، وسواء كانت سلطة منبثقة من ضرورة واقعية أو من ضرورة شرعية، كلها بعيدة عن الحالة القانونية جميعها ثلاثتها، وبالتالي هي تقدر بقدرها.
1: نعم.
0: يعني سواء كانت مستندة على شرعية ثورية أو مستندة على ضرورة واقعية أو تقدر بقدرها.
1: جميل. طيب الآن الإعلان الدستوري بشرح مبسط للمواطن البسيط، ما هو الإعلان الدستوري والفرق بينه وبين الدستور؟
0: تمام. إحنا اليوم الإعلان الدستوري كما ذكرنا بالعادة البلاد إما نتيجة حرب أو نتيجة صراع داخلي ثورة أو نتيجة انقلاب عسكري، فجأة يجدون نفسهم إنه هم جايين على بلد بده يحكمونه. هذا البلد لا تستطيع أن تجري به انتخابات، لأن الانتخابات تحتاج إلى بيئة آمنة ومحايدة، لا توجد بيئة آمنة ومحايدة، ما الذي نفعله؟ هل نترك البلد هكذا؟ فلذلك لابد من إعلان دستوري يستند على ضرورة واقعية لتسيير عمل السلطات اللي موجودة بالدولة. الدستور الدائم هو يأتي في البلاد المستقرة التي تستطيع إجراء انتخابات، وهنا الدستور الدائم يأتي بعدة طرق، إما أن تجعل تجري عملية انتخاب أعضاء اللجنة ويسمى الهيئة التأسيسية المنتخبة. هاي الهيئة التأسيسية المنتخبة تكتب الدستور، ليس لها علاقة بأي سلطة، ممكن تعيد ما تنتجه إلى الشعب حتى يستفتي عليه، أو هي تصوت عليه بناء على التفويض الأول.
1: طب هي منتخبة، معلش، منتخبة من قبل، تقصد الشعب ولا
0: شعب؟
1: من الشعب حصرا،
0: شعب. هيئة تأسيسية منتخبة من قبل الشعب، وهذه على مستوى تاريخ سوريا ما حصلت إلا مرة واحدة بدستور عام 1950، دستور 1950. وهذا الانتخاب يعني هو بنوعين، على الطريقة الفرنسية وعلى الطريقة الأمريكية. انتخاب الجمعية التأسيسية على الطريقة الأمريكية أنك تنتخب أعضاء فقط لكتابة الدستور، وعلى الطريقة الفرنسية لا، أنت تنتخب أعضاء ممكن يمارسون عمل تشريعي وتختار منهم مجموعة يكتبون دستور، كما حصل وين؟ دستور تونس عام 2014 ما بعد الثورة. تم انتخاب أقرب هو للبرلمان. هاي تجري في حالة يعني البلد ها ماشي حاله، يعني خرج تجري بانتخابات. أما الحقيقة في سوريا يعني واضحة ترى، يعني أنه لا يمكن إجراء انتخابات، عندنا أزمات أمنية في في في خمس محافظات، عندنا بنية تحتية مدمرة، عندنا مؤسسات غير قادرة، يعني مؤسسات متهالكة. يعني استعادة ثقة المواطن بهذه المؤسسات هو جزء من العملية الانتخابية. فعندك لازم يكون عندك أمن، حوكمة أجهزة أمنية، حوكمة جيش، حوكمة قضاء، بعندك فضاء، بعندك أحزاب، لأنه الانتخابات إذا ما كان بأحزاب أيضا يعني ما ما ما ما حامل أساسي للانتخابات. فالبيئة الآمنة والمحايدة غير موجودة بسوريا، فتضطر للإعلان الدستوري. الدستور الدائم تستطيع أن تكتب ما تشاء.
1: من الذي يكتب؟
0: الهيئة التأسيسية.
1: الهيئة التأسيسية
0: عندما تنتخب هذه الهيئة التأسيسية المنتخبة تستطيع أن تكتب وتغير وتبدل وتؤسس لعهد جديد كامل، وتكتب مبادئ جديدة، وتكتب الذي تريده.
1: طب لو أسقطنا هذا الشيء على سوريا حاليا، الهيئة التأسيسية بناء على هذا الكلام إذا سيتم انتخابها من قبل الشعب خلال هذه الخمس سنوات؟
0: على الحالة السورية هذا يعود يعني بالنسبة للدستور الدائم يكتب بطريقتين. على الصعيد الشخصي أنا أميل لهيئة تأسيسية منتخبة، وأميل أنه هاي الهيئة التأسيسية المنتخبة تعيد الدستور للشعب حتى يستفتي عليه.
1: الخيار الثاني؟
0: الخيار الثاني أن تعين السلطة لجنة فنية كافية، هذه اللجنة تجري حوار مجتمعي شامل مع المجتمع كله، لكن هذه اللجنة لا تستطيع أن تصوت هي على الدستور، مقترح الدستور اللي تكتبه، بدل أن تقدمه لرئاسة الجمهورية أو للجهة التي عينتها، تقدمه للشعب للاستفتاء.
1: ها يعني في المحصلة سيكون هناك استفتاء من قبل الشعب.
0: الشعب بالحالتين يعني، بس ممكن أنت بالهيئة التأسيسية، بعض الهيئات التأسيسية هي تجري تصويت داخل الهيئة التأسيسية المنتخبة.

0: فهي تصوت على الدستور الدائم. فهناك فرق واسع
1: ما بين الإعلان الدستوري وبين
0: الإعلان الدستوري. شرعيته ضعيفة يعني، شرعيته ضرورة واقعية، والضرورة تقدر بقدرها
1: ومؤقت
0: ومؤقت وليس دائم يعني، وليس يعني أنه أنت والله قادر أنه مثلا تدخل بقضايا كبيرة جدا أو خلافات مجتمعية، لأنك أنت ما أنت مؤهل أصلا يعني،
1: وما في تفاصيل أصلا، ما في تفاصيل يعني مثلا كثير عن العقوبات.
0: أنت تحاول أكثر شيء تركز على أنه كيف تسير السلطات في ظل الواقع الحالي، هذا أكثر ما تسير عليه، وتحاول تنتزع بعض الحريات.
1: تنتزع
0: طبعا الحريات تنتزع كل سلطة يعني، يعني هي الحرية صراع ما بين السلطة اللي تمثل الأمن الجانب الأمني وما بين الحرية. إذا رحت باتجاه الحرية تروح الفوضى يعني، إذا رحت بنوب، وإذا رحت باتجاه الأمن تروح على حالة الاستبداد. فالقانون ما الذي يفعله؟ يخلق حالة من التوازن ما بين السلطة وما بين الحرية.
1: توازن أفضل من انتزاع. انتزاع صارت تخوفنا هالكلمة.
0: لا هو انتزاع يعني الحقوق يعني، أنت اليوم لما تسلب حقوقك أنت تنتزعها انتزاع أكيد يعني. الحقوق لما تنتزع لا تعتقد أنها ترجع لك هيك يعني. إحنا السوريين صرنا خبراء بهذا الجانب، فلذلك يعني أي سلطة تنتزع حقوقك اعلم منذ البداية، اعلم منذ البداية عليك أن تنتزع،
1: أن تحارب لأجله.
0: إذا ما حاربت ما حد ينظر.
1: نعم، وشفنا هذا الشيء أصلاً في الثورة.
0: أما حالياً إنه حال التوازن ما بين السلطة والحرية يعني. أنا كل الكلام اللي حكيته ولو طولت عليك شوي فقط لأقول إنه الإعلان الدستوري شرعيته هي شرعية ضرورة واقعية، أعضاء لا يستطيعون يعني، تخيل بين أنت شيء 30-50 عضو أو 60 عضو منتخبين من الشعب، من كامل الشعب السوري، بينما سبعة أشخاص معينين لا يعود الدستور إلى الشعب، فهؤلاء لا يستطيعون تغيير كل ما يحلم به المواطن السوري. يعني أنا لا أسمح لنفسي أن أغير كل ما يحلم به المواطن السوري. يعني أنا من قياسا لا 20-25 مليون، أنا وزملائي سبعة، شلون بدنا نغير يعني؟ بس
1: من غير استفتاء.
0: طيب
1: إذن الإعلان الدستوري هو مؤقت لضبط المرحلة الانتقالية لضبط السلطات وإدارة السلطات خلال
0: تمام.
1: أما الدستور فهو يعني
0: دستور تستطيع أن تؤسس لدولة جديدة كاملة
1: على المدى الطويل
0: وتفعل ما تشاء بالمبادئ وبالحريات وبالسلطات، وتستطيع أن تخترع حتى نظام سياسي جديد.
1: نعم. طيب ذكرت أنه مؤتمر النصر في 29 كانون الثاني كان يعني أحد المبادئ الأساسية اللي اعتمد عليها الإعلان الدستوري، أيضا ما هي المبادئ والأسس الأخرى اللي اعتمد عليها الإعلان الدستوري؟
0: الإعلان الدستوري اعتمد أكيد على مؤتمر الحوار الوطني، لأنه يعني هي هذا الحوار اللي صار يعني، وإن كان يعني البعض يأخذ عليه أو ما يأخذ، لكن هذا الحوار الوطني هو حوار سوريين سوريين، الجميع تكلم على مدار انعقاده، فكانت مجموعة من الأفكار. المؤتمر النصر اعتمدنا عليه بعدة أشياء. أولا مؤتمر النصر يعني أنا أعتبره هو إعلان دستوري أول. إذا أريد أوصف مؤتمر النصر من الناحية الدستورية راح أوصفه هو إعلان دستوري أول، لأنه هو ألغى سلطات الدولة السابقة
1: وحل الدستور والبرلمان
0: وأعلن تنصيب السيد أحمد الشرع رئيسا للجمهورية، وكلف أحمد الشرع بتعيين مجلس الشعب.
1: لكن في الإعلان الدستوري الثاني
0: إعلان الدستوري
1: ثلث الأعضاء،
0: هنا آثر هو تنازل عن هذا الموضوع، أما هو مكلف بالتعيين بالإعلان الدستوري الأول.
1: ها يعني رئيس أحمد الشرع بمؤتمر الانتصار الأول هو كان أصلا مفوض بتعيين كامل أعضاء، هو تنازل عن ثلثين.
0: إيه يعني هذا اللي حصل معانا، هذا الواقع يعني. يعني أنا كإعلان دستوري ثاني كلجنة صياغة وقبلت أني أشتغل بلجنة الصياغة، أنا ملزم بالإعلان الدستوري الأول الذي حدد لهذا للرئيس الجمهورية أن يعين مجلس الشعب، فأنا ملزم أني أكتب المادة هاي جايتني من مؤتمر النصر، ما أقدر أتجاوزها أنا، لأنه أنا إذا أتجاوزها أتجاوز قضايا كثيرة، منها مثلا أنه معناته أنا ما أعترف بحل الدستور، ما أعترف بالقضايا كلياتها. المبدأ الثاني هو مؤتمر الحوار الوطني، تطلعنا إلى حاجات السوريين وقضاياهم وأمورهم وكل هذه القضايا، فحاولنا ضمن هذا الإعلان الدستوري أن نجعل باب للحقوق والحريات. باب الأحكام العامة إلى حد ما تركناك مثل ما هو بالدساتير السابقة، لأنه وجدنا يعني شرعيتنا ضعيفة، جميع المبادئ يتنازعها فريقان، فتركنا الأمور على حالها.
1: الأحكام العمل تقصد فيها الجمهورية العربية، اسم الدولة والفقه والدين رئيس الجمهور، رح نجي عليها أيضا. إيه؟ نعم. طيب، فإذا مؤتمر الحوار الوطني، وعفوا مؤتمر النصر، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني،
0: مخرجات مؤتمر الحوار الوطني، واستفادنا واستلهمنا بالمبادئ العامة من روح الدساتير السورية السابقة جميعها تقريبا، ويعني أنه الحالة العامة
1: جميعها بما في ذلك دستور 1973 و12
0: هو حافظ بالنسبة يعني اللي كرس المبادئ العامة. إذا تقرأ أنت الدساتير السورية كرس الدستور 1920، طلعت نزلت شوي بس هي كرست دستور 1920.
1: اللجنة كيف حاولت تكون ممثلة لجميع مكونات الشعب السوري؟
0: يعني علينا أن نميز بين أمرين، إما أن نذهب إلى دولة مواطنة أو دولة محاصصة. يعني أنا على الصعيد الشخصي، أنا الآن جزء من كلامي معك هو شخصي، أنا الآن
1: كمواطن،
0: مواطن، لأنه أنا سلمت الإعلان الدستوري، أنا ما كان عندي صفة بالدولة إلا أني أنا أحد أعضاء لجنة صياغة الإعلان الدستوري، أنا عبد الحميد عواقل المواطن. أنا أعتقد الدولة السورية يجب أن تذهب إلى دولة مواطنة، هاي دولة المحاصصة دولة قاتلة. يعني أنا اليوم والله لازم أجيب من كذا وأجيب من كذا وأجيب من كذا، خلاص أخي أنا أجيب الكفاءات وخلاص، يعني فلتتقدم الكفاءات. يعني أنا لا أنكر على الآخرين أنه والله بده واحد يطلع يقول لك أنه والله يا أخي معناته بس أنتم كفاءات، لا مو بس إحنا كفاءات يعني، لكن يعني أنه أخي أحيانا أنا اليوم مثلا لولا البعض طرح اسمي من طلابي وغيره جوز ما جيت، يعني بس أنا مو يعني أني ماني كفاءة، ولا يعني أني أنا ما يعني بالعكس زملائنا كلهم خير وبركة، يعني عندنا آلاف الدكاترة بالقانون وما شاء الله عليهم يعني، لكن الحقيقة ومن المحامين ومن القضاة يعني ومن الناس اللي عاملين بالشأن الدستوري كثيرا وعاملين دورات واوا، لكن يعني انه انت عملية الاختيار ضمن عدد 7 فأكيد ما راح تكون شاملة يعني، لكن مع ذلك انه هي لازم يكون المعيار الأول بالاختيارات هي الكفاءة. يعني الكفاءة، لأنه مسألة المحاصصة والذهاب إلى قضية المحاصصة يعني قضية
1: مثل الوضع في لبنان مثلا.
0: الوضع في لبنان أخي اليوم مشان نفهم تأسيس دولة المحاصصة، لأنه لازم نطلع من هالسالفة، يعني دولة المحاصصة كيف تبنى؟ تبنى بطريقتين، إما مثل لبنان وأما مثل العراق، عليك أن تجري إحصاء في الدولة التي تعمل بها محاصصة بحيث أنه يبين معاك حصة كل واحد، هل أسع تجي على أي فئة يعني هو الأغلبية وهو 20% وهو 40%، لا بي عندي أنا إحصاء ويصير الإحصاء يعني مثلا أنه يصير إحصاء عربي سني كردي تركماني مسيحي المذهب قضايا، هاي دولة المحاصصة. وهذا الذي حصل في لبنان، أجرم إحصاء على دور الاحتلال الفرنسي، فالفرنسيين واتهمون بذلك المسلمين أيضا، قالوا بأن الموانين هم الأكثر فأعطوهم موقع الرئاسة. عندك الطريقة الثانية أنه تسمح بالبلد بتأسيس الأحزاب على أساس طائفي وعرقي وإلى آخر، مثل العراق عندك الكتلة الكردية، عندك الكتلة الشيعية، عندك الكتلة السنية، تجري الانتخابات فكل كتلة تفرز حقيقة عددها من خلال هاي. فهنا دولة المحاصصة، دولة المحاصصة لا تعني كما يفهم البعض أنه جميع المكونات متساوية، لا بالتمثيل، لا هذا الحكي مو صحيح بدولة المحاصصة، والدليل أنه البرلمان العراقي والحكومة العراقية والبرلمان اللبناني كل واحد يجي حسب حصته. دولة المواطنة هي ليس لها علاقة بدولة المحاصصة، هي جميع المواطنين متساوين ويأتون حسب كفاءاتهم وحسب اختيار الشعب لهم، إن شاء الله الشعب كله يختار فئة واحدة ولا فئتين ولا ثلاث ولا أربع. إحنا عندنا مشكلة بمخنا أنه نمزج بين دولة المحاصصة ودولة المواطنة، دولة المحاصصة أنه هو يريد دولة محاصصة مواطنة، أشرح هذا المصطلح. هو بده أنه كل مكونات الشعب السوري المختلفة هي متساوية بإدارة البلد، لا هذا الحكي غير صحيح، المواطنين متساوين بإدارة البلد. أما أنت لما تروح على دولة محاصصة ما في، شوفني دولة محاصصة الطوائف كلها متساوية، يعني مثلا أسع اليوم الموارنة مثل الكاثوليك، لا مو صحيح يعني، شايف؟ يا يعني حسب كتلتك البشريه لما نعم. تروح المعسكر.
1: طب ممكن دكتور البعض يقول لك بانه ماده دين رئيس الدوله الاسلام هو نوع من المحاصصه، ولو عنا الان رئيس مثلا مسيحي
0: كفر، مو محاصصه بمقدار ياتي النقد من زاويه اخرى، يعني من زاويه انه هي تخالف دوله المواطن. دعنا نعترف بذلك حتى لا نخالف، يعني انا سوف اكون معك علميا بهذه الجلسه، نعم هي تخالف دوله المواطن.
1: ليست محاصصة لكن تخالف مبدأ
0: دولة المواطنة.
1: المواطنة
0: لكن يعني مبدأ المواطنة الآن اللي موجود، هل هو يعني بمعنى أنه يطبق ألا يوجد لديه استثناءات؟ توجد بعض الدراسات الليبرالية تقول عند انحياز دولة لبعض القضايا لا يخالف مسألة المواطنة عندما تعطيها بعض الامتيازات، يعني هذا من جهة. من جهة ثانية، دين رئيس الدولة ولد مع دستور عام 1920. أنا الآن أتكلم عن دين رئيس الدولة الذي ولد في الإعلان الدستوري، وكان سبب بحل خلاف مسيحي إسلامي بعام 1950. المسيحية كان بعض المسلمين كانوا يريدون دين الدولة الإسلام.
1: الشيخ مصطفى السباعي
0: لا، الشيخ مصطفى السباعي هو اللي كان حل الخلاف،
1: فقال هو حله، لكن بالبداية كان يعني
0: يطلع. فكان مع الـ مع الـ مع الـ ذهبهم إلى المطارنة وإلى المسيحيين أخو المسيحيين، وصار اتفاق أنه أخي دين الدولة، ما الدولة ليس لها دين، والدين يذهب إلى رئيس الدولة. وتابعت على ذات المنوال الدساتير عندما صدر الدستور الدام عام 1973، وأنا أعتقد هذه كانت لعبة من حافظ أسد،
1: هو حاول غير هاي المادة،
0: غيرها، لكن أنا أعتقد أنه هو لما غيرها كان متعمد، يعني حتى يصرف النظر عن المواد الثانية اللي سرق بها الدستور. يعني حافظ أسد لما غير هذه المادة، يعني هو يعلم تماما أنه إذا أعادها لن تقصي حافظ أسد، شايف؟ فهذه المادة بدستور دائم لما أقصيت وأبعدت، انظر ماذا فعلت بالمجتمع السوري. المجتمع السوري، إذا كان المجتمع الأمريكي في أحد الكتب يوصفون أنه هو متدين لأنه يوم الأحد يروح الكنيسة، فالمجتمع السوري أيضا متدين، يعني يوصف من المجتمعات المتدينة، يعني إذا كان ضمن هذا السياق ضمن هذا الوصف. فأنت اليوم لما تقصي، يعني تغير حال الدين رئيس الدولة، هذا دين رئيس الدولة، أنا أتكلم بالإعلان الدستوري، في دستور دائم حدثت هذه المشكلة، هل يستطيع 7 أشخاص، يعني هيك سؤال، يستطيعون يغيرون دين رئيس الدولة اللي هو بي عنده ناس متربصين انه يقول لك لا خيو احنا ما بدنا هذه القضية تدخل بهاي المتاهة الان؟
1: ومادة صار لها اكثر من قرن، اكثر من 100 سنة.
0: تماما، انت تريد تأسس مبادئ جديدة، حضر حالك على الدستور الدائم. هاي من جهة. من جهة ثانية، انا اعتقد انه الدول الديمقراطية تعتمد اسلوبين بوضع الشروط. دعني أعترف أنه الأسلوب الأول أكثر ديمقراطية، هي تضع شرط عام أو شرطين وتترك للهيئة الناخبة تضع شروطها.
1: ما هما الشرطان؟
0: يعني مثلا أنه عندك، أعطيك مثال حتى تفهم يفهم المستمع الفكرة، أنه مثلا أمريكا تضع الرئيس يمكن 35 سنة وجنسية 10 سنوات وروح ترشح، لكن من الذي يحدد الشروط الأخرى؟ الهيئة الناخبة. لما يجي على صندوق الاقتراع بدأت تصوت ضمن هاي الشروط العامة، كل الأمريكان موجودين، تشعر أنه الهيئة العامة الناخبة إلى الآن واضعة شرط أنه المرأة لا يحق لها أن تستلم رئاسة الجمهورية، صح ولا لا؟ يعني أنه بقضايا، أنه أنت مثلا بدل ما يجي الأمريكي ويضع يقرأ المزاج العام الأمريكي ويضع الشروط وفق المزاج العام الأمريكي، فيقول بأنه المرأة لا يحق لها أن تستلم الرئاسة، عمليا رشحت هي
1: النجاح لها لأنه هي تترشح،
0: لكن هي إلى الآن الهيئة الناخبة، مزاج الهيئة الناخبة لم يتقبل أنه مرأة تستلم الولايات المتحدة الأمريكية.
1: بس على الأقل هو خرج من جدلية أنه ينص على هذا في الدستور.
0: أنا قلت لك من بداية حواري أن هذه الطريقة أكثر ديمقراطية. الطريقة الثانية بوضع الشروط، أنه أنت أخي اليوم تضع تستمزج رأي الشارع، يعني وتضع الشروط على استمزاجك لرأي الشارع، يعني بالنسبة للحالة السورية ضمن مجتمع متدين ضمن فأعتقد يعني أنه رئيس الدولة مسلم، يعني فهذه المادة
1: حسب الأكثرية.
0: هذه المادة لم تأخذ معنا وقت. لماذا؟ يعني عندي أنا فريقين، فريق متمسك بها من السوريين، أنا لن أتكلم هنا عن النسب، أنا كل الفرق مهما صغر عددها عندي متساوي، وفريق يقول لك لا أنا بدي أمشي على دولة وديمقراطية وحقوق إنسان ودولة مواطنة وإلى آخره، وبها يعني حيف على أعزاء المسيحيين أصدقائنا وأحبابنا. فأنا ما يعني العملية أنه أنت منت قادر كلجنة صياغة إعلان دستوري تناقش هذا الموضوع. يعني طالما عندك حالة خلافية ترحلها، ترحل الإشكالية للدستور الدائم
1: اللي خلال 5 سنوات القادمة تشكلت هيئة سياسية.
0: أنت اليوم عليك أن تعد معداتك، سواء مثلا يعني أنه بإقناع السوريين أنه هاي المادة يا أخي بيها حيف علينا كذا كذا، إذا أنت هاي المادة تعارض مبدأ المواطنة هاي هاي، وأنت الطرف الثاني عليك أن تقنع الجميع أنه يا أخي ترى إذا أجريت انتخابات يعني مو معقولة، يعني وضع طبيعي أنه بده يجي مسلم فما في خوف وكذا. فهي المواد كلها، المبادئ العامة كلها أنا أعتبرها معارك وهم.
1: طيب، وذكرت دكتور نقطة جدا مهمة في غاية الأهمية. في الدستور 1973 صحيح عند بزمن حافظ الأسد، هو يعني حاول تغيير وصنع جدل بحق المادة 3، لكن وضع مواد كرسة الدكتاتورية وعلى رأسها مادة 8
0: تماما
1: اللي هي حزب البعث.
0: هو لما شال المادة هاي عرفان أنه هذا المجتمع العاطفي وين يروح. فأنا من هاي الحالة قلت المبادئ العامة هي معركة الوهم.
1: مع تغيير رسالة مبطنة لازم حاليا كمان الجدل يتحول لأيضا
0: لقضايا أخرى.
1: بالضبط، نعم.
0: الجدل يروح على قضايا أخرى نوجد
1: تتعلق به حقوق،
0: نعم،
1: وتكريس
0: الحريات. يعني مثلا الحريات. يعني مثلا أنه نجي على على على مثلا دين رئيس الدولة الإسلام، يعني يعني بشار أسد كان مسلم أو له علاقة بالإسلام يعني، أو حافظ أسد أو كذا، يعني هل مسلم يحق له أن لا أتكلم من حيث المذهب؟ لا، أنا أتكلم من حيث
1: حتى بالإنسانية دو.
0: حتى أتكلم من حيث الفعل. يعني هذا الرجل يعني هل الدين يأمر بقتل وتدمير هذه القرى وهذه المدن واغتصاب النساء بالمعتقلات والتعذيب و فالقضية صايرة أنه هو لا بده يصرف نظرك على جهة ويروح يأخذ مواضيع ثانية. أنا أجد معركة كشخص مختص بالدستور، المعركة هي بالحقوق والحريات وبالسلطات.
1: جميل.
0: أما معارك المبادئ العامة هي عبارة عن معارك وهم.
1: نعم، طمنتني مشان أنا أخذ راحتي بحاليا بالأسئلة عن المواد الدستور بدون أي عائد، بدون أي حدود. طيب، قبل كمان أيضا ندخل في المواد، اعتمدت قلت لي على تاريخ سوريا الدستوري، اعتمدت أيضا على تجارب مثلا دول معينة في الإعلانات.
0: احنا أخذنا استلهمنا الروح العامة للدساتير، يعني مثلا اسم الدولة أثار جدل.
1: نعم، الجمهورية العربية السورية أيضا
0: البعض يريد الجمهورية،
1: ممكن حاليا نحكي عنها إذا بتحب.
0: يعني نفس الحالة تماما، يعني نفس الحالة. أنا عندي فريقين يا أخي، وأنا غير منتخب، يعني أنا قدامي، يعني البعض قال يا أخي كان لازم ما يتطرقوا لها، ما بعرف أنا الفهم القانوني يعني أنه بي دستور ما يسمي الدولة، بدك مضطر تسميها، يا ريت ما نقدر ما نسميها ونتركها خير. فكان عندي مجموعة من القضايا أنا رحلتها للدستور الدائم لحوار مجتمعي عميق. أنت هذا الحوار المجتمعي ليس بالضرورة أنك أنت تجد نفسك بكل الدستور، يعني أي واحد بينا ما راح يجد. أنا اللي صغت الإعلان الدستوري ماني واجد نفسي بكل الإعلان الدستوري، في قضايا يعني تجد نفسك أنه لا مجبر أنت تأخذ بيها. فأنا هاي القضايا اللي هي اسم الدولة، طبعا اسم الدولة ورد في دستور عام 1920 المملكة السورية العربية، لما أجى الدستور الفرنسي وضع الجمهورية الفرنسية، دستور عام 1950 وضع الجمهورية السورية، لكن وضع 3-4 مواد يؤكد العروبة كهوية حضارية لهذا المجتمع ولهذا الشعب، أكدها يعني ما نفاها. والدليل على ذلك شوف أنت، لما استعادهم بعهد الانفصال أرادهم يجيبون دستور 1950 عدلهم شغلة واحدة به، الاسم. لما صدرهم الانفصاليين دستورهم سموه الجمهورية العربية السورية. لذلك أخي اليوم بغض النظر، يعني أنا اليوم أثارت جدلا حقيقا يحز في نفسي كثيرا، أن يغضب منا بعض الأخوة الأكراد أصدقائنا وأحبابنا. والله أخي أنا اليوم ماني، يعني أنا شرعيتي محدودة، أنا زلمة معين، وهذا أخي اعتبر اليوم أنت بدك تغير وهذا بده ما تغير. يعني فأنا عندي شقين، الشق يعني أنا لا أمتلك، ما أمتلك هاي الشرعية التأسيسية الأصلية اللي أغير بها هذه القضايا.
1: نعم،
0: وضعنا مادة حفظ الحقوق الثقافية واللغوية لجميع السورية، فقرة موجودة بأحد المواد حفظ الحقوق السورية الثقافية واللغوية، بهذه الصياغة ما كانت موجودة بالدساتير السورية السابقة. فنحن نؤسس لشيء، يعني نؤسس، لكن ظروف البلد والصراعات اللي موجودة والخلافات والقضايا و يعني
1: دفعتكم أيضا لترحيل بعض المواد لمشروع الدستور الدائم.
0: أي إعلان دستوري، يعني اليوم مثلا خيو اعتبر حالك بأي بلد من العالم، يعني إذا ما كان كل البلد متوافق، يعني الإعلان الدستوري أنا اليوم أجي أغير قضية أساسية متفقين عليها السوريين وأنا معين تعيين، يعني سبعة يغيرون إرادة يمثلون إرادة 25. إحنا لو منتخبين السوريين نكتب ما نشاء ونقول هذه وجهة نظرنا أخي وهذه الشرعية اللي خولنا إياها الشعب السوري، لكن إحنا عمليا أخي رحلنا هذه المواد. أعتقد هذه المواد تحتاج إلى مزيد من الحوار المجتمعي، تحتاج إلى مزيد من الإقناع بين الطرفين، وتحتاج إلى مزيد من التوافق. يكفي هذه القضية أريد أن أؤكد عليها، يكفي فكرة الاستلاب الدستوري عند السوريين. يعني أنا اليوم ما أرتاح إلا أستلب الحق الدستوري عند فلان يعني، وما يرتاح الطرف الثاني إلا يستلب الحق الدستوري لي. يعني أنا اليوم يجب أن أبحث، إذا كانت لابد من وجود كلمة العربية يجب أن أبحث كيف أوجد حقي في هذا الدستور.
1: والبحث أصلا عن القواسم المشتركة بدل من ما قلت الاستلاب،
0: الصيغة التوافقية دعنا
1: صيغة نقول أخي اليوم. وحتى الدستور نص على أن جميع المواطنين متساويين بغض النظر عن العرق والدين واللون.
0: نعم نصينا على هذه القضية، هم يعتبرون أنه هذه القضية أفقدت يعني بالنسبة للإسم، مع أنه الإسم ترى ما يترتب عليه أي حالة قانونية، هو حالة معنوية. أنا لماذا قلت المبادئ العامة هي معارك وام؟ هي عبارة عن حالة معنوية يعني ما ترتب عليها أي شيء، بس هو شعوريا أنه يقول لك أنا ماني عربي فأنت جبرتني أني أكون عربي إلى آخره. طيب يا أخي، أنه هاي الدولة السورية أغلبيتها عرب، زاد يجيك الطرف الثاني يقول لك
1: مثل تركيا،
0: جمهورية تركيا، نعم. الألمانية، الفرنسية، كل هذه الدول يعني كل هذه التسميات. كردستان العراق يا أخي هي بالأصل شمال العراق، صارت كردستان العراق. شمال العراق ضمن يعني أنا حتى ما أنه يجيني واحد يقول لي والله لا هاي من آلاف السنين كردستان، أنا أتكلم يعني من وعينا الآن أنه هي مناطق كانت شمال، لما رادت تصير حكم ذاتي سموها كردستان العراق. طيب كردستان العراق يعني، فالقضية
1: فيها تركمان وعرب
0: أيضا. نعم نعم فيها تركمان، كركوك كلها تركمان
1: بالضبط،
0: وكركوك تعتبر انه هي تابعة لكردستان نعم. العراق.
1: وحتى ذكرت جمهورية فرنسا نابليون نعم. اصلا كان ايطالي نابليون نعم.
0: فالقضية يعني انه القضية اخي قضية حساسة، فقط انه احنا نطلب شغلة واحدة، انه اخي خلونا نرحلها على الدستور الدائم، وهناك يحصل حوار مجتمعي وتحصل قضية. يعني أنا أتمنى بالمعركة القادمة بالدستور الدائم أن لا يميلون إلى الاستلاب الدستوري، يميلون إلى النص التوافقي. أخي أنا اليوم ماشي يعني مثلا عندك الصراع، أنا أضرب لك مثال، الصراع بين العلمانيين والليبراليين وبين الإسلاميين، جابوا مادة متناقضة في سبيل رضهم بعضهم. أول مادة تونس دولة دينية إسلامها شعارها الإسلام ودينها الإسلام. الفقرة الثانية تونس دولة ليبرالية تؤمن بحقوق الإنسان. فواحد من يعني الجميع يعني وجد نفسه يعني. فالقضية أنه أخي هذه القضايا أقصد تعالج بدستور دائم وحوار مجتمعي عميق.
1: طيب دكتور، الآن بنود الإعلان الدستوري. الإعلان الدستوري كان مكون من 52 مادة مقسمة على أربع أبواب. الباب الأول أحكام عامة اللي هي إن المبادئ، الباب الثاني الحقوق والحريات، والثالث نظام الحكم، والرابع الأحكام الختامية. أولا هذا الإعلان الدستوري اعتمد على الفصل بين السلطات، ما معنى الفصل بين السلطات؟
0: الفصل بين السلطات أتى به يعني مونتسكيو. مونتسكيو ما اخترع النظرية، يعني نظرية جابها من حالة نظرية، لا هو لما درس الأنظمة السياسية في عصره درس النظام السياسي البريطاني، فوجد أنه النظام السياسي البريطاني وجده نظام مثالي. فلما بحث عن مثاليته وجد بأن السلطة التنفيذية للملك وللوزراء، والسلطة التشريعية موجودة، والسلطة القضائية. فقال البلد يبنى على ثلاث سلطات كل يعمل في مجاله. أثناء التطبيق العملي والحالة التطبيق فصل ما بين السلطات اللي أتى بها مونتسكيو، طلع عندنا نظريتين، فصل مرن وفصل مطلق. الآباء الفرنسيين، آباء الثورة الفرنسية بالأول، فهمهم أنه الفصل المطلق ما في كل سلطة تشتغل شغلة وما تجي على الثانية، ما لها علاقة بالثانية، لا تسائلها ولا تعمل بها ولا شيء. من الذي فهم أيضا هذا الفهم؟
1: من؟
0: الأمريكان لما أسسهم دستورهم، فهمهم أن السلطة التنفيذية لحال والكونغرس لحال والقضاء لحال. القضاء يشتغل بالمنازعات القضائية، البرلمان يشتغل بالتشريع، والسلطة التنفيذية تدير البلد على أسسها التنفيذية، على أن لا تتدخل سلطة بعمل سلطة، وعلى أن لا يصبح بينهما مسؤولية.
1: هذا فصل مطلق.
0: هذا فصل مطلق.
1: طيب.
0: بالنظام الرئاسي
1: ما هو الفصل المرن؟
0: الفصل المرن هو أن بالنظام البرلماني مثلا، النظام البريطاني الذي يقوم على أنه مثلا البرلمان يحق له يسأل الحكومة يحق له يستجوب الحكومة، يحق له يحجب الثقة عن الحكومة. بالمقابل الحكومة ماذا يحق لها؟ يحق لها تدعو البرلمان للانعقاد، يحق لها تحضر جلساته، يحق لها تجمع أحيانا بين الصفتين، يحق لها تحل البرلمان. التوازن ما بين السلطات هو إعطاء الحق للسلطة التنفيذية بأن تحل البرلمان، وإعطاء الحق للبرلمان بأن يحجب الثقة عن الحكومة. هذا اسمه مبدأ التوازن ما بين السلطات. احنا رحنا على مبدأ الفصل بين السلطات، فصل ما بين السلطات،
1: فصل مطلق
0: مطلق.
1: رئيس حتى ببريطانيا تقريبا البرلمان بيحق له يحجب الثقة عن الحكومة
0: برلماني. يعني أنا أعطيك الأنظمة السياسية أربعة بالعالم: الرئاسي موجود بأمريكا وهو النموذج وهو الستاندر، البرلماني موجود ببريطانيا، الشبه رئاسي موجود بفرنسا، والمجلسي موجود بسويسرا. وكل نظام له خصائص.
1: طب بلمحة بسيطة، ما الفرق بين البرلماني والمجلسي؟
0: البرلماني في بريطانيا يوجد لديه حكومة، هذه الحكومة يرأسها رئيس مجلس وزراء، لديها مسؤولية تضامنية، لديها استقلالية عن السلطة التشريعية، البرلمان هو الذي ينتخبها ويسألها وكل هذه القضايا. المجلسي هو شيء مختلف، ما يؤمن بفصل السلطات. بسويسرا ما في فصل سلطات، عندك سلطة واحدة فقط تحكم البلد اللي هي البرلمان، ويرون بأن السيادة لا تتجزأ، فلذلك أنا السلطة عندما أجزئها إلى ثلاث إذن أنا جزأت السلطة، جزأت السيادة. لذلك هو يقول هذا البرلمان المنتخب من الشعب هو الذي يدير البلد.
1: دكتور، في الباب الأول حاليا نحن في الأحكام العامة، مبدأ الفقه هو المصدر الرئيس للتشريع، وكما ذكرت أنت أسهبت في هذا الموضوع أنه هي مبادئ عامة وأنتم لجنة غير معنية ب يعني تغيير هاي المواد. نعم. اللي تقريبا مضى عليها تقريبا قرن من الزمان، لكن ما لاحظته أنا من خلال الاطلاع على الدساتير السورية كان في دستور 1950 الفقه هو المصدر الرئيسي للتشريع، في 1973 بعهد حافظ الأسد صار الفقه هو مصدر رئيسي ومشى عليه أيضا بشار الأسد في 2012، والآن نعود إلى المصدر الرئيس أو الرئيسي. ما الفرق بين التعريف هاي فيها قصة من وراها؟
0: لا يوجد قصة ولا يوجد
1: أبدا. طيب ليه يعني حافظ الأسد تغير لمصدر رئيسي؟
0: هي المادة كلها يعني دعونا نتساءل بطريقة أخرى، يعني نسأل نعكس السؤال، أثر المادة هاي على التشريعات السورية منذ أن وجدت إلى اليوم، هل تم إلغاء قانون لأنه مخالف للشريعة الإسلامية أو مخالف للفقه السياسي الإسلامي؟ هل تم إلغاؤه؟ لا تم إلغاؤه. يعني فلذلك يعني لا مرحلة للتعريف ولا مرحلة من دون للتعريف، عرفت شلون؟ فهي المادة يعني تؤكد على غنى أنه يوجد لدينا فقه إسلامي غني ممكن نأخذ منه القوانين، سواء قلنا المصدر الرئيسي. لكن لو قلنا أنه الفقه الإسلامي المصدر الوحيد للتشريع اختلفت المعادلة كليا.
1: نعم. ولم يقل الشريعة،
0: الشريعة أوسع والشريعة كذا والشريعة أكثر، الفقه الإسلامي يضم كل المدارس.
1: أنا ليه ذكرت لك الشريعة؟ لأنه البعض يعني مبارح طلعت بيانات أنه إبراز الشريعة سيضر بسوريا ويعني
0: لا هو يخالف. هاي المادة الإشكالية وين صايرة؟ يعني الإشكالية أخي عند البعض أنه أخي اليوم يعني لما أجت على السلطة اتجاه معين، يعني خلينا نقول اتجاه ديني أو اتجاه إسلامي، بدأ يتحسسون من أي قضية. يعني هاي القضية موجودة عند بشار وموجودة بدستور 1950 وموجودة ماذا أثرت على الحياة السياسية؟ يعني أنا يعني هاي القضية تذكرني بحالة، معلش خليني أطلع على أفغانستان.
1: طيب
0: أنا لما جت طالبان استلمت الحكم، وضع طبيعي كمختص بالدستور أني أنا بدي أدرس الدستور الأفغاني وما الذي يجري، ماذا أتوقع أن يجري عليه تغيير. كانت النسخة بالإنجليزي ترجمتها، فوجدت أن النسخة اللي صدرت بعهد الأمريكان وبعهد كارزاي لا يستطيع الإسلاميين القادمين جدد غيرون عليها مادة واحدة، ممنوع قانون يصدر مخالف للشريعة، هذا على الدستور الأمريكي بعهد كارزاي الأمريكي، ممنوع ممارسة المجتمعات المنظمات المجتمع المدني نشاط يخالف الشريعة الإسلامية، الوزير يعتبر حاله قسمه يعني أنه أخي إذا أخل بالوزارة فهو مخالف. فتجد أن يعني إيش بده
1: غير أصلا متفقين مع طالبان.
0: يعني إذن القضية قضية مجتمعية في مجتمع أفغانستان، المجتمع يتقبل، يعني لا يستطيع حتى كرزاي القادم مع الأمريكان لا يستطيع أن يغير هذه المنظومة. هنا العكس، المجتمع السوري له خصوصية حتى في تدينه، حتى في قضايا، حتى في كذا. يعني اليوم أنا أستغرب لما تثار هذه المواد، يعني هي كانت موجودة، يعني ما حدا قدم شيء جديد يعني. ومثل ما قلت لك هي عملية أخي اليوم أنت حافظت على هذه المواد، هي موجودة يعني، موجودة من عام 1950 أو من عام 1920 إلى آخره، فأنت رحلتها فقط وما أثرت يعني. تعالوا تنشوف، خلوها نراجع. أنا أدعو الحقوقيين والناشطين يعني الراجع سجل المحكمة الدستورية، ماذا أثرت على الحياة التشريعية في سوريا؟ راح أطرح سؤال أكبر، ماذا أثرت هذه المادة موجودة في كثير من الدساتير العربية؟ يعطوني مادة واحدة ألغيت استنادا، مادة واحدة تشريع واحد ألغي استنادا إلى هذا القانون، إلى هذه المادة.

0: الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.
1: أنا شايفة خطة لإعادة إعمار سوريا، والشوارع عم تتزفت والكهرباء رح ترجع 24/24، وأنا شايفة إنه هذا الكلام صحيح، بس على الورق سوريا راجعة أقوى من قبل، والاقتصاد عم يتعافى، ليكن الطلاب راجعين على المدارس، مستقبل مشرق مثل ما لي شايفتك. كتير مشرق. تعي شوفي العتمة عندي، نص طلاب التاسع راسبين. لا بس أنا شايفة في فسحة أمل، وناس عم تزرع وتقاوم وتضحك، يعني في أمل. نحن جيل التغيير. أي تغيير؟ شو بدنا نغير لنغير؟ إذا ما في كهرباء ومي. استني استني، شايفة مصالحة وطنية وتفاهمات جديدة مع دول الجوار. أنا شايفة تقسيم، ولا مركزية وفيدرالية. يو ما فيك تكوني متفائلة ولو شوي؟ يي استني شوي، هذا فنجانك مو فنجاني. يي إيه والله، أنا ورد، واستنوني ببرنامج أخذ ورد على تلفزيون سوريا والثانية. استنوها.
2: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس. وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر. كاميرا الناس. في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.

تحليل لأبرز المباريات وكيف سيتابع الجمهور السوري المنافسات. سنعيش هذه الأجواء في برنامج شوط إضافي مونديال 2026 على شاشة تلفزيون سوريا الأولى والثانية يومياً الساعة 3 ظهراً بتوقيت دمشق.

أهلا بكم في حلقة جديدة من شوط إضافي مونديال 2026، ونبدأها كالمعتاد بأبرز العناوين. حالات تحكيمية أو أخطاء تحكيمية في المونديال قلبت الموازين وأخرجت منتخبات من البطولة. انتقادات تطول التعديلات القانونية التي طرأت على كأس العالم 2026. تأخير لبعض المباريات وتذاكر باهظة الثمن، مشكلة تنظيمية تعكر مونديال 2026. نذكر مشاهدينا بمسابقة برنامج شوط إضافي لتوقع نتائج بعض مباريات كأس العالم للفوز بمبلغ 1,000,000 ليرة سورية. وسؤال حلقة اليوم هي التوقعات لنتيجة مباراة فرنسا مع إسبانيا التي ستقام غدا الثلاثاء في الساعة 10 مساء بتوقيت دمشق. يمكن المشاركة عبر مسح رمز كيو آر الذي يظهر على الشاشة، وينتهي التصويت مع بدء هذه المواجهة المرتقبة في الدور نصف النهائي.

أهلا بكم من جديد. شهدت بطولة كأس العالم 2026 شهدت كثيرا من القرارات المثيرة للجدل التي أثرت على مجريات بعض المباريات وتسبب بعضها بخروج بعض المنتخبات من كأس العالم. نتعرف إلى أبرز الحالات التحكيمية المثيرة للجدل خلال هذا المونديال بحسب المتابعين في المادة التالية.

0: ارحب بضيوف حلقة اليوم. لهذه الحلقة الحكم الدولي السابق الكابتن جمال الشريف، اهلا ومرحبا بك كابتن.
1: مساء الخير جميعا بك وبضيفك العزيز الكابتن احمد وايضا بطاقم العمل وبكل المتابعين.
0: اهلا ومرحبا بك كابتن جمال الشريف وشكرا على تلبية الدعوة. ايضا ارحب بالكابتن والمدرب والمحلل الفني احمد عزام، اهلا ومرحبا.
2: يسعدواتك استاذ وسيم، اهلا وسهلا فيك، ومكسب كثير كبير بالنسبة لنا تواجد الكابتن جمال.
0: تأكيد اهلا،
2: هو قدوة بالنسبة لنا بصراحة.
0: اهلا ومرحبا بكما كابتن جمال الشريف. يعني بداية نريد تقييم عام لأداء حكام المونديال حتى هذا الدور الذي سيلعب يوم الغد، الدور نصف النهائي.
1: هلا بالتأكيد أنا أعتقد بأن طبعا لا تخلو مسابقة خاصة على هذا المستوى بمسابقة كأس العالم والمباراة المكثفة العديدة وارتفاع عدد الدول المشاركة، وبالتالي سوف نلحظ أن هناك أخطاء. طبعا أخطاء موجودة بكل البطولات، ستكون هنا أكثر كثافة لأنه عم تابع خلال فترة قصيرة عدد كبير من مباريات، 104 مباريات. أنا أعتقد بعض القرارات كان، وخاصة أنا أعتقد على مستوى حجرة الفار، أنا أعتقد كان على حجرة الفار أن تتدخل في بعض الأحيان، كانت يوجب عليها أن تتدخل، وأحيانا بعض تدخلاتها لن تكون في مكانها الصحيح. لكن بالمجمل أنا أعتقد عملية التأثير على قرار على مسار البطولة والفرق المتأهلة أنا أعتقد لم تكن مؤثرة بحسب رأيي، لكن بالتأكيد هناك بعض الملاحظات التي يمكن أن يتداولها المتابعين ويقولوا مثلا أن مثلا مباراة مصر والأرجنتين قد تأثرت النتيجة.
0: نعم.
1: عندما نصل إليها سوف نتحدث.
0: نعم.
1: بإسهاب عنها
0: سنتحدث عن هذه المباريات واحدة تلو الأخرى. طبعا المباريات التي أثارت الجدل كابتن أحمد عزام، أيضا ننتقل للسؤال إلا إليك كلاعب دولي سابق، كيف تابعت أداء الحكام مع اعتراضات اللاعبين والجهاز الفني من مختلف المنتخبات؟
2: هلأ من طول عمره الحكم هو اللي بيقولوا عليه أنه ما بيعجب الفريقين، شو ما سوى بالمباراة ما بيعجب أداء الفريق.
0: أصعب مهمة للحكم يعني.
2: طبعا هلا بيعرف الكابتن جمال، أنا ممكن بعرف الموضوع التحكيم باعتبار والدي كان حكم دولي
1: طبعاً.
2: سابق، بيعرف الكابتن أبو خالد
1: أستاذنا.
2: دائما الحكم همه واهتمامه قبل دخوله للمباراة هو وصول المباراة لبر الأمان، بغض النظر عن الفريق هذا ولا بغض النظر عن الفريق هذا، هذا الهم والاهتمام انه يطلع بالمباراه ما يصير في اخطاء بالنسبه له، تكون الامور جيده، مرضي الطرفين. بس بصراحه عم نشوف نحن خلال هذا المونديال في كثير اخطاء، رغم تقدم العلم والتكنولوجيا بالنسبه لموضوع الفار لحد نعم. الان في اخطاء بالتعامل مع القرارات او بالتعامل مع قرارات الفار
0: نعم.
2: يعني هلا كلياتنا بنعرف انه الحكم هو المسؤول عن المباراه، احيانا الفار بيرجع له مثل ما صار كثير حوادث خلال مباريات كاس العالم. برايي انا كره القدم بعدين تغيرت عن ايام زمان، صارت كره القدم اسرع، في صعوبه صار بالنسبه للحكام اكثر من هيك، كان في بطء بالرتم. يعني على مستوى خلينا نحكي نحن معدلات الجري حاليا صار في اكثر، ممكن اللاعب كان كابتن من حوالي انت وكنت حضرتك
1: نعم.
2: تحكم، كان اللاعب ممكن يركض 2 3 نعم. 4 كيلو بالمباراه، هلا عم يركض بين 10 و12 و14 كيلو متر، هذا نعم. كله بياثر طبعا على اداء التحكم.
0: ايضا هذه التعديلات التي تحدثت عنها كابتن احمد عزام، كابتن جمال الشريف، تعديلات ادخلها الفيفا قبل انطلاقه صحيح. المونديال، هل لهذه التعديلات تاثير لانها ربما بحسب البعض كان يجب ان تجرب في بطولات محليه؟
1: أهم التعديلات اللي حدثت هي موضوع التدقيق على موضوع الوقت بدل الضائع الذي ابتدأ في كأس العام الماضي 2022 في قطر، وكان هناك عملية زيادة واضحة وصلت إحدى المباريات إلى 27 دقيقة وقت بدل الضائع مضاف. ارتأوا أن هناك يجب أن ليس فقط أن نضيف الوقت، يجب أن نحد من عملية إضاعة الوقت، وجرى ذلك على مستوى عالي. أول رفعوا، كان هناك الحارس لديه إمكانية أن يحتفظ بالكرة 6 ثواني، إن تجاوز ذلك فيصبح ركلة حرة غير مباشرة، لقوا أن ذلك غير فعال، رفعوا إلى 8، أضافوا بأن عملية التأخير سوف تعطي ليس ركلة حرة غير مباشرة إنها ركلة ركنية. تنفيذ ركلة المرمى 5 ثواني، رمي التماس 5 ثواني، 10 ثواني لعملية اللاعب المستبدل للخروج. وبالتالي أنا أعتقد هذا أيضا قيد الحكام، أصبح عملية التنفيذ ليست عملية صعبة. بطبيعة الحال هي ليست دقيقة بمعنى أنه نحن عمل ستوب ووتش ساعة توقيت، إنما هي إحساس الحكام بأن هناك حالة إضاعة وقت. أنا أعتقد قد تم النجاح، نحن نلحظ اليوم أن رميات تماس عم تنفذ بشكل أسرع
0: نعم.
1: وأحيانا اللاعبين عم يمارسوا بعض التحايل البسيط لا يمسك الكرة، يتركها على الأرض ومن ثم يأخذ الكرة فيما بعد عندما يكون جاهز لعملية. هذا الموضوع. الجانب الآخر، أصبح هناك تدخل، يعني على سبيل المثال موضوع الهوية الخاطئة تحديد، إن كان طبعا هي موجود لكنه أضافوا عليها شيء، كان هي محصورة في 4 قرارات: قرار الهدف من عدمه أو ركل الجزاء وعدم احتسابها، وحالة الطرد المباشر، وأيضا تحديد هوية اللاعب الذي سيتلقى إنذار إذا كان هناك خطأ بتحديد الهوية سواء بالإنذار أو الطرد. اليوم أضافوا لها شيء، عندما يقوم الحكم بإنذار أحد اللاعبين ويكون القرار خاطئ ويكون السبب لاعب آخر، فستنتقل هنا يتدخل لتصحيح القرار، لأن هناك لاعب سوف يعطى بطاقة صفراء وهو ليس لم يكن مخالفا أو مخطئا. الجوانب الأخرى، أنا أعتقد موضوع للعلم والبداية أن موضوع تقنية الفار هو يتحقق من كل القرارات، ولا داعي للحكم أن يذهب لكل حالة، لأن هناك فريق بالتحكيم. عندما يعني تبنى الاتحاد الدولي فكرة إدخال التقنية، كان هناك فريق يخالف أو يعارض، وهو فريق نصف الفريق الذي يقرر عمليات التعديلات، لسبب أنه كان يجب أن نحفظ قضيتين رئيسيتين، وهذا ما تم التعهد بها. يعني تم التعهد بأن أن أولا نحافظ على إيقاع اللعب السريع موضوع الوقت، الجانب الآخر أن تبقى القرار بعصمة الحكم، الحكم هو صاحب القرار الأول، وبعد الفار بعد أن يستدعى، واستدعاؤه هو رأي وليس قرار، ويستدعي الفار عندما يكون هناك خلاف بين قرار الحكم بالميدان الذي أعطى قرارا مثلا بركل جزاء أو لم يحتسب ركل جزاء، وكان للحجرة الفار رأي، يستدعى ويقال له بأن لدينا صورة يمكن أن تساعدك، هناك لمسة يد نعم. لم تشاهده وهكذا
0: نعم. إذن نبدأ كابتن جمال شريف بعد إذنك، يعني من مباراة مصر والأرجنتين، هذه المباراة التي شهدت جدل تحكيمي واسع في دور 16. نبدأ ببعض الحالات، حالة إلغاء الهدف الثاني لمنتخب مصر بعد العودة من نحو 90 أو 100 متر
1: نتيجة وجود نعم. قريب من من المنطقة الركنية للمنتخب المصري، كان هناك استحواذ من قبل المنتخب الأرجنتيني، اللاعب الذي كان يستحوذ على الكرة، كان هناك ضغط من لاعبين لاستخلاص الكرة، وبالتالي وتمت عملية الاستخلاص الكرة بارتكاب مخالفة بالدهس على القدم، على وجه القدم اليمنى بأسفل القدم اليسرى للاعب، علما أن الكرة كانت في الجهة البعيدة، فلم يكن في هذه اللحظة قرب التنافس لم يكن موجودا
0: نعم.
1: فقام بعملية الدهس، هنا اللاعب رافع قدمه اليسرى ومسيطر على الكرة، قدمه اليمنى قدم ارتكاز، عند الحركة سوف تتبدل الوضعية، حتى إذا أردنا أن نتحرك ستهبط القدم اليسرى ارتكاز، اليمنى هي التي تتحرك، هنا ضغط على المنع من عملية الحركة فأبقى في مكانه، مما أضعف قدرته على الإبقاء على السيطرة. هنا انتقلت الهجمة إلى بشكل سريع، لم تقطع، إذا قطعت انتهى كل شيء.
2: يقال بعد ما طوان حديثك، يقال أن الحكم قال له مشي، يعني امشي ما في فول
1: نعم. ما في مشكله،
2: انت سمعت شيء بهالقصه هي؟
1: ممكن ما في،
2: هلا ممكن هي بتصير،
1: نحن حناخذ
2: ممكن كابتن نظر الحكم كان على الجهه العليا من جسم اللاعب، ممكن ما شاف من تحت،
1: حتى لو شاف القضيه تتلخص بما يعني.
2: كابتن السؤال اللي بدي اسالك اياه انا بعد اذن الاستاذ وسيم، على موضوع شو دور الفار كابتن، اذا الحكم يعني نادوا له مثلا على حاله معينه وهو متاكد منها، ممكن هو يرقي، ممكن يعني قديش بالمية بده يرجع للفار بده يسمع منهم، قديش تقريبا
1: عندما يحصل خلاف بين قرار الحكم
2: والفار.
1: نعم. هنا تبدأ عملية التحقق، يعني يضيف عملية التحقق، ويذهب الحكم يتحقق بنفسه من خلال شاشة، عندما يكون هناك تطابق هذا شيء مختلف. كثير من القرارات، غالبا القرارات التي يتم استدعاء حجرة الفار الحكام غالبا تبدل، غالبا الا في حالات قليله. جرت في احدى المباريات في كاس العالم 2018، كان الحكم ارجنتيني استدعي وكان القرار خاطئ، الاستدعاء لم يكن صحيحا طبعا، لأن هناك عمل بشري ايضا الموجود وراء الجهاز في حجرة الفار، هو يشاهد ويقرر حسب ما اقتنع به وبالتالي ينقل. إذا هنا نعود للحالة، الحالة انتقلت بسرعة. أولا لا بالقانون، ببروتوكول الفار لا يحدد المكان ولا يحدد الزمن المقطوع. احيانا هناك ركله جزاء قد تكون هناك ركله جزاء في هذا الجانب تنتقل الحكم لم يستطع ان يدرك وجود ركله جزاء تنتقل الهجبه للفريق الاخر ومن ثم يحدث دون توقف لم يحدث انقطاع. عندما يحدث انقطاع انتهى الامر. تذهب الكره الى الطرف الاخر الحكم يحتسب ركله جزاء يطلب منه الفار التوقف لأن هناك مخالفة حصلت في منطقة الجزاء الأولى. نعم. كان هناك ركلة جزاء سابقة وهناك قاعدة قانونية ما بني على خطأ فهو خطأ. فهنا تغيرت عملية الاستحواذ وانتقلت الكرة للفريق المصري دون انقطاع وتم تسجيل هدف. الحكم قد يكون رأى أحيانا الرؤية لا تكفي. طبعا. الرؤية والإدراك ترى بشكل عام لديك شكوك بوجود مخالفة. عندما يكون لديك شكوك لا تتخذ قرار لأن هناك الكرة انتقلت للفريق الآخر فلا يجب أن أستمر حتى النهاية. الحكم المساعد يتريث لديه قرار يحتفظ فيه بنفسه لكن يترك المجال طالما لديه شكوك يترك المجال حتى انتهاء الهجمة ومن ثم تسجل الهدف. فهنا بهذه الحالة أوصارك
0: جدل كابتن جمال شريف يعني كان من العديد من الناس أنه الحكم عاد للفار بلقطة منتخب مصر لكنه لم يعد للفار بهدف الأرجنتين الثالث وهناك يعني ربما شكوك بركلة جزاء ضد محمد صلاح وقيل أن هناك انتقائية بالعودة للفار.
1: نهائيا القرار الأول هو قرار صحيح ويجب أن ندركه. كان هناك حتى على الفوكس نيوز تحدثوا عن موضوع أن 80 متر والزمن المستغرق. كان هناك توضيح من قبل الاتحاد الدولي بأن الزمن والمكان ليس له مجال لأن هناك خطأ.
2: كابتن الزمن تغير شيء من وقت ما طلع الفار ولا لحد الآن؟ في تعديل صار عليه؟
1: لا ليس هناك أي تعديل.
2: في حادثة صارت يمكن أذكرك فيها يمكن تعرفها. عم يلعب ريال مدريد مع الجزيرة الإماراتي بكأس العالم للأندية بالإمارات.
1: نعم.
2: صارت حادثة كانت الكرة عند ريال مدريد منطقة 16 دخلوا بهجمة كابتن سجلوا هدف ريال مدريد. رجع الحكم بعد ما سنطروا الكرة بعد ما سنطروا رجع وقف الحالة ورجع لقبل الحالة. شو رأيك لعبوا يعني استلف اللعب مجرد كابتن رجع
1: تمام خطأ لا يبنى. نحن في أمثلة خاطئة نحن نبني أحيانا في هناك قواعد للعمل. في هناك قانون واضح وبالتالي البناء نبني على الأشياء الصحيحة. الأشياء الخاطئة خاطئة يعني لا نبرر خطأه. عندما تستأنف اللعب انتهى الموضوع.
0: أنا أيضا بدي أخذ رأي الكابتن أحمد عزام بموضوع بعد إذنك.
1: بدك محمد صلاح. نعم. أتحدث على حالة محمد صلاح. نعم. محمد صلاح دخل بالكرة كانت الكرة بقدمه اليسرى كان يستر عليه قدمه اليسرى فهو عمل تمويه خداع على انتقل بجسمه يمينا ومن ثم أخذ الكرة بمشط قدمه اليسرى ليتحرك إلى أمام. اللاعب كان باقي محمد صلاح كان خارج منطقة الجزاء.
0: نعم.
1: اللاعب المنافس كان داخل منطقة الجزاء الأرجنتيني مد قدمه اليمنى واستطاع أن يقطع الكرة.
0: نعم.
1: قطع الكرة عادت الكرة ومن ثم اصطدمت في ساق محمد صلاح اليمنى ودخلت بين الساقين وأصبحت خلف محمد صلاح. محمد صلاح بالحركة لا يستطيع أن يتوقف. هو سيارة إذا كانت مسرعة لا تستطيع أن تتوقف في مكانها ستأخذ الطريق. فطبيعة الحال هو استمر إلى الأمام بالحركة والكرة أصبحت خلفه. إذا كان بده يعمل عملية دوران يحتاج إلى 180 درجة وعملية أول شيء التوقف ولا يستطيع بده يتحرك يعمل دائرة أو قوس لحتى يستطيع. عنده وقت بعيد وغير مسيطر على الكرة والكرة أصبحت خارج تنافس. محمد صلاح ذهب أولا دخل أصبحت قدمه كانت اليمنى ملامسة للخط منطقة الجزاء من الداخل تحرك بقدمه ليلامس القدم الثابتة رأس القدم الثابت اليمنى اللاعب الأرجنتيني ثابت لم يتحرك ومن ثم يكمل اللاعب الأرجنتيني حاول أن يهرب بقدمه فأكمل فحدث صدام بين وجه الساقين القدمين
0: أيوة
1: نتيجة حركة محمد صلاح الذي كان خارج منطقة الجزاء ودخلها والمدافع كان يقف مكانه لم يتحرك. فمحمد صلاح هو الذي بحث طبعا هو رأى أولا الكرة أصبحت خارج السيطرة أصبحت وخارج المنافسة أصبحت خلفه وهي أقرب اللاعب الأرجنتيني وطبعا الوقت كان وقت مهم,
0: مهم جدا
1: وحساس, وبالتالي هو مندفع الأمام غير قادر أن يقف, فبحث عن عملية ملامسة حصلت, وهذه عملية ملامسة يمكن أن تكون طبيعية. نعم. لكن هو حاول أن يستغلها لحصول على الجزاء.
0: قرار الحكم كان صحيح. تحدثت عنه كابتن جمال الشريف للكابتن أحمد عزام. كابتن أحمد عزام, هنا أهمية بقاء اللاعبين مع المدرب بأعلى مستوى من التركيز لأن المباراة ذهبت منهم, أنت كلاعب دولي سابق يعني كيف تعاطيت مع هذا الموضوع؟
2: هلا مثل ما تفضلت وحكيت طبعا شيء مهم بالوقت اللي صارت فيه الحالات بآخر ممكن 10 دقائق او قبل بشوي طبعا صارت هي الحاله.

0: بعض الامور بصير بينزل التركيز بالنسبه له. كثير مهم دور الجهاز الفني هون بهالموضوع للتهدئه لخلي اللاعبين يرجع لوضعه الطبيعي بالمباراه.
1: نعم. مشان ننصف ايضا مشجعي منتخب مصر كابتن جمال، هناك ايضا حركه قام بها لاعب منتخب الارجنتين ضد امام عاشور لاعب منتخب مصر بضرب بالكوع، لكن الحكم لم يشهر اي بطاقه وحتى لم يصفر على هذه الحاله، رايك فيها سريعا؟
2: اعتقد يعني اللي هي لاحظتها بهذه الحاله، اولا نحن اذا بنفحص التفاصيل في كل مباراه حنلاقي يعني حنلقى عديد من الاخطاء التي يمكن، لكن الاخطاء يجب ان تكون مؤثره التي نتوقف عندها غالبا. انا اعتقد بعمليه الضرب، انا اعتقد ذلك هذا ما اذا كانت هذه مطابقه الحاله من الصوره التي احفظها، هي عمليه فقط اليد جاءت على صدر، على اعلى صدر تحت العنق. وطبعا اللاعبين وقت بيحصل هذا النوع من التلامس احيانا بالغالب يضع وجهه يده على وجهه ويدعي بانه قد اصاب الوجه، لسبب لانه اصابه الوجه والراس باليد عقوبتها بحاله تنافس خطا جسيم وبحاله عدم التنافس سلوك مشين، وغالبا نذهب باتجاه حالات الطرد، وبالتالي كثير من اللاعبين يدعوا بان العمليه تمت على الوجه وهي كانت اسفل الوجه، كانت في اعلى الصدر، وعمليه دفع، وهذا يحصل مع كثير من اللاعبين يعني هذا النوع من المخالفات. وبعتقد لذلك انا بعتقد والحكم حريص كل الحرص ان يبقى ويترك بصمة في كأس العالم، موجوده في كأس العالم كل 4 سنوات لديه فرصة قد لا تتكرر، فهذه فرصة مهمة جدا أن يستمر وأن يكون لديه مباراة ذات أهمية. والجانب الآخر أيضا الفار، لو كانت هذه الحالة موجودة كما وصفت من البعض كان يمكن أن حتما الفار سيتدخل، لأنه إصابة الوجه قضية أساسية وخط أحمر.
1: نعم كابتن أحمد، هناك بعض المدربين يقومون بتوجيه تعليمات للاعبين بأن يكونوا خشنين أو هناك خبث كروي داخل أرضية الملعب، كجوزيه مورينيو البرتغالي لا يريد لاعبين لطيفين داخل أرضية الملعب. هذه الحالة كيف تتعامل معها كمدرب؟
0: هلأ عم نشوف كتير أحلى حالات، في كتير مدربين عندهم هالمدرسة وعندهم هالسياسة أو الثقافة. طبعا
1: هذا الشيء بيعذب الحكام طبعا.
2: إيه طبعا
0: أكيد الحكام بيعان، بس هلأ ليك كما المدربين الحكام عندهم تحليل للاعبين، صح يا كابتن؟
2: 100% صحيح طبعا.
0: بيدرس دائما الفرقة اللي بده يحكم لها، ان كان الفريقين هذا اللاعب كيف بيتعامل وهذا اللاعب كيف عنده بيفكر وهذا اللاعب كيف ممكن يمثل كذا، هي شغله مهمه عند طبعا. الحكام بيعرف الكابتن كما نحن المدربين بنشتغل على هذا الموضوع، موضوع كتير مهم.
1: نعم.
0: انه انت تعرف تحسن تتعامل مع يعني تخلي لاعبينك بالمنظومه نفسها. هلا كثير حكوا، شوف عندي صديق قبل لعبه الارجنتين شو كان كاتب على الجروب، عندنا جروب، انه مدرب السويسرا عم يدرب لاعبينه انه يكونوا 9 و10 لاعبين بالتدريبات. اقسم بالله العظيم وقت صارت الحاله عم دق لي هو، عرفت شلون؟ دق لي قلت له يا لطيف شو ابن كذا، عرفت شلون؟
1: هاي صارت مع لويس فيليبي سكولاري بمونديال 2002.
0: ايه؟
1: عنده لاعب خط الوسط إمرسون، لاعب خشن جدا، فكان بالتدريبات فعلا يدرب بالمنتخب البرازيلي اللي نال لقب بكأس العالم على اللعب بعشر لاعبين في الأدوار الإقصائية.
0: حتى إذا لاحظت مورينو وقت كان بالدوري الإنجليزي يمكن عنده مباراة أمام ريال مدريد، هيك بتذكر يعني أنا يعني مباراة بالتشامبيونز ليج، انه درب لاعبينه انه يكونوا ناقصين، يمكن كان مدرب الانتر.
1: نعم.
0: وقت بده يلعب كان مع برشلونه بالادوار. نعم. الاقصائيه.
1: نعم.
0: انا بدي احكي بس اللهم صل على النبي على موضوع مع الكابتن جمال، على موضوع والله نسيت.
1: نروح على لعبه سويسرا كابتن جمال، لعبه سويسرا والارجنتين. ايضا المنتخب الارجنتيني هناك جدل كبير حول المنتخب، نريد نحن في هذه الحلقه ان نسلط الضوء لكي يعني يستريح المتابعين الذين هناك عتب كبير على الحكام والمنتخب الأرجنتيني مدلل الفيفا. سنأتي على هذه الحديث بعد قليل. مباراة سويسرا وحالة الطرد التي حصلت للاعب منتخب سويسرا، نحللها كابتن.
2: هو الكرة كانت بحوزة لاعب السويسري أمبولو، وكان اللاعب الأرجنتيني إلى جانبه اليمين وكانت الكرة على اليسار، قام بتحريك الكرة ليفسح المجال أكثر لنفسه ويبعد السيطرة أو عملية المنافسة، يحرم اللاعب الأرجنتيني من المنافسة ويكون يتفرد هو بعملية السيطرة.
1: نعم.
2: وأتقام بعملية دفع الكرة بالقدم ابتعدت عنه فأصبحت خارج تقريبا سيطرته، فشعر بأن اللاعب الأرجنتيني القريب الذي سيتحرك أيضا للمنافسة على الكرة، فقام بعملية استخدام رفع قدمه وساقه اليمنى وذهب قذف بنفسه باتجاه الاحتكاك باللاعب الذي يتقدم ببطء في محاولة

0: لكسب أو البحث عن مخالفة. طبعا الحكم من زاوية رؤيته تبين له بأن اللاعب الأرجنتيني بتحركه هو الذي قام بعملية المخالفة، وهذه المخالفة تصل إلى درجة التهور، يعني عدم وضع سلامة المنافس بالاعتبار. فأطلق صافرته وأرفق القرار، أقرنه بالإنذار. هنا الفار هو تحديد، يعني إذا كان هناك هوية خاطئة عند إعطاء الإنذار، الإنذار يعني بطاقة صفراء أو الطرد بطاقة حمراء، يجب على تقنية الفار أن تتحقق وتخبر الحكم بتصحيح هذه. يعني أعطينا بطاقة صفراء للاعب آخر، لازم أعطي لاعب 15، أعطيت لاعب 10 فيتدخل. أضافوا إليها بأن تصحيح أو الهوية الخاطئة بتحديد اللاعب هنا لاعب أرجنتيني، حصل على إنذار مخالفة، احتسب ضده مخالفة، وإنذار غير مستحق غير صحيح، لم يقم بأي فعل يستوجب الإنذار ولم يرتكب المخالفة بالأصل. المخالفة كانت هي بحث، هي خداع بحث فيها اللاعب السويسري عن ألبسة اللاعب ألبسه مخالفة تستحق الإنذار.
1: الفار كان لا يعود لمثل هذه الحالات سواء إلا في منطقة الجزاء.
0: هو لا يعود
1: الآن في هذا المونديال،
0: هو لا يعود نهائيا في بهذه الخاصية. طبعا إذا كان هناك ركلة جزاء احتسبت وكان قرار خاطئ سيعود، لكن في تحديد الهوية الخاطئة لم تكن تحت هذا البند تندرج موضوع إذا كان حصل على لاعب على إنذار أن يصحح. هنا لاعب حصل على إنذار وقد يحصل على إنذار آخر بنفس المباراة فيحرم، وقد يؤثر إذا كان لدينا مجموعة إنذارات قد يؤثر عليه في مباراة أخرى. هنا تدخل فطلب من الحكم العودة بأن المخالفة لم يرتكب لاعب الأرجنتيني المخالفة، الذي ارتكبها هو اللاعب السويسري. لو لم يكن هناك إنذار لما تدخل إنذار خاطئ، لم يكن هناك إنذار خاطئ لما تدخل لترك الموضوع المخالفة، لأنه هو لا يتدخل بكل مخالفات.
1: يقدر يستخدم روح القانون يعني إنذار شفوي أو تنبيه شفوي للاعب منتخب سويسرا
0: نهائيا،
2: بما أنه هو عنده إنذار. الحكم هون شوفه ما في تعاطف
0: نهائيا، لا تعاطف أبداً. روح القانون ليس تساهلا في تطبيق القانون، هو تشدد في تطبيق القانون. يعني على سبيل المثال لاعب فريق تعرض أحد لاعبين لخطأ عرقلي أو لآخره، لكن الكرة استمرت مع نفس الفريق ودي هجمة واحدة، التشدد هنا القانون يقول إعطاء المخالفة، روح القانون تقول إعطاء إتاحة الفرصة. أبرز توضيح لروح القانون وإتاحة الفرصة هو إعطاء أكبر قدر ممكن من العقوبة إلى الفريق المخالف وإعطاء الجائزة الأكبر إلى اللاعب الذي ارتكب ضده أو
1: يعني
0: فريق
1: يعني
0: اللاعب.
1: هو رغم ذلك كابتن أحمد عزام، يعني لاعبي منتخب سويسرا ومدرب منتخب سويسرا ما زالوا إلى حد هذا اليوم يعترضون على منصات التواصل الاجتماعي وفي التصريحات، رأيك بهذا الاستمرار في الاعتراض؟
2: لا لا، يعني المشكلة المدربين كلها بدها تحط شماعة إنه الحكم اللي خسرنا المباراة، هي نحن مدربين وبنعرف، يعني بصير في اعتراض على التحكيم رغم انه يكون الحكم منصف بصراحه بهي الحاله. بدي احكي على حاله كمان صارت لمباراه مصر، لو كان ما تسجل منها هدف كان الحكم كابتن ما رجع له، يمكن حاله الدهس اللي صارت تماما.
0: طبعا
2: يعني لانه صار في حاله مؤثره رجع الحكم طبعاً. يعني عم يحكي الكابتن على موضوع المباراه هي والمباراه تبع سويسرا.
0: الفار لا يتدخل الا عندما يكون تاثير باحتساب هدف غير شرعي لنتيجة مخالفة، لأنه بداية الهجمة هو الحكم أو الفار يتدخل بالبروتوكول عند بداية بناء الهجمة. بداية بناء الهجمة هي استخلاص الكرة وانتقال السيطرة من فريق إلى فريق آخر، هنا ابتدأت الهجمة. إن حدث خطأ في هذه اللحظة عملية الافتكاك الكرة واستمرت، إذا كان هناك أخطاء أخرى يعود الفار، طالما سجل واستفاد اللاعب أو الفريق من المخالفة التي حصلت فهو سوف يتدخل. بس إذا خرجت ركلة مرمى انتهى الموضوع، لا حاجة لذلك.
1: نعم، ننتقل لحالة تدخل ليس الفار، تدخل رئاسي من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باتصال مباشر لرئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا جياني إنفانتينو، والمطالبة بإلغاء الكرت الأحمر على المهاجم الأمريكي بالغون. رأيك بهذا التدخل الكابتن قانونيا وفي يعني أنظمة الفيفا؟
0: أنا طبعا أول شيء طبعا الفيفا لديها لائحة لجنة انضباط وتعمل ضمن لوائح، اللائحة تشير المادة أعتقد 27 أعتقد لم أخطئ، تشير بأنه يمكن أن يعني لجنة الانضباط لديها الحقية أن تراجع في بعض القرارات، وأن حادثة حصلت بأن كريستيانو رونالدو كان لديه أوقف لثلاثة مباريات، يعني قام بتوقف مباريتين، أعفي من مباراة الثالثة نتيجة أنه أصبح البطولة كأس العالم أو أي بطولة أخرى يعني مهمة، فأعطي الفرصة، لكنه طبق العقوبة. هنا العقوبة عندما يقوم الحكم بطرد لاعب، وكان أعتقد للاعب العنيف أو اللاعب العنيف أو الخطأ الجسيم، هنا القرار تلقائيا عند شهر إشهار البطاقة الحمراء سيغيب اللاعب المباراة القادمة. هذا حتى إذا الحكم لم يكتب تقريره، إذا كتب تقرير وأضاف على أحداث أو وصف المخالفة بشدة الأكبر، فيمكن أن تكون تروح لمباراتين وثلاث مباريات. إذا التدخل هنا أنا أعتقد لم يكن صحيحا، يعني مع الاحترام والتقدير الاتحاد الدولي ولجنة الانضباط، طبعا هي تمتع باستقلالية، لكن الاستقلالية ضمن قوانين، لها استقلالية لتفسير القوانين دون الإضرار بمصلحة الاتحاد الدولي أولا وبسمعته، بتكون هي مؤازرة للاتحاد الدولي، وأيضا عدم الإخلال بمصداقية وعدالة وشفافية القرارات المتخذة. أنا أعتقد تأثر من قبل لجنة الانضباط التي هي تتمتع باستقلالية، وهي أرشدت أو طلب الاتحاد الدولي تنفيذ هذا القرار. أنا أعتقد هناك خطأ كبير، والولايات المتحدة الأمريكية أو منتخبها بالأحرى لم يستفيد من هذه العودة، وعودة أنا باعتقادي خاصة عندما تكون دولة منظمة فيجب أن تكون حريصة على التنظيم أكثر من حرصها على نتيجة مباراة أو عودة لاعب، لأنه حرص التنظيم لأنه أهمية الحدث الذي ينظم وفي الولايات المتحدة الأمريكية وفي طبعا البلدان، هو هذه بطولة شمال أمريكا الشمالية، كان يجب أن يكونوا أكثر حرصا ولا يتدخلوا لتغيير هكذا قرار لم يستفيدوا به، خسروا بأربعة أهداف. وبالتالي أنا لست مع هذا القرار نهائيا، وقرار خاطئ، وعملية الطرد ناتجة عن بطاقة حمراء لمباراة واحدة هذا أمر روتيني ويجب أن يطبق دون
1: كابتن أحمد، تأثير هذا الأمر على جمالية كرة القدم ونزاهة المباريات برأيك؟
2: الشيء الجيد أن المنتخب الأمريكي ما تأهل، ولا اللاعب كان بوضع جيد نوعا ما، ممكن هذا الشيء اللي صار بالمباراة خفف شوي من الحدودية، أما هذا اللاعب لو مسجل هدف ومتأهل فريقه هون المشكلة الطامة الكبرى هل حتكون. أكيد قوانين لازم ما يكون فيها تدخل، مثل ما نعرف نحن يعني الاتحادات المستقلة أنت إذا بتتدخل فيها بصير في لك حرمان، يعني حرمان بتوقف أنت على بالمسابقات، بتوقف الاتحادات مثل ما صار مع الكويت يعني نحن ولو تشبيه هيك قريب على هذا الموضوع. لا لازم القرار مثل ما حكى الكابتن أبو خالد، لا لازم الحكم خلص في لجنة انضباط بالاتحاد الدولي لكرة القدم هي اللي بتقرر حرمان اللاعب مباراة، خلص لازم يحرم مباراة. هذا التدخل أنا برأيي ممكن أضعف إنفنتينو بالوقت الحالي يا كابتن، أضعف قراره وأضعف شخصيته لإنفنتينو خلال هذا.
1: وهناك أيضا شكوى ستقدم من منظمة غير حكومية مقرها لندن ضد رئيس الاتحاد الدولي جياني إنفنتينو بشأن انتهاك رئيس الفيفا المتكرر لقواعد الحياد السياسي بحسب هذه المنظمة. اسمح لي أن أنتقل إلى الملف الثاني في هذه الحلقة، وهو التعديلات التي دخلت على قوانين التحكيم أو بعض قوانين التحكيم في هذا المونديال، ونعود.

إذن طرأ على مونديال 2026 إدخال تعديلات قانونية تطبق لأول مرة في تاريخ كأس العالم. بعضها منح حكام تقنية الفيديو الفار صلاحيات أوسع في التدخل بالحالات التحكيمية، إضافة إلى إدخال قوانين جديدة لمنع إضاعة الوقت. لكن تلك التعديلات أثارت جدلا بين مؤيد ومعارض لها. نتعرف إلى أبرز تلك التعديلات القانونية في المادة الآتية.

0: أيضا سنتابع بالتحليل مع ضيوفي الأكارم لهذه التعديلات القانونية التي بدأت في مونديال 2026. كابتن جمال الشريف، رح نبدأ من استراحة شرب الماء للاعبين وأيضا للحكام، رأيك عن هذه الاستراحة وهل تبرد من وتيرة اللعب؟
1: هلأ بالتأكيد هي موضوع الأساسي بشكل أساسي دائما، سلامة اللاعبين هي قضية أساسية، طبعا سلامة الجميع، لاعبين وفنيين وإداريين وحتى الجمهور أحيانا. نعم. توقف المباراة أحيانا حتى إذا تعرض أحد من الجمهور مرة، أوقف لوجود حالة صحية طارئة فتم التوقف، لأن السلامة هي الأساس. الرياضة ليست فوز وخسارة، هي أوسع وأهم من ذلك. طبعا فيما يتعلق بموضوع اللي أنا طبعا كنت تشرفت أن أكون في كأس العالم 86 في المكسيك، ولعبنا تحت درجة حرارة عالية كانت 45 و46، وأيضا في الولايات المتحدة 94 نفس الشيء تماما. لم يكن هذا الموضوع قد أدرج. هلأ هو لا شك أنه يوفر حالة استعارة، يعني حالة استشفاء. اللاعبين بتوقفوا شوي، بياخذوا بعض السوائل، قد يحصلوا على بعض التعليمات البسيطة ومن ثم يعودوا إلى بعتقد ما حيأثر هذا التأثير كبير. لكن البعض يقول بأن الهدف الرئيسي هو هدف مالي، هو هدف سبونسر وهدف دعاية وإعلان. نعم. وكذا قد يكون كرة القدم اليوم تدفع، اتحاد دولي يدفع مبالغ هائلة للمنتخبات. نعم. ومبالغ هائلة للحكام، وبالتالي إن استفاد الاتحاد الدولي أنه يفيد، هذه الميزانية الكبيرة ستعود خيرا على يعني عناصر اللعبة وعلى المنتخبات وعلى اللاعبين وأيضا على الحكام ولأخره. لكن أعتقد طبعا هو لظرف استثنائي. نعم. لأنه المباريات تعرف
0: في فصل الصيف،
1: يضاف إلى ذلك أن المباريات بتوقيت مبكر مشان تتوافق مع باقي القارات. تمام. وبالتالي عم نلعب بوسط النهار
2: مثل مباراة مصر والأرجنتين 12 الظهر بتوقيت أمريكا.
1: نحن مثلا كنا في كأس العالم بالأربعة وبالستة وثمانين، حكام طلبوا منا أنه هل عندكم الرغبة أنه تشوفوا مباراة افتتاح؟ مباراة افتتاح كانت الساعة 12، انطلقنا من ونحن على بعد نصف ساعة من الاستاد، انطلقنا الساعة 7 صباحا للملعب، ونحن يعني مفروض نتمتع بإجراءات استثنائية لوجودنا، بس دائما هاي قضايا يجب أن يعني عناية كبيرة بموضوع اختيار توقيت أيضا ليتوافق، لأن هناك فارق حوالي 7-8 ساعات توافق مع القارات الأخرى. وبالتالي رغم ذلك نحن تابعنا، الجميع تابعنا بصعوبة بالغة، لأنه معظم مباريات كانت بعد منتصف الليل، ثلاث مباريات بعد منتصف الليل. كانت صعوبة.
0: هذا السؤال بدي أن أقوله للكابتن أحمد عزام. كابتن أحمد عزام، سؤال ذو شقين، أنت تفضل هذه الاستراحة هي تأتي مثل كرة السلة تايم أوت، إضافة لي رأيك بخوض المباريات في الساعة 12 ظهرا أو 1 ظهرا بالنسبة للاعبين وللمدرب؟
2: يعني شيء متعب فعلا، مثل ما شفنا نحن خلال حتى ذكرنا مبارح مباراة النرويج وإنجلترا، أنه كانت ممكن المباراة أنه كانت تتأخر لمدة ساعة نتيجة درجات الحرارة المرتفعة خلال البطولة. طبعا هذا شيء مؤثر، أنا برأيي لا، هي إضافة جيدة للفرق. ممكن هلا في حالات سبونسر في كذا، لانه اول مره نحن مصير نشهد داخل المباراه كانت تطلع دعايات على شاشات التلفزيون، طبعا اللي ياخذ الحقوق اللي عم تنقل المباريات، ممكن هذا الشيء اول مره نحن بنشوفه. بس انا برايي كفريق او مدرب فريق او لاعبين، انا شيء ايجابي انه تحسن انت توقف اللعب، تعطي تعليمات، يصير في ريكفري بالنسبه للاعبين، تكون الامور كلها جيده بشكل جيد.
0: نعم. أيضا بدي أسأل عن الحالة بالنسبة للحكام، وهي الكلام بصوت عالي أو على الميكروفون نتيجة اتخاذ القرار أسوة بالدوري الإنجليزي الممتاز، رأيك بهذه النقطة وهل تمنح شفافية إضافية أمام المشجعين وأمام اللاعبين أيضا؟
1: هي فكرة الاتحاد الدولي هو اللي يعني أقر بهذه القضية وطبقها على مسابقات كأس العالم للشباب ومسابقات أخرى بالأولمبياد. الهدف الرئيسي أن يكون هناك مزيد من الشفافية، أن الأشخاص الموجودين داخل الملعب، قد يكون من خلال التلفزيون يتم إيضاح بعض القضايا، لكن في الملعب يجب أن يكون هناك وضوح. نعم. بالقرار المتخذ، خاصة بعد تغيير هذا القرار وأسباب تغيير هذا القرار، حتى يكون الجمهور مطلع. وبالتالي طبعا طبقت الدوري الإنجليزي طبعا في دوريات أخرى، الهدف الأساسي هو الشفافية.
0: نعم. ينهي هذه الشفافية وتحدث الحكم عبر الميكروفون ينهي الجدل بين اللاعبين والمدربين، برأيك كابتن أحمد عزام؟
2: أكيد هذا المفروض، بس مثل ما حكينا بالبداية الحكم هو يعني هلا الله يعين الحكام بصراحه دائما هو اللي بده يرضي الطرفين دائما. بس انا بدي احكي على حاله القوانين اللي تعدلت طبعا. نعم. كل هذا الشيء مشان سرعه اداء كره القدم.
0: نعم.
2: السرعه بكره القدم يعني ما توقف المباراه كثير، دائما المباراه شغاله، هذا الشيء بيساعد. بس انا بدي اسال كابتن جمال سؤال، هو باعتبار كان من الحكام القدامى اللي حكموا 3 مونديالات، الحمد لله هذا الشيء نتشرف فيه
0: اكيد طبعا
2: كسوريين. نسبه الاخطاء كابتن ايامكم وقت كنتوا تحكموا ولا هلا، انو عليت نسبه الاخطاء؟ يعني انو في اخطاء اكثر كانت باعتبار هلا صار في فار، يمكن نسبه الاخطاء صارت اقل، هذا شيء لازم يكون طبيعي.
1: حتما. نحن نتحدث عن نسبه ارتفاع عدد المخالفات.
2: تمام.
1: اذا هذا من جانب، والجانب الاخر موضوع عداله القرارات.
2: تماما.
1: بالتاكيد طبيعة الحال تقدم التلفزيون والنقل التلفزيوني وكاميرات مختلفة كشف الكثير من القرارات التي كانت لا ترى. صحيح. عندما كانت تزاع المباراة أو تنقل بعشر كاميرات أصبحت يفوق 40 كاميرا ما عدا الكاميرات
2: يعني
1: الخاصة.
2: هذا الشيء ساعد الحكام كابتن،
1: هذا الموضوع كشف عملية الأخطاء التي يمكن أن كانت يعني في شو بيقولوا المنطقة السوداء.
0: نعم.
1: جاز التعبير يعني غير ظاهرة غير واضحة. عملية إدخال تقنية الفار ساهمت، وطبعا مثل ما فضلت إيقاع اللعب السريع هذا أكثر، وبالتالي صار في شدة.
0: نعم.
1: العامل البدني صار يلعب دور أساسي بعملية. نعم. التحامات لارتفاع المستوى الفني، لأنه أحيانا لا يمكن أن توقف لاعب على مستوى عالي إلا بارتكاب بعض المخالفات، وبالتالي زاد العبء وزادت نسب المخالفات المرتكبة وسرعة إيقاع اللعب، وهذا كمان زاد. نأتي إلى الموضوع المهم، هذا أثقل مهمة الحكام. لكن الجانب موضوع الفار بشكل أساسي أنا أعتقد أنه حقق نسبة عالية من العدالة، صارت. نعم. القرارات التحكيمية أكثر عدالة. يعني نحن لو نشوف نعمل مقارنة بين ركلات الجزاء المحتسبة في كأس العالم مثلا 2018 مثلا 2022 أو 2018 مع كان قبل حتى نعمل مقارنة
0: 2010.
1: كانت في 2010، حنشوف أنه عدد ركلات الجزاء المحتسبة ارتفع بضعف تقريبا. نعم. هذا يدلل بأن هناك كانت قرارات أو أخطاء أو قرارات خاطئة ما سمحت للحكم أن يتخذ قرارات بحساب ركلات الجزاء، إنما دخول الفار ساهم برفع معدل العدالة. طبعا العدالة. نعم. نحن أكثر عدالة بالقرار. نعم. لكن العدالة المطلقة هي العدالة الإلهية.
0: نعم بالتأكيد. أيضا أريد أن أسأل عن حالة إلغاء البطاقات الصفراء كابتن جمال الشريف، هل هي تؤدي إلى خشونة زائدة أم أنها ستمنح جمالية للأدوار المقبلة بعد إلغائها في دور المجموعة؟
1: أنا أؤيد الجانب الآخر، وهو نحن نخسر أحيانا بعض اللاعبين المميزين، هذا يشجع اللاعبين أحيانا أن يكونوا أكثر منافسة أو أكثر جدية بعملية المنافسة. أحيانا تعطي للاعب إنذار تكبل اللاعب، بيستطيع دائما يحسب أنه حيكون عندي إنذار آخر.
0: نعم.
1: يمكن أنا ما ألعب المباراة القادمة، يمكن.
0: نعم.
1: بهذه المباراة يكون عندي حالة طرد، فبيكون حذر. نحن نحتاج إلى لاعبين يعني حذرين لسلامة المنافسين أثناء المنافسة، لكن أيضا عندهم الدافع ليظهروا مهاراتهم بأعلى مستوى.
0: نعم.
1: بالتأكيد إسقاط الإنذارات وعن من دور إلى دور شيء مهم جدا، هذا سيساعد بإبقاء عدد كبير من لاعبين النجوم، لا نحرم من مشاركة. نعم. لاعبين النجوم في المباراة الحاسمة، وهذا جرى أعتقد كان منتخب برازيل جرينش أعتقد كان لديه مباراة، وصل المباراة النهائية وكان سيحرم مباراة. نعم. نهائية، فقام الفيفا بإعطاء ترخيص للاعب بسمح له بأن يكون طرفا في المباراة النهائية وهو لاعب،
0: لكن لم تحصل مع مايكل بلك لاعب منتخب ألمانيا ولم يلعب المباراة النهائية بمونديال 2002.
1: تماما.
0: نعم نعم. اسمح لي أن أنتقل إلى الملف الأخير في حلقة اليوم، وهو يعني الملف التنظيمي للمونديال.

0: أيضا برنامج شوت إضافي استطلاع آراء مشجعين في مدينة حلب عن رأيهم بالمستوى التنظيمي في بطولة 2026 وما المشكلات التنظيمية التي لاحظوها برأيهم. نتابع.
1: والله بصراحة أنا كنت في مونديال قطر وكان في فرق كتير كبير بين قطر وبين أمريكا. أولا كان الخدمة والأكل والشرب الشوارع المناخ توقيت المباريات، ففي فرق كبير بين أمريكا وبين قطر. طبعا كان مونديال أجمل بكتير من ناحية المناخ رقم واحد. هلأ حاليا اللاعبين كلها بتلعب بطقس صعب.
2: والله للأمانة من ناحية السلبيات كتنظيم كتير الوضع تعيس. أول شيء من استقبال اللاعبين، حتى بعض اللاعبين كان إنه عم يرجعون على بلادهم ما بيقبلوا زيارتهم، مع إنه هن أخذين فيزا بحكم إنه جايين على مباراة رسمية. بشكل عام هن يعني بما إنه نظموها وعم جهزوا الأمور التنظيمية، لازم دخلتهم للأشخاص كلاعبين على الملاعب تكون محمية. فنحن كمان لقينا كتير تجاوزات، إن كان من ناحية الفنادق اللي عم بنزلوا فيها كان إداريا وتنظيميا غير يعني مؤهلة لنصف كأس العالم الماضي اللي أول صار بقطر.
3: هلا التنظيم حلو بس أحيانا عمال يصير فيه شوية إشكالات، مثلا إن كان من الحكام أو إن كان مثلا من الحكام أكثر، يعني عم بيصير ظلم في بعض المباريات اللي شاهدناها آخر شيء مثل مباراة مصر.
4: بس التوقيت الليلي يعني أحيانا صعب شوي، يعني نحن بنشغيلهم في الساعة 7، فالساعة 4 أحيانا بشوفها نصها أحيانا ما بشوفها، مثلا شلون أحيانا في الساعة 6 بدي أتابع آخر شو.
5: شوي كان وقت المباريات شوي ما ظابط. التنظيم لا ما أشبه شيء، يعني التحكيم نوعا ما كويس.
6: الله هذا الحكي في ناس كل مين بحكي رأيه، بس المستوى العام كله جيد. يعني
7: شيء سلبيات لاحظت شيء؟
6: الله أنا ماني متابع 100%، بس يعني بتابعه عن بعد فيك تقول.
0: إذن هكذا كانت الآراء حول تنظيم المونديال. كابتن جمال الشريف، يعني تنظيم المونديال في 3 دول إضافة إلى التباعد بالمسافات، تأثير ذلك على اللاعبين والحكام؟
8: بالتأكيد، يعني أولا الولايات المتحدة كدولة كبيرة هي قارة لوحدها، يعني انتقال كان يكلفنا حوالي 6 ساعات طيران لانتقال من مكان إلى آخر مباراة، وهذا كان أمر متعب وأمر يحتاج أنت تحتاج لتعود لتذهب لمكان تنام فيه غير معتاد عليه، هذا سيؤثر. لكن عندما تسعت القضية ليكون لكل قارة أمريكا الشمالية فأصبح الأمر أكثر صعوبة. أنا بعتقد طبعا إن كان هناك تنظيم لازم أن يكون دول متقاربة، يعني سويسرا النمسا أوكرانيا بولندا يعني مقبول،
0: بلجيكا فرنسا،
8: بلجيكا فرنسا يعني ممكن يكون اليوم، إسبانيا القادم، إسبانيا البرتغال، المغرب قريبة جغرافيا، هناك في اتساع كبير قارة على مستوى كل القارة. هذا سيتعب الحقيقة، حيشكل تعب كتير كبير على الفرق، وأحيانا بتغير طقس. يعني نحن إذا ذهبنا من الولايات المتحدة الأمريكية رحنا للمكسيك، المكسيك مرتفعة حيكون في عنا نقص أكسجين، عملية يعني إعادة يعني التأقلم تحتاج إلى وقت.
0: نعم كابتن أحمد عزام، رأيك أيضا بهذه النقطة التنظيمية على مستوى المناخ وأيضا 48 منتخب وبثلاث دول؟
9: لا بصراحة شغلة صعبة، هي بالنسبة للتنظيم شغلة صعبة، بس كمان يعني أمور ما لا مريحة كانت للمنتخبات. مثل ما شفنا مبارح نحكى على المنتخب الإنجليزي إنه أكثر منتخب سافر، يعني عم يتنقل من دولة لدولة من بلد لبلد، في طيران في ساعات طيران، في إذا لاحظتوا كمان التفتيش كمان عم يكون يعني بأمريكا غير باقي الدول. لا هذا الشيء أنا برأيي شيء متعب للمنتخبات. تفضل الكابتن، لازم يكون طبعا الدول قريبة من بعضها لحتى تحسن تشوف. هلا مثل ما شفنا هلا مبارح تصريح إنفنتينو إنه ممكن يساوي المنتخبات ل 64 منتخب، هي كمان مشكلة كتير كبيرة حتكون بالمونديال بثلاث دول، يعني حتشوف بصراحة. بس الموضوع صار طلع عن الموضوع الفني، يعني ما عاد في اهتمام بالموضوع الفني، مين فاز بكأس العالم، مين جمال في جمالية للمباريات. الشيء الأساسي هو الأموال بالوقت الحالي مثل ما عم نشوف.
0: نعم، إلى أي مدى ترى كابتن جمال الشريف أن الموضوع التسويقي طغى على جمالية كرة القدم كما تحدث الكابتن أحمد عزام؟
8: 100%، أنا أعتقد التسويق هو لا شك هو ضرورة ومهم، لكن أحيانا يفوق، يعني يجب أن يكون في خدمة الجانب الفني وارتقاء المستوى البطولي، وليس هو الغاية.
0: نعم. بسؤال أخير أيضا، نسينا لقطة يعني أثارت الجدل، ارتطام الكرة بسلك إحدى الكاميرات المعلقة في تحت سقف الملعب بمباراة إنجلترا والنرويج، رأيك في هذه الحالة؟
8: نحن طبعا نتحدث جانب قانوني سريع، أي جسم غريب يحدث تصطدم فيه الكرة ويغير من يعني يؤثر على مجرى اللعب، هنا يجب أن يتوقف اللعب ويجب أن يسأل في اللعب بإسقاط. الموضوع أن الحكم بالغالب لن ينظر إلى الكرة وهي يتابع مسارها، سينظر إلى اللاعبين وحركات اللاعبين. قد يكون في الملعب لم يكن هناك شعور كافي فيها، إلا الفريق المتضرر وهو فريق أعتقد النرويج الدنمارك
9: النرويج
8: تماما. الموضوع المهم بأن تقنية الفار يعني قامت بعملية فحص أو تحقق من هذه الحالة، معتمدة على الشريحة الموجودة داخل الكرة والتي قد تعطي اهتزاز أو زبزبة تشير أن هناك عملية صدام. تقول الفيفا بأن هذا لم يحدث وأن الزبزبات لم تكن واضحة بالنسبة لنا. قارنوها بمباراة كرواتيا و صدام الليبل بالشعر.
0: نعم. اخيرا بدي يعني الكابتن احمد عزام هو احد مشجعي المنتخب الارجنتيني، تحيه له ايضا للمنتخب الارجنتيني، يعني الكثير يقولون هل منتخب الارجنتين او ميسي مدللين للفيفا؟ نحكي مع بعض بهي التفاصيل مسحه هي يعني
9: كابتن.
0: اول شيء نختم فيها الحلقه ب
9: ما حدا بيعرف كابتن مين بيشجع على فكره، مع مين بتميل انت؟
0: الحكم حيادي مثل الصحفي، الحكم حيادي مثل الصحفي.
9: بدي احكي لنا الكابتن بس
8: مع البرازيل طلعت. بطبيعة الحال جاء هذا الموضوع بكأس العالم 2022 في قطر. وقت تم اختيار ميسي كأفضل لاعب بطولي. لم يكن هو الأفضل، أعتقد قد يكون أفضل في المباراة. فريقه فائز. لكن المشكلة بأن الجهة المقدمة للجائزة هي شركة رياضية، وبالتالي هي وهو يرتدي نفس لباس الشركة، وبالتالي أعطت الكأس أو أفضل لاعب.
0: كل الشكر لك الحكم الدولي والمونديالي السابق جمال الشريف، شكرا لك وشكرا على تلبية الدعوة، وجزء الشكر أيضا للكابتن أحمد عزام المدرب والمحلل الفني، وأيضا على تلبية الدعوة. قبل الختام مشاهدينا نذكر بمسابقة برنامج شوط إضافي لتوقع نتائج بعض مباريات كأس العالم للفوز بمبلغ 1,000,000 ليرة سورية. وسؤال حلقة اليوم، ما هي التوقعات لنتيجة مباراة فرنسا مع إسبانيا في الدور نصف النهائي للمونديال التي ستقام غدا الثلاثاء في الساعة 10 مساء بتوقيت دمشق؟ يمكن المشاركة عبر مسح رمز كيو آر الذي يظهر على الشاشة، وينتهي التصويت مع بدء هذه القمة المرتقبة. كل الشكر لكم على حسن المتابعة، دمتم بألف خير.

0: بشار الأسد من دمشق.
1: في زمن تتسارع فيه الأحداث،
2: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية
3: من تلفزيون سوريا،
1: وتتقاطع فيه القضايا. تأتيكم نشراتنا الإخبارية لتقدم الصورة كاملة إلى كل العالم. هنا لا نروي الحدث فقط، بل نبحث في خلفياته، نحلل أبعاده، ونواكب التطورات الساخنة بتغطيات على مدار الساعة. نشراتنا تنقلك إلى الميدان وتفتح العناوين وتكشف ما خلفها.
4: ختام النشرة في أمان الله.
5: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.

0: أهلا بكم مشاهدين لهذه النشرة وفي العناوين. فتح تحقيق بوفاة شخص أثناء محاولة توقيفه على حاجز في دمشق، ومصدر أمني يقول إن الأمر حصل بعد فراره من نقطة تفتيش واستخدامه السلاح خلال الملاحقة. منتدى الأعمال السوري الأمريكي يبحث فرص الاستثمار في سوريا، وواشنطن ترى في التعافي الاقتصادي مدخلا لدعم الاستقرار. سبعة وأربعون عائلة تغادر إدلب ضمن قافلة عودة طوعية، والشؤون الاجتماعية تقول إن الخطوة تهدف إلى تسهيل العودة الآمنة. ترامب يقول إنه سيسيطر على مضيق هرمز ويتحدث عن فرض رسوم مقابل حراسة المضيق. أهلا بكم مشاهدينا وإلى التفاصيل. أفادت وكالة سانا نقلا عن مصدر أمني بأن الجهات المختصة باشرت تحقيقا في حادثة وفاة شخص في أثناء محاولة توقيفه على أحد الحواجز في العاصمة دمشق، وذلك بعد فراره من نقطة تفتيش تابعة لقوى الأمن واستخدامه السلاح في أثناء ملاحقته. وأوضح المصدر أن جميع العناصر المعنيين في الحادثة أحيلوا إلى التحقيق لتستكمل الإجراءات القانونية والفنية لكشف ملابسات الحادثة وتحديد المسؤولية، تمهيدا لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحق كل من يثبت تقصيره أو مخالفته للقانون. ينضم إلينا الآن من دمشق عبادة منصور مراسل تلفزيون سوريا. أهلا بك عبادة. إذن السلطات تفتح تحقيقا بوفاة أحد الأشخاص الذين تم توقيفهم على أحد الحواجز في العاصمة دمشق، ويعني تقول إنه حاول الفرار واستخدام السلاح أثناء الملاحقة. ما لديك من تفاصيل إضافية عن هذا الموضوع عبادة؟
1: بالفعل فرات، يعني المصادر الأمنية اليوم تحدثت بأنها تتابع وتفتح تحقيق مع يعني عنصرين من قوات أمن الطرق اللذان قاما ب يعني إطلاق النار بشكل مباشر باتجاه الشاب الذي أصيب وعلى أثرها يعني فقد الحياة. طبعا يعني المصادر تتحدث بأنها س يعني بهذا التحقيق الذي تفتحه اليوم ستتمكن من معرفة التفاصيل كاملة، وأيضا يعني ستتابع جميع مجريات هذه الأحداث وهذا الحادث الذي جرى في السادس من تموز أو صباح السادس من تموز في منطقة ضف الشوك بدمشق. طبعا الحادثة جرت بعد يعني بعد استهداف هذا الشاب بشكل مباشر عند يعني اجراءات التفتيش التي تجري على الحواجز، وكان هذا الوقت وكان هذا الحادث في وقت مبكر من صباح السادس من تموز. يعني الجهات الامنيه بدايه قالت بان الشاب لم يتوقف اثناء عمليات التفتيش، مما يعني استدعى القوات الامنيه باستهدافه خوفا يعني من ان يكون يعني وحتى يعني كان يوجد لديه او يمتلك بحوزته سلاح. بعدها الجهات الأمنية قالت بأنها قامت بتوقيف العنصرين بشكل مباشر وإحالتهما إلى السلطات الأمنية. اليوم المصادر الأمنية تقول بأنها فتحت التحقيق وبدأت يعني البحث في ملابسات القضية بشكل كامل. من المتوقع أن يعني تصدر نتائج هذه القضية بعد فترة حتى يعني تتمكن الجهات الأمنية من معرفة جميع الملابسات. هناك بعض التسجيلات الخاصة بكاميرات المراقبة في المكان، ايضا هناك حديث من بعض الاهالي الذين كانوا يعني متواجدين في المنطقه او الذين يعني سمعوا اصوات اطلاق الرصاص وكيف جرت هذه القضيه بشكل كامل. هناك يعني ملابسات القضيه ايضا عن وضع هذا الشاب وما كان بحوزته من سلاح او مواد مخدره او غيرها. هناك عده ادعاءات حقيقه خرجت خلال الفتره الماضيه. اليوم مصادر امنيه تقول بانها بفتحها هذا التحقيق يعني تنهي الجدل في قضيه مقتل الشاب، وايضا ستصل الى نتائج كامله للتحقيق مع العنصرين وايضا مع يعني والانتهاء من قضيه هذا الشاب بشكل كامل.
0: نعم، شكرا جزيلا لك على كل هذه التفاصيل من دمشق عباده منصور مراسل تلفزيون سوريا. اكدت وزاره الداخليه ان نتائج التحقيقات اثبتت مسؤوليه الخليه الارهابيه الموقوفه عن تفجيري السابع من تموز في دمشق. وأوضحت الداخلية أن التحقيقات المدعومة بتسجيلات كاميرات المراقبة واعترافات الموقوفين أثبتت انتماء المدعوين ضياء شاكر القاسم وعبد الله يونس جبوري ومحمد أحمد أسعد محمد إلى داعش، حيث كان الموقوفون يخططون لتنفيذ أعمال إرهابية تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وبث الفوضى، مشيرة إلى أن استمرار التحقيقات لكشف جميع المتورطين والمتعاونين مع الخلية تمهيدا لإحالتهم إلى القطاع. أعلنت قوى الأمن الداخلي في محافظة درعا القبض على شخص يعتبر من أخطر المطلوبين للعدالة، وذلك في إطار العمليات الأمنية التي تهدف إلى ملاحقة المطلوبين وتعزيز الأمن والاستقرار في المحافظة. وأوضحت قوى الأمن أن الموقوف يتزعم عصابة إجرامية منظمة تنشط في تنفيذ جرائم القتل والسلب بقوة السلاح إلى جانب التجار بالمخدرات، مشيرة إلى أنه جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه تمهيدا لإحالته إلى القضاء المختص. وأكدت قوى الأمن الداخلي استمرار حملاتها الأمنية لملاحقة الخارجين عن القانون والتصدي للعصابات الإجرامية بما يسهم في حماية المدنيين وترسيخ الأمن والاستقرار. بدأت اليوم جلسات محاكمة المتهمين بأحداث السويداء أمام المحكمة العسكرية، في حين أشار مراسل تلفزيون سوريا إلى أن الجلسة غير علنية حتى الآن. هذا وكانت لجنة التحقيق في أحداث السويداء قد أعلنت في وقت سابق أن النيابة العامة العسكرية باشرت إحالة عدد من الأشخاص إلى قاضي التحقيق، في حين أحيلت بعض القضايا إلى محكمة الجنايات العسكرية في دمشق. أعلنت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث ارتفاع ضحايا انقلاب العبارة في نهر الفرات ليصل إلى 4 وفيات بينهم 3 أطفال وشاب. هذا وعثر الأهالي على جثة شاب في النهر قرب قرية جديد بكارة بدير الزور في منطقة تبعد 25 كيلومترا عن موقع الحادث. جاءت حادثة غرق العبارة بعد عطل أدى إلى انقلابها ووفاة عدد من الأشخاص بعد جهود لمحاولة دفاع المدني اتشال جثث الضحايا. استجابت فرق الدفاع المدني في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث إلى 141 حريقا في عموم سوريا، بينها حريق في الحقول والمحاصيل الزراعية والباقي متفرقين بين المنازل والمحال التجارية. وأكدت فرق الدفاع المدني أنها تمكنت من إخماد الحرائق وتبريد الأماكن من دون تسجيل أي إصابات بين المدنيين، في حين اقتصرت الأضرار على الخسائر المادية. هذا وشددت فرق الدفاع المدني على تحذيرات وإرشادات لتجنب اندلاع الحرائق، أبرزها عدم إشعال النيران في المناطق الحراجية والحقول الزراعية وعدم رمي أعقاب السجائر أو العبوات الزجاجية على جوانب الطرقات، لا سيما في المناطق المجاورة للمحاصيل الزراعية. هذا واستجابت فرق الدفاع المدني في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث ل 19 حادث سير في عموم سوريا أسفرت عن تسجيل حالة وفاة وإصابة 17 مدنية. وأكدت فرق الدفاع المدني تقديم الإسعافات الأولية للمصابين ونقلهم إلى المشافي لتلقي العلاج اللازم، كما وأطلق الدفاع المدني جملة من التحذيرات والإرشادات للسائقين لتجنب الحوادث، أهمها ضرورة تخفيف السرعة وتأكد من الحالة الفنية للسيارة وتجنب السلوكيات الخاطئة التي تشتت التركيز في أثناء استخدام السيارات كاستخدام الهواتف المحمولة. اختتم مجلس الشعب أولى جلساته بعد سقوط النظام المخلوع، حيث شهدت الجلسة الأولى كلمة للرئيس الشرع دعا فيها الأعضاء إلى التحلي بالمسؤولية إزاء مهامهم، في حين جرى انتخاب النائب عبد الحميد العواك رئيسا للمجلس بحصوله على 99 صوتا.
2: رجاء لكل واحد منكم بده يعطيني هلا محاضرة في الأصول وفي القانون لهذه المسألة بالذات، مسألة محدثة.
3: يعود إلى هذه القاعة صخبها وتدار العدسات إلى زواياها، لا كما كانت في عهدها القديم مسرحا للتصفيق وترسيخا للتبعية، بل كأولى محطات مسار تشريعي جديد يخطه السوريون إذ يرفعون بنيان دولتهم، بما في ذلك من تقدم تارة وتعثر تارة أخرى ودفع نحو إعادة ترسيخ نظام يبنى على قيم طالما هتفوا لأجلها طوال سنوات ثورتهم.
4: أقسم بالله العظيم،
5: أقسم بالله العظيم،
4: أن أؤدي مهمتي بأمانة وإخلاص،
5: أن أؤدي مهمتي بأمانة وإخلاص.
3: هنا يجتمع النواب في أولى جلسات مجلس الشعب بعد اكتمال نصاب أعضائه إلا قليلا منهم. تفعل السلطة التشريعية أملاً في سد فراغ ساد على مدى أكثر من عام ونصف، ويدلي المجتمعون في أولى مهامهم بأصواتهم لاختيار المكتب الرئاسي الجديد الذي فاز به عبد الحميد عواك بحصوله على 99 صوتاً. انطلاقة من شأنها كما يأمل السوريون على اختلاف توجهاتهم في إعادة تشكيل المشهد التشريعي في البلاد وإرساء مبادئ الشورى والنظام، وهو ملف حضر في كلمة الرئيس الشرع خلال الجلسة، إذ شدد على ضرورة غلبة الرأي ونبذ الفرقة، داعيا الأعضاء الجدد إلى جعل المجلس نموذجا في المسؤولية والكفاءة.
6: إنني أدعوكم أن تجعلوا من هذا المجلس نموذجا في المسؤولية والكفاءة، وأن تسهموا في ترسيخ ثقافة الحوار وسيادة القانون واحترام المؤسسات، وأن تكونوا شركاء في بناء سوريا الجديدة.
3: مسار جديد تشهده سوريا الجديدة بما يحمله من تحديات، إذ يبرز المجلس أو كما هو مفترض كأداة رقابية على أداء السلطة التنفيذية وسط حدود فاصلة يعلو بعضها ضبابية لا تبددها النظم المعلنة لأداء المجلس، في حين تبقى أولى خطوات المجلس مناطة بترتيب بيته الداخلي وتحديد لجانه.

0: هذا وانتخب أعضاء مجلس الشعب كلا من مصطفى موسى ومادونا بشارة لمنصب نائب رئيس المجلس.
1: حصل الزميل مصطفى موسى على 122 صوت. حصلت الزميلة مادونا بشارة على 67 صوت. حصل الزميل عدنان الخطيب 52 صوت، غسان العبد الله 43 صوت، محمد باكير 34 صوت، نور الجندلي 38 صوت، رنكين 23 صوت، سليمان دحلي 15، عبد الحكيم بشار 10، مي خلوف 7. وبذلك يكون الزميل مصطفى موسى النائب الأول لرئيس المجلس. مبروك يا أستاذ. وتكون الزميلة مادونا هي النائب الثاني لرئيس المجلس. مبروك لأطمانه.
0: كما انتخب أعضاء مجلس الشعب مؤيد حبيب أمينا للسر في أولى جلسات المجلس، وحصل حبيب على 87 صوتا من أصل 206 أصوات أدلى بها أعضاء المجلس خلال جلسة الانتخاب، ليستكمل المجلس بذلك تشكيل هيئة مكتبه في إطار الإجراءات التنظيمية الأولى لانطلاق عمله التشريعي. هذا وحدد رئيس مجلس الشعب عبد الحميد العواك موعد انعقاد الجلسة الثانية للمجلس في 26 من الشهر الجاري. وقال العواك في كلمة عقب توليه مهامه رسميا إن المجلس سيسهل عملية التشريع دعما لجهود الحكومة في إعادة الإعمار وتقديم الخدمات، كما دعا جميع النواب إلى توحيد الجهود لتعزيز مكانة المؤسسة التشريعية. أعرب وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي عن رفضه التدخل في الشؤون الداخلية لسوريا، مؤكدا على ضرورة وجود مؤسسات الدولة السورية والحفاظ على وحدة الأراضي. وأجدد عبد العاطي خلال اتصال هاتفي مع مبعوث الرئيس الأمريكي الخاص لكل من سوريا والعراق توم براك، جدد إدانة مصر للهجوم الأخير الذي استهدف العاصمة دمشق، مؤكدا أهمية تضافر الجهود لمكافحة الإرهاب والتطرف بكل صوره وأشكاله. انطلقت فعاليات منتدى الأعمال السوري الأمريكي الأول في دمشق بمشاركة ممثلين عن القطاعين الاقتصادي والتجاري في البلدين، ويهدف المنتدى إلى فتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي بين البلدين عبر استعراض أجندة الإصلاح الاقتصادي وتسليط الضوء على الفرص الاستثمارية الواعدة في مختلف القطاعات. وقال رئيس مجلس الأعمال السوري الأمريكي عصام غريواتي إن المنتدى يؤسس لمرحلة جديدة من التعاون تتيح تعزيز التعافي الاقتصادي وجذب الاستثمارات في سوريا، في حين قال وزير الاقتصاد نضال الشعار إن قرارات الولايات المتحدة الأخيرة إزاء سوريا تزيل الحواجز التي عاقت التجارة وأحبطت الاستثمار، وقيدت المشاركة المالية لسنوات وتمهد لبناء علاقة اقتصادية جديدة. وفي السياق قال نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي جاكوب ماكاغي إن سوريا انتقلت من مرحلة العزلة الاقتصادية إلى مرحلة جديدة من الانفتاح. وأكد ماكاغي في كلمة مصورة خلال منتدى الأعمال السوري الأمريكي الأول في دمشق، أكد أن واشنطن تنظر إلى سوريا كفرصة واعدة لتعزيز الاستقرار ودعم النمو الاقتصادي، مؤكدا أن الشراكات بين القطاعين العام والخاص تشكل ركيزة أساسية لدعم النمو الاقتصادي في البلاد. أكد حاكم المصرف المركزي صفوت رسلان أن المصرف يتبع سياسة نقدية جديدة لضبط سعر الصرف بالتنسيق مع وزارة المالية. وأشار رسلان خلال جلسة حوارية في منتدى الأعمال السوري الأمريكي الأول إلى أن رفع العقوبات وزيادة التدفقات النقدية سيسهمان في دعم الاستقرار الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة، موضحا أن القطاع المصرفي السوري يمتلك قاعدة جيدة من الالتزام بالمعايير المصرفية، غير أنه يحتاج إلى تحديث القوانين والأنظمة لمواكبة متطلبات إعادة البناء والتطوير الاقتصادي. وأكد رسلان أن العمل يجري في محاولة تعزيز التعاون مع المؤسسات المالية المحلية والدولية بما يمهد لبناء رؤية مصرفية واقتصادية طويلة الأمد. قال وزير النقل يعرب بدر إن الوزارة تجري دراسة مشروع لإنشاء مسار ثاني للطريق الواصل بين دمشق وتدمر ودير الزور. وأشار وزير النقل لأن الوزارة بدأت بإعادة تأهيل شبكة الطرق المركزية التي تربط المحافظات والموانئ والمعابر الحدودية في سوريا. هذا وأوضح يعرب بدر أن العمل جار على إنشاء مشروع ثاني للطريق الواصل بين دمشق وتدمر ودير الزور بهدف ربط شمال شرق سوريا ببقية المحافظات ودعم مسارات التنمية والاستثمار.

أعلنت وزارة النفط العراقية عن خطة متعلقة باتفاقية مبادئ مع ائتلاف أمريكي قطري لإعداد الدراسات الفنية والمخططات الخاصة بمشروع أنبوب بنياس. وذكرت وكالة الأنباء العراقية أن مشروع بنياس ما يزال قيد الدراسة، وتعمل الوزارة على خطة تنويع منافذ التصدير وتوفير المرونة اللازمة لتصدير النفط الخام العراقي. وأوضحت الوكالة أن الاتفاقية لا ترتب أي التزامات مالية، وتأتي ضمن مرحلة إعداد الدراسات الفنية للمشروع.

ينضم إلي الآن عبد الكريم العمر، مدير مكتب المجلس السوري الأمريكي في سوريا، معي من العاصمة دمشق. أهلا ومرحبا بك سيد عبد الكريم. إذن نتحدث اليوم عن ما تم عقده في المنتدى السوري الأمريكي ومناقشته بشأن فرص الاستثمار في سوريا، خصوصا بعد رفع اسم سوريا بحسب ما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

0: أمريكية. وهناك حضور أمريكي واسع في دمشق منذ تحرير سوريا، وليس يعني مع رفع العقوبات أو اللي بعد لقاء الرئيس الشرع وترامب في الرياض وغيره. هناك إقبال أمريكي ملحوظ يعني من شركات، من مؤسسات، من رجال أعمال، من أعضاء في الكونغرس، أعضاء في مجلس الشيوخ، من مؤسسات أيضا غير حكومية جاءت إلى سوريا والتقت بالحكومة وبفعاليات المجتمع المدني في سوريا. مؤتمر استثمار أو منتدى الاستثمار الأعمال السوري الأمريكي اليوم الأول هو في سوريا. هناك شركات أمريكية، رجال أعمال أمريكيين يحضرون هذا المؤتمر، وهناك أيضا مسؤولون في الحكومة، وزراء. يعني الهدف هو بحث مسألة ماذا يمكن أن تقدم هذه المؤسسات الأمريكية أو ويقوم به مجلس الأعمال السوري الأمريكي، المشاريع التي يمكن أن تعمل عليها. الحقيقة أن هناك يعني قطاعات عديدة، الاتصالات والأمن الرقمي، الطاقة بكل أنواعها، التكنولوجيا، المعلومات، كل ما يمكن أن يعني يسمى في مجال الأعمال والاستثمار. هناك يعني اشتراك واضح ما بين يعني السوريين، رجال أعمال سوريين وشركات ومستثمرين أمريكيين. وهناك ورشات منذ الصباح، ورشات عمل تتحدث عن التسهيلات التي يمكن أن تقوم بها الحكومة السورية في قادم الأيام، والمشاريع التي يمكن أن يعمل عليها، والقوانين والمراسيم التي تصدر. هناك ربما قانون خاص بالمصارف سيصدر في الفترة المقبلة، بالإضافة إلى قانون الاستثمار وغيره. وبالتالي هناك رغبة أمريكية واضحة بالعمل في السوق السورية، إن كان رغبة حكومية أو كان رغبة غير حكومية، يعني من رجال أعمال أمريكيين مستقلين وهم شركات أمريكية. والمجلس الأعمال السوري الأمريكي الذي أيضا لديه العديد من الشراكات بما فيه المجلس السوري الأمريكي، الهدف هو تقريب وجهات النظر ما بين الشركات والمؤسسات ورجال الأعمال الأمريكيين وما بين الحكومة السورية ومؤسساتها، من أجل القيام
1: طب
0: بما
1: سيد عبد
0: يخدم
1: الكريم،
0: أولا وآخرا.
1: هل تم طرح مشاريع معينة لدعم قطاعات معينة في داخل سوريا، أم فقط تم الحديث بشكل عام عن فرص الاستثمار الواعدة في سوريا؟
0: الحقيقة ما تم بحثه حتى الآن هو كما ذكرت أنه في مجال الطاقة كل أنواعه، كذلك الأمر في موضوع الاتصالات، الأمن الرقمي، التكنولوجيا، يعني كل نواحي الاستثمار وما يمكن أن تقوم به المؤسسات الأمريكية الاستثمارية ورجال الأعمال، وما هي القوانين التي يمكن أيضا أن تخدم سوق العمل، يعني أن تخدم هؤلاء المستثمرين، التسهيلات التي يمكن أن تقدمها الحكومة السورية في سبيل دخول الشركات الاستثمارية الأمريكي ورجال أعمال والعديد من المؤسسات.
1: طب هل
0: ليس
1: تم
0: فقط
1: التطرق
0: في
1: إلى ملف إعادة الإعمار مثلا في سوريا؟ هل هناك رغبة أمريكية في يعني دعم هذا الملف؟
0: يعني نعم، عندما نجد هذا الكم الهائل من رجال أعمال والشركات الاستثمارية، ويعني حسب أحد القائمين على المؤتمر أنه في المؤتمر القادم ستكون هناك أعداد أكثر من ذلك كشركات و كمؤسسات أمريكية مستقلة وربما حتى حكومية ستكون حاضرة في المؤتمر القادم، لكن السرعة في عقد المؤتمر لم يتسنى دعوة كل هؤلاء. ولكن كما ذكرت أنه بعد إنهاء ملف العقوبات واللقاء الأخير للرئيس الشرع والرئيس ترامب في أنقرة، هناك يعني تحول واضح من قبل الولايات المتحدة الأمريكية ورجال الأعمال باتجاه سوريا من أجل العمل في السوق السورية. هذه المشاريع فرات يعني التي تم بحثها، أو كل هذه المواضيع التي تم طرحها خلال ورشات العمل، هي بالنهاية جزء من أعمار سوريا. يعني عندما يتحدثون عن قطاع الاتصالات على سبيل المثال، قطاع الطاقة، كل القطاعات في سوريا، لأنه بالنهاية كما ذكرت أنه البلاد بشكل عام تحتاج إلى إعادة إعمار في كل شيء، من الإنسان إلى قطاع الاتصالات والطاقة وغيره. وبالتالي كل هذه الورشات تناولت بالأساس مجمل هذه الأمور.
1: شكرا جزيلا لك عبد الكريم العمر، مدير مكتب المجلس السوري الأمريكي في سوريا، كنت معي من دمشق. أعلنت محافظة إدلب إشرافها على تسيير قافلة عودة طوعية

0: 47 عائلة إلى حمص وريف دمشق. أوضحت مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل في المحافظة أن القافلة تنظم ضمن الجهود الرامية لدعم الاستقرار وتسهيل العودة الآمنة، حيث انطلقت اليوم الاثنين 25 عائلة إلى حمص و14 عائلة إلى ريف دمشق لتنضم إلى 8 عائلات غادرت يوم الخميس الماضي. وأكدت المديرية أن العائلات العائدة تستفيد في مناطقها الأصلية من حزمة من المساعدات تشمل منظومات طاقة شمسية منزلية ومستلزمات منزلية أساسية، بما يسهم في تلبية احتياجاتها وتعزيز استقرارها. تنضم إلينا الآن إلى فالعلي مراسلة تلفزيون سوريا معي من إدلب لإطلاعنا على مزيد من التفاصيل. أهلا بك إلاف. إذن محافظة إدلب تعلن الإشراف على تسيير قافلة عودة طوعية ل 47 عائلة إلى حمص وريف دمشق، ما التفاصيل لديك بخصوص هذا الموضوع؟
1: نعم فرات، صراحة تنطلق قوافل العودة من الثانية، وهي قافلة العودة الثانية تنطلق من محافظة إدلب إلى أرياف دمشق وأيضا إلى مدينة حمص وريف حما. كان هناك بحسب مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل ما يقارب 106 عائلات عادت بشكل طوعي إلى قراها ومدنهم الأصلية، من أصل 1100 عائلة كانت قد سجلت للعودة الطوعية. تقوم اليوم مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل بالتعاون مع محافظة إدلب ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وبعض أيضا المنظمات المحلية والدولية على إعادة هؤلاء المهجرين الذين يرغبون بالعودة بشكل طوعي إلى قراهم ومدنهم، مع تقديم بعض المساعدات غير الغذائية كمنظومات الطاقة الشمسية والفرش والبطانيات أيضا لتمكنهم من الاستقرار في المرحلة الأولى. وأيضا كان هناك عمليات لترميم جزئي لبعض منازل هؤلاء المهجرين، من ترميم أبواب ونوافذ أيضا في القرى التي كانت هي خطوط تماس وتتعرض للقصف من قبل قوات النظام البائد. كل هذه الأمور اليوم تسهم في خطة الحكومة لإنهاء ملف المخيمات بحلول عام 2027. صراحة ما زالت هذه القوافل مستمرة، البارحة كان قد وصل إلى مدينة حمص أو إلى محافظة حمص ما يقارب 25 عائلة، ويوم الخميس الفائت كان هناك أيضا وصول لسبعة عائلات إلى محافظة حمص، وما زالت يعني صراحة هذه العائلات تعود بشكل طوعي وتتوافد إلى قراها ومدنها الأصلية مع دعم وإعادة إعمار البنية التحتية في تلك المناطق.
0: شكرا جزيلا إلاف العلي مراسل التلفزيون سوريا في إدلب. بحثت اللجنة التوجيهية المكلفة بتنفيذ استراتيجية سوريا من دون مخيمات برئاسة وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح مع المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان للنازحين داخليا واقعة تنفيذ الاستراتيجية والتحديات التي تعيق العودة الطوعية، وفي مقدمتها ضعف البنى التحتية والألغام ومخلفات الحرب. وشهد الاجتماع استعراض جهود تنفيذ الاستراتيجية بما في ذلك تسيير قوافل العودة الطوعية للعائلات المسجلة وآليات تأمين التمويل والدعم اللوجستي، في حين أشادت المقررة الأممية بوجود خطة واضحة وتنفيذ فعلي على الأرض لمعالجة ملف النازحين. افتتح وزير الزراعة باسل السويدان ومحافظ إدلب محمد عبد الرحمن مكتب الزيتون في مدينة إدلب بعد إعادة تفعيله ضمن خطة تهدف إلى النهوض بالقطاع الزراعي وتحسين الخدمات المقدمة للمزارعين ومنتجي الزيتون في المحافظة. هذا وأعلن وزير الزراعة عن قرب إطلاق حزمة من المشاريع الزراعية في المحافظة تشمل إنشاء مركز لأبحاث الأغنام في منطقة الروج بالتعاون مع منظمة أكساد، وتجهيز مكتب الزيتون بمخبر لتحليل جودة الزيت وتوسيع أعمال إزالة السواتر الترابية لإعادة الأراضي المتضررة إلى الإنتاج، إلى جانب دعم مشاريع الري والثروة الحيوانية. افتتح وزير الاتصالات وتقنية المعلومات عبد السلام هيكل مركز تيك تاون في كفر سوسة بدمشق، وذلك بهدف دعم الابتكار وريادة الأعمال وتعزيز الاقتصاد الرقمي في سوريا. وأكد هيكل في تصريح لوكالة سانا أن افتتاح المركز يعكس ثقة السوريين بقدراتهم وإيمانهم بالمستقبل، مشيرا إلى أن الوزارة ستعمل من داخله على تعزيز التعاون مع القطاع الخاص ودعم المبادرات الريادية. من جانبه قال الرئيس التنفيذي للمركز سنان حتاحت إن تيك تاون يمثل منظومة متكاملة تجمع أصحاب الأفكار والشركات والخبرات في بيئة واحدة تضم مختبرات متخصصة في الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني إلى جانب برامج تدريبية لتأهيل الكفاءات الوطنية. خصص مجلس مدينة حلب 20% من عائدات استثمار الأكشاك المطروحة للاستثمار لصالح ذوي الشهداء، وكلف مديرية الأملاك بالإعلان عن مواقعها ومعايير منحها والتنسيق مع الجهات المعنية لضمان صرف العائد المخصص بعد استكمال إجراءات الاستثمار.
2: في الاجتماع الأخير لمجلس مدينة حلب كان في هناك نقاش لإعلان مجموعة من الأكشاك في مختلف أحياء مدينة حلب ضمن توجه الالتزام مجلس المدينة تجاه أبناء المدينة بتوفير فرص عمل والإسهام في تحسين واقع الاقتصادي لذوي الدخل المحدود، وأيضا الالتزام الاجتماعي لتأمين هذه الفرص عمل، وحقيقة كان في طرح خاص فيما يخص ذوي الشهداء. تشرف المجلس بتخصيص نسبة من هذه الأكشاك نسبة 20% لذوي الشهداء بحيث يكون في شيء دخل مستدام لمن ضحى لنيل سوريا بشكل عام وحلب بشكل خاص نيل حرية، وخاصة نحن في الشهر السابع هو هذا الشهر اللي شهد دخول الجيش الحر لمدينة حلب، فهي حقيقة رسالة رمزية بمساهمة ضمن إمكانيات المتاحة للمجلس المديني ليكون واقف بجانب من ضحى وبذل، وإن شاء الله تعالى يعني وجود هذه الأكشاك في مختلف أحياء مدينة حلب وارتباطها بالشهداء هي ذكرى تذكير دائم لأهالي المدينة وربطهم بأهالي الشهداء، وهي رسالة لأهالي الشهداء أن الحكومة بشكل عام ومجلس مدينة حلب بشكل خاص هو واقف بجانبهم باستمرار. طبعا مثل ما ذكرنا في الإعلان المصور اللي صار على صفحة مجلس مدينة تم أخذ القرار، ومكلف الآن مديرية الأملاك بوضع الخطوات التنفيذية حقيقة للإعلان عن الأكشاك، مواقع، معايير المنح، التنسيق مع المعنيين بملف الشهداء لتطوير المعايير بحيث تصل للأصحاب الأكثر احتياجا وأحقية حقيقة بهذا الموضوع. في يعني خلينا نقول الأسابيع القادمة رح نشوف الخطوات التنفيذية، وإن شاء الله تعالى بتكون هي الأكشاك هي يعني صورة حضارية في مدينة حلب من حيث التصميم، من حيث المنح، وأيضا من حيث الجهات المستهدفة فيها.
0: وقعت محافظة حلب عقودا لأربعة مشاريع تنموية ضمن برنامج الفرات 3 مع منظمة دولية لدعم التعافي المبكر في مناطق بريف حلب منها الأشرفية والشيخ مقصود وعين العرب، وتهدف المشاريع لتحسين البنية التحتية وإعادة تأهيل شبكات ومحطات المياه. هذا ويتضمن البرنامج بناء قدرات الكوادر المحلية في المجالات الفنية والإدارية وتفعيل آليات استقبال الشكاوى والمقترحات. اختتم في حلب مشروع نور 2 التابع لمنظمة سوار بعد أن استفاد منه نحو 400 كفيف وكفيفة عبر برامج للدعم النفسي وتنمية المهارات والفنون بهدف تعزيز اندماجهم وتمكينهم من المشاركة الفاعلة في المجتمع.
3: اليوم الفعالية هي الختامية لمشروع سوار النور 2 واللي هو يعني خدم الحقيقة ما يقارب 400 كفيف وكفيفة في محافظة حلب. الهدف منه كان انه هو تسليط الضوء على هذه الفئة وتقديم التمكين والدعم لها. هذه هذا التمكين في مجالات تعليم لغة البرايل، تعليم مهارات الحاسوب، وايضا تقديم الدعم النفسي باساليب مختلفة عن طريق تعليم الرسم وايضا عن طريق تشكيل اول فرقة كورال للكفيفين والكفيفات في محافظة حلب. ايضا بالاضافة لذلك تقديم بعض التدريبات المهنية مثل تعليم الطبخ لي بهدف البيع وأيضا تعليم صناعة القش. الغاية من هذا المشروع هو تسليط الضوء على أن هذه الفئة من ذوي الإعاقة أو نسميهم ذوي البصيرة تمتلك من القدرات والمواهب ما إن سلطنا الضوء عليها وعطيناها الفرصة تستطيع أن تكون منتجة وتكون في خدمة الدولة السورية الجديدة.
4: بعزائم لا تعرف المستحيل وإرادة صلبة.
0: أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي مروان الحلبي عن إطلاق مشروع مشفى طرطوس الجامعي خلال زيارة أجراها إلى المحافظة لمتابعة عدد من المشاريع التعليمية والصحية. وقالت الوزارة في بيان أن المشروع سيشكل مركزا علميا وخدميا متقدما يقدم خدمات صحية نوعية ويدعم البحث العلمي والتدريب الطبي. وبحسب البيان سيسهم المشروع في تحسين جودة الرعاية الصحية بالمناطق بالمحافظة وتعزيز التكامل بين الجانبين الطبي والأكاديمي. بحث رئيس الهيئة العامة للمنافذ والجمارك قتيبة بدوي مع محافظ حماة عبد الرحمن السهيان مشروع إنشاء منطقة حرة وميناء جاف في المحافظة. وذكرت الهيئة أن الاجتماع ناقش الأهمية الاقتصادية للمشروع الهادف إلى إنشاء منطقة حرة صناعية وتجارية لوجستية متكاملة وميناء جاف يسهم في تخفيف الضغط على المرافق البحرية وتسهيل عمليات التخليص الجمركي وربط حركة التجارة بين المحافظة والمرافق. أعلنت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك عن إعادة افتتاح معبر الدبوسية الحدودي مع لبنان أنه سيكون في مطلع شهر أيلول المقبل بعد استكمال أعمال إعادة التأهيل. وذكرت الهيئة أن أعمال إعادة تأهيل المعبر تشمل توسعة شاملة للموقع وفق المعايير الدولية وذلك لتخفيف الضغط على منفذ جديدة يابوس الذي يعتبر حاليا المعبر التجاري الوحيد بين الجانبين، ويعد معبر الدبوسية بوابة أساسية لمرور البضائع والمنتجات اللبنانية عبر الأراضي السورية إلى دول الخليج والأسواق العربية. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سيسيطر على مضيق هرمز مشيرا إلى أن بلاده ستتقاضى رسوما مقابل حراسة المضيق. وصف ترامب الإيرانيين في حديثه لفوكس نيوز بالأشخاص السيئين وانتهكوا مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة، مضيفا أنهم سيضربون إيران بشكل قوي للغاية وقد تم ضربهم بقوة الليلة الماضية. أعلنت القيادة الوسطى الأمريكية تنفيذها يوم أمس الأحد ضربات عسكرية جديدة استهدفت عشرات المواقع الإيرانية. أوضحت القيادة في بيان أن الضربات طالت أنظمة الدفاع الجوي الإيراني ومواقع الرادار الساحلية وقدرات الصواريخ والطائرات المسيرة والزوارق الصغيرة مستخدمة طائرات مقاتلة وسفنا حربية وطائرات مسيرة هجومية، وذلك لتقويض قدرة إيران على استهداف الملاحة الدولية العابرة لمضيق هرمز. هذا وحذرت طهران من أنها لن تلتزم بمذكرة التفاهم إذا لم تفي الولايات المتحدة بتعهداتها، وذلك في عقاب تبادل هجمات هي الأعنف منذ إعلان اتفاق وقف إطلاق النار في 8 نيسان. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي في مؤتمر صحفي في طهران إن مذكرة التفاهم بين طهران وواشنطن تمر بمرحلة أزمة، مؤكدا أن بلاده لن تتردد في الدفاع عن نفسها وأن ردودها ستشمل أي منطقة تنطلق منها هجمات ضدها، مشيرا إلى أن الضربات الدفاعية الإيرانية تستهدف القواعد العسكرية الأمريكية في المنطقة من دون أو دون الدول الإقليمية. كما رفض بقائي طلب الوكالة الدولية للطاقة الذرية الوصول إلى المنشآت النووية الإيرانية. أعلنت وزارة الدفاع اليمنية استهداف مدرج مطار صنعاء الدولي لمنع طائرة إيرانية من الهبوط، في حين اعتبرت جماعة الحوثي ذلك إذانا بإنهاء خفض التصعيد. وقالت الوزارة في بيان إن ميليشيا الحوثي منعت الطيران الوطني اليمني من الهبوط في مطار العاصمة، وأن الجانب الإيراني صرح على انتهاك أراضي اليمن، وهو ما استدعى استهداف مدرج المطار. بالمقابل اتهمت جماعة الحوثي السعودية باستهداف المطار بغارات جوية، معتبرة ذلك إنهاء لخفض التصعيد ووقف إطلاق النار، ومهددة بأن الاستهداف لن يمر من دون رد وعقاب وفق ما جاء في البيان.

قتل فلسطيني في قصف إسرائيلي على منطقة التوام شمال غربي قطاع غزة بحسب ما أفادت مراسلة تلفزيون سوريا. من جهتها قالت وزارة الصحة في غزة أن المستشفيات استقبلت خلال الساعات 24 الماضية 8 شهداء، بينهم شخص متأثرا بإصابة سابقة إضافة إلى 32 مصابا، في حين واصل الجيش الإسرائيلي خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار الساري في قطاع غزة منذ بدء العدوان عبر القصف وإطلاق النار لترتفع الحصيلة إلى 1108 قتلى بالإضافة إلى 578 مصاباً.

0: وتنضم إلي من غزة شروق شاهين مراسلة تلفزيون سوريا لإطلاعنا على آخر التطورات من هناك. أهلا بك يا شروق. إذن ما الخروقات الإسرائيلية المسجلة اليوم وما الوضع الإنساني لديك والميداني شروق؟
1: نعم فرات، الوضع الميداني يزداد سوءا يوما بعد آخر بسبب كثافة الغارات الإسرائيلية التي تستهدف المدنيين في مناطق متفرقة في قطاع غزة. منذ صباح هذا اليوم وحتى الآن رصدنا أكثر من 3 استهدافات إسرائيلية لأهداف مختلفة، لتجمعات للفلسطينيين، أيضا دراجة نارية في حي تل الهوى جنوب مدينة غزة، وحتى قبل قليل كان هناك غارة إسرائيلية على المنطقة الغربية لمدينة خان يونس، تحديدا استهداف خيمة في تلك المنطقة، ونقل من جراء هذه الغارة عدد من الإصابات إلى المشفى الميداني الموجود غرب مدينة خان يونس. نتحدث عن استشهاد نحو 2 من الفلسطينيين منذ صباح هذا اليوم، وأيضا وصول عدد من الإصابات إلى مشافي قطاع غزة نتيجة الاستهدافات الإسرائيلية على حي تل الهوى، على منطقة لتوام شمال غرب قطاع شمال غرب مدينة غزة، وأيضا المنطقة الغربية لمدينة خان يونس بما تعرف منطقة المواصي. وبحسب وزارة الصحة الفلسطينية تتحدث عن وصول 8 شهداء إلى مشافي قطاع غزة خلال 24 ساعة ماضية نتيجة الاستهدافات الإسرائيلية، 7 منهم نتيجة الاستهدافات الجديدة التي استهدفت أهداف مختلفة في قطاع غزة، والشهيد 8 هو شهيد متأثر بجراحه نتيجة استهداف سابق. وبالتالي نتحدث عن ارتفاع في أعداد الضحايا نتيجة الغارات الإسرائيلية والخروقات الإسرائيلية التي لا تتوقف في قطاع غزة، خروقات متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار. تجاوز أعداد الضحايا من الشهداء 1100 شهيد، إضافة إلى المئات من الإصابات التي تعاني أيضا هي نتيجة الحصار المفروض، وخاصة أنها إصابات حرجة أو توصف ما بين الحرجة والمتوسطة، والاحتلال الإسرائيلي يمنعهم ويحرمهم من العلاج اللازم بسبب الحصار المفروض، الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة، وأيضا يحرم الآلاف من الجرحى والمرضى من السفر عبر معبر رفح البري الذي فتح خلال الأشهر الماضية لنقل الجرحى والمرضى. ولكن من خلال متابعتنا لآلية العمل داخل المعبر، هي آلية صعبة وقاسية، والغرض منها زيادة معاناة الجرحى والمرضى وتعميق الحالة الإنسانية في قطاع غزة. الاحتلال يتحكم بأعداد الجرحى الذين يسافرون عبر هذا المعبر يوميا، أو في اليوم الذي يفتح فيه معبر رفح لا يسمح بسفر أكثر من 40 مريضا، وأيضا يرافق هؤلاء عدد من المرافقين من أبناء عائلاتهم. إلى جانب ذلك يتحكم بأيام فتح المعبر. من خلال متابعتنا أيضا نرصد أن الاحتلال الإسرائيلي يسمح بأيام محدودة جدا خلال الأسبوع لفتح المعبر أمام الجرحى والمرضى. إضافة إلى ذلك أيضا يتحكم بأعداد الشاحنات وهي المحملة بالمساعدات، وأيضا الشاحنات التجارية المحملة بالبضائع لعدد محدود من التجار الفلسطينيين المحليين.
0: نعم
1: أيضا يمنع إدخال المحروقات وغاز الطهي، وهذا يسبب أزمة كبيرة لدى سكان القطاع، ويتحمل عبء هذه الأزمة بشكل أكبر هن النساء في غزة. فرات،
0: نعم، شكرا جزيلا لك على كل هذه التفاصيل، كنت معنا من غزة شروق شاهين مراسلة التلفزيون سوريا. يبحث اليوم وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي إمكانية اتخاذ إجراءات جديدة للحد من التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة. وقال دبلوماسيون ومسؤولون أوروبيون إن النقاش سيستند إلى ورقة سرية أعدتها المفوضية الأوروبية تتضمن ثلاثة خيارات محتملة، من بينها فرض نظام ترخيص على واردات المستوطنات أو فرض رسوم جمركية مرتفعة واعتماد حظر تجاري كامل، وذلك ردا على توسع الاستيطان وتصاعد عنف المستوطنين بحق الفلسطينيين. أثار اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية انقساما في المواقف بين من يصفه بأنه خطوة لاستكمال الانسحاب الإسرائيلي، وآخرين يعتبرونه تكريسا لبقاء إسرائيل في الجنوب.
2: تشهد قلعة شقيف ومحيط مرتفعات عال الطاهر قصفا إسرائيليا مكثفا، وتعد من أكثر النقاط سخونة واستهدافا بعد توقيع اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية. ويلقى اتفاق الإطار انتقادات من قبل رئيس المجلس النيابي نبيه بري وحزب الله الذي يصفه بأنه تشريع للاحتلال وبقاء القوات الإسرائيلية في الجنوب، علما أن رئيس الحكومة نواف سلام أكد أن اتفاق الإطار الموقع ليس اتفاق سلام بل مسار تدريجي نحو إعادة الاستقرار في لبنان. من بيروت مايا هاشم، تلفزيون سوريا.

0: من ذاكرة الحرب ينبعث صوت المستقبل، ليس سرداً لماض مضى بل ولادة لحاضر جديد. منبرٌ يفتح الأفق ويضع أسئلة كبرى عن الدولة وعن المجتمع وعن الغد، أسئلة لا تهرب من الحقيقة ولا تساوم على الجرأة. الجمهورية الثالثة، رؤى وصوت يشارك فيه الجميع، على تلفزيون سوريا.
1: من جمال الأبيات وحقول الأدب والذكريات نسافر بين المعاني، نروي القيم والهمم بديوان عربي تليد وشعر جديد. نقطف معكم حب الحصيد وحب القصيد، ونظل في دنيا القصيد نسائل. لك يا منازل في القلوب منازل، منازل القصيد على تلفزيون سوريا.

0: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
1: اربح 1,000,000 ليرة سورية يوميا. توقع نتيجة أبرز مباريات كأس العالم 2026 وادخل السحب اليومي. امسح رمز الكيو آر وشارك الآن. إعلان الفائزين والتوقعات خلال برنامج شوط إضافي مونديال 26 يوميا في الساعة 3:00 ظهرا بتوقيت دمشق على شاشة تلفزيون سوريا والقناة 2.
2: ليس الخبر تفصيلا عابرا، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
3: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
2: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال والحقيقة أشمل من الخبر.
4: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس. وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر.
5: كاميرا الناس.
4: في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
2: فاتح المدرس رسام وشاعر وقاص سوري، ولد في قرية حريتان بريف حلب عام 1922 لأب عربي وأم كردية. قتل والده وهو صغير، فانتقل في سن 8 للعيش عند أعمامه في حلب. درس في مدارس حلب وتخرج من بيروت مدرسا للغة الإنجليزية. برزت موهبته في الرسم منذ الطفولة، كما كتب الشعر والقصة ولقب شاعر الرسامين ورسام الشعراء. أوفد إلى روما عام 1956 لدراسة الفنون الجميلة، وتتلمذ على يدي الرسام الإيطالي الشهير جنتليني. نال شهادة الدكتوراه من أكاديمية الفنون الجميلة في باريس عام 1972. عين أستاذاً للدراسات العليا في كلية الفنون الجميلة بدمشق عام 1977. ترأس نقابة الفنون الجميلة لمدة 11 عاماً. كان الفيلسوف الفرنسي جان بول سارتر من معجبيه، فأشاد بفنه وترجم له عدة قصائد إلى الفرنسية. يعد فاتح المدرس رائد الفن التشكيلي السوري ومن رموز الفن العربي والعالمي. اقتنى رؤساء ومشاهير عالميون لوحاته، مثل الرئيس الفرنسي جاك شيراك والرئيس الألماني فالتر تشيل والمفكر جان بول سارتر وآخرين. أنتج آلاف اللوحات بين عامي 1947 و 1997، وشارك في معارض فردية وجماعية في أوروبا وأمريكا وكندا والدول العربية. ترك في إرثه مجموعتين شعريتين، القمر الشرقي على شاطئ الغرب عام 1962 والزمن السيء عام 1985، ومجموعة قصصية بعنوان عود النعنع عام 1981، وكتب ثلاثية العار للسينما عام 1973. حاز جوائز عالمية كبرى، منها الجائزة الأولى لأكاديمية روما عام 1960 والميدالية الذهبية لمجلس الشيوخ الإيطالي عام 1962، وجائزة شرف بينالي سان باولو عام 1963، وجائزة الدولة للفنون الجميلة بدمشق عام 1986، وجائزة الدولة للفنون الجميلة في الأردن. توفي عام 1999 ودفن في دمشق بجوار الشاعر نزار قباني.

أهلا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من عين سوريا، ونتطرق إلى أبرز الملفات والقضايا، والبداية بأبرز العناوين. بأكثر من 300 نقطة، المؤسسة السورية للبريد تواصل توسيع أعمالها، وفي اللاذقية تزيد عددا من الخدمات كاستخراج أوراق رسمية ومعاملات مالية. مع تراجع الثقة بمصادر المياه، أهال في إدلب يلجؤون للمياه المعلبة، وريف المحافظة يسجل توسعا ملحوظا في افتتاح معامل الفلترة والتعبئة. بين حمص وطرطوس، حوادث انقلاب صهاريج متكررة على الأوتستراد الدولي في ظل تزايد أعدادها وتحركها ضمن أرتال متقاربة.

0: تواصل مديرية بريد اللاذقية توسيع خدماتها بإضافة خدمات وتسهيلات جديدة بهدف تبسيط الإجراءات وتوسيع إنجاز المعاملات وتخفيف الأعباء عن الأهالي.
1: خدمات جديدة وتسهيلات متزايدة تقدمها مديرية بريد اللاذقية للمواطنين، تشمل منح وثيقة غير عامل ودفع رسوم الجامعة الافتراضية والتعليم المفتوح، إلى جانب دفع رواتب المتقاعدين وخدمة شام كاش، بما يسهم في إنجاز المعاملات بسرعة وسهولة ضمن مركز خدمي واحد.
2: تستمر المؤسسة السورية للبريد بتقديم الخدمات المعهودة بالإضافة للخدمات الجديدة اللي عم تقدمها، منها خدمة دفع وإيداع سريتيل وMTN، بالإضافة لخدمة شام كاش وخدمة القيد العقاري، كافة مكاتب البريدية المنتشرة بمحافظة اللاذقية وريفة. طبعا عم نحاول جاهدين لحتى نجيب خدمات جديدة ونقدمها للمواطن بكل سهولة ويسر.
1: وتؤكد المديرية أن توسيع هذه الخدمة يهدف إلى اختصار الوقت والجهد وتخفيف الضغط عن المواطنين، إلى جانب تحسين جودة الخدمة وتسهيل الوصول إليها في مختلف المراكز البريدية التابعة للمديرية.
3: طبعا الخدمة اللي كانت مقدمة هي أول شيء حنحكي عن الرواتب اللي كان يصير فيه عشقة وناس وزحمة وكذا، بس هلا ما فيك، يعني مثل ما أنك شايف أقل عشقة وبسرعة بتوقع ما كانت موجودة قبل. بالنسبة للخدمات الجديدة هي غير محكوم، غير موظف كنت بدك تروح وتجي وجنائية وتعمل وألف شغلة وشغلة، يعني كتر خير وعملوها ببناء واحد.
4: وقت قصير بتقبض راتبك بسلاسة، الموظف محترم عم يؤدي عمله على أكمل وجه باحترام، في تنظيم للدور، وبقية الخدمات كمان كويسة ممتازة بقدمها البريد، أريحية للمواطن، بيريحوهم التنقلات، بسوي شغله وبيضل ماشي.
1: الأهالي أبدوا ارتياحهم لهذه الخدمات، مؤكدين أنها سهلت إنجاز معاملاتهم وخففت عنهم عناء التنقل، في حين طالب آخرون بمواصلة تطوير الخدمات وزيادة عدد النوافذ لتلبية الإقبال المتزايد. تواصل مديرية بريد اللاذقية توسيع خدماتها لتوفير تجربة خدمية أكثر كفاءة، بما يسهل إنجاز معاملات المواطنين ويعزز دور المراكز البريدية كمراكز خدمية متكاملة. منير الحاجي، تلفزيون سوريا، مدينة اللاذقية.
0: حول هذا الموضوع رحب بمراسل تلفزيون سوريا من اللاذقية منير الحاجي، مرحبا بك معنا منير، لتضعنا في تفاصيل أوفى فيما يتعلق بواقع خدمات البريد وكيف تنعكس هذه الخدمة على الأرض، على أرض الواقع وعلى أيضا المواطنين. كيف يبدو الواقع بشكل عام بعد اتخاذ هذه الخطوة؟
5: نعم ديما، يعني هي خطوات مهمة جدا في إطار توسعه عمل المؤسسة السورية للبريد في مدينة اللاذقية، ونتحدث عن افتتاح 20 مكتب تقريبا خلال الفترة الماضية في مدينة اللاذقية وريفة. ضمن داخل مدينة اللاذقية هنالك 3 مواقع أو مراكز للبريد جرى افتتاحها، في القصر العدلي وفي مديرية النقل وفي مديرية المالية، وأيضا في الأرياف أيضا كبلدة سلمة أيضا كان هنالك افتتاح يعني نقطة للبريد أو مكتب للبريد جديدة في المدينة، وأيضا 20 موقع، يعني طبعا هذه المواقع من ضمن 20 موقع جرى افتتاحها خلال الفترة الماضية، وهذا في إطار توسعه عمل المؤسسة السورية للبريد في داخل مدينة اللاذقية وفي الأرياف. لكن نتحدث عن المركز الرئيسي في اللاذقية، مؤسسة البريد، يعني بالإضافة إلى الخدمات المعتادة التي كانت تقدمها في الماضي من دفع الرواتب ودفع الأجور وأيضا الأمور الأخرى، هنالك أمور مستحدثة وتأتي في إطار يعني تسيير أمور المواطنين بأقصر وقت وأقل جهد طبعا، بالإضافة إلى تسيير المعاملات. من ضمن هذه الخدمات هي يعني دفع خدمات الاتصال للسيريتيل والMTN، وأيضا يعني الآن الدفع الإلكتروني أو إيداع المبالغ الإلكترونية، خدمة شام كاش أيضا أصبحت متوفرة، وإلى جانب يعني الخدمات الأخرى التي يعني رأت يعني مدير المؤسسة السورية للبريد لأنها تحتاج يعني إليها، وخاصة في موضوع يعني تخفيف الازدحام وتخفيف الأعباء عن المواطنين للتنقل. يعني المواطن الذي كان يحتاج إلى معاملة معينة كان يحتاج إلى الخروج يعني خارج يعني مديرية البريد، وأيضا الذهاب لإنجاز المعاملة ومن ثم العودة لحجز دور آخر، وهذا الأمر كان يترتب وقت وجهد كبير. الآن أصبحت يعني تقريبا كل المعاملات تنجز داخل يعني مديرية البريد المركزية هنا في اللاذقية، وهذا الأمر يعني
0: هذه الخدمات في مدينة اللاذقية وريفها أليس كذلك منير؟
5: الخدمات البريدية أصبحت متاحة في معظم الأرياف في اللاذقية من ضمن خطة اتخذتها المؤسسة السورية للبريد لتوسعه يعني هذه المراكز. كما قلت يعني ديما اكثر من 20 مكتب للبريد جرى افتتاحها، من ضمنها 3 مكاتب في اللاذقية. لكن يعني الخدمات الجديدة هي في المؤسسة المديرية، مديرية البريد هنا في اللاذقية، مركز واحد. هذا المركز يحتوي على خدمات متنوعة، ليست فقط الخدمات البريدية المعتادة في المراكز الأخرى. هنا في المركز الرئيسي مركز يعني البريد في اللاذقية مديرية البريد، هنالك الخدمات الجديدة التي أصبحت متاحة والتي تسهل عمل المواطنين، وهذا ما لمسناه حقيقة من خلال يعني سؤالنا للمراجعين، أن هنالك تخفيض في عدد يعني الازدحام. كان الازدحام شديد وخاصة في موضوع دفع رواتب الموظفين والمتقاعدين، كان يشهد ازدحام كبير. واليوم يعني تبدو الأمور يعني أكثر سلاسة طبعا إن صح التعبير بموضوع تسيير الأمور داخل
0: يعني إذا أردنا إحصاء تقييم الأهالي هي لهذه الخدمة من حيث السرعة وسهولة إنجاز المعاملات، كيف كانت الآراء؟
5: نعم يعني استطلعنا عدد كبير من الآراء وأخذنا بعض المقابلات من الأهالي حول الخدمات البريدية الجديدة. طبعا الخدمات البريدية الجديدة أبدوا الأهالي يعني إعجابهم بهذه الخطوة، قالوا بأنها خطوة مهمة تسهل عليهم موضوع التنقل ربما من مركز إلى آخر، أصبحت الأمور كلها تسير بسلاسة ضمن مركز بريدي واحد. وأيضا هنالك بعض يعني الأهالي من طالبوا أيضا بخدمات جديدة كفتح نوافذ إضافية لأيضا تخفيف موضوع الازدحام في بعض النوافذ. هنالك بعض النوافذ حتى الآن بحسب الأهالي تشهد ازدحام وتحتاج إلى أكثر من موظف حتى يتم تسيير الأمور كما يجب. لكن يعني في طبيعة الحال ليست كل الأيام ازدحام، هنالك أيام محددة قد يكون هنالك دفع رواتب أو نهاية شهر، وبالتالي يكون هنالك ازدحام على نافذة، وهذا ما طالب الأهالي بأيضا حله إلى جانب الخدمات الأخرى التي يعني أبدوا إعجابهم بهذه الخطوة التي سهلت عليهم موضوع عملهم والتنقل، يعني من ناحية الجهد والوقت اختصرت عليهم الكثير.
0: شكرا جزيلا منير الحاجي مراسل تلفزيون سوريا، كنت معنا من اللاذقية، أشكرك جزيلا. وينضم إلينا الآن عماد الدين حمد المدير العام للمؤسسة السورية للبريد معنا مباشرة من دمشق، مرحبا بك معنا سيد عماد. للحديث في البداية عن أبرز الخدمات التي تقدمها المؤسسة اليوم وما الجديد الذي أضيف إليها؟
6: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله مساءكم بكل خير، الله يعطيكم العافية. طبعا السؤال بخصوص المؤسسة للبريد، الحمد لله رب العالمين، نحن الآن في توسع في الخدمات التي تقدمها المؤسسة للبريد في شكل واسع كثير، يعني بشكل كل الأصعدة. الآن نحن نقدم كنا مجموعة من الخدمات التقليدية سابقا أو كررها بعجالة، وهي أهمها خدمة رواتب المتقاعدين، خدمة استخراج وثيقة غير عامل، وبعض الخدمات الشحن الداخلي. الآن نحن توسعنا بشكل كبير جدا إلى دخلنا في قطاعات مالية واسعة وقطاعات خدمية واسعة، أهمها استخراج وثيقة خلاصة السجل المدني، إخراج القيد وقيد إخراج القيد يعني كافة وثائق السجل المدني في بعض المكاتب البريدية وليس في كلها. عندنا موضوع خلاصة السجل العدلي وثيقة غير محكوم، هي من أهم الخدمات، تعرفوا كثير من يعني المواطنين يحتاجوا وثيقة غير محكوم، خاصة عندما بكون في يعني مسابقات لوظائف معينة بيطلبوا انه وثيقة غير محكوم. نحن الآن توسعنا أكثر من 150 مكتب بريدي في جغرافيا السورية بيصدر وثائق غير محكوم لا حكم عليه بالتنسيق مع إدارة المباحث الجنائية، طبعا مشكورة. عنا استخراج إخراج القيد العقاري، تنسيق كان بين مؤسسة سوري البريد وإدارة المصالح العقارية، إدارة العامة للمصالح العقارية، بعد التنسيق مع وزارة الاتصالات ووزارة الإدارة المحلية ثم تفعيل استخراج القيد العقاري من مكاتب مؤسسة سوري البريد. بالإضافة إلى موضوع نحن مؤخرا ب1/7 انطلقنا بموضوع خدمة الشحن استقبال الطرود الدولية لأول مرة من بداية الثورة السورية المباركة. كانت سوريا منفصلة أو منقطعة أو البلد السوري منقطع عن العالم كله، وسوريا منقطعة عن العالم بشكل عام بكافة خدماتها، ومن ضمنها الطرود البريدية. نحن الآن عدنا الحمد لله 40 بالتنسيق مع المكتب الدولي في سويسرا، بالتنسيق مع زملائنا في الهيئة العامة للطيران المدني والطيران السوري، وبإدارة الجمارك هالمنظومة كلها السمفونية زبطناها كلها ورتبناها الحمد لله رب العالمين. فتحنا مكتب المبادرة بمطار دمشق، الآن البريد السوري بيستقبل الطرود البريدية من كافة دول العالم، من 192 دولة فضل الله سبحانه وتعالى، ثم بجهود تنسيق واسع بكافة الأطراف. مؤسسة السوري البريد عم تأخذ دورها بشكل واسع بشكل خدمي. قد انا سمعت التقرير الان على يعني تحت الهواء انه موضوع في ازدحام بعض الاماكن، طبيعي يصير في ازدحام، ونحن واجبنا انه نحن نعالج هذه الامور. الازدحام ما هو كل يوم بصير ازدحامات احيانا. مثلا الان عندنا في حلب في مسابقه لاحدى اظن بموضوع التربيه.
0: طيب ذكرت في بدايه يعني، وهذا ياخذنا للحديث عن
6: بس لو اسمحي لي
0: عمليه التوسع. يعني قلت بانكم تتوسعون اكثر فيما يتعلق بهذه الانجازات، الى اي مدى فعلا اصبحت هذه المراكز البريديه اليوم قادره على استيعاب الاعداد الكبيره وعلى انجاز المعاملات الحكوميه وحتى الماليه للمواطنين بشكل سريع؟
6: سيد الكريم، أنا أجاوبك على السؤال بسؤال أوسع من هذا الكلام. نحن مؤسسة السوري البريد عندنا خطة استراتيجية، خطة متوسطة، خطة مرحلية. في شيء عندنا شو بدي أعمل بكرة، في شيء عندي شو بدي أعمل بعد شهر، في شيء بدي أعمل شو بعد سنة. نحن الآن كمؤسسة السوري البريد نحن الآن نتوسع في الخدمات. توسع الخدمات يعني بده يزداد عدد المواطنين بده يراجعونا. ما هو الآلية لمعالجة هذا الموضوع؟ نحن الآن معالجة الموضوع توسع مكاتب البريد. الآن أنا عندي 325 نقطة بريدية في الجغرافيا السورية حتى هذه اللحظة عم أتكلم فيها مع حضرتك. بتوسع كنا حوالي 150 مكتب بريدي عند التحرير، يعني بداية التحرير أو من 8/12/2024 كان مؤسسة السوري البريد عندها 150 مكتب بريدي، نص المكاتب غير فاعلة ونص الثاني عم بيشتغل بأعداد قليل من الخدمات. الآن نحن عندنا 325 نقطة بريدية حتى هذه اللحظة. كل أسبوع عندي حوالي 7-8 مكاتب مفتحة بكافة الجغرافيا السورية. توسعنا في هذا الجغرافيا بالقرى وبالأرياف وداخل المحافظات وداخل المراكز الحكومية، نوسع عدد المكاتب لتخفيف الازدحام عن بعض المكاتب الرئيسية. هاي خطة رقم واحد. رقم اثنين، نحن الآن كمؤسسة معنيين في تقديم خدمات مالية للمواطنين، معنيين بتقديم خدمات حكومية للمواطنين، معنيين بتقديم خدمات الشحن اللوجستيك للمواطنين. خدمات الحكومية حكيتها لحضرتك بعيدة بعجالة، هي خدمة أي وثيقة حكومية من إخراج قيد لموضوع غير محكوم لموثيقة غير عامل لموضوع إخراج قيد العقاري، ذات بإضافة موضوع الشحن رصيد امتين وسريتين. خدمات المالية اللي نحن عم نقوم فيها حاليا الشق المالي، عندي موضوع الشام كاش سحبا وإيداعا، عندي موضوع الرواتب المتقاعدة يعني نظام التأمين الاجتماعي وتأمين المعاش، أكثر من 700,000 مواطن شهريا بياخذ راتبه من المؤسسة السورية للبريد، بالإضافة موضوع الحوالات الداخلية، بالإضافة أنا ببشركم الحمد لله رب العالمين اليوم أتت الموافقة، فتحنا الفول انتجريشن بين المؤسسة السورية للبريد وبين المصرف التجاري. يعني إن شاء الله خلال يومين ثلاثة عنا تيست نهائي بده يكون مكاتب المؤسسة السورية للبريد، هي 325 مكتب بريدي، هي منافذ للبنك التجاري. يعني المواطن بريد يروح على البنك التجاري إذا عنده حساب البنك التجاري يسحب أمواله أو يودع أمواله، بريد يروح على مكتب البريد. مكتب البريد المنتشر
0: يعني سيغطي جميع المناطق.
6: أنا مثلا موجود بريف
0: سواء كان في الأرياف أو حتى
6: المدن. نعم فول انتجريشن، فول انتجريشن سيدة الكريمة مع البنك التجاري، 325 نقطة بريدية. نحن اليوم أجدنا الموافقة النهائية، غدا وبعد الغد عندنا موضوع السايبر سيكوريتي، موضوع بعض التشريكات الأمان، وإن شاء الله منطلق على اللايف السيستم بحيث يكون مكاتب البريد هي كوة للمصرف التجاري لسحبا وإيداعا. هذا يعني انه بالاضافه لموضوع الشحن اللي حكيته لحضرتك الان، نحن الان في شحن
0: الشحن فيما يتعلق استقبال الطرود الدوليه من خارج سوريا وحتى داخليه، هل عملتم على هذه النقطه ايضا؟
6: السيدة الكريمة نعم، نحن 1/7 كان يوم بالنسبة لنا يوم كان إنجاز تاريخي للمؤسسة السورية للبريد، أنه كان استقبلنا أول طرد بريدي كان جاينا من الأردن. فتحنا الآن البريد السوري مفتوح الآن على 192 دولة في العالم ضمن منظومة اتحاد البريد العالمي، هي اليونيفيرسال بوستن يونيون. نحن عضو في هذه الدولة في هذه المنظومة الدولية، نحن وعدنا تفعيل عضويتنا في هذه المنظومة الدولية. نحن الآن ننسق مع الجمارك مع الطيران المدني السوري وبالإضافة مع الطيران القطري والطيران التركي، بحيث يكون 192 دولة تصل إلى مطار دمشق، إن كان دايركت عبر الطيران السوري إلى مطار دمشق أو عن طريق نقطتين الدوحة أو اسطنبول عن طريق الطيران القطري والتركي.
0: طيب،
6: الآن مؤسسة السوري عادت تأخذ روحها
0: سيد عماد،
6: الكور بزنس اللي هو الشغلة موضوع الشحن بشكل،
0: ما هي أبرز يعني المحافظات صحيح. أو حتى المناطق التي لا تزال حتى الآن ربما بحاجة إلى تعزيز هذه الخدمة فيما يتعلق أيضا في نقل الأطول الداخلية؟ تفضل
6: سيد الكريم. نحن بفضل الله سبحانه وتعالى نحن 14 محافظة سورية نخدم، نحن الآن 14 محافظة سورية. نحن أول مؤسسة سورية، أول مؤسسة حكومية تدخل إلى محافظة الحسكة، نحن أول مؤسسة حكومية تدخل إلى محافظة الرقة. نحن بعد تحرير الرقة بثلاث أيام كنا في الرقة، بعد تحرير الحسكة بسبعة أيام كنت أنا في الحسكة فعلت البريد. طبعا نحن الآن في الحسكة وفي الرقة نحتاج توسع بشكل أكبر بالحسكة وبالرقة، لكن نحن الآن عندي في الحسكة حوالي 8 نقاط بريدية، عندي في الرقة حوالي 6 نقاط بريدية إن شاء الله من التوسع، عندي بأرياف حلب الشرقية اللي كانت يعني خارج سلطة الدولة الآن تحت سلطة الدولة توسعنا بدير حافر بصرين وإن شاء الله قريبا إلى منطقة عين العرب بشكل واسع. نحن الآن 325 نقطة متوسعين في كافة الجغرافيا حتى في محافظة السويداء بالتنسيق مع السيد المحافظ السويداء وزملائنا في السويداء بريد السويداء فاتحين بمكتب الثورة وعم نخدم أهلنا في السويداء يوميا بيجيني مئات المواطنين بالسويداء كمان بياخذوا خدمات البريد. نحن الآن كمؤسسة حكومية موجودين ب 14 محافظة 325 مكتب بريدي حاليا، خطتنا إن شاء الله ب 31/31/12/2026 نكون 400 مكتب بريدي بإذن الله رب العالمين. عم نحاول نعيد نفتتح المكاتب اللي كانت مدمرة جزئيا كليا نعود نوسعها.
0: يعني هذا يأخذنا الحديث عن تحديات والعوائق منقطع. يعني في أثناء العملية لتوسع هذه المؤسسة هل هنالك أي تحديات لوجستية تواجهكم أو حتى فنية تعيق تطوير هذه المؤسسة؟
6: سيدة الكريمة سؤال جميل جدا لك، قبل ما أتكلم أجاوبك على السؤال. نحن الآن في مؤسسة سوري بيض أخذين على عاتقنا أنه ما نتكلم بأي سلبيات.
0: نعم،
6: نحن ما نتكلم بأي سلبيات، نحن ناخذ نوجد حلول من العدم، هذا أول أمر. أمر الثاني، ما هي التحديات؟ لازم أنا أحكيها سألتين لازم أجاوب حضرتك. أكيد تحديات هي هوش التحديات اللوجستية، البنية التحتية المتهالكة، البنية الفنية المتهالكة، البنية التقنية المتهالكة، حتى العاملين قلة الخبرة عند العاملين. مواطن عامل صار 35 سنة بموظف حكومي الدولة بحياتها سابقا يعني ما دربته ما علمته ما له ذنب يعني ضعف خبرة، لكن نحن هذا بالنسبة لنا هذه التحديات نحن قلبناها إلى فرص للاستثمار فيها. عم نوجد حلول لكل شيء الحمد لله رب العالمين. قد يكون في عندي بعض العوائق اللي هي أنا بكون عندي ربط مع جهة حكومية أخرى مول بريد، لكن هذه الجهة الحكومية الأخرى بكون عندها بيروقراطية، يعني البيروقراطية اللي عندها هي بتعرقلني صحيح او انا بدي موافقه من جهه. انا طبعا البريد هو شبكه من التداخلات مع الوزاره الداخليه مع بنك المركزي مع وزاره الماليه مع وزاره الاتصالات الوزاره نحن تابعين لها. قد يكون انا بدي موافقه من جهه اخرى، انا بالنسبه لي عم بركض بسرعه 500 بالساعه، بيجيك بتروح على جهه اخرى عم تمشي مشي بتاخرنا. هذا عائق واضح مو بس عندي، بكل الجهات الحكوميه موجود، لكن ما هيك نحن عم نحاول نوجد حلول ونتابع، وبدل ما نتابع مره نتابع 1000 مره باليوم بحيث نصل للي نحن بدنا اياه يعني. الحمد لله رب العالمين في عوائق الحمد لله رب العالمين، لكن في انجاز ملموس على الارض. نحن لو كان كافه يعني الجهات او يكون في يعني تعامل على مستوى سريع كان نحن اكيد تجاوزنا اكثر ما نحن بدنا اياه يعني. لكن الحمد لله رب العالمين توسع نحن ماشيين فيه، نحن الان نحن راضيين فيه يعني مرحليا بنقول لك نحن نطمح للافضل. نطمح باذن الله رب العالمين ونحن ماشيين في خطوات. موضوع التجاره الالكترونيه اللي هي نصب اعيننا الان، موضوع التجاره الالكترونيه للمواطن ان شاء الله حكيت سابقا باكثر من تلفزيون، وانا بحكي على تلفزيون سوريا تلفزيون نحبه على قلبنا يعني ومنتابعه كنا قبل التحرير والان بعد التحرير الحمد لله رب العالمين، انه نحن المواطن السوري متعطش لموضوع التجاره الالكترونيه، والمواطن السوري بتعطش انه يفتح ابلكيشن ويفتح منصات التجاره الالكترونيه ويشتري او يعرض منتجاته. انا قد اكون مواطن سوري عندي حرفه منزليه بدي اعرض منتجاتي على شان الناس تشتري وان كان داخلي او خارجي. نحن الان عم نشتغل بتنسيق عالي جدا مستوى داخلي ومستوى دولي مع قطر ومع تركيا ومع زملائنا في الاردن، بالإضافة إلى مستوى الداخلي بحيث نوجد حلول قريبة بإذن الله رب العالمين نحل موضوع الشراء الإلكتروني والدفع الإلكتروني.
0: شكرا.
6: هذا رقم واحد. رقم اثنين كمان نحن الآن في تنسيق عالي مع البنك المركزي اسمح لي لحظة من فضلك فضل. وهو نحن موضوع الحوالات المالية حكيت فيها كتير وإن شاء الله نحن أو شكنا نصل أنه موضوع الحوالات المالية بحيث المواطن بروح على أي بريد بالعالم يحول حوالة مالية انا بدي اطلع على قطر بحط 1000 ريال قطري بالبريد القطري بسلمها البريد السوري، وكذلك امر بتركيا والاردن وباي مكان اخر ان شاء الله. نحن هذا كمان متوجهين عليه ان شاء الله باذن الله رب العالمين بالتنسيق مع البنك المركزي، بحيث يكون البنك المؤسس السوري للبريد ملاذ

0: مع تراجع ثقة كثير من السكان في محافظة إدلب بمصادر المياه التقليدية وتزايد الاعتماد على المياه المفلترة للشرب والطهي، تشهد مناطق ريف المحافظة توسعا ملحوظا في افتتاح معامل فلترة وتعبئة للمياه، ما أدى إلى فتح باب الاستثمار أمام أصحاب رؤوس الأموال الذين اتجهوا إلى استيراد خطوط إنتاج حديثة، وذلك لتلبية الطلب المتزايد على مياه يفترض أنها أكثر أمانا وجودة.
1: تحول لافت في وعي المستهلكين بات يربط بين جودة المياه والصحة العامة، دفع العديد من أصحاب رؤوس الأموال إلى الاستثمار في معامل فلترة وتعبئة مياه الشرب بالاعتماد على خطوط إنتاج حديثة دون تدخل من الأيدي العاملة.
2: نحن كإدارة ما ننظر للمصدر كمنتج نهائي، بل كمادة خام خاضعة للتطوير بتمر عبر قنواتنا بمراحل فيزيائية وكيميائية لتنتقل لمرحلة تحول من مياه طبيعية إلى مياه مطابقة للمقاييس الحيوية وصالحة للشرب.
1: ولضمان سلامة المنتج تعتمد وزارة الاقتصاد والصناعة معايير قياسية تدفع أصحاب المعامل إلى استخدام تقنيات فلترة متطورة والاستعانة بخبرات مختصة لإجراء تحاليل دورية للتحقق من جودة المياه المنتجة.
3: نقوم بأربع أنواع من التحاليل: تحاليل فيزيائية للمياه، تحاليل كيميائية بالإضافة للتحاليل الجرثومية والتحاليل الحسية. بالنسبة للتحليلات الفيزيائية فهي بتتم كل ساعة، بناخذ عينات من خط الإنتاج ومنحللها ضمن المخبر، منراقب فيها الأملاح الذائبة الكلية TDS والناقلية الكهربائية، أيضاً من حلل ضمن التحليلات الفيزيائية pH. بعدين ننتقل على التحليلات الحسية اللي هي طعم ولون ورائحة.
1: ومع ارتفاع نسب الشوائب والأملاح الكلسية في المياه الواصلة إلى المنازل، تحول الاعتماد على المياه المفلترة من خيار إضافي إلى ضرورة يومية، تزيد من التنافس في هذا القطاع لوصول مياه أكثر نقاءً وجودة إلى المستهلك.
4: لم يعد السؤال مقتصراً على توفر المياه، بل على مدى صلاحيتها للاستخدام اليومي، فما بين توسع معامل الفلترة وازدياد اعتماد السكان عليها، تبرز الحاجة إلى رقابة منتظمة تضمن سلامة المنتج وتحمي المستهلك. إلاف العلي، تلفزيون سوريا، مدينة إدلب.
0: حول هذا الموضوع رحب بإلاف العلي مراسلة تلفزيون سوريا معنا مباشرة من إدلب، وحسام المسالمة معنا من درعا. مرحبا بكما. أبدأ معك إلاف الحديث عن هذه النقطة وتزايد الاعتماد على المياه المفلترة، ما الذي دفع شريحة واسعة من السكان إلى الاعتماد أو الابتعاد عن مصادر تقليدية للمياه؟
4: ديما، تعتمد يعني محافظة إدلب، أو دعنا نقول أن طبيعة المياه في محافظة إدلب هي مياه كلسية تكثر فيها الشوارد الكلسية صراحة، نتيجة أن هذه المياه هي مياه آبار ارتوازية وجوفية تحتاج إلى معالجة قبل وصولها إلى يعني الاستخدام اليومي من قبل السكان، ومع كثرة صراحة الأمراض التي تتسبب بها هذه المياه الكلسية من أمراض الكلى والبحص والرمل وأيضا الالتهابات، يتوجه عدد كبير صراحة من السكان إلى الاعتماد على المياه المفلترة، إما بتوجيه الطبيب أو للوقاية الصحية صراحة يعتمدون عليها بشكل كبير للاستخدام اليومي في الشرب والطهي، ناهيك عن الاستخدامات الأخرى صراحة لضمان الصحة العامة لهم ولأطفالهم. هذا الاعتماد الكبير على المياه المفلترة دفع العديد من أصحاب رؤوس الأموال إلى الاستثمار صراحة في معامل تعبئة وفلترة المياه، حيث يعني بحسب آخر إحصائية في عام 2024 كان هناك ثلاثة معامل لفلترة المياه وما يقارب يعني 12 محطة صغيرة، ولكن اليوم هذه المحطات والمعامل في توسع وتعتمد على استيراد تقنيات ومعدات وخطوط إنتاج حديثة من الصين ودول أوروبا لتزويد هذه المعامل فيها ورفع القدرة والكفاءة الإنتاجية.

0: ربما يصل يعني المعمل الواحد طاقته الإنتاجية في الساعة الواحدة، يتم إنتاج ما يقارب 6000 عبوة مياه في الساعة الواحدة ديما. هذا الأمر صراحة يعني خلق أيضا سوق، أوجد هناك يعني سوق تنافسية بين أصحاب معامل فلترة وتعبئة المياه في محافظة إدلب للتسابق على أولا جودة هذه العبوات التي تصل إلى المستهلك، وثانيا توفيرها يعني بثمن يناسب القدرة الشرائية للسكان في محافظة إدلب ديما.
1: يعني طيب دعينا نتحدث عن مسألة المعامل بأنها انتشرت بكثرة، هل باتت تغطي جميع المناطق وهل باتت متوفرة بشكل كامل، وإلى أي مدى تخضع فعلا لرقابة صحية دورية هذه المعامل؟
0: نعم صراحة اليوم يوجد يعني المعامل هذه باتت منتشرة في أرياف إدلب القريبة وأيضا ضمن مدينة إدلب وأيضا في المناطق ريف حلب الشمالي. هذه المعامل اليوم نشهد باستمرار بشكل يعني دائم افتتاح لمعامل فلترة وتعبئة المياه، صراحة جميعها تخضع ديما للصحة، لرقابة من الصحة والتموين وأيضا الصناعة ليكون هناك صراحة رقابة دورية على جودة هذه المياه التي تصل إلى المستهلك، ويكون هناك رقابة صحية خلو هذه المياه من الشوائب والشوارد التي من الممكن أن تكون غير معالجة أو لا يتم استخدام المعدات والتجهيزات الحديثة التي تعتمدها وزارة الاقتصاد والصناعة، وهي معايير عالمية صراحة، لتكون هذه المياه مفلترة وصحية وتصل إلى المستهلك بجودة عالية.
1: ماذا عن المواطن، ماذا عن الأهالي وكلفة شراء المياه المفلترة، كيف أثرت على الأسر؟
0: نعم صراحة اليوم يعني تصل ربما بشكل شهري كلفة شراء المياه المفلترة، نتحدث فقط عن مياه الشرب والطهي ديما، إلى ما يقارب 1000 ليرة تركية، أي ما يقارب 50 دولار أمريكي أو ربما أقل قليلا، ولكن هي تكلفة كبيرة بالنسبة للمواطنين والموظفين، ولا يستطيعون الاستغناء عن هذه المياه المفلترة. كما ذكرت لك هناك يعني من يستغني عن شراء المياه المفلترة، ولكن هو بالتالي يلجأ إلى تركيب فلتر مياه ضمن المنزل، تعمل هذه الفلاتر أيضا على تنقية المياه وتصفيتها ليتمكنوا من استخدامها في الشرب أو الطهي والاحتياجات الأخرى، خاصة أن هذه المياه أيضا تؤثر بشكل مباشر على صحة الأطفال الصغار لكثرة الشوارد الكلسية المتواجدة فيها ديما.
1: طيب حسام، كيف يبدو واقع مياه الشرب في درعا؟ هل أيضا هنالك مشكلة وتحديات مشابهة لما يجري في إدلب؟
2: نعم ديما، بالحقيقة واقع مياه الشرب في محافظة درعا مختلف تماما عما تكلمت به الزميلة إيلاف. هنا في درعا لدينا محطات لضخ المياه من منطقة الأشعري ومن مناطق هي ينابيع طبيعية، مياهها صالحة للشرب بشكل سليم، وأيضا هناك أجهزة كلورة تعمل على تعقيم هذه المياه بشكل كبير. الاعتماد على المياه المعبأة والمياه المفلترة والمياه المصنعة أو المتاكل من المعامل هو اعتماد يعتبر اعتماد ضئيل، وربما يكون اعتماد لحل مشكلة، يعني مثلا إذا ظهر هناك حالة تسمم ناتجة عن اختلاط مياه الشرب يعني مياه صرف صحي، أو مثلا أي منطقة ربما تكون مياه الشرب يعني بسبب ما أصبحت يعني غير صالحة للشرب بشكل صحي للمواطنين، يعتمد الناس بشكل يعني بسيط على المياه المعبأة. لكن بالحقيقة استهلاك المياه، يعني درعا تعتبر محافظة ليست منتجة لهذه المياه المعبأة، ولكن هي محافظة مستهلكة، استهلاك المياه هو استهلاك متزايد جدا للناس بشكل عام، خاصة خلال فصل الصيف، وخاصة في حال الحركة اليومية، في طبيعة حركة الناس في الشوارع، يعني يستخدم الناس هذه المياه المعبأة الجاهزة لاستخدامات يومية برحلاتهم بتحركاتهم، لكن ضمن المنازل هناك يعني المياه التي يعني تأتي من الشبكة الطبيعية هي غالبا مياه صالحة للشرب، ويعني لا حاجة للاستخدامات المنزلية للمياه المعبأة. هناك نقطة أريد أن أتكلم عنها ديما، هي أن المياه التي تأتي إلى محافظة درعا ونرصد ماذا يعني،
1: وهذا ما نراه من خلفك الآن حسام، على ما يبدو الاعتماد كبير على الصهاريج، هل في عموم المحافظة أم ماذا؟
2: الاعتماد على الصهاريج في حال يعني حصل هناك عطل للمياه الشرب او لم يستطع رب المنزل تعبئة مياه الشرب عن طريق الشبكة او كان استهلاكه عاليا ربما ياتي بصهريج لي يعني استكمال دورة المياه بينما تعود المياه اليه مرة اخرى. لكن هناك اريد ان اتكلم عن بند هو ان هناك مياه يعني مياه شرب مياه صالحة للشرب معبأة بقوارير بلاستيكية وزجاجات بلاستيكية او يعني علب بلاستيكية. هذه تأتينا مستوردة من المملكة العربية السعودية بشكل كبير. هي مياه محلاة، هي مياه بحر محلاة او هي مياه آبار جوفية. ايضا هناك مياه من عدة مصادر، المياه المعامل القديمة معامل بقين ودريكيش ونبع السن، وايضا نتكلم عن المعامل التي استحدثت في محافظة إدلب، وهذه المياه كلها تأتي إلى الأسواق في محافظة درعا. لكن لا يمكن أن نقول أن هناك مشكلة على صعيد مياه الشرب والطهي ضمن المنازل تستدعي أن يشتري رب الأسرة مياه معبأة بقوارير.
1: أشكرك جزيل الشكر حسام المسالمة مراسل تلفزيون سوريا، كنت معنا من درعا، والشكر أيضا لإلاف العلي كانت معنا من إدلب. شكرا جزيلا لكما. تتكرر حوادث انقلاب صهاريج الفيول العراقية العابرة ترانزيت على الأوتستراد الدولي بين حمص وطرطوس في ظل تزايد أعدادها وتحركها ضمن أرتال متقاربة، ما يعزز المطالب المتزايدة بتنظيم حركتها وتشديد إجراءات السلامة المرورية وسط تعدد الأسباب المؤدية إلى هذه الحوادث.
3: يشهد الأوتستراد الدولي الواصل بين حمص وطرطوس تكراراً في الحوادث المرورية تتصدرها حوادث انقلاب صهاريج الفيول العراقية العابرة ترانزيت باتجاه الساحل، والتي أدى بعضها إلى اندلاع حرائق وإغلاق أجزاء من الطريق بالتزامن مع ازدياد أعداد الصهاريج وتحركها بأرتال متقاربة.
4: بس احنا قاعد يصير هذا الزحام كله، يرادلنا ساحات ويرادلنا نظام، هذا الرتل كله من وراء الرتل هذا قاعد يصير الحوادث، وقاعد يطلعون كل اثنين سوية ولا شارع صغير حيل، يعني مو تقول يرادها الساحات.
3: يضع السائقون غياب ساحات للوقوف في مقدمة المشكلات التي يعانون منها، إذ تضطر أعداد كبيرة من الصهاريج إلى الاصطفاف على جانبي الطريق، ما يسبب ازدحاماً ويضيق المسار أمام المركبات، وسط مطالب بإنشاء ساحات تنظم تجمعها وانطلاقها على دفعات.
5: احنا المفروض يتأمل لنا ساحة وقوف، أهم شيء النقطة المهمة ساحة وقوف. الحين أكثر من 1000 سيارة واقفة على الشارع، يعني الشارع يعني مزدحم شوي يعني ضخم. إحنا حوادث كل دولة حوادث، بس إحنا حوادث زاد تصير عندنا بسبت يعني ساحات ماكو.
3: تسهم القيادة بسرعات عالية والتجاوز غير المنظم إلى جانب قلة النوم والإرهاق الناتج عن ساعات القيادة الطويلة في زيادة مخاطر فقدان السيطرة ووقوع الحوادث، ولا سيما على المنحدرات والمقاطع الصعبة من الطريق.
6: الحوادث الطرق عندنا ما أنا مؤهلي مثل طرق العراق. السبب الأول يعني في نزول حديدي، هو نزول صعب جدا وسيارة ثقيلة، وهنا بيعتمدوا على البريك، هو شيء غلط يعني لازم يعتمدوا غيار يتقل غيار وينزل بريك ثقيل يعني. هذا السبب الرئيسي، والسبب الرئيسي عم قال لك انه ما عم يناموا، يعني في تعب كثير، عم يتعبوا كثير.
3: بين الازدحام وغياب ساحات الوقوف ومخالفات سرعه وارهاق السائقين، تتعدد العوامل المرتبطه بهذه الحوادث، في حين تتركز المطالب على تنظيم حركه الصهاريج وتشديد الرقابه المروريه وتامين اماكن مخصصه للوقوف والراحه.
7: حوادث متكررة أودت بحياة عشرات المدنيين على الأوتستراد الدولي الواصل بين حمص وطرطوس، والسبب صهاريج الفيول بحسب السائقين، وسط مطالبات بحلول تنظيمية أكثر صرامة. تلفزيون سوريا لنجبارة، الأوتستراد الدولي M1.
1: وتنضم إلينا لين جبارة مراسلة تلفزيون سوريا معنا مباشرة من طرطوس. مرحبا بك معنا لين، تضعينا في تفاصيل أوفى فيما يتعلق بكثرة هذه الحوادث والأسباب الأكثر تداولا وراء تكرار هذه الحوادث، ما هي؟
8: نعم لما صراحة هذه الحوادث تتكرر بشكل كبير، يعني منذ بدء دخول صهاريج الفيول العراقي ترانزيت عبر طريق الام 1 الواصل بين حمص وطرطوس ايضا، ويعني امتدادا الى اللاذقية. طبعا يعني هذه الحوادث تتكرر بشكل كبير من خلال انقلاب صهاريج الفيول، او ايضا يعني اصطدام بعض السيارات بهذه الصهاريج، فهي تشغل مساحات يعني من الطريق، ويعني الطريق ليس مخصص لاصطفاف الصهاريج في هذا المكان. طبعا يعني تحدث هذه الحوادث ايضا من خلال السرعه الزائده لصهاريج الفيول، يعني اثناء القياده يخرجون عن المسار المخصص لهم، فيعني تحدث هذه الحوادث عاده يعني بسبب السرعه الزائده لاصحاب الصهاريج، وبسبب ايضا ضيق المساحه والمكان، يعني لا يوجد مكان مخصص لوقوف هذه الصهاريج.
1: طب لين، هل هنالك أي إجراءات اتخذت من قبل الجهات المعنية منعا لتكرار وقوع حوادث مشابهة، وخصوصا بأن هنالك مخاطر من تسرب الفيول؟
8: صراحة لا يوجد لحد الآن أي إجراءات يعني تطبق فعليا على أرض الواقع، فهذه الحوادث تتكرر بشكل كبير وأودت بحياة عشرات الأشخاص، يعني الأمر لا يتوقف فقط عند الضرر المادي، إنما يعني عشرات الأشخاص توفوا على هذا الطريق بسبب حوادث الصهاريج، إضافة إلى انقلاب الفيول في بعض الأحيان، ويعني أيضا هذا يسبب انزلاق للمركبات التي تعبر هذا الأوتوستراد، سواء حمص طرطوس أو طرطوس بارياس. فيعني
1: طيب لين، حتى حلول متعلقة بتنظيم حركة الصهاريج، هل كان هنالك أي حديث من قبل المعنيين بذلك؟
8: يعني يوجد الضابطة الجمركية هي المسؤولة عن تنظيم حركة الصهاريج، يعني ترافق هي الصهاريج ك يعني كحماية أمنية، وإنما كإجراءات يعني حماية كأمن طرق، يعني هذا الموضوع ليس من اختصاصهم، فيعني لحد الآن كما ذكرت لا يوجد إجراءات تطبق على أرض الواقع لوضع حد لهذه الحوادث التي تحدث على الأوتوستراد الدولي M1. وطبعا يعني من المفترض يعني أن يكون المرور أو أمن الطرق هم المسؤولون عن هذا الموضوع، خلال يعني تعزيز الدوريات في هذه المنطقة وضبط حركة السير، ولكن يعني لحد الآن التنظيم يعني عشوائي بعض الشيء.
1: طيب إلى أي مدى هذه الحوادث وتكرار هذه الحوادث كان لها أثر سلبي على المناطق ربما المجاورة إلى هذا الطريق أو حتى على السكان؟
8: يعني هي لها تأثير كبير على جميع من يعبر هذا الطريق، هو معرض ل يعني لحادث او اصطدام بسياره بشاحنه فيول، او حتى يعني الانزلاق عبر الفيول الذي يعني الذي يكون في بعض الاوقات يعني يحدث انقلاب لسيارات الفيول، ويعني يمتلئ الطريق بالكامل. طبعا تكون الاستجابه السريعه من قبل الدفاع المدني وفرق الانقاذ، ولكن يعني يعني هذه الحوادث تتكرر بشكل كبير، وخاصة عند منحدرات الطرق يعني تكون المساحة جدا محدودة، فيعني هذا الأمر يشكل خطر كبير لكل من يعبر هذا الطريق.
1: شكرا جزيلا لك لين جبارة، مراسلة تلفزيون سوريا، كنت معنا من طرطوس. مستمرون معكم مشاهدينا في هذه الساعة من عين سوريا، وتتابعون فيها بعد الفاصل. أعمال ترميم متواصلة في سوق العطارين بمدينة حلب القديمة تمهيداً لإعادة النشاط التجاري والاجتماعي إليه.

0: تتواصل أعمال ترميم سوق العطارين في مدينة حلب القديمة ضمن المشروع الذي وقعته المحافظة مع وزارة الثقافة ومنظمة التنمية السورية ومؤسسة الآغا خان لترميم 4 أسواق تاريخية في المدينة القديمة، إضافة إلى المدرسة الحلوية. وتهدف الأعمال الجارية إلى الحفاظ على طابع سوق العطارين الأثري تمهيداً لإعادة النشاط التجاري والاجتماعي إليه.
1: تتواصل أعمال ترميم سوق العطارين في مدينة حلب القديمة ضمن مشروع يهدف إلى إعادة تأهيل أحد أبرز الأسواق التاريخية والحفاظ على طابعه الأثري تمهيداً لإعادة النشاط التجاري والاجتماعي إليه.
2: تنسيق مع مجلس مدينة حلب ومديرية الآثار والمتاحف بدأنا أعمال السوق بمدة 213 يوم، وقسمنا السوق إلى جزئين، قسم غربي وقسم شرقي. القسم الغربي يضم 30 محل، بدأنا بأعمال تشمل أعمال تدعيم وأعمال إعادة بناء المعات الحجرية والجدران والأسقف، ثم أعمال بناء تحتية وأعمال طاقة شمسية مع الحفاظ على الطابع الأثري للسوق. الهدف هو إرجاع الحياة الاجتماعية والتجارية لمدينة حلب القديمة وأحياء الهوية التاريخية والثقافية للمدينة.
1: يعد سوق العطارين أحد الأسواق التاريخية الواقعة ضمن أسواق حلب القديمة المدرجة على قائمة التراث العالمي لليونسكو، واشتهر السوق تاريخيا بتجارة العطور والأعشاب والتوابل، لكنه تعرض شأنه شأن أجزاء واسعة من المدينة القديمة لأضرار كبيرة خلال سنوات حكم النظام المخلوع.
3: سوق العطارين هو بالنسبة لحلب كشريان أساسي لحلب، ومن أقدم أسواق حلب وأطول أسواق حلب المسقوفة، وبيلم كتير من المهن والحرف والمحلات التجارية. وطبعا إذا اشتغل السوق ورجع تأهل وانفتح، يعني أكيد هو شريان أساسي وباب معيشة لكتير من عوائل حلب، ومثل مثلا جامع الكبير كمان ان شاء الله بس يخلص ترميمه وبنفتح اكيد رح ينفتح اسواق حلب كلياتها ويصير في حركه واقبال سياحي ان شاء الله كويسه.
0: حول هذا الموضوع رحب بابراهيم الخطيب مراسل تلفزيون سوريا معنا مباشره من حلب. مرحبا بك معنا ابراهيم، لتضعنا في تفاصيل اوفى فيما يتعلق بمسار هذه الاعمال، اعمال الترميم، الى اين وصلت في سوق العطارين وما هي المراحل التي انجزت حتى الان؟
4: مساء الخير ديما. حقا اضافه الى ما ذكر في هذا التقرير حول اهميه سوق العطارين بوصفه يعني معلم أثري، إضافة إلى أن السوق تضرر خلال السنوات الماضية، هذا الضرر أدى فعليا إلى يعني خروجه بشكل كامل. هذا السوق المسقوف الذي يعتبر من الأسواق القديمة التي تقع بالقرب من قلعة حلب وسط المدينة بشكل أساسي، والذي كان يعني يشكل معلم بالنسبة للزائرين للمدينة وغيرها، فعليا خروجه عن الخدمة خلال الفترة الماضية دفع مديرية الآثار والسياحة إضافة إلى المحافظة حلب إلى توقيع اتفاق مع مؤسسة آغا خان للبدء بعملية ترميم. هذه العمليات حقا من الترميم هي عمليات معقدة، لكن العقد أنجز أو العقد وقع بأن يتم إنجاز هذا الترميم بالسرعة القصوى. والقسم حاليا من الترميم يشمل الجانب الشرقي من السوق، في حين أن الجانب الغربي سوف يلحق خلال الفترة القادمة بعملية الترميم. عملية الترميم تشمل إعادة تدعيم ما تضرر من الجدران بالسوق المسقوف، وايضا اعاده يعني المحافظه على شكله بشكل كامل. هناك صور يتم الاستفاده منها ومسحها بحيث ان كل شيء سوف يعود الى الفتره السابقه، على ان السوق فعلا لم يتضرر بشكل كامل. وهناك عمليات حقا تجري في اطار عمليه الترميم وال التدعيم للمناطق الأثرية في المنطقة القديمة من حلب، كلها حقا تجري في إطار يعني عمليات معقدة لإعادة كل.
0: طيب إبراهيم، كيف يجري الحفاظ على الطابع الأثري للسوق؟ هل هنالك أي مخططات لهذه العملية فيما يتعلق بالحفاظ على الطابع الأثري للسوق؟
4: بالتأكيد حقا كما ذكرت هي عملية معقدة، هناك صور يعني يتم فعليا مراعاتها بشكل كامل، وكل حجرة مرقمة يتم إعادتها إلى وضعها السابق، حتى الأحجار المفقودة يتم مراعاة أن لا يكون هناك يعني إدخال أي شيء يؤثر على الحالة الأثرية للسوق الذي يعتبر كما ذكرت يعني أحد واحد من 13 سوقا مسقوفا ضمن مدينة حلب القديمة، يعني لها يعني سمعتها ولها أيضا الحالة الثقافية والتراثية بالمدينة. سوق العطارين وسوق الحدادين وغيرها من الأسواق المسقوفة، لكن سوق العطارين كان الأكثر تضررا خلال الفترة الماضية، وبالتالي هناك لجان فنية، هناك يعني مهندسون مختصون يتعاملون مع الموضوع بمنتهى الدقة. حتى الإدخالات الحديثة، وأنا حقا تابعت خلال الفترة الماضية عبر جولة قمت فيها في منطقة حلب القديمة، حتى الإدخالات الحديثة التي يتم تمريرها إن كان مستوى مياه، إن كان حتى مستوى يعني لمبة للكهرباء وغيرها، تجري بإطار يعني خطط معينة بحيث أن المبنى فعلا لا يتأثر إطلاقا. حتى التوصيل الكهربائي كما ذكرت هو مراعى بشكل دقيق، وهذا الأمر يعني متعلق بحالة يتم فعليا مراعاتها في كل خطوة يتم العمل عليها بالتنفيذ. المهم أن هذا التنفيذ للجانب الشرقي من السوق سوف ينتهي في عام 2027 مع نهاية هذا مطلع عام 2027 مع نهاية هذا العام. ومن المقرر أيضا أن يتم فعليا إلحاق القسم الغربي خلال الفترة القادمة أيضا بعملية الترميم، مما يجعل فعليا السوق إنعاد إلى حركته السابقة بوصفه سوقا كما ذكرت عن جانب الأثري. لكن هناك أيضا بعد يعني شعبي ما زال حاضرا ضمن السوق قبل أن يتضرر، هو بيع التوابل والعطورات وغيرها من الأمور التي اختص فيها على مدار السنوات الماضية وعقود من الزمن، والسوق يعني حاضر ومحافظ على هذه الحالة من الحالة التراثية وأيضا حتى الحالة الشعبية التي يعني يقصدها السياح والأهالي وغيرهم من الحاضرين إلى المدينة ويتجولون فيها. وبالتالي إن أنجز السوق بشكل كامل يكون قد عاد معلم من معالم المدينة فقد على مدار السنوات الماضية منذ عام 2013 تقريبا حتى عام 2016، تعرض لأضرار كبيرة وخلال الفترة الماضية لم تطرأ أي عمليات ترميم عليه، وبالتالي هذا أول عمل ينجز لهذا السوق. هناك أسواق أخرى حقيقة يشملها الترميم وإن كانت أقل ضررا من سوق العطارين وأقل حاجة ربما للوقت والجهد المطلوب.
0: أشكرك جزيل الشكر إبراهيم الخطيب مراسل تلفزيون سوريا، كنت معنا من حلب. وقعت محافظة حلب عقوداً لأربعة مشاريع تنموية ضمن برنامج الفرات 3 مع منظمة دولية لدعم جهود التعافي المبكر في مناطق بريف حلب منها الأشرفية والشيخ مقصود وعين العرب. وتهدف المشاريع لتحسين البنية التحتية وإعادة تأهيل شبكات ومحطات المياه. هذا ويتضمن البرنامج بناء قدرات الكوادر المحلية في المجالات الفنية والإدارية وتفعيل آليات استقبال الشكاوى والمقترحات. اختتم في حلب مشروع نور 2 التابع لمنظمة سوار بعد أن استفاد منه نحو 400 كفيف وكفيفة عبر برامج للدعم النفسي وتنمية المهارات والفنون بهدف تعزيز اندماجهم وتمكينهم من المشاركة الفاعلة في المجتمع.
5: اليوم الفعالية هي الختامية لمشروع سوار النور 2 واللي هو يعني خدم حقيقة ما يقارب 400 كفيف وكفيفة في محافظة حلب. الهدف منه كان انه هو تسليط الضوء على هذه الفئة وتقديم التمكين والدعم لها. هذه هذا التمكين في مجالات تعليم لغة البرايل، تعليم مهارات الحاسوب، وايضا تقديم الدعم النفسي باساليب مختلفة عن طريق تعليم الرسم وايضا عن طريق تشكيل اول فرقة كورال للكفيفين والكفيفات في محافظة حلب. ايضا بالاضافة لذلك تقديم بعض التدريبات المهنية مثل تعليم الطبخ لي بهدف البيع وأيضا تعليم صناعة القش. الغاية من هذا المشروع هو تسليط الضوء على أن هذه الفئة من ذوي الإعاقة أو نسميهم ذوي البصيرة تمتلك من القدرات والمواهب ما إن سلطنا الضوء عليها وعطيناها الفرصة تستطيع أن تكون منتجة وتكون في خدمة الدولة السورية الجديدة.
6: بعزائم لا تعرف المستحيل وإرادة صلبة.
0: أما الآن مشاهدينا وصلنا إلى ختام هذه الساعة من عين سوريا، إلى اللقاء بأمان الله.

0: سوريا حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل. لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك، بسواعد أبنائها وبروح التعاون تنهض سوريا من جديد ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معاً.
1: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم، المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
2: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
3: هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
2: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال والحقيقة أشمل من الخبر.

0: أحمد نامي. الدماد أحمد نامي رئيس سوريا، الشركسي الأصل والسياسي الذي جمع المتناقضات. ولد أحمد نامي في بيروت عام 1878، ينحدر من عائلة شركسية قدمت من القوقاز في نهاية القرن 18 واستقرت في سوريا. وكان والده من رؤساء بلدية بيروت المعدودين الذين ساهموا بالنهضة العمرانية فيها. عمل نامي خلال العهد العثماني في إدارة الدواوين العثمانية في أزميرة التركية وفي بيروت، وخلال وجوده في تركيا وبسبب قربه من كبار المسؤولين تزوج من ابنة السلطان عبد الحميد الثاني عائشة سلطان، فلقب بعدها بالداماد أي صهر السلطان. بعد اندلاع الحرب العالمية الأولى سافر إلى أوروبا وعاش فترة طويلة نسبياً في فرنسا، وهو ما ساعده على بناء علاقات قوية مع الفرنسيين. عاد الداماد نامي إلى بيروت وعين عام 1926 رئيساً للاتحاد السوري. في تلك الفترة كانت الأوضاع في سوريا في غاية الاضطراب بسبب اندلاع الثورة السورية الكبرى، وجاء تعيين الداماد نامي ليعمل على تهدئة تلك الأوضاع. استطاع الداماد نامي أن يحقق إنجازات هامة خلال فترة رئاسته التي استمرت حتى عام 1928، وهو ما جعله يكتسب شعبية كبيرة بين السوريين على اختلاف أطيافهم. إذ استطاع أن يشكل حكومته مناصفة بين الوطنيين المعادين لفرنسا والمعتدلين المؤيدين لها، ونجحت هذه الحكومة بإلغاء المحاكم الاستثنائية التي كانت تحاكم ثوار الثورة السورية الكبرى تعسفياً، كما نجحت في تحويل الانتداب إلى معاهدة بين فرنسا وسوريا على غرار تلك القائمة بين العراق وبريطانيا، وهو ما سيكون خطوة نحو الاستقلال لاحقاً. ولتعزيز هذه الخطوة عملت حكومة نامي على ضم سوريا إلى عصبة الأمم لتكون بذلك كياناً معترفاً به. وكان الداماد نامي أول من زار المناطق السورية الداخلية مثل حلب وحمص وحماة ليؤكد على وحدة سوريا الفيدرالية حينها، كما ساهم في إقناع الفرنسيين بضم دولة العلويين إلى الاتحاد السوري وعدم انفصالها. بعد انتهاء رئاسته بسبب الاضطرابات والمنازعات السياسية طرحت فكرة الملكية الدستورية في سوريا، ورشحت العديد من الأسماء لاعتلاء العرش السوري من بينها الأمير فيصل والخديوي عباس حلمي الثاني إضافة إلى الداماد نامي نفسه، إلا أن الأمر قر في النهاية على اعتماد النظام الجمهوري المعمول به إلى اليوم. توفي الداماد نامي في بيروت عام 1963 معتزلاً الحياة السياسية متفرغاً، ودفن في مقبرة عائلته.
1: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولا. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس، وثق، أرسل، وكن جزءا مساهما في صناعة الخبر. في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.

0: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الحلقة الجديدة من ريبوست، نتناول فيها أبرز القضايا والمواضيع التي جذبت اهتمام رواد وسائل التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية. بعد أيام من الترقب والتأجيل، تصدرت جلسة مجلس الشعب السوري الجديدة حديث السوريين على منصات التواصل الاجتماعي، لتتحول من حدث سياسي ودستوري إلى واحدة من أكثر القضايا تداولا خلال الساعات الماضية. وبين متابعين رأوا في انعقاد الجلسة خطوة مفصلية في المرحلة الانتقالية، وآخرين ركزوا على الأسماء والوجوه الجديدة داخل المجلس. احتل الحدث مساحة واسعة من النقاشات والتعليقات والمنشورات، كما كان للمشاهد الفكاهية الخارجة من الجلسة نصيبا من تصدر الترند. ومن بين المشاهد التي جذبت اهتمام رواد وسائل التواصل الاجتماعي كان التنوع الذي أشير له مرارا في صور ولقطات من قاعة مجلس الشعب. تظهر النائبة الكردية في مجلس الشعب فصل يوسف والنائبة المنقبة ميرفا توتو إلى جانب النائبة روزينا الأفقاني، وأشير لهذه الصور الظاهرة خلفي هنا مرارا على أنها تنوع يعيشه المجلس لأول مرة منذ سنوات. تأتي الجلسة التي عقدت أمس واستمرت على طول اليوم في إطار استكمال تشكيل مجلس الشعب الجديد، الذي يعد أول مجلس يعقد في سوريا بعد التغييرات السياسية التي شهدتها البلاد خلال المرحلة الانتقالية. وكانت اللجنة العليا للانتخابات قد أعلنت في وقت سابق أسماء أعضاء المجلس قبل أن يثار جدل واسع إثر تأجيل الجلسة الأولى التي كانت مقررة سابقا، ما فتح الباب أمام تساؤلات بشأن أسباب التأجيل وتوقيت الانعقاد. ومع انعقاد الجلسة أمس عاد الملف إلى واجهة الاهتمام الشعبي والإعلامي وسط متابعة لما سيصدر عنها من قرارات وانتخابات داخلية ورسائل سياسية تتعلق بدور المجلس خلال المرحلة المقبلة ما صدر عنها. خلال افتتاح الجلسة بحضور الرئيس أحمد الشرع، دعا الرئيس في كلمة مقتضبة ألقاها خلال الجلسة، دعا أعضاء المجلس أن يجعلوا من المجلس نموذجا في المسؤولية والكفاءة، وأن يكونوا شركاء في بناء سوريا الجديدة. لكن هذه الجزئية لم يكن محتواها ما أثار ردود فعل على السوشيال ميديا، بل ما بعدها، إذ التفت رواد وسائل التواصل الاجتماعي لغياب التصفيق عقب انتهاء كلمة الشرع. دعونا نشاهد.
1: فبعد تحرير وطننا واستعادة حريتنا، ننتقل جميعا إلى ترسيخ الدولة وبناء مؤسساتها على أسس المسؤولية والكفاءة. دولة تصان فيها الكرامة وتحترم فيها الإرادة، وأن إعادة بناء الاقتصاد وتحسين مستوى الخدمات وتهيئة بيئة الاستثمار وتوفير فرص العمل وزيادة الإنتاج مسؤولية وطنية تشترك فيها جميع مؤسسات الدولة وفي مقدمتها مجلس الشعب بما يقدمه من تشريعات تواكب مرحلة البناء وتلبي تطلعات السوريين وتدعم مسيرة التنمية والازدهار. إنني أدعوكم أن تجعلوا من هذا المجلس نموذجاً في المسؤولية والكفاءة، وأن تسهموا في ترسيخ ثقافة الحوار وسيادة القانون واحترام المؤسسات، وأن تكونوا شركاء في بناء سوريا الجديدة.
0: من بين المقاطع التي لقيت رواجاً واسعاً على وسائل التواصل الاجتماعي، مقطع يظهر حديث عضو مجلس الشعب خالد السلوم الذي قال فيه: قليل عليك العالم يا سيادة الرئيس، وهي جملة ساخرة رمزت للطريقة التي كان يخاطب فيها رئيس النظام المخلوع السابق بشار الأسد من أعضاء مجلس الشعب آنذاك. دعونا نتابع.
2: أنا شخصيا بقول لك قليل عليك العالم يا سيادة الرئيس. خربت بهذا التشبيه. أنا شخصيا بقول لك قليل عليك العالم يا سيادة الرئيس. خربت بهذا التشبيه.
0: لمن لا يتذكر هذا المشهد الأيقوني الذي وقع في 30 من آذار من عام 2011، عندما عقد المخلوع بشار الأسد أول خطاب له بعد بدء الثورة السورية، وذلك في البرلمان السوري. دعونا نستذكره معا.
3: قلتها أنك الوطن العربي قليل عليك، الوطن العربي قليل عليك، وأنت لازم تقود العالم يا سيادة الرئيس.
0: من بين مقاطع الفيديو الطريفة التي تناقلها رواد وسائل التواصل الاجتماعي مؤخرا مقطع بين رئيس لجنة السن وأعضاء المجلس بشأن الاستراحات وطلبات الخروج من القاعة، وشغلت ردود رئيس اللجنة حيزا من تفاعل السوريين معتبرين إياها فكاهية، حتى أن بعض المعلقين قالوا انتخبوا رئيس السن النائب أسامة العساف رئيسا للمجلس فتعليقاته مشوقة. دعونا نتابع لحظات من تلك الجدالات ثم نعود.
4: يا سيد الرئيس، نص النواب فركوها، وين أنا شايف القاعة راح تفضى بهالحالة هاي؟ نوقف الانتخابات يعني مشان تروحوا تدخنوا ولا مشان تشربوا شاي؟
5: نص النواب فركوها على أنه ما وجعي دورهم بالانتخابات.
4: يا شباب الله يخليكم، ترى هاي الجلسة منقولة إعلاميا، فالرجاء الرجاء خلونا حضاريين أمام العالم مو أمام نفسنا. الرجاء كل واحد ما بيطلع بدون سبب حقيقي وقاهر بالنسبة له.
6: بعد إذنك سيادة الرئيس، بس الصلاة.
4: الرجاء الكل يرجعوا على القاعة. وين أنا شايف القاعة راح تفضى بهالحالة هاي؟ نوقف الانتخابات يعني مشان تروحوا تدخنوا ولا مشان تشربوا شاي؟ اي والله مو معقول يعني.
0: من بين أكثر المقاطع تداولا على وسائل التواصل الاجتماعي مشاهدينا خلال الساعات الماضية والتي لقيت تفاعلا واسعا وانتقادات، كان ظهور الناشط جميل الحسن بمقطع مصور يدعو فيه لنبذ الأحزاب، وذلك قبيل بدء اجتماع مجلس الشعب، مرفقا هذا المقطع بموسيقى في الخلفية، وهو ما اعتبره ناشطون عبر وسائل التواصل الاجتماعي محاولة التدخل بغير مكانها وفق تعليقات عديدة. نتابع.
7: عندي رسالة مختلفة من داخل البرلمان السوري لأعضاء مجلس البرلمان، أنه نحن ما نحول هذا المجلس من صوت شعب لصوت أحزاب. نحن ما لازم ندفع باتجاه الأحزاب. عندي رسالة مختلفة من داخل البرلمان السوري لأعضاء مجلس البرلمان، أنه نحن ما نحول هذا المجلس من صوت شعب لصوت أحزاب. نحن ما لازم ندفع باتجاه الأحزاب.
0: الموضوع حل من بين القضايا الأكثر تفاعلاً على وسائل التواصل الاجتماعي في الساعات الماضية، دعونا نستعرض بعضها. ندى كتبت لحظة تاريخية مر بها مجلس الشعب قبل قليل، أنهى الرئيس كلمته وهي دقيقة ونصف وسادة بعدها الصمت، لا تصفيق لا هتاف لا أشعار باهتة ولا شعارات. بلقيس كتبت سوريا التي نطمح إليها هي سوريا ديمقراطية تحتضن جميع أطيافها وتحترم التنوع والاختلاف وتعدد الأفكار، لأن قوت الأوطان تكون بوحدة الأبناء رغم اختلافهم. علاء كتب في مجلس الشعب ليس المعيار التصفيق أو عدمه، المعيار الحقيقي هو العمل لأجل بناء البلد، حماية أبنائه والحفاظ على مقدراته. المحامي ميشيل شماس بأي صفة يوجه الإعلام الجميل أعضاء مجلس الشعب من داخل المجلس، ومن منحه حق مخاطبة السلطة التشريعية بلغة التوجيه والإملاء؟ في مشهد يعكس حجم المعاناة اليومية على ضفاف الفرات، تحولت رحلة عبور اعتيادية إلى مأساة إنسانية، وذلك في محافظة دير الزور عندما غرقت عبارة نقل مائية كانت تقل أكثر من 35 مدنيا وفق الأرقام التقديرية، وذلك بعد اصطدامها بجسر عائم على نهر الفرات. أدت الحادثة وفق البيانات الرسمية الصادرة حتى لحظة كتابة هذه الحلقة إلى وفاة 3 أطفال وشخص بالغ وإنقاذ عدد آخر من الركاب، بينما تواصل فرق الإنقاذ عمليات البحث عن المفقودين وسط ظروف صعبة. الحادثة جاءت بعد مضي أيام قليلة على إنشاء الجسر العسكري العائم الذي أنشئ لربط ضفتي الفرات في دير الزور، وذلك لتعويض الحاجة الناجمة عن الأضرار التي لحقت بالجسر الواصل بين أو بالجسور عفوا الواصلة بين ضفتي النهر تحت ضربات الآلة العسكرية لنظام الأسد ثم التفجيرات التي قامت بها قسد. فجر الأحد كانت عبارة تحمل عشرات المدنيين بينهم نساء وأطفال كانت تعبر النهر بين ضفتي الشامية والجزيرة قبل أن تتعرض إلى عطل وسط تيار الفرات القوي، ومع فقدان السيطرة عليها انجرفت نحو الجسر العسكري الجديد وقامت بالاصطدام به، ما أدى ذلك إلى انقلابها وسقوط جميع من كانوا على متن هذه العبارة في المياه، وفق شهادات نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي. وبينما أعلنت الجهات المعنية وفاة 3 أطفال وشخص بالغ في حصيلة أولية وإنقاذ عدد من الركاب، استمرت عمليات البحث في طبعا النهر عن المفقودين لساعات طويلة، وسط روايات متطابقة تشير إلى أن العطلة الفنية في العبارة واصطدامها بالجسر العسكري كان السبب المباشر للكارثة. أحدث ما ورد في هذا الملف مشاهدينا كان العثور على جثة أحد الأشخاص الذين فقدوا من جراء غرق العبارة في نهر الفرات، وذلك من قبل بعض القرويين في بلدة جديد عقيدات شرقية محافظة دير الزور. دعونا نتابع مع تلك اللحظات التي وثقها أحد سكان المنطقة ونعودها.
8: السلام عليكم.
9: السلام.
8: وين لقيت جثة الشاب عمي؟
9: ولقيناها بالمي طايف.
8: أي منطقة؟
9: منطقة جديد عقيدات.
8: الشاب محمود حسن على الملواح تم العثور عليه في منطقة جديد عقيدات. وهاي أهله والجماعة جايين يستلمونه.
9: القطب نعم نقول.
0: قائد عمليات مديرية الطوارئ والكوارث في دير الزور قدم مساء أمس إحاطة صحفية نشرتها محافظة دير الزور بشأن أحداث أو أحداث النتائج لهذه الحادثة، قائلا إن 3 أطفال توفوا بسبب الحادثة، وتمكنت فرق الدفاع المدني بطبيعة الحال من انتشال بعض الناجين، بينما ما تزال الفرق تعمل على تمشيط مجرى النهر. دعونا نتابع.
10: أسامة عرب، قائد عمليات مدير الطوارئ والكوارث في مدينة دير الزور. منذ اللحظات الأولى تلقي البلاغ الساعة 1:30 ليلا توجهت فرق نهر الفرات للتعامل مع بلاغ غرق عبارة على متنها ركاب، وحسب رواية أحد الناجين يتراوح العدد بين 25 إلى 35 راكب. تم انتشار 3 أشخاص على بنهر الفرات ومتوفين أطفال، تم نقلهم إلى مشفى دير الزور الوطني، كما تم إنقاذ بما يقارب 8 أشخاص ونقلهم إلى مشفى دير الوطني لتلقي العلاج. فرقنا طلبت مؤازرة من مدينة إدلب وحلب والرقة، قدمت الفرق المؤازرة إلى المكان وتعاملت مع نهر الفرات وقامت في النزول إلى نهر الفرات وتمشيط نهر الفرات. طبعا القوارب ما زالت تمشط نهر الفرات على ضفتي الشامية والجزيرة، وفرقنا ما زالت منوبة حتى الصباح الباكر في حال ورود بلاغ أو اشتباه بأي شيء خلال الليل يتم التعامل معه بشكل مباشر إن شاء الله.
0: لم تكن هناك مشاهد توثق لحظة اصطدام العبارة أو انقلابها، لكن مقطعا وحيدا من بضع ثوان أظهر اللحظات الأولى التي تلت سقوط المدنيين عن العبارة بعد اصطدامها بالجسر الحربي العائم. نتابع.
9: هاي العبارة مصطدمة بالجسر، كانت مليان. هاي العبارة مصطدمة بالجسر.
0: ناشطون تداولوا مقطعا مصورا لأحد العبارات الواقفة على ضفة النهر بينما يعمل سائقها على محاولة تشغيل المحرك، وهو ما لم ينجح به على طول 2 دقيقة من عمر الفيديو. بعض الأشخاص قالوا إن هذه المشاهد للعبارة نفسها التي غرقت لاحقا في النهر، وهو ما لم يتمكن فريق ريبوست من التحقق منه. دعونا نشاهد المقطع ونعود.
11: لمن سنين سجل
12: وسنة مفرد
13: بس عاوض ما أشوف وين
0: العبارات التي تنقل السكان بين ضفتي النهر لا تتجاوز مسافات كبيرة، إذ تقطع النهر بالعرض فقط وتنقل المدنيين وآليات النقل، الدراجات النارية والسيارات وغيرها. لكن أمس في تمام الساعة 1 ليلا كان هناك عبارة بدت معطلة منذ محاولة إقلاعها الأولى وفق ما رواه شهود عيان. بعد لحظات إقلاعها الأولى اصطدمت بالجسر العسكري المبني حديثا، ما أدى إلى انقلاب العبارة ووقوع عشرات المدنيين والآليات في مياه الفرن. دعونا نشاهد ما قاله شهود عيان بشأن القضية.
14: لا قلبه
15: قلبت بينا. أنت قلبت
14: الساعة واحدة واحدة هنا
15: يعني بعد ما صدمت بالجسر.
14: بعد ما صدمت بالجسر هذا من اللون زلقت بالجسر كان ترتفع بينا وقلبت، طلعنا من جوا. اول واحده طلعت من جوا الجسر بابن عمي
15: وحرمه. عرفت تصبح طلعت؟
14: ايه طلعت من هنا بابن عمي وحرمه، طلعوا مع فقط لقط 2 جم تراك نصيح لهم الاخوه نصيحه لهم ستونا حبل حبل يتمسخرون علينا ستونا يقولون يتمسخرون علينا نقول لهم طونا حبل ما طونا حبل اي ما ضربت بالجسر يوم شافوا من العباره قلبت جو ما ترك يصيحون
12: مربطين العباره ما حد
14: هذول ترك يقولون اطلع اطلع احنا ما لنا شغل
12: على جم
14: اي الله جمع علينا الاخوه وقلنا لهم العباره قلبت وتصيح لكم طونا حبل ما حد فعل يعطينا حبل
12: عالم بالمي غاصب
14: العالم غاصب بالمي ما حد فعل وجمع فزعة الاهالي من يعني يريد ينزلون ما حد فعل
12: يخليهم ينزلون
14: نزل دبيت بنزين ومحركات مطارات يطلعون العالم ما حد فعل
12: يخليهم
0: مديرية إعلام دير الزور نشرت مقطعا مصورا تضمن شهادة لأحد الناجين الذي روى أيضا جانبا مما شهده في حالة غرق العبارة لافتا إلى أن العبارة انطلقت في المياه من دون تشغيل المحرك حتى اصطدمت بالجسر العسكري وغمرتها المياه. دعونا نشاهد.
13: أنا مصطفى محمد الحسن من الحسينية طالع من المدينة باتجاه الريف الحسينية الساعة 1:15 جيت لقيت الطوافة مع عباية قمنا ركبنا بها ومشت الطوافة مشت بدون ما يشغل تعطلت الطوافة ظل يشغل يشغل ما اشتغلت لحتى ما وصلنا الجسر الحربي شايف وصلنا للجسر الحربي صدمت بالجسر الحربي وطمست تحت الجسر أنا انقذت زوجتي وحرمة النوب وطفل ثلاثة والله تقديري بها للثلاثين انطمست تحت الجسر شايف وبلشت العالم تطلع ورا الجسر شايف
0: ناشط من أبناء مدينة دير الزور روى قصة أخرى بشأن غرق العبارة وقال عبر مقطع مصور من موقع الحدث إن القائمين على العبارة حاولوا دفعها في المياه لإجبار المحرك على العمل لكن المياه جرفتها نحو الجسر العسكري المشيد حديثا ما أدى إلى هذه الحادثة التي راح ضحيتها عدد ما يزال مجهول من المدنيين دعونا نشاهد ماذا قال
16: بأنها ما اشتغلت فجربوا يدفشونها مشان تشتغل لعله وعسى تشتغل وهي بالمي فالجرفها جرفها النهر واصطدمت بالجسر الحربي اللي اشتغلوه من يومين يعني تشيل العبارة أقل شيء 40 شخص بين نساء أطفال رجال في 13 شخص فرق الإنقاذ قدروا يوصلوا لهم 2 منهم أطفال توفوا يمكن 25 أو أكثر من 25 شخص مفقودين ما حدا يعرف وينهم في ناس نجت من العبارة وقدرت تطلع منها يعني الله المستعان
0: في سلسلة تصريحات لمحافظ دير الزور زياد العايش تحدث المحافظ عن الضحايا البلغ عددهم 3 أشخاص وإنقاذ 13 شخصا آخرين وذكر المحافظ أن المحافظة كانت اليوم على موعد لافتتاح جسر العائم أو الجسر العسكري إضافة لإعلان أن الجسر الترابي البديل سيكون داخل الخدمة الفعلية خلال هذا الأسبوع وأضاف أن محافظة دير الزور تكثف الجهود بالتنسيق والعمل المشترك مع وزارتي النقل والأشغال العامة والإسكان لإنهاء كل الأعمال المتبقية في جسر السياسية وفق أقصر مدة زمنية ممكنة بالتوازي مع البدء الفوري بإجراءات إعادة إنشاء جسر الميادين ولفت المحافظ إلى أن السلطات ستفتح تحقيق بالحادثة التي أدت إلى غرق العبارة المائية القضية حلت كأكثر موضوع متداول على وسائل التواصل الاجتماعي في الساعات الماضية نستعرض بعض التعليقات التي أتت عنه ناصر بس بدير الزور الجسر الحربي يحتاج تجربة 3 أيام قبل دخول الخدمة يا حبيبي هذا الجسر مصنوع لوقت الحروب والأزمات خلال 2 ساعة يكون جاهز وتعبر فوق دبابات الجسر من 3 أيام خالص وأنتم لسه بتفتتحوا جاد كتب لك حبيبي بدل ما تلومون هل ما افتتحوا هالجسر لوموا هل طالعين الساعة وحدة بالليل بنص النهر بعبارة وكل أطفال بغض النظر عن كل هالمواضيع هذا أمر الله ما له علاقة لا فلان ولا علتان وقدر الله وما شاء فعل أميرة كتبت يعني ما يمنعون صاحب العبارة ينزل الناس بهذا الوقت بس يمنعون الناس تدخل حتى تساعد وينتظرون يجي الدفاع المدني وإن إحنا عايشين دقيقة بتفرق حمود كتب إحنا ليش نحمل المسؤولية للحكومة المسؤول عن الحادثة صاحب العبارة استهتر في أرواح المدنيين كيف تعبر الناس أو تعبر بالناس وما عندك بنزين أمس كنا قد تناولنا قضية الاشتباه بمحاولة خطف طفل في أشرفية صحنايا، والتي أثارت جدلا واسعا على منصات وسائل التواصل الاجتماعي عقب تداول مقاطع مصورة واتهامات بوجود متورطين أطلق سراحهم لاحقا. لكن خلال الساعات الماضية برزت معطيات جديدة أضافت بعدا مختلفا للقضية. بدأت بما أصدرته قيادة الأمن الداخلي في ريف دمشق من توضيح بشأن الحادثة بالتزامن مع ظهور الأشخاص الذين وجهت اليوم أو وجهت إليهم الاتهامات في تسجيلات مصورة للحديث عن ملابسة ما جرى. وفي حين استندت الرواية المتداولة بداية إلى مقاطع مصورة وشهادات تحدثت عن ضبط رجل وامرأة للاشتباه بمحاولتهما خطف طفل، فإن التوضيح الرسمي أكد أن التحقيقات لم تثبت صحة الاتهامات التي انتشرت على نطاق واسع. التحقيقات التي نشرتها أو نشرت نتائجها حتى اليوم خلصت إلى أن الوقائع المتداولة عبر مواقع التواصل لا تعكس الصورة الكاملة للحادثة، كما ظهر الشخصان المعنيان في تسجيلات مصورة نافين الاتهامات الموجهة إليهم، الأمر الذي نقل القضية من إطار رواية متداولة شعبياً إلى ملف تتقاطع فيه روايات الأهالي مع نتائج التحقيقات الرسمية. معاون قائد الأمن الداخلي لشؤون الشرطة بقيادة الأمن الداخلي في محافظة ريف دمشق العقيد

0: من خلال منابه الكاميرات في المركز بأنه بحوالي الساعة الرابعة شاهد ثلاث سيارات تقف أمام باب مركز الشرطة، فتم توجيه الحرس بتسكير البوابة للتوضيح أو الاستضاح بسبب وقوف السيارات، وعلى سري حصل سوء تفاهم ما بينهم وبين المدعين، وتم تلافي الأمر وتم تنظيم الضبط بخصوص حادثة الادعاء من قبل الأشخاص المدعين بخصوص الامرأة والشاب بادعاء خطف. ولدى عرض الضبط على الأعضاء المختص، على السيد المحامي العام أمر بتركهم كونهم يوجد تعريض طبي تثبت المرض النفسي.
1: الشاب الذي التقط المقطع الأول الذي أظهر جدالا أمام مخفر الشرطة في أشرفية صحنايا، وكان من بين المدنيين الذين قبضوا على الرجل والمرأة بتهمة القيام بمحاولة خطف طفل، ظهر بمقطع مصور تداوله ناشطون على نطاق واسع، أوضح من جانبه بعض التفاصيل.
2: الوهنة الأولى لما حصلنا الجماعة الساعة 4-5 الصبح وصار موضوعهم مع الأطفال، يعني الوهنة الأولى تقول هذول خطافين للأمانة يعني. فإحنا لما أخذناهم رحنا بهم المراكز وبيتقاعس من المراكز، ف موضوع التقاعس هذا وموضوع المراكز تبنته الجهات المعنية والله يجزاها الخير وما قصرت. أما بالنسبة لموضوع خطف للعمانة يا جماعة، هو الموضوع صار بمس، طلعوا الجماعة عندهم تقارير طبية بعد التحقيقات الأولى وعندهم انفصام شخصية، والظاهر ضايعين من أهلهم، هم ساكنين بدومة طالعين بسربيس بالغلط جايين على صحناية، ما أعرف شغلة بيها مخربطة.
1: القضية بقيت من بين المواضيع الأكثر تفاعلاً على وسائل التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية. دعونا نستعرض بعض التعليقات بشأنها. فارس علق قائلاً: ما زال السؤال الذي ينتظر الناس إجابته بسيط وواضح، لماذا لم يستقبل المخفر المشتكين؟ ولماذا لم تسجل الشكوى وتتخذ الإجراءات القانونية منذ البداية؟ إبراهيم كتب: أول مرة بسمع بمخفر بسكر، الله يرحم أيام أبو نادر، شخصين وكانوا ما يسكروا المخفر. خليل: يا أخي ماشي في مرض والله يشفي، آمنا بالله، المخفر ليش ما بيستقبل البشر؟ يعني معقولة عندك مجرم تضل تستنى لبين ما يفتح المخفر؟ شنو هذا، مخفر ولا بياع خضرة؟ أنس: كان يفترض يستلمهم المخفر ويندرس ملفهم أصولا وبعدها يطلق سراحهم في حال ما عليهم شيء.

0: لقد صار للسوريين بلد، نحن في وسطه. في بلد عايش القمع والظلم والتهجير والحرب، لكنه ثار حتى انتصر. في بلد تتعدد فيه السرديات وتتناقض الخطابات، نفتح نافذة على كل التساؤلات.
1: شو عم النظام السياسي اللي لسه هلا عم بتشكل؟
2: متى سيكون هناك؟
0: نستمع للناس من داخل البلد ومن كل مخترب بحوارات ومناظرات عن أهم القضايا وأكثرها تعقيدا.
3: أتمنى أن يكون في مفاوضة.
1: أنا معترض على فكرتين.
0: حتى نلتقي في نقطة تجمعنا وسط البلد على تلفزيون سوريا. القناة الثانية.

0: أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من أخد ورد. للأسبوع الثاني على التوالي بصير تفجيرات بمدينة دمشق، وهذا إذا دل على شيء فهو بدل على أن كسوريين رايحين بالاتجاه الصحيح، وفي حدا معاجبه نجاحنا خلال هالسنة ونص من التحرير. لذلك منحب نوجه لهم رسالة أنه جميع محاولاتنا الدنيئة لإرجاعنا لورا غير مجدية، واللي بده يرجع لورا يروح لعند الأسد. نحن بلشنا خطواتنا لقدام ومشينا، دعواتنا بالشفاء لكل المصابين والجرحى. يلا هاتوا خلونا نبلش هي الحلقة. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يبلغ الكونغرس بعزمه على رفع سوريا عن قائمة الدول الراعية للإرهاب، والإرهاب القاعد بموسكو مطعوج من كتر نجاحاتنا بهالسنة ونص. تفجير إرهابي في العاصمة دمشق، والرئيس الفرنسي سأكمل زيارتي، وعبودة يصرح سيكمل زيارته رغم نظارته ولا عزاء للفلول والأعداء. لجنة كسب غير مشروع تضع يدها على العديد من المنشآت الدوائية والجامعات الخاصة، وافتكاريو هدول كلهم من جماعة هذا من فضل ربي. الأمم المتحدة 1.2 مليون شخص في سوريا بحاجة إلى مساعدة وحماية، ومدير الجمعية السورية أو ما تتحركوا سيد راسنا، شاطرين بس تعاقدوا مع أوتيل يعفور تبع حمشة وتدفعوا له. وزير الاتصالات عبد السلام هلكل يصرح عبر منصة إكس قريبا سوريا بدون VPN، وعبودة بعدوا لي هيك بدي أفتح حساب على تيك توك. عناصر من تنظيم قصد أقدمت على إنزال العالم السوري في محافظة الحسكة، وإلهام أحمد بدنا نغير اسم الدولة كمان، ومحلل سياسي أخي ما خلصتوا أنتوا، عنا شغل بملفات تانية، بليز دخلنا بقى ندمج وخلصونا. هاتوا يلا خلونا نشوف أول فقرات هاي الحلقة. اليوم حابة أحكي لكم عن الجانب المظلم من تحرير سوريا من العصابة الأسدية، ورح أتوجه لك أنت. إيه أنت ابن الثورة، أنت ما بتحس بغيرك؟ ما عندك شعور بالآخر نازل احتفال وفرح؟ لو فجور كمان بيصير هيك؟ يعني ما بيخطر لك إنه في ناس تضررت من هذا التحرير؟ ناس فقدت امتيازاتها ورزقتها، لسه نازل ارفع راسك وارفع راسك.
1: سوريا جنة.
0: هلأ غير إنها قارئته لهالستاند أب هي الشغلة، بس أنت سوري حر؟ معقول ما فكر بالسوري العبد؟ يعني آمنا ما بتصوم، كمان ما بتتسحر؟ صرت كافر على الأخير؟ فكر بأخوك العبد يا ابن الأحرار.
2: أسد اللي هرب؟ بتقلي أنت هرب؟ أنا بقولك ما هرب.
3: بشار الأسد الهارب إذا بدنا نقول.
4: مش هارب بشار الأسد.
5: هرب. خليني أقولك، في ناس ارتكبت الأخطاء والمجازر، هو كشخص بشار الأسد ما عمل هذا الشيء بشكل شخصي.
6: اعتماد يسأل علويات غنائم حرب.
7: كأنك هذا تغاني بشار الأسد.
8: هو عم يغني لبشار الأسد.
9: بس بشار هرب يعني.
10: هرب ما هو هرب.
11: طلعوا قرار داخلي بإخراج هؤلاء المعتقلين العلويين.
0: ولأنه بنت ثورة، ولأنه ابن الثورة الحقيقي مو أناني أبداً، ومشان أتهنى وأنا عم غني ارفع راسك فوق، لأنه هلأ بيسمعنا الستاند أب كوميديا، راح أقول أني أنا فهمتكن. خلاص فهمتكن أنا. اللي غنى حانن للحرية حانن ما رح ينسى اللي حانن للعبودية حانن. وقررت على أساسه أطلق برنامج نوستالجي حارق خارق، وسميه لعيون كل المشتاقين لريحة البلد تحت البسطار. رح سميه بودكاست. وخليني رحب معكم بأول ضيف معنا.
12: والله
0: بشار كان يقتل كثير. انا
12: والله عمره ما
0: قتل. وهي قول يا عمو قول، نحن ما بنرضى يكون في جانب مظلم للتحرير. خليها هيك مثل جلسه علاج نفسي جماعي. شلون بده يصير سلم اهلي اذا ما سمحنا لك ولا امثالك بتفريغ شحنه عاطفيه مهمه بتاريخ سوريا؟ نحن بنعرف ومقدرين كمان. ما عاد فيك تشبح، ما عاد فيك تتصلبط وتفسفس على الناس، تدوس على رقاب العالم. شوف نحن كسوار ما كان بدنا نسقط لك يا، كنا يعني بس بدنا نوهن عزيمة الأمة. يعني بس سقط معنا شو نعمل لك؟ احكي بترتاح.
5: أنا ما فيني أقول سقوط نظام بشار الأسد، هو في شيء سقط.
0: بالله يعني هلأ إذا بيريحك إنه يكون في شيء سقط، بس المهم يكون بشار سقط كمان أوكي، لأنه في أكثر من شيء سقط معه سوا بنفس اللحظة. معك حق، المحور سقط، الحزب سقط، بعض الأقنعة كمان سقطت، يعني سقوطات بالجملة، لأنه أسقط من هيك سقوط ما في.
13: هلا لو ضلت إيراد مثلا بالبلد عنا، احكي الصراحة كان سائل هلا ما حد
14: طب
13: بالحرب هاي بس هذا مجال هي لعبة لعبة روسية روسيا هاي تقول بالكلام صبر.
15: الجيش السوري سبب سقوط سوريا هو، وإلا لو يقاتل من علا كان ظهر بشار. بشار ظهر طلبوه على حميمين من روس، راح أساس في اجتماع قطوه أخدوه.
0: أنا كان قلبي حاسسني هذا هو التعبير اللي خان سلاف وما طلع معها. شفتوا أهمية البودكاست وجلسات الاستشفاء الجماعي؟
5: في شيء سقط.
0: طلعت سوريا اللي سقطت مو بشار. والله ما كان قصدنا نسقط سوريا نحنا، نحنا كان بس بدنا نسقط بشار. قام سقطت معنا سوريا بالغلط. أماني لا تحسسونا بالذنب وتهوتونا بشعور الندم.
5: هل رح يبكي سوريا على بشار؟
1: مليون بالمئة.
5: ليش متأكد؟
1: لأنه العملية ثارية يا أخي، ما جات سلمية.
5: في إنه اعتقالات على طائفة، في إنه حدا يفوت على بيت حدا وياخده.
1: سوريا دولة محورية سقط، وبالتالي انكشف الأمن القومي العربي ما تبقى منه.
15: طلع بثيابه اللي عليه ولاو ذهب، شو مال، شو وين عنده مال وين عنده ذهب بشار الأسد؟
5: في إنه في إنه بنات عم تنخطف يوميا.
4: سلاف؟
5: إيه
0: سلاف. لا لا لا تقولي يا انتي، لا تقولي يا هيك صار بسوريا بعد ما سقط شيء.
5: في شيء سقط،
0: قصدي سقطت سوريا. يا حوينتك يا سوريا، يا حوينتكم يا بنات سوريا.
6: في مثلا واحد خاطف امن حاول انه يهديه للدين وقال انه بدي اعلمك دين مشان تهتدي للدين لانك انت كافره، وسال شيوخ عن فتاوى عن ذلك، وطلعت فتاوى انه لازم ينكحها 100 مجاهد وتشرب من بول المجاهدين، وشيء سوريالي رسمي.
0: ياه الحقائق باظة باظة من عيونك لك يا روزا. بعدين مين طلع هي الفتوى؟ هذا أكيد الشيخ أدونيس قدس الله سره. لا أنا هيك اشتلقت إنه الحق على أبو غالب على حكي روزا.
6: اشرب من بول المجاهدين
0: بيطلع صدنايا نزهة قدام هالفظائع.
4: حتى بعد المشاهد اللي شفتها
9: بنبقى شمالية مين اللي قال إنه هاي مشاهد صحيحة؟
5: شفناها بسجن صدنايا، شوش علي بعض المشاهد المفبركة عن السجن. يعني طلع في مشهد انشهر جدا على السوشيال ميديا واتاخد كحقيقة مؤلمة، هو من أحد الأفلام، وحدة من فيلم ووحدة ممثلة ووحدة بالغلط
15: برنامج على تلفزيون لبنان. سيدنا يا سيدنا في حبس بسيدنا يا أوكي عارفين يعني يا سيدي، في ناس إلى 40 سنة وخمة، في ناس محبوسة ما بتنحك المؤبد.
1: قال سيدنا ما في ثلاث أدوار، سيدنا ما في حريم، سيدنا ما أدري إيش. هذول الناس كانوا مسؤولين في السجن وكانوا مسؤولين عن السجن، تصوري؟ وما شفت إلا صيدناية، ما كان في دول ما في داعي ذكر. والله لا إله إلا الله، والله في دول عربية لأنه صيدناية طلع خمس نجوم.
0: لا إله إلا الله، استغفر الله العظيم. هلأ صار اللي صار، الفاس وقع بالرأس وسقط النظام.
1: في دول عربية لأنه صيدناية طلع خمس نجوم.
0: إذا هيك خمس نجوم ليش ما طلعنا صيفنا فيه؟ أو على القليلة نطلع منه مصيفين، شو ما منستاهل؟
15: ما حد يرى على غريب الشيء.
0: ها؟ على رأي الختيار نحن سوار سقطنا سوريا ما منستاهل، وبلكي هالحكومة الجديدة عم تفبرك لتلهينا عن شيء أمر وأدهى.
6: لما بتصير فيضانات دير الزور بيطلعوا لك ترند لست شجرة لمقاطعة العلويين، بتصير مجازر السويد، مجازر السويد بحق أهلنا الدروز بيطلع لك ترند بشار الأسد هو لون الشبل بالسيارة.
0: جريمة يعني. بنهاية هالبودكاست بحب خبركن أنه القانون السوري بيجرم وبيعاقب على إنكار جرائم الأسد، والإنكار واعي عمك ما بيكون بس بإنكار صدنايا والقصف والبراميل والخراطيم المتفجرة، كمان واعي عمك بخلق سردية كاذبة مضادة بتقلل من حجم جريمة الأسد. وهذا فيك تعتبري يا عمي إنكار، وكل شيء أنكر رح يجي أنكر ونكير، إلا اللهم يصير زلزال واعي عمك
12: تخرب على سوريا ضربي وحدي، هدفي أرضي تموت الناس بكاملة، انت كلها
5: ليه؟
12: خلي هالناس، خلي
0: ينبسطوا بهالمؤامرة صارت على البلد، الحقيقيين النسيين باعوا لسوريا بالعملي، نعنى الله عليه. نزلوا نشارة البودكاست وانتظرونا إلى بودكاست جديد راجعي. هلا ما فينا ننكر انه زيارة ماكرون لسوريا زيارة تاريخية، لانه اول زعيم اوروبي بيزور دمشق من بعد التحرير. المفاجئ بالزيارة هو النيو لوك تبع السيد ماكرون، يعني تحسوه عامل فيها توم كروز الإليزيه، وكان جاي يعمل فيلم المهمة المستحيلة.

0: مستحيلة، عجد مستحيلة. مو زيارها، النظارة كتير طالع هوليوودي سيد ماكرون. نحن نعرف أبطال الأفلام الهوليوودية أحياناً خطهم ببداية الفيلم بيكون مشوش ومو واضح. إن شاء الله هي النظارة بتكون ساعدتك شوي بإزالة التشويش وبيمع خطك.
1: أول وفد فرنسي إجا لسوريا راح قابل كل الأقليات ولم يقابل رئيس الجمهورية. هذا شيء كان جداً خطأ، جداً رسائل وخطأ للمجتمع السوري. تاريخياً فرنسا هي من تصور أو يصور لنا، أو هي كانت من عملت جيش الشرق الذي هو بداية حكم الأقليات في سوريا، التي أدت إلى حصول بشار الأسد أو حافظ الأسد على الحكم إلى ما وصلنا إليه. أنا رأيي فرنسا يجب أن تقول نحن نسينا التاريخ، نعتذر عنه، وعلينا نبدأ صفحة جديدة بما تحتاجه سوريا. وسوريا تحتاج إلى الكثير، وفرنسا تحتاج إلى تستطيع أن تقدم لنا الكثير.
0: ملعونة أنت يا فرنسا، روح قلبك حركات المستعمرين ودعم الحركات الانفصالية. هلأ منيح منيح على قولة المثل الفرنسي ميوفو تاخ كوجامي، يعني أنتصل متأخراً خير من لا أنتصل أبداً. نحن كسوريين ما عندنا مشكلة نفتح صفعة جديدة مع مستعمر سابق، بس حابين نفهم شو عدا ما بدأ سيد ماكرون، أو بالفرنسي شونجي دافيكم دو شميز.
2: لنا مصلحة مشتركة في إعادة بناء البنى التحتية إن كان في مجال النفط والطاقة والتجارة، وهذا يسمح لنا بأن نؤمن بمستقبل أفضل وأن نبني هذه البحبوحة.
0: هلا لحظة شوي، ما بعرف هي البحبوحة شو بالفرنسي وكيف ترجمت للعربي لطلعت بحبوحة، بس مو مشكلة حبيتها. من ناحية فهمنا منها أنه سيد ماكرون هالمرة جاينا كمستثمر مو كمستعمر، لهيك عم يحاول يحكي بلغة السوريين أنه أنتوا بتتبحبحوا ونحن بنتبحبح.
3: اليوم فرنسا تحاول إعادة التموضع. أنا أعتقد بأن فرنسا اليوم تريد موطئ قدم وليس استعادة النفوذ.
4: ماكرون يحاول منذ فترة أن يلعب دور دونالد ترامب على اعتبار أنه هو صاحب الاستثمارات وهو يدير استثمارات واقتصاد لفرنسا. أوروبا لا يجب أن تبحث، من بعد حرب إيران يجب أن تبحث لبدائل عن مضيق هرمز.
5: إعلان مواقف عامة، لكن القدرة هو يقول أنه ضد التدخل السوري، بس هذا محسوم عند السوريين أعلنوه، يعني هو جاي متأخر حتى بهذه القضية.
6: ولدينا توقيت لا يمكن تجاهل دلالته قبل قمة الناتو وقبل لقاء أحمد الشرع مع ترامب.
0: ليك سيد ماكرون اسمك طلعت متأخر كتير، أنا بقول تشلح النظارة وتخفلنا شوي، دوبك تلحق توصل قمة الناتو. وبصراحة دور توم كروز بالمهمة المستحيلة مظابط معك بنوب، مو ستايل السينما الفرنسية، ستايل أمريكي، هاد بده حركة وأكشن وبده ممثل أمريكي بيعرف خطه منيح، هوليوودي حقيقي.
7: هل سترفع سوريا عن قائمة الدول الراعية للإرهاب؟ لماذا لا؟ لقد أبلوا بلاء رائعا.
0: يعني بتصور هيك الأمور صارت واضحة سيد ماكرون، وعقولة المثل الفرنسي نو اون فوغدوا او بوت، يعني ندخل بصلب الموضوع، أو بالعامية السورية نحن جماعة دغري.
8: من استثمر في سوريا مبكرا ربح مبكرا.
0: ما عنا لف ودوغان، لهيك إذا ضليتوا دغري ما عنا مشكلة نفتح معكم صفحة جديدة. وبونسواغ على الجميع، أهلا وسهلا فيكم بكوكب السريالية السورية العظيم. اليوم معنا حدث وطني اقتصادي تاريخي، تخفيض أسعار المحروقات. بالعالم كله تخفيض الأسعار بيفرح الناس وبيعمل انتعاش، إلا عنا بيعمل جلطة مباغتة. الرخص عنا له مفعول سحري مرعب، بمجرد ما انخفض سعر البنزين المادة قررت تختفي كليا من المحطات وبطلت تشتغل على محركات السيارات، صارت تشتغل على حركة الطوابير.
9: هناك مئات السيارات كانت تقف بأرتال صف أول وصف ثاني على الكازيات.
10: طابور دور يعني وصل إلى 1.5 كيلو تقريبا.
11: أسباب ذلك كان لا يربطوه حصل بموضوع اختلاف التسعير التي حصلت، وأيضا في إجبار الكازيات على بيع الليرة السورية.
9: جاء هذا نتيجة تغير في سلوك السوق المفاجئ بحسب وصف وزارة الطاقة.
0: شايفين الفصاحة اللغوية؟ اسمه تغير مفاجئ في سلوك السوق. اف شو اكابر دبلوماسيين، يعني الطابور الكيلومتري والسيارات الصافي صف اول وثاني وثالث لاخر الحاره، هاد مو ازمه اداره لا ولا غياب ماده لا، هذا السوق فجاه تغير سلوكه وصار قليل ادب. يعني المواطن السوري هو نزل سعر البنزين من هون قام تغير سلوكه العاطفي وفجاه اشتهى يروح ينام بالكازيه تحت الشمس بعز الظهر كرمال السياحه والاصطياف وتغيير الجو. طبعا هذا السلوك الغريب دفع باتجاه تدشين نظريات نفسية سورية خالصة.
12: هو أصبح سلوك اقتصادي عند المواطنون.
4: هذه الطوابير كانت تسببت بربما إن صح التعبير كاترين عقد نفسية لدى السوريين بشكل كبير جدا.
13: تشير أن هناك أزمة إعلامية فقط، لا يوجد أزمة حقيقية. ما شاهدته هو إشاعة،
14: ولكن كيف الإشاعات والطوابير التي يحكي عنها في محطات الوقود سيد مصطفى؟
13: الطوابير هي تأكيد على الإشاعة وليست توليد للإشاعة.
12: إلى حالة من القلق أدت إلى سلوك اقتصادي معروف عند السوريين وهو القلق السلبي.
0: يا سلام، أزمة إعلامية وإشاعة، لا والطابور تأكيد إلها. يعني الإشاعة صارت مثل البوكيمون والمواطن واقف بالطابور عم يركض وراها كرمال يثبت وجودها. فعلا هذا اسمه
12: القلق السلبي.
0: هذا القلق السلبي المنتشر بين السوريين هو يلي فرغ البنزين من المحطات، وحتى والله العليم والله العليم يمكن هو كان السبب بتأجيل انعقاد الجلسة الأولى لمجلس الشعب.
15: أنا جاي من دير الزور،
16: من دير الزور،
15: ووصلت على الشام ما كان في عندي غير شخص واحدة، تقريبا صار لي ساعة ونص. ملاحظة أنا عضو مجلس الشعب واقف على الدور. بكرة الاجتماع الأول.
16: برأيك شو سبب أزمة البنزين؟
15: جشع. جشع أصحاب الكازيات. برأيي لازم الدولة تأخذ يعني دورها وحاسب كل صاحب كازية.
0: يا لطيف، معناها الحكي أصحاب الكازيات لازم يتحاسبوا مرتين، مرة لأنه أخروا أول جلسة لمجلس الشعب، ومرة لأنه السبب وراء أزمة البنزين بإحجامهم عن بيع المادة مثل ما عم يقول عضو مجلس الشعب بحد ذاته. طيب، وين أصحاب الكازيات من ذلك؟ وشو رأيهم بهالحكي؟
14: كان هناك تصريحات أو يعني كلام من سوريا للبترول بأن ذلك هو عبارة عن إضراب من بعض أصحاب المحطات.
17: فعلا أصحاب المحطات مظلومين. الإضراب ما في إضراب أبدا، إلا أنه في مسك أو يعني تريث بالتسجيل خيفة من أنه ينخفض السعر، لأنه ما في مني أنصفني أنا، يعني عم أخسر رأس مالي. أنا كانت خسارتي شي 60 مليون ليرة سوري. لما رخص البنزين هجمت الناس كلياتها بدها تعبي، هذا سوى أزمة. المواطن نفسه بيسوي أزمة.
14: صحيح.
17: يعني أنا بحاجة 20 بقوا بعبي 40.
0: طلعوا أصحاب الكازيات كمان ما لهم مضربين، هن بس عندهم
17: تريث بتسجيل.
0: الزلمة طلع خسران 60 مليون، حدا يناوله محرمة يمسح دموه محفظته النازفة. أما سبب الحقيقي وراء الأزمة،
17: المواطن نفسه بيسوي أزمة.
0: فهو المواطن أبو قلق سلبي يلي بدل ما يعبي 20 لتر راح من جشعه بده يعبي 40 لتر، قام فاجأوا وما عطوه ولا لتر وحملوا الأزمة نفسها كدوب. لذيذ جرعة السريالية بتصل لأوجه، وخاصة لما تحط واقع الشارع الميت جنب عوالم فاشونيستات الانستغرام.
18: غرم علي واحد
19: سيارة إسعاف دوب بنزين.
0: لهلا سيارة إسعاف بتموت بأرض الشارع لأنه ما في لتر بنزين يمشيها وينقذ مريض، وبنفس الوقت واسطة ربانية للجميلات بتخليهم يعبوا فورا وبلا توابير وبلا قلق سلبي. يبدو أنه حتى فرد الكازية عنا صار بيشتغل بالفلاتر وببسمة الوش. الخلاصة يا جماعة، ببلدنا إذا بدك تعيش مرتاح وتستمتع بالبنزين الرخيص قدامك حلين ما إلون ثالث، يا أما بتقنع حالك أنه الطابور هو مجرد إشاعة بصرية فوتوشوب، يا أما بتروح بتعمل عمليات تجميل سريعة وبتدور لك على واسطة ربانية تفتح لك فرد البنزين بابتسامة وهزة كتف. مبروك علينا وعليكم تخفيض أسعار المحروقات، بقي بس ترجع المي لمجاريها والبنزين لكازياتها. مفهوم ولا ما مفهوم؟ لما الحكومة بتعمل إنجاز وبترخص البنزين، شو هو السلوك الصحيح والمؤدب؟
20: أنسى أنسى، نركض فورا على الكازية نعبي.
0: غلط! شو صار لي ساعة عم اشرح لكم؟ الله يعين الحكومة عليكم، وهي صفر! منعيد للمرة المليون، هذا السلوك اسمه سلوك مفاجئ وقليل أدب، هيك عم تعملوا إحراج وتشويش للوزارة. السلوك الوطني المؤدب إنه السيارة بتعمل حالة شبعانة وما لها نفس على الأوكتان، تمرقوا من جنب المحطة وعيونكم بالأرض. مفهوم ولا في سؤال؟
21: طيب أنسي، إذا الموتور صار يجف وقطعنا بالشارع
0: بياخد نقطتين مضاد للقلق السلبي، الموتور الشريف بيتحمل وبيتريس. مفهوم؟
22: مفهوم.
0: يلا كلياتكم يا حلوين مع بعض، سمعوني شعار المدرسة؟
23: نحن سيارات مؤدبة وطابورنا مجرد إشاعة.
0: عفارم عليكم، انصراف على الطابور. يا جماعة كمال اللبواني عم يتحدانا نتجاهله، ونحن للأسف خسرنا التحدي.
1: بزمان هيك قلت له لبشار، قلت له أنا جاي غير النظام وركبت الطيارة ورجعت.
0: أنت هيك قلت له لبشار؟ وش لوش؟ وتركك تطلع عايش؟ والله قلبه طيب. لا وركبت الطيارة ورجعت، هي لازم تكون طيارة كتير سريعة، طراز السحسوح، هي سرعتها بتجي 10 كفوف بالثانية، تعمل ارتجاج بدماغ. شو بدنا بالحكي؟ اسقاط النظام على المرتكي هين. انت خلص ختمت النضال السياسي، انا بتحداك يطلع معك انضل من هيك. ويا سيدي اذا بتخسر ما بدنا منك شيء، واذا نحن بنخسر بيطلع لك معنا اعلان ببلاش.
1: احنا كنا بالثوره وقبله، هدول صاروا بالثوره بعدين، نحن من الثمانينات بالثوره.
0: نزلت على الساحات بال2011 وطالبت بحقوقك، حاربت النظام 14 سنه لسقط، وفكرت حالك مناضل. إذا ما معك بطاقة اللبواني للأقدمية الثورية ما ممكن نعتبرك ثائر. بطاقة اللبواني الثورية لا تسمح للجيل الجديد يفتح تمه. أنا بتحداك تلاقي حل الفوضى يلي ورتها جيلنا بالمنطقة.
1: يوم الفوضى بسوريا مع الفوضى بالعراق مع الفوضى بلبنان بعتقد وحدوا ومحوا الحدود، هي عوامل الوحدة وليست عوامل التقسيم.
0: هل تعاني من الجريمة المنظمة وتجارة المخدرات والميليشيات العابرة للحدود؟ انسى معاناتك مع ممحاة اللبواني، الأداة القرطاسية الأولى من نوعها في الحقيبة السياسية، اطلبها الآن. لأنه مع ممحاة اللبواني أنا بتحداك تقنع الأمم المتحدة بمشروعك السياسي. هاد
1: كان ستي تجيب المشمش لذاك تحطه على السطوح لحتى يبس بالشمس، البندورة والكذا تتسبسهم، بعدين بالشتاء تنقعهم تشربوا تاكلهم. وهذا القرارات هيك شي قرارات أمم متعينة تنعيها بشرب ميتة.
0: مطربان أمر الدين الأممي، إنتاج شركة ستة والمشمش، متوفر الآن بالأسواق بنكهة العجز السياسي. أنا بتحداك تحل الأزمة السورية اللبنانية يلي علقانين فيها هلأ.
1: حافظ أسد وقت اللي طلبوا منه الانسحاب عمل اتفاقية الأخوة والتعاون والمدري شو الأخي والمحبة يعني عقد زواج. هلأ حاليا نحكي من باب المحبة يعني خطبة وزواج وكذا.
0: مكتب اللبواني للطلاق الجيوسياسي والمخالعة الإقليمية، نضمن لكم طلاقا بائنا بينونة كبرى مع الاحتفاظ بحق حضانة الميليشيات على طريقة حافظ الأسد. بس إذا درنا البلد مثل مطبخ ستكو بأسلوب حافظ الأسد مع شوية بهارات من هون ومن هون، بهارات ماكنة، ها أنا بتحداك تنفذ من التحريض.
1: ما بعتقد يعني تحضيني قد ما بدك، ما بتحرض شو أنا مجنون.
0: جلوة لوشن اللبواني للانفصال عن الواقع، يحمي من حملات التحريض وخطاب الكراهية، يوفر سلم أهلي مريح وناعم 24 ساعة بدون الحاجة لأي قوانين أو مسار عدالة انتقالية. أنا بتحداك تعترف أنه ممكن يكون في واحد بس من الشعب السوري أفهم منك.
1: أنا بزماني واحد سألته أنت شو اسمك؟ قال لي نسيت، طول بالك علي، مع أنه على عيان وعرفني دكتور وعرف أنه بالعيادة وموقف ومشي على إجري وكذا، وصل لمرحلة ما عرف أنا اسمه. شعبنا هيك اليوم ما عرفان شو بده.
0: شاركت بثورة أسقطت نظام ديكتاتوري ومفكر حالك واعي؟ بيأسفني خبرك إنك غلطان، بس الحل موجود عندنا مع حبوب دكتور اللبواني. حبة وحدك اليوم قبل الطعام بتذكرك مين أنت يا عديم الوعي. أنا يئست لاقي حدا أحسن منك، بدي أشوف إذا ممكن لاقي أسوأ. أنا بتحداك بالتناقض يا كمال لبواني.
1: هلا في شعب إلى حد ما غير منظم بيخوف، حقيقة شعبنا آدمي ما بيخوف يعني.
0: هي بس لقطتك. أنا بتحداك تعرف تبرر هذا الانفصام بشخصيتك.
1: هذا بسميه إيجال نفي النفي، يعني بيقول لك وحدة توصل على الأضداد، الأضداد بيتصارعوا مع بعضهم، بينفوا بعضهم شو بصيروا؟ بيرجعوا بيتشكلوا بشكل جديد، الشكل الجديد ينفي الشكل القديم كله، أساس الصراع القديم.
0: دخت لحظة، خلاط اللبواني لنفي النفي بماركة هيجل، بيخلط الوقائع أسرع 10 مرات من طيارة السحسوح. خلاط اللبواني، ارتجاج الدماغ جاني. وهيك بنكون وصلنا لفقرتنا الأخيرة لهالحلقة، التوب 3 وحارة السوشيال ميديا. والمرتبة الثالثة بتروح لأوعى ترجع. ليك عزيز السوري، صحيح في كتير منقصات بالحياة بسوريا، بس صدقني مثل رمل وبحر الوطن والله ما في. ولا صدق حدا بيقول لك اوعى ترجع. تسريبات خاصة منفية أكدت أنه كتير من الشركات بعد ما شافت هذا المنظر قرروا يوقفوا مشاريعهم السياحية بسبب نظافة هالشعب الزايدة. المركز الثاني بيروح لمعايير السلامة. بيقولوا لا حدا يصب الزيت على النار، فما بالك لو واحد كان قاعد مع الزيت وبإيده شعلة. مصدر من جروب بنت خالد سته للحجة اللي عم يأرجل قالت إنه الكازية فاضية وما فيها ولا نقطة بنزين، مشان هيك كان قاعد يأرجل ولا كأنه في شي. بس مصدر آخر نص كم قال إنه معسل التفاحتين كان الطريقة الوحيدة اللي صبرته على دور البنزين بهالشوب. والمرتبة الأولى هالأسبوع بتروح لأكثر مشاهد البلد سياحية واللي رح تجيب شركات السيارات والفورمولا 1 لتستثمر عندنا. يا عيني

شركة ماكلارين وشركة مرسيدس وريد بول أعلنوا بشكل غير رسمي عن اهتمامهم بهي الشوفيرية ومهارتهم الفزة، كما أنه أعلنت مؤسسة فورمولا 1 عن نية النظر في سوريا بالكابتن أول هي تجربة السباقية الحماسية لطرطيرات وتساويها عالمية. بنهاية حلقتنا بين جماعة البودكاست الحانين للعبودية والبحبوحة الاقتصادية يلي وعدنا فيها ماكرون وشكلنا رح ندور عليها بالفي بي ان وبين تخفيض أسعار المحروقات يلي غرقت البلد بالطوابير، واضح إنه تركت النظام البائد لسه تقيلة، بس المكسب الحقيقي إنه صرنا نقدر نبهدل المايل بوشه ونصلح بلدنا بالكلمة والنقد العالي. نحن عم نمشي لقدام ومستحيل نرجع لورا. تضلوا أنتوا سوريا بخير، تصبحوا على خير.

0: من ذاكرة الحرب ينبعث صوت المستقبل، ليس سرداً لماض مضى بل ولادة لحاضر جديد. منبرٌ يفتح الأفق ويضع أسئلة كبرى عن الدولة وعن المجتمع وعن الغد، أسئلة لا تهرب من الحقيقة ولا تساوم على الجرأة. الجمهورية الثالثة، رؤى وصوت يشارك فيه الجميع، على تلفزيون سوريا.
1: الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.

أخبار السابعة مشاهدينا، وهذه أبرز عناوين ملفاتها. وزارة الداخلية تعلن مسؤولية خلية موقوفة لديها عن تفجيري دمشق الأخيرين، وتقول إن التحقيقات أثبتت انتماءها لداعش. وزارة النفط العراقية تعلن اتفاقية مبادئ مع ائتلاف أمريكي قطري بشأن مشروع أنبوب نفط بنياس، وتقول إنه ما يزال قيد الدراسة. هيئة المنافذ تعلن إعادة افتتاح معبر الدبوسية مع لبنان في مطلع أيلول المقبل، وتقول إن إعادة تأهيله تشمل توسعة شاملة للموقع. ترامب يوجه بإعادة فرض الحصار البحري على إيران، ويقول إن واشنطن ستأخذ 20% من قيمة الشحنات العابرة لمضيق هرمز مقابل حمايته.

0: أهلا بكم مشاهدينا إلى تفاصيل هذه الساعة الإخبارية، ونبدأها بالملف الأمني، حيث أكدت وزارة الداخلية أكدت أن نتائج التحقيقات أثبتت مسؤولية الخلية الإرهابية الموقوفة عن تفجيري 7 تموز في دمشق. هذا وأوضحت الداخلية أن التحقيقات المدعومة بتسجيلات كاميرات المراقبة واعترافات الموقوفين أثبتت انتماء المدعوين، وهم ضياء شاكر القاسم وعبد الله يونس أجبوري ومحمد أسعد محمد، إلى داعش، حيث كان الموقوفون يخططون لتنفيذ أعمال إرهابية تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وبث الفوضى في البلاد، مشيرة إلى استمرار التحقيقات لكشف جميع المتورطين والمتعاونين حتى مع هذه الخلية، وذلك تمهيدا لإحالتهم إلى القضاء. معنا مباشرة من دمشق مراسلنا حازم عوض. حازم، بداية أهلا بك. إذن تفاصيل ما ورد في بيان وزارة الداخلية ونتائج التحقيقات معك حازم.
1: أمينة، حقيقة إن أردنا الوقوف على يعني ما هو الجديد في التوضيحات الجديدة من وزارة الداخلية، فالجديد هو الكشف عن المسؤولين الثلاثة بشكل رسمي عن تفجيرات 7 تموز. طبعا إضافة إلى تثبيت يعني التحقيقات الأولية أو ما ورد في التحقيقات الأولية بأنهم يعني ينتمون إلى تنظيم داعش. يعني كان هناك مداهمات متزامنة أمنية لأكثر من منطقة، حوالي 4 مناطق تقريبا، في القطيفة، في عش الورور، في ضاحية قدسية، إضافة إلى الحسينية، بينما تم عرض 3 أشخاص فقط وهم المسؤولين. لكن من ضمن يعني البيان وزارة الداخلية قالت بأنه بتثبيت يعني ما ورد في الكاميرات والتحقيقات، إضافة إلى إفادات الموقوفين، أي أن هناك بعض الموقوفين أيضا ربما خلال هذه العملية الأمنية التي أفضت إلى يعني التأكد في التحقيقات النهائية من هوية الثلاثة المسؤولين، الذين أيضا كان يعني بحسب التحقيقات يخططون إلى القيام بأعمال أخرى. وقبل أيام كان هناك ضبط لأحد المستودعات الذي كانت هذه الخلية تستخدمه لتخزين المتفجرات، وقامت فرق الهندسة حينها بتفكيك هذه العبوات. قالت وزارة الداخلية بأنه ستستمر في عملية التحقيقات للوصول إلى كل من أسهم يعني في هذه التفجيرات وساعد هذه الخلية، سواء في التفصيل أو حتى في التنفيذ، وأكدت بأنها لن تتهاون مع أي شخص يعني يسهم في زعزعة الأمن في سوريا. نعم أمينة،
0: شكرا لك على كل هذه التفاصيل المتعلقة بهذه التصريحات وما ورد في بيان وزارة الداخلية حول نتائج هذه التحقيقات. كنت معنا مباشرة من دمشق مراسلنا حازم عوض، شكرا جزيلا لك حازم. أفادت وكالة سارة نقلا عن مصدر أمني قوله بأن الجهات المختصة باشرت تحقيقا في حادثة وفاة شخص في أثناء محاولة توقيفه على أحد الحواجز في العاصمة دمشق، وذلك بعد فراره من نقطة تفتيش تابعة لقوى الأمن واستخدامه السلاح في أثناء ملاحقته. هذا وأوضح المصدر أوضح أن جميع العناصر المعنيين في الحادثة أحيلوا كذلك إلى التحقيق يتم استكمال الإجراءات القانونية والفنية اللازمة لكشف ملابسات الحادثة وتحديد المسؤوليات، وذلك تمهيدا لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحق كل من يثبت تقصيره أو مخالفته للقوانين. أعلنت قوى الأمن الداخلي في محافظة درعا القبض على شخص يعتبر من أخطر المطلوبين للعدالة، وذلك في إطار العمليات الأمنية التي تهدف إلى ملاحقة المطلوبين وتعزيز الأمن والاستقرار في المحافظة. هذا وأوضحت قوى الأمن في درعا أن الموقوف يتزعم عصابة إجرامية منظمة تنشط في تنفيذ جرائم القتل والسلب بقوة السلاح إلى جانب الاتجار بالمخدرات، مشيرة إلى أنه جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه تمهيدا لإحالته إلى القضاء المختص. هذا وأكدت قوى الأمن الداخلي استمرار حملاتها الأمنية لملاحقة الخارجين عن القانون والتصدي للعصابات الإجرامية، بما يسهم ذلك في حماية المدنيين وترسيخ الأمن والاستقرار. وإلى آخر تطورات الأوضاع الأمنية في جنوبي البلاد تزامنا مع الخروقات الإسرائيلية المتواصلة هناك، حيث أفاد مراسل تلفزيون سوريا بتوغل قوات الاحتلال الإسرائيلي على طريق خان أرنبة أوفانيا بيري في القنيطرة. هذا وأوضح المراسل أن قوات الاحتلال المتوغلة نصبت حاجزا في المنطقة وفتشت المارة. يأتي ذلك على وقع استمرار الانتهاكات الإسرائيلية في جنوب سوريا وفي القنيطرة على وجه الخصوص، حيث شن الاحتلال ويشن بشكل مستمر توغلات متكررة يوميا، كما يضيق على المدنيين وينفذ مداهمات بين الحين والآخر. أعلنت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث ارتفاع ضحايا انقلاب العبارة في نهر الفرات ليصل إلى 4 وفيات، بينهم 3 أطفال وشاب. هذا وعثر الأهالي على جثة الشاب في النهر قرب قرية جديد بكارة بدير الزور في منطقة تبعد 25 كيلومترا عن موقع الحادث. هذا وجاءت حادثة غرق العبارة بعد عطل فني أدى بدوره إلى انقلابها ووفاة عدد من الأشخاص بعد جهود محاولات الدفاع المدني انتشال جثث الضحايا. قتل مدنيان من جراء انفجار لغم أرضي في قرية الجبل غرب تل أبيض بريف الرقة، وفق ما أفادت به مديرية إعلام الرقة. وتأتي هذه الحادثة في ظل استمرار مخاطر الألغام ومخلفات الحرب في مناطق شمال سوريا، إذ رصدت الشبكة السورية لحقوق الإنسان مقتل ما لا يقل عن 3799 مدنيا، وذلك من جراء انفجار الألغام والذخائر العنقودية في سوريا منذ عام 2011 وحتى حزيران العام الجاري. هذا وحذرت إدارة منطقة تل أبيض بريف الرقة أهالي الريف الغربي للمنطقة من العودة إلى منازلهم في الوقت الحالي، وذلك بسبب وجود مخلفات حرب وألغام غير منفجرة داخل المنازل والمناطق السكنية هناك. هذا وأوضحت الإدارة أن فرق الهندسة المختصة تعمل على تمشيط المنطقة من الألغام وتأمينها بالكامل، مشيرة إلى أنها ستعلن بشكل رسمي فور انتهاء أعمال التمشيط وجاهزية المنطقة لاستقبال الأهالي مجددا. استجابت فرق الدفاع المدني في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث إلى 141 حريقا في عموم البلاد، بينها حريق في الحقول والمحاصيل الزراعية والباقي متفرقين بين المنازل والمحال التجارية. هذا وأكدت فرق الدفاع المدني أنها تمكنت من أخماد الحرائق وتبريد أماكنها كذلك من دون تسجيل أي إصابات بين المدنيين، في حين اقتصرت الأضرار على الخسائر المادية فقط. كما شددت فرق الدفاع المدني على التحذيرات والإرشادات، وذلك لتجنب اندلاع الحرائق، أبرزها عدم إشعال النيران في المناطق الحرجة والحقول الزراعية وعدم رمي أعقاب السجائر أو العبوات الزجاجية على جوانب الطرقات، لا سيما في المناطق المجاورة للمحاصيل الزراعية. كما استجابت فرق الدفاع المدني في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث ل 19 حادثة سير في عموم البلاد أسفرت عن تسجيل حالة وفاة وإصابة 17 مدنيا. هذا وأكدت فرق الدفاع المدني تقديم الإسعافات الأولية للمصابين ونقلهم كذلك إلى المشافي لتلقي العلاج اللازم، كما وأطلق الدفاع المدني جملة من التحذيرات والإرشادات للسائقين، وذلك لتجنب الحوادث أهمها ضرورة تخفيف السرعة والتأكد من الحالة الفنية للسيارة وتجنب السلوكيات الخاطئة التي تشتت بدورها التركيز في أثناء القيادة مثل استخدام الهاتف المحمول. بدأت اليوم مشاهدينا جلسات محاكمة المتهمين بأحداث السويداء أمام المحكمة العسكرية، في حين أشار مراسل تلفزيون سوريا إلى أن الجلسة غير علنية حتى الآن. هذا وكانت لجنة التحقيق في أحداث السويداء قد أعلنت في وقت سابق أن النيابة العامة العسكرية باشرت إحالة عدد من الأشخاص إلى قاضي التحقيق، في حين أحيلت بعض القضايا إلى محكمة الجنايات العسكرية في دمشق. عقد المكتب الرئاسي لمجلس الشعب اجتماعه الأول، تناول خلاله التحضيرات الخاصة بعقد الجلسة المقبلة وآلية اختيار لجنة صياغة النظام الداخلي. وبحسب مجلس الشعب، ناقش الأعضاء تنظيم أعمال الجلسات اللاحقة والترتيبات اللوجستية والإدارية المتعلقة بأعضاء المجلس، وذلك في إطار السعي لوضع أسس عمل واضحة تضمن انتظام الجلسات، جلسات المجلس، وسير أعماله التشريعية بصورة منتظمة. ومن المقرر عقد الجلسة الثانية لمجلس الشعب في 26 من شهر تموز الجاري. أعرب وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي عن رفضه التدخل في الشؤون الداخلية لسوريا، مؤكدا على ضرورة وجود مؤسسات الدولة السورية والحفاظ على وحدة الأراضي السورية كذلك. هذا وجدد عبد العاطي خلال اتصال هاتفي مع مبعوث الرئيس الأمريكي الخاص لكل من سوريا والعراق توم براك، جدد إدانة مصر للهجوم الأخير الذي استهدف العاصمة دمشق، مؤكدا أهمية تضافر الجهود لمكافحة الإرهاب والتطرف بكل صوره وأشكاله. وفي الملف الاقتصادي وآخر مستجداته وفعالياته كذلك، حيث انطلقت فعاليات منتدى الأعمال السوري الأمريكي الأول في دمشق، وذلك بمشاركة ممثلين عن القطاعين الاقتصادي والتجاري في البلدين. هذا ويهدف المنتدى إلى فتح أفاق جديدة للتعاون الاقتصادي بين البلدين عبر استعراض أجندة الإصلاح الاقتصادي وتسليط الضوء على الفرص الاستثمارية الواعدة في مختلف القطاعات. من جانبه، قال رئيس مجلس الأعمال السوري الأمريكي عصام غريواتي، قال إن المنتدى يؤسس لمرحلة جديدة من التعاون تتيح تعزيز التعافي الاقتصادي وجذب الاستثمارات في سوريا. في حين قال وزير الاقتصاد نضال الشعار، قال إن قرارات الولايات المتحدة الأخيرة إزاء سوريا تزيل الحواجز التي أعاقت التجارة وأحبطت الاستثمار وقيدت المشاركة المالية لسنوات، وتمهد لبناء علاقة اقتصادية جيدة. وفي ذات السياق، حيث قال نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي جاكوب ماكبي، قال إن سوريا انتقلت من مرحلة العزلة الاقتصادية إلى مرحلة جديدة من الانفتاح. هذا وأضاف ماكبي في كلمة مصورة خلال منتدى الأعمال السوري الأمريكي الأول في دمشق، أضاف أن واشنطن تنظر إلى سوريا كفرصة واحدة لتعزيز الاستقرار ودعم النمو الاقتصادي، مؤكدا أن الشركات والشراكات بين القطاعين العام والخاص تشكل ركيزة أساسية لدعم النمو الاقتصادي في البلاد.

0: أكد حاكم المصرف المركزي صفوة رسلان أن المصرف يتبع سياسة نقدية جديدة لضبط سعر الصرف بالتنسيق مع وزارة المالية. هذا وأشار رسلان خلال جلسة حوارية في منتدى العمال السوري الأمريكي الأول، أشار إلى أن رفع العقوبات وزيادة التدفقات النقدية سيسهمان في دعم الاستقرار الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة، موضحا أن القطاع المصرفي السوري يمتلك قاعدة جيدة من الالتزام بالمعايير المصرفية، غير أنه يحتاج إلى تحديث القوانين والأنظمة، وذلك لمواكبة متطلبات إعادة البناء والتطوير الاقتصادي. هذا وأكد رسلان في ذات السياق، أكد أن العمل يجري على تعزيز التعاون مع المؤسسات المالية المحلية والدولية، بما يمهد ذلك لبناء رؤية مصرفية واقتصادية طويلة الأمد. هذا وقال وزير النقل يعرب بدر، قال إن الوزارة تجري دراسة مشروع لإنشاء مسار ثان للطريق الواصل بين دمشق وتدمر ودير الزور. وأشار وزير النقل إلى أن الوزارة بدأت بإعادة تأهيل شبكة الطرق المركزية التي تربط المحافظات والموانئ والمعابر الحدودية في سوريا. كما وأوضح يعرب بدر أن العمل جار على إنشاء مشروع ثان للطريق الواصل بين دمشق وتدمر ودير الزور، وذلك بهدف ربط شمال شرقي سوريا ببقية المحافظات ودعم مسار التنمية والاستثمار في البلاد. أعلنت وزارة النفط العراقية عن خطة متعلقة باتفاقية مبادئ مع ائتلاف أمريكي قطري، وذلك لإعداد الدراسات الفنية والمخططات حتى الخاصة بمشروع أنبوب بانياس. هذا وذكرت وكالة الأنباء العراقية، ذكرت أن مشروع بانياس ما يزال قيد الدراسة، وتعمل الوزارة على خطة تنويع منافذ التصدير وتوفير المرونة اللازمة لتصدير النفط الخام العراقي. وأوضحت الوكالة في ذات السياق أن الاتفاقية لا ترتب أي التزامات مالية ولا يترتب عليها أي التزامات مالية، وتأتي ضمن مرحلة إعادة الدراسات الفنية للمشروع. وللوقوف مشاهدينا على تفاصيل هذا الخبر، أرحب بضيف الكريم الذي ينضم إلينا مباشرة من دبي، الأكاديمي والباحث الاقتصادي الدكتور محمود عبد الكريم. دكتور محمود، أهلا وسهلا بك. إذن كيف تحلل وتقرأ ما أعلنته وزارة النفط العراقية عن خطة متعلقة باتفاقية مبادئ مع ائتلاف وصفته بالأمريكي القطري لإعادة ولإعداد الدراسات الفنية والمخططات الخاصة كذلك بمشروع أنبوب بانياس؟
1: مساء الخير إليك ولمشاهديك الكرام. أنا برأيي يعني ما أعلنت وزارة النفط العراقية يمثل تحولا مهما بمسار المشروع، ولكنه ما بيعني إطلاق تنفيذه. يعني نحن اليوم أمام انتقال من مرحلة الفكرة السياسية إلى مرحلة الدراسة الفنية والاقتصادية، وهي بالتالي مرحلة اللي بتحدد ما إذا كان المشروع قابل للتنفيذ ومجدي ماليا أم لا. القرار العراقي هو الموافقة يعني على توقيع اتفاق مبادئ مع ائتلاف بضم شركتي شيفرون وكابيتال تي اي والهن الامريكيتين، الى جانب شركة يو سي سي القطرية لاعداد الدراسات الفنية والمالية بالاضافة للمخططات الخاصة بالمشروع. هلأ للتأكيد الرسمي اللي إجا أنه هاي الاتفاقية ما بيترتب عليها أي التزامات مالية كما تفضلتي أو تعاقدية نهائية على وزارة النفط العراقية بهالمرحلة، وهذا بيعني أنه إذا لم يتم بعد توقيع عقد إنشاء ولم تحدد الكلفة النهائية أو طاقة النقل أو موعد التنفيذ. لهيك أنا برأيي هاي الخطوة بتعكس تغيير بالتفكير الاستراتيجي العراقي، لأنه العراق بينتج نحو 4 ملايين برميل يوميا، وبيصدر بالظروف الطبيعية ما يقارب بين 3.3 ل 3.5 مليون برميل، بينما بيشكل النفط نحو 90% من صادراته. ولذلك أنا أي اضطراب بالتصدير ما رح يأثر يعني على قطاع النفط فقط، بس هو رح ينعكس مباشرة على قدرة الدولة بتمويل الرواتب والخدمات والاستثمار. لذلك السبب الرئيسي وراء إعادة إحياء هذا المشروع هو يعني الدرس الذي خرج منه العراق من التوترات الأخيرة بالمنطقة. يعني أثبت مضيق هرمز أن الاعتماد على منفذ تصدير واحد بيمثل مخاطرة اقتصادية كبيرة، لأنه بالاقتصاد هذا بنسميه مخاطرة تركز منافس التصدير. يعني أن معظم الإيرادات بتعتمد على طريق واحد، وإذا تعطل هذا الطريق لأي سبب سياسي أو أمني أو عسكري بتتعطل معه نسبة كبيرة من دخل الدولة. لذلك هذا المشروع بانياس ما بيهدف إلى استبدال الموانئ الجنوبية العراقية، وعم حدد بالذات الجنوبية العراقية، وإنما هو عم بيهدف لتنويع منافذ التصدير. والمقصود هون بالتنويع هو توزيع المخاطر، يعني بحيث إنه العراق يعني بيمتلك صار أكثر من طريق للوصول إلى الأسواق العالمية، وبيمنحه مرونة أكبر بمواجهة الأزمات، وبيخفض تأثير أي اضطراب بالخليج أو مضيق هرمز. يعني بالإضافة إلى ذلك أن الدراسات ما اقتصرت على رسم الأنبوب فقط، بل أنه كمان يعني كانت عم تجيب عم تجو عم يعني تستجيب لأسئلة اقتصادية وفنية معقدة، مثل يعني هل منعيد إعادة تأهيل الخط القديم أو مننشئ خط جديد، وشو الكلفة الرأسمالية وشو العائد الاقتصادي يعني على الاستثمار، وكيف رح تأمن محطات الضخ والخزانات. كتير يعني أسئلة كانت مطروحة. أما بالنسبة لسوريا، أنا برأيي أهمية المشروع
0: طيب
1: تتجاوز رسوم
0: دكتور محمود
1: العبور.
0: المعذر عن المقاطعة، قبل الانتقال إلى النقطة التي تفضلت بها أنت الآن في سياق النقاش معك، هنالك أمر لفتني في تصريحات الجانب الطاقي العراقي بأن هذه يعني الاتفاقية لا يترتب عليها أي التزامات مالية بالنسبة للجانب العراقي. ما يعني ذلك؟ هل هذا الخط، إعادة إحياء خط وأنبوب كركوك بنياس مجددا، هو استثمار مشترك ما بين واشنطن والدوحة لربما قد يفهم في هذا السياق؟
1: لا، هي هذا نوع من انواع الاتفاقيات بيصير، يعني واللي هو يعني بيسمى هذا النوع من الاتفاقيات، انه في لما بتبلش الدراسه يعني بدراسه المشروع هون بيصير ما بيترتب عليها اي التزامات ماليه. يعني بمعنى اخر انه العراق ما دخلت مرحله دفع الاموال أو تمويل المشروع، وإنما هي وافقت فقط أنه يقوم هالائتلاف بإعداد الدراسات الفنية والاقتصادية قبل ما يصير اتخاذ القرار الاستثماري النهائي. وهون نحن لازم نفرق بين مرحلتين، المرحلة الأولى اللي هي التطوير، وبتشمل الدراسات الهندسية ودراسة الجدوى والتصميمات الأولية وتقييم المخاطر، والمرحلة الثانية وهو القرار الاستثماري النهائي،

0: شديدا بقطاع الطاقة. يعني العراق استخدمه سابقا بتطوير كثير من حقول النفط اللي عنده، وهو لما بتتحمل الشركات الأجنبية جزء كبير من تكاليف الدراسات والإنشاء، بعدين بتسترد استثماراتها لاحقا
1: وهذا
0: من
1: المتعارف
0: خلوه.
1: عليه عند دراسة أي موقع يطور أو إعادة هيكلة مجددا. طيب دكتور محمود، هنا نتحدث بأن هذا الخط هو خط قديم وليس جديد، نتحدث عن خط متعارف عليه بالاسم خط كركوك بانياس، نقل المشتقات النفطية من العراق إلى الموانئ السورية. هنا نتحدث عن هذه النقطة بالنسبة للجانب السوري، ما استفادة سوريا من هذا الخط وإعادة إحيائه؟ هنا نتحدث عن تجديد البنية التحتية، لربما توفير اليد العاملة وما إلى غير ذلك.
0: هلا قبل اي شيء يجب ان ننظر انه المشروع من زاويه اقتصاديه، يعني ما بننظر المشروع من زاويه اقتصاديه فقط ومن زاويه نقل النفط، يعني لانه بالنسبه لسوريا اعاده الاحياء خط كركوك بانياس هو عم يعني اعاده احياء جزء كبير ومهم من دور سوريا كممر اقليمي للطاقه، وهذا بحد ذاته له قيمه اقتصاديه واستراتيجيه كبيره. واول مكسب مباشر هو ايرادات العبور، يعني اي ان سوريا راح تحصل على رسوم مقابل مرور كل برميل نفط عبر اراضيها، وحتى الان لم يعلن رسميا عن قيمه هذه الرسوم، بس نحن اذا افترضنا على سبيل المثال انه الرسم راح يبلغ يعني دولار واحد فقط لكل برميل، يعني وانه الخط على سبيل المثال راح ينقل 300 ألف عفوا برميل يوميا، معناته الايرادات السنويه بتوصل ل 110 مليون دولار. هذا إذا ارتفعت الطاقة مستقبلا إذا مليون برميل يوميا، فممكن الإيرادات النظرية ممكن توصل ل 350 مليون دولار عند الرسم نفسه.
1: واضح.
0: هذه ما مجرد أمثلة حسابية لتوضيح حجم الأسهم وليست أرقام تعاقدية، يعني والفائدة الأخرى ممكن تكون هي أهم رسوم العبور، هي تعزيز أمن الطاقة السوري. يعني سوريا عم تعاني من سنوات من نقص النفط الخام اللي انعكس على عمل المصافي وتوفر النفط المشتقات النفطية، لذلك إذا تضمن الاتفاق مستقبلا تخصيص جزء من النفط العراقي لمصفات بانياس، هذا رح يساعد كثير على تشغيله بصورة أكثر استقرار وزيادة إنتاج البنزين والمازوت والغاز المنزلي وتقليل الاعتماد على استيراد المشتقات النفطية الجاهزة، واللي رح تكون عادة لما بتستورد أعلى تكلفة من يعني من أنك تأخذيها
1: واضح.
0: مباشرة من العراق.
1: شكرا لك على كل هذه التفاصيل، كنت معنا مباشرة من دبي الأكاديمي والباحث الاقتصادي الدكتور محمود عبد الكريم. وبالعودة إلى باقي أخبارنا مشاهدينا في ملفاتنا المحلية، حيث أعلنت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك أن إعادة افتتاح معبر الدبوسية الحدودي مع لبنان سيكون في مطلع شهر أيلول المقبل بعد استكمال أعمال إعادة تأهيله. هذا وذكرت الهيئة في ذات السياق، ذكرت أن أعمال إعادة تأهيل المعبر تشمل توسعة شاملة للموقع وفق المعايير الدولية، وذلك لتخفيف الضغط على منفذ جليدة يابوس الذي يعتبر حاليا المعبر التجاري الوحيد بين الجانبين، ويعد معبر الدبوسية بوابة أساسية لمرور البضائع والمنتجات اللبنانية عبر الأراضي السورية إلى دول الخليج والأسواق العربية. وللوقوف مشاهدينا على تفاصيل هذا الخبر معنا مباشرة من حمص مراسلنا أنور أبو الوليد. أنور، بداية أهلا بك. إذن هيئة المنافذ تعلن اليوم بشكل رسمي عن إعادة افتتاح معبر الدبوسية مع لبنان وذلك مطلع أيلول المقبل، نرصد معك تفاصيل وهذا الخبر وكذلك ما مدى أهمية معبر الدبوسية مع لبنان؟
2: نعم أمينة، مساء الخير لك والسادة المشاهدين. ربما إذا أردنا أن نتحدث عن الأهمية فنحن نتحدث عن شقين، الأول متعلق بذات المعبر هذا المعبر الذي يعد شريانا حيويا ليس فقط يربط منطقة طوس المحافظات السورية الوسطى والشمالية، ولكنه أيضا يربط الأراضي السورية بالأراضي اللبنانية ويعتبر منفذا وبوابة لدخول البضائع اللبنانية من لبنان إلى سوريا وبالتالي توجهها إلى دول أخرى عبر الترانزيت، توجهها إلى دول الخليج وغيرها من الدول، وبالتالي يكتسب أهمية تجارية كبيرة هذا عن المعبر ذاته. ولكن

0: أيضا عندما نتحدث عن مجمل المعابر فنحن نتحدث عن عدد قليل من المعابر، 6 معابر فقط على الحدود السورية اللبنانية التي تمتد نحو 375 كيلومتر، وهو يعني رقم كبير وحدود طويلة ربما يكون هناك خلال الفترة القادمة، كما أشير أكثر من مرة للنية نية افتتاح معابر جديدة على طول هذه الحدود، وبالتالي يأتي تأهيل أي من المعابر الستة الموجودة. نتحدث هنا عن المعابر الشرعية التي تربط سوريا بلبنان، أي تأهيل لأي منها يأتي في إطار خطوة مهمة وبرنامج عمل متكامل يستهدف هذا المعبر وينتقل ليشمل معابر أخرى ربما خلال الفترة القادمة. حتى هذا المعبر عمليات التأهيل التي تحدث فيه ليست عمليات بسيطة، نحن نتحدث عن معبر تم قصفه من الجانب الإسرائيلي قبل مدة، وبالتالي كان مدمرا بشكل كبير جدا. جرت عدة عمليات إعادة التأهيل تتعلق أهمها بإعادة بناء الجسر الذي الجسر الرئيسي في هذا المعبر، إضافة إلى عمليات واسعة سينجز القسم الأول منها فقط خلال الفترة الحالية، وسيتم افتتاح المعبر بانتهاء المرحلة الأولى فقط من عمليات إعادة التأهيل، ولكن أمينة هناك يعني العديد من عمليات التأهيل الأخرى والمراحل اللاحقة التي ستستكمل لاحقا، والتي قالت الهيئة العامة للمنافس بأنها ستمتد ربما لعام ونصف، ولكن في المرحلة الأولية التجهيزات الأساسية التي سيكون فيها المعبر جاهزا للعمل سيتم افتتاحه من المقدر لافتتاحه أن يكون في مطلع أيلول المقبل. هذا المعبر هو شريان حيوي في منطقة مهمة، منطقة تحاول السلطات ليس فقط السورية، ولكن هناك كان خلال الفترة الماضية عدة مباحثات عدة لقاءات جمعت رئيس الهيئة العامة للمنافذ وعدد من المسؤولين في الحكومة السورية مع مسؤولين لبنانيين للوصول إلى أعلى درجة من درجات التنسيق بما يخص النقل البري من جهة وبما يخص نقل البضائع والشاحنات من جهة. فهذه المعابر لا تقتصر فقط على الموضوع التجاري ولكنها أيضا معابر إنسانية تستخدم بدرجة كبيرة جدا في عبور آلاف السوريين الذين رصدنا في عدة تقارير سابقة وصول الكثير جدا منهم الآلاف عبروا عبر هذه المعابر من لبنان إلى سوريا، ولا زال أيضا قسم من السوريين يتردد على هذه المعابر وما زال عمله في لبنان وعائلته في سوريا. العودة كانت كبيرة خلال الفترة الماضية وكانت تترافق أيضا مع أحداث كبرى شهدت المنطقة كالحرب الإسرائيلية على لبنان، وبالتالي هذه المعابر تكون أهميتها في موضوع النقل البري من جهة في موضوع التجاري من جهة، وهي معابر تعتبر شريان حياة للبنان ومنفذا لإيصال بضائعها إلى مختلف الدول، وبالتالي أي عملية إعادة التأهيل تستقبل بحفاوة حقيقة من قبل جميع الناس هنا سواء المواطنين أو حتى الأجهزة الحكومية في الدولتين الجارتين سوريا ولبنان، وبالتالي نحن بانتظار أن يتم الإعلان الرسمي عن افتتاحه ليضيف قيمة جديدة لحركة نقل مهمة تتعلق بحدود طويلة جدا بين سوريا ولبنان.
1: شكرا جزيلا لك على كل هذه المعطيات المتعلقة بحيثيات هذا الخبر وهذا الإعلان، كنت معنا مباشرة من حمص مراسلنا أنور أبو الوليد. بحث رئيس الهيئة العامة لمنافذ الجمارك قتيبة بدوي مع محافظ حما عبد الرحمن السهيان مشروع إنشاء منطقة حرة وميناء جاف في المحافظة. هذا وذكرت الهيئة في ذات السياق، ذكرت أن الاجتماع ناقش الأهمية الاقتصادية للمشروع الهادف إلى إنشاء منطقة حرة صناعية وتجارية ولوجستية متكاملة وميناء جاف يسهم في تخفيف الضغط عن المرافق البحرية وتسهيل عمليات التخليص الجمركي وربط حركة التجارة بين المحافظات والمرافق. أعلنت محافظة إدلب إشرافها على تسيير قافلة عودة طوعية ل47 عائلة إلى حمص وريف دمشق. هذا وأوضحت مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل في المحافظة، أوضحت أن القافلة تنظم ضمن الجهود الرامية لدعم الاستقرار وتسهيل العودة الآمنة، حيث انطلقت اليوم الاثنين 25 عائلة إلى حمص و14 عائلة إلى ريف دمشق لتنضم إلى 8 عائلات غادرت يوم الخميس الماضي. وأكدت المديرية أن العائلات العائدة ستستفيد في مناطقها الأصلية من حزمة من المساعدات تشمل منظومات طاقة شمسية منزلية ومستلزمات منزلية أساسية، بما يسهم ذلك في تلبية احتياجاتها وتعزيز الاستقرار. بحثت اللجنة التوجيهية المكلفة بتنفيذ استراتيجية سوريا من دون مخيمات برئاسة وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح مع المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان للنازحين داخليا، بحث واقع تنفيذ الاستراتيجية والتحديات التي تعيق العودة الطوعية، وفي مقدمتها ضعف البنى التحتية والألغام ومخلفات الحرب. هذا وشهد الاجتماع استعراض جهود تنفيذ الاستراتيجية بما في ذلك تسيير قوافل العودة الطوعية للعائلات المسجلة وآليات تأمين التمويل والدعم اللوجستي، في حين أشادت المقررة الأممية بوجود خطة واضحة وتنفيذ فعلي على الأرض لمعالجة ملف النازحين في الداخل السوري. مع تراجع ثقة كثير من السكان في محافظة إدلب بمصادر المياه التقليدية وتزايد الاعتماد كذلك على المياه المفلترة للشرب والطهي، تشهد مناطق ريف المحافظة توسعا ملحوظا في افتتاح معامل فلترة وتعبئة للمياه، ما أدى ذلك إلى فتح باب الاستثمار أمام أصحاب رؤساء أو رؤوس الأموال الذين اتجهوا إلى استيراد خطوط إنتاج حديثة لتلبية الطلب المتزايد على مياه يفترض أنها أكثر أمانا وجودة.
2: تحول لافت في وعي المستهلكين بات يربط بين جودة المياه والصحة العامة، دفع العديد من أصحاب رؤوس الأموال إلى الاستثمار في معامل فلترة وتعبئة مياه الشرب بالاعتماد على خطوط إنتاج حديثة دون تدخل من الأيدي العاملة.
3: نحن كإدارة ما ننظر للمصدر كمنتج نهائي، بل كمادة خام خاضعة للتطوير بتمر عبر قنواتنا بمراحل فيزيائية وكيميائية لتنتقل لمرحلة تحول من مياه طبيعية إلى مياه مطابقة للمقاييس الحيوية وصالحة للشرب.
2: ولضمان سلامة المنتج تعتمد وزارة الاقتصاد والصناعة معايير قياسية تدفع أصحاب المعامل إلى استخدام تقنيات فلترة متطورة والاستعانة بخبرات مختصة لإجراء تحاليل دورية للتحقق من جودة المياه المنتجة.
4: نقوم بأربع أنواع من التحاليل، تحاليل فيزيائية للمياه، تحاليل كيميائية بالإضافة للتحاليل الجرثومية والتحاليل الحسية. بالنسبة للتحليلات الفيزيائية فهي بتتم كل ساعة، بناخذ عينات من خط الإنتاج ومنحللها ضمن المخبر، منراقب فيها الأملاح الذائبة الكلية TDS والناقلية الكهربائية، أيضا منحلل ضمن التحليلات الفيزيائية pH. بعدين ننتقل على التحليلات الحسية اللي هي طعم ولون ورائحة.
2: ومع ارتفاع نسب الشوائب والأملاح الكلسية في المياه الواصلة إلى المنازل، تحول الاعتماد على المياه المفلترة من خيار إضافي إلى ضرورة يومية، تزيد من التنافس في هذا القطاع لوصول مياه أكثر نقاء وجودة إلى المستهلك.
5: لم يعد السؤال مقتصراً على توفر المياه، بل على مدى صلاحيتها للاستخدام اليومي، فما بين توسع معامل الفلترة وازدياد اعتماد السكان عليها، تبرز الحاجة إلى رقابة منتظمة تضمن سلامة المنتج وتحمي المستهلك. إلاف العلي، تلفزيون سوريا، مدينة إدلب.
1: افتتح وزير الزراعة باسل سويدان ومحافظ إدلب محمد عبد الرحمن مكتب الزيتون في مدينة إدلب بعد إعادة تفعيله ضمن خطة تهدف إلى النهوض بالقطاع الزراعي وتحسين الخدمات المقدمة للمزارعين ومنتجي الزيتون في المحافظة. هذا وأعلن وزير الزراعة عن قرب إطلاق حزمة من المشاريع الزراعية في المحافظة تشمل إنشاء مركز لأبحاث الأغنام في منطقة الروش بالتعاون مع منظمة أكسات، وتجهيز مكتب الزيتون بمختبر تحليلي ذو جودة عالية لتحليل جودة الزيتون وتوسيع أعمال إزالة السواتر الترابية لإعادة الأراضي المتضررة إلى الإنتاج مجددا، إلى جانب دعم مشاريع الري والثروة الحيوانية في المحافظة. تتكرر حوادث انقلاب صهاريج الفيول العراقية العابرة ترانزيت على الأوتوستراد الدولي M1 بين حمص وطرطوس، وذلك في ظل تزايد أعدادها وتحركها ضمن أرتال متقاربة، ما يعزز المطالب المتزايدة بتنظيم حركتها وتشديد إجراءات السلامة المرورية وسط تعدد الأسباب المؤدية إلى هذه الحوادث.
2: يشهد الأوتوستراد الدولي الواصل بين حمص وطرطوس تكراراً في الحوادث المرورية، تتصدرها حوادث انقلاب صهاريج الفيول العراقية العابرة ترانزيت باتجاه الساحل، والتي أدى بعضها إلى اندلاع حرائق وإغلاق أجزاء من الطريق بالتزامن مع ازدياد أعداد الصهاريج وتحركها بأرتال متقاربة.
6: بس إحنا قاعد يصير هذا الزحام كله يرادلنا ساحات ويرادلنا نظام، هذا الرتل كله من وراء الرتل هذا قاعد يصير الحوادث، وقاعد يطلعون كل اثنين سوية ولا شارع صغير حيل، يعني مو تقول يرادلها الساحات.
2: يضع السائقون غياب ساحات للوقوف في مقدمة المشكلات التي يعانون منها، إذ تضطر أعداد كبيرة من الصهاريج إلى الاصطفاف على جانبي الطريق، ما يسبب ازدحاما ويضيق المسار أمام المركبات، وسط مطالب بإنشاء ساحات تنظم تجمعها وانطلاقها على دفعات.
7: احنا المفروض يتأمل لنا ساحة وقوف، أهم شيء النقطة المهمة ساحة وقوف. الحين أكثر من 1000 سيارة واقفة على الشارع، يعني الشارع يعني مزدحم شوي يعني ضخم. احنا حوادث كل دولة حوادث، بس احنا حوادث زي تصير عندنا بسبت يعني ساحات ماكو.
2: تسهم القيادة بسرعات عالية والتجاوز غير المنظم إلى جانب قلة النوم والإرهاق الناتج عن ساعات القيادة الطويلة في زيادة مخاطر فقدان السيطرة ووقوع الحوادث، ولا سيما على المنحدرات والمقاطع الصعبة من الطريق.
8: الحوادث الطرق عندنا ما نم أهلي مثل طرق العراق، السبب الأول يعني في نزول حديدي، هو نزول صعب جدا وسيارة ثقيلة، وهنا بيعتمدوا على البريك، هو شيء غلط يعني لازم يعتمدوا غيار، يتقل غيار وينزل بريك ثقيل، يعني هذا السبب الرئيسي. والسبب الرئيسي عم قال لك انه ما عم يناموا، يعني في تعب كثير، عم يتعبوا كثير.
2: بين الازدحام وغياب ساحات الوقوف ومخالفات سرعه وارهاق السائقين، تتعدد العوامل المرتبطه بهذه الحوادث، في حين تتركز المطالب على تنظيم حركه الصهاريج وتشديد الرقابه المروريه وتأمين أماكن مخصصة للوقوف والراحة.
9: حوادث متكررة أودت بحياة عشرات المدنيين على الأوتوستراد الدولي الواصل بين حمص وطرطوس، والسبب صهاريج الفيول بحسب السائقين، وسط مطالبات بحلول تنظيمية أكثر صرامة. تلفزيون سوريا لنجبارة، الأوتوستراد الدولي M1.
1: أعلن وزير التربية والتعليم والبحث العلمي مروان الحلبي إطلاق مشروع مشفى طرطوس الجامعي خلال زيارة أجراها إلى المحافظة، وذلك لمتابعة عدد من المشاريع التعليمية والصحية فيها. هذا وقالت الوزارة في بيان قالت إن المشروع سيشكل مركزا علميا وخدميا متقدما يقدم خدمات صحية نوعية ويدعم البحث العلمي والتدريب الطبي، وبحسب البيان سيسهم المشروع في تحسين جودة الرعاية الصحية بالمحافظة وتعزيز التكامل بين الجانبين الطبي والأكاديمي. تواصل مديرية بريد اللاذقية توسيع خدماتها بإضافة خدمات وتسهيلات جديدة، وذلك بهدف تبسيط الإجراءات وتسريع إنجاز المعاملات وتخفيف الأعباء حتى عن الأهالي.
10: خدمات جديدة وتسهيلات متزايدة تقدمها مديرية بريد اللاذقية للمواطنين، تشمل منح وثيقة غير عامل ودفع رسوم الجامعة الافتراضية والتعليم المفتوح، إلى جانب دفع رواتب المتقاعدين وخدمة شام كاش، بما يسهم في إنجاز المعاملات بسرعة وسهولة ضمن مركز خدمي واحد.
11: تستمر المؤسسة السورية للبريد بتقديم الخدمات المعهودة بالإضافة للخدمات الجديدة اللي عم تقدمها، منها خدمة دفع وإيداع سيريتيل وMTN، بالإضافة لخدمة شام كاش وخدمة القيد العقاري، كافة مكاتب بريدية منتشرة بمحافظة اللاذقية وريفها. طبعا عم نحاول جاهدين لحتى نجيب خدمات جديدة ونقدمها للمواطن بكل سهولة ويسر.
10: وتؤكد المديرية أن توسيع هذه الخدمة يهدف إلى اختصار الوقت والجهد وتخفيف الضغط عن المواطنين، إلى جانب تحسين جودة الخدمة وتسهيل الوصول إليها في مختلف المراكز البريدية التابعة للمديرية.
12: طبعا الخدمة اللي كانت مقدمة هي أول شيء حنحكي عن الرواتب اللي كان يصير فيه عشقة وناس وزحمة وكذا، بس هلا ما فيك، يعني مثل ما أنك شايف أقل عشقة وبسرعة بتوقع ما كانت موجودة قبل. بالنسبة للخدمات الجديدة هي غير محكوم، غير موظف كنت بدك تروح وتجي وجنائية وتعمل وألف شغلة وشغلة، يعني كتر خير وعملوها ببناء واحد.
13: وقت قصير بتقبض راتبك بسلاسة، الموظف محترم عم يأدي عمله على أكمل وجه باحترام، في تنظيم للدور، وبقية الخدمات كمان كويسة ممتازة بيقدمها البريد، أريحية للمواطن، بيريحوه من التنقلات، بسوي شغله وبيضل ماشي.
10: الأهالي أبدوا ارتياحهم لهذه الخدمات مؤكدين أنها سهلت إنجاز معاملاتهم وخففت عنهم عناء التنقل، في حين طالب آخرون بمواصلة تطوير الخدمات وزيادة عدد النوافذ لتلبية الإقبال المتزايد. تواصل مديرية بريد اللاذقية توسيع خدماتها لتوفير تجربة خدمية أكثر كفاءة، بما يسهل إنجاز معاملات المواطنين ويعزز دور المراكز البريدية كمراكز خدمية متكاملة. منير الحاج، تلفزيون سوريا، مدينة اللاذقية.
1: نبقى مشاهدين في أخبار المحافظات الخدمية، حيث وقعت محافظة حلب عقودا لأربعة مشاريع تنموية ضمن برنامج الفرات الثلاثة مع منظمة دولية لدعم جهود التعافي المبكر في عدد من المناطق في مدينة حلب وريفها، منها الأشرفية وشيخ مقصود وعين العرب. هذا وتهدف المشاريع لتحسين البنية التحتية وإعادة تأهيل شبكات ومحطات المياه فيها. هذا ويتضمن البرنامج بناء قدرات الكوادر المحلية في المجالات الفنية والإدارية وتفعيل آليات استقبال الشكاوى والمقترحات.

0: وفي ملفاتنا الدولية مشاهدينا نبدأها بمستجدات الأوضاع ومسار المفاوضات والتصعيد الدبلوماسي كذلك ما بين واشنطن وطهران، حيث وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإعادة فرض الحصار البحري على إيران فورا. هذا وقال ترامب قال أنه سيسيطر على مضيق هرمز، مشيرا إلى أن بلاده ستتقاضى 20% من قيمة الشحنات العابرة لهرمز مقابل حماية المضيق. هذا ووصف ترامب الإيرانيين في حديثه لفوكس نيوز، وصفهم بالأشخاص السيئين وانتهكوا مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة، مضيفا أنهم سيضربون إيران بشكل قوي للغاية. هذا وقد أعلنت القيادة الوسطى الأمريكية شن سلسلة من الهجمات على إيران شملت استهداف منشأة لصيانة الغواصات والسفن. وأوضحت القيادة الأمريكية أن الهجمات شملت كذلك استهداف قاعدة بحرية إيرانية في بندر عباس باستخدام قوارب مسيرة أحادية الاتجاه للمرة الأولى، مشيرة إلى أن الضربات العسكرية التي تنفذها تضعف قدرة إيران على مواصلة مهاجمة السفن التجارية. وللوقوف على مستجدات التصريحات الأمريكية معنا مباشرة من واشنطن مراسلنا شعبان عبود. شعبان بداية أهلا بك. إذن ترامب يوجه مجددا بإعادة فرض الحصار البحري على إيران ناهيك عن عودة الصدام والتصعيد العسكري الأمريكي على العمق الإيراني كما نشاهد في سياق هذه التصريحات العسكرية والدبلوماسية الأمريكية. نرصد معك ما استجد في التصريحات الأمريكية بالخصوص.
1: نعم أمينة، مساء الخير. يعني يبدو صار واضحا للجميع أن الطرفين الأمريكي والإيراني عاد إلى لحظة ما قبل التوقيع على مذكرة التفاهم. هناك احتمالات كبيرة حسب الكثير من الخبراء والتحليلات، هناك احتمال كبير للعودة إلى التصعيد وبقوة. يعني من الواضح أن حسب نيويورك تايمز أن هناك يعني المشكلة الأساسية تكمن في مذكرة التفاهم نفسها والخلاف في وجهات النظر أو تفسير بعض بنود المذكرة وخاصة البند الخامس. إيران حسب ذلك البند تسعى لي يعني أو تعتقد أنها تملك حق إدارة المضيق، فيما واشنطن ترى أن مضيق هرمز يجب أن يبقى مفتوحا وهو ممر دولي ولا يحق لإيران فرض أي إجراءات أو إدارة على هذا المضيق. حسب يعني السفير الأمريكي السابق في السعودية مارك ريتني قال حرفيا أن يعني هناك نقاط عديدة في مذكرة التفاهم هي سبب هذا الانفجار في التصعيد، وهذا التصعيد سيبقى مرشحا للديمومة والاستمرار. يعني أغلب التحليلات راحت بأن هذا التصعيد وهذه الضربات الأمريكية والردود الإيرانية ستستمر، حتى بعضهم قال أنها ستستمر لأشهر طويلة وليس فقط لأيام، وأن احتمالية يعني التفاوض أو الوصول إلى اتفاق بين الجانبين باتت ضئيلة جدا. طبعا يعني الرئيس ترامب اليوم بتصريحاته أو التصريحات التي أطلقها في الساعات الأخيرة حول عودة فرض الحصار الأمريكي، يعني هذا يعني إلى حد ما موت مذكرة التفاهم. هو قال قبل يعني أعلن قبل وقت أن بالنسبة إليه أن وقف إطلاق النار ومذكرة التفاهم بحكم المنتهية أو الميتة، هذا كان تصريح واضح رغم أنه يعني ترك باب التفاوض مفتوحا إلى حد ما، لكن التصريحات الأخيرة الضربات العسكرية 3 جولات من الضربات العسكرية حسب القيادة المركزية الأمريكية استهداف نحو 300 هدف، هذا يعني من الواضح أنه لم يعد هناك إمكانية للعودة إلى التفاوض بين الجانبين. ومع هذه التطورات، مع إعلان ترامب إعادة فرض الحصار، يعني أصبحت فرص العودة إلى المفاوضات ضئيلة جدا. لكن من غير الواضح أمينة لغاية هذه اللحظة إذا ما كان هذا يعني لا يوجد خطة لما تحدث عنه الرئيس دونالد ترامب، متى سيبدأ بفرض الرسوم؟ هل هناك يعني اتفاق دولي على هذا الموضوع أو سيكون هناك اتفاق أو قبول؟ لأنه كما يعرف الجميع أن عادة يعني الرسوم يجب أن لا تتعدى 1% في مثل هذه الحالات، لكن ترامب يتحدث عن 20%.
0: شعبان فيما يتعلق بهذه المسألة، هنا نتحدث بأن لربما واشنطن حتى تنفذ مطالب الرئيس ترامب فيما يتعلق بفرض رسوم ما نسبتها 20% على الشحنات العابرة لمضيق هرمز. هنا نتحدث عن عودة الصدام العسكري ما بين واشنطن وطهران في المضيق مجددا.
1: بالضبط بالضبط، يعني هذه ما أعلنه الرئيس دونالد ترامب يعني فعليا أو عمليا العودة إلى الحرب، إلى التصعيد العسكري. لكن السؤال هو هل ستكون طبيعة التصعيد هي تقتصر على جولات من الضربات كما شاهدنا يعني خلال الأسبوع المنصرم أو الأيام الماضية، أم ستعود الحرب كما كانت؟
0: طيب شعبان، في سياق ردود الفعل على تصريحات ترامب الأخيرة، منظمة البحرية الدولية تقول نعارض فرض رسوم عبور على أي مرور للشحنات من مضيق هرمز.
1: بالضبط بالضبط أمينة، يعني هذا ما كنا ننوي الحديث عنه. ليس فقط يعني المنظمات الدولية، يعني حتى حلفاء واشنطن المقربون جدا ربما يعارضون مثل هذه السياسة أو هذه التوجهات أو هذه القرارات، لأن أغلب البضائع يعني التي تصل إلى المنطقة أو تخرج منها، وخاصة النفط، يخرج من قبل دول حليفة لواشنطن، يعني الغاز النفط يعني يصدر من دول خليجية عربية أغلبها حليفة للولايات المتحدة، بمعنى أنها ستكون أكبر المتضررين. الرئيس دونالد ترامب قال أن هذا الحصار يعني وهذه الرسوم ستفرض على يعني على البضائع ما عدا السفن الإيرانية، حيث من يعني يمنع على هذه السفن الدخول أو الخروج. إذن من المتبقي؟ المتبقي هم حلفاء واشنطن. النفط الخارج من هذه الدول الخليجية، يعني لذلك من المتوقع أن يعني لا يلقى هذا الإعلان أي ترحيب من دول المنطقة. نعم، إليك.
0: شكرا لك على كل هذه التفاصيل، كنت معنا مباشرة من واشنطن، مراسلنا شعبان عبود، شكرا جزيلا لك. ختام السابعة مشاهدينا، دمتم في أمان الله.

0: حروب بشار الأسد من دمشق.
1: في زمن تتسارع فيه الأحداث،
2: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية
3: من تلفزيون سوريا،
1: وتتقاطع فيه القضايا. تأتيكم نشراتنا الإخبارية لتقدم الصورة كاملة إلى كل العالم. هنا لا نروي الحدث فقط، بل نبحث في خلفياته، نحلل أبعاده، ونواكب التطورات الساخنة بتغطيات على مدار الساعة. نشراتنا تنقلك إلى الميدان وتفتح العناوين وتكشف ما خلفها.
4: ختام النشرة في أمان الله.
5: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
6: اربح 1,000,000 ليرة سورية يوميا، توقع نتيجة أبرز مباريات كأس العالم 2026 وادخل السحب اليومي. امسح رمز الكيو آر وشارك الآن. إعلان الفائزين والتوقعات خلال برنامج شوط إضافي مونديال 26 يوميا في الساعة 3:00 ظهرا بتوقيت دمشق على شاشة تلفزيون سوريا والقناة 2.
7: من ذاكرة الحرب ينبعث صوت المستقبل، ليس سردا لماض مضى، بل ولادة لحاضر جديد. منبر يفتح الأفق ويضع أسئلة كبرى عن الدولة وعن المجتمع وعن الغد، أسئلة لا تهرب من الحقيقة ولا تساوم على الجرأة. الجمهورية الثالثة، رؤى وصوت يشارك فيه الجميع على تلفزيون سوريا.
8: الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.

0: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون نبكي عليه، والله نسمع بوجع العظام اللي عم تتكسر.
1: في البطانية بشم ريحتها بحس إنه في دم ممزوج برائحة البشر.
2: وقت ينادوا اسمنا على التعذيب فعليا مانك عفان، انت حترجع عايش وحترجع ميت.
3: بذكر اني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
4: اللي بتتعذبه الروح هي اللي ما بتروح.

سوريا حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل. لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك، بسواعد أبنائها وبروح التعاون تنهض سوريا من جديد ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معاً.

السلام عليكم. حلقة جديدة من برنامج سوريا اليوم، نبحث فيها على مدار ساعتين مع إعلان بدء جلسات محاكمة المتهمين بأحداث السويداء أمام المحكمة العسكرية التي تأتي بالتزامن مع مرور عام على أحداث المحافظة. تطرح الأسئلة اليوم عن أفق هذا الملف وعن التعاطي الحكومي معه، وهل تشكل محاكمات اليوم أرضية للحل في ظل حالة من الجمود والاستعصاء؟ نستهل ساعتنا الثانية بالحديث عن آفاق التعاون العسكري بين أنقرة ودمشق في ظل حديث عن زيارة عدة سفن حربية تركية لميناء اللاذقية. فهل تتوسع الشراكة العسكرية بين تركيا وسوريا؟ وهل ستسهم أنقرة في بناء القدرات العسكرية السورية؟ في المحور الأخير نتطرق إلى الواقع الخدمي في محافظة دير الزور، وذلك بعد إعلان وفاة 4 أشخاص في كارثة غرق عبارة في نهر الفرات. ونتطرق كذلك إلى خطط المحافظة لتلافي تكرار كوارث كهذه. أهلا بكم.

0: يصادف اليوم الذكرى السنوية الأولى لأحداث السويداء، ذلك بالتزامن مع إعلان بدء أولى جلسات محاكمة المتهمين بأحداث المحافظة أمام المحكمة العسكرية، الأمر الذي يفتح الباب عن تساؤلات عدة بشأن هذا الملف في ظل واقع أمني وسياسي وإنساني معقد تشهده المحافظة.
1: رغم مرور عام على أحداث السويداء، ما يزال الملف مفتوحا دون تسوية نهائية في ظل واقع أمني وسياسي معقد جعل المحافظة واحدة من أبرز التحديات أمام الدولة السورية، إذ لم تنجح التفاهمات التي أعقبت الأحداث في الوصول إلى تسوية نهائية، وبقيت الأزمة تراوح مكانها بين الهدوء الحذر والتوتر الكامن. أسهمت الوساطات المحلية والإقليمية والدولية في وقف العمليات العسكرية ومنع تجدد الاشتباكات الواسعة، إلا أنها لم تتمكن من معالجة جذور الأزمة أو إعادة بسط سلطة الدولة بشكل كامل على المحافظة. وبينما تنتشر القوات الحكومية في أجزاء من ريف السويداء، ما تزال المدينة ومناطق أخرى تدار من قبل ما يعرف بالحرس الوطني المرتبط بحكمة الهجر عبر نفوذها الأمني والعسكري. ورغم الإعلان عن تفاهمات متكررة، بقيت ملفات أساسية عالقة، أبرزها مصير المعتقلين والمخطوفين والمفقودين، إضافة إلى المطالبة بمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات التي رافقت الأحداث، وهو مسار قضائي بدأ بالتشكل مطلع شهر تموز الحالي مع إحالة عدد من القضايا إلى محكمة الجنايات العسكرية في دمشق وانطلاق قطار المحاكمات. على المستوى المعيشي يواجه سكان السويداء تحديات متزايدة تشمل تراجع الخدمات العامة ونقص المياه والمحروقات وضعف البنية التحتية، إلى جانب استمرار حوادث الخطف والتوترات الأمنية، ما ينعكس سلبا على الحياة اليومية ويؤخر عودة الاستقرار الكامل إلى المحافظة. وحتى الآن لا تبدو الأزمة في طريقها إلى حل نهائي، إذ ما زالت القضايا الأمنية والسياسية والخدمية تشكل تحديات رئيسية في انتظار توافق يضع حداً لأحد أكثر الملفات تعقيداً في سوريا.
0: معنا عمار عز الدين المتحدث باسم لجنة التحقيق في السويداء مباشرة من حمص لنقاش هذا الملف، ومعي كذلك المعتصم الكيلاني الحقوقي والمختص بالقانون الجنائي مباشرة من باريس. أهلا بك أستاذ معتصم. أبدأ مع أستاذ عمار. إذن أستاذ عمار، إعلان البدء بأولى جلسات محاكمة المتهمين بما جرى في السويداء بعد عام على أحداث تموز، بداية دعنا نفهم تفاصيل هذه المحاكمات، لماذا هي عسكرية ولماذا تدور الأحداث بشكل غير معلن؟
2: تحياتي لك أستاذي والصديق العزيز الأستاذ معتصم ولكافة متابعي تلفزيون سوريا. بداية اسمح لي في هذه الذكرى الكريمة أن نعزي أنفسنا ونتقدم بخالص العزاء والمواساة إلى أهلنا في محافظة السويداء من كافة المكونات والأسر الضحايا، مستذكرين أن العدالة ليست شعار بل هي حق أصيل الضحايا وديورهم، ومؤكدين أن حماية الحق في الحياة وصون الكرامة الإنسانية هي مبادئ لا تقبل التجزئة والانتقائية، وأن الوفاء لذكرى الضحايا لا يقوم ببناء مظلومية لفئة على حساب أخرى ولا بالمفاضلة بين الأعلام، بل اعتراف متساوي بحق الضحايا في الحقيقة والعدالة والإنصاف بعيدا عن أي توظيف سياسي أو طائفي أو انتقائي للمعاناة الإنسانية. جوابا على سؤال حضرتك، طبعا أولا هي الجلسة الثانية وليس الأولى، تصحيحا لما ورد. الجلسة الأولى كانت بتاريخ 1/7، هذه الجلسة الثانية وخرجت على خرجت على تلفزيون سوريا وكانت تغطية مشهورين عليها لنقل وقائع الجلسة الأولى، واليوم هي الجلسة الثانية بتاريخ 13/7، وزودنا قناتكم بالصور التي كانت لمحاكمات اليوم. طبعا وأود أن أصحح أيضا نقطة أخرى، هذه الجلسات ليست سرية وإنما جلسات متاحة كانت، ولكن لا يتم فيها، وهذا ما ذكرته بمقابلتي السابقة، لا تعني العلنية أن يكون هنالك نقل لهذه الجلسات على الإعلام وعلى
0: وهذا سؤالي، هذا ما كنت أعنيه أستاذ عمار. يعني شاهدنا محاكمات أخرى كانت تتم بشكل كامل أمام الإعلام وكان يسمح بتصويرها، لكن هنا تنشر صور، مجرد صور، بعض الصور التي يفرج عنها، هذا ما كنت أعنيه.
2: أستاذي تنشر صوره اليوم، كان مراسلكم الأستاذ عبادة منصور وتواصلت معه عندما كان بالمحكمة وقام بحضور، يسمح بالحضور ولكن التصوير حصرا عن طريق وزارة العدل ووزارة الإعلام، هذا أود أن توضيحه، وذلك
0: إذا لماذا هذا
2: لسبب هام
0: التمايز؟
2: جدا أنه
0: لماذا؟
2: تماما لسبب هام جدا، أولا حساسية الملف السويداء بالدرجة الأولى، ثانيا الناحية الأمنية والتشديدات الأمنية المشددة بهذه المحاكمات كونه يوجد عناصر من وزارة الدفاع وقوى الأمن الداخلي، وذلك حفاظا على موضوع السرية ولكي لا يتم تصوير الجنات أو موضوع الاتهام حتى من الأطراف الأخرى من الفصائل المسلحة التي تم القبض عليها، فكان موضوع التشديد الأمني هو موضوع عام جدا لهذه المحاكمات حفاظا أولا على سلامة الضحايا وحفاظا على سلامة حتى من يتم محاكمتهم، فهذا هو السبب، ولكن بالوقت نفسه يسمح الحضور بعد تفتيش الشخص والتأكد أنه لا يحمل أي سلاح، بالإضافة لموضوع نشر الصور بشكل متتابع، وهذه الصور التي قمنا بتزويدكم بها اليوم هي لثاني جلسات هذه المحاكمات، واليوم تم محاكمات على أربع محاكمات بموضوع الانتهاكات التي حصلت في السويداء، وأود أن أوضح نقطة هامة جدا وهي أن هذه المحاكمات التي تجري هي بداية المحاكمات وليس كل من تم إصدار لائحة اتهام، وقلت أيضا في مقابلة السابقة وأعيد وأكرر أن هذه الإجراءات هي إجراءات تأخذ وقت وهذا طبيعي جدا في إجراءات المحاكمات وفق القانون السوري بما يتضمن من قانون أصول المحاكمات الجزائية وقانون العقوبات، وذلك من موضوع إحالة لائحة الاتهام إلى الضابطة العدلية لتقوم بالقبض على الجنات ومن ثم إحالتها إلى النيابة العسكرية، وذلك حسب الاختصاص عندما يكون هنالك أشخاص عسكريين أو منتمين إلى وزارة الدفاع وقاموا بارتكاب هذه الانتهاكات، بالإضافة إحالتها من النيابة العسكرية إلى قاضي التحقيق، ومن ثم يقوم قاضي التحقيق بالتحقيق من الملف استنادا على ما ورد بتحقيقات لجنة التحقيق الوطنية وإحالة المتهمين إلى القضاء، فهذا ما نشاهده ليس هو، وهذا أود أن أشدد عليه وأؤكده، ليس هم كل المتهمين، يوجد متهمون في قيد التحقيق، يوجد متهمون تم قبض، يوجد متهمون فارين، وبالتالي تحتاج إجراءات قضائية وقانونية، ولكن هي خطوة مهمة وفي الاتجاه الصحيح، وذلك لأنه من الأهم جدا أن وزارة العدل قامت بالتنسيق مع لجنة التحقيق الوطنية بمتابعة الإجراءات القضائية، وهذا هام جدا بالانتقال من موضوع تقصي الحقائق إلى موضوع المساءلة والمحاسبة، والآن
0: أستاذ عمار يعني ما شاهدتموه بعد دعوة وزارة العدل في هذه المحاكمة وهي الجلسة الثانية، هل هو مرضي لكم كلجنة التحقيق؟
2: طبعا هلأ ما شاهدناه هو عبارة عن إجراءات قضائية التزمت بها وزارة العدل بموضوع المحاكمات، وأود أن أوضح نقطة هامة وهذه مهمة جدا، أن اليوم حتى المحاكم العسكرية أصبحت تتبع لوزارة العدل، وهذه نقطة مهمة، وذلك من أجل موضوع المحاكمات العادلة، في زمن النظام البائد كانت وزارة المحاكم العسكرية تتبع لوزارة الدفاع، وبالتالي لا يكون هنالك حق يعني للشخص بالدفاع بشكل يحافظ فيها حقوقه، اليوم كان هنالك دعوة المتهونة الشخص الذي قام بقتل الأشخاص المزارعين بالإضافة إلى دعوة آل سرايا، وليصرح على هذه الدعوة حتى لا يقول الناس لا نحاكم دعوة آل سرايا المزرعة التي تم ارتكابها عند الدوار، وتم استدعاء الأشخاص الذين قاموا بهذه المزرعة وتم أيضا توكيل لهم محامي، وهذه نقطة مهمة يجب أن نؤكد عليها، ليس هنالك فقط أن يكون هنالك حقوق للضحايا، يجب أن يكون أيضا هنالك حقوق للمتهمين بالدفاع عن أنفسهم وتحقيق شروط المحاكمات العادلة، فكان اليوم هنالك مزيج من محامين الضحايا بالإضافة لمحامين الدفاع الذين كانوا موجودين للدفاع عن المتهمين، حتى أن النيابة اسمحي لي بهذه النقطة مهمة جدا، حتى النيابة أنها استمهلت لإثبات لأنه أنكر بعض المتهمين بمجزرة آل سرايا هذه المجزرة، فالنيابة استمهلت إحضار شهود الإثبات على المتهمين بمجزرة آل سرايا من أجل استكمال إجراءات الدعوة والتوجيه لائحة الاتهام.
0: جيد أستاذ عمار، سأعود لك على أي حال مزيد من التفاصيل، لكن معنا الآن أيمن الشوفي الكاتب والصحفي من دمشق. أستاذ أيمن، إذا ثاني جلسات محاكمة المتهمين بأحداث السويداء بالجرائم التي جرت في السويداء منذ عام، كيف ينظر أهل السويداء إلى هذه المحاكمة؟
2: مساء الخير لحضرتك ولضيفك ولمتابعي تلفزيون سوريا والعزاء لشهداء السويداء الذين قضوا في أحداث مجازر تموز 2025. طبعا هناك الكثير من التشكيك في مصداقية هذه المحاكمات، هكذا ينظر غالبية أبناء السويداء من الذين نتواصل معهم أو يتواصلون معنا في هذا الإطار. التشكيك أو مصدر التشكيك مرتبط أولا بالجدية في تقديم أشخاص من الذين ارتكبوا انتهاكات ويدعون إلى أجهزة الدولة، سواء كان جهاز الأمن العام أو الشرطة العسكرية أو وزارة الدفاع من جهة، ومن جهة أخرى أيضا ما شاهدوه من محاكمات مشابهة ومثيلة جرت بالنسبة لانتهاكات الساحل ولم يخرج منها ما يرضي الرأي العام هناك في الساحل والرأي العام في عموم سوريا. مسألة قتل المدنيين أبرياء بصرف النظر عن الذريعة هي مسألة مدانة، يعني لا أعتقد بأن هناك سوري يجيز قتل طفل أو امرأة أو رجل مسن أو إحراقه أو قتل مدني لا يحمل سلاح مهما كان العذر ومهما كان المبرر، سواء كان حدث يعني السردية التي نسمعها دائما أنه حدث غدر أو كما نسبت للأمن العام سواء كان في الساحل أو في السويداء، كل هذا لا يبرر قتل المدنيين. يعني مسألة السلاح يوجه ضد السلاح هذا أمر يعني يمكن استيعابه ويمكن فهمه، لكن أن يقتل مدنيين سواء كان في الساحل أو في السويداء هذه مسألة غير مقبولة من الناحية الأخلاقية ومن الناحية الإنسانية. إذا يعني أبناء السويداء لا يعولون كثيرا على هذه المحاكمات. ضيفك وجه له تحية التقيت معه سابقا يقول بأنه يعني يجب أن يكون هناك حق شخصي أو تحريك الحق الشخصي بالنسبة إلى قضايا الانتهاكات التي وقعت في السويداء. أعتقد أن الجرم المشهود وجود تسجيلات فيديو مصورة نشرتها عناصر تتبع للأمن العام أو وزارة الدفاع أو العشائر أثناء غزو السويداء العام الماضي هو يعني دليل. يعني ضيفك تحدث عن أدلة، هناك عشرات الفيديوهات توثق الانتهاكات، وأعتقد
0: هو
2: أن
0: يا أستاذ أيمن،
2: السردية التي
0: هو
2: بنيت
0: يا
2: في
0: أستاذ
2: السويداء
0: أيمن، يعني حصول هذه الجلسة الثانية لمحاكمة المتهمين هذا يثبت بأنه ثمة اعتراف بوجود هذه الجرائم وثمة خطوات باتجاه محاسبة المسؤولين عنها. يعني يقول ضيفي هذا حسب كلام أستاذ عمار عز الدين، يعني وهو المتحدث باسم لجنة التحقيق في السويداء، أنه اليوم مثلا تم التحقيق أو بدأ التحقيق بمجزرة ما عرف باسم مجزرة السرايا، يعني وهذا يثبت بأنه لا يوجد استثناء وهي المتهم فيها عناصر من الأمن العام، لا يوجد استثناء لأي أحد. إذن بالتالي لماذا لا يبعث ذلك على الطمأنة؟
2: طيب يتحدث عن دليل، هناك فيديوهات واضحة تبين هوية الفاعلين بالنسبة لمجزرة سرايا، هناك فيديوهات واضحة وصورها مرتكبو المجزرة نفسهم وهي متاحة وموجودة في وسائل التواصل الاجتماعي، ومن السهل التعرف على الأشخاص الذين قاموا بارتكاب هذه المجزرة. المسألة ليس صعبة والمسألة لا تتعلق بدليل، يعني هناك فيديوهات صورت المجزرة في لحظة وقوعها كيف تم جمع الشباب السبعة وإطلاق النار عليهم، ثم في فيديوهات لاحقة توضح هذه الفيديوهات أشكال الأشخاص الذين قاموا بهذه المسألة. إذن مسألة الحصول على أسماء وهويات الأشخاص الذين قاموا بانتهاكات هي مسألة ليست صعبة يعني وليست معقدة. وأمر آخر، يعني إذا أخذنا بأرقام اللجنة الوطنية، سواء اللجنة الوطنية للتحقيق السوري أو اللجنة الدولية والتي تحدثت عن حوالي 1700 من الدروز الذين قضوا في أحداث تموز الماضي، بينما نرى أن الادعاء العام أو الدعوة الحق العام تم تحريكها بحق 20 شخص فقط. هل السؤال المنطقي والبديهي جدا الذي يطرح، هل فقط 23 شخص هم الذين قاموا بقتل 1700 وإحراق حوالي 36 قرية وتهجير حوالي 190 ألف؟ يعني هل فقط يمكن ربط كل ما حدث في السويداء من كوارث ب 23 شخص؟ هذا سؤال منطقي يطرح. يعني
0: ما تفسيرك،
2: ومن
0: ما
2: هنا أيضا
0: تفسيرك
2: هذا من
0: للجواب
2: التشكيك.
0: أستاذ أيمن، ما تفسيرك للأمر؟
2: عفوا، تفسيري انه يعني اعتقد بان هناك يعني محاوله فقط لامتصاص ما حدث في تموز في السويداء، ومحاوله يعني ربط
3: الانتهاكات التي حدثت بعدد محدد من الأشخاص كما حدث في محاكمات الساحل، وهذا يعكس عدم جدية السلطة الحالية في أن تكون دولة. يعني السلطة عجزت أن تكون أن تدخل السويداء كدولة أن تطمئن المدنيين هناك، فقط دخلت كسلطة، سلطة أمر واقع وسلطة أرادت فقط أن تفرض بقوة السلاح نفسها، فارتكبت الكثير من الانتهاكات والمجازر والتجاوزات، ولم تكن هذه الدولة الضامنة. نتحدث عن المدنيين، المدنيين بالنهاية يعنيهم، صدقيني في السويداء لا أحد من أبناء السويداء كان قبل مجازر تموز مع سلاح منفلت، لم يكن هناك أحد مع العصابات التي كانت تخطف قرار السويداء، الكل كان ينتظر
0: فعلا ضرب السلاح المنفلت في السويداء. كان بودي أن نتحدث عن الذي يجري اليوم وعن الذي سيجري مستقبلا، مستقبل السويداء دون العودة إلى أحداث تموز نفسها. سأعود لك على أي حال، أريد أن أستأنس برأي أستاذ معتصم الكيلاني وهو حقوقي ومختص بالقانون الجنائي. إذن حسب كلام ضيفي أستاذ أيمن الشوفي، يعني لا يوجد تعويل على هذه المحاكمات، هناك خشية من أن يتم إجراءها كما جرى في محاكمات الساحل وأن يتم إحالة الأمر إلى 23 مسؤولا فقط، وهو الأمر الذي لا يجده منطقيا أمام أكثر من 1700 ضحية في السويداء. ما رأيك أستاذ معتصم؟
4: طبعا تحياتي لك أستاذة آلاء، على يعني مشكورة على هاي الاستضافة، وتحياتي للأستاذ عمار زميل عزيز وللأخ أيمن الشوفي. طبعا يعني أكيد نترحم بالبداية على شهداء الأحداث المؤلمة التي حصلت في السويداء من أبناء السويداء دروز وبدو، وأيضا من أبنائنا أبناء الأمن العام. وأكيد يعني سوريا الجديدة يجب أن لا يكون هنالك تكرار للانتهاكات، وسوريا الجديدة يجب أن لا يكون هنالك إفلات من العقاب، وهذا محدد جدا هام ببناء سوريا الجديدة. طبعا السويداء يعني جزء ما بتتجزأ نهائيا من سوريا، ما لازم يكون في هل خارج إطار هذه الدولة. السويداء لها خصوصية يجب أن تحترم، لكن لا يمكن أن تتحول على الإطلاق لبديل عن سيادة الدولة. وأيضا مستقبل السويداء هو ضمن دولة سورية موحدة ذات سيادة، وكل هذا مرتبط بأنه لن يكون هنالك مصالحة دون محاسبة، وهي نقطة جدا هامة. اليوم ما فينا سيدتي الكريمة نغلق ملف السويداء ونبدأ ببناء سلم أهلي أو عقد اجتماعي جديد، وهذا غير متاح على الإطلاق ما لم نبدأ بعملية محاسبة حقيقية، ونمنع عملية الإفلاتنا العقاب، ومن عملية منع الإفلاتنا العقاب نستطيع التشجيع لعدم تكرار تلك الانتهاكات. لذلك اليوم لا حصانة لأحد، كل من ارتكب جرائم بحق المدنيين يجب أن يخضع للقضاء ويجب أن يخضع للمحاكمة العادلة، واليوم القانون يجب أن يكون فوق الجميع. والعدالة بكل تأكيد هي ليست انتقام بل ضمان لعدم تكرار المأساة.
0: هل يعكس ما جرى أستاذ معتصم عدالة ورغبة في محاسبة الجميع؟
4: بكل تأكيد اليوم سيدتي الكريمة، اليوم هنالك تقريرين تعتمد عليهم قضاة المحكمة الجنائية العسكرية. أولا تقرير اللجنة الوطنية السورية للانتهاكات التي حدثت في السويداء، وأعرف جيدا المجهود الكبير التي بذلت من قبل اللجنة رغم وجود تحديات كبيرة مرتبطة بعدم استطاعتها على دخول مدينة السويداء، وهي على فكرة أحد الأشياء اللي هي تمنع حاليا النقل على الهواء مباشرة تلك المحاكمات، لأن هنالك بعض الشهود هم من داخل مدينة السويداء، وأكيد اليوم مدينة السويداء هي خارج سلطة الدولة السورية، وبالتالي هنالك خطر على هؤلاء الأشخاص. النقطة الثانية اليوم سيدتي الكريمة، نحن حضرنا اليوم الجلسة الثانية للمحاكمات الموجودة اليوم في السويداء، هنالك عدد من المشتبه فيهم في 4 قضايا. يعني ولو هذه معلومة سأقولها، أن جميع تقريبا المشتبه بارتكابهم من هذه الانتهاكات هم أفراد من وزارة الدفاع يتم محاكمتهم، وأنا على اطلاع على التقرير الذي قدم من اللجنة الوطنية
0: في الأربع قضايا
4: معظمهم هم ينتمون إلى وزارة الدفاع. وهنالك يعني باعتقادي الشخصي اليوم بعد حضورنا للجلسات الأربعة في الأمس في اليوم، هنالك رغبة حقيقية من الدولة السورية بأن يكون هنالك محاسبة، وهي تعلم جيدا أنه عملية المحاسبة هي البوابة الوحيدة لفتح باب المصالحة وفتح باب إعادة بناء الثقة، ولنكون واقعين، الثقة المنهارة بين أهالي السويداء وبين الدولة السورية. لكن أيضا اليوم لا يمكن لنا صراحة أن نبني على سردية واحدة. بكل تأكيد اليوم هنالك مدنيين سقطوا، لكن المدنيين، وحسب التقرير الأمم المتحدة، المدنيين سقطوا من كل
0: من
4: الجهات،
0: كل الأجهات،
4: وبالتالي
0: نعم.
4: اليوم وأيضا هنالك يعني تم الحديث عن وجود كمائن لعناصر الأمن أيضا، يعني هذه السردية. فلذلك اليوم أنا باعتقادي الشخصي ما تسير به محاكمات السويداء بالتحديد بدأت بعملية كشف الحقيقة وانتقلت إلى المساءلة والمحاسبة في المحاكم. هذا المسار مسار طويل، ولديه تعقيدات كثيرة ولديه تحديات كثيرة، ويجب أن يعلم الجميع أنه لن يكون هنالك مصالحة على الإطلاق في مدينة السويداء، ولن يكون هنالك يعني فتح لعقد اجتماعي جديد وبناء سلم أهلي جديد ما لم يتم محاسبة جميع من ارتكب تلك الانتهاكات من جميع الأطراف، من عناصر وزارة الدفاع وأيضا من عناصر الميليشيات الخارجة عن إطار القانون، مثل ميليشيات الهجري التي تتألف صراحة من ضباط وعناصر سابقين من الفرقة الرابعة، بالإضافة أيضا إلى يعني العشائر البدوية التي دخلت في مدينة السويداء. ويجب أن لا ننسى العامل

0: هل سيتم استكمال هذا الطريق على عكس ما جرى كما يقول ضيفي في محاكمات الساحل أو في جرائم الساحل؟
1: اسمح لي استاذي الاء بدايه ان اوضح مغالطات تفضل فيها العزيز ايمن بموضوع ما ذكر عن لساني ان قلته. اولا ال 1760 ضحيه هم ليسوا فقط من اهلنا في السويداء، 1760 ضحيه تتضمن اهلنا في السويداء بالاضافه لموضوع العشائر الذين تم قتلهم من الفصائل المسلحه الجرزيه التي هي خارجه عن القانون والتي هي مثل ما تفضل الاستاذ معتصم معظمهم من الفرقه الرابعه والاضافه المتحده لتجاره المخدرات والسرقه والاخرين. نقطه ثانيه، انا لم اقل ان النيابه تنتظر الادعاء الشخصي، وهذا اوله على لساني وقلت حرفيا النيابه ستقوم بسماع الشهود، وهذا اجراء قانوني، يعني ولو هنالك فيديوهات تثبت على هذا الشخص أنه قام بموضوع ارتكاب انتهاك وارتكاب المزرعة، ولكنه بإفادته يقال، يعني وهذا يعني لا أعلم إن كنت أستطيع أن أصرح عنه ولكن سأقوله على الهواء أنه لم يقم بقتلهم بشكل مباشر. فالنيابة استمهلت لإحضار الشهود الذين يثبتون أن هذا الشخص وليس المجموعة كاملة أنه كان هو ممن أطلق النار في مزرعة السرايا.
0: يعني عفوا أستاذ عمار، حتى نتوقف عند هذه النقطة، يعني تقول أنه الاستمهال الذي جرى اليوم من النيابة هو من أجل التأكد من مسؤولية شخص واحد؟
1: ليس نعم تمام، ولكن لإثبات المسؤولية عليه، يعني ليس فقط التأكد والإثبات، يعني النيابة تأخذ اليوم دور الحق العام، وهذه نقطة مهمة يجب أن يفهمها أهلنا في السويداء. النيابة هي اليوم تمثل الحق العام، تمثل ضحايا أهل السويداء، وتقوم بالادعاء وتقوم بإثبات الدعوى على عناصر من وزارة الدفاع الذين قاموا بارتكاب الانتهاكات استنادا إلى تقرير لجنة التحقيق الوطنية. النقطة الثالثة والمهمة، أنا لم أقل 23 شخصا هم من ارتكبوا كامل الانتهاكات، فمهم جدا أن أوضح، يعني للأسف الشديد يعني اليوم نظهر على الإعلام ونوضح ونقول، ولكن نجد أنه يكون على لسان التأويلات ونحن في نفس اللقاء. أنا قلت وبالحرف الواحد وأثناء هذه المقابلة، هذا هو الإجراء الأولي لـ 23 شخص، ولكن يوجد أشخاص لم يتم القبض عليهم، يوجد أشخاص يتم التحقيق عليهم، توجد قائمة كاملة من موضوع المتهمين. والنقطة الثالثة والتي سوف أختم بها حتى أنتقل إلى سؤال حضرتك، مهم جدا أن نفهم أستاذي آلاء، ليس هنالك مظلومية لطرف على حساب طرف آخر. كلمة الأستاذ أيمن 1700 ضحية من الدروز، هذا خطأ كبير. اليوم الضحايا من جميع الأطراف، وتقرير لجنة التحقيق الدولي وليس الوطنية فقط أشار وبشكل قاطع أن هنالك انتهاكات ارتكبت من الفصائل المسلحة الدرزية بحق أهلنا من العشائر، واليوم واضح جدا يوجد جريمة تهجير قسري وقتل لأهلنا الموجودين العشائر الذين هجروا من محافظة السويداء، وهذا ارتكبه الفصائل المسلحة. لماذا الأصوات لا تعلو وتقول نريد محاسبة هؤلاء الأشخاص؟ اليوم الدولة السورية أخذت خطوة إيجابية وبدأت بالمحاكمات، وهذه ثاني محاكمة، وحاكمت عناصر من قوى الأمن ووزارة الدفاع والعشائر، ولا نسمع صوت في السويداء يقول سوف نحاكم الناس التي ارتكبت انتهاكات بحق أهلنا من العشائر.
0: هو ربما أستاذ عمار، ربما لأنه جل يعني الضحايا هم من السويداء، من مدينة السويداء، ليس فقط من العشائر، يعني ربما لهذا تساق هذه المظلومية. ألا يبرر؟
1: هذه المظلومية خاطئة يا سيدتي، من جميع الأطراف، أشار الأستاذ معتصم، ونقطة مهمة، أهلنا وأولادنا الذين تعرضوا للكمائن، القصف الإسرائيلي الذي عقد المشهد والذي قام بالانفلات ودخول الأشخاص الذين قاموا بحرق القرى، هذا كله جرائم ارتكبت في سياق هذه الأحداث. فاليوم من المعيب أن نبني مظلومية لطرف على حساب طرف آخر. العدالة لا تجزأ، والذي يتكلم بالعدالة والحق يجب أن يقول نحن مع الأطراف جميعا ومحاسبة جميع الأطراف، هذه هي العدالة. جواب على سؤال حضرتك، الوعود طبعا، الوعد هو المحاكمات التي تجري حاليا، والتي سوف نظل نتابع هذه المحاكمات لتصل لمحاسبة جميع مرتكبي الانتهاكات ومن كل الأطراف، وأشدد من كل الأطراف. اليوم الفصائل المسلحة الدرزية، وهذا أعلنه عبر شاشتكم، يوجد لدينا أسماءهم وصورهم ومن قام بارتكاب هذه الانتهاكات، ولكن اليوم يتحصنون في ضمن محافظة السويداء بما يسمى الحرس الوطني الأكريب من الفصائل الخارجة عن القانون. هؤلاء يجب أن يتم محاسبتهم الذين ارتكبوا انتهاكات بحق أهلنا، فهذا مهم جدا. اليوم يجب أن تكون السردية في سوريا أن من ارتكب انتهاكات هو سوف يحاسب، وأنه لا يجب أن يكون هنالك مبدأ الإفلات من العقاب، وأن تكون العدالة والسيادة

0: القانون هو المبدأ الأساسي الذي يجب أن ينادي به جميع من يدعي حقوق الإنسان، ولا يكون هنالك مظلومية للطرف على حساب طرف.
1: شكرا جزيلا لك أستاذ عمار عز الدين المتحدث باسم لجنة التحقيق في السويداء، ستغادرنا الآن، شكرا جزيلا لك. الآن بالانتقال إلى أستاذ أيمن، سمعت ما أشار له أستاذ عمار، العدالة من المفترض أنها لا تتجزأ، لماذا لا نسمع أصوات لمحاسبة المتهمين أيضا من فصائل مسلحة تابعة لما يسمى بالحرس الوطني؟ هؤلاء أيضا قتلوا من العشائر، هجروا العشائر، لماذا لا نسمع حديثا عنهم؟ ولماذا تساق مظلومية وكأن الجرائم جرت بحق مكون واحد وإنما هي بحق جميع الأطراف؟ أستاذ أيمن.
2: نعم، كنت أود أن يبقى ضيفك لأن أسألت الأرقام، أود العودة للأرقام سريعا. 1700 ضحية درزية هي بالفعل، وهناك كما أذكر من البدو أو العشائر حوالي 130، ومن قوات الأمن العام حوالي 225. إذن الرقم الأكبر حسب أحصائيات أيضا اللجنة الوطنية وليس اللجنة الأممية هو للدروز الذين قضوا في انتهاكات تموز.
1: هو أنا قلت له جلهم من الدروز، لكن أيضا ثمة ضحايا من جميع الأطراف، الأمن العام، من العشائر، وأيضا من أهل السويداء. أستاذ أيمن،
2: 225 من الأمن العام،
1: بغض النظر لكن ثمة ضحايا من كل الأطراف. تفضل.
2: صحيح، بالعودة إلى سؤالك، يعني لأن ما تفضلت به بالسؤال
1: أستاذ أيمن،
2: نعم، قتل اي مدني هو عمل مداس وكان من البدو او من الدروز، لكن الفرق الوحيد باننا نحن يعني بندين دوله عندما دخلت السويداء بهذه الطريقه، نحن بينما في السويداء لا يوجد دوله، يعني المساله هي الجسم التنفيذي، ماذا يمثل الاشخاص الذين قاموا بانتهاكات في السويداء؟ هل لهم ارتباط بالدوله؟ هم يعني مجموعات مسلحه بعد حادثة اختطاف سيارة الخضار التي حدثت على طريق دمشق، قاموا باقتحام حي المقوس. لا نستطيع أن نقارن مجموعات مسلحة بدولة، فلذلك الهجوم.
1: لكن عندما نتحدث، يعني أنا أتفق معك بقصة المسؤولية، لو سمحت أستاذ أيمن، لا يمكن أن نقارن دولة بميليشيات، صحيح، لكن عندما نتحدث عن ضحايا وحق الضحايا، للضحايا جميعا حق، يعني ثمة جرائم ارتكبت من جميع الأطراف، لكن أنا سؤالي أنه لماذا لا نسمع صوتا أيضا من السويداء عن ضرورة محاسبة هذه الفصائل؟ يعني إن كان هناك إقرار من الدولة أنه فعلا هناك عناصر من الأمن العام، من وزارة الداخلية، قاموا بجرائم وستتم محاسبتهم، لكن لماذا لا نسمع أصواتا من الطرف الآخر أيضا؟
2: لا، هناك الكثير من المدنيين او النشطاء السياسيين يتحدثون دائما عن ذات المظلوميه، رفض قتل المدنيين او اقحام المدنيين في اي اشتباكات عسكريه سواء كانوا من البدو او من الدروز. لكن واقع الحال في السويداء، لا نستطيع ان نقارن السويداء كحاله من الاداره الذاتيه مع سوريا كدوله، فبالتالي يعني المطلوب من الحكومه السوريه او تطالب الحكومه السوريه بما لا تطالب به مجموعات مسلحه موجوده في السويداء، هناك فرق. لكن مساله الادانه قائمه سيدتي، لا اعتقد بان هناك شخص يعني مع قتل مدني، مع قتل طفل، مع قتل المراه، مع قتل الشيخ سواء كان بدويا او سواء كان درزيا او علويا او من اي يعني مذهب او اثنيه. مساله قتل المدني اصلا هناك بقوانين الحروب والاشتباكات هناك دائما تحييد المدنيين، وهناك دائما تجريم للانتهاكات التي تحدث في حق المدنيين، لكن يؤخذ على الدوله السوريه لانها دوله ولانها دخلت من اجل فض النزاع القائم في السويداء، يؤخذ عليها ان يكون هناك عناصر تابعه لوزاره الدفاع او الامن العام او شرطه عسكريه تقوم بقتل المدنيين، لا علاقه لهم ولا
1: اليوم هذه الدوله نفسها هذه الدوله نفسها تقوم باجراء محاكمات بحق المتهمين، هذا الا يثبت حسنيه لديها؟ الا يفتح صفحه جديده؟ او على الاقل يثبت بان هذه الدوله تخطو خطوات نحو محافظه السويداء؟
2: يعني الصفحة الجديدة تفتح بالنتائج، يعني عندما نرى نتائج هذه المحاكمات يمكن أن الحديث عن صفحة جديدة قبل أن يكون هناك نتائج جدية وأن يرى أبناء السويداء بأن هذه الدولة تنصف وبدأت تنصف مظلوميتهم وبأنها تتعامل معهم كجزء من المكون السوري. قد تتغير بعض المعطيات، لكن على الصعيد النظري والآن والحديث فقط عن إطار عام للمحاكمات هذا الأمر لا يكفي من أجل الحديث عن يعني صفحة جديدة كما تفضلين. ننتظر نتائج هذه المحاكمات أولا.
1: حول هذه النقطة تحديدا معنا الآن الباحث في الشأن السياسي من دمشق أستاذ عباس شريف. إذن ثم تعذب ما زال موجودا من قبل أهالي السويداء تجاه الدولة رغم المحاكمات التي بدأت. ضيف يسميه بإطار عام للمحاكمات، لكن هناك تخوف من النتيجة، هناك عدم تعويل حقيقي على جدية الدولة في إجراء هذه المحاكمات. وهنا يسأل بعد مرور عام ماذا فعلت الدولة السورية لطي صفحة مؤلمة حدثت في جنوب البلاد؟
3: نعم، بداية تحياتي لك للسادة المشاهدين ولضيوفك الكرام. أعتقد الدولة السورية فعلت الكثير من الخطوات المهمة، خصوصا في اتفاق الثلاثي الذي وقع في الأردن، وكانت الولايات المتحدة الأمريكية والأردن ضامنتين، والدولة السورية تعهدت بتنفيذ كل مضامين الاتفاق الثلاثي. الاتفاق الثلاثي إذا بحثت في مضامينه يجيب عن كل التخوفات والتوجسات وعدم الثقة أو الريبة التي يتحدث فيها البعض من إجراء التحقيق إلى محاسبة المجرمين، إلى تعويض الضرر، إلى المصالحة، إلى إعادة الإعمار، إلى إعادة دمج السويداء عسكريا وأمنيا بالدولة السورية. الدولة السورية قدمت خطوات نحو السويداء حتى قبل هذه الأحداث، يعني عندما تعرض الدولة السورية أن تكون كل القوات المسلحة أو الميليشيات والفصائل الموجودة جزء من الجيش العربي السوري، أن يكون الأمن الداخلي كله من عصاصر من أهل السويداء حصرا، أن تدار الأمور بالشراكة الوطنية، ثم يتم الانقلاب على كل هذه الخطوات. أعتقد من الطرف الآخر هو أيضا مطلوب منه حسن النية ومطلوب منه أن يثبت المصداقية. يعني أنا اليوم كيف بدي أثبت مصداقية لأشخاص اليوم يطالبون بالانفصال عن سوريا، يحملون أجندات تعارض الدستور السوري، تعارض البدهيات الوطنية، الثوابت الوطنية، بأن سوريا دولة واحدة، يجب أن تكون دولة واحدة وهكذا يجب أن تكون، بينما الأطراف الأخرى تحاول أن تقسم سوريا. كيف أثق بأطراف اليوم تتحكم بقرار السويداء وتحظى بدعم من بعض حملة السلاح في السويداء وهم يستعينون
1: بي؟ يعني قد يجيبك البعض يا أستاذ عباس، قد يجيبك البعض أستاذ عباس أنه ماذا فعلت الدولة أيضا في ملفات الإنسانية؟ نتحدث عن ملف المساعدات ونتحدث أيضا عن ملف التعليم. يعني هناك مظاهرات تخرج يوميا من أهالي الطلاب ومن الطلاب من أجل الدعوة إلى حقهم في استكمال الامتحانات الثانوية التي لم تجرى حتى الآن في السويداء. البعض يقول من أهالي السويداء، كيف نثق في هذه الدولة التي تستثمر سياسيا في ملف التعليم؟
3: الحقيقة هذا يعني رمتني بدائها ثم انسلت. هذا ما ينطبق على هذه المقولة، الذي حرم طلاب السويداء من تقديم امتحاناتهم إن كان في دمشق أو كان في السويداء تحت إدارة الدولة السورية ووزارة التربية السورية، هم قوة الأمر الواقع التي منعت الطلاب واعتبرتهم خونة واعتبرتهم بايعين للأرض والعرض وبايعين لشرف وكرامة أهلهم، وجرمت هؤلاء الطلاب باعتبار أن التقديم عند دولة كافئة، عند دولة إرهابية غير معترف بها. وبالتالي الذي حاول تسييس ملف التعليم هي قوة الأمر الواقع التي حاولت أن تجعل من هذا الملف ملفا للتسويق السياسي، بحيث تحقق اعتراف من الأمم المتحدة أو تطالب بتدخل دولي لحماية لإقامة الامتحانات. ثم يعني قوة الأمر الواقع التي هي موجودة الآن في السويداء هي تقول نحن دولة مستقلة، يعني دولة مستقلة ولا نريد شيء من دمشق، لا نريد لا طحين ولا مساعدات ولا إغاثة ولا شيء، وتغلق الحدود وتقوم بأعمال استفزازية على الطرق المفتوحة، ثم تقول أنه الدولة السورية تقف في وجه تعليم أبناء السويداء.
1: لكن هم طلبوا، يعني هم طلبوا بإجراء الامتحانات داخل المحافظة يا أستاذ عباس،
3: في جرمان
1: ويستشهدون بحالات خطف تحدث على الطريق، على طريق دمشق السويداء، مع بعض من حاول يخرج من المحافظة.
3: طب الدولة السورية وافقت على هذا الأمر بشرط أن يكون الجهة التي تدير هذه الامتحانات هم تابعين يعني على تنسيق مع وزارة التربية السورية. كيف وزارة التربية ستختم هذه الشهادات وهي لم تشاهد ولم تضع الأسئلة ولم تشرف على التصحيح ولم تشرف على نزاهة الامتحانات، وتوقع يعني توقع هيك على عماها وتعطي شهادات هكذا بالمجان لقوى أمر واقع تأتي وتدير امتحانات وهي لا تستطيع أن تدير؟ يعني كل يوم في عندنا مشاكل وخطف وسلب وسرقة في السويداء تريد ان تدير وتريد من الدوله السوريه فقط ان توقع على هذه الشهادات، يعني شاهد ما شافش حاجه. ثم الاشخاص الذين تم انتدابهم موافقه عليهم الدوله السوريه تم تهديدهم من قوى الامر الواقع من اجل ان يتنحوا بتهمه انهم يتعاملون مع الدوله السوريه، يعني انت لا تريد ان تتعامل مع الدوله السوريه باي شيء وتحرر اي شيء وتخون اي تعامل ثم تطالب هذه الدوله ان تعترف بهذه الشهاده، وانت نفسك تقول انني لا اريد اعتراف دمشق، انت تريد ان تدور قضيه تعليم الطلاب، ثم هناك طلاب في اشرفيه صحنايا وفي جرمانه قاموا بتقديم امتحاناتهم من طلاب، يعني انا بتذكر في نفس المرحله اللي كانوا عم يتكلموا فيها ان الدوله ستقف ضد الطلاب السويداء، كان هناك طالب من السويداء في كليه الطب في اعتقد في جامعه حلب او في جامعه اللاذقيه اخذ المركز الاول، كان من الطلاب المتفوقين، واعلنت الدوله السوريه ان هذا الطالب هو طالب متفوق وهو من محافظه السويداء. لا يوجد موقف مسبق لدى الدوله السوريه، بالعكس الدوله السوريه عندما ترعى هذه الامتحانات هذا يزيد من شرعيتها، هذا يدوب الخلافات، هذا يزيل حاله الاحتقان السياسي، يجعل الاحتكاك بين الطلاب يعني مدعاه لاعاده المصالحه الوطنيه، اعاده الاندماج بالحالة السورية. ليس من مصلحة الدولة السورية حرمان الطلاب السويداء من امتحاناتهم، ليس من مصلحة الدولة السورية أن يتم استخدام هذا الملف استخداما سياسيا من بعض قوى الأمر الواقع.
1: أثرت العديد من النقاط سأسأل عنها بعد قليل أستاذ أيمن، لكني تأخرت على ضيفي أستاذ معتصم. أستاذ معتصم، يعني هذه المحاسبات، هذا الطريق الذي بدأته الدولة، كيف يمكن أن يؤدي إلى تسوية اجتماعية؟ لأنه واضح أنه يعني هناك أزمة على مستوى الأهالي، على مستوى المدنيين، مسألة تتجاوز أيضا يعني أصحاب القرار.
4: طبعا لازم بالبداية نعرف نحن شو بدنا اليوم. المطلوب بمدينة السويداء بالتحديد وكل سوريا لا غالب ولا مغلوب، يعني مش اليوم طرف في طرفين وفي طرف بده ينتصر على طرف. اليوم دولة، نحن بحاجة لدولة تتسع جميع أبنائها. السويداء اليوم بحاجة للأمن، بحاجة للعدالة، وبنفس الوقت الدولة السورية كسوريا تحتاج لاستعادة وحدتها وسيادتها. هذا بيتم عبر طريق الحوار وسيادة القانون وبكل تأكيد احترام كرامة جميع المواطنين، والطريق الأقصر نحو الاستقرار الدائم بوجهة نظري المتواضعة هو تحقيق العدالة والمساءلة لجميع مرتكبي الانتهاكات بدون أي استثناء. اليوم ما فينا نستثني أي حدا، لا حصانة لأي حدا ارتكب هاي الانتهاكات، وبالتالي اليوم وقت ما منفرق بين جميع الضحايا على الإطلاق منكون لحنا عم نساهم بوضع خارطة الطريق. اليوم عودة السويداء لحضن سوريا هو، برجع بأكد، ما له انتصار لطرف على حساب آخر، هو بوجهة نظري انتصار لوحدة الأراضي ووحدة التراب السوري.
1: أستاذ معتصم، يعني لا أعرف إن كان من المناسب أن أقول ذلك، لكن يعني يبدو بأن سؤال الانتصار والهزيمة هذا تم تجاوزه منذ زمن، يعني كثر ممن يعيشون الآن في محافظة السويداء يتحدثون عن إدارة ذاتية. وقالها ضيفي قبل قليل أستاذ أيمن الشوفي عندما قارن بين مسؤولية الدولة وبين مسؤولية ما سماها إدارة ذاتية، وبالتالي هنا كيف يمكن العودة إلى ما تتفضل به؟
4: هلا اليوم سيدتي الكريمة كمان هذا الموضوع يعني مرتبط بإرادة الشعب الموجود اليوم في مدينة السويداء. هل الشعب اليوم لديه إرادة حرة في اتخاذ قرار، أم هناك سلطة أمر واقع وميليشيات يعني هي من تصادر رأيه وهي من تفرض عليه رأيه، ويمكن يعني كثيرا أن تكون تخدم مصالح يعني وأجندات أجنبية. اليوم أنا أتحدث عن السوري، المواطن السوري الذي يعتبر السويداء هي جزء لا تتجزأ من سوريا، وأيضا المواطن السوري في مدينة السويداء الذي يفتخر بالانتماء إلى سوريا. اليوم هنالك حدث جلل حصل في السويداء، هذا الحدث يعني سبب أزمة ثقة بين المواطنين في السويداء والدولة السورية. لحل هذه أزمة الثقة يجب أن يكون هنالك عدالة ومحاسبة، ويجب أن يكون هنالك سلاح واحد داخل الأراضي السورية. لا يعني اليوم يعني عندما طرحت السؤال على الأخ الكريم أيمن بالنسبة لموضوع لماذا سلطات الأمر الواقع لا تطالب بالمحاسبة، لأنه أعتقد أنا بوجهة نظري هنالك مصلحة من بعض الميليشيات التي ارتكبت أيضا انتهاكات ليس لديها المصلحة أن تقوم بعملية محاسبة. نعم هي ليست دولة ولن تكون، يعني لن تكون هي دولة، هي ميليشيات خارجة عن إطار القانون، وبالتالي ليس لديها نظام تستطيع فيه محاسبة من ارتكب تلك الانتهاكات. يجب أن يكون هناك نظرة واسعة وشاملة للحل في مدينة السويداء. ذكرتي حضرتك موضوع الطلبة، يعني مع كل أسف سيدتي الكريمة، يعني كانت صراحة حرقة بقلب كل سوري أنه اليوم في جزء من الطلبة السوريين لم يستطيعوا تقديم الامتحانات، لا بالنسبة للشهادة التاسع ولا بالنسبة أيضا للشهادة الثانوية. لكن أيضا لو نظرنا كيف يمكن اليوم إجراء امتحانات في مدينة هي تقطع يعني خارج سيطرة الدولة، ويجب على الدولة أن توافق على تلك الشهادات. أنا بوجهة نظري كان هنالك تعنت من سلطات الأمر الواقع لإجراء تلك الامتحانات بالطريقة التي تحلو لا خارج إرادة الدولة. اليوم لكن الخاسر الوحيد بوجهة نظري هم الطلبة. لذلك اليوم، وهذا ينعكس على جميع الملفات اليوم، الوضع الإنساني، الملف الطلبة، الملف العدالة، الملف الاحتياجات، التنمية، كل هذه الملفات اليوم، لأنه صراحة لا يوجد هنالك طرف واضح يستطيع من يعني تستطيع الدولة الأوروبية أن تناقشه. هنالك أطراف
1: هذه نقطة
4: متعددة.
1: مهمة، يعني السؤال عن الطرف الواضح الذي يمكن للدولة أن تتعامل معه أو تناقشه في السويداء. أستاذ أيمن، اليوم من يمثل السويداء؟ المواطن العادي، أهالي السويداء العاديين المدنيين، أم من هو الطرف الذي يمكن للدولة أن تناقشه وأن تسمع ماذا يريد؟
2: يعني اعتقد انه يعني السلطه الحاليه اختارت مجموعه او فريق من الدروز، تعتقد بانه فريق تمثيلي او يصلح لان يكون فريق تمثيلي تستطيع ان تتحاور معه. وهذا الفريق طبعا معروف، هو مكون من ليث البلعوس وسليمان عبد الباقي ويحيى الاطرش ومجموعه من الاشخاص الذين خرجوا من السويداء. لكن
1: لا، هؤلاء خارج السويداء الان. استاذ ايمن، هؤلاء خارج السويداء الان اليوم، لكن هناك سلطه امر واقع تسيطر على القرار في السويداء. اذا ارادت الدوله ان تناقش من يسيطر على السويداء، من يمثل راي السويداء، من ستناقش؟ الحرس الوطني، من
2: يعني اعتقد انه يعني اعتقد انه خلال العام الماضي منذ تموز وحتى الان لم يخرج من السويداء اي جسم سياسي يقول بانه هو يمثل حاله توافقيه ولو بنسبه مئويه، مثلا 10 او 20 او 30% من سكان السويداء. من الناحيه النظريه هناك يعني شبه اجماع في السويداء بانه لا يوجد حاله تمثيليه بالمطلق لكل ابناء السويداء، وربما يكون الشيخ الهجري هو الذي يمثل الغالبيه من ابناء السويداء. هذه الحقيقه يجب ان
1: يعني طيب دعنا نتوقف هنا، دعنا نتوقف هنا. اذا كان الشيخ الهجري، استاذ ايمن، اذا كان الشيخ الهجري لا يعترف بهذه الدوله، يعني هو حتى رفض ممثلي التابعين لهذه الدولة، إذن كيف يمكن التفاهم؟ يعني كيف يمكن الوصول إلى نقطة في المنتصف؟
2: هناك حاله من الاستعصاء السياسي في السويداء كما قلت لك سيدتي. هناك يعني اجماع بانه لا يوجد هناك راي واحد او شخص واحد يمثل جميع ابناء السويداء او جميع اطياف الراي السياسي او الموقف السياسي في السويداء، لكن الشيخ الهجري يمثل الاغلبيه. هذه حقيقه يعني يقر بها ابناء السويداء، ولم تنجح السويداء، اقصد انا التيارات السياسيه او الشخصيات السياسيه، من انتاج حاله او جسم سياسي او طرح اسماء يمكن ان يكونوا ضمن مرجعيه التفاوض او النقاش مع الحكومه السوريه.
1: طيب حتى يعني متى استاذ ايمن؟ يعني حتى نصل الى نتيجه، حتى نصل الى نتيجه، تقول انه يعني الهجري يمثل الصوت الاعلى ربما الان في السويداء. لم تنجح السويداء في إفراز جسم سياسي يمثل الجميع، طيب هذا مفهوم. اليوم السؤال يعني ماذا يريد المواطن في السويداء أو ماذا يريد أهالي السويداء؟ إذا تم محاسبة جميع المسؤولين عن الجرائم التي جرت قبل عام بحق أهالي السويداء، بعد ذلك هل هذا يفتح صفحة جديدة بالنسبة للسويداء وبالنسبة للأهالي؟ هل سيتم الجلوس مع هذه الدولة والنقاش وعودة السويداء مرة أخرى، أم أنه يعني التعنت عند مسألة الإدارة الذاتية وعند مسألة الكانتون؟ كيف يمكن فهم مستقبل السويداء إذن؟
2: يا سيدي، انت على مستوى يوم امس، على مستوى يعني مظاهره او وقفه تضامنيه مع ابناء السويداء، شمعه تضاء يعني، وهذه الشمعه تنقلت في بعض الاحياء من دمشق. طبعا حدث هذا في توقيت متاخر من الليل، والحارات التي صورت بها هذه الشمعه التي تتعاطف مع المجازر قوبلت. انا كنت اتابع التعليقات، للاسف قوبلت بحمله واسعه من الادانه يعني، وايضا في حلب ظهرت مثل هذه الشمعة. اذا لغايه الان ما اود ان اقوله هنا، اهل السويداء كانوا ينتظرون تضامن على الاقل على المستوى الوطني، بصرف النظر عن علاقتهم
1: تهرب الجوابي. يا استاذ ايمن، استاذ ايمن، اذا كانت الدوله مسؤوله عما جرى في السويداء وتريد، انا اشترط طبعا هنا، اذا تم محاسبه جميع المسؤولين اليوم، ما هي الخطوه التاليه؟ هل هذا يرضي الناس في السويداء؟ وهل بعدها سيتم طي صفحه الماضي؟ هل يتم المضي قدما من أجل تسوية اجتماعية شاملة أم ماذا؟
2: هو أنت، أنا فهمت السؤال، لكن كنت أود أن أضيف أن المسألة هي أكبر وأعقد من مسألة المحاكمات. هي علاقة، هي بناء، إعادة بناء علاقة ثقة بين الدروز وبين باقي السوريين.
1: يعني الأزمة ليست فقط بين الدروز وبين الدولة، وإنما بين الدروز وبين كافة السوريين، لأنه ضمن هذا الحوار الآن عندما أسمع أستاذ عباس، وعندما سمعت أستاذ معتصم، وسمعت أستاذ عمار، هم يتحدثون يعني بلغة شاملة، بلغة جامعة. لم استنبط يعني الازمه بين السوري والسوري، وانما بين اهل السويداء وبين الدوله. الا تتفق معي حول ذلك استاذ ايمن؟
2: طبعا هي الازمه الاساسيه هي كانت ازمه ثقه بين المكون الدروزي وما بين ممارسات السلطه بحقهم في شهر تموز الماضي. لكن ايضا يعني مساله استعاده علاقه صحيحه وسويه ضمن عقد اجتماعي، ضمن جغرافيا واحده، وضمن وطن واحد، يعني كان يقتضي بناء، اعاده بناء جسور الثقه ما بين كل مكونات الشعب السوري. يعني كان من الجميل لو حدثت يوم امس او اليوم الذي يصادف احياء الذكرى الاولى لمجازر تموز وقفه تضامنيه مع المدنيين. نحن لا نقول يعني دعوا السوريون يعني يرحبون بالخط الانفصالي او الرؤيه الانفصاليه في السويداء، لا، نحن نتحدث عن مدنيين تم
1: يعني وكانك تقول لا امل. استاذ ايمن،
2: عفوا لم اسمع.
1: وكانك تقول لا امل جوابا على سؤالي.
2: يعني اعتقد انه المساله الاساسيه في بناء علاقه الثقه يعني هي كانت تحتاج الى تعاطف وتضامن من السوريين مع ابناء السويداء من جهه، ومن جهه اخرى لو قامت الحكومه، طبعا هناك طبعا كنا نسمع دعوات لعوده النازحين الى قراهم. حتى الان مر عام كامل لم تقم السلطه باعاده تاهيل شبكه البنيه التحتيه في القرى الغربيه والشماليه، فكيف يكون الحديث عن عوده الى القرى والكهرباء لم تعد، وشبكات المياه والطرقات غير مؤهله، وكل البنيه التحتيه غير مؤهله؟ يعني انا استغرب مثل هذا الطرح. حتى الان لا السلطه قامت باي اجراء على ارض الواقع يوحي او يطمن ابناء السويداء بانها جاده بحل هذه القضيه المعقده جدا، ولا حتى السوريين ابدوا التعاطف اللازم مع المدنيين، مع ضحايا المدنيين.
1: نحن طب دعني اسال في ذلك استاذ عباس،
2: السياسيين
1: يعني هذه نقطه بالغه الحساسيه استاذ عباس، لماذا يعني لماذا او ما الذي اوصل اهل السويداء الى هذا الشعور ان هناك تجاهل لضحاياهم، هناك تجاهل للماساه التي جرت قبل عام في السويداء؟ من المسؤول عن هذا الفتق الاجتماعي ان صح التعبير؟
3: يعني لا شك أن المشهد في السويداء، المأساة التي حصلت في تموز الماضي، كان مشهد معقد. يعني لا نستطيع أن نجيب عنه بإجابة بسيطة أن الجهة الفلانية دائما، يعني الأسئلة الكبرى لا تحل بتحديد الضحية وتحديد الجان. القضية ليست بهذه الطريقة، لأن هناك العديد من التدخلات الاجتماعية والسياسية والخارجية أيضا، والأجندات وتركة النظام والعلاقات القديمة بين البدو وبين الدروز في السويداء. كل هذا المشهد بكل تعقيداته والخطاب المضاد ضد السلطة الذي اتخذه الشيخ الهادي لطوال 7 أشهر من بعد سقوط النظام، كل ذلك ساهم في تأزيم المشهد. قبل أحداث السويداء وقبل أن يذهب الشيخ الهجري بعيدا، ما في سوري إلا راح حج في ساحة الكرامة. يعني كل الناشطين السوريين كانوا يروحوا بس لحتى يشوفوا ساحة الكرامة هذه التي تضامن معها السوريين طوال سنتين. نحن ما عندنا مادة للتغريب كلنا كناشطين سوريين قبل سقوط النظام إلا الحديث عن ساحة الكرامة وعن الشعارات التي ترفعها ساحة الكرامة إلى درجة أن كل أبناء سوريا، الدكتور عبد المنعم زين الدين ويعني جاء أبو وطن الذي ذهب وغنى في ساحة الكرامة، كل هؤلاء النجبي وهادي عبد الله والجميل الحسن كلهم ذهبوا وحجوا بهذه الساحة وعبروا عن محبتهم لشعب السويداء. شعب السويداء بالنهاية جزء من الثورة السورية الذي أوصل المشهد، أعتقد أنه هي أجندات سياسية خارجية هي التي أوصلت المشهد إلى هذه
1: الحالة. يعني هذا يبرر عدم وجود تعاطف حتى على المستوى الشعبي؟
3: من قال أنه لا يوجد تعاطف؟ يوجد تعاطف، لكن التعاطف يجب أن لا يسيس. يعني أنا عندما أتعاطف أتعاطف مع كل الضحايا، ليس فقط ضحايا سويداء، ضحايا الأمن العام الذين تم الغدر بهم، وضحايا البدو الذين تم تهجيرهم. يعني لحد الآن نحن عم نتكلم بكل هذه المساحة 30 ألف بدوي تم طردهم من مدينة السويداء، ما حد تكلم عنهم، وكأنه هذه المظلومية مش موجودة. يجب التعاطف على كل مستوى الضحية، التمييز بين ضحية وضحية يعني تسييس. أما الكلام عن الضحية بغض النظر عن جنسه ودينه ولونه ومحافظته، هذا كلام وطني، هذا كلام يسمع وكلام يحترم. أما أنا أتعاطف مع يعني ضحايا من لون واحد أو من طائفة معينة
1: طبعا أستاذ عباس، يعني أنت انضممت يعني مؤخرا إلى الحوار، نحن ذكرنا أن الضحايا من جميع الأطراف، لكن حتى أستثمر ما تبقى من وقت اليوم، يعني في ظل هذا الاستعصاء
3: لم يأخذوا مساحة من النقاش، لم يأخذوا مساحة من النقاش. لا, لا يوجد ضيف لأن يمثلهم. يعني ما في ضيف من البدو
1: تفضل
3: يأتي ليتكلم عن هؤلاء.
1: لا تحدث أنت عنهم الذين تم تهجيرهم في هذه النص ساعة. لم نتحدث، لكن تحدثنا في النص ساعة الأولى أيضا مع أستاذ عمار ومع أستاذ معتصم،
3: يعني على الأقل أنا في المساحة التي يعني شاهدتها.
1: طيب إن كنت تريد أن تضيف شيئاً في هذا الإطار تفضل. وسؤالي أنه اليوم في ظل هذا الاستعصاء على المستوى السياسي وعلى المستوى الشعبي أيضاً في السويداء، ما هي مقاربة الدولة لتجاوز هذه الأزمة، لطي هذه الصفحة؟
3: سؤال موجه لي؟
1: نعم.
3: أعتقد الاتفاق الثلاثي يجيب عن كل هذه الأسئلة. يعني إحنا بيكون في عندنا هذا الاتفاق الذي رفضته قوى الأمر الواقع من أول يوم، مع أنه ينص على محاسبة المجرمين من كل الأطراف، وينص على قضية كشف الحقيقة وجمع الأدلة وعلى إعادة الإعمار وتعويض الضرر وإعادة دمج السويداء وإدخالهم في مؤسسة الجيش ومؤسسة الأمن والاتفاق على إطار مبدئي وسياسي في إدارة ملف السويداء. كل هذه الإشكاليات موجودة في الاتفاق الثلاثي، وكان اتفاق مفصل يعني يتكلم عن كل الجزئيات الموجودة، لكن حتى الآن لا يوجد من كلف خاطره وقرأ هذا الاتفاق الذي فيه كل الإجابة عن كل شيء. الدولة السورية بالنسبة لها جادة، لأن ملف السويداء ملف استنزاف، ملف يضعها تحت الضغط الخارجي.
1: طيب بس يا أستاذ عباس، يعني الإطار الثلاثي مهم،
3: هذا الملف
1: الإطار الثلاثي مهم، لكن لا يبدو بأنه يعني هذا يرضي من يسيطر على القرار في السويداء. طب والحل؟ وبعدين يعني يعني ماذا سيفعل الطلاب العام القادم؟ ماذا سيفعل أهل السويداء من الناحية الاقتصادية، من الناحية التعليمية، من الناحية الصحية؟ طب نقول أنه ثمت اتفاق ثلاثي، طيب لا أحد يريد العودة إلى هذا الاتفاق، الدولة ماذا يجب أن تفعل الآن؟
3: هذا السؤال لا يوجه إلى الدولة السورية، هناك يوجه إلى من يطالب الآن بالانفصال، إلى من يمنع الطلاب من تقديم الامتحانات، إلى من يعتبر أن كل تواصل مع دمشق هو خيانة يجب قتله. يعني مجرد أنه رائد المثلي وماهر فالحوت تواصل مع الدولة السورية تم إعلانهم خونة وتم قتلهم. يعني اليوم عندنا قوى إرهابية، يحيى الحجار حسن الأطرش لم يستطع أن يتحدث بما يعتقد إلا بعد أن قام بالخروج من السويداء، خروج متكفي من أجل أن يعبر، وهو ابن سليل يعني دارعرة وأمير دارعرة وله وضع اجتماعي وسليل عائلة ثورية ووطنية، مع ذلك ذهب إلى دمشق حتى يستطيع أن يبوح بما في نفسه. لذلك اليوم نحن نواجه قوى إرهابية تقوم بكم الأفواه، تقوم بقتل المعارضين. والشيخ الهجري تكلم بكلام واضح أنه أي واحد حيعارضنا يخرج من السويداء، بس مرجع ما في، يعني ممنوع الرجوع. هو يعتبر الآن يخلط بين الديني والسياسي ويعتمد فتوى الإبعاد اللي هي فتوى تنص على ردة كل من يخالف المرجعية الدينية.
1: طيب
3: بأنه كافر.
1: أستاذ عباس اتضحت فكرتك. سؤال أخير وبإجابة سريعة.
3: يخلع صفة الدرزية عن ليث البلعوس وعن سلمان عبد الباقي باعتبار أنهم خرجوا عن المرجعية. يعني عندك خطاب تكفيري.
1: أستاذ أيمن، رد سريع منك لو سمحت. ولماذا لا نسمع حتى الآن يعني صوت شعبي من داخل السويداء يعارض سلطة القرار ويبحث عن حل مع دمشق، بعيدا عن هذا الإقصاء الذي يتحدث عنه أستاذ عباس؟
2: نعم، يعني أعتقد أنه الحالة في السويداء يعني هي حالة تعجز عن تنظيم المكونات الأساسية، وحالة تعجز عن إنتاج خطاب سياسي يمكن أن يتم وضعه على طاولة البحث والتقاوس، سواء كان مع الحكومة الحالية أو مع دول إقليمية. هذا سببه طبعا ارتدادات وانتكاسات مجازر تلمس ونسبة النزوح العالية 190 ألف وتجمعهم تقريبا في مساحة ثلث السويداء، لأن القرى التي خرجت
1: نعم.
2: يعني أصبحت غير مأهولة بسكانها هي ثلثي المساحة، وبالتالي هذا الإرباك ومسألة يعني الفقر ومسألة يعني مشكلة ملف التعليم والمشكلات الاجتماعية والاقتصادية، كل هذه العوامل مع بعضها تمنع من طبعا، وايضا حتى نكون منصفين ودقيقين في توصيف الحاله، ايضا يعني مساله احتكار السلاح ضمن فئه معينه مقربه من الشيخ الهجري تمنع من انتاج
1: شكرا
2: يعني
1: جزيلا،
2: حاله
1: شكرا جزيلا،
2: سياسيه او صوت سياسي اخر في السويداء.
1: شكرا جزيلا ايمن الشوفي الكاتب والصحفي من دمشق، وايضا شكري للمعتصم الكيلاني الحقوقي والمختص بالقانون الجنائي كان معنا من باريس، وشكري لاستاذ عباس شريف الباحث في الشان السياسي كان معنا من دمشق. مستمرون معكم في سوريا اليوم، نتابع بعد الفاصل. سفن حربية تركية ترسو في ميناء اللاذقية لأول مرة منذ أكثر من عقد.

0: أهلا من جديد. قالت وسائل إعلام تركية إن سفنا حربية تابعة للبحرية التركية رست في ميناء اللاذقية للمرة الأولى منذ أكثر من عقد، وأشارت إلى أن قائد البحرية التركية الأدميرال عدنان أوزبال كان على متن السفينة تيجيكي إسطنبول خلال الزيارة في مشهد يعكس عمق التحول في العلاقات بين البلدين. وفي سياق هذا التعاون المتصاعد، كان الجيش السوري قد شارك في مناورات إيفز 2026 التي استضافتها تركيا في إزمير في شهر أيار الماضي بمشاركة 50 دولة، وتضمنت تدريبات بالذخيرة الحية على المدفعية والهاون وحرب الكهوف تحت إشراف مباشر من الجيش التركي، لتكون هذه المشاركة الأولى من نوعها للجيش السوري في مناورات مشتركة مع دول حلف الناتو منذ سقوط النظام المخلوع. للنقاش معي محمود علوش الباحث في العلاقات الدولية من إسطنبول، ومعي كذلك دكتور عصمت العبسي الأكاديمي والمحلل السياسي من دمشق. أبدأ مع أستاذ محمود. أستاذ محمود، كيف يمكن قراءة هذا الحدث، سفن تركية ترسو في ميناء اللاذقية؟ ما هي الرسالة التركية من وراء ذلك؟
1: مساء الخير لكم وللضيف المحترم والسادة المشاهدين المحترمين. يعني هذه أول زيارة لسفن حربية تركية إلى ميناء اللاذقية في سوريا منذ تقريبا عقد ونصف، لذلك تكتسب أهمية ولها دلالات كبيرة، وأنا أتصور بأن الدلالات تتجاوز التعاون العسكري المتنامي بين أنقرة ودمشق، خصوصا أننا نتحدث الآن عن أن هذه الزيارة تمهد لانخراط تركي في إعادة تأهيل القوات البحرية السورية، وأيضا تعزز حضور تركيا في منطقة هي الواجهة البحرية لسوريا، وهذه المنطقة كانت لسنوات طويلة النفوذ الروسي فيها هو النفوذ الوحيد والمهيمن. لذلك نحن أمام تحول فيما يتعلق بالوضع في منطقة الساحل أو الواجهة البحرية لسوريا، فيما يتعلق بطبعا تراجع أو انكفاء دور روسيا، حضور تركيا في هذه المعادلة. لكن على مستوى أوسع أو في صورة أوسع، عندما نضع أو نأخذ بعين الاعتبار صراع الشرق المتوسط ورغبة تركيا في تعزيز حضورها في هذا الصراع والتحول في سوريا وما أدى إلى إعادة تشكيل هذا الصراع على مستوى التعاون التركي السوري، هذا بالطبع يكتسب أهمية كبيرة. لذلك هذا الحضور أعتقد بأنه يعطي رسالة واضحة بأن تركيا اليوم أولا على عدة مستويات، المستوى الأول بأن علاقات التعاون العسكري بين سوريا وتركيا تنمو بوتيرة متزايدة، ونحن نعلم بأن هذه العلاقات يعني منذ التحول وحتى اليوم واجهت تحديات كبيرة وسارت بوتيرة بطيئة جزئيا لمجموعة من الأسباب، لأنه هذا الأمر مرتبط بأيضا صراع إقليمي على سوريا خصوصا بين تركيا وإسرائيل. الرسالة الأخرى وهي أن تركيا تعزز حضورها في البحر المتوسط أو في شرق البحر المتوسط، وبأن تركيا أصبحت تنظر إلى مصالحها في شرق المتوسط على أنها منسجمة تماما مع مصالح سوريا، وهذا الأمر طبعا يعيد تشكيل أو تعريف عمليا طبيعة الصراع في شرق البحر المتوسط خصوصا بعد التحول الذي جرى في سوريا. لذلك أنا أرى بأنه هذا تطور مهم، وهو بداية بتقديري لربما انخراط تركيا أكبر فيما يتعلق بإعادة تأهيل وأيضا تسليح الجيش السوري الجديد.
0: دعنا نسأل أيضا دكتور عصمت، كيف ترى دمشق الأمر، وما الذي ستستفيده سوريا من تعزيز النفوذ التركي على شرق المتوسط؟
2: بطبيعة الحال واضح أن يعني التعاون التركي السوري هو تعاون قديم وليس جديد، لا سيما أن تركيا كانت من أبرز الداعمين لقوى وفصائل الثورة السورية. إضافة أن اليوم نتكلم عن تركيا التي هي جزء من الناتو، لكن بنفس الوقت تملك استقلالا سياسيا إلى حد كبير. اليوم هنالك جملة ما يعني توازنات تحاول أن تلعبها الحكومة السورية من مسألة عدم الاعتماد بشكل كلي على التسليح الروسي، وإضافة إلى يعني تخلف وقدم أحيانا ترسانة السلاح الروسية التي ورثت الحكومة السورية عن النظام السابق، كما أنه واضح إلى الآن أن الغرب إلى الآن لا يوافق بشكل مباشر على يعني إعادة تسليح وعصرنة الجيش السوري. فبالتالي تلعب تركيا هذا الدور الفعال والرئيسي بمسألة إعادة تأهيل وتدريب وتحديث الجيش السوري.
0: روسيا يعني بما يخص النفوذ على الساحل، لأنه هذه المنطقة كانت منطقة نفوذ روسي، ونحن فهمنا من استئناف العلاقات أيضا بين روسيا وبين سوريا أن هذا الأمر لن يتغير، أو قاعدة يعني أو خارطة التعاونات في سوريا لم تتغير رغم سقوط النظام البائد. اليوم هل هذا يعني استبدال سوريا لروسيا بتركيا؟
2: جميل. بداية أن قضية أن لا يوجد شيء سيتغير، لا، هذا الأمر منوط بالمصلحة السورية أصلا. قضية كما تفضلتي بسألت التعاون مع تركيا بما يتعلق سواء كان بتأهيل السلاح البحر السوري أو تأهيل القوى البحرية السورية، بما يتعلق أيضا بعدم وجود هيمنة أو لا تكون الأوراق كلها بيد روسيا بما يتعلق بالتسليح السوري، إضافة إلى انشغال روسيا الواضح بالحرب الأوكرانية، التخوفات الموجودة عند الغرب الذي اليوم تحاول سوريا أن تبني علاقات متوازنة ما بين الشرق والغرب من مسألة الاعتماد على التسليح الروسي، كل هذا يدفع سوريا للتعاون مع تركيا التي الآن نتكلم ليس فقط عن تعاون بقدر ما نتكلم عن يعني اتفاق استراتيجي وتعاون استراتيجي أكثر من تعاون مرحلي أو تكتيكي، وإنما هو تعاون استراتيجي بدأت بذوره منذ دعم يعني تركيا لقوى وفصائل الثورة السورية وحتى معركة التحرير وانتصار الثورة السورية، واستمر بالصورة التي شاهدناها لا سيما بتوقيع اتفاق أغسطس 2025، الاتفاق الأمني ما بين يعني سوريا وتركيا.
0: طيب أستاذ محمود، يعني بالحديث عن إمكانية انخراط تركيا في إعادة تأهيل الجيش السوري، هل هذا يجري في ظل يعني ربما تنافس تركي أوروبي أو تنافس تركي غربي، أم أنه بالاتفاق مع الدول الغربية خصوصا بعد ما جرى في قمة الناتو في أنقرة وما بدا بأنه يعني اعتراف بنفوذ تركي في سوريا من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؟
1: يعني والله في الحقيقة نتمنى أن يكون هناك تنافس أوروبي تركي دولي حتى على إعادة تسليح الجيش السوري، لكن الواقع ليس كذلك. من الواضح أن تركيا هي الدولة التي تبدي اندفاع بقدر أكبر من أي دولة أخرى في إعادة تسليح الجيش السوري، وهذا له اعتبارات ربما يطول الحديث عنها. لكن ما هو مهم في هذه المرحلة هو أن ما تقوم به تركيا من الواضح في سوريا على وجه التحديد، من الواضح أنه يحظى بقبول غربي بشكل كبير. وأتصور بأن الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية تتعاطى مع دور تركيا في سوريا على أنه جزء من المصالح الاستراتيجية الغربية في سوريا. الولايات المتحدة الأمريكية والغرب لديهم مصلحة، وأوروبا لديهم مصلحة في استقرار سوريا، في بناء الدولة الجديدة، منع انزلاق سوريا إلى الفوضى مرة أخرى. من يقوم الآن بالدور المساعد لسوريا فعلا في بناء الدولة الجديدة واستقرار سوريا هي تركيا. لذلك دور تركيا هو دور يعني عمليا يتقاطع مع مصالح أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية. لكن طبعا في منظور آخر، منظور التنافس، هذا الدور التركي هو دور منافس يعني في النهاية للدول الغربية. الأمر لا يتعلق فقط بإعادة التسليح، نحن لا نتحدث عن نفوذ عسكري فقط، نتحدث عن نفوذ في مجالات متعددة، وبالتالي طبعا من يكون له الحصة الأكبر في الشراكة مع سوريا الجديدة سيكون له فرص اقتصادية أكبر، وهذا الأمر بطبيعة الحال يعني الدول الغربية. لكن عمليا
0: ليس فقط الدول الغربية أستاذ محمود، يعني اليوم الرسالة التركية تقول أنا لست موجودا فقط في البر وإنما أيضا في البحر، وهذا صحيح. بالتأكيد ربما رسالة، نعم، في مضمونها لأطراف غربية ولإسرائيل التي على ما يبدو يزعجها النفوذ التركي في المنطقة وتناميه.
1: بالتأكيد بالتأكيد، لذلك أنا قلت ألا في الجواب الأول أنه إذا ما وضعنا هذه الخطوة في سياق الصراع الجيوسياسي في شرق البحر المتوسط، الرسائل التركية واضحة. لكن حضرتك أتيت على نقطة أتصور بأنها مهمة، لأنه بعد التحول في سوريا ساد هناك تصور بأنه منطقة الساحل هي منطقة نفوذ روسي، وبأن عمليا روسيا لديها حضور في هذه المنطقة، ورغبة الرئيس أحمد الشرع في إدارة العلاقة مع روسيا بطريقة مرنة تعني بأن روسيا ستحافظ على حضورها في منطقة الساحل السوري. الآن لا، بالنسبة لسوريا لا تريد أن تكرس هذه الوقائع، لأن هناك نفوذ دولي في سوريا وتقاسم للنفوذ الدولي في سوريا. عمليا سوريا هي من تريد أن تبني الشراكات مع الخارج، بحيث أنه أي شريك لسوريا يمكن أن يكون له حضور اقتصادي، حضور في مجال إعادة التسليح، حضور في مجالات متعددة وفق ما ينص عليه أو ما تقتضي مصلحة سوريا. لذلك أنا أرى بأنه يعني هذه الزيارة للسفن التركية إلى الساحل السوري أيضا تعطي رسالة واضحة على الأقل من جانب سوريا، بأنه لا يوجد عمليا مناطق تقاسم نفوذ في سوريا بين قوى دولية على غرار ما كان خلال فترة الصراع. الأمر مزعج لإسرائيل بالتأكيد، لأنه موضوع الصراع في شرق البحر المتوسط مزعج على عدة مستويات. يعني إسرائيل لديها حساسية مفرطة من أي تعاون تركي سوري، وأيضا لديها حساسية مفرطة من أن أي تعاون سواء لتركيا أو للسعودية أو حتى لروسيا مع سوريا يعني بأن سوريا الجديدة ستعزز حضورها وتمكن نفسها بقدر أكبر، وهذا يتعارض مع المصالح الإسرائيلية. المستوى الآخر، لدى إسرائيل حساسية من الحضور التركي في شرق البحر المتوسط. هذا الحضور هو جوهر الصراع الكبير اليوم بين تركيا وإسرائيل في هذه المنطقة، وبالتالي التصور الإسرائيلي بأنه الشراكة الجديدة بين تركيا وسوريا حتما ستعيد تشكيل وتعريف الصراع وأدوات الصراع في شرق البحر المتوسط. لكن بمعزل عن طبيعة هذه الحساسية، لأنه الإسرائيليون لديهم حساسية من كل شيء في هذه المنطقة، ما يعني تركيا وسوريا في هذه المرحلة هو تمتين هذه الشراكة التي أتصور بأنها تكتسب أهمية كبيرة بالنسبة لسوريا. طيب. تركيا شريك موثوق ويمكن أن يقدم الكثير لسوريا في هذه المرحلة، وأيضا استقرار سوريا هي مصلحة أمن قومي بالنسبة لتركيا. لذلك تركيا لن تتردد بتقديري في اتخاذ أي مبادرات تساهم في نهاية المطاف في تعزيز استقرار سوريا وأيضا تقوية مؤسسات الدولة السورية المؤسسة العسكرية.
0: لكن نحن الآن يعني نتحدث عن نقطة مهمة جدا، يعني عن مسألة المؤسسة العسكرية التي تؤرق إسرائيل والتي تؤرق أيضا الغرب بما يتعلق بسوريا. وهنا سؤالي لدكتور عصمت، يعني في ظل هذا التوجس الإسرائيلي من تركيا، في ظل التنافس أيضا على النفوذ في شرق المتوسط، في ظل الخوف من المؤسسة العسكرية السورية، كيف يمكن فعلا أن تستفيد سوريا من هذه الخطوة التركية، وفي أي إطار يمكن أن تساعد تركيا في بناء الجيش السوري؟
2: طبعا كيف تستفيد؟ أنا أقول هنالك الاستفادة على عدة مجالات. بالمجال الداخلي، سامحيني، اليوم بعض فلول النظام والقوى المرتبطة بها باتت ترى أنه يعني منطقة الساحل هي منطقة نفوذ روسي، وأن هنالك تحالفات قديمة مع روسيا، فإمكانية التحرك في الساحل باعتبار منطقة نفوذ روسي يعني محمية إلى نوعا ما. وحتى لما تم يعني احتواء أعمال والأعمال الإجرامية التي قامت بها بعض الخلايا التابعة لفلول النظام في منطقة الساحل، لجأت إلى بعض القواعد الروسية. الآن وجود حليف مثل تركيا في منطقة في البحر السوري، في المياه الإقليمية السورية، تغير في طبيعة التحالفات والنفوذ التركي، يعطي رسالة أخرى أن الساحل السوري يعني يبنى فيه قوى عسكرية وقوى مسلحة سورية بتعاون وتحالف من تركيا الجارة القريبة التي أصلا تربطها يعني حدود طويلة برية والآن حدود بحرية. أيضا ينظر إليه من صورة أخرى إقليميا، تركيا تريد حليف كسوريا بما يتعلق ببناء يعني أسطولها البحري، بعد كثر كلام تركيا عن ما يعرف بالوطن الأزرق أو المصطلح الوطن الأزرق في تركيا، التي تحاول تركيا من خلال بناء هذه التحالف بينها وبين سوريا أن يكون هناك تخادم في المصالح بمسألة يعني هي تدعم سوريا بمجال جبهتها الداخلية، وكذلك تعطي رسالة أني أنا أبني تحالفات في المنطقة. أما النقطة المهمة والأساسية والخطيرة هي مسألة يعني مخاوف إسرائيل، وهي ليست مخاوف بقدر ما هي يعني هلع إسرائيلي، ومركز ألما يعني صرح بذلك، ومركز أبحاث إسرائيلي أن إسرائيل تراقب بدقة وبحذر التعاون السوري التركي. طبعا إسرائيل تخشى من مسألة أن يعني أن هذا التقارب، لأنه تخشى من مسألة تحديث الجيش السوري، من إعادة هيكلة وبناء الجيش السوري على أسس متينة، فبالتالي أن تكون هناك قوة حقيقية في سوريا تستطيع مسألة تستطيع مثلا أن تعيد مراقبة هضبة الجولان بمنظور آخر. لا ننسى أن إسرائيل تدخلت أحيانا بصورة فجة كما حصل في قصفها لمطار يعني تيفور أو مطار حماة في تلك الفترة.
0: هو هنا السؤال يا دكتور عصمت، أنه يعني في ظل هذه الانتهاكات الفجة التي تقوم بها إسرائيل، يعني في أحد المرات تم التحجج بأن هناك رادارات تركية مزروعة في المنطقة وبالتالي قامت إسرائيل بقصفها. هنا كيف تدير سوريا تطلعاتها من ناحية أن تساعدها تركيا في بناء الجيش السوري في ظل يعني هذا السلوك الإسرائيلي وهذه الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة؟
2: طبعا أنا أتكلم الآن، هي هذا ما تحاول أن تقوم في سوريا وتركيا بمسألة تدوير الزوايا، استغلال الوقت والتوقيت المناسب لبناء هذه التحالفات، محاولة استغلال فجوة الزمن أحيانا أو الظرف الدولي بانشغال الآن بإسرائيل بحربها مع إيران في مسألة بناء وتعزيز هذا التحالف، كما أنه تركيا لعبت دور كبير في تدريب وتأهيل وبناء الجيش السوري. تكلم اليوم أنه الجيش السوري يعاني أحيانا من قدم تجهيزات وأحيانا من فقدان تجهيزات، كل هذه التجهيزات أيضا تبنى اليوم ويحاول الجيش السوري بناءها من خلال تركيا. يعني صحيح ولا لا، لا يوجد الآن سلاح غربي في سوريا، لكن يحاول الجيش السوري الحصول على هذا السلاح من خلال يعني العضو الأبرز في الناتو اللي هو تركيا، فبالتالي إعادة بناء وهيكلة وتطوير الجيش السوري في ظل استغلال من الظرف الدولي والوضع الجيوسياسي الشامل في المنطقة، فبالتالي استغلال هذا الظرف لمصلحة بناء وتقوية وتعزيز قدرات الجيش السوري.
0: أستاذ محمود، كنت تريد أن تضيف أمرا بهذا الشأن، يعني مسألة إمكانية الاستفادة السورية من الخبرة العسكرية التركية.
1: يعني أتصور بأنه تركيا اليوم هي الدولة الوحيدة التي يمكن أن تلعب دورا مهما وحيويا في إعادة تسليح الجيش السوري أو بناء المؤسسة العسكرية السورية، لكن دعينا نكون واقعيين بعض الشيء في هذه المسألة. هذه المسألة ليست فقط مرتبطة بعلاقة تركيا وسوريا، وإن كان المنطق يقول هذا الأمر، لكن نحن أمام واقع أقليمي دولي يقول عكس ذلك. هناك مصالح أمنية إسرائيلية وهناك دور أمريكي في سوريا، ومن الواضح أن تركيا وسوريا لا يمكنهما أن تتجاهلا الحسابات الأمريكية، وأيضا لا يمكن أن تتجاهلا بشكل مطلق الحساسية الإسرائيلية فيما يتعلق بهذا الأمر. وأتصور بأن الرئيس أحمد الشرع وحتى أنقرة يعني حاولتا منذ أو يعني دمشق وأنقرة حاولتا منذ التحول وحتى اليوم التعامل مع هذه الحساسية الإسرائيلية بطريقة مرنة وتدريجية إلى حد كبير، لذلك لم نشهد حتى الآن الزخم الذي كان ينبغي أن يكون عليه التعاون العسكري بين تركيا وسوريا، لأن الأمر في نهاية المطاف يتعلق بترتيبات تتجاوز العلاقات التركية السورية. تركيا سيكون لها دور محوري في إعادة بناء الجيش السوري، لكن الحساسية الإسرائيلية أتصور بأنها على مستويين مهمين. المستوى الأول هو ما إذا كان الحضور العسكري التركي أو الشراكة العسكرية التركية مع سوريا ستتطور إلى بناء قواعد عسكرية تركية في سوريا، وهذا الأمر من الواضح أن الإسرائيليين لا يمكن أن يتساهلوا معه. من الصعب على إسرائيل أن تتقبل فكرة أن تكون هناك قواعد عسكرية تركية موجودة في داخل سوريا.
0: ولا في أي
1: المستوى
0: منطقة،
1: الثاني هو
0: يعني سواء في الجنوب
1: يعني
0: سواء في الشمال سواء في الغرب، ولا في أي منطقة؟
1: يعني مسألة المناطق، ربما هذه المسألة طبعا في الجنوب يعني يكاد يستحيل أن تقبل إسرائيل بهذا الأمر. الأمر ربما في الشمال يختلف بعض الشيء بالنظر إلى بعد المسافات وحضور مصالح تركيا الأمنية المباشرة في شمال سوريا، لكن من الواضح أن هذه الملف القواعد العسكرية أو مشروع القواعد العسكرية التركية، ولا
0: حساس.
1: أعرف ما إذا كان لدى تركيا رغبة أصلا في بناء قواعد عسكرية، لكن يحكى عن رغبة تركيا في أن يكون لها قواعد عسكرية. من الواضح أنه هناك إشكالية تواجه هذا الأمر، وتركيا تحاول مع سوريا والولايات المتحدة الأمريكية وبطريقة غير مباشرة إسرائيل طبعا إدارة هذا النقطة. النقطة الأخرى هي مسألة مستوى تسليح الجيش السوري، يعني هناك فرق بين انخراط تركي في إعادة بناء المؤسسة العسكرية وتسليحه بالأسلحة البسيطة يعني أو الأسلحة الاستراتيجية. الأسلحة الاستراتيجية هذا الأمر أيضا يشكل حساسية بالنسبة لي. يعني دائما أقول لك يا إعلام أن إسرائيل لديها حساسية من كل شيء في سوريا تحديدا، لذلك حتى مسألة مستوى التسليح هذه أيضا من الملفات التي أعتقد بأنه ليست قضية تركية إسرائيلية بحت. وهنا نستطيع أن نقول بأنه في حال لم تتوصل سوريا وإسرائيل إلى اتفاق أمني، لا أتصور بأنه إمكانية الشراكة العسكرية التركية السورية ستكون مبسطة وسهلة بشكل كبير.
0: وهنا
1: من
0: السؤال يا
1: الواضح
0: أستاذ محمود.
1: أن هناك حاجة إلى ترتيب مع إسرائيل، يعني لأن إسرائيل في نهاية المطاف لديها قيود ولديها فيتو ولديها عدة حساسيات في سوريا، وفي نهاية المطاف يعني تحاول سوريا وتركيا أن تتعاملا مع مصالح إسرائيل أو مطالب، لا أسميها مصالح إسرائيل، مع مطالب إسرائيل على الأقل باتزان وهدوء من
0: طيب
1: أجل
0: أستاذ محمود،
1: أيضا
0: هذا
1: إزالة
0: الاستعراض،
1: إسرائيل كعقبة في
0: القوة
1: هذا الموضوع.
0: التركية اليوم الذي شهدناه في ميناء اللاذقية، هل يساهم في خفض التوتر، في خفض منسوب التوتر مع إسرائيل وتعبيد الطريق أمام أي اتفاق أو تفاهم أمني دعني أقول مع إسرائيل، أو أنه يزيد الأمور تعقيداً؟
1: لا، هو الحقيقة ما يزيد الأمور تعقيدا مع إسرائيل هو عندما يبدي الطرف المقابل نوع من القلق والتردد فقط، يعني عندما تكوني مترددة أمام إسرائيل هذا يزيد إسرائيل توحشا ويرفع من مطالبها. اليوم عندما تريد أن ترجعي إسرائيل إلى سقف المطالب الواقعية عليك أن تظهر القوة وبأنك لديك أوراق ويمكن أن تلعبي هذه الأوراق، لأن الإسرائيليين دائما ما يلتقطوا إشارات الضعف والتردد ويبنوا عليها. لا أتصور بأنه هذا، يعني طبعا هذه الخطوة لا نريد أن نعطي بعد كبير لهذه الخطوة، نحن نقرأ في المعاني البعيدة المدى لهذه الخطوة، لكن على مستوى المعاني البعيدة المدى بالطبع لا أتصور بأنه حضور تركيا في شرق البحر المتوسط أو في واجهة سوريا البحرية سيكون مريحا بالنسبة لإسرائيل، لأنه بالمناسبة إسرائيل كانت تراهن وتريد أن تبقى سوريا موجودة أو روسيا موجودة في سوريا من أجل البقاء في منطقة الساحل تحديدا، يعني هي لا تريد أن يكون هناك حضور تركي في هذه المنطقة لمجموعة من الأسباب. السبب الأول أن إسرائيل تريد أن تحافظ على فكرة ما يسمى بالأقليات ووضعها الخاص عمليا في سوريا،
0: ودعم الأطراف،
1: وعندما نتحدث ودعم الأطراف الدولية لها، وحضور روسيا وبقاء روسيا في منطقة الساحل مهم بالنسبة لإسرائيل. الأمر الآخر أنه وجود روسيا في سوريا مهم طالما أنه سيحد من أو سيقلص من حجم الوجود التركي، هذا ثانيا. ثالثا منطقة أو موضوع الواجهة البحرية لسوريا، عندما نتحدث عن هذا الأمر نتحدث عن معادلات شرق البحر المتوسط، وهذا الأمر يعني إسرائيل هي جزء أساسي من هذه المعادلة. طبعا يعني أقول لك بأن إسرائيل ستكون قلقة من كل شيء في سوريا، لكن في نهاية المطاف هناك مصالح لتركيا مع سوريا ولسوريا مع تركيا، وأعتقد بأن البلدين اليوم يوليا أهمية كبيرة لهذه المصالح بمعزل بحد أدنى طبعا أو بحد أقصى، دعينا نقول من

0: إعادة تشكيلها دعني أقول في شرق المتوسط.
1: جميل. الآن كما تفضلتي يعني الواقع الجغرافي أو التموضع الجغرافي لسوريا في منطقة الشرق الأوسط أو في حتى في وسط يعني العالم جعل هناك مصالح للدول. يعني اليوم نتكلم عن خط أنابيب عراقي سوري وهو مصلحة أمريكية عراقية سورية. نتكلم اليوم عن كلام عن مسألة يعني ما حصل في مضيق هرمز وضرورة وجود خط بري بحري يربط أوروبا بمنطقة الخليج العربي، فبالتالي نتكلم اليوم عن دور سوري. هنالك مصالح غربية مباشرة وهنالك تخوفات كما ذكر الأستاذ محمود، تخوفات أيضا غربية أو مراعاة غربية للمصالح الإسرائيلية، لكن في النهاية يعني ما تنتصر هي لغة المصالح. اليوم الغرب بسبب الحرب الأوكرانية، بسبب الحرب الإسرائيلية الإيرانية، لديه جملة تخوفات، لديه تخوف من استمرار الوجود الروسي على يعني في المياه الدافئة وفي يعني المتوسط، وبالتالي في ظل عزوف وتردد الغرب في تسليح الجيش السوري نتيجة يعني قيود معينة، نتيجة تخوفات إسرائيلية، فهو يخشى من إعادة تغول أو إعادة يعني توازن وقوة روسيا في سوريا، وهو الآن في خضم الحرب الروسية الأوكرانية يحاول أن يحجم روسيا. إضافة أنه بنفس الوقت يعني اليوم عدم تسليح روسيا لسوريا، ويعني لو وضع فيتو على التسليح الروسي لسوريا، فإحنا نتكلم إذن عن تشكل فراغ، وهذا الفراغ يمكن أن تستفيد منه إيران والميليشيات التابعة لإيران ويعني خلايا التابعة لإيران في سوريا، فبالتالي تشكيل وإعادة دور أو هيمنة أو قوة أو يعطي لو دفع نفسي لإيران بإمكان بوجود قوة، فبالتالي هي ما بين تحجيم روسيا وما بين عدم يعني تغول أو عدم إعادة دور لإيران في المنطقة، تحاول أن تبحث عن بديل يستطيع هذا البديل أن يغطي هذا، ولا يوجد يعني بديل مثل تركيا مع كل التخوفات الموجودة عند الغرب أصلا من تركيا، ولا يوجد عند الغرب، نقول الغرب لا يوجد عنده تخوفات، لا، وجود تخوفات عند الغرب من دور تركي في سوريا، ودور لا سيما إذا كان هذا الدور دور استراتيجي، يعني نتكلم عن تحالف استراتيجي وليس تحالف يعني تكتيكي، لكن في النهاية من باب الإحاطة تطويق المخاطر، من باب تدافع المخاطر، يبقى الدور التركي في سوريا بالنسبة للغرب ألطف من الدور الروسي، ويعني أكيد أسهل بكثير من لا قدر الله دور إيراني أو عودة القوى الإيرانية إلى المنطقة.
0: هو قال
1: إضافة
0: هو قال
1: لوجود مصالح يعني اقتصادية من إضافة إلى وجود مصالح اقتصادية حقيقية من أن تكون سوريا دولة مستقرة، لما تلعبه من دور الآن في تخفيف على الأقل للأزمة الناتجة عن إغلاق مضيق هرمز. كل هذا مجتمع يجعل هنالك فسحة وإمكانية مناورة، ولا أقول فرصة كاملة لكن إمكانية مناورة بمسألة تعزيز هذا التحالف التركي السوري.
0: في ظل هذه المعطيات وفي ظل حاجة العالم أستاذ محمود إلى بديل عن مضيق هرمز تحديدا بعد يعني خروج هذه الأزمة بعد الحرب الإيرانية الإسرائيلية الأمريكية، اليوم ما هي أفاق هذه الشراكة الاستراتيجية كما سماها ضيفي بين تركيا وبين سوريا في هذه الملفات؟
2: يعني أعتقد بأنه سوريا هي ركيزة في مشروع التكامل الاقتصادي بين تركيا ودول الخليج، ومشروع طريق التنمية أيضا، هو يعني لولا التحول الذي جرى في سوريا ما كان بالإمكان طرح أصلا هذا المشروع، لكن هذا المشروع هو بدأ العمل عليه يعني ربما حتى خلال فترة الصراع السوري، يعني تداخلات الأدوار الدولية كان جزء منه منافسة على دور سوريا في الجغرافيا الاقتصادية الأخيرة. بعد سقوط النظام في سوريا بدأ العمل على هذا المشروع، وأيضا أهم ما في سوريا أنه قربت العلاقة بين تركيا والمملكة العربية السعودية. يعني ألا إذا نظرنا إلى القضايا الأقليمية نجد بأنه الملف السوري هو الملف الوحيد الذي أسس لتعاون جيوسياسي عميق بين تركيا والمملكة العربية السعودية على المستوى الأقليمي. لكن أيضا بعد الحرب الروسية الحرب الإسرائيلية الأمريكية على إيران وتداعياتها على مضيق هرمز

0: أيضا تعززت أهمية سوريا على مستوى مشاريع الطرق التجارية الجديدة وممرات الطاقة البديلة، وأنا أتصور بأنه الآن الاتجاه المستقبلي هو للعمل على هذه المشاريع. لكن عند الوصول إلى، وهذا ليس فقط حاجة لتركيا وحاجة للمنطقة، بل أيضا حاجة لأوروبا التي تستورد نفطها وغازها من هذه المنطقة، وحاجة أيضا للولايات المتحدة الأمريكية، لكن البوابة إلى هذا الأمر تبدأ بتعزيز استقرار سوريا. لذلك حتى توقيت خطوة الرئيس ترامب رفع سوريا أو إزالة سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب، أنا أعتقد بأنه مدفوع أيضا بمجموعة من العوامل، من ضمنها الدفع باتجاه المشاريع إعادة إعمار سوريا، لأن سوريا في نهاية المطاف كي تبني أو كي تكون عقدة وصل استراتيجية في مشاريع الطاقة، أولا سيتعين أن تكون هناك خطوات تساهم في تعزيز استقرار سوريا، لأنه مسألة استقرار وأمن هذه الممرات مسألة مهمة. وثانيا مشروع في عملية إعادة إعمار سوريا، وذلك الرئيس ترامب أراد من خلال القرار إزالة سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب حتى الدول على أيضا مزيد من الإخراط في هذه العملية. لذلك سوريا أعتقد بأنه جزء أساسي من هذه المشاريع الجديدة.
1: أستاذ محمود علوش الباحث في العلاقات الدولية من إسطنبول، شكرا جزيلا لك، وكذلك أشكر دكتور عصمت العبسي الأكاديمي والمحلل السياسي كان معنا من دمشق. مستمرون معكم في سوريا اليوم، نتابع بعد الفاصل ارتفاع عدد ضحايا غرق عبارة النهرية في دير الزور وتسليط الضوء على واقع الخدمات في المحافظة.
2: سوريا حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل، لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك، بسواعد أبنائها وبروح التعاون تنهض سوريا من جديد ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معاً.
3: الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.

من جمال الأبيات وحقول الأدب والذكريات نسافر بين المعاني، نروي القيم والهمم بديوان عربي تليد وشعر جديد. نقطف معكم حب الحصيد وحب القصيد، ونظل في دنيا القصيد نسائل. لك يا منازل في القلوب منازل، منازل القصيد على تلفزيون سوريا.

في حادثة مؤسفة شهدت دير زور حادثة غرق عبارة كانت تقل عشرات المدنيين بين ضفتي نهر الفرات قبل أن تصطدم بالجسر الحربي الذي أنشئ قبل أيام، الأمر الذي أسفر عن 4 وفيات بينهم 3 أطفال وشاب في حصيلة غير نهائية للضحايا. بحسب الدفاع المدني تستمر فرق الإنقاذ في تنفيذ عمليات البحث عن المفقودين لليوم الثاني على التوالي. وتأتي الحادثة في ظل تضرر الجسور التي تصل بين شقي دير الزور بسبب ارتفاع منسوب نهر الفرات خلال الأسابيع الماضية، ما يدفع الأهالي للجوء إلى الطوافات والعبارات للتنقل بين ضفتي النهر، إضافة إلى نقل الآليات والمعدات عبر هذه الوسائل بسبب انقطاع الطرق.

0: معنا الآن دكتور فايز عباس، عضو المكتب التنفيذي لشؤون الصحة والطوارئ وإدارة الكوارث مباشرة من دير الزور، أهلا بك. ومعي أستاذ خالد سليمان الخلف، عضو مجلس الشعب في محافظة دير الزور من دير الزور أيضا، أهلا بكما. أبدأ مع دكتور فايز. إذن حادثة مؤسفة، غرق عبارة كانت تقل عشرات المدنيين ووفيات أيضا وضحايا وإصابات، كيف جرى ما جرى، ولماذا نجد أنفسنا في دير الزور دائما أمام حوادث مؤسفة على هذه الشاكلة؟
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام.
1: تحياتي لحضرتك وللضيف الكريم ولطاقم القناة وللسادة المشاهدين.
0: أهلا بك.
1: حقيقة الكارثة التي حصلت هي نتيجة أو إفراز لمشكلة مركبة تتألف من عدة عناصر. أولا الوضع الاقتصادي المتدهور لأبعد الحدود، ما خلفته الحرب من دمار مطلق للبنية التحتية. تختلف دير الزور عن باقي المحافظات بأن الدمار طال مركز المدينة على عكس باقي المحافظات، لذلك تم تدمير جميع البنية التحتية تقريبا بشكل كامل. مسألة الجسور التي هي الشريان الحيوي الذي يصل ضفتي المحافظة الشامية والجزيرة تم تدميرها بشكل كامل. فبالتالي نحن جئنا إلى واقع معقد كان من مفرزاته مثل هذه الكارثة التي حدثت للأسف الشديد.
0: دكتور فايز نسمعك نحن.
1: هذا السبب الرئيسي، يعني المشكلة كما ذكرنا هي مشكلة مركبة، يعني لا أكثر من ذلك وأكثر من سبب.
0: يعني إذا سوء البنية التحتية، تدمر البنية التحتية بسبب ما جرى في دير الزور، يعني هذا هو السبب المخفي خلف كل هذه الحوادث.
1: أختي الكريمة، السبب الرئيسي بعد التحرير والذي كان على مرحلتين كما تعلمون، يعني الجزيرة لم تحرر إلا منذ 4 أو 5 أشهر تقريبا، مسألة إعادة تأهيل الجسور الرئيسية تحتاج إلى وقت كما تعلمون. يعني جسر الرستن رغم أن الإصابة فيه لا تكاد تذكر أمام الجسور المدمرة في دير الزور، ومع ذلك استمر العمل فيه لمدة عام ويعني بعض الأشهر. فنحن تم التحرير بشكل مطلق منذ 4 أو 5 أشهر فقط. موضوع الجسور يحتاج إلى تجهيزات لوجستية، يحتاج إلى قدرات فنية لإتمامه. نتيجة هذا الوضع أو هذا المأزق الذي وضعنا فيه اضطررنا إلى إجراء يعني خطوات مؤقتة، من ضمنها كانت بناء الجسور، ثم جاء الفيضان ليدمر هذه الجسور المؤقتة للأسف الشديد ووقعت هذه الحادثة.
0: أستاذ خالد، يعني لكن يعني هذه العبارة اصطدمت بجسر حربي أنشئ قبل أيام، وكما يقول ضيفي يعني بناء الجسور يعني أيضا أدى إلى تفاقم الأزمة، هذه الجسور المؤقتة. لكن هو سؤال، لماذا لا يوجد هناك إرشادات، لماذا لا يوجد هناك تعليمات للأهالي من أجل يعني توخي الحذر والسلامة؟
2: وشي حياكم الله، السلام عليكم. الرحمة للضحايا والعزاء لذويهم، حقيقة كانت مأساة وقعها كبير على الشعب السوري، وخصوصا إحنا كأبناء منطقة شرقية نعاني ما نعاني من هذا التقطع أوصال الجزيرة مع الشام. تلقينا هذا الخبر ليلة انعقاد مجلس الشعب، كان صادم للجميع، حتى أنه رئيس مجلس الشعب الدكتور عبد الحميد نعوار قدم التعزية لأهالي الضحايا بنفس اليوم اللي انعقدت فيه هو الجلسة. مشان نقدر نوصل لحل معين لازم كل حدا يتحمل مسؤولياته. أنا أرى أن المسؤولية حقيقة تقع على الجميع، بداية بالمحافظة وليس انتهاء بالجيش القوات المسلحة والأمن، اللي حقيقة لا هم أوجدوا معايير لعمل هاي العبارات، لتوقيت أوامر تنفيذية أيضا تخص حمولة لكل عبارة، ولكن لم يلتزم بها حدا. أنا أعتقد أنه أيضا
0: عملية يعني كان هناك عمل بهذا الاتجاه، لكن لم يتم الالتزام يعني من قبل الأهالي، تقول أستاذ خالد؟
2: أيضا الأهالي حقيقة ما في منهم التزام، ولكن السلطات أقصد هون المشرفين عليه مباشرة اللي هم الجيش والأمن ما حقيقة ما راقبوا عملية تنفيذ هاي الأوامر التنفيذية اللي صدرت تجاه أهالي أو أصحاب العبارات اللي عم يستخدموها لنقل الناس أو السيارات أحيانا من هذا الطرف إلى ذلك الطرف، أدت إلى وقوع هاي حقيقة ممكن نسميها جريمة بحق أهالي دير الزور والمنطقة الشرقية وكل من يعيش على هذا القرى. اليوم احنا امام كثير من المآسي، اهمها تقطع الاوصال ما بين الشاميه والجزيره.
0: وهذا كيف يحل؟ هذا كيف يحل استاذ خالد؟
2: والله يا اسئله، لا حقيقه وجود جسور، وجود روابط بين ضفتي النهر، لانه المنطقه اللي معزوله عن باقي سوريا هي منطقه كبيره جدا، منطقه الجزيره. وجود جسر او وجود جسور على امتداد النهر، وهي جسور مدمره جميعها اللي كانت تخدم كل أبناء المنطقة الشرقية وتعود بالخيرات على كل سوريا، الحل الوحيد إنه إعادة إعمار. هي مطلب حقيقي، وهي أيضا شأن استراتيجي، وهي مسألة أمن قومي تخص جميع قطاعات الحياة بالنسبة للسوريين. هي من ناحية أمن قومي بما يخص الزراعة والغذاء، وأمن قومي بما يخص مسألة المحروقات والمصدر، وأمن قومي بما يخص مسألة التعليم. الطلاب انقطعوا خلال الفترة الماضية بسبب الفيضان اللي صار، انقطعوا عن جامعاتهم وانقطعوا عن تعليمهم وانقطعوا عن امتحانات التاسع والبكالوري، كله كان سببه وأدى إلى أيضا وجود كوارث، وكوارث أثناء النقل، كوارث أثناء السباحة، وجود ناس اضطروا أو ما التزموا بالتعليمات وغادروا باتجاه أهاليهم مشان فرحة العيد، لأنه أجى الفيضان خلال أو أول أيام عيد الأضحى. حقيقة هاي المشاكل تحل بنية حقيقية وبوجود سرعة، لا أقول تسرع ولكن سرعة، اتخاذ قرار حقيقي بإعادة إعمار هذه الجسور من أجل انتهاء مآسي أبناء المنطقة.
0: طيب دكتور فايز، كيف يمكن تسريع هذه العملية إعادة إعمار الجسور حتى يتم التخفيف من هذه الكوارث والتخفيف من مآسي الأهالي؟
1: تمام أختي الكريمة، يعني نحن مثل ما ذكرت منذ قليل، يعني الجزيرة لم تتحرر سوى منذ 4 شهور مباشرة، وبعد زيارة السيد الرئيس إلى محافظة دير الزور تم الإعراز إلى كل من وزارة الأجراء العامة والإسكان ووزارة النقل للمباشرة والبدء بعمليات إنشاء وإعادة تأهيل جسر السياسيين. طبعا مباشرة بدأ العمل بهذا الجسر، كانت المدة المقررة لإنشاء وهي سنة، لكن حسب ما نرى على أرض الواقع فإن شاء الله سيتم إنجازه بفترة أقل من ذلك، يعني بإذن الله. ريثما يتم إنجاز الجسر الأساسي والحيوي والدائم، نحن نعتمد على الحلول المؤقتة التي يأتي من ضمنها موضوع الجسر التراري الذي تم افتتاحه اليوم، بالإضافة إلى الجسر الحربي بالقرب من جسر السياسية، كذلك سيتم بناء جسر حربي آخر في منطقة الميادين ريثما يتم الانتهاء من عمليات تأهيل.
0: لكن كيف يمكن ضمان أن تؤدي هذه الحلول المؤقتة يعني دورها أيضا في ظل غياب، دعني أقول، المتابعة الحكومية؟ لأنه حتى يسأل عن هذه العبارات التي تعمل بشكل فردي، يعني لماذا لا يوجد هناك عبارات تابعة للحكومة أو تابعة لمؤسسات الحكومة حتى يتم تلافي يعني هذه الحوادث، هذه الكوارث؟ دكتور فايز،
1: أولا أختي الكريمة، فيما يخص العبارات الخاصة بالحكومة، أنت كما تعلمين يعني نحن دخلنا إلى دير الزور يعني تكاد تكون خالية حتى من أي نوع من الآليات الخدمية الموجودة، تم يعني بصراحة سلبها من قبل قسد قبل وصول الثوار إليها. فبالتالي دخلنا إلى مدينة تكاد تكون معدمة من كل أنواع السيارات والآليات المتوسطة والثقيلة، فبالتالي هذا الموضوع يحتاج إلى وقت حتى يتم تداركه وتجاوزه والانتقال إلى خطوة وقفزة نوعية نحو الأمام تعيد هذه البنى التحتية إلى وضعها الحقيقي. طبعا موضوع العبارات باعتبار اليوم تم افتتاح الجسرين المؤقتين الحربي والترابي، سيتم الإيقاف العمل بها بشكل كامل ومطلق في المدينة وما يحيط فيها باستثناء منطقة الميادين، يعني السماح بوجود وعمل العبارات لكن ضمن شروط محددة من حيث مدة العمل، تبدأ في الساعة 7 صباحا وتنتهي عند الساعة 7 مساء، وضمن شروط السلامة المطلوبة من حيث عدد الركاب ومن حيث تواجد العناصر الأمنية الذين سيضمنون إن شاء الله سير العملية بكل أمان، بالإضافة إلى وجود فرق من الصحة، بالإضافة إلى الغواصين في هذه المنطقة بالذات.
0: أستاذ خالد، يعني هذا التراجع في مستوى الخدمات في دير الزور، يعني ثمة سياق سياسي وسياق عسكري بالتأكيد أدى له، لكن برأيك كيف يمكن تلافيه بأسرع وقت ممكن، يعني حتى يتم تجنب مزيد من الأحداث؟
2: أعتقد اليوم، خليني أتكلم في نطاق مجلس الشعب، أعتقد اليوم إحنا أمام مهمة كبيرة في إعادة إعمار المناطق المدمرة، وخاصة بما يخص البنية التحتية. اليوم عندنا قوانين، أيضا ما يخص الميزانية، ممكن نناقش أيضا ميزانية تخص إعادة الإعمار للمناطق المدمرة، خاصة بالمناطق المدمرة مثل دير الزور، مثل أجزاء كبيرة من حمص. اليوم عملنا على
0: أستاذ خالد، يعني ثمة مشكلة بالصوت أستاذ خالد، دعني أعيد السؤال مرة أخرى لعل يعني الصوت يتم إصلاحه. اليوم أنت كعضو مجلس شعب ممثل عن دير الزور، ما هي أبرز التطلعات التي تطمح إلى إيصالها، تطلعات الأهالي في دير الزور عبر مجلس الشعب؟
2: والله الشيء اللي نقدر نعمله إحنا كأعضاء مجلس الشعب اللي هو طرح قوانين جديدة تخص المناطق المدمرة وإعادة إعمارها خاصة بها، على رأسها أنه يكون في ميزانيات خاصة بهاي المناطق، إعادة إعمارها من جميع النواحي، إن كان بنية تحتية، إن كان تأهيلها من المناطق الصناعية، إن كان أيضا تأهيل المدارس والمؤسسات الحكومية، الجامعات المتواجدة ضمن هاي المناطق. تعرضت هاي المناطق حقيقة خلال سنوات الثورة السورية لكثير من الدمار، حصلت فيها الكثير من الحروب، كانت حروب دامية، أكثر منطقة هي طولت في مسألة التحرير كانت منطقة الجزيرة. اليوم حقيقة بدنا نواجه هذا الأمر، شلون؟ في إمكانيات عند الحكومة، نعم في إمكانيات، ولكن هاي الإمكانيات ضعيفة لا ترقى إلى حجم المجزرة المرتكبة بحق سوريا من قبل نظام بشار الأسد. ولكن ايضا في نسبه او في مجال التعاون بين السلطه التشريعيه اكيد والسلطه التنفيذيه من طرف ثاني لايجاد حلول حقيقيه وفعليه لهي المآسي اللي يعيش فيها كثير من ابناء المنطقه الشرقيه، واللي ايضا حقيقه خيراتها واهلها بالذات شعبها يهم كثير بظني كثير من ابناء سوريا كبلد واحد. ومن حدا بده تستمر هاي المأساة أكيد بحق السوريين وبحق أبناء المنطقة الشرقية.
0: إذا ثمة إمكانية لتسريع الحلول دكتور فايز، وهنا السؤال، يعني إذا تم هناك تعاون بين السلطة التنفيذية والتشريعية كما قال ضيفي يتم تسريع هذه الحلول، وفي هذا الإطار هل تم وضع خطط، هل هناك رؤية، هل هناك استراتيجية واضحة في هذا الإطار؟ صحيح أن تحرير كامل المنطقة لم يتم إلا منذ 5 أشهر، لكن إذا كان هناك رؤية بالتأكيد هذا سيكون قد اتضح.
1: طبعا أختي الكريمة، أنا سبق وذكرت أنه العمل جاري في جسر السياسية، يعني والمتوقع انتهاء مدة العمل قبل المدة المحددة أصلا والتي هي عام كامل، يعني إن شاء الله وفق ما نرى على أرض الواقع سيتم الانتهاء بوقت أقرب من ذلك بكثير. هذا جسر بالنهاية هو يحتاج إلى وقت لإنشائه، يعني لا يمكن إنشائه بين ليلة وضحاها، يحتاج الوقت. ريتما يتم ذلك نحن نعمل على الحلول المؤقتة المتوفرة بين يدينا حاليا. أنت تسألينني عن الخطط الاستراتيجية، طبعا بعد زيارة السيد الرئيس جلسنا مع السيد الرئيس، أطلعنا على واقع المحافظة بشكل كامل، طبعا السيد أيضا المحافظ بجولات مكوكية دائمة باتجاه دمشق، وذلك لتأمين هذا التنسيق.
0: لكن دكتور فايز عذرا على المقاطعة، مع احترامي الشديد لما تفضلت به، لكن المشكلة ليست مشكلة جسور فقط في المنطقة، وإنما هناك مشكلة خدمية واضحة، هناك ضعف في البنى التحتية والخدمية.
1: هل غرق الناس في الشوارع أم في النهر؟ المشكلة مشكلة جسور يا أختي الكريم. بالدرجة
0: يعني
1: الأولى.
0: لا يوجد
1: لا
0: مشكلة،
1: نتحدث عن
0: لا يوجد
1: مسألة
0: مشكلة صحة،
1: غلط
0: لا يوجد
1: على
0: مشكلة
1: بعضها.
0: كهرباء، لا يوجد مشكلة في التعليم، لا يوجد
1: أوكي،
0: مشاكل.
1: هذه المشاكل موجودة، موجودة نعم نعم نعم موجودة في كل مكان. أنت تسألينني سؤال بخصوص الجسور
0: لا هو
1: وأنا
0: أنا كنت
1: أتحدث
0: أسأل
1: في
0: عن
1: هذه
0: الخدمات،
1: النقطة.
0: عفوا ربما
1: إن
0: لم
1: شئت
0: يكن
1: أن
0: سؤالي
1: أتحدث
0: واضحا،
1: في
0: سأوضحه،
1: بس أي مشكلة.
0: سأوضح سؤالي دكتور فايز،
1: تفضلي.
0: اعذرني. يعني هل يوجد خطط بالنسبة لتعويض هذا القصور في البنى التحتية في المنطقة بشكل عام، لا أتحدث فقط عن الجسور، لأن هناك تراجع في الخدمات في المنطقة؟
1: تمام، اختي الكريمه، التراجع موجود طبعا في كامل يعني بقاع سوريا، لكن يختلف من مكان الى اخر. طبعا بلد منهك، يعني دخل الحرب لمده 14 سنه، دير الزور تحديدا مر عليها جميع شدات الافاق، تختلف عن باقي المحافظات كمثال، وبالتالي نسبه الدمار فيها عاليه جدا. هذا الامر يتطلب، وهذا ما نسعى اليه، الى احداث نقله نوعيه تختلف عن بقيه المحافظات، لاننا نحتاج على الاقل 5 سنوات حتى نصل الى مستوى المحافظات الاخرى، لان الدمار لدينا دمار هائل. ويعني ان كان لديكم اي يعني احد من الاخوه زار دير الزور يمكن ان يطلعك على ذلك، يعني فالامر جدا معقد في محافظه دير الزور، ومع ذلك نحن نسعى بكل ما اوتينا. اختي الكريمه، نحن لا نخشى الانتقال ولا نتنصل من المسؤوليه، ونمتلك من الشجاعه ما يكفي للاعتراف عند حدوث اي خطا او تقصير، لكن هذا هو واقع الحال الذي وضعنا فيه. نعم
0: دكتور فايز، هو طبعا نحن لا نحمل المسؤوليه لاحد، لكن انا فقط كنت اسال عن الرؤى، عن الخطط في محاوله لاجتراح يعني حل سريع، او ربما رساله تطمئن الناس. على اي حال دكتور فايز عباس، عضو المكتب التنفيذي لشؤون الصحه والطوارئ واداره الكوارث، شكرا جزيلا لك، كنت معنا من دير الزور. وأشكر كذلك ضيفي أستاذ خالد سليمان الخلف، عضو مجلس الشعب عن محافظة دير الزور، كان معنا من دير الزور. الشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام، سوريا اليوم انتهى، إلى اللقاء.

0: من ذاكرة الحرب ينبعث صوت المستقبل، ليس سرداً لماض مضى بل ولادة لحاضر جديد. منبرٌ يفتح الأفق ويضع أسئلة كبرى عن الدولة وعن المجتمع وعن الغد، أسئلة لا تهرب من الحقيقة ولا تساوم على الجرأة. الجمهورية الثالثة، رؤى وصوت يشارك فيه الجميع، على تلفزيون سوريا.
1: سوريا حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل، لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك، بسواعد أبنائها وبروح التعاون تنهض سوريا من جديد ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معاً.
2: وقد صار للسوريين بلد، نحن في وسطه، ببلد عايش القمع والظلم والتهجير والحرب، لكنه ثار حتى انتصر، ببلد تتعدد فيه السرديات وتتناقض الخطابات. نفتح نافذة على كل التساؤلات.
3: شو عم النظام السياسي اللي لسه هلا عم بتشكل؟
4: متى سيكون هناك؟
2: نستمع للناس من داخل البلد ومن كل مخترب، بحوارات ومناظرات عن أهم القضايا وأكثرها تعقيداً.
5: أتمنى أن يكون في مفاوضات.
3: أنا معترض على فكرتين.
2: حتى نلتقي في نقطة تجمعنا وسط البلد، على تلفزيون سوريا والقناة الثانية.

0: بشار الأسد من دمشق.
1: في زمن تتسارع فيه الأحداث،
2: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية
3: من تلفزيون سوريا،
1: وتتقاطع فيه القضايا. تأتيكم نشراتنا الإخبارية لتقدم الصورة كاملة إلى كل العالم. هنا لا نروي الحدث فقط، بل نبحث في خلفياته، نحلل أبعاده، ونواكب التطورات الساخنة بتغطيات على مدار الساعة. نشراتنا تنقلك إلى الميدان وتفتح العناوين وتكشف ما خلفها.
4: ختام النشرة في أمان الله.

لا تقاس قوة الدول بحجم اقتصادها فقط، بل بقدرتها على منح مواطنيها فرصاً متكافئة وحياة كريمة. فبين بريق العواصم وعزلة الأطراف تتسع فجوة التنمية لتتحول الجغرافيا أحياناً إلى قدر يحدد نصيب الفرد من الرعاية والفرص. العدالة الاجتماعية ليست شعاراً بل هي خيارات تصنعها سياسات اقتصادية قادرة على ردم الهوة والحد من اللامساواة، لتتحول الدولة من مراقب إلى راع يمتد أثره للجميع. ولا تعني العدالة الاجتماعية المساواة المطلقة، بل هي ضمان لتكافؤ الفرص والتوزيع العادل للموارد ومنع تحول الفوارق الطبيعية إلى امتيازات دائمة. اليوم في ظل الأزمات المتلاحقة واللحظة التاريخية لإعادة التأسيس، يبرز تحدي تحقيق العدالة الاجتماعية. فكيف يمكن لسوريا الجديدة أن تبني نموذجاً تنموياً أكثر عدالة وشمولاً؟ وكيف ومن المسؤول عن إنقاذ ودعم الفئات الأكثر هشاشة في المجتمع؟ هذا بيان الأسبوع من الجمهورية الثالثة.

0: اتخذ التفاوت الاجتماعي في سوريا قبل 2011 طابعا جغرافيا متباينا بشكل واضح بين المدن الكبرى والأرياف والمناطق الشرقية، وزادت حدة التباينات خلال السنوات الأخيرة. تفاصيل أكثر في المادة القادمة ونعود لنناقش.
1: تكشف تقارير الأمم المتحدة والدراسات المرتبطة بها أن التفاوت الاجتماعي في سوريا قبل 2011 اتخذ طابعا جغرافيا متباينا بشكل واضح بين المدن الكبرى والأرياف والمناطق الشرقية والشمالية الشرقية. ورغم انخفاض معدل الفقر العام بين عامي 1997 و2007 إلا أن الفوارق بقيت حادة، إذ تركز الفقر بشكل أساسي في الأرياف خاصة في محافظات الحسكة والرقة ودير الزور، في حين كانت معدلات الفقر أقل بكثير في دمشق وحلب. وازدادت معدلات الهجرة الداخلية من الأرياف نحو ضواحي المدن الكبرى تحت تأثير الجفاف الذي ضرب البلاد بين عامي 2006 و2010، كما انعكست الأزمة الاقتصادية العالمية بشكل مباشر على تفاقم الفقر واتساع اللامساواة، ولا سيما بين المزارعين والعمال الزراعيين الذين فقدوا مصادر رزقهم. ولم ينعكس النمو الاقتصادي قبل 2011 بالتساوي على جميع السوريين، إذ استفادت المدن الكبرى وقطاعات الخدمات والعقارات أكثر من المناطق الزراعية والطبقات الفقيرة، وأدى ذلك إلى هشاشة متزايدة لدى الطبقة الوسطى، خاصة مع تراجع الدعم الحكومي وارتفاع تكاليف المعيشة وتباطؤ نمو فرص العمل، في حين عانت المحافظات الطرفية من تهميش تنموي طويل الأمد. وبعد الحرب تفاقمت هذه الاختلالات بصورة حادة، فبلغت معدلات الفقر نحو 90% وتضاعفت البطالة 3 مرات، في حين ارتفع مؤشر اللامساواة بشكل كبير مقارنة بعام 2010، ما يعكس انهيار الطبقة الوسطى واتساع التهميش الاجتماعي.
0: العدالة الاجتماعية في الجمهورية الثالثة، نناقش هذا الموضوع مع الدكتورة رغداء زيدان معاونة وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل من دمشق، مرحبا بك. والسيد جلال الحمد الباحث في مجال حقوق الإنسان من باريس، مرحبا بك. والدكتور حسن غرة الباحث الاقتصادي في مركز جسور للدراسات من الكويت، مرحبا بك أيضا. سأبدأ معك دكتورة رغداء، عندما نتحدث عن العدالة الاجتماعية هذا المفهوم كان غائبا في سوريا لعقود، كيف من الممكن الآن إعادة العدالة الاجتماعية والتي فيها عناوين فرعية كثيرة من أهمها تكافؤ الفرص، الكرامة، وأمور أخرى مهمة للسوريين الآن؟
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أولا الله. وشكرا للاستضافة وطرح هذا الموضوع المهم طبعا والذي يهم كل السوريين والسوريات. بالتأكيد اليوم بظل تدهور الوضع الاقتصادي بصورة كبيرة في سوريا ونتيجة سنوات الحرب الكبيرة والدمار الكبير الذي لحق السوريين ولحق سوريا، بالتأكيد فإن موضوع العدالة الاجتماعية اليوم هو موضوع أساسي ومهم في أي برنامج وفي أي خطة تقوم بها أي جهة حكومية. اليوم في كل الوزارات وخاصة في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل التركيز على استراتيجية العمل لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تركز بشكل أساسي على موضوع الفقر وعلى موضوع دعم وموضوع الحماية الاجتماعية وعلى موضوع أيضا دعم الفئات الهشة، كل ذلك في سبيل تحقيق أو الاقتراب إن صح التعبير من موضوع تحقيق العدالة الاجتماعية. اليوم في عندنا في وزارة الشؤون الاجتماعية خطة وطنية يتم رسمها بصورة صحيحة مع بالشراكة مع مجموعة من الوزارات الأخرى ومجموعة من الجهات المحلية، سواء كانت منظمات المجتمع المدني أو غيرهم من الجهات الأخرى. هذه الخطة تركز على موضوع بناء استراتيجية للحماية الاجتماعية من أجل دعم الفئات الأكثر هشاشة.
0: كيف تكون هذه الاستراتيجية دكتور رغداء، وخاصة في بلد يعاني منه أكثر من 90% من الفقر وإضافة إلى الفوارق صحيح. بين الأطراف والمركز، هناك الكثير من يتحدث بأن مثلا المنطقة الشرقية الجزيرة السورية هي سلة سوريا الغذائية والنفطية، لكن بالمقابل لا يوجد فيها أي رعاية مقابل مثلا العاصمة دمشق.
2: نعم، اليوم طبعا هذا الكلام الذي تحدثين به هو كلام صحيح، ولكن إذا رحنا ننظر إلى كل مناطق سوريا حتى العاصمة دمشق تعاني معاناة شديدة اليوم. نعم. اليوم هذه الفروقات تتسع ويعني تظهر في أماكن ربما لم تكن تظهر فيها في الصورة الموجودة اليوم. اليوم في العاصمة دمشق نفسها يوجد مناطق بحاجة إلى إعادة إعمار من جديد.
0: نعم.
2: يوجد مناطق لا يوجد فيها بنية تحتية، يوجد أنواع من الفقر كبيرة جدا خاصة في الضواحي، وأيضا إذا يعني تقدمنا إلى ريف دمشق سوف نجد هناك يعني نسبة فقر عالية جدا جدا. في المناطق الشرقية اليوم مساحة الدمار الموجودة في تلك المناطق خاصة في دير الزور والرقة والحسكة هي مساحة كبيرة جدا، وبالتالي لا يوجد هناك لا بنية تحتية ولا خطط أو ولا مشاريع حتى اقتصادية يمكن أن تنهض بالواقع الاقتصادي. ما نقوم به اليوم بموضوع الحماية الاجتماعية وأعود إليه هو تقديم نوع من البدن النقدي صح التعبير للفئات الأكثر هشاشة. كيف يتم تحديد هذه الفئات؟ اليوم في البلاد الخارجة من النزاع لا يكون هناك تحديد شرائح، إنما كما ذكرتي هناك 90% اليوم من الشعب السوري يعاني من الفقر، فكلما كانت يعني خريطة أو خيمة الحماية الاجتماعية أوسع كلما استطعنا الوصول إلى فئات اجتماعية كبيرة. لذلك اليوم قائم موضوع الحماية الاجتماعية عندنا على اختيار على معيار له علاقة مع معايير بسيطة لا علاقة بالأسر التي تمتلك مثلا طفل أو له أو مجموعة من الأطفال، وبالتالي يمكن أن نغطي أكثر من 46% من الأسر السورية الموجودة في سوريا. هذا مثل هذا المشروع طبعا بالتعاون مع البنك الدولي وبالتعاون مع وزارات أخرى سوف يبدأ العمل به إن شاء الله يعني من بداية تقريبا من الربع الأخير من هذا العام.
0: نعم.
2: إن شاء الله، وبالتالي سوف يكون هناك هذا الدعم حتى لو كان دعم مادي بسيط. طيب. ولكن هي أحد الخطوات التي طيب. تتوجه إلى الأسرة السورية من أجل رفع مستواها الاقتصادي.
0: طيب سيد جلال، من الذي يجب أن يراقب عدالة الكرامة، عدالة تكافؤ الفرص، عدالة التفاوض المنضبط التي هي تحت بند العدالة الاجتماعية؟ من هي الجهة التي تضمن أن يكون هناك عدالة اجتماعية في سوريا قانونيا ورقابيا؟
3: شوفي، أول شيء مرحبا ومساء الخير لك والضيوف المحترمين وكل السادة المشاهدين. بدي أبدأ من بداية من العلاقة بين المركز والأطراف حتى نرى موضوع المسؤوليات.
0: نعم.
3: الموضوع لا يتعلق بالحرب السورية فقط، ما قبل الحرب، ما قبل 2011 هناك تفاوت وفجوة رهيبة، فجوة كبيرة جدا. حتى عندما تم تبني مسألة الفقر ما بين عام 2006 و2010 في عهد النظام السابق زادت نسبة الفقر.
0: نعم.
3: من 11%
0: إفقار الأرياف ويعني تريف.
3: نعم.
0: المدن
3: وإضعاف في
0: الزراعة.
3: نتكلم نتكلم بشكل أساسي على المناطق الشرقية وبعض أرياف حلب وإلى آخره.
0: نعم.
3: إذن الحديث اليوم عن تبني مسألة الفقر لا يكفي، لأن هذه الفجوة لم تعد فجوة عادية، هي يتم التعامل معها وكأنها حالة طبيعية. يعني هناك سردية موجودة تجاه الأطراف وتجاه بعض المناطق وعلى وجه التحديد المناطق الشرقية، وكأنها أصبحت هي السردية العادية، هي السردية الطبيعية.
0: نعم.
3: وكأنها هذه المناطق يجب أن تعامل كما تصورتها الأنظمة التي تعاقبت على سوريا بما فيها الوضع الجديد الآن. لذلك نرى اليوم تكرار مثلا بعض القرارات المرعبة بالنسبة لأهالي تلك المناطق. في عام 2008 عندما تم تحرير سعر الوقود، عشرات آلاف العوائل تركوا أراضيهم في دير الزور وفي الرقة وفي الحسكة وأصبحوا تحت خط الفقر وانتقلوا إلى محافظات الداخل، إلى دمشق وإلى درعا وسويدا ومحافظات أخرى بحثاً عن لقمة العيش، لقمة العيش فقط. بينما بالسابق قبل هذا القرار كانت الأمور أفضل. الآن نرى تكرار لهذه القرارات
0: كيف نرى
3: النابية
0: تكرار؟
3: تحرير
0: ما
3: سعر
0: هي هذه
3: نعم
0: القرارات؟
3: تحرير سعر الوقود واحد، تخفيض أو عدم أو تحديد سعر للقمح لا يتناسب مع تكاليف الإنتاج اثنين،
0: نعم
3: ثالثا انخفاض السيولة لشراء المحاصيل رغم أن أسعارها منخفضة. هذه ليست مقارنة بين النظام السابق والنظام الحالي على الإطلاق نهائيا، ولكن مقارنة في النظرة إلى طريقة إدارة الموارد
0: طيب
3: ما
0: كيف
3: بين
0: يجب أن
3: المركز
0: تكون
3: والمعيض
0: هذه
3: والمعيض.
0: النظرة ضمن العدالة الاجتماعية والعلاقة بين المركز والأطراف؟ وفعلا يعني
3: أنا خلينا
0: هذه المناطق ليس فقط الجزيرة السورية،
3: طبعا
0: خارج المدن الكبرى تحديدا حلب ودمشق لنكون واقعيين، كانت تسمى مناطق نائية، مناطق ريفية، يعني تسميات كثيرة فيها عدم عدالة اجتماعية وعدم تكافؤ لأي شيء حتى على مستوى التعليم، يعني تعلم الصفوف المجمعة والمدارس الطينية وماذا كانت تعاني تلك المناطق والمحافظات. كيف يجب أن
3: طيب أنا
0: يكون العمل الآن؟
3: خليني أعطيك مثالين ممكن
0: نعم
3: تسهل علينا الحديث. نحن لم نعرف الجامعات في شرق سوريا حتى عام 2003،
0: نعم
3: بينما في المناطق الأخرى عرفت الجامعات قبلنا بعقود. معظم جيلي والأجيال التي قبلي درست في دمشق، في
0: نعم
3: حلب، في حمص، في اللاذقية، كان في جامعات.
0: نعم
3: المثال اللي بعد سقوط النظام، الجمعيات الفلاحية واتحاد الفلاحين على سبيل المثال رفعوا التسعيرة المناسبة والتي تتناسب مع تكاليف الإنتاج لوزارة الزراعة والسلطات المعنية. جاءت التسعيرة بأقل ما يقارب ب100 دولار، يعني رقم رهيب، رقم كبير. العدالة الاجتماعية عزيزتي تبدأ بأن يكون لأبناء هذه المنطقة الدور الفعلي في التنمية الاجتماعية والاقتصادية، ولا أن يعاملوا وكأنهم هم مورد للصندوق السيادي أو الصناديق الحكومية بغض النظر ما هو الصندوق، ويعاملوا على أنهم مجموعة من الجهلة، مجموعة من السذج الذين يجب أن يقرر عنهم غيرهم، يقرر عنهم مستقبلهم. هذا الواقع تماما في هذه المناطق.
0: نعم
3: وأعود وأقول هي ليست مقارنة بين نظامين، هي
0: لا
3: مقارنة
0: أحد
3: بين نظرتين
0: يقارن بين النظام
3: وهي
0: المخلوع
3: متطابقة على
0: وجرائمه
3: سبيل.
0: وأي مرحلة أخرى.
3: طبعا
0: يعني نحن دائما نقول ونضطر لنكرر ذلك، النظام المخلوع هو أسوأ نظام ممكن أن يمر
3: صحيح
0: على، ليس على سوريا، على العالم ربما لسنوات أو قرون من الزمن. طيب إذا سألناك دكتور حسن، بالنسبة لتكافؤ الفرص و التوزيع العادل للموارد إلى أي مدى، والعلاقة بين المركز والأطراف كما تحدث منذ قليل السيد جلال، إلى أي مدى هذا يأتي ضمن إطار العدالة الاجتماعية كي يكون في سوريا فعلا نوع من هذا التوازن؟
4: في البداية مساء الخير
0: مساء النور.
4: لحضرتك والسادة المشاهدين والضيوف الكرام. عشان يكون عندنا إطار جيد لنقاش هذا الموضوع، مثل ما تفضلتوا حضرتكم في المقدمة، العدالة الاجتماعية تعنى بتوزيع عادل للثروة والفرص والحقوق، ليس فقط موضوع توزيع عادل للمال مثلا أو الدخل.
0: نعم
4: وحسب الأدبيات الأكاديمية العدالة الاجتماعية تشمل 8 أبعاد، إذا بسمح لنا الوقت ممكن نذكرها باختصار. عندنا البعد الاقتصادي من تكافؤ الفرص مثلا في العمل والملكية والوصول إلى الخدمات دون تمييز، مثلا الخدمات التعليمية والصحية مثلا ما تفضلوا الضيوف. عندنا البعد الثاني الاجتماعي مثل مكافحة الفقر والإقصاء وتمكين الطبقات الهشة مثل ما تفضلت الضيفة الكريمة. عندنا البعد البشري مثل الالتزام بحقوق الإنسان الأساسية وكرامة الأفراد. في عندنا أيضا البعد الطبقي، يعني تضييق الهوة بين الأغنياء والفقراء بسياسات توزيع عادلة. البعد الخامس هو الجغرافي بتقليص التفاوت في توزيع الموارد بين المناطق المركز والأطراف مثل ما تفضلت حضرتك. أيضا في عندنا البعد السياسي والمؤسسي، ضمان الحريات والمشاركة السياسية والفعلية، هذا يعني يدرج من ضمن العدالة
0: نعم
4: الاجتماعية المشاركة السياسية. وآخر نقطتين هي البعد بين الأجيال، وهذا يعني يغفل عنه بعض الأخوة، هو عدم تحميل الأجيال القادمة أعباء مثلا الديون، التدهور البيئي مثلا جراء قرارات اليوم. لازم يكون هناك استدامة في القرارات، يعني مثلا عندنا في منطقة القلمون صار لهم شهر تقريبا عندنا مشكلة في بيئية مثلا في منطقة القلمون، لحد الآن بسبب مركزية القرار لم يصدر قرار لحل هذه المشكلة، وبالتالي سيكون هناك ضرر بيئي للأجيال
0: طب
4: القادمة.
0: كيف وفق هذه المعايير ترسم سوريا الجديدة عدالة اجتماعية معنية بكل مواطنيها، معنية بكل هذه التفاصيل التي ذكرتها، وأهمها موضوع كما ذكرنا العلاقة بين الأطراف والمركز بموضوع تكافؤ الفرص وموضوع التوزيع العادل للثروات والموارد، وأيضا موضوع المشاركة السياسية الذي يندرج ضمن الإطار الاجتماعي والقليلين من يعرفون ذلك.
4: يعني في الحقيقة يجب أن نستفيد من تجارب الدول السابقة، لا نستطيع أن يعني إعادة بناء العجلة من جديد
0: نعم
4: أو اختراع العجلة من جديد، وبالتالي لدينا تجارب مثلا في رواندا ركزت على محاربة الفساد، لدينا تجارب في ألمانيا، نظام الأوردو الليبرالي يعني سياسات اقتصادية مكنت المشاريع الصغيرة والمتوسطة والصناعات إلى العودة إلى الإنتاجية، وبالتالي عملت على توفير فرص العمل بشكل كبير، وبالتالي ممكن إعادة توزيع الثروة بين الأفراد، وأيضا تأمين الشبكات الاجتماعية للفئات الأقل هشاشة، بناء مؤسسات
0: طيب
4: قوية
0: كيف يجب
4: تعتمد على
0: تصنيف
4: الشفافية
0: فئات
4: والمؤسسات.
0: الأكثر هشاشة أيضا وفق المعايير العالمية والتجارب السابقة؟ وبالنسبة للتجربة السورية تحديدا، من وجهة نظرك سيد حسن، كيف يجب أن تقيم الفئات الأكثر هشاشة في سوريا، حيث أن سوريا كما قلنا منذ البداية يعني فيها الآن أكثر من 90% يعتبرون فقراء وتحت خط الفقر،
4: أول
0: والبعض
4: خطوة
0: يقول أن
4: هي
0: السياسات
4: تفعيل،
0: المتبعة تزيد الفجوة، تزيد
4: يعني
0: من غنى
4: أول
0: الغني وتفقر
4: نعم نعم
0: الفقير.
4: نعم صحيح صحيح، هناك بعض السياسات مثلا بناء مثلا أبراج بشقق في 200 ألف و300 ألف، يعني فهي ما بعرف لمين، هي يعني هي ليست أولوية الآن، هذه السياسات الاقتصادية تركيز الأموال في بناء أبراج ومدن يعني تكلف الشقة إلى 200 ألف ل 300 ألف. لكن بالرجوع إلى سؤالك، أول قرار يجب تفعيل مراكز الإحصاء في مناطق الأرياف ومناطق المدن، بحيث يكون عندنا يعني أدوات نستطيع الاستفادة منها وبيانات شفافة نستطيع الاستفادة منها. حسب علمي سأصبح هناك بعض المسوحات في موضوع الأمن الغذائي لعدة مناطق، بناء على هذه المسوحات نستطيع دعم المناطق الأكثر حاجة والأكثر تضررا، كما تفضل الضيف الكريم في موضوع القمح مثلا، المزارعون يحتاجون إلى دعم من حيث الأسمدة، من حيث الأدوية، من حيث مثلا القروض الميسرة. لحد الآن لا يوجد مؤشرات جيدة على تفعيل القطاع الزراعي بشكل جيد والقطاع الصناعي، وبالتالي يعني نرجع إلى السؤال، أول خطوة لبناء قرارات سليمة أن تكون مبنية على بيانات واضحة، وربما يعني الزميلة الكريمة ممكن تفيدنا، هل لديها يعني
0: نعم
4: بيانات جيدة في وزارة الاجتماعية بحيث نستطيع أن نبني قرارات سليمة في
0: سنعود
4: المستقبل
0: للدكتورة
4: القريب؟
0: رغداء بهذا السؤال، لكن قبل
4: نعم
0: ذلك سألنا عددا من أهالي مدينة دير الزور إن كانوا ما يزالون يشعرون بالتهميش وما المطلوب من الحكومة السورية. نتابع كيف كانت الأجوبة.
5: محرومة من الخدمات الأساسية، فمدينة تقع على ضفاف نهر الفرات تنقطع فيها المياه لساعات طويلة، بلد فيه ثروات كبيرة زراعية يعتمد عليها كل سوريا، الزراعة فيها تعاني اليوم، وفي ظل ارتفاع أسعار المازوت أصبحت تعاني أكثر وأكثر، بينما ممكن أن يتحول هذا لمحصول استراتيجي. مسألة النفط التي لم يتم الاستفادة منه منذ اكتشافه حتى تاريخ اللحظة.
6: بدنا دير الزور، بدنا دير الزور تعمر، من كل شيء دير الزور مدمرة، من كل شيء مفنشة. أنا وحدة من الناس ممرضة مساعدة عمليات، معتقلة عند النظام 5 سنوات على دفعتين. أنا أسع عبرة ما أقدر أضرب، ما عندي معين إلا الله. طيب منين أعيش؟
7: احنا مطلبنا الرئيسي اول شيء عدم تهميش الدير لانها مهمشه، والشباب الثوره مهمشين، يعني الساعتين تروحون على اي دائره قاعد واحد كان يشتغل مع النظام شبيح كان قبل ويعطي اسماء الثوار قبل، الساعتين قاعد للساعه الكرسيه بينما الثائر اللي انعطب او عوائل الشهداء موجودين بالشوارع. هاي المفروض نرجع ندرس الناس اللي انتسبت للامن للشرطه شكون كان ماضيهم.
8: رغم حجم الدمار الهائل في سعي حثيث لإعادة تقويم البنى التحتية وإعادة تفعيل المشاريع التنموية ووضع خطط مستقبلية للمدى القريب والمدى المتوسط والمدى البعيد بإذن الله تعالى.
9: دير الزور كانت مهمشة سابقا وما زالت مهمشة ومنسية. ليش؟ لأنه لحد الآن الأهالي في دير الزور ما شافوا أي أثر لأي خدمات في دير الزور. لحد هذا اليوم. التهميش هذا وهاجس التهميش هذا يحل عن طريق قنوات تواصل مع أصحاب القرار، يحل عن طريق شفافية، يحل عن طريق خصوصية لدير الزور.
10: طبعا دير الزور كانت مهمشة على زمن النظام البائد ولا تزال مهمشة، بالعكس الآن زاد تهميش دير الزور. المطلوب النهوض بدير الزور اقتصاديا وعمرانيا وثقافيا.
11: يعني لازم نشوف ولادهم موظفين بحقول النفط، لازم نشوف اليوم كون صارت مدينة دير الزور منكوبة، نشوف أبنائها موظفين، نشوف أبناء الشهداء معززين مكرمين، نشوف بالنسبة لشوارعنا نشوفها أنظم وتكون نظيفة.
12: المدينة طبعا تحتاج أيضا أنه الشعب هم نفسهم، أنا أقدم حالي، أنا أبلش بخطوة تبين للعالم الثانية للمحافظات الثانية أنه إحنا اشتغلنا الشغل هذا. عندنا ما شاء الله عندنا كفاءات وعندنا رؤوس أموال، يعني ما أقولكم بناء مصانع ولا لا، الشيء بلش بالتدريج.
0: ونعود لحوارنا دكتورة رغداء، كنا قبل أن نتابع هذا الاستطلاع نتحدث عن كيف تقومون بالإحصائيات لتحديد الفئات الأكثر هشاشة وكيف تقيمونها وإلى أين وصلتم في هذا التقييم إن وجد في الأطراف في السورية في كافة المناطق؟
2: طبعا بالنسبة لموضوع البيانات اليوم كما ذكر الأستاذ الكريم، يعني هناك نقص بالتأكيد بهذه البيانات، ولكن اليوم بدأت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بالتعاون مع الهيئة الوطنية للإحصاء وأيضا بمشاركة منظمات دولية مثل منظمة العمل مثلا الدولية بإجراء بعض المسوحات التي تتعلق بمثلا موضوع القوى العاملة، موضوع حتى في إحصاء أيضا للمعاقين الموجودين، للأسر المعيلة. هناك عدة إحصاءات لشرائح متعددة، وطبعا هذه البيانات اليوم تختلف فعلا بين محافظة ومحافظة أخرى، خاصة كما قلنا في المحافظات أو المدن التي شهدت دمارا كبيرا والتي كان فيها أيضا إرث من الإهمال على زمن النظام البائد. المناطق الشرقية خاصة اليوم، وطبعا أنا سمعت آراء الأخوة في دير الزور، وفعلا من يذهب إلى دير الزور ويرى الدمار الهائل الموجود ويرى حاجة المدينة لكثير من الخدمات ولكثير من الدعم يعرف تماما صدق هذا الكلام الذي تفضل به الأخوة في الاستطلاع. هذه المناطق فيها إرث قديم من الإهمال، اليوم

0: يعني التركيز على دعمها بطرق مباشرة. مثلا نحن إذا جاءت لعندنا أي مشروع من أي منظمة مجتمع مدني، سواء كانت محلية ولا دولية ولا أي تمويل دولي، دائما يتم التوجيه على أن يكون تشميلي لكل المحافظات، خاصة في المناطق الشرقية وفي المناطق الجنوبية وأيضا في مناطق الشمال، بحيث أن لا يتركز فقط هذا الدعم أو هذا العطاء أو هذا المشروع في مثلا المدن
1: هذا
0: الكبرى مثل
1: التوزيع
0: دمشق
1: يأتي
0: حلب.
1: ضمن
0: لا،
1: خطة
0: يجب أن يكون هنا،
1: متكاملة دكتورة رغداء، خطة
0: نعم
1: مستدامة
0: طبعا
1: استراتيجية.
0: طبعا طبعا.
1: طيب، ما
0: مثلا
1: هي أهم القطاعات
0: أضرب
1: التي
0: لك
1: توجهون
0: مثلا،
1: باتجاهها لتدعم تلك المناطق؟ هل
0: نعم
1: القطاع التعليمي أم القطاع الصحي؟
0: مثلا
1: القطاع
0: نحن،
1: ما هو؟
0: نعم أتحدث عن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل كما قلت لك.
1: نعم،
0: عندنا في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل مراكز مثلا لتمكين الشباب، تقدم تدريبات وتحاول أن تقدم بعض المشاريع الصغيرة من أجل دعم الشباب. لم يكن هناك مركز في دير الزور، اليوم نحن نشتغل على دعم هذا المركز وعلى افتتاح مركز جديد في دير الزور مثلا. بعد أن كان فقط هو موجود في 8 محافظات، اليوم سوف نفتح مركزين جديدين، أحدهما في دير الزور، وبشكل أساسي من أجل تقديم هذا الدعم للشباب الموجودين هناك.
1: نعم،
0: أيضا في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل هناك مراكز تسمى مراكز تنمية مجتمعية أو مراكز ريفية. هذه المراكز موجودة في كل المحافظات، ولكن 221 مركز فيها تقريبا أكثر من 190 مركز مدمرة تقريبا، هي
1: نعم،
0: بحاجة إلى ترميم وبحاجة إلى إعادة تفعيل. كل أي مشروع يأتي لتفعيل هذه المراكز نكون طبعا المناطق، يعني نكون نحن في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أو التوجيه أن يكون تشميلي لكل المناطق ولا يكون مركز فقط
1: طيب،
0: في دمشق أو حلب، يكون وخاصة في المناطق الشرقية، وخاصة اليوم بعد أن عادت الرقة والحسكة مثلا ودير الزور إلى الدولة السورية، هناك أيضا اليوم توجيه من أجل أن يكون هناك أيضا دعم لهذه المناطق. طبعا الرقة مثلا هي بحاجة إلى دعم لا يقل أبدا عن الدعم الذي تحتاجه دير الزور، وكذلك الحسكة. هذه المناطق كما قلت عانت من تهميش سابق، وأيضا مرت عليها الحرب
1: طيب،
0: وكان الدمار فيها دمار كبير جدا، وبالتالي هي اليوم بحاجة إلى دعم حقيقي
1: نعم،
0: ودعم مضاعف. يعني أريد فقط أستاذ ربا يعني التأكيد على شيء أساسي، اليوم الدمار في سوريا هو دمار عام، في ريف دمشق هناك دمار هائل، في حمص هناك دمار كبير، في حلب هناك دمار كبير، في دير الزور والمناطق الشرقية. الآن إذا ذهبنا إلى أي مكان الكل يشعر بالتهميش، الكل يشعر أنه لا يوجد خدمات، لأن فعلا حجم الدمار اليوم الموجود في البلاد هو حجم كبير جدا.
1: ولذلك تحدثنا
0: الحكومة
1: أنه
0: اليوم
1: 90%
0: لا
1: عندما
0: تعمل
1: نتحدث عن
0: من الصفر،
1: 90%
0: هي
1: يعني كل
0: تعمل
1: الشعب السوري،
0: من تحت
1: يعني لذلك تحدثنا
0: الصفر.
1: عن
0: نعم
1: هذه
0: نعم
1: النسبة.
0: تقريبا
1: يعني نعلم
0: تقريبا.
1: أن التحديات كبيرة أمام الحكومة.
0: نسبة المعاقين أو ضحايا الحرب وصلت إلى 27%،
1: هل
0: هذه
1: يتم
0: نسبة عالية
1: هل
0: جدا.
1: يتم لحظهم من
0: هذول
1: خلال
0: أصحاب
1: خططكم
0: الإعاقة، هذول الإعاقة
1: لتشميلهم بالفرص
0: طبعا
1: وبالوظائف
0: طبعا
1: وبالتعليم؟ يعني تمام. طيب، أذهب إلى
0: طبعا. تم التوجيه والتعميم إلى كل الوزارات أن لا يتم مثلا الاستغناء عن أي يعني موظف ذوي إعاقة، أن يتم توظيف ذوي الإعاقة بنسبة لا تقل عن 400%.
1: نعم،
0: اليوم
1: طيب،
0: نحن في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل نقوم بهذا العمل، وأيضا بالتعاون مع باقي الوزارات يعني
1: طيب
0: نوجه إلى هذا الأمر.
1: سيد جلال، بالنسبة لعدالة الفرص، وكنت تحدثت منذ قليل على أنه لم يكن هناك جامعات في المحافظات السورية معظمها، إلا بعد عام 2003 بدأت أشباه جامعات، ربما كليات والقليل من مراكز التعليم العالي في المحافظات. إذا سألنا موضوع تكافؤ الفرص والفرص العادلة في التعليم، في الوظائف، في أي شيء متعلق بين يعني أبناء الشعب وبنات الشعب السوري، كيف تنظر إليه الآن في هذه المرحلة؟ خاصة أن هناك مئات الآلاف، ربما الملايين، من فقدوا فرصهم بالتعليم، من هجروا، من نزحوا. كيف تنظر إلى مفهوم العدالة الاجتماعية بالنسبة لهم وتكافؤ الفرص والعدالة بها؟
2: شوفي، ممكن نرجع على الاستطلاع اللي عملته او المقابلات اللي
1: نعم،
2: عملتوها في
1: تفضل.
2: دير الزور. الناس في هذه المنطقة لا تشعر نفسها فقيرة لأنه ما في فقر بمناطق أخرى، لكن هي تشعر نفسها فقيرة بسبب انعدام الفرص وتوافرها في مناطق أخرى. طيب،

0: إذا بدنا نركز على 3 مجالات اللي هي التعليم والصحة والخدمات الأساسية،
1: نعم
0: وناخذ مثال الفيضان اللي صار من حوالي شهر في دير الزور، والتي تداعياته ستستمر سنوات على فكرة، مع
1: نعم
0: الأسف تعاملنا معها وكأنها حالة طارئة وانتهت، ولكن التداعيات ستكون كبيرة. عندما بدأ الفيضان عزيزتي، لا يوجد آليات ثقيلة في هذه المنطقة لتساعد في الاستجابة، لا يوجد استجابة صحية من قطاع الصحة أقصد للتعامل مع الحالات الطارئة.
1: صحيح، تم إرسال كل شيء إسعافيا من باقي المحافظات أو من
0: مش بس
1: محافظات أخرى.
0: إسعافيا، صار في استئجار
1: نعم
0: للآليات الثقيلة من القطاع الخاص،
1: نعم
0: يعني ما كان في أي تجهيز على الإطلاق.
1: نعم
0: صار في تخصيص بعض العيادات المتنقلة أو يعني المراكز الصحية المتنقلة الصغيرة على المعابر، وهي يعني مراكز بالكاد أن تؤدي مهامها. هذا يعطي صورة على التعامل مع هذه المناطق. تحول حقيقة نهر الفرات من نعمة في هذه المنطقة إلى نقمة. قبل سقوط النظام كان هناك الصراع ما بين نظام الأسد وتركيا وما بين الأسد وتركيا، وانخفضت نسبة نهر الفرات وتحول إلى مصدر للأوبئة. وبعد سقوط بشار الأسد تحول هذا النهر إلى نقمة، لأنه ابتلع عشرات آلاف من الدونمات في الوقت الذي تحتاج فيه المنطقة إلى
1: كيف
0: كل
1: يجب كان أن
0: جهدها.
1: تهيئ الأمور ليكون فعلا هناك اهتمام بتلك المناطق ضمن تكافؤ الفرص
0: شوفي أنا باعتقادي،
1: والتكافؤ العادل بين المناطق؟
0: لا يوجد يعني رؤية للبلد كلها، رؤية اقتصادية للبلد كلها، ولكن مع ذلك يعني رغم كل الحديث اليوم عن الاستثمارات اللي ذكرها الضيف الكريم وأنه مش وقتها وأنه كذا، حتى هذه الاستثمارات التي يعترض عليها معظم السوريين، المنطقة الشرقية خارجها،
1: نعم
0: يعني خارج حتى النقاش حولها نهائيا. نحن لا نريد تطبيق هذه التجربة يعني الكئيبة، لا لا لا أدعو لتطبيقها، ولكن تخيلي حجم
1: توزيع
0: التعامل مع هذه
1: الاستثمارات على
0: المنطقة رغم
1: باقي
0: أنها
1: المناطق، الاستثمارات تتركز في مكان
0: 78% سيدة
1: نعم
0: ربع، 78% من مدينة دير الزور، أكثر من نصف مدينة الرقة مدمرة سواء تدمير كلي أو تدمير جزئي. الكارثة البيئية، تحدث الزميل عن مشكلة في بيئية في القلمون، الكارثة البيئية في المنطقة الشرقية أدت اليوم إلى حالات مئات من حالات الولادات المشوهة، مئات من حالات من أمراض من من من من الإصابات بالسرطان،
1: نعم
0: في الوقت الذي لا توجد فيه استجابة صحية، ونحن ولا كأننا موجودين، والمنطقة تتآكل والناس تتآكل،
1: طيب
0: وبالتالي هناك
1: نسأل ما هو المطلوب الآن؟ ما هو المطلوب ليكون في سوريا هناك، لن أقول شيء مثالي، ليكون شبه عدالة اجتماعية في هذه المرحلة، تؤسس لعدالة اجتماعية متكاملة في المرحلة القادمة؟
0: يعني شوفي لا تنفصل العدالة الاجتماعية عن الشق السياسي. يجب بالضرورة أن يكون المدخل عبارة عن تأسيس تشاركي للدولة الجديدة، تشارك فيه كل المناطق السورية، كل السياقات، كل منطقة تقول ما تريد وما هي احتياجاتها وكيف ترى تنفيذ هذه الرؤية. فقط من المهندسي البترول من دير الزور، فقط المغتربين في الخليج يستطيعون أن يديروا وزارة النفط والمديريات التابعة لها بسبب حجمهم، ولكنهم مغتربين من أكثر من 30 سنة.
1: نعم
0: هناك قدرات بشرية، هناك إمكانيات وموارد كبيرة، ولكن هناك غياب للمشاركة السياسية، هناك غياب للرؤية الشاملة الاقتصادية، وهناك استمرار للنظرة النمطية تجاه هذه المناطق.
1: طيب إذا سألناك دكتور حسن، هل اللامركزية الإدارية الموسعة في حالة مثل سوريا تكون جزء من العدالة الاجتماعية أو ربما تصنع القليل من العدالة الاجتماعية؟
0: حقيقة هذا سؤال مهم جدا، يعني احنا لحد الآن بعد سنة ونصف من تحرير سوريا لم نجد أن هناك إرادة حقيقية في توزيع الإدارات يعني بطريقة لا مركزية، ونعني باللا مركزية هنا اللا مركزية المالية واللا مركزية الإدارية، وتفعيل المجالس المحلية والبلديات وتمكينهم في يعني إعطاء قرارات ممكن تسهم في تسريع عجلة الاقتصاد والتنمية، وأيضا تقديم حلول
2: عاجلة مثل المشاكل البيئية والبنية التحتية. يعني كما تفضل الزملاء، لدينا ورثنا من النظام البائد مشاكل كبيرة جدا. إذا ما الحلول؟ يعني دائما السادة المشاهدين يذكرون أو الأخوة
1: ودائما نحب
2: المشاهدون
1: أن نذكر
2: نذكر
1: الحلول، نذكر
2: المشاكل.
1: المشكلة ولكن لا نتحدث عن الحلول.
2: لا،
1: والحلول،
2: في حلول كثيرة،
1: الحلول
2: في
1: الممكنة
2: حلول
1: دكتور
2: كثيرة.
1: حسن، لأنه الحلول
2: نعم،
1: المثالية أيضا غير متوفرة في هذه
2: أنا
1: المرحلة.
2: أعطيك بعض الحلول. يعني مثلا في موضوع رفع الأسعار، يعني اليوم كنت عم بسأل على يعني طعام الأطفال في سوريا. تخيلي مثلا السيريلاك أو طعام الأطفال في سوريا سعره ضعف سعر الموجود في الكويت. فطيب ما الحل؟ يعني هناك في احتكار، معناته إذا ما الحل؟ الحل مثلا في توفير مثلا بناء منظومة جمعيات تعاونية استهلاكية في المناطق، وتمكين هذه المناطق من بناء جمعيات تعاونية استهلاكية يسهم من خلالها أهل البلد والمناطق في بناء هذه الجمعيات التعاونية، وبالتالي محاربة الأسعار وغلاء الأسعار. هذه إحدى الحلول التي ممكن تفعيلها بشكل يعني، والاستفادة من التجارب. عندنا في الكويت الجمعيات التعاونية دائما ما تقدم أسعار أقل من الأسعار الموجودة مثلا في السوبر ماركتس أو القطاع الخاص. هذه أحد الحلول. موضوع مثلا البلديات، لحد الآن الإيرادات التي تذهب إلى البلديات تذهب كلها إلى المركز، ولا تستطيع البلديات من صرف هذه العوائد في مثلا البنية التحتية، في مثلا المشاكل الصرف الصحي، في مشاكل مثلا تقديم ممكن قروض ميسرة لأهل البلد مثلا في
1: طب
2: بناء مثلا
1: تفعيل
2: خدمات صحية.
1: المجالس المحلية والبلديات هل فعلا تسهم
2: نعم،
1: ربما بتنمية تلك المناطق وتعزيز
2: بالتأكيد بالتأكيد
1: يعني بقاء
2: بالتأكيد. يعني
1: أهل
2: مثل
1: تلك
2: أخونا
1: المناطق فيها
2: بدرس،
1: دون الهجرة إلى مناطق أخرى؟ إضافة لذلك
2: بالتأكيد
1: الرعاية الاجتماعية، يشعرون بأنه يعني الشخص يستطيع أن يصل إلى خدمات، يصل إلى تعليم، إلى رعاية صحية لا تختلف عن
2: في إيرادات
1: المراكز
2: للدولة. يعني
1: الكبيرة.
2: في عندنا مثلا عندنا الصندوق السيادي، في عندنا مثلا عندنا لجنة الكسب الغير المشروع، عم بيجيهم إيرادات. خلي يكون في شفافية أكثر، وتوزع هذه الإيرادات لبعض مثلا القطاع الخاص، وتمكين هذا القطاع الخاص من تقديم قروض ميسرة مثلا للمزارعين والقطاع الصناعي. لأنه اللي عم بيصير هلا يعني سيدتي الكريمة، أنه عم بيصير أنه عم يركزوا على قطاعات خدمية مثلا القطاعات السياحية، قطاع مثلا المولات، القطاع مثلا التركيز على الأغنياء في بناء مجمعات سكنية.
1: نعم،
2: هذا سيسهم في يعني العجز التجاري، وبالتالي حيكون في عندنا تضخم في المستقبل، وهذا اللي شهدناه، لأن ارتفاع ضعف العملة السورية بسبب أن هناك عجز تجاري في الموازنة التجارية، وبالتالي السياسات الاقتصادية الآن مشوهة. هناك غلاء في الأسعار، في المحروقات، في الكهرباء، حتى أجار السيارات. يعني كنت بسأل سيارة موديل 2015 أجارها شهريا فوق الـ1000 دولار،
1: نعم.
2: وهون بالكويت 500 دولار، يعني سيارة جديدة 2025. هاي بعض الأمثلة البسيطة.
1: طيب
2: شو سببها؟ سببها أنه منعوا استيراد السيارات المستعملة. ليش؟ عشان يحتكروها بعض التجار، وبالتالي في سياسات اقتصادية مشوهة تساهم في يعني المشاكل اللي
1: تساهم
2: عم
1: في خلق
2: بتصير قرارات
1: تفاوت
2: بشرية،
1: بين الطبقات
2: وليست
1: الاجتماعية.
2: يعني ليست موروثة من العهد البائد. هذه قرارات بشرية عم بتصير حاليا، وعم بتسبب في أزمة
1: طيب
2: يعني تثقل من كاهل المواطن السوري.
1: طيب يعني باعتبارك أيضا ذكرت موضوع السياحة، علما أن الأطراف في سوريا وكل المحافظات فيها مواقع سياحية كثيرة، يعني ليس الموضوع متركز في العاصمة أو في مراكز المحافظات الكبرى. بكل الأحوال كانت التفاوتات الاجتماعية بمثابة المحرك الأهم في الحراك الثوري اليمني، إلا أن استمرار الصراع فاقم هذه التفاوتات. نتابع تفاصيل أكثر عن هذه التجربة في هذه المادة.
3: عانت منظومة العدالة الاجتماعية في اليمن تاريخيا من اختلالات بنيوية تمثلت بتفاوت نسب الفقر بين الأرياف والمدن وتركيز التنمية في مراكز حضرية محدودة. واتسم النظام قبل ثورة 2011 بتركيز الثروة والموارد في يد شبكات المحاسيب القبلية والعسكرية، مما أدى إلى إقصاء واسع النطاق وتفشي البطالة والفقر الممنهج، لا سيما في المحافظات الجنوبية والشرقية. هذه التفاوتات الحادة مثلت الوقود الأساسي للحراك الشعبي والثوري، حيث رفع اليمنيون مطالب صريحة بالتوزيع العادل للثروة والمواطنة المتساوية. وبعد تصاعد حدة الصراع عام 2015، تعرض ما تبقى من بؤس العدالة الاجتماعية لسحق كامل، إذ تحول النزاع إلى أداة لمأسسة اقتصاد الحرب، وتجسد هذا الانهيار في انقسام البنك المركزي بين صنعاء وعدن منذ عام 2016، مما خلق نظاما نقديا مشوها بعملتين وقيمتين مختلفتين، وتسبب ذلك في فرض عمولات تحويل داخلي باهظة أثقلت كاهل المواطنين. علاوة على ذلك، أدى تجميد رواتب مئات الآلاف من موظفي القطاع العام وتحول سلطات الأمر الواقع إلى نظام الجبايات القصرية إلى سحق الطبقة الوسطى بالكامل وتحويل المجتمع إلى بيئة ريعية تعتمد كلياً على المساعدات الإنسانية الدولية المسيسة. وعلى عكس اليمن، تتجه سوريا بعد سقوط نظام الأسد نحو الاستقرار بالتدريج. ولكن هل تجد السلطة حلولاً للعدالة الاجتماعية الغائبة منذ عقود؟
1: ونعود لنكمل نقاشنا. دكتور الغداء، هناك تجارب كثيرة في العالم مشابهة لما مرت به سوريا، نؤكد أنه ربما لكل دولة خصوصيتها ولسوريا خصوصيتها، لكن دائما هناك شيء نستفيد منه من التجارب. ربما لديكم بعض التجارب تستفيدون منها في دول كي لا نمر بنفس الأخطاء ونستفيد من النجاحات في بعض التجارب أيضا.
4: طبعا أستاذ روبا، تعرفي أنت الدول الخارجة من النزاع كل دولة تركز على جانب معين. غالبا كل هذه الدول التي خرجت من النزاع هي تعاني من مشاكل اقتصادية كالتي يعني نعيشها اليوم، وأيضا تعاني من مشاكل تريد فيها دعم الناس. لذلك يمكن ربما اليوم أكثر ما نجد، أنا من جهتي يعني من خلال عملنا في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، موضوع دعم المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر يكون له أثر مباشر. لماذا؟ لأن أنت يعني إذا دعمتي فكرة عند شخص معين فهو سوف يعيل نفسه
1: ويعيل أسرته. نعم.
4: وبالتالي من مشروع صغير هو يساهم في إعادة نفسه وإعادة أسرته، وأيضا يعني يسهم في رفض الاقتصاد، ويعني كما نقول تطويق أو تقليل الفجوات. هناك مثلا بعض التجارب التي تحدثت عن بنك يسمى بنك الفقراء، يمكن أن مثل هذه التجربة الاستفادة منها في سوريا اليوم لدعم الناس الأكثر هشاشة بمبالغ صغيرة يستطيعون فيها تأمين لقمة عيشهم وأيضا تأمين دخلهم بدون الحاجة إلى مساعدات. اليوم نعمل في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بالتعاون مع منظمة العمل الدولية على برنامج الأشغال العامة. برنامج الأشغال العامة هو برنامج نفذ في كثير من الدول، مثلا نفذ في العراق، نفذ في أندونيسيا وغيرها من الدول، من أجل دعم التوظيف السريع. دعم التوظيف السريع وأيضا يعني رفض المناطق، خاصة المناطق التي تعرضت لانهيار ودمار كبير ببنية تحتية. فهذا البرنامج مثلا برنامج الأشغال العامة ربما يستمر لثلاثة أو أربعة أشهر، يكون فيه مثلا تعبيد طريق، ترميم مدرسة، ترميم مستوصف إلى آخره. هو يؤمن أو يدعم المنطقة ببنى تحتية
1: ويؤمن فرص
4: أيضا
1: عمل.
4: فرص عمل.
1: نعم.
4: تساهم في تساهم وتدريب يساهم في رفض الناس في يعني مورد اقتصادي يساعدهم على حياتهم.
1: عندما نتحدث عن العدالة الاجتماعية دكتور أغداء، لابد أن نسأل، اسمحي لي، عن موضوع النساء. نعم. وخاصة أنهن يعني طبعاً. عدد كبير عاملات معيلات لأسرهن. نعم. إلى أي مدى أيضا تدعمونهن ضمن هذه البرامج وتستفيدون من تجارب دول طبعاً مشابهة طبعاً وفئة الشباب التي تشعر بأنها مغبونة، خاصة من فقد فرصته بالتعليم أو من تعلم بفرص أو بظروف صعبة جدا، كيف تتعاملون مع هذا الموضوع أيضا؟
4: نعم، اليوم في سوريا عندي تقريبا 24% من الأسر تعيلها امرأة. وإعالة المرأة لأسرتها غالبا تكون يعني في ظل تحديات وظروف صعبة جدا.
1: رعاية كاملة هي التي تنفق، يعني تقصدين النسبة؟
4: نعم. نعم، هي التي تنفق وهي التي تعمل، وغالبا يكون مردود عملها، ساعات عملها أطول ومردود عملها أقل لأسباب كثيرة طبعا.
1: يعني أيضا نريد أن نسمع منك عن موضوع المساواة أو العدالة بالأجور، لأنه منذ أيام كان هناك إضرابات في معامل متعلقة بظروف العمل والأجور. نعم
4: نعم صحيح صحيح. لذلك يعني اليوم في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أهم البرامج التي نعمل عليها هو التمكين الاقتصادي للنساء، خاصة للنساء المعيلات. النساء المعيلات اليوم من خلال هذه المراكز المجتمعية التي تحدثت لك عنها، وأيضا من خلال تمويل المشاريع الصغيرة وتمويل ريادة الأعمال، نتوجه فيها للنساء، خاصة النساء المعيلات، من أجل دعم هؤلاء النساء، ومن أجل أيضا إتاحة الفرصة لهن من للكسب الحقيقي، يعني الكسب العادل، ردم الفجوات. كما أيضا إذا أشرتي لموضوع الأجور والإضرابات العمالية، اليوم نعمل في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل على موضوع الوساطة بين العمال وأصحاب العمل من أجل ردم أو تقليل هذه الفجوات. اليوم حتى صاحب العمل يعاني من إشكاليات لها علاقة بالتكاليف العالية للإنتاج، مما يؤدي مثلا إلى إغلاق كثير من المشاريع التي نحن اليوم في حاجة لها. لذلك نقوم اليوم بدعم هؤلاء، وأيضا دعم العمال وبيئة العمل، لأن المردود العامل يكون مردود قليل. اليوم المهمة مهمة كبيرة ومهمة، يعني نحتاج فيها إلى قرارات فعلا على مستوى وطني، وليس فقط على مستوى وزاري كل وزارة تقوم بهذا العمل. اليوم التنسيق بين الوزارات هو أمر ضروري جدا من أجل أن نجد نتائج ما تقوم به الحكومة. أعرف أن اليوم كل وزارة من الوزارات لها استراتيجيتها المعينة التي تعمل عليها،
5: لكن يعني بالتأكيد، لكن هناك نحن دائما دكتورة رغدة، التنسيق جيد، التعامل جيد بين الوزارات، لكن نحن نحتاج إلى خطة وطنية. وهنا أذهب مرة أخرى إلى السيد جلال. سيد جلال،
4: بالتأكيد هذا التنسيق، هذا التنسيق أستاذتي ربا،
5: تفضلي يعني باختصار
4: كلمة صغيرة. التنسيق هذا هو شيء أساسي جدا جدا من أجل بناء هذه الخطة التي تتحدثين عنها.
5: نعم، لكن مع ذلك أحيانا نشعر من خلال القرارات أنه لا يوجد تنسيق ويوجد تضارب. بكل الأحوال الخطة الوطنية هي التي، والشفافية هي التي تقطع الطريق على كل التأويلات. سيد جلال، هل تلاحظ أو ترى أو تستشف أن هناك خطة وطنية متعلقة بالعدالة الاجتماعية في سوريا؟ وإن لم يكن كذلك، إلى ماذا تستند؟ وأين برأيك تتجه الأمور بإطار العدالة الاجتماعية الآن؟
0: سأبدأ بمثال
5: تفضل.
0: بسيط،
5: بدقيقتين لو سمحت.
0: السيد وزير الأوقاف وضع حجر الأساس لأكبر مسجد في دير الزور، والحديث على أنها هي أولوية الوزارة. لا يمكن الحديث عن أولوية وزارة، يجب أن يكون هناك أولوية حكومية قائمة على الاستراتيجية للتعامل مع كل محافظة وفق احتياجاتها. في بلد مدمر لا فيه خدمات ولا فيه تعليم ولا فيه صحة،
5: برأيك لم يكن هناك تقييم للاحتياجات إلى الآن في كل سوريا؟
0: في وسط مباني مهدمة يا رب. عزيز، في وسط مباني مهدمة. بدي أقول خمس نقاط سريعة في دقيقة واحدة. نبدأ بالعدالة الاجتماعية. أولاً، عندما لا نركز الثروة بيد مجموعة قليلة ونعيد ما قام به نظام الأسد، الليبرالية الاقتصادية التي نتحدث عنها اليوم تتطلب بالضرورة ليبرالية سياسية. نحن لا يوجد أي جهاز رقابي مستقل، المجلس الشعب القادم هو مجلس تشريعي لن يمارس الرقابة. يجب أن نهتم بالمحليات، ويجب أن نشكل مجالس محلية نزيهة وتقنية، وهي أهم بكثير الآن من مجلس الشعب. النقطة الأخيرة، يجب أن نخصص كما خصصنا للحسكة جزء من ثرواتها، أن ننظر إلى المناطق المحرومة وأن نخصص جزء من ثرواتها.
5: نعم،
0: بهدف التنمية.
5: نعم، يعني هذه نقطة مهمة أيضا، تحدث عن تكافؤ أو توزيع العادل للموارد. طيب، أيضا دكتور حسن، إذا سألناك من وجهة نظرك، هل وفق السياسات الحالية من الممكن أن نشهد عدالة اجتماعية؟ ربما هناك وزارات تعمل على خطط، لكن هل على الصعيد الوطني نشهد عدالة اجتماعية في سوريا تجعل يشعر ابن أي منطقة بأنه يصل له حقه كمواطن سوري مثل أي منطقة أخرى؟ يعني التكافؤ في كل شيء، العدالة في كل شيء.
2: يعني كما تفضل الزملاء، لدينا مجلس اقتصادي يعني يعنى في موضوع تنظيم والتنسيق بين الوزارات، لكن للأسف هو لم يفعل لحد الآن. لم نعرف من هو رئيس هذا المجلس، مجلس التنمية الاقتصادية.
5: نعم،
2: بكلمات قليلة، بجمل قصيرة، أود أن أرسل بعض الرسالات أو الجمل للإخوة يعني المواطنين، وأيضا للحكومة، أن الدولة سوف تبني، يجب أن يعني عليها بناء المنظومة التي تعمل على العدالة الاجتماعية. ربما لا نستطيع
5: طب هل كل
2: تغيير
5: شيء
2: الواقع
5: مسؤولية
2: بشكل
5: الدولة،
2: كامل.
5: كل شيء متعلق بالدولة بموضوع العدالة الاجتماعية؟
2: يعني إذا كملت الجملة هجاوبك عليها.
5: نعم تفضل.
2: يعني الدولة مسؤوليتها بناء منظومة العدالة الاجتماعية. ربما لا نستطيع تغيير الواقع بشكل كامل خلال المرحلة الانتقالية، لكن على الأقل نستطيع تغيير المسار نحو العدالة الاجتماعية.
5: نعم
2: والمجتمع المدني لديه دور كبير في حراسة هذه المنظومة ومراقبتها حتى تتحول هناك الحماية الاجتماعية يعني إلى حماية اجتماعية فعلية وليست مكافأة سياسية لبعض الفئات وبعض
5: نعم
2: الشرائح. بناء على ذلك نستطيع بناء الثقة، لأنها هي بالأساس هي
5: شكرا.
2: العملة الأولى في أي مشروع. سوريا الجديدة لن تبنى بالإعمار وحده، لكن ستبنى حين يشعر مثلا ابن الرقة أن له نفس الفرصة لابن دمشق، وحين تعرف مثلا الأم في السويداء مثلا أن طفلها سيجد طبيب ومعلم بغض النظر عن عنوان البيت. هذا ليس حلما، لكن إن شاء الله هذا تعريف الدولة لسوريا المستقبل بإذن الله.
5: نعم، وأن تكون الكفاءات هي الأولوية دون أي شيء آخر وليس على حساب الولاءات، كما يقال
2: بالتأكيد
5: العدالة الاجتماعية
2: بالتأكيد
5: تبدأ من التكافؤ والعدالة. شكرا جزيلا لكم الدكتور حسن غراء الباحث الاقتصادي في مركز دسور للدراسات، كنت معنا من الكويت. السيد جلال الحمد الباحث في مجال حقوق الإنسان كنت معنا من باريس، والدكتورة رغداء زيدان معاونة وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل كنت معنا من دمشق. كان هذا بيان الأسبوع من الجمهورية الثالثة.

0: وقد صار للسوريين بلد، نحن في وسطه. في بلد عايش القمع والظلم والتهجير والحرب، لكنه ثار حتى انتصر. في بلد تتعدد فيه السرديات وتتناقض الخطابات، نفتح نافذة على كل التساؤلات.
1: شو عم النظام السياسي لسه هلا عم بتشكل؟
2: متى سيكون هناك؟
0: نستمع للناس من داخل البلد ومن كل مخترب بحوارات ومناظرات عن أهم القضايا وأكثرها تعقيدا.
3: أتمنى أن يكون في مفاوضة.
1: أنا معترض على فكرتين.
0: حتى نلتقي في نقطة تجمعنا وسط البلد على تلفزيون سوريا. القناة الثانية.
4: هروب بشار الأسد من دمشق.
0: في زمن تتسارع فيه الأحداث،
5: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية
6: من تلفزيون سوريا،
0: وتتقاطع فيه القضايا. تأتيكم نشراتنا الإخبارية لتقدم الصورة كاملة إلى كل العالم. هنا لا نروي الحدث فقط، بل نبحث في خلفياته، نحلل أبعاده، ونواكب التطورات الساخنة بتغطيات على مدار الساعة. نشراتنا تنقلك إلى الميدان وتفتح العناوين وتكشف ما خلفها.
7: ختام النشرة في أمان الله.
0: من جمال الأبيات وحقول الأدب والذكريات، نسافر بين المعاني، نروي القيم والهمم بديوان عربي تليد وشعر جديد. نقطف معكم حب الحصيد وحب القصيد، ونظل في دنيا القصيد نسائل. لك يا منازل في القلوب منازل، في القلوب منازل. منازل القصيد على تلفزيون سوريا.

0: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم، المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة في مهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
1: في الصيف تكفي شرارة صغيرة لتأخذ معها تعب سنة كاملة، سيجارة ترمى بلا انتباه أو نار تشعل قرب الحقول قد تتحول خلال دقائق إلى حريق يلتهم الأرض والرزق والتعب. أرضنا ليست مجرد حقول، هي خبز الناس وتعب المزارعين وحكايات البيوت السورية. لهذا لا تشعل النار قرب المحاصيل، لا تدخن في الحقول، وتأكد دائماً من إطفاء أعقاب السجائر بحذر بسيط نحمي موسماً كاملاً. وعيك يحمي أرضك، ومعاً نحمي محاصيلنا من الحرائق.
2: سوريا حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل، لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك بسواعد أبنائها وبروح التعاون. تنهض سوريا من جديد ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معاً.

أهلا بكم في هذه النشرة، نبدأ بالعناوين. وزارة المالية تبدأ التحضير لإصدار أول الصكوك السيادية للدولة، وتقول إن هدفها توفير مصادر تمويل حقيقية للموازنة العامة. قوة للاحتلال الإسرائيلي تتوغل على طريق خان أرنب أوفانيا بريف القنيطرة وتقيم حاجزا في المنطقة وتفتش المارة. وزير ألماني يقترح منح سوريين 10,000 يورو للعودة وتوسيع عمليات ترحيلهم، ويؤكد على إمكانية بقاء المندمجين في المجتمع. الرئيس الشارع يقدم واجب العزاء في الدوحة بوفاة الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، واستمرار وصول وفود المعزين الرسمية إلى العاصمة القطرية.

0: أعلنت وزارة المالية بدء التحضيرات لإصدار أول صكوك سيادية للدولة بهدف توفير مصادر تمويل حقيقية وغير تضخمية للموازنة العامة. وقالت الوزارة أن الوزير محمد يسر برنية ناقش مع لجنة الأوراق المالية بالوزارة مسودة خطة استراتيجية بشأن إصدار الأوراق المالية الحكومية من أذون وسندات خزينة سيادية. وبحسب الوزارة فإن الخطوة تسهم في خلق مؤشر مرجعي يساعد على تسعير الأصول المالية، بما يساعد المؤسسات المالية والمصرفية على تسعير خدماتها المالية بصورة تعكس المخاطر بكفاءة. كذلك ستمكن هذه الأدوات مصرف سوريا المركزي من تفعيل إدارة أنشطة للسيولة وعمليات السوق المفتوحة. معنا الآن من دمشق مراسلنا حازم عوض. حازم، نرصد معك ما أعلنت وزارة المالية عن بدء التحضيرات لإصدار أول صكوك السيادية للدولة، ماذا في التفاصيل؟
1: نعم، على حقيقة هذه الصكوك السيادية التي أعلن عنها وزير المالية سابقا منذ أيار الماضي بأنه سيكون هناك تحضيرات لبنية تشريعية وقانونية خاصة بهذه الصكوك، وصلت إلى مرحلة مناقشة المسودة اليوم مع اللجنة الخاصة بالأوراق المالية والصكوك السيادية، ثم سيتبع هذا النقاش نقاشا مع جهات أخرى مرتبطة بهذا الملف، وهو أهمها ربما مصرف سوريا المركزي. هذه الصكوك السيادية هي أوراق مالية وهي أدوات دين تبيعها الحكومة للمستثمرين لتأخذ منهم سيولة وتمول بها مشاريع على افتراض أن هذه الأموال ستذهب إلى مشاريع إنتاجية. سابقا كانت الموازنة أو عجز الموازنة يمول عن طريق طباعة عملة جديدة ما يخلق تضخما في الأسواق. هذه الأداة توافق مع الشريعة الإسلامية ربما تسهم بعملية ضبط السيولة وعدم إحداث أي تضخم عندما تمول الحكومة الموازنة. لكن هناك بعض النقاط التي بحاجة إلى توضيح، هي أين ستذهب هذه الأموال؟ هل هي لمشاريع إنتاجية أم هي فقط لتمويل الإنفاق العام؟ ما يحدث مشكلة في تمويل السندات التي تمويل سندات على سندات، وبالتالي يحدث مشكلة. لكن على طريق بالمجمل هناك أذون هي أدوات دين، أذون خزينة وصكوك سيادية، كلها لها طريقة معينة في السداد وطريقة معينة في الحصول على الأرباح. الصكوك السيادية هذه وهي لأول مرة تتبع الشريعة الإسلامية أو متوافقة معها، ويكون هناك مستثمرين يشترون هذه الصكوك ويحصلون على مرابح تبعا ل طريقة الحصول على هذه الأرباح.
0: حازم عوض من دمشق، شكرا. نعم، جزيلا لك. انطلقت فعاليات منتدى الأعمال السورية الأمريكية الأول في دمشق بمشاركة ممثلين عن القطاعين الاقتصادي والتجاري في البلدين. يهدف المنتدى إلى فتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي بين البلدين عبر استعراض أجندة الإصلاح الاقتصادي وتسليط الضوء على الفرص الاستثمارية الواعدة في مختلف القطاعات. قال رئيس مجلس الأعمال السورية الأمريكي عصام غريواتي، قال إن المنتدى يؤسس لمرحلة جديدة من التعاون تتيح تعزيز التعافي الاقتصادي وجذب الاستثمارات في سوريا. في حين قال وزير الاقتصاد نضال الشعار إن قرارات الولايات المتحدة الأخيرة إزاء سوريا تزيل الحواجز التي أعاقت التجارة وأحبطت الاستثمار وقيدت المشاركة المالية لسنوات وتمهد لبناء علاقة اقتصادية جديدة. في السياق، قال نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي إن سوريا انتقلت من مرحلة العزلة الاقتصادية إلى مرحلة جديدة من الانفتاح. وأضاف المسؤول في كلمة مصورة خلال منتدى الأعمال السورية الأمريكي الأول في دمشق أن واشنطن تنظر إلى سوريا كفرصة واعدة لتعزيز الاستقرار ودعم النمو الاقتصادي، مؤكدا أن الشراكات بين القطاعين العام والخاص تشكل ركيزة أساسية لدعم النمو الاقتصادي في البلاد. أكد حاكم المصرف المركزي صفوة رسلان أن المصرف يتبع سياسة نقدية جديدة لضبط سعر الصرف بالتنسيق مع وزارة المالية. وأشار رسلان خلال جلسة حوارية في منتدى الأعمال السوري الأمريكي الأول إلى أن رفع العقوبات وزيادة التدفقات النقدية سيسهمان في دعم الاستقرار الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة، موضحا أن القطاع المصرفي السوري يمتلك قاعدة جيدة من الالتزام بالمعايير المصرفية، غير أنه يحتاج إلى تحديث القوانين والأنظمة لمواكبة متطلبات إعادة البناء والتطوير الاقتصادي. وأكد رسلان أن العمل يجري على تعزيز التعاون مع المؤسسات المالية المحلية والدولية بما يمهد لبناء رؤية مصرفية واقتصادية طويلة الأمد. قال وزير النقل يعرب بدر إن الوزارة تجري دراسة أو تقوم بدراسة مشروع لإنشاء مسار ثاني للطريق الواصل بين دمشق وتدمر ودير الزور. وأشار وزير النقل إلى أن الوزارة بدأت بإعادة تأهيل شبكة الطرق المركزية التي تربط المحافظات والموانئ والمعابر الحدودية في سوريا. كما أوضح يعرب أن العمل جار على إنشاء مشروع ثان للطريق الواصل بين دمشق وتدمر ودير الزور بهدف ربط شمال شرقي سوريا ببقية المحافظات ودعم مسارات التنمية والاستثمار. أعلنت وزارة النفط العراقية عن خطة متعلقة باتفاقية مبادئ مع ائتلاف أمريكي قطري لإعداد الدراسات الفنية والمخططات الخاصة بمشروع أنبوب بانياس. وذكرت وكالة الأنباء العراقية أن مشروع بانياس ما يزال قيد الدراسة، وتعمل الوزارة على خطة لتنويع منافذ التصدير وتوفير المرونة اللازمة لتصدير النفط الخام العراقي. وأوضحت الوكالة أن الاتفاقية لا يترتب عليها أي التزامات مالية، وتأتي ضمن مرحلة إعداد الدراسات الفنية للمشروع. في ملف آخر، أفاد مراسلون بتوغل قوات الاحتلال الإسرائيلي على طريق خان أرنب أوفانيا بريف القنيطرة. وأوضح المراسل أن قوات الاحتلال المتوغلة أقامت حاجزا في المنطقة وفتشت المارة. يأتي ذلك على وقع استمرار الانتهاكات الإسرائيلية في جنوب سوريا وفي القنيطرة على وجه الخصوص، بحيث يشن الاحتلال توغلات متكررة يوميا، كما يضيق على المدنيين وينفذ مداهمات بين الحين والآخر. أكدت وزارة الداخلية أن نتائج التحقيقات أثبتت مسؤولية الخلية الإرهابية الموقوفة عن تفجيري 7 تموز في دمشق. وأوضحت الداخلية أن التحقيقات المدعومة بتسجيلات كاميرات المراقبة واعترافات الموقوفين أثبتت انتماء المدعوين ضياء شاكر القاسم وعبد الله يونس الجبوري، إضافة إلى المدعو محمد أسعد محمد، إلى داعش، حيث كان الموقوفون يخططون للتنفيذ لأعمال إرهابية تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وبث الفوضى، مشيرة إلى استمرار التحقيقات لكشف جميع المتورطين والمتعاونين مع الخلية تمهيدا لإحالتهم إلى القضاء.

أفادت وكالة سانا نقلا عن مصدر أمني بأن الجهات المختصة باشرت تحقيقا في حادثة وفاة شخص في أثناء محاولة توقيفه على أحد الحواجز في العاصمة دمشق، وذلك بعد فراره من نقطة تفتيش تابعة لقوى الأمن واستخدامه السلاح في أثناء ملاحقته. وأوضح المصدر أن جميع العناصر المعنيين في الحادثة أحيلوا إلى التحقيق لتستكمل الإجراءات القانونية والفنية لكشف ملابسات الحادثة وتحديد المسؤوليات تمهيدا لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحق كل من يثبت تقصيره أو مخالفته للقانون.

أعلنت قوى الأمن الداخلي في محافظة درعا القبض على شخص يعتبر من أخطر المطلوبين للعدالة في إطار العمليات الأمنية التي تهدف إلى ملاحقة المطلوبين وتعزيز الأمن والاستقرار في المحافظة. وأوضحت قوى الأمن أن الموقوف يتزعم عصابة إجرامية منظمة تنشط في تنفيذ جرائم القتل والسلب بقوة السلاح إلى جانب الاتجار بالمخدرات، مشيرة إلى أنه جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه تمهيدا لإحالته إلى القضاء المختص. وأكدت قوى الأمن الداخلي استمرار حملاتها الأمنية لملاحقة الخارجين عن القانون والتصدي للعصابات الإجرامية بما يسهم في حماية المدنيين وترسيخ الأمن والاستقرار. أعلنت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث ارتفاع ضحايا انقلاب العبارة في نهر الفرات ليصل إلى 4 وفيات بينهم 3 أطفال وشاب. هذا وعثر الأهالي على جثة الشاب في النهر قرب قرية جديدة بكارة بدير الزور في منطقة تبعد 25 كيلومترا عن موقع الحادث. وجاءت حادثة غرق العبارة بعد عطل أدى إلى انقلابها ووفاة عدد من الأشخاص بعد جهود لمحاولة الدفاع المدني انتشال جثث الضحايا. قتل مدنيان من جراء انفجار لغم أرضي في قرية الجبل غرب تل أبيض بريف الرقة وفق ما أفادت به مديرية إعلام الرقة. وتأتي هذه الحادثة في ظل استمرار مخاطر الألغام ومخلفات الحرب في مناطق شمال سوريا، إذ رصدت الشبكة السورية لحقوق الإنسان مقتل ما لا يقل عن 3799 مدنيا جراء انفجار الألغام والذخائر العنقودية في سوريا منذ عام 2011 وحتى حزيران العام الجاري. هذا وحذرت إدارة منطقة تل أبيض بريف الرقة أهالي الريف الغربي للمنطقة من العودة لمنازلهم في الوقت الحالي بسبب وجود مخلفات حرب وألغام غير متفجرة داخل المنازل والمناطق السكنية. وأوضحت الإدارة أن فرق الهندسة المختصة تعمل على تمشيط المنطقة من الألغام وتأمينها بالكامل، مشيرة إلى أنها ستعلن بشكل رسمي فور انتهاء أعمال التمشيط وجاهزية المنطقة لاستقبال الأهالي. استجابت فرق الدفاع المدني في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث إلى 141 حريقا في عموم سوريا، بينها حريق في الحقول والمحاصيل الزراعية والباقي متفرقة بين المنازل والمحال التجارية. وأكدت فرق الدفاع المدني أنها تمكنت من إخماد الحرائق وتبريد أماكنها من دون تسجيل أي إصابات بين المدنيين، في حين اقتصرت الأضرار على الخسائر المادية. كما شددت فرق الدفاع المدني على تحذيرات وإرشادات لتجنب اندلاع الحرائق، أبرزها عدم إشعال النيران في المناطق الحراجية والحقول الزراعية وعدم رمي أعقاب السجائر أو العبوات الزجاجية على جوانب الطرقات، لا سيما في المناطق المجاورة للمحاصيل الزراعية. كما استجابت فرق الدفاع المدني في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث ل 19 حادث سير في عموم سوريا أسفرت عن تسجيل حالة وفاة وإصابة 17 مدنيا. وأكدت فرق الدفاع المدني تقديم الإسعافات الأولية للمصابين، وأكدت أيضا نقلهم إلى المشافي لتلقي العلاج اللازم. كما وأطلق الدفاع المدني جملة من التحذيرات والإرشادات للسائقين لتجنب الحوادث، أهمها ضرورة تخفيف السرعة والتأكد من الحالة الفنية للسيارة وتجنب السلوكيات الخاطئة التي تشتت التركيز في أثناء القيادة كاستخدام الهاتف المحمول.

0: عقدت محكمة الجنايات العسكرية في دمشق الجلسة الثانية من محاكمة المتهمين بأحداث السويداء. وأوضح رئيس لجنة التحقيق بأحداث السويداء القاضي حاتم النعسان أن المحاكمة تأتي في إطار استكمال المسار القضائي بحق المتهمين بحضور وكلائهم وفق أحكام القوانين النافذة. وكانت النيابة العامة العسكرية قد باشرت في الأول من تموز الجاري بمحاكمة عدد من الأشخاص المتهمين بالتورط في الأحداث التي شهدتها السويداء العام الماضي. هذا وقال المتحدث باسم لجنة التحقيق بأحداث السويداء عمار عز الدين لتلفزيون سوريا، قال إن المحاكم العسكرية أصبحت تتبع لوزارة العدل بخلاف ما كانت عليه في زمن النظام المخلوع حين كانت تتبع لوزارة الدفاع.
1: طبعا هلا ما شاهدناه هو عباره عن اجراءات قضائيه التزمت بها وزاره العدل بموضوع المحاكمات، ووضح نقطه عامه وهذه مهمه جدا، ان اليوم حتى المحاكم العسكريه اصبحت تتبع لوزاره العدل، وهذه نقطه مهمه، وذلك من اجل موضوع المحاكمات العادله. في زمن نظام البعث كانت المحاكم العسكريه تتبع لوزاره الدفاع، وبالتالي لا يكون هنالك حق يعني للشخص بالدفاع بشكل يحافظ فيها حقوقه. اليوم كان هنالك دعوى المفتونه، الشخص الذي قام بقتل الاشخاص المزارعين بالاضافه الى دعوى ال سرايا، وليصرح على هذه الدعوى حتى لا يقول الناس لا نحاكم دعوى ال سرايا المزرعه التي تم ارتكابها عند الدوار، وتم استدعاء الاشخاص الذين قاموا بهذه المزرعه، وتم ايضا توكيل لهم محامي، وهذه نقطه مهمه يجب ان نؤكد عليها. ليس هنالك فقط أن يكون هنالك حقوق للضحايا، يجب أن يكون أيضا هنالك حقوق للمتهمين بالدفاع عن أنفسهم وتحقيق شروط المحاكمات العادلة. فكان اليوم هنالك مزيج من محامين الضحايا بالإضافة لمحامين الدفاع الذين كانوا موجودين.
0: تأتي هذه المحاكمات بالتزامن مع الذكرى السنوية الأولى لأحداث السويداء، ما يعيد تسليط الضوء على حالة الجمود التي تحيط بملف المحافظة في ظل واقع أمنيا وسياسيا وإنسانيا معقد.
2: رغم مرور عام على أحداث السويداء، ما يزال الملف مفتوحا دون تسوية نهائية في ظل واقع أمنيا وسياسيا معقد جعل المحافظة واحدة من أبرز التحديات أمام الدولة السورية، إذ لم تنجح التفاهمات التي أعقبت الأحداث في الوصول إلى تسوية نهائية، وبقيت الأزمة تراوح مكانها بين الهدوء الحذر والتوتر الكامن. أسهمت الوساطات المحلية والإقليمية والدولية في وقف العمليات العسكرية ومنع تجدد الاشتباكات الواسعة، إلا أنها لم تتمكن من معالجة جذور الأزمة أو إعادة بسط سلطة الدولة بشكل كامل على المحافظة. وبينما تنتشر القوات الحكومية في أجزاء من ريف السويداء، ما تزال المدينة ومناطق أخرى تدار من قبل ما يعرف بالحرس الوطني المرتبط بحكمة الهجر عبر نفوذها الأمني والعسكري. ورغم الإعلان عن تفاهمات متكررة، بقيت ملفات أساسية عالقة أبرزها مصير المعتقلين والمخطوفين والمفقودين، إضافة إلى المطالبة بمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات التي رافقت الأحداث، وهو مسار قضائي بدأ بالتشكل مطلع شهر تموز الحالي مع إحالة عدد من القضايا إلى محكمة الجنايات العسكرية في دمشق وانطلاق قطار المحاكمات. على المستوى المعيشي يواجه سكان السويداء تحديات متزايدة تشمل تراجع الخدمات العامة ونقص المياه والمحروقات وضعف البنية التحتية، إلى جانب استمرار حوادث الخطف والتوترات الأمنية، ما ينعكس سلبا على الحياة اليومية ويؤخر عودة الاستقرار الكامل إلى المحافظة. وحتى الآن لا تبدو الأزمة في طريقها إلى حل نهائي، إذ ما زالت القضايا الأمنية والسياسية والخدمية تشكل تحديات رئيسية في انتظار توافق يضع حداً لأحد أكثر الملفات تعقيداً في سوريا.
0: عقد المكتب الرئاسي لمجلس الشعب اجتماعه الأول، تناول خلاله التحضيرات الخاصة بعقد الجلسة المقبلة وآلية اختيار لجنة صياغة النظام الداخلي. وبحسب مجلس الشعب، ناقش الأعضاء تنظيم أعمال الجلسات اللاحقة والترتيبات اللوجستية والإدارية المتعلقة بأعضاء المجلس في إطار السعي لوضع أسس عمل واضحة تضمن انتظام جلسات المجلس وسير أعماله التشريعية بصورة منظمة. ومن المقرر عقد الجلسة الثانية لمجلس الشعب في 26 من شهر تموز الجاري. أكدت الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية كايا كالاس أن سوريا نجحت في البقاء بمنأى عن التوترات التي تشهدها المنطقة. وقالت كالاس خلال اجتماع مجلس الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي في بروكسل إن سوريا ما تزال تواجه تحديات، مشددة على ضرورة معالجة أوضاع المخيمات والعمل على الحفاظ على استقرار سوريا وحمايتها من تداعيات التوترات الإقليمية. أعلنت محافظة إدلب إشرافها على تسيير قافلة عودة طوعية ل47 عائلة إلى حمص واري في دمشق. وأوضحت مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل في المحافظة أن القافلة تنظم ضمن الجهود الرامية لدعم الاستقرار وتسهيل العودة الآمنة، حيث انطلقت اليوم الاثنين 25 عائلة إلى حمص و14 عائلة إلى ريف دمشق، لتنضم إلى 8 عائلات غادرت يوم الخميس الماضي. وأكدت المديرية أن العائلات العائدة ستستفيد في مناطقها الأصلية من حزمة مساعدات تشمل منظومات طاقة شمسية منزلية ومستلزمات منزلية أساسية، بما يسهم في تلبية احتياجاتها وتعزيز استقرارها. بحثت اللجنة التوجيهية المكلفة بتنفيذ استراتيجية سوريا من دون مخيمات برئاسة وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح، بحثت مع المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان للنازحين داخليا واقع تنفيذ الاستراتيجية والتحديات التي تعيق العودة الطوعية، وفي مقدمتها ضعف البنى التحتية والألغام ومخلفات الحرب. وشهد الاجتماع استعراض جهود تنفيذ الاستراتيجية بما في ذلك تسيير قوافل العودة الطوعية للعائلات المسجلة وآليات تأمين التمويل والدعم اللوجستي، في حين أشادت المقررة الأممية بوجود خطة واضحة وتنفيذ فعلي على الأرض لمعالجة ملف النازحين. مع تراجع ثقة كثير من السكان في محافظة إدلب بمصادر المياه التقليدية وتزايد الاعتماد على المياه المفلترة للشرب والطهي، تشهد مناطق ريف المحافظة توسعا ملحوظا في افتتاح معامل فلترة وتعبئة للمياه، ما أدى إلى فتح باب الاستثمار أمام أصحاب رؤوس الأموال الذين اتجهوا بدورهم إلى استيراد خطوط إنتاج حديثة لتلبية الطلب المتزايد على مياه يفترض أنها أكثر أمانا وجودة.
3: تحول لافت في وعي المستهلكين بات يربط بين جودة المياه والصحة العامة، دفع العديد من أصحاب رؤوس الأموال إلى الاستثمار في معامل فلترة وتعبئة مياه الشرب بالاعتماد على خطوط إنتاج حديثة دون تدخل من الأيدي العاملة.
4: نحن كإدارة ما ننظر للمصدر كمنتج نهائي، بل كمادة خام خاضعة للتطوير بتمر عبر قنواتنا بمراحل فيزيائية وكيميائية لتنتقل لمرحلة تحول من مياه طبيعية إلى مياه مطابقة للمقاييس الحيوية وصالحة للشرب.
3: ولضمان سلامة المنتج تعتمد وزارة الاقتصاد والصناعة معايير قياسية تدفع أصحاب المعامل إلى استخدام تقنيات فلترة متطورة والاستعانة بخبرات مختصة لإجراء تحاليل دورية للتحقق من جودة المياه المنتجة.
5: نقوم بأربع أنواع من التحاليل: تحاليل فيزيائية للمياه، تحاليل كيميائية، بالإضافة للتحاليل الجرثومية والتحاليل الحسية. بالنسبة للتحليلات الفيزيائية فهي بتتم كل ساعة، بناخذ عينات من خط الإنتاج ومنحللها ضمن المخبر، منراقب فيها الأملاح الذائبة الكلية TDS والناقلية الكهربائية، أيضا منحلل ضمن التحليلات الفيزيائية pH. بعدين ننتقل على التحليلات الحسية اللي هي طعم ولون ورائحة.
3: ومع ارتفاع نسب الشوائب والأملاح الكلسية في المياه الواصلة إلى المنازل، تحول الاعتماد على المياه المفلترة

0: المنتج وتحمي المستهلك. إلاف العلي، تلفزيون سوريا، مدينة إدلب.
1: افتتح وزير الزراعة باسل سويدان ومحافظ إدلب محمد عبد الرحمن افتتحا مكتب الزيتون في مدينة إدلب بعد إعادة تفعيله ضمن خطة تهدف إلى النهوض بالقطاع الزراعي وتحسين الخدمات المقدمة للمزارعين ومنتجي الزيتون في المحافظة. هذا وأعلن وزير الزراعة عن قرب إطلاق حزمة من المشاريع الزراعية في المحافظة تشمل إنشاء مركز لأبحاث الأغنام في منطقة الروج بالتعاون مع منظمة أكساد، إضافة إلى تجهيز مكتب الزيتون بمخبر لتحليل جودة الزيت وتوسيع أعمال إزالة السواتر الترابية لإعادة الأراضي المتضررة إلى الإنتاج، إلى جانب دعم مشاريع الري والثروة الحيوانية. تتكرر حوادث انقلاب صهاريج الفيول العراقية العابرة ترانزيت على الأوتوستراد الدولي بين حمص وطرطوس في ظل تزايد أعدادها وتحركها ضمن أرتال متقاربة، الأمر الذي يعزز المطالب المتزايدة بتنظيم حركتها وتشديد إجراءات السلامة المرورية وسط تعدد الأسباب المؤدية إلى هذه الحوادث.
2: يشهد الأوتوستراد الدولي الواصل بين حمص وطرطوس تكراراً في الحوادث المرورية، تتصدرها حوادث انقلاب صهاريج الفيول العراقية العابرة ترانزيت باتجاه الساحل، والتي أدى بعضها إلى اندلاع حرائق وإغلاق أجزاء من الطريق بالتزامن مع ازدياد أعداد الصهاريج وتحركها بأرتال متقاربة.
3: بس احنا قاعد يصير هذا الزحام كله، يرادلنا ساحات ويرادلنا نظام، هذا الرتل كله من وراء الرتل هذا قاعد يصير الحوادث، وقاعد يطلعون كل اثنين سوية ولا شارع صغير حيل، يعني مو تقول يرادلها الساحات.
2: يضع السائقون غياب ساحات للوقوف في مقدمة المشكلات التي يعانون منها، إذ تضطر أعداد كبيرة من الصهاريج إلى الاصطفاف على جانبي الطريق، ما يسبب ازدحاماً ويضيق المسار أمام المركبات، وسط مطالب بإنشاء ساحات تنظم تجمعها وانطلاقها على دفعات.
4: احنا المفروض يتعمل لنا ساحة وقوف، أهم شيء النقطة المهمة ساحة وقوف. الحين أكثر من 1000 سيارة واقفة على الشارع، يعني الشارع يعني مزدحم شوي، يعني ضخم. احنا حوادث كل دولة حوادث، بس احنا حوادث زاد تصير عندنا بسبت يعني ساحات ماكو.
2: تسهم القيادة بسرعات عالية والتجاوز غير المنظم إلى جانب قلة النوم والإرهاق الناتج عن ساعات القيادة الطويلة في زيادة مخاطر فقدان السيطرة ووقوع الحوادث، ولا سيما على المنحدرات والمقاطع الصعبة من الطريق.
5: الحوادث الطرق عندنا ما نم أهلي مثل طرق العراق، السبب الأول يعني في نزول حديدي، هو نزول صعب جدا وسيارة ثقيلة، وهنا بيعتمدوا على البريك، هو شيء غلط يعني، لازم يعتمدوا غيار يتقل غياره وينزل بريك ثقيل يعني. هذا السبب الرئيسي، والسبب الرئيسي عم قال لك انه ما عم يناموا، يعني في تعب كثير، عم يتعبوا كثير.
2: بين الازدحام وغياب ساحات الوقوف ومخالفات سرعة وإرهاق السائقين، تتعدد العوامل المرتبطة بهذه الحوادث، في حين تتركز المطالب على تنظيم حركة الصهاريج وتشديد الرقابة المرورية وتأمين أماكن مخصصة للوقوف والراحة.
6: حوادث متكررة أودت بحياة عشرات المدنيين على الأوتوستراد الدولي الواصل بين حمص وطرطوس، والسبب صهاريج الفيول بحسب السائقين، وسط مطالبات بحلول تنظيمية أكثر صرامة. تلفزيون سوريا لنجبارة، الأوتوستراد الدولي M1.
1: أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي مروان الحلبي إطلاق مشروع مشفى طرطوس الجامعي خلال زيارة أجراها إلى المحافظة لمتابعة عدد من المشاريع التعليمية والصحية. قالت الوزارة في بيان إن المشروع سيشكل مركزاً علمياً وخدمياً متقدماً يقدم خدمات صحية نوعية ويدعم البحث العلمي والتدريب الطبي، وبحسب البيان سيسهم المشروع في تحسين جودة الرعاية الصحية بالمحافظة وتعزيز التكامل بين الجانبين الطبي والأكاديمي. تواصل مديرية بريد الأذقية توسيع خدماتها بإضافة خدمات وتسهيلات جديدة بهدف تبسيط الإجراءات وتسريع إنجاز المعاملات.

0: وتخفيف الأعباء عن الأهالي.
1: خدمات جديدة وتسهيلات متزايدة تقدمها مديرية بريد اللاذقية للمواطنين، تشمل منح وثيقة غير عامل ودفع رسوم الجامعة الافتراضية والتعليم المفتوح، إلى جانب دفع رواتب المتقاعدين وخدمة شام كاش، بما يسهم في إنجاز المعاملات بسرعة وسهولة ضمن مركز خدمي واحد.
2: تستمر المؤسسة السورية للبريد بتقديم الخدمات المعهودة بالإضافة للخدمات الجديدة اللي عم تقدمها، منها خدمة دفع وإيداع سيريتيل وام تي ان، بالإضافة لخدمة شام كاش وخدمة القيد العقاري. كافة مكاتب البريدية منتشرة بمحافظة اللاذقية وريفة. طبعا عم نحاول جاهدين لحتى نجيب خدمات جديدة ونقدمها للمواطن بكل سهولة ويسر.
1: وتؤكد المديرية أن توسيع هذه الخدمة يهدف إلى اختصار الوقت والجهد وتخفيف الضغط عن المواطنين، إلى جانب تحسين جودة الخدمة وتسهيل الوصول إليها في مختلف المراكز البريدية التابعة للمديرية.
3: طبعا الخدمة اللي كانت مقدمة هي أول شيء حنحكي عن الرواتب اللي كان يصير فيه عشقة وناس وزحمة وكذا، بس هلا ما فيك، يعني مثل ما أنك شايف أقل عشقة وبسرعة بتوقع ما كانت موجودة قبل. بالنسبة للخدمات الجديدة هي غير محكوم، غير موظف كنت بدك تروح وتجي وجنائية وتعمل وألف شغلة وشغلة، يعني كتر خير وعملوها ببناء واحد.
4: وقت قصير بتقبض راتبك بسلاسة، الموظف محترم عم يؤدي عمله على أكمل وجه باحترام، في تنظيم للدور، وبقية الخدمات كمان كويسة ممتازة بقدمها البريد، أريحية للمواطن، بيريحوهم التنقلات، بسوي شغله وبيضل ماشي.
1: الأهالي أبدوا ارتياحهم لهذه الخدمات، مؤكدين أنها سهلت إنجاز معاملاتهم وخففت عنهم عناء التنقل، في حين طالب آخرون بمواصلة تطوير الخدمات وزيادة عدد النوافذ لتلبية الإقبال المتزايد. تواصل مديرية بريد اللاذقية توسيع خدماتها لتوفير تجربة خدمية أكثر كفاءة، بما يسهل إنجاز معاملات المواطنين ويعزز دور المراكز البريدية كمراكز خدمية متكاملة. منير الحاجي، تلفزيون سوريا، مدينة اللاذقية.
0: بحث رئيس الهيئة العامة للمنافذ والجمارك قتيبة بدوي مع محافظ حماة عبد الرحمن السهيان، بحث مشروع إنشاء منطقة حرة وميناء جاف في المحافظة. وذكرت الهيئة أن الاجتماع ناقش الأهمية الاقتصادية للمشروع الهادف لإنشاء منطقة حرة صناعية وتجارية ولوجستية متكاملة، إضافة إلى ميناء جاف يسهم في تخفيف الضغط عن المرافق البحرية وتسهيل عمليات التخليص الجمركي وربط حركة التجارة بين المحافظات والمرافق. أعلنت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك أن إعادة افتتاح معبر الدبوسية الحدودي مع لبنان سيكون في مطلع شهر أيلول المقبل بعد استكمال أعمال إعادة تأهيله. وذكرت الهيئة أن أعمال إعادة تأهيل المعبر تشمل توسعة شاملة للموقع وفق المعايير الدولية لتخفيف الضغط عن منفذ جديدة يابوس الذي يعتبر حاليا المعبر التجاري الوحيد بين الجانبين. ويعد معبر الدبوسية بوابة أساسية لمرور البضائع والمنتجات اللبنانية عبر الأراضي السورية إلى دول الخليج والأسواق العربية. دعا وزير داخلية ولاية هسن الألمانية رومان بوزك لمنح العائدين السوريين إلى بلادهم مكافأة مالية تصل إلى 10,000 يورو، وذلك لتشجيع مسار العودة الطوعية للاجئين إلى سوريا. وقال المسؤول الألماني في مقابلة مع وكالة الأنباء الألمانية إنه يتصور على المدى الطويل تنظيم عدة رحلات لترحيل السوريين. هذه الرحلات ستكون مستأجرة شهريا من ألمانيا إلى سوريا. وأكد على ضرورة التمييز بين فئات السوريين المقيمين في ألمانيا، لافتا إلى أن أولوية المغادرين ينبغي أن تكون للمجرمين وممن يشكلون تهديدا أمنيا على حد تعبيره.

0: معنا الآن من برلين مراسلنا براء الرزوق. براء، إذا منح 10,000 يورو مكافأة مالية للعائدين إلى سوريا المقيمين في ألمانيا أو في ولاية هسن تحديدا الألمانية، خلفيات هذا القرار؟
1: تحية لك آلاء وللسادة المشاهدين. يعني حتى الآن هذه مقترحات تطرح من السياسيين الألمان. كان هناك قبل هذا مقترح من وزير الداخلية الاتحادي تم تسريبه عبر مجلة فوكوس الألمانية، التي ذكرت أن هناك مخطط لرفع مكافأة العودة الطوعية من قرابة 1,000 يورو إلى نحو 8,000 يورو. اليوم يأتي هذا المقترح الجديد من وزير داخلية ولاية هيسن الألمانية في وسط البلاد، والذي قال بأن يعني أنه يقترح، حتى الآن كما قلت يقترح منح قرابة 10,000 يورو للعائدين طوعا. وقال وزير الداخلية في هيسن أن هذا القرار سيساعد عدد كبير من السوريين على اتخاذ هذا القرار بالعودة وتأسيس لربما مشروع هناك يعني يستطيعون العيش من خلاله. وقال أن ألمانيا تستطيع تعويض هذه المبالغ التي ستدفع من خلال يعني توقيف بعض المساعدات التي تمنح لعدد من اللاجئين في حال يعني تمت عودتهم إلى سوريا. هذا المقترح كما قلت، كان هناك عدة مقترحات. يحتاج مثل هذا القانون إلى مشروع قانون يطرح على البرلمان الاتحادي في برلين البوندستاغ، ومن ثم يتم التصويت على هذا القرار. إذا تمت الموافقة في البرلمان الاتحادي يذهب إلى مجلس الولايات، ومن ثم يتم التوقيع عليه من قبل الرئيس الألماني ليصبح قانونا نافذا. هذا إذا كان على مستوى الاتحادي. أما إذا تم هذا الأمر على مستوى الولاية، وحتى الآن يعني مكافأة العودة الطوعية هي واحدة، لأن المكتب الاتحادي للهجرة واللجوء هو مركزي في ألمانيا وقراراته مركزية. يقع هذا المكتب في نورنبرغ في ألمانيا وقراراته مركزية. حتى الآن
0: بالتالي يعني
1: لا
0: هذا
1: يوجد
0: القرار
1: توجه لجعل هذه المكافأة.
0: إذا مرر هذا القرار براء سيكون ملزما لجميع الولايات الألمانية، هذا ما أفهمه من حديثك صحيح؟
1: تماما. حتى الآن حتى مشروع قرار لا يوجد حقيقة، هي مقترحات كما قلت، مقترحات من سياسيين ألمان. كان هناك مخطط من وزارة الداخلية الألمانية، وأيضا وزارة الداخلية ووزير الداخلية دوبرينت يحتاج لصياغة مشروع بعدها عرضه على البرلمان، كما يعني حدث في قانون إيقاف أو تعليق لم الشمل الذي مرره وزير الداخلية دوبرينت إلى البرلمان، ومن ثم بعد عدة خطوات أصبح قانونا نافذا. الآن يحتاج وزير الداخلية دوبرينت إلى صياغة مشروع لهذا القرار، أو حتى حزب وزير الداخلية الحزب الاتحاد المسيحي أو الاتحاد المسيحي الديمقراطي يستطيع من خلال حزبه إنشاء صياغة مشروع قانون ومن ثم عرضه على البرلمان الاتحادي لتمرير هذا المشروع. وهناك يعني تأييد من عدد كبير من السياسيين الألمان لهذه المقترحات.
0: براء الرزوق من برلين، شكرا جزيلا لك.

أعلنت رئاسة الجمهورية أن الرئيس أحمد الشرع قدم واجب العزاء في العاصمة القطرية الدوحة إلى صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد الثاني أمير دولة قطر بوفاة صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة الثاني. وقالت الرئاسة أن الرئيس الشرع عبر عن خالص تعازيه وصادق مواساته لسمو الأمير والأسرة الحاكمة والشعب القطري الشقيق، سائلا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته، وأن يلهم ذويه ومحبيه الصبر والسلوان. ويرافق الرئيس الشرع في هذه الزيارة عدد من الوزراء بينهم وزير الخارجية أسعد الشيباني. هذا ويواصل الديوان الأميري القطري استقبال وفود المعزين الرسمية في قصر لوسيل في أولى أيام العزاء، حيث استقبل أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد الثاني وفوداً من الكويت والبحرين والإمارات ولبنان وباكستان ودول أخرى. ومن المقرر أن يستمر استقبال الوفود المعزية في الدوحة على مدى يومي غد وبعد غد.

0: معنا الآن من الدوحة الباحث والمحلل السياسي عمر إدليبي. أهلا بك أستاذ عمر. إذا يعني يبدو ثمة حرص من قبل الرئيس أحمد الشرع على التعزية في اليوم الأول في وفاة الأمير الوالد الشيخ محمد بن خليفة الثاني. هذا على ماذا يدلل وما الذي يعكسه من مواقف الأمير الراحل بالنسبة للسوريين وبالنسبة للثورة السورية أيضا؟
1: تحية لك سيدة آلاء ولمشاهديك الكرام. دعيني بداية أتقدم بصادق العزاء لسمو الأمير تميم بن حمد والقيادة القطرية وعائلة الراحل سمو الأمير الوالد حمد بن خليفة وأهلنا من الشعب القطري. في الحقيقة زيارة السيد الرئيس اليوم إلى قطر لتقديم واجب العزاء تختلف عن سابقاتها من الزيارات، إذ تأتي في مناسبة حزينة في الحقيقة، وقد عبر عموم السوريين عن حزنهم لرحيل الأمير الوالد الذي يعتبر في الحقيقة ليس فقط باني ومؤسس نهضة دولة قطر الحديثة، بل أحد المؤسسين لسياسة الانحياز الأخلاقي لقضايا الشعوب في المنطقة، إذ لا يتذكر فقط السوريون مواقفه الداعمة والمنحازة لثورتهم، فالفلسطينيون أيضا لا ينسون مواقفه الكبيرة تجاه قضيتهم ومعاناتهم خلال السنوات التي تولى فيها السلطة في دولة قطر، وأسس فيها لمسار دبلوماسي عربي مؤثر حقيقة في دعم قضايا الشعوب، سواء ابتداء من قضية فلسطين مرورا بقضايا الدفاع عن حقوق الشعوب ومقاومتها بمواجهة العدو الإسرائيلي، وفيما بعد في مرحلة ثورات الربيع العربي. والسوريون على وجه الخصوص في الحقيقة ممتنون للغاية لمواقف سمو الأمير حمد بن خليفة الأمير الراحل ولدولة قطر عموما التي سارت على نهجه حتى بعد تنازله عن السلطة في العام 2014. بالعموم هذه الزيارة تؤكد حرص الدولة السورية والقيادة السورية على تأكيد هذا التحالف ذو الطبيعة الأخلاقية بالدرجة الأولى، بالإضافة طبعا إلى الانحياز لمصالح السوريين، ويعني تقديم لفتة شكر في الحقيقة لدولة قطر ضمن هذه المناسبة الحزينة.
0: أستاذ عمر، طبعا أنت كنت بالدوحة يعني منذ بداية الثورة السورية ومنذ يعني بداية اتخاذ أيضا سمو الأمير الراحل مواقف واضحة تجاه الثورة وتجاه السوريين رغم العلاقات التي كانت تجمعه يعني بسوريا قبل الثورة. كيف تستذكر أبرز هذه المواقف؟
1: دعيني أذكر بموقف شخصي مع سمو الأمير الراحل الشيخ حمد بن جاسم، يعني وأنا حمد بن خليفة. قد سألته بشكل مباشر إنه في لقائي معه في شهر التاسع من السنة 2012، وكانت قطر قد أغلقت بعثتها الدبلوماسية في سوريا، ووصلت العلاقة بين سوريا وقطر آنذاك إلى مرحلة لا رجع. وقد سألته أن دولة قطر كانت على علاقة جيدة مع نظام بشار الأسد وأنها ربما تدفع ثمنا كبيرا لقاء هذا الاصطفاف الأخلاقي مع الثورة السورية بمواجهة نظام ليس من السهل اقتلاعه سواء من سوريا أو اقتلاع امتداداته في المنطقة. وقد قال لي بشكل واضح وصريح أن معاناة الشعب السوري واصطفاف الشعب القطري إلى جانب السوريين في هذه المعاناة وهذه المأساة بفعل المجازر التي ارتكبها نظام بشار الأسد لا تترك مجالاً لأي نظام سياسي يمتلك ذرة أخلاق إلا أن ينحاز إلى جانب الشعب السوري. وهذا الاصطفاف الأخلاقي في الحقيقة وسم السياسة القطرية تجاه عدة قضايا كما أشرت قبل قليل، وفي يعني مقدمتها القضية السورية. وأحب أن أذكر أن السياسة القطرية قادت الجهود الدبلوماسية العربية منذ الشهر السادس في العام 2011 باتجاه الضغط من أجل إحداث يعني خرق في مسار العنفي الذي مارسه نظام بشار الأسد ضد السوريين عبر الوساطة العربية التي قادتها قطر أثناء رئاستها لجامعة الدول العربية آنذاك، وفيما بعد عبر استضافتها في شهر أيلول سبتمبر من العام 2011 أول اجتماع للمعارضة السورية لتشكيل جسم سياسي معارض يستطيع الدفاع عن حقوق السوريين، وقادت إلى جانب ذلك دولة قطر بدعم من سمو الأمير الراحل الشيخ حمد بن خليفة جهود دولية حثيثة من أجل إصدار القرار الذي صدر عن مجلس الأمن، وبالتالي مبادرة كوفي عنان آنذاك لإيجاد حل سياسي للمشكلة السورية، وبالتأكيد الوقفة الحاسمة التي جسدها الأمير الراحل واستمر عليها سمو الأمير تميم فيما بعد حتى انتصار الثورة السورية، يعني ساعدت السوريين عموما في مختلف المجالات السياسية وفي مجال الاستجابة الإنسانية لاحتياجات السوريين، بالإضافة إلى مسألة لمسناها نحن المقيمون في دولة قطر وهي رعاية الجالية السورية هنا في ظل غياب تمثيل دبلوماسي لنظام بشار الأسد بعد طرد سفارته في العام 2011، إذ أن الدولة القطرية عملت منذ بداية الشهر السابع في العام 2012 على تشكيل لجنة سورية قطرية مشتركة لرعاية شؤون السوريين المقيمين في قطر، وهي تحولت فيما بعد في الشهر الثالث من العام 2013 إلى السفارة السورية الوحيدة التي كانت تمثل الثورة السورية والمعارضة السورية.
0: عمر إدليبي الباحث والمحلل السياسي من الدوحة، شكرا جزيلا لك. قالت الرئاسة اللبنانية إن جولة جديدة من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل بوساطة أمريكية ستنطلق غدا في العاصمة الإيطالية روما. وبحسب الرئاسة وجه الرئيس اللبناني جوزيف عون وفد بلاده المفاوض بالمطالبة بالبدء الفوري بانسحاب القوات الإسرائيلية من المنطقتين التجريبيتين في جنوبي لبنان قبل الخوض في أي بحث آخر. وشدد عون على أنه لن يتم التفريط بحقوق لبنان، مؤكدا مطالبته بانسحاب إسرائيل من كامل الأراضي اللبنانية وتوقيعها على عدم وجود أي أطماع لها في لبنان.

0: معنا الآن من بيروت الصحفي وسيم جنبين. أهلا بك وسيم. إذا جولة جديدة من المفاوضات ستنطلق غدا في العاصمة الإيطالية روما بين لبنان وإسرائيل بوساطة أمريكية، وثمة مطالب ويبدو بأنها شروط إن صحت التسمية من قبل الرئيس اللبناني. على ماذا يعول لبنان في امتثال ربما إسرائيل لهذه المطالب، ومنها انسحاب إسرائيل من المنطقتين التجريبيتين في الجنوب؟
1: مرحبا لك وللمشاهدين. إن ما سيجري في روما لا يمكن اعتباره مجرد جولة تفاوضية جديدة، بل هو اختبار حقيقي لمدى قدرة الولايات المتحدة على ترجمة وعودها إلى خطوات عملية على الأرض. لبنان دخل هذه المفاوضات وهو يحاول تغيير قواعد اللعبة، ففي الجولات السابقة كان الحديث يدور حول مجموعة واسعة من الملفات الأمنية والعسكرية، أما اليوم فالرئاسة اللبنانية وضعت شرطا واضحا، لا نقاش في أي ملف قبل بدء الانسحاب الإسرائيلي من المواقع التي لا تزال تحتلها في الجنوب، وهذا ما يرفع سقف التفاوض ويعني أن بيروت تريد الانتقال من مرحلة الوعود إلى مرحلة التنفيذ. في المقابل تبدو إسرائيل حريصة على ربط أي انسحاب بترتيبات أمنية إضافية، وهو ما قد يؤدي إلى إطالة أمد التفاوض. لذلك فإن نجاح اجتماع روما سيقاس بنتيجة واحدة: هل سيكون هناك جدول زمني واضح للانسحاب، أم ستبقى المفاوضات تدور في حلقة مفرغة؟ العامل الأمريكي يبقى أساسيا، فواشنطن هي الضامن الرئيسي لهذا المسار وعملية التفاوض التي تجري، وهي مطالبة بإثبات قدرتها على الضغط على إسرائيل لتنفيذ التزاماتها، خصوصا أن استمرار الاحتلال في بعض النقاط يضعف صدقية أي اتفاق ويزيد من احتمالات التوتر على الحدود.
0: أما
1: على
0: مستوى خيارات لبنان أستاذ وسيم، خيارات لبنان خيارات لبنان، يعني في حال لم يتم الاتفاق على ذلك، لم تبدي إسرائيل حسن النية، وهو ما تكرر في التجارب السابقة، على أي حال؟
1: نعم، لم تبدي إسرائيل حسن النية. إسرائيل تطالب دوما، يعني تضع المسؤولية على عاتق الجيش اللبناني. يعني إذا أردنا أن نعطي مثالا، هناك تلة علي الطاهر، إسرائيل اكتشفت حديثا أن تحت التلة شبكة أنفاق كبيرة ومنشأة عميقة جدا تحت الأرض، طلبت من الجيش اللبناني الدخول. المعلومات تشير إلى أن الجيش اللبناني ممثلا بقائد الجيش رفض الخضوع لأي إملاءات إسرائيلية وفقا للمعلومات المسربة، ورفض الدخول إلى تلك المنشأة بحجة السلم، الحفاظ على السلم الأهلي، وعدم يعني خلق إشكالية بين الجيش اللبناني، إشكالية صدامية بين الجيش اللبناني وعناصر حزب الله. والمعلومات تشير إلى أن حزب الله أبلغ الرئيس بري، الذي أبلغ بدوره قائد الجيش، أن الدخول إلى تلك المنشأة سيخلق صداما، ما سيؤدي إلى احتمالية انقسام داخل الجيش اللبناني، وهو ما يريد قائد الجيش الابتعاد عنه، وما يعتبره يضعه بخانة الحفاظ على تماسك الجيش اللبناني ومنع تدهور الأمور للوصول إلى حرب أهلية.
0: وسيم جنبيل من بيروت، شكرا جزيلا لك. ختام هذه النشرة، إلى اللقاء.

0: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة DVR. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.
1: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم، المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
2: من جمال الأبيات وحقول الأدب والذكريات نسافر بين المعاني، نروي القيم والهمم بديوان عربي تليد وشعر جديد. نقطف معكم حب الحصيد وحب القصيد، ونظل في دنيا القصيد نسائل. لك يا منازل في القلوب منازل، في القلوب منازل. منازل القصيد على تلفزيون سوريا.

تاج الدين الموسى قاص وكاتب سوري، ولد في كفر سجنة بإدلب عام 1957. درس الإعدادية والثانوية في مدارس حماة، وتخرج في معهد البترول بحمص عام 1977. نشط في المعارضة اليسارية في وقت مبكر من حياته. برع في الكتابة الساخرة واحترف كتابة القصة القصيرة. عمل في مصفاة حمص ثم مديرا في شركة سادكوب بإدلب حتى وفاته. نشر مجموعته القصصية الأولى مسائل تافهة عام 1992، وهي الفائزة بجائزة سعاد الصباح في العام نفسه. نشر بعدها 4 مجموعات قصصية آخرها الخائب عام 2006، ترجم بعضها إلى لغات عالمية. نشر قصصه ومقالاته في الصحف العربية، واشتهر بزاويته رسائل لا تصل بالبريد التي استمرت 10 سنوات في جريدة النور. تعرض للاعتقال المؤقت والاستدعاء الأمني 10 مرات بسبب مواقفه وكتاباته. لقب كاتب القرية، وتعد تجربته من أهم التجارب الأدبية الساخرة في سوريا والعالم العربي. كتب للتلفزيون والإذاعة 10 تمثيليات، منها تمثيلية الكرسي عام 2003. ابنه البكر هو القاص والمسرحي مصطفى تاج الدين الموسى. شارك بفاعلية في المظاهرات ضد نظام الأسد على الرغم من مكابدته مرض السرطان. توفي بإدلب في 22 من شباط 2012، ومنع أهله من إقامة عزاء رسمي.

السلام عليكم. حلقة جديدة من برنامج سوريا اليوم، نبحث فيها على مدار ساعتين مع إعلان بدء جلسات محاكمة المتهمين بأحداث السويداء أمام المحكمة العسكرية التي تأتي بالتزامن مع مرور عام على أحداث المحافظة. تطرح الأسئلة اليوم عن أفق هذا الملف وعن التعاطي الحكومي معه، وهل تشكل محاكمات اليوم أرضية للحل في ظل حالة من الجمود والاستعصاء؟ نستهل ساعتنا الثانية بالحديث عن آفاق التعاون العسكري بين أنقرة ودمشق في ظل حديث عن زيارة عدة سفن حربية تركية لميناء اللاذقية. فهل تتوسع الشراكة العسكرية بين تركيا وسوريا؟ وهل ستسهم أنقرة في بناء القدرات العسكرية السورية؟ في المحور الأخير نتطرق إلى الواقع الخدمي في محافظة دير الزور، وذلك بعد إعلان وفاة 4 أشخاص في كارثة غرق عبارة في نهر الفرات، ونتطرق كذلك إلى خطط المحافظة لتلافي تكرار كوارث كهذه. أهلا بكم.

0: يصادف اليوم الذكرى السنوية الأولى لأحداث السويداء، ذلك بالتزامن مع إعلان بدء أولى جلسات محاكمة المتهمين بأحداث المحافظة أمام المحكمة العسكرية، الأمر الذي يفتح الباب عن تساؤلات عدة بشأن هذا الملف في ظل واقع أمني وسياسي وإنساني معقد تشهده المحافظة.
1: رغم مرور عام على أحداث السويداء، ما يزال الملف مفتوحا دون تسوية نهائية في ظل واقع أمني وسياسي معقد جعل المحافظة واحدة من أبرز التحديات أمام الدولة السورية، إذ لم تنجح التفاهمات التي أعقبت الأحداث في الوصول إلى تسوية نهائية، وبقيت الأزمة تراوح مكانها بين الهدوء الحذر والتوتر الكامن. أسهمت الوساطات المحلية والإقليمية والدولية في وقف العمليات العسكرية ومنع تجدد الاشتباكات الواسعة، إلا أنها لم تتمكن من معالجة جذور الأزمة أو إعادة بسط سلطة الدولة بشكل كامل على المحافظة. وبينما تنتشر القوات الحكومية في أجزاء من ريف السويداء، ما تزال المدينة ومناطق أخرى تدار من قبل ما يعرف بالحرس الوطني المرتبط بحكمة الهجر عبر نفوذها الأمني والعسكري. ورغم الإعلان عن تفاهمات متكررة، بقيت ملفات أساسية عالقة أبرزها مصير المعتقلين والمخطوفين والمفقودين، إضافة إلى المطالبة بمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات التي رافقت الأحداث، وهو مسار قضائي بدأ بالتشكل مطلع شهر تموز الحالي مع إحالة عدد من القضايا إلى محكمة الجنايات العسكرية في دمشق وانطلاق قطار المحاكمات. على المستوى المعيشي يواجه سكان السويداء تحديات متزايدة تشمل تراجع الخدمات العامة ونقص المياه والمحروقات وضعف البنية التحتية، إلى جانب استمرار حوادث الخطف والتوترات الأمنية، ما ينعكس سلبا على الحياة اليومية ويؤخر عودة الاستقرار الكامل إلى المحافظة. وحتى الآن لا تبدو الأزمة في طريقها إلى حل نهائي، إذ ما زالت القضايا الأمنية والسياسية والخدمية تشكل تحديات رئيسية في انتظار توافق يضع حداً لأحد أكثر الملفات تعقيداً في سوريا.
0: معنا عمار عز الدين المتحدث باسم لجنة التحقيق في السويداء مباشرة من حمص لنقاش هذا الملف، ومعي كذلك المعتصم الكيلاني الحقوقي والمختص بالقانون الجنائي مباشرة من باريس. أهلا بك أستاذ معتصم. أبدأ مع أستاذ عمار. إذن أستاذ عمار، إعلان البدء بأولى جلسات محاكمة المتهمين بما جرى في السويداء بعد عام على أحداث تموز، بداية دعنا نفهم تفاصيل هذه المحاكمات، لماذا هي عسكرية ولماذا تدور الأحداث بشكل غير معلن؟
2: تحياتي لك أستاذي ولصديق العزيز الأستاذ معتصم ولكافة متابعي تلفزيون سوريا. بداية اسمح لي في هذه الذكرى الأليمة أن نعزي أنفسنا ونتقدم بخالص العزاء والمواساة إلى أهلنا في محافظة السويداء من كافة المكونات ولأسر الضحايا، مستذكرين أن العدالة ليست شعار بل هي حق أصيل الضحايا وجذورهم، ومؤكدين أن حماية الحق في الحياة وصون الكرامة الإنسانية هي مبادئ لا تقبل التجزئة والانتقائية، وأن الوفاء لذكرى الضحايا لا يكون ببناء مظلومية لفئة على حساب أخرى ولا بالمفاضلة بين الأعلام، بل اعتراف متساوي بحق الضحايا في الحقيقة والعدالة والإنصاف بعيدا عن أي توظيف سياسي أو طائفي أو انتقائي للمعاناة الإنسانية. جوابا على سؤال حضرتك، طبعا أولا هي الجلسة الثانية وليس الأولى، تصحيحا لما ورد. الجلسة الأولى كانت بتاريخ 1/7، هي الجلسة الثانية وخرجت على خرجت على تلفزيون سوريا وكانت تغطية مشهورين عليها لنقل وقائع الجلسة الأولى، واليوم هي الجلسة الثانية بتاريخ 13/7 وزودنا قناتكم بالصور التي كانت لمحاكمات اليوم. طبعا وأود أن أصحح أيضا نقطة أخرى، هذه الجلسات ليست سرية وإنما جلسات متاحة كانت، ولكن لا يتم فيها، وهذا ما ذكرته بمقابلة السابقة، لا تعني العلنية أن يكون هنالك نقل لهذه الجلسات على الإعلام وعلى
0: هو هذا سؤالي، هذا ما كنت أعنيه أستاذ عمار. يعني شاهدنا محاكمات أخرى كانت تتم بشكل كامل أمام الإعلام وكان يسمح بتصويرها، لكن هنا تنشر صور، مجرد صور، بعض الصور التي يفرج عنها، هذا ما كنت أعنيه.
2: أستاذي تنشر صور، واليوم كان مراسلكم الأستاذ عبادة منصور تواصلت معه عندما كان بالمحكمة وقام بحضور يسمح بالحضور، ولكن التصوير حصرا عن طريق وزارة العدل ووزارة الإعلام، هذا أود أن توضيحه، وذلك
0: إذا لماذا هذا
2: لسبب هام
0: التمايز؟
2: جدا أنه
0: لماذا؟
2: تماما لسبب هام جدا، أولا حساسية الملف السويداء بالدرجة الأولى، ثانيا الناحية الأمنية والتشديدات الأمنية المشددة بهذه المحاكمات كونه يوجد عناصر من وزارة الدفاع وقوى الأمن الداخلي، وذلك حفاظا على موضوع السرية ولكي لا يتم تصوير الجنات أو موضوع الانتقام حتى من الأطراف الأخرى من الفصائل المسلحة التي تم القبض عليها. فكان موضوع التشديد الأمني هو موضوع عام جدا لهذه المحاكمات، حفاظا أولا على سلامة الضحايا وحفاظا على سلامة حتى من يتم محاكمتهم، فهذا هو السبب. ولكن بالوقت نفسه يسمح الحضور بعد تفتيش الشخص والتأكد أنه لا يحمل أي سلاح، بالإضافة لموضوع نشر الصور بشكل متتابع، وهذه الصور التي قمنا بتزويدكم بها اليوم هي الثاني جلسات هذه المحاكمات، واليوم تم محاكمات على أربع محاكمات بموضوع الانتهاكات التي حصلت في السويداء. وأود أن أوضح نقطة هامة جدا، وهي أن هذه المحاكمات التي تجري هي بداية المحاكمات وليس كل من تم إصدار لائحة اتهام، وقلت أيضا في مقابلة السابقة وأعيد وأكرر أن هذه الإجراءات هي إجراءات تأخذ وقت، وهذا طبيعي جدا في إجراءات المحاكمات وفق القانون السوري بما يتضمن من قانون أصول المحاكمات الجزائية وقانون العقوبات، وذلك من موضوع إحالة لائحة الاتهام إلى الضابطة العدلية لتقوم بالقبض على الجنات ومن ثم إحالتها إلى النيابة العسكرية، وذلك حسب الاختصاص عندما يكون هنالك أشخاص عسكريين أو منتمين إلى وزارة الدفاع وقاموا بارتكاب هذه الانتهاكات، بالإضافة إحالتها من النيابة العسكرية إلى قاضي التحقيق، ومن ثم يقوم قاضي التحقيق بالتحقيق من الملف استنادا على ما ورد بتحقيقات لجنة التحقيق الوطنية وإحالة المتهمين إلى القضاء. فهذا ما نشاهده ليس هو، وهذا أود أن أشدد عليه وأؤكده، ليس هم كل المتهمين، يوجد متهمون في قيد التحقيق، يوجد متهمون تم القبض عليهم، يوجد متهمون فارين، وبالتالي تحتاج إجراءات قضائية وقانونية، ولكن هي خطوة مهمة وفي الاتجاه الصحيح، وذلك لأنه من الأهم جدا أن وزارة العدل قامت بالتنسيق مع لجنة التحقيق الوطنية بمتابعة الإجراءات القضائية، وهذا هام جدا بالانتقال من موضوع تقصي الحقائق إلى موضوع المساءلة والمحاسبة. والآن نحن
0: أستاذ عمر، يعني ما
2: المتابعة
0: شاهدتموه بعد دعوة وزارة العدل في هذه المحاكمة وهي الجلسة الثانية، هل هو مرضي لكم كلجنة تحقيق؟
2: طبعا هلا ما شاهدناه هو عبارة عن إجراءات قضائية التزمت بها وزارة العدل بموضوع المحاكمات، وأود أن أوضح نقطة هامة وهذه مهمة جدا، أن اليوم حتى المحاكم العسكرية أصبحت تتبع لوزارة العدل، وهذه نقطة مهمة، وذلك من أجل موضوع المحاكمات العادلة. في زمن النظام البائد كانت وزارة المحاكم العسكرية تتبع لوزارة الدفاع، وبالتالي لا يكون هنالك حق يعني للشخص بالدفاع بشكل يحافظ في حقوقه. اليوم كان هنالك دعوة المفتونة، الشخص الذي قام بقتل الأشخاص المزارعين، بالإضافة إلى دعوة آل سرايا، وليصرح على هذه الدعوة حتى لا يقول الناس لا نحاكم، دعوة آل سرايا المزرعة التي تم ارتكابها عند الدوار، وتم استدعاء الأشخاص الذين قاموا بهذه المزرعة، وتم أيضا توكيل لهم محامي، وهذه نقطة مهمة يجب أن نؤكد عليها، ليس هنالك فقط أن يكون هنالك حقوق للضحايا، يجب أن يكون أيضا هنالك حقوق للمتهمين بالدفاع عن أنفسهم وتحقيق شروط المحاكمات العادلة. فكان اليوم هنالك مزيج من محامين الضحايا بالإضافة لمحامين الدفاع الذين كانوا موجودين للدفاع عن المتهمين، حتى أن النيابة، اسمحي لي بهذه النقطة مهمة جدا، حتى النيابة أنها استمهلت لإثبات، لأنه أنكر بعض المتهمين بمجزرة آل سرايا هذه المزرعة، فالنيابة استمهلت إحضار شهود الإثبات على المتهمين بمجزرة آل سرايا من أجل استكمال إجراءات الدعوة والتوجيه لأحد الاتهام.
0: جيد أستاذ عمار، سأعود لك على أي حال مزيد من التفاصيل، لكن معنا الآن أيمن الشوفي الكاتب والصحفي من دمشق. أستاذ أيمن، إذا ثاني جلسات محاكمة المتهمين بأحداث السويداء، بالجرائم التي جرت في السويداء منذ عام، كيف ينظر أهل السويداء إلى هذه المحاكمة؟
2: مساء الخير لحضرتك ولضيفك ولمتابعي تلفزيون سوريا والعزاء لشهداء السويداء الذين قضوا في أحداث مجازر تموز 2025. طبعا هناك الكثير من التشكيك في مصداقية هذه المحاكمات، هكذا ينظر غالبية أبناء السويداء من الذين نتواصل معهم أو يتواصلون معنا في هذا الإطار. التشكيك أو مصدر التشكيك مرتبط أولا بالجدية في تقديم أشخاص من الذين ارتكبوا انتهاكات ويتبعون إلى أجهزة الدولة، سواء كان جهاز الأمن العام أو الشرطة العسكرية أو وزارة الدفاع من جهة، ومن جهة أخرى أيضا ما شاهدوه من محاكمات مشابهة ومثيلة جرت بالنسبة لانتهاكات الساحل ولم يخرج منها ما يرضي الرأي العام هناك في الساحل والرأي العام في عموم سوريا. مسألة قتل مدنيين أبرياء بصرف النظر عن الذريعة هي مسألة مدانة، يعني لا أعتقد بأن هناك سوري يجيز قتل طفل أو امرأة أو رجل مسن أو إحراقه أو قتل مدني لا يحمل سلاح مهما كان العذر ومهما كان المبرر، سواء كان حدث يعني السردية التي نسمعها دائما أنه حدث غدر أو كما نسبت للأمن العام سواء كان في الساحل أو في السويداء، كل هذا لا يبرر قتل المدنيين. يعني مسألة السلاح يوجه ضد السلاح هذا أمر يعني يمكن استيعابه ويمكن فهمه، لكن أن يقتل مدنيين سواء كان في الساحل أو في السويداء هذه مسألة غير مقبولة من الناحية الأخلاقية ومن الناحية الإنسانية. إذا يعني أبناء السويداء لا يعولون كثيرا على هذه المحاكمات. ضيفك وجه له تحية، التقيت معه سابقا، يقول بأنه يعني يجب أن يكون هناك حق شخصي أو تحقيق الحق الشخصي بالنسبة إلى قضايا الانتهاكات التي وقعت في السويداء. أعتقد أن الجرم المشهود وجود تسجيلات فيديو مصورة نشرتها عناصر تتبع للأمن العام أو وزارة الدفاع أو العشائر أثناء غزو السويداء العام الماضي هو يعني دليل. يعني ضيفك يتحدث عن أدلة، هناك عشرات الفيديوهات توثق الانتهاكات،
0: هو
2: وأعتقد
0: هو
2: أن
0: يا أستاذ أيمن،
2: السردية التي
0: هو
2: بنيت
0: يا
2: في
0: أستاذ
2: السويداء
0: أيمن، يعني حصول هذه الجلسة الثانية لمحاكمة المتهمين هذا يثبت بأنه ثمة اعتراف بوجود هذه الجرائم وثمة خطوات باتجاه محاسبة المسؤولين عنها. يعني يقول ضيفي هذا حسب كلام أستاذ عمار عز الدين، يعني وهو المتحدث باسم لجنة التحقيق في السويداء، أنه اليوم مثلا تم التحقيق أو بدأ التحقيق بمجزرة ما عرف باسم مجزرة السرايا، يعني وهذا يثبت بأنه لا يوجد استثناء، وهي المتهم فيها عناصر من الأمن العام، لا يوجد استثناء لأي أحد. إذا بالتالي لماذا لا يبعث ذلك على الطمأنة؟
2: طيب يتحدث عن دليل، هناك فيديوهات واضحة تبين هوية الفاعلين بالنسبة لمجزرة سرايا، هناك فيديوهات واضحة وصورها مرتكبو المجزرة نفسهم وهي متاحة وموجودة في وسائل التواصل الاجتماعي، ومن السهل التعرف على الأشخاص الذين قاموا بارتكاب هذه المجزرة. المسألة ليس صعبة والمسألة لا تتعلق بدليل، يعني هناك فيديوهات صورت المجزرة في لحظة وقوعها كيف تم جمع الشباب السبعة وإطلاق النار عليهم، ثم في فيديوهات لاحقة توضح هذه الفيديوهات أشكال الأشخاص الذين قاموا بهذه المسألة. إذا مسألة الحصول على أسماء وهويات الأشخاص الذين قاموا بانتهاكات هي مسألة ليست صعبة يعني وليست معقدة. وأمر آخر، يعني إذا أخذنا بأرقام اللجنة الوطنية، سواء اللجنة الوطنية للتحقيق السوري أو اللجنة الدولية والتي تحدثت عن حوالي 1700 من الدروز الذين قضوا في أحداث تموز الماضي، بينما نرى أن الادعاء العام أو الدعوة الحق العام تم تحريكها بحق 20 شخص فقط. هل السؤال المنطقي والبديهي جدا الذي يطرح، هل فقط 23 شخص هم الذين قاموا بقتل 1700 وإحراق حوالي 36 قرية وتهجير حوالي 190 ألف؟ يعني هل فقط يمكن ربط كل ما حدث في السويداء من كوارث ب 23 شخص؟ هذا سؤال منطقي يطرح. يعني
0: ما تفسيرك،
2: ومن
0: ما
2: هنا أيضا
0: تفسيرك
2: هذا من
0: الجواب
2: التشكيك.
0: أستاذ أيمن، ما تفسيرك للأمر؟
2: تفسيري انه يعني اعتقد بانه هناك يعني محاوله فقط لامتصاص ما حدث في تموز في السويداء، ومحاوله يعني ربط
3: الانتهاكات التي حدثت بعدد محدد من الأشخاص كما حدث في محاكمات الساحل، وهذا يعكس عدم جدية السلطة الحالية في أن تكون دولة. يعني السلطة عجزت أن تكون أن تدخل السويداء كدولة، أن تطمئن المدنيين هناك، فقط دخلت كسلطة، سلطة أمر واقع، وسلطة أرادت فقط أن تفرض بقوة السلاح نفسها، فارتكبت الكثير من الانتهاكات والمجازر والتجاوزات، ولم تكن هذه الدولة الضامنة. نتحدث عن المدنيين، المدنيين بالنهاية يعنيهم، صدقيني في السويداء لا أحد من أبناء السويداء كان قبل مجازر تموز مع سلاح منفلت، لم يكن هناك أحد مع العصابات التي كانت تخطف قرار السويداء، الكل كان ينتظر
0: فعلا ضرب السلاح. التقدير الشديد لما تتفضل به أستاذ أيمن، لكن كان بودي أن نتحدث عن الذي يجري اليوم وعن الذي سيجري مستقبلا، مستقبل السويداء دون العودة إلى أحداث تموز نفسها. سأعود لك على أي حال، أريد أن أستأنس برأي أستاذ معتصم الكيلاني وهو حقوقي ومختص بالقانون الجنائي. إذن حسب كلام ضيفي أستاذ أيمن الشوفي، يعني لا يوجد تعويل على هذه المحاكمات، هناك خشية من أن يتم إجراءها كما جرى في محاكمات الساحل، وأن يتم إحالة الأمر إلى 23 مسؤولا فقط، وهو الأمر الذي لا يجده منطقيا أمام أكثر من 1700 ضحية في السويداء. ما رأيك أستاذ معتصم؟
4: طبعا تحياتي لك أستاذة آلاء، على يعني مشكورة على هاي الاستضافة، وتحياتي للأستاذ عمار زميل العزيز وللأخ أيمن الشوفي. طبعا يعني أكيد نترحم بالبداية على شهداء الأحداث المؤلمة التي حصلت في السويداء من أبناء السويداء دروز وبدو، وأيضا من أبنائنا أبناء الأمن العام. وأكيد يعني سوريا الجديدة يجب أن لا يكون هنالك تكرار للانتهاكات، وسوريا الجديدة يجب أن لا يكون هنالك إفلات من العقاب، وهذا محدد جدا هام ببناء سوريا الجديدة. طبعا السويداء يعني جزء ما بتتجزأ نهائيا من سوريا، ما لازم يكون في هل خارج إطار هذه الدولة. السويداء لها خصوصية يجب أن تحترم، لكن لا يمكن أن تتحول على الإطلاق لبديل عن سيادة الدولة. وأيضا مستقبل السويداء هو ضمن دولة سورية موحدة ذات سيادة، وكل هذا مرتبط بأنه لن يكون هنالك مصالحة دون محاسبة، وهي نقطة جدا هامة. اليوم ما فينا سيدتي الكريمة نغلق ملف السويداء ونبدأ ببناء سلم أهلي أو عقد اجتماعي جديد، وهذا غير متاح على الإطلاق ما لم نبدأ بعملية محاسبة حقيقية، ونمنع عملية الإفلات من العقاب، ومن عملية منع الإفلات من العقاب نستطيع التشجيع لعدم تكرار تلك الانتهاكات. لذلك اليوم لا حصانة لأحد، كل من ارتكب جرائم بحق المدنيين يجب أن يخضع للقضاء، ويجب أن يخضع للمحاكمة العادلة، واليوم القانون يجب أن يكون فوق الجميع، والعدالة بكل تأكيد هي ليست انتقام بل ضمان لعدم تكرار المأساة.
0: هل يعكس ما جرى أستاذ معتصم عدالة ورغبة في محاسبة الجميع؟
4: بكل تأكيد اليوم سيدتي الكريمة، اليوم هنالك تقريرين تعتمد عليهم قضاة المحكمة الجنائية العسكرية. أولا تقرير اللجنة الوطنية السورية للانتهاكات التي حدثت في السويداء، وأعرف جيدا المجهود الكبير التي بذلت من قبل اللجنة رغم وجود تحديات كبيرة مرتبطة بعدم استطاعتها على دخول مدينة السويداء، وهي على فكرة أحد الأشياء اللي هي تمنع حاليا النقل على الهواء مباشرة تلك المحاكمات، هنالك بعض الشهود هم من داخل مدينة السويداء، وأكيد اليوم مدينة السويداء هي خارج سلطة الدولة السورية، وبالتالي هنالك خطر على هؤلاء الأشخاص. النقطة الثانية اليوم سيدتي الكريمة، نحن حضرنا اليوم الجلسة الثانية للمحاكمات الموجودة اليوم في السويداء، هنالك عدد من المشتبه فيهم في 4 قضايا. يعني ولو هذه معلومة سأقولها، أن جميع تقريبا المشتبه بارتكابهم من هذه الانتهاكات هم أفراد من وزارة الدفاع يتم محاكمتهم، وأنا على اطلاع على التقرير الذي قدم من اللجنة الوطنية
0: في الأربع قضايا
4: معظمهم هم ينتمون إلى وزارة الدفاع. وهنالك يعني باعتقادي الشخصي اليوم بعد حضورنا للجلسات الأربعة في الأمس في اليوم، هنالك رغبة حقيقية من الدولة السورية بأن يكون هنالك محاسبة، وهي تعلم جيدا أنه عملية المحاسبة هي البوابة الوحيدة لفتح باب المصالحة وفتح باب إعادة بناء الثقة، ولنكون واقعين، الثقة المنهارة بين أهالي السويداء وبين الدولة السورية. لكن أيضا اليوم لا يمكن لنا صراحة أن نبني على سردية واحدة. بكل تأكيد اليوم هنالك مدنيين سقطوا، لكن المدنيين، وحسب التقرير الأمم المتحدة، المدنيين سقطوا من كل
0: من
4: الجهات،
0: كل الأجهات،
4: وبالتالي
0: نعم.
4: اليوم وأيضا هنالك يعني تم الحديث عن وجود كمائن لعناصر الأمن أيضا، يعني هذه السردية. فلذلك اليوم أنا باعتقادي الشخصي ما تسير به محاكمات السويداء بالتحديد بدأت بعملية كشف الحقيقة وانتقلت إلى المساءلة والمحاسبة في المحاكم. هذا المسار مسار طويل، ولديه تعقيدات كثيرة ولديه تحديات كثيرة، ويجب أن يعلم الجميع أنه لن يكون هنالك مصالحة على الإطلاق في مدينة السويداء، ولن يكون هنالك يعني فتح لعقد اجتماعي جديد وبناء سلم أهلي جديد ما لم يتم محاسبة جميع من ارتكب تلك الانتهاكات من جميع الأطراف،
0: طيب،
4: من عناصر وزارة الدفاع وأيضا عناصر الميليشيات الخارجة عن إطار القانون، مثل ميليشيات الهجري التي تتألف صراحة من ضباط وعناصر سابقين من الفرقة الرابعة، بالإضافة أيضا إلى يعني العشائر البدوية التي دخلت في مدينة السويداء. ويجب أن لا ننسى العامل الخارجي وهو التدخل الإسرائيلي
0: الإسرائيلي،
4: الذي
0: نعم.
4: هو جريمة حرب في دخولها بالحرب في سوريا.
0: طيب أستاذ عمار، يعني سمعت كلام ضيفي أستاذ أيمن، واضح بأن هناك تخوف وثمة أزمة ثقة. هل هناك وعود بمحاسبة جميع المسؤولين، يعني حتى لو تم إثبات التهم عليهم؟ يعني يقول ضيفي أستاذ معتصم بأنه الأربع القضايا متهم فيها عناصر من وزارة الدفاع، هل سيشاهد أهل السويداء هؤلاء يحاسبون؟ هل سيتم استكمال هذا الطريق على عكس ما جرى كما يقول ضيفي في محاكمات الساحل أو في جرائم الساحل؟
2: اسمح لي أستاذ آلاء بداية أن أوضح مغالطات أخطأ فيها العزيز أيمن
0: تفضل.
2: بموضوع ما ذكر عن لساني أن قلته. أولا، ال 1760 ضحية هم ليسوا فقط من أهلنا في السويداء، 1760 ضحية تتضمن أهلنا في السويداء بالإضافة لموضوع العشائر الذين تم قتلهم من الفصائل المسلحة الجرزية التي هي خارجة عن القانون، والتي هي مثل ما تفضل الأستاذ معتصم معظمهم من الفرقة الرابعة وإضافة المتحدة لتجارة المخدرات والسرقة والآخرين. نقطة ثانية، أنا لم أقل أن النيابة تنتظر الادعاء الشخصي، وهذا أوله على لساني، وقلت حرفيا النيابة ستقوم بسماع الشهود، وهذا إجراء قانوني. يعني ولو أن هنالك فيديوهات تثبت على هذا الشخص أنه قام بموضوع ارتكاب انتهاك وارتكاب المزرة، ولكنه بإفادته يقال، يعني وهذا يعني لا أعلم إن كنت أستطيع أن أصرح عنه، ولكن سأقوله على الهواء، أنه لم يقم بقتلهم بشكل مباشر. فالنيابة استمهلت لإحضار الشهود الذين يثبتون أن هذا الشخص وليس المجموعة كاملة أنه كان هو ممن أطلق النار في مزرعة آل سرايا.
0: يعني عفوا أستاذ
2: فهذه
0: عمار،
2: تفصيلات
0: حتى
2: آلية.
0: نتوقف عند هذه النقطة، يعني تقول أنه الاستمهال الذي جرى اليوم من النيابة هو من أجل التأكد من مسؤولية شخص واحد؟
2: ليس نعم تمام، ولكن لإثبات المسؤولية عليه، يعني ليس فقط التأكد والإثبات. يعني النيابة تأخذ اليوم دور الحق العام، وهذه نقطة مهمة يجب أن يفهمها أهلنا في السويداء. النيابة هي اليوم تمثل الحق العام، تمثل ضحايا أهل السويداء، وتقوم بالادعاء وتقوم بإثبات الدعوة على عناصر من وزارة الدفاع الذين قاموا بارتكاب الانتهاكات استنادا إلى تقرير لجنة التحقيق الوطنية. النقطة الثالثة والمهمة، أنا لم أقل 23 شخصا هم من ارتكبوا كامل الانتهاكات، فمهم جدا أن أوضح. يعني للأسف الشديد، يعني اليوم نظهر على الإعلام ونوضح ونقول، ولكن نجد أنه يكون على لسان التأويلات ونحن في نفس اللقاء. أنا قلت وبالحرف الواحد وأثناء هذه المقابلة، هذا هو الإجراء الأولي لـ 23 شخص، ولكن يوجد أشخاص لم يتم القبض عليهم، يوجد أشخاص يتم التحقيق عليهم، توجد قائمة كاملة من موضوع المتهمين. والنقطة الثالثة والتي سوف أختم بها حتى أنتقل

0: يوجد جريمة تهجير قسري وقتل لأهلنا الموجودين العشائر الذين هجروا من محافظة السويداء، وهذا ارتكبه الفصائل المسلحة. لماذا الأصوات لا تعلو وتقول نريد محاسبة هؤلاء الأشخاص؟ اليوم الدولة السورية أخذت خطوة إيجابية وبدأت بالمحاكمات، وهذه ثاني محاكمة، وحاكمت عناصر من قوى الأمن ووزارة الدفاع والعشائر، ولا نسمع صوت في السويداء يقول سوف نحاكم الناس التي ارتكبت انتهاكات بحق أهلنا من العشائر.
1: هو ربما أستاذ عمار، ربما لأنه جل يعني الضحايا هم من السويداء، من مدينة السويداء، ليس فقط من العشائر، يعني ربما لهذا تساق هذه المظلومية. ألا يبرر؟
0: هذه المظلومية خاطئة يا سيدتي، من جميع الأطراف، أشار الأستاذ معتصم ونقطة مهمة، أهلنا وأولادنا الذين تعرضوا للكمائن، القصف الإسرائيلي الذي عقد المشهد والذي قام بالانفلات ودخول الأشخاص الذين قاموا بحرق القرى، هذا كله جرائم ارتكبت في سياق هذه الأحداث. فاليوم من المعيب أن نبني مظلومية لطرف على حساب طرف آخر. العدالة لا تجزأ، والذي يتكلم بالعدالة والحق يجب أن يقول نحن مع الأطراف جميعا ومحاسبة جميع الأطراف. هذه هي العدالة. جواب على سؤال حضرتك، الوعود طبعا، الوعد هو المحاكمات التي تجري حاليا، والتي سوف نظل نتابع هذه المحاكمات لتصل لمحاسبة جميع مرتكبي الانتهاكات ومن كل الأطراف، وأشدد من كل الأطراف. اليوم الفصائل المسلحة الدرزية، وهذا أعلنه عبر شاشتكم، يوجد لدينا أسماءهم وصورهم ومن قام بارتكاب هذه الانتهاكات، ولكن اليوم يتحصنون في ضمن محافظة السويداء بما يسمى الحرس الوطني إلى آخره من الفصائل الخارجة عن القانون. هؤلاء يجب أن يتم محاسبتهم الذين ارتكبوا انتهاكات بحق أهلنا. فهذا مهم جدا. اليوم يجب أن تكون السردية في سوريا أن من ارتكب انتهاكات هو سوف يحاسب، وأنه لا يجب أن يكون هنالك مبدأ الإفلات من العقاب، وأن تكون العدالة وسيادة القانون هو المبدأ الأساسي الذي يجب أن ينادي به جميع من يدعي حقوق الإنسان، ولا يكون هنالك مظلومية للطرف على حساب طرف.
1: شكرا جزيلا لك أستاذ عمار عز الدين، المتحدث باسم لجنة التحقيق في السويداء، ستغادرنا الآن، شكرا جزيلا لك. الآن بالانتقال إلى أستاذ أيمن، سمعت ما أشار له أستاذ عمار، العدالة من المفترض أنها لا تتجزأ، لماذا لا نسمع أصوات لمحاسبة المتهمين أيضا من فصائل مسلحة تابعة لما يسمى بالحرس الوطني؟ هؤلاء أيضا قتلوا من العشائر، هجروا العشائر، لماذا لا نسمع حديثا عنهم؟ ولماذا تساق مظلومية وكأن الجرائم جرت بحق مكون واحد وإنما هي بحق جميع الأطراف؟ أستاذ أيمن.
2: نعم، كنت أود أن يبقى ضيفك لأن أسألت الأرقام، أود العودة للأرقام سريعا. 1700 ضحية درزية هي بالفعل، فهناك كما أذكر من البدو أو العشائر حوالي 130، ومن قوات الأمن العام حوالي 225. إذن الرقم الأكبر حسب أحصائيات أيضا اللجنة الوطنية وليس اللجنة الأممية هو للدروز الذين قضوا في الانتهاكات، انتهاكات تموز.
1: هو أنا قلت له جلهم من الدروز، لكن يعني لكن أيضا ثمة ضحايا من جميع الأطراف، الأمن العام، من العشائر، وأيضا من أهل السويداء. أستاذ أيمن،
2: 225 من الأمن العام،
1: بغض النظر 130 من بغض النظر، لكن ثمت ضحايا من كل الأطراف. تفضل.
2: صحيح، بالعودة إلى سؤالك، يعني لأن ما تفضلت به بالسؤال
1: أستاذ أيمن،
2: نعم، قتل اي مدني هو عمل مداس وكان من البدو او من الدروز، لكن الفرق الوحيد باننا نحن يعني بمدين دوله عندما دخلت السويداء بهذه الطريقه، نحن بينما في السويداء لا يوجد دوله، يعني المساله هي الجسم التنفيذي، ماذا يمثل الاشخاص الذين قاموا بانتهاكات في السويداء؟ هل لهم ارتباط بالدوله؟ هم يعني مجموعات مسلحه بعد حادثة اختطاف سيارة الخضار التي حدثت على طريق دمشق، قاموا باقتحام حي المقواس. لا نستطيع أن نقارن مجموعات مسلحة بدولة، فلذلك الهجوم.
1: لكن عندما نتحدث يعني أنا أتفق معك بقصة المسؤولية، لو سمحت أستاذ أيمن، لا يمكن أن نقارن دولة بميليشيات، صحيح، لكن عندما نتحدث عن ضحايا وحق الضحايا، للضحايا جميعا حق، يعني ثمة جرائم ارتكبت من جميع الأطراف، لكن أنا سؤالي أنه لماذا لا نسمع صوتا أيضا من السويداء عن ضرورة محاسبة هذه الفصائل؟ يعني إن كان هناك إقرار من الدولة أنه فعلا هناك عناصر من الأمن العام من وزارة الداخلية قاموا

0: بجرائم وستتم محاسبتهم، لكن لماذا لا نسمع أصواتا من الطرف الآخر أيضا؟
1: لا، هناك الكثير من المدنيين أو النشطاء السياسيين يتحدثون دائما عن ذات المظلومية، رفض قتل المدنيين أو إرحام المدنيين في أي اشتباكات عسكرية سواء كانوا من البدو أو من الدروز. لكن واقع الحال في السويداء، لا نستطيع أن نقارن السويداء كحالة من الإدارة الذاتية مع سوريا كدولة. فبالتالي يعني المطلوب من الحكومة السورية أو تطالب الحكومة السورية بما لا تطالب به مجموعات مسلحة موجودة في السويداء، هناك فرق. لكن مسألة الإدانة قائمة سيدتي، لا أعتقد بأن هناك شخص يعني مع قتل مدني، مع قتل طفل، مع قتل المرأة، مع قتل الشيخ سواء كان بدويا أو سواء كان درزيا أو علويا أو من أي يعني مذهب أو إثنية. مسألة قتل المدني أصلا هناك بقوانين الحروب والاشتباكات هناك دائما تحييد المدنيين، وهناك دائما تجريم للانتهاكات التي تحدث في حق المدنيين، لكن يؤخذ على الدولة السورية لأنها دولة ولأنها دخلت من أجل فض النزاع القائم في السويداء، يؤخذ عليها أن يكون هناك عناصر تابعة لوزارة الدفاع أو الأمن العام أو شرطة عسكرية تقوم بقتل المدنيين، لا علاقة لهم ولا
0: اليوم هذه الدولة نفسها هذه الدولة نفسها تقوم بإجراء محاكمات بحق المتهمين. هذا ألا يثبت حسن نية لديها؟ ألا يفتح صفحة جديدة؟ أو على الأقل يثبت بأن هذه الدولة تخطو خطوات نحو محافظة السويداء؟
1: يعني الصفحة الجديدة تفتح بالنتائج، يعني عندما نرى نتائج هذه المحاكمات يمكن أن الحديث عن صفحة جديدة قبل أن يكون هناك نتائج جدية وأن يرى أبناء السويداء بأن هذه الدولة تنصف وبدأت تنصف مظلوميتهم وبأنها تتعامل معهم كجزء من المكون السوري. قد تتغير بعض المعطيات، لكن على الصعيد النظري والآن والحديث فقط عن إطار عام للمحاكمات هذا الأمر لا يكفي من أجل الحديث عن يعني صفحة جديدة كما تفضلين. ننتظر نتائج هذه المحاكمات أولا.
0: حول هذه النقطة تحديدا معنا الآن الباحث في الشأن السياسي من دمشق أستاذ عباس شريف. إذا ثم تعذيب ما زال موجودا من قبل أهالي السويداء تجاه الدولة رغم المحاكمات التي بدأت، ضيفي يسميه بإطار عام للمحاكمات، لكن هناك تخوف من النتيجة، هناك عدم تعويل حقيقي على جدية الدولة في إجراء هذه المحاكمات. وهنا يسأل، بعد مرور عام ماذا فعلت الدولة السورية لطي صفحة مؤلمة حدثت في جنوب البلاد؟
2: نعم، بداية تحياتي لك للسادة المشاهدين ولضيوفك الكرام. أعتقد الدولة السورية فعلت الكثير من الخطوات المهمة، خصوصا في اتفاق الثلاثي الذي وقع في الأردن، وكانت الولايات المتحدة الأمريكية والأردن ضامنتين، والدولة السورية تعهدت بتنفيذ كل مضامين الاتفاق الثلاثي. الاتفاق الثلاثي إذا بحثنا في مضامينه يجيب عن كل التخوفات والتوجسات وعدم الثقة أو الريبة التي يتحدث فيها البعض من إجراء التحقيق إلى محاسبة المجرمين، إلى تعويض الضرر، إلى المصالحة، إلى إعادة الإعمار، إلى إعادة دمج السويداء عسكريا وأمنيا بالدولة السورية. الدولة السورية قدمت خطوات نحو السويداء حتى قبل هذه الأحداث، يعني عندما تعرض الدولة السورية أن تكون كل القوات المسلحة أو الميليشيات والفصائل الموجودة جزء من الجيش العربي السوري، أن يكون الأمن الداخلي كله من عصاصر من أهل السويداء حصرا، أن تدار الأمور بالشراكة الوطنية، ثم يتم الانقلاب على كل هذه الخطوات. أعتقد من الطرف الآخر هو أيضا مطلوب منه حسن النية، ومطلوب منه أن يثبت المصداقية. يعني أنا اليوم كيف بدي أثبت مصداقية لأشخاص اليوم يطالبون بالانفصال عن سوريا، يحملون أجندات تعارض الدستور السوري، تعارض البدهيات الوطنية، الثوابت الوطنية في أن سوريا دولة واحدة، يجب أن تكون دولة واحدة وهكذا يجب أن تكون، بينما الأطراف الأخرى تحاول أن تقسم سوريا. كيف أثق بأطراف اليوم تتحكم بقرار السويداء وتحظى بدعم من بعض حملة السلاح في السويداء وهم يستعينون
0: بالتدخل؟ يعني قد يجيبك البعض يا أستاذ عباس، قد يجيبك البعض أستاذ عباس أنه ماذا فعلت الدولة أيضا في ملفات الإنسانية؟ نتحدث عن ملف المساعدات ونتحدث أيضا عن ملف التعليم، يعني هناك مظاهرات تخرج يوميا من أهالي الطلاب ومن الطلاب من أجل الدعوة إلى حقهم في استكمال الامتحانات الثانوية التي لم تجرى حتى الآن في السويداء. البعض يقول من أهالي السويداء، كيف نثق في هذه الدولة التي تستثمر سياسيا في ملف التعليم؟
2: الحقيقة هذا يعني رمتني بدائها ثم انسلت. هذا ما ينطبق على هذه المقولة، الذي حرم طلاب السويداء من تقديم امتحاناتهم إن كان في دمشق أو كان في السويداء تحت إدارة الدولة السورية ووزارة التربية السورية، هم قوة الأمر الواقع التي منعت الطلاب واعتبرتهم كونة واعتبرتهم بايعين للأرض والعرض وبايعين لشرف وكرامة أهلهم، وجرمت هؤلاء الطلاب باعتبار أن التقديم عند دولة كافئة عند دولة إرهابية غير معترف بها، وبالتالي الذي حاول تسييس ملف التعليم هي قوى الأمر الواقع التي حاولت أن تجعل من هذا الملف ملفا للتسويق السياسي بحيث تحقق اعتراف من الأمم المتحدة أو تطالب بتدخل دولي لحماية لإقامة الامتحانات. ثم يعني قوى الأمر الواقع التي هي موجودة الآن في السويداء هي تقول نحن دولة مستقلة، يعني دولة مستقلة ولا نريد شيء من دمشق، لا نريد لا طحين ولا مساعدات ولا إغاثة ولا شيء، وتغلق الحدود وتقوم بأعمال استفزازية على الطرق المفتوحة، ثم تقول إنه الدولة السورية تقف في وجه تعليم أبناء السويداء.
0: لكن هم طلبوا، يعني هم طلبوا بإجراء الامتحانات داخل المحافظة يا أستاذ عباس،
2: في جرمان
0: ويستشهدون بحالات خطف تحدث على الطريق، على طريق دمشق السويداء، مع بعض من حاول الخروج من المحافظة.
2: طب الدولة السورية وافقت على هذا الأمر بشرط أن يكون الجهة التي تدير هذه الامتحانات هم تابعين يعني على تنسيق مع وزارة التربية السورية. كيف وزارة التربية ستختم هذه الشهادات وهي لم تشاهد ولم تضع الأسئلة ولم تشرف على التصحيح ولم تشرف على نزاهة الامتحانات، وتوقع يعني توقع هيك على عماها وتعطي شهادات هكذا بالمجان لقوى أمر واقع تأتي وتدير امتحانات وهي لا تستطيع أن تدير؟ يعني كل يوم في عندنا مشاكل وخطف وسلب وسرقة في السويداء، تريد أن تدير وتريد من الدولة السورية فقط أن توقع على هذه الشهادات؟ يعني شاهد ما شافش حاجة. ثم الأشخاص الذين تم انتدابهم موافقة عليهم الدولة السورية تم تهديدهم من قوى الأمر الواقع من أجل أن يتنحوا بتهمة أنهم يتعاملون مع الدولة السورية. يعني أنت لا تريد أن تتعامل مع الدولة السورية بأي شيء وتحرم أي شيء وتخول أي تعامل، ثم تطالب هذه الدولة أن تعترف بها الشهادة، وأنت نفسك تقول أنني لا أريد اعتراف دمشق، أنت تريد أن تدول قضية تعليم الطلاب. ثم هناك طلاب في أشرفية صحنايا وفي جرمانة قاموا بتقديم امتحاناتهم من طلاب، يعني أنا بتذكر في نفس المرحلة اللي كانوا عم يتكلموا فيها أن الدولة ستقف ضد الطلاب السويداء، كان هناك طالب من السويداء في كلية الطب في أعتقد في جامعة حلب أو في جامعة اللاذقية أخذ المركز الأول، كان من الطلاب المتفوقين، وأعلنت الدولة السورية أن هذا الطالب هو طالب متفوق وهو من محافظة السويداء. لا يوجد موقف مسبق لدى الدولة السورية، بالعكس الدولة السورية عندما ترعى هذه الامتحانات هذا يزيد من شرعيتها، هذا يدوب الخلافات، هذا يزيل حالة الاحتقان السياسي، يجعل الاحتكاك بين الطلاب يعني مدعاة لإعادة المصالحة الوطنية، إعادة الاندماج بالحالة السورية. ليس من مصلحة الدولة السورية حرمان الطلاب السويداء من امتحاناتهم، ليس من مصلحة الدولة السورية أن يتم استخدام هذا الملف استخداما سياسيا من بعض قوى الأمر الواقع.
0: أثرت العديد من النقاط سأسأل عنها بعد قليل أستاذ أيمن، لكني تأخرت على ضيفي أستاذ معتصم. أستاذ معتصم، يعني هذه المحاسبات، هذا الطريق الذي بدأته الدولة، كيف يمكن أن يؤدي إلى تسوية اجتماعية؟ لأنه واضح أنه يعني هناك أزمة على مستوى الأهالي، على مستوى المدنيين، مسألة تتجاوز أيضا يعني أصحاب القرار.
3: طبعا لازم بالبداية نعرف نحن شو بدنا اليوم. المطلوب بمدينة السويداء بالتحديد وكل سوريا لا غالب ولا مغلوب، يعني مش اليوم طرف في طرفين وفي طرف بده ينتصر على طرف. اليوم دولة، نحن بحاجة لدولة تتسع جميع أبنائها. السويداء اليوم بحاجة للأمن، بحاجة للعدالة، وبنفس الوقت الدولة السورية كسوريا تحتاج لاستعادة وحدتها وسيادتها. هذا بيتم عبر طريق الحوار وسيادة القانون وبكل تأكيد احترام كرامة جميع المواطنين، والطريق الأقصر نحو الاستقرار الدائم بوجهة نظري المتواضعة هو تحقيق العدالة والمساءلة لجميع مرتكبي الانتهاكات بدون أي استثناء. اليوم ما فينا نستثني أي حدا، لا حصانة لأي حدا ارتكب هاي الانتهاكات، وبالتالي اليوم وقت ما منفرق بين جميع الضحايا على الإطلاق منكون لحنا عم نساهم بوضع خارطة الطريق. اليوم عودة السويداء لحضن سوريا هو، برجع بأكد، ما له انتصار لطرف على حساب آخر، هو بوجهة نظري انتصار لوحدة الأراضي ووحدة التراب السوري.
0: أستاذ معتصم، يعني لا أعرف إن كان من المناسب أن أقول ذلك، لكن يعني يبدو بأن سؤال الانتصار والهزيمة هذا تم تجاوزه منذ زمن، يعني كثر ممن يعيشون الآن في محافظة سويداء يتحدثون عن إدارة ذاتية. وقال ضيفي قبل قليل أستاذ أيمن الشوفي عندما قارن بين مسؤولية الدولة وبين مسؤولية ما سماها إدارة ذاتية، وبالتالي هنا كيف يمكن العودة إلى ما تتفضل به؟
3: هلا اليوم سيدتي الكريمه كمان هذا الموضوع يعني مرتبط باراده الشعب الموجود اليوم في مدينه السويداء، هل الشعب اليوم لديه اراده حره في اتخاذ قرار ام هنالك سلطه امر واقع وميليشيات يعني هي من تصادر رايه وهي من تفرض عليه رايه، ويمكن يعني كثيرا ان تكون تخدم مصالح يعني واجندات اجنبيه. اليوم انا اتحدث عن السوري، المواطن السوري الذي يعتبر السويداء هي جزء لا تتجزا من سوريا، وايضا المواطن السوري في مدينه السويداء الذي يفتخر بالانتماء الى سوريا. اليوم هنالك حدث جلل حصل في السويداء، هذا الحدث يعني سبب أزمة ثقة بين المواطنين في السويداء والدولة السورية. لحل هذه أزمة الثقة يجب أن يكون هنالك عدالة ومحاسبة، ويجب أن يكون هنالك سلاح واحد داخل الأراضي السورية. لا يعني اليوم يعني عندما طرحت السؤال على الأخ الكريم أيمن بالنسبة لموضوع لماذا سلطات الأمر الواقع لا تطالب بالمحاسبة، لأنه أعتقد أنا بوجهة نظري هنالك مصلحة من بعض الميليشيات التي ارتكبت أيضا انتهاكات ليس لديها المصلحة أن تقوم بعملية محاسبة. نعم هي ليست دولة ولن تكون يعني لن تكون هي دولة، هي ميليشيات خارجة عن إطار القانون، وبالتالي ليس لديها نظام تستطيع فيه محاسبة من ارتكب تلك الانتهاكات. يجب أن يكون هناك نظرة واسعة وشاملة للحل في مدينة السويداء. ذكرت حضرتك موضوع الطلبة، يعني مع كل أسف سيدتي الكريمة يعني كانت صراحة حرقة بقلب كل سوري أنه اليوم في جزء من الطلبة السوريين لم يستطيعوا تقديم الامتحانات لا بالنسبة للشهادة التاسع ولا بالنسبة أيضا للشهادة الثانوية. لكن أيضا لو نظرنا كيف يمكن اليوم إجراء امتحانات في مدينة هي تقطع يعني خارج سيطرة الدولة، ويجب على الدولة أن توافق على تلك الشهادات. أنا بوجهة نظر كان هنالك تعنت من سلطات الأمر الواقع لإجراء تلك الامتحانات بالطريقة التي تحلو لا خارج إرادة الدولة اليوم، لكن الخاسر الوحيد بوجهة نظري هم الطلبة. لذلك اليوم، وهذا ينعكس على جميع الملفات اليوم، الوضع الإنساني، الملف الطلبة، الملف العدالة، الملف الاحتياجات، التنمية، كل هذه الملفات اليوم، لأنه صراحة لا يوجد هنالك طرف واضح يستطيع من يعني تستطيع الدولة أن تناقشه. هنالك
0: هذه نقطة مهمة، يعني السؤال عن الطرف الواضح الذي يمكن للدولة أن تتعامل معه أو تناقشه في السويداء. أستاذ أيمن، اليوم من يمثل السويداء؟ المواطن العادي، أهالي السويداء العاديين المدنيين، أم من هو الطرف الذي يمكن للدولة أن تناقشه وأن تسمع ماذا يريد؟
1: يعني اعتقد انه يعني السلطه الحاليه اختارت مجموعه او فريق من الدروز، اعتقد بانه فريق تمثيلي او يصلح لان يكون فريق تمثيلي تستطيع ان تتحاور معه. وهذا الفريق طبعا معروف، هو مكون من ليث البلعوس وسليمان عبد الباقي ويحيى الاطرش ومجموعه من الاشخاص الذين خرجوا من السويداء. لكن
0: لا، هؤلاء خارج السويداء الان استاذ ايمن، هؤلاء خارج السويداء الان اليوم، لكن هناك سلطه امر واقع تسيطر على القرار في السويداء. اذا ارادت الدوله ان تناقش من يسيطر على السويداء، من يمثل راي السويداء، من ستناقش؟ الحرس الوطني، من
1: يعني اعتقد انه يعني اعتقد انه خلال العام الماضي منذ تموز وحتى الان لم يخرج من السويداء اي جسم سياسي يقول بانه هو يمثل حاله توافقيه ولو بنسبه مئويه، مثلا 10 و20 و30% من سكان السويداء. من الناحيه النظريه هناك يعني شبه اجماع في السويداء بانه لا يوجد حاله تمثيليه بالمطلق لكل ابناء السويداء، وربما يكون الشيخ الاجري هو الذي يمثل الغالبيه من ابناء السويداء. هذه الحقيقه يجب ان
0: يعني دعنا نتوقف هنا. اذا كان الشيخ الهجري استاذ ايمن، اذا كان الشيخ الهجري لا يعترف بهذه الدوله، يعني هو حتى رفض ممثلي التابعين لهذه الدولة، إذا كيف يمكن التفاهم؟ يعني كيف يمكن الوصول إلى نقطة في المنتصف؟
1: هناك حالة من الاستعصاء السياسي في السويداء، كما قلت لك سيدتي، هناك يعني اجماع بانه لا يوجد هناك رأي واحد او شخص واحد يمثل جميع ابناء السويداء او جميع اطياف الرأي السياسي او الموقف السياسي في السويداء، لكن الشيخ الهجري يمثل الأغلبية. هذه حقيقة يعني يقر بها ابناء السويداء، ولم تنجح السويداء، اقصد انا التيارات السياسية او الشخصيات السياسية، من انتاج حالة او جسم سياسي او طرح اسماء يمكن ان يكونوا ضمن مرجعية التفاوض او النقاش مع الحكومة السورية.
0: طيب
1: وبالتالي
0: حتى متى أستاذ أيمن حتى نصل إلى نتيجة تقول أنه يعني الهجري يمثل الصوت الأعلى ربما الآن في السويداء، لم تنجح السويداء في إفراز جسم سياسي يمثل الجميع. طيب هذا مفهوم. اليوم السؤال يعني ماذا يريد المواطن في السويداء أو ماذا يريد أهالي السويداء إذا تم محاسبة جميع المسؤولين عن الجرائم التي جرت قبل عام بحق أهالي السويداء؟ بعد ذلك هل هذا يفتح صفحة جديدة بالنسبة للسويداء وبالنسبة للأهالي؟ هل سيتم الجلوس مع هذه الدولة والنقاش وعودة السويداء مرة أخرى، أم أنه يعني التعنت عند مسألة الإدارة الذاتية وعند مسألة الكانتون؟ كيف يمكن فهم مستقبل السويداء إذن؟
1: ياسين، انت على مستوى يوم امس، على مستوى يعني مظاهره او وقفه تضامنيه مع ابناء السويداء، شمعه تضاء، يعني هذه الشمعه تنقلت في بعض الاحياء من دمشق. طبعا حدث هذا في توقيت متاخر من الليل، والحارات التي صورت بها هذه الشمعه التي تتعاطف مع المجازر قوبلت. انا كنت اتابع التعليقات، للاسف قوبلت بحمله واسعه من الادانه يعني، وايضا في حلب ظهرت مثل هذه الشمعة. اذا لغايه الان ما اود ان اقوله هنا، اهل السويداء كانوا ينتظرون تضامن على الاقل على المستوى الوطني، بصرف النظر عن علاقتهم
0: تهرب من جوابي يا استاذ ايمن. استاذ ايمن، اذا كانت الدوله مسؤوله عما جرى في السويداء وتريد، انا اشترط طبعا هنا، اذا تم محاسبه جميع المسؤولين اليوم، ما هي الخطوه التاليه؟ هل هذا يرضي الناس في السويداء؟ وهل بعدها سيتم طي صفحه الماضي؟ هل يتم المضي قدما من أجل تسوية اجتماعية شاملة أم ماذا؟
1: هو أنت، أنا نعم أنا فهمت السؤال، لكن كنت أود أن أضيف أنه المسألة هي أكبر وأعقد من مسألة المحاكمات، هي علاقة، هي بناء، إعادة بناء علاقة ثقة بين الدروز وبين باقي السوريين.
0: يعني الأزمة ليست فقط بين الدروز وبين الدولة، وإنما بين الدروز وبين كافة السوريين، لأنه ضمن هذا الحوار الآن عندما أسمع أستاذ عباس وعندما سمعت أستاذ معتصم وسمعت أستاذ عمار، هم يتحدثون يعني بلغة شاملة، بلغة جامعة. لم استنبط يعني الأزمة بين السوري والسوري، وإنما بين أهل السويداء وبين الدولة. ألا تتفق معي حول ذلك أستاذ أيمن؟
1: طبعا هي الازمه الاساسيه هي كانت ازمه ثقه بين المكون الدروسي وبين ممارسات السلطه بحقهم في شهر تموز الماضي، لكن ايضا يعني مساله استعاده علاقه صحيحه وسويه ضمن عقد اجتماعي، ضمن جغرافيا واحده وضمن وطن واحد، يعني كان يقتضي بناء، اعاده بناء جسور الثقه ما بين كل مكونات الشعب السوري. يعني كان من الجميل لو حدثت يوم امس او اليوم الذي يصادف احياء الذكرى الاولى لمجازر تموز، وقفه تضامنيه مع المدنيين. نحن لا نقول يعني دعوا السوريون يعني يرحبون بالخط الانفصالي او الرؤيه الانفصاليه في السويداء، لا، نحن نتحدث عن مدنيين تم
0: يعني وكانك تقول لا امل استاذ ايمن
1: الماضي. عفوا لم اسمع.
0: وكانك تقول لا امل جوابا على سؤالي.
1: يعني اعتقد انه المساله الاساسيه في بناء علاقه الثقه يعني هي كانت تحتاج الى تعاطف وتضامن من السوريين مع ابناء السويداء من جهه، ومن جهه اخرى لو قامت الحكومه، طبعا هناك طبعا كنا نسمع دعوات لعوده النازحين الى قراهم، حتى الان مر عام كامل لم تقم السلطه باعاده تاهيل شبكه البنيه التحتيه في القرى الغربية والشمالية، فكيف يكون الحديث عن عودة إلى القرى والكهرباء لم تعد وشبكات المياه والطرقات غير مؤهلة وكل البنية التحتية غير مؤهلة؟ يعني أنا أستغرب مثل هذا الطرح. حتى الآن لا السلطة قامت بأي إجراء على أرض الواقع يوحي او يطمن ابناء السويداء بانها جاده بحل هذه القضيه المعقده جدا، ولا حتى السوريين ابدوا اطراف لازم مع المدنيين، مع ضحايا المدنيين. نحن
0: طب دعني اسال في ذلك استاذ
1: ضحايا
0: عباس،
1: السياسيين
0: يعني هذه نقطه بالغه الحساسيه استاذ عباس، لماذا يعني لماذا او ما الذي اوصل اهل السويداء الى هذا الشعور ان هناك تجاهل لضحاياهم، هناك تجاهل للمأساة التي جرت قبل عام في السويداء؟ من المسؤول عن هذا الفتق الاجتماعي إن صح التعبير؟
2: يعني لا شك أن المشهد في السويداء، المأساة التي حصلت في تموز الماضي كان مشهد معقد، يعني لا نستطيع أن نجيب عنه بإجابة بسيطة أن الجهة الفلانية دائما، يعني الأسئلة الكبرى لا تحل بتحديد الضحية وتحديد الجان، القضية ليست بهذه الطريقة، لأن هناك العديد من التدخلات الاجتماعية والسياسية والخارجية أيضا، والأجندات وتركة النظام والعلاقات القديمة بين البدو وبين الدروز في السويداء، كل هذا المشهد بكل تعقيداته والخطاب المضاد ضد السلطة الذي اتخذه الشيخ الهجري طوال 7 أشهر من بعد سقوط النظام، كل ذلك ساهم في تأزيم المشهد. قبل أحداث السويداء وقبل أن يذهب الشيخ الهجري بعيدا، ما في سوريا إلا راح حج في ساحل الكرامة، يعني كل الناشطين السوريين كانوا يروحوا بس لحتى يشوفوا ساحل الكرامة هذه التي تضامن معها السوريين طوال 2 سنين. نحن ما عندنا مادة للتغريد كلنا كناشطين سوريين قبل سقوط النظام إلا الحديث عن ساحل الكرامة وعن الشعارات التي ترفعها ساحه الكرامه، الى درجه ان كل ابناء سوريا، الدكتور عبد المنعم زين الدين و يعني جاء ابو وطن الذي ذهب وغنى في ساحه الكرامه، كل هؤلاء الناشطين وهادي عبد الله والجميل الحسن كلهم ذهبوا وحجوا بهذه الساحه وعبروا عن محبتهم لشعب السويداء، شعب السويداء بالنهايه جزء من الثوره السوريه الذي اوصل المشهد، اعتقد انه هي اجندات سياسيه خارجيه. هي التي أوصلت المشهد إلى هذه
0: يعني الحالة. هذا يبرر عدم وجود تعاطف حتى على المستوى الشعبي؟
2: من قال أنه لا يوجد تعاطف؟ يوجد تعاطف، لكن التعاطف يجب أن لا يسيس، يعني أنا عندما أتعاطف أتعاطف مع كل الضحايا، ليس فقط ضحايا سويداء، ضحايا الأمن العام الذين تم الغدر بهم وضحايا البدو الذين تم تهجيرهم، يعني لحد الآن نحن عم نتكلم بكل هذه المساحة 30,000 بدوي تم طردهم من مدينة السويداء ما عم نتكلم عنهم، وكأنه هذه المظلومية مش موجودة. يجب التعاطف على كل مستوى الضحايا، التمييز بين ضحية وضحية يعني تسييس. أما الكلام عن الضحية بغض النظر عن جنسه ودينه ولونه ومحافظته، هذا كلام وطني، هذا كلام يسمع وكلام يحترم. أما أنا أتعاطف مع يعني ضحايا من لون واحد أو من طائفة معينة وبقية
0: طبعا أستاذ عباس، يعني أنت انضممت يعني مؤخرا إلى الحوار، نحن ذكرنا أن الضحايا من جميع الأطراف، لكن حتى أستثمر ما تبقى من وقت اليوم، يعني في ظل هذا الاستعصاء
2: لم يأخذوا مساحة من النقاش، لم يأخذوا مساحة من النقاش، لا يوجد ضيف لأن يمثلهم، يعني ما في ضيف من البدو
0: تفضل
2: يأتي ليتكلم عن هؤلاء،
0: لا تحدث أنت عنهم
2: الذين تم تهجيرهم
0: في هذه النص ساعة، لم نتحدث، لكن تحدثنا في النص ساعة الأولى أيضا مع أستاذ عمار ومع أستاذ معتصم،
2: يعني على الأقل أنا في المساحة التي يعني شهدتها.
0: طيب إن كنت تريد أن تضيف شيئا في هذا الإطار تفضل، وسؤالي أنه اليوم في ظل هذا الاستعصاء على المستوى السياسي وعلى المستوى الشعبي أيضا في السويداء، ما هي مقاربة الدولة لتجاوز هذه الأزمة، لطي هذه الصفحة؟
2: سؤال موجه لي؟
0: نعم،
2: أعتقد الاتفاق الثلاثي يجيب عن كل هذه الأسئلة، يعني إحنا بيكون في عندنا هذا الاتفاق الذي رفضته قوى الأمر الواقع من أول يوم، مع أنه ينص على محاسبة المجرمين من كل الأطراف، ينص على قضية كشف الحقيقة وجمع الأدلة وعلى إعادة الإعمار وتعويض الضرر وإعادة دمج السويداء وإدخالهم في مؤسسة الجيش ومؤسسة الأمن والاتفاق على إطار مبدأ وسياسي في إدارة ملف السويداء، كل هذه الإشكاليات موجودة في الاتفاق الثلاثي، وكان اتفاق مفصل يعني يتكلم عن كل الجزئيات الموجودة، لكن حتى الآن لا يوجد من كلف خاطره وقرأ هذا الاتفاق الذي فيه كل الإجابة عن كل شيء. الدولة السورية بالنسبة لها جادة، لأن ملف السويداء ملف استنزاف، ملف يضعها تحت الضغط الخارجي.
0: طيب بس يا أستاذ عباس، يعني الإطار الثلاثي مهم،
2: هذا الملف
0: الإطار الثلاثي مهم، لكن لا يبدو بأنه يعني هذا يرضي من يسيطر على القرار في السويداء. طب والحل وبعدين يعني؟ يعني ماذا سيفعل الطلاب العام القادم؟ ماذا سيفعل أهل السويداء من الناحية الاقتصادية، من الناحية التعليمية، من الناحية الصحية؟ طب نقول أنه ثمت اتفاق ثلاثي، طيب لا أحد يريد العودة إلى هذا الاتفاق، الدولة ماذا يجب أن تفعل الآن؟
2: هذا السؤال لا يوجه إلى الدولة السورية، هناك يوجه إلى من يطالب الآن بالانفصال، إلى من يمنع الطلاب من تقديم الامتحانات إلى من يعتبر أن كل تواصل مع دمشق هو خيانة يجب قتله. يعني مجرد أن رائد المثلي وماهر فالحوت تواصل مع الدولة السورية تم إعلانهم خونة وتم قتلهم. يعني اليوم عنده قوة إرهابية. يحيى الحجار حسن الأطرش لم يستطع أن يتحدث بما يعتقد إلا بعد أن قام بالخروج من السويداء، خروج متكفي من أجل أن يعبر، وهو ابن سليل يعني دارعرة وأمير دارعرة وله وضع اجتماعي وسليل عائلة ثورية ووطنية، مع ذلك ذهب إلى دمشق حتى يستطيع أن يبوح بما في نفسه. لذلك اليوم نحن نواجه قوى إرهابية تقوم بكم الأفواه، تقوم بقتل المعارضين. والشيخ الهجري تكلم بكلام واضح أنه أي واحد حيعارضنا يخرج من السويداء، بس مرجع ما في، يعني ممنوع الرجوع. هو يعتبر الآن يخلط بين الديني والسياسي ويعتمد فتوى الإبعاد اللي هي فتوى تنص على ردة كل من يخالف المرجعية الدينية طيب. بأنه كافر.
0: استاذ عباس استضحت فكرتك. سؤال أخير وبإجابة سريعة.
2: يخلع صفة الدرزية عن ليث البلعوس وعن سلمان عبد الباقي باعتبار أنهم خرجوا عن المرجعية. يعني عندك خطاب تكفيري.
0: أستاذ أيمن، رد سريع منك لو سمحت، ولماذا لا نسمع حتى الآن يعني صوت شعبي من داخل السويداء يعارض سلطة القرار ويبحث عن حل مع دمشق بعيدا عن هذا الإقصاء الذي يتحدث عنه أستاذ عباس؟
1: نعم، يعني أعتقد أنه الحالة في السويداء يعني هي حالة تعجز عن تنظيم المكونات الأساسية، وحالة تعجز عن إنتاج خطاب سياسي يمكن أن يتم وضعه على طاولة البحث والتفاوض، سواء كان مع الحكومة الحالية أو مع دول إقليمية. هذا سببه طبعا ارتدادات وانتكاسات مجازر تموز ونسبة النزوح العالية 190,000 وتجمعهم تقريبا في مساحة ثلث السويداء، لأن القرى التي خرجت يعني أصبحت غير مأهولة بسكانها هي ثلثي المساحة، وبالتالي هذا الإرباك ومسألة يعني الفقر ومسألة يعني مشكلة ملف التعليم والمشكلات الاجتماعية والاقتصادية، كل هذه العوامل مع بعضها تمنع من طبعا. وايضا حتى نكون منصفين ودقيقين في توصيف الحاله، ايضا يعني مساله احتكار السلاح ضمن فئه معينه مقربه من الشيخ الهجري تمنع من انتاج يعني حاله سياسيه او صوت سياسي اخر في السويداء.
0: شكرا جزيلا ايمن الشوفي الكاتب والصحفي من دمشق، وايضا شكري للمعتصم الكيلاني الحقوقي والمختص بالقانون الجنائي كان معنا من باريس، وشكري لاستاذ عباس شريف الباحث في الشان السياسي كان معنا من دمشق. مستمرون معكم في سوريا اليوم، نتابع بعد الفاصل. سفن حربية تركية ترسو في ميناء اللاذقية لأول مرة منذ أكثر من عقد.

0: أهلا من جديد. قالت وسائل إعلام تركية إن سفنا حربية تابعة للبحرية التركية رست في ميناء اللاذقية للمرة الأولى منذ أكثر من عقد، وأشارت إلى أن قائد البحرية التركية الأدميرال عدنان أوزبال كان على متن السفينة تيجيجي إسطنبول خلال الزيارة في مشهد يعكس عمق التحول في العلاقات بين البلدين. وفي سياق هذا التعاون المتصاعد، كان الجيش السوري قد شارك في مناورات إيفز 2026 التي استضافتها تركيا في إزمير في شهر أيار الماضي بمشاركة 50 دولة، وتضمنت تدريبات بالذخيرة الحية على المدفعية والهاون وحرب الكهوف تحت إشراف مباشر من الجيش التركي، لتكون هذه المشاركة الأولى من نوعها للجيش السوري في مناورات مشتركة مع دول حلف الناتو منذ سقوط النظام المخلوع. للنقاش معي محمود علوش الباحث في العلاقات الدولية من إسطنبول، ومعي كذلك دكتور عصمت العبسي الأكاديمي والمحلل السياسي من دمشق. أبدأ مع أستاذ محمود. أستاذ محمود، كيف يمكن قراءة هذا الحدث، سفن تركية ترسو في ميناء اللاذقية؟ ما هي الرسالة التركية من وراء ذلك؟
1: مساء الخير لكم وللضيف المحترم والسادة المشاهدين المحترمين. يعني هذه أول زيارة لسفن حربية تركية إلى ميناء اللاذقية في سوريا منذ تقريبا عقد ونصف، لذلك تكتسب أهمية ولها دلالات كبيرة، وأنا أتصور بأن الدلالات تتجاوز التعاون العسكري المتنامي بين أنقرة ودمشق، خصوصا أننا نتحدث الآن عن أن هذه الزيارة تمهد لانخراط تركي في إعادة تأهيل القوات البحرية السورية، وأيضا تعزز حضور تركيا في منطقة هي الواجهة البحرية لسوريا، وهذه المنطقة كانت لسنوات طويلة النفوذ الروسي فيها هو النفوذ الوحيد والمهيمن. لذلك نحن أمام تحول فيما يتعلق بالوضع في منطقة الساحل أو الواجهة البحرية لسوريا، فيما يتعلق بطبعا تراجع أو انكفاء دور روسيا، حضور تركيا في هذه المعادلة. لكن على مستوى أوسع أو في صورة أوسع، عندما نضع أو نأخذ بعين الاعتبار صراع الشرق المتوسط ورغبة تركيا في تعزيز حضورها في هذا الصراع والتحول في سوريا وما أدى إلى إعادة تشكيل هذا الصراع على مستوى التعاون التركي السوري، هذا بالطبع يكتسب أهمية كبيرة. لذلك هذا الحضور أعتقد بأنه يعطي رسالة واضحة بأن تركيا اليوم أولا على عدة مستويات، المستوى الأول بأن علاقات التعاون العسكري بين سوريا وتركيا تنمو بوتيرة متزايدة، ونحن نعلم بأن هذه العلاقات يعني منذ التحول وحتى اليوم واجهت تحديات كبيرة وسارت بوتيرة بطيئة جزئيا لمجموعة من الأسباب، لأنه هذا الأمر مرتبط بأيضا صراع إقليمي على سوريا خصوصا بين تركيا وإسرائيل. الرسالة الأخرى وهي أن تركيا تعزز حضورها في البحر المتوسط أو في شرق البحر المتوسط، وبأن تركيا أصبحت تنظر إلى مصالحها في شرق المتوسط على أنها منسجمة تماما مع مصالح سوريا، وهذا الأمر طبعا يعيد تشكيل أو تعريف عمليا طبيعة الصراع في شرق البحر المتوسط خصوصا بعد التحول الذي جرى في سوريا. لذلك أنا أرى بأنه هذا تطور مهم، وهو بداية بتقديري لربما انخراط تركيا أكبر فيما يتعلق بإعادة تأهيل وأيضا تسليح الجيش السوري الجديد.
0: دعنا نسأل أيضا دكتور عصمت، كيف ترى دمشق الأمر، وما الذي ستستفيده سوريا من تعزيز النفوذ التركي على شرق المتوسط؟
2: بطبيعة الحال واضح أن يعني التعاون التركي السوري هو تعاون قديم وليس جديد، لا سيما أن تركيا كانت من أبرز الداعمين لقوى وفصائل الثورة السورية. إضافة أن اليوم نتكلم عن تركيا التي هي جزء من الناتو، لكن بنفس الوقت تملك استقلالا سياسيا إلى حد كبير. اليوم هنالك جملة ما يعني توازنات تحاول أن تلعبها الحكومة السورية من مسألة عدم الاعتماد بشكل كلي على التسليح الروسي، وإضافة إلى يعني تخلف وقدم أحيانا ترسانة السلاح الروسية التي ورثتها الحكومة السورية عن النظام السابق، كما أنه واضح إلى الآن أن الغرب إلى الآن لا يوافق بشكل مباشر على يعني إعادة تسليح وعصرنة الجيش السوري، فبالتالي تلعب تركيا هذا الدور الفعال والرئيسي بمسألة إعادة تأهيل وتدريب وتحديث الجيش السوري.
0: روسيا يعني بما يخص النفوذ على الساحل، لأنه هذه المنطقة كانت منطقة نفوذ روسي، ونحن فهمنا من استئناف العلاقات أيضا بين روسيا وبين سوريا أن هذا الأمر لن يتغير، أو قاعدة يعني أو خارطة التعاونات في سوريا لم تتغير رغم سقوط النظام البائد. اليوم هل هذا يعني استبدال سوريا لروسيا بتركيا؟
2: جميل. بداية أن قضية أن لا يوجد شيء سيتغير، هذا الأمر منوط بالمصلحة السورية أصلا. قضية كما تفضلتي بسألت التعاون مع تركيا بما يتعلق سواء كان بتأهيل السلاح البحر السوري أو تأهيل القوى البحرية السورية، بما يتعلق أيضا بعدم وجود هيمنة أو لا تكون الأوراق كلها بيد روسيا بما يتعلق بالتسليح السوري، إضافة إلى انشغال روسيا الواضح بالحرب الأوكرانية، التخوفات الموجودة عند الغرب الذي اليوم تحاول سوريا أن تبني علاقات متوازنة ما بين الشرق والغرب من مسألة الاعتماد على التسليح الروسي، كل هذا يدفع سوريا للتعاون مع تركيا التي الآن نتكلم ليس فقط عن تعاون بقدر ما نتكلم عن يعني اتفاق استراتيجي وتعاون استراتيجي أكثر من تعاون مرحلي أو تكتيكي، وإنه هو تعاون استراتيجي بدأت بذوره منذ دعم يعني تركيا لقوى وفصائل الثورة السورية وحتى معركة التحرير وانتصار الثورة السورية، واستمر بالصورة التي شاهدناها لا سيما بتوقيع اتفاق أغسطس 2025، الاتفاق الأمني ما بين يعني سوريا وتركيا.
0: طيب أستاذ محمود، يعني بالحديث عن إمكانية انخراط تركيا في إعادة تأهيل الجيش السوري، هل هذا يجري في ظل يعني ربما تنافس تركي أوروبي أو تنافس تركي غربي، أم أنه بالاتفاق مع الدول الغربية خصوصا بعد ما جرى في قمة الناتو في أنقرة وما بدا بأنه يعني اعتراف بنفوذ تركي في سوريا من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؟
1: يعني والله في الحقيقة نتمنى أن يكون هناك تنافس أوروبي تركي دولي حتى على إعادة تسليح الجيش السوري، لكن الواقع ليس كذلك. من الواضح أن تركيا هي الدولة التي تبدي اندفاع بقدر أكبر من أي دولة أخرى في إعادة تسليح الجيش السوري، وهذا له اعتبارات ربما يطول الحديث عنها، لكن ما هو مهم في هذه المرحلة هو أن ما تقوم به تركيا من الواضح في سوريا على وجه التحديد من الواضح أنه يحظى بقبول غربي بشكل كبير، وأتصور بأن الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية تتعاطى مع دور تركيا في سوريا على أنه جزء من المصالح الاستراتيجية الغربية في سوريا. الولايات المتحدة الأمريكية والغرب لديهم مصلحة، وأوروبا لديهم مصلحة في استقرار سوريا، في بناء الدولة الجديدة، منع انزلاق سوريا إلى الفوضى مرة أخرى. من يقوم الآن بالدور المساعد لسوريا فعلا في بناء الدولة الجديدة واستقرار سوريا هي تركيا، لذلك دور تركيا هو دور يعني عمليا يتقاطع مع مصالح أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية. لكن طبعا في منظور آخر، منظور التنافس، هذا الدور التركي هو دور منافس يعني في النهاية للدول الغربية. الأمر لا يتعلق فقط بإعادة التسليح، نحن لا نتحدث عن نفوذ عسكري فقط، نتحدث عن نفوذ في مجالات متعددة، وبالتالي طبعا من يكون له الحصة الأكبر في الشراكة مع سوريا الجديدة سيكون له فرص اقتصادية أكبر، وهذا الأمر بطبيعة الحال يعني الدول الغربية. لكن عمليا
0: ليس فقط الدول الغربية أستاذ محمود، يعني اليوم الرسالة التركية تقول أنا لست موجودا فقط في البر وإنما أيضا في البحر، وهذا صحيح. بالتأكيد ربما رسالة نعم. في مضمونها لأطراف غربية ولإسرائيل التي على ما يبدو يزعجها النفوذ التركي في المنطقة وتناميه.
1: بالتأكيد بالتأكيد، لذلك أنا قلت ألا في الجواب الأول أنه إذا ما وضعنا هذه الخطوة في سياق الصراع الجيوسياسي في شرق البحر المتوسط، الرسائل التركية واضحة. لكن حضرتك أتيت على نقطة أتصور بأنها مهمة، لأنه بعد التحول في سوريا ساد هناك تصور بأنه منطقة الساحل هي منطقة نفوذ روسي، وبأن عمليا روسيا لديها حضور في هذه المنطقة، ورغبة الرئيس أحمد الشرع في إدارة العلاقة مع روسيا بطريقة مرنة تعني بأن روسيا ستحافظ على حضورها في منطقة الساحل السوري. الآن لا، بالنسبة لسوريا لا تريد أن تكرس هذه الوقائع لأن هناك نفوذ دولي في سوريا وتقاسم للنفوذ الدولي في سوريا. عمليا سوريا هي من تريد أن تبني الشراكات مع الخارج بحيث أنه أي شريك لسوريا يمكن أن يكون له حضور اقتصادي، حضور في مجال إعادة التسليح، حضور في مجالات متعددة وفق ما ينص عليه أو ما تقتضيه مصلحة سوريا. لذلك أنا أرى بأنه يعني هذه الزيارة للسفن التركية إلى الساحل السوري أيضا تعطي رسالة واضحة على الأقل من جانب سوريا بأنه لا يوجد عمليا مناطق تقاسم نفوذ في سوريا بين قوى دولية على غرار ما كان خلال فترة الصراع. الأمر مزعج لإسرائيل بالتأكيد، لأنه موضوع الصراع في شرق البحر المتوسط أولا مزعج على عدة مستويات. يعني إسرائيل لديها حساسية مفرطة من أي تعاون تركي سوري، وأيضا لديها حساسية مفرطة من أن أي تعاون سواء لتركيا أو للسعودية أو حتى لروسيا مع سوريا يعني بأن سوريا الجديدة ستعزز حضورها وتمكن نفسها بقدر أكبر، وهذا يتعارض مع المصالح الإسرائيلية. المستوى الآخر، لدى إسرائيل حساسية من الحضور التركي في شرق البحر المتوسط. هذا الحضور هو جوهر الصراع الكبير اليوم بين تركيا وإسرائيل في هذه المنطقة، وبالتالي التصور الإسرائيلي بأنه الشراكة الجديدة بين تركيا وسوريا حتما ستعيد تشكيل وتعريف الصراع وأدوات الصراع في شرق البحر المتوسط. لكن بمعزل عن طبيعة هذه الحساسية، لأنه الإسرائيليون لديهم حساسية من كل شيء في هذه المنطقة، ما يعني تركيا وسوريا في هذه المرحلة هو تمتين هذه الشراكة التي أتصور بأنها تكتسب أهمية كبيرة بالنسبة لسوريا. طيب. تركيا شريك موثوق ويمكن أن يقدم الكثير لسوريا في هذه المرحلة، وأيضا استقرار سوريا هي مصلحة أمن قومي بالنسبة لتركيا. لذلك تركيا لن تتردد بتقديري في اتخاذ أي مبادرات تساهم في نهاية المطاف في تعزيز استقرار سوريا وأيضا تقوية مؤسسات الدولة السورية المؤسسة العسكرية.
0: لكن نحن الآن يعني نتحدث عن نقطة مهمة جدا، يعني عن مسألة المؤسسة العسكرية التي تؤرق إسرائيل والتي تؤرق أيضا الغرب بما يتعلق بسوريا. وهنا سؤالي للدكتور عصمت، يعني في ظل هذا التوجس الإسرائيلي من تركيا، في ظل التنافس أيضا على النفوذ في شرق المتوسط، في ظل الخوف من المؤسسة العسكرية السورية، كيف يمكن فعلا أن تستفيد سوريا من هذه الخطوة التركية، وفي أي إطار يمكن أن تساعد تركيا في بناء الجيش السوري؟
2: طبعا كيف تستفيد؟ أنا أقول هنالك الاستفادة على عدة مجالات. بالمجال الداخلي، سامحيني، اليوم بعض فلول النظام والقوى المرتبطة بها باتت ترى أنه يعني منطقة الساحل هي منطقة نفوذ روسي، وأن هنالك تحالفات قديمة مع روسيا، فإمكانية التحرك في الساحل باعتبار منطقة نفوذ روسي يعني محمية إلى نوعا ما. وحتى لما تم يعني احتواء أعمال والأعمال الإجرامية التي قامت بها بعض الخلايا التابعة لفلول النظام في منطقة الساحل، لجأت إلى بعض القواعد الروسية. الآن وجود حليف مثل تركيا في البحر السوري، في المياه الإقليمية السورية، تغير في طبيعة التحالفات والنفوذ التركي، يعطي رسالة أخرى أن الساحل السوري يعني يبنى فيه قوى عسكرية وقوى مسلحة سورية بتعاون وتحالف من تركيا الجارة القريبة التي أصلا تربطها يعني حدود طويلة برية والآن حدود بحرية. أيضا ينظر إليه من صورة أخرى إقليميا، تركيا تريد حليف كسوريا بما يتعلق ببناء يعني أسطولها البحري بعد كثر كلام تركيا عن ما يعرف بالوطن الأزرق أو المصطلح الوطن الأزرق في تركيا، التي تحاول تركيا من خلال بناء هذه التحالف بينها وبين سوريا أن يكون هناك تخادم في المصالح بمسألة، يعني هي تدعم سوريا بمجال جبهتها الداخلية، وكذلك تعطي رسالة أني أنا أبني تحالفات في المنطقة. أما النقطة المهمة والأساسية والخطيرة هي مسألة يعني مخاوف إسرائيل، وهي ليست مخاوف بقدر ما هي يعني هلع إسرائيلي، ومركز ألما يعني صرح بذلك، ومركز أبحاث إسرائيلي أن إسرائيل تراقب بدقة وبحذر التعاون السوري التركي. طبعا إسرائيل تخشى من مسألة أن يعني أن هذا التقارب، لأنه تخشى من مسألة تحديث الجيش السوري، من إعادة هيكلته وبناء الجيش السوري على أسس متينة، فبالتالي أن تكون لك قوة حقيقية في سوريا تستطيع مسألة تستطيع مثلا أن تعيد مراقبة هضبة الجولان بمنظور آخر. لا ننسى أن إسرائيل تدخلت أحيانا بصورة فجة كما حصل في قصفها لمطار مطار يعني تيفور أو مطار حماة في تلك الفترة.
0: هو هنا السؤال يا دكتور عصمت، أنه يعني في ظل هذه الانتهاكات الفجة التي تقوم بها إسرائيل، يعني في أحد المرات تم التحجج بأن هناك رادارات تركية مزروعة في المنطقة وبالتالي قامت إسرائيل بقصفها. هنا كيف تدير سوريا تطلعاتها من ناحية أن تساعدها تركيا في بناء الجيش السوري في ظل يعني هذا السلوك الإسرائيلي وهذه الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة؟
2: طبعا أنا أتكلم الآن، هي هذا ما تحاول أن تقوم في سوريا وتركيا بمسألة تدوير الزوايا، استغلال الوقت والتوقيت المناسب لبناء هذه التحالفات، محاولة استغلال فجوة الزمن أحيانا أو الظرف الدولي بانشغال الآن بإسرائيل بحربها مع إيران في مسألة بناء وتعزيز هذا التحالف، كما أنه تركيا لعبت دور كبير في تدريب وتأهيل وبناء الجيش السوري. نتكلم اليوم أن الجيش السوري يعاني أحيانا من قدم تجهيزات وأحيانا من فقدان تجهيزات، كل هذه التجهيزات أيضا تبنى اليوم ويحاول الجيش السوري بناءها من خلال تركيا. يعني صحيح ولا لا يوجد الآن سلاح غربي في سوريا، لكن يحاول الجيش السوري الحصول على هذا السلاح من خلال يعني العضو الأبرز في الناتو اللي هو تركيا، فبالتالي إعادة بناء وهيكلة وتطوير الجيش السوري في ظل استغلال من الظرف الدولي والوضع الجيوسياسي الشامل في المنطقة، فبالتالي استغلال هذا الظرف لمصلحة بناء وتقوية وتعزيز قدرات الجيش السوري.
0: أستاذ محمود، كنت تريد أن تضيف أمرا بهذا الشأن، يعني مسألة إمكانية الاستفادة السورية من الخبرة العسكرية التركية.
1: يعني أتصور بأنه تركيا اليوم هي الدولة الوحيدة التي يمكن أن تلعب دورا مهما وحيويا في إعادة تسليح الجيش السوري أو بناء المؤسسة العسكرية السورية، لكن دعينا نكون واقعيين بعض الشيء في هذه المسألة. هذه المسألة ليست فقط مرتبطة بعلاقة تركيا وسوريا، وإن كان المنطق يقول هذا الأمر، لكن نحن أمام واقع أقليمي دولي يقول عكس ذلك. هناك مصالح أمنية إسرائيلية وهناك دور أمريكي في سوريا، ومن الواضح أن تركيا وسوريا لا يمكنهما أن تتجاهلا الحسابات الأمريكية، وأيضا لا يمكن أن تتجاهلا بشكل مطلق الحساسية الإسرائيلية فيما يتعلق بهذا الأمر. وأتصور بأن الرئيس أحمد الشرع وحتى أنقرة يعني حاولتا منذ أو يعني دمشق وأنقرة حاولتا منذ التحول وحتى اليوم التعامل مع هذه الحساسية الإسرائيلية بطريقة مرنة وتدريجية إلى حد كبير، لذلك لم نشهد حتى الآن الزخم الذي كان ينبغي أن يكون عليه التعاون العسكري بين تركيا وسوريا، لأن الأمر في نهاية المطاف يتعلق بترتيبات تتجاوز العلاقات التركية السورية. تركيا سيكون لها دور محوري في إعادة بناء الجيش السوري، لكن الحساسية الإسرائيلية أتصور بأنها على مستويين مهمين. المستوى الأول هو ما إذا كان الحضور العسكري التركي أو الشراكة العسكرية التركية مع سوريا ستتطور إلى بناء قواعد عسكرية تركية في سوريا، وهذا الأمر من الواضح أن الإسرائيليين لا يمكن أن يعني يتساهلوا معه. من الصعب على إسرائيل أن تتقبل فكرة أن تكون هناك قواعد عسكرية تركية موجودة في داخل سوريا.
0: ولا في أي
1: المستوى
0: منطقة،
1: الثاني هو
0: يعني سواء في الجنوب
1: يعني
0: سواء في الشمال سواء في الغرب، ولا في أي منطقة؟
1: مسألة المناطق، ربما هذه المسألة طبعا في الجنوب يعني يكاد يستحيل أن تقبل إسرائيل بهذا الأمر. الأمر ربما في الشمال يختلف بعض الشيء بالنظر إلى بعد المسافات وحضور مصالح تركيا الأمنية المباشرة في شمال سوريا، لكن من الواضح أن هذه الملف القواعد العسكرية أو مشروع القواعد العسكرية التركية، ولا
0: حساس.
1: أعرف ما إذا كان لدى تركيا رغبة أصلا في بناء قواعد عسكرية، لكن يحكى عن رغبة تركيا في أن يكون لها قواعد عسكرية. من الواضح أنه هناك إشكالية تواجه هذا الأمر، وتركيا تحاول مع سوريا والولايات المتحدة الأمريكية وبطريقة غير مباشرة إسرائيل طبعا إدارة هذا النقطة. النقطة الأخرى هي مسألة مستوى تسليح الجيش السوري، يعني هناك فرق بين انخراط تركي في إعادة بناء المؤسسة العسكرية وتسليحه بالأسلحة البسيطة يعني أو الأسلحة الاستراتيجية. الأسلحة الاستراتيجية هذا الأمر أيضا يشكل حساسية بالنسبة لي. يعني دائما أقول لك إعلام أن إسرائيل لديها حساسية من كل شيء في سوريا تحديدا، لذلك حتى مسألة مستوى التسليح هذه أيضا من الملفات التي أعتقد بأنه ليست قضية تركية إسرائيلية بحت. وهنا نستطيع أن نقول بأنه في حال لم تتوصل سوريا وإسرائيل إلى اتفاق أمني، لا أتصور بأنه إمكانية الشراكة العسكرية التركية السورية ستكون مبسطة وسهلة بشكل كبير.
0: وهنا
1: من
0: السؤال يا
1: الواضح
0: أستاذ محمود.
1: أن هناك حاجة إلى ترتيب مع إسرائيل، يعني لأن إسرائيل في نهاية المطاف لديها قيود ولديها فيتو ولديها عدة حساسيات في سوريا، وفي نهاية المطاف يعني تحاول سوريا وتركيا أن تتعاملا مع مصالح إسرائيل أو مطالب، لا أسميها مصالح إسرائيل، مع مطالب إسرائيل على الأقل باتزان وهدوء من
0: طيب
1: أجل
0: أستاذ محمود،
1: أيضا
0: هذا
1: إزالة
0: الاستعراض،
1: إسرائيل كعقبة في
0: القوة
1: هذا الموضوع.
0: التركية اليوم الذي شهدناه في ميناء اللاذقية، هل يساهم في خفض التوتر، في خفض منسوب التوتر مع إسرائيل، وتعبيد الطريق أمام أي اتفاق أو تفاهم أمني دعني أقول مع إسرائيل، أو أنه يزيد الأمور تعقيداً؟
1: لا، هو الحقيقة ما يزيد الأمور تعقيدا مع إسرائيل هو عندما يبدي الطرف المقابل نوع من القلق والتردد فقط، يعني عندما تكوني مترددة أمام إسرائيل هذا يزيد إسرائيل توحشا ويرفع من مطالبها. اليوم عندما تريد أن ترجعي إسرائيل إلى سقف المطالب الواقعية عليك أن تظهري القوة وبأنك لديك أوراق ويمكن أن تلعبي هذه الأوراق، لأن الإسرائيليين دائما ما يلتقطوا إشارات الضعف والتردد ويبنوا عليها. لا أتصور بأنه هذا، يعني طبعا هذه الخطوة لا نريد أن نعطي بعد كبير لهذه الخطوة، نحن نقرأ في المعاني البعيدة المدى لهذه الخطوة، لكن على مستوى المعاني البعيدة المدى بالطبع لا أتصور بأنه حضور تركيا في شرق البحر المتوسط أو في واجهة سوريا البحرية سيكون مريحا بالنسبة لإسرائيل، لأنه بالمناسبة إسرائيل كانت تراهن وتريد أن تبقى سوريا موجودة أو روسيا موجودة في سوريا من أجل البقاء في منطقة الساحل تحديدا. يعني هي لا تريد أن يكون هناك حضور تركي في هذه المنطقة لمجموعة من الأسباب. السبب الأول أن إسرائيل تريد أن تحافظ على فكرة ما يسمى بالأقليات ووضعها الخاص عمليا في سوريا،
0: ودعم الأطراف
1: وعندما نتحدث ودعم الأطراف الدولية لها، وحضور روسيا وبقاء روسيا في منطقة الساحل مهم بالنسبة لإسرائيل. الأمر الآخر أنه وجود روسيا في سوريا مهم طالما أنه سيحد من أو سيقلص من حجم الوجود التركي، هذا ثانيا. ثالثا منطقة أو موضوع الواجهة البحرية لسوريا، عندما نتحدث عن هذا الأمر نتحدث عن معادلات شرق البحر المتوسط، وهذا الأمر يعني إسرائيل هي جزء أساسي من هذه المعادلة. طبعا يعني أقول لك بأن إسرائيل ستكون قلقة من كل شيء في سوريا، لكن في نهاية المطاف هناك مصالح لتركيا مع سوريا ولسوريا مع تركيا، وأعتقد بأن البلدين اليوم يوليا أهمية كبيرة لهذه المصالح بمعزل بحد أدنى طبعا أو بحد أقصى، دعينا نقول من المعزل عن ما تتصوره إسرائيل أو ما تطلبه إسرائيل.
0: دكتور عصمت، يبدو أن السر أو بيضة القبان في شرق المتوسط والمعادلة الجديدة بالنسبة للقوى والنفوذ في شرق المتوسط. اليوم يتم الحديث عن ممرات، يتم الحديث عن ممرات بديلة. أي موقع تتوسم سوريا لنفسها في ظل هذه المعادلة الجديدة التي يتم فرضها أو إعادة تشكيلها دعني أقول في شرق المتوسط؟
2: جميل. الآن كما تفضلتي، يعني الواقع الجغرافي أو التموضع الجغرافي لسوريا في منطقة الشرق الأوسط أو حتى في وسط يعني العالم جعل هناك مصالح للدول. يعني اليوم نتكلم عن خط أنابيب عراقي سوري، وهو مصلحة أمريكية عراقية سورية. نتكلم اليوم عن كلام عن مسألة يعني ما حصل في مضيق هرمز وضرورة وجود خط بري بحري يربط أوروبا بمنطقة الخليج العربي، فبالتالي نتكلم اليوم عن دور سوري. هنالك مصالح غربية مباشرة وهنالك تخوفات كما ذكر الأستاذ محمود، تخوفات أيضا غربية أو مراعاة غربية للمصالح الإسرائيلية، لكن في النهاية يعني ما تنتصر هي لغة المصالح. اليوم الغرب بسبب الحرب الأوكرانية، بسبب الحرب الإسرائيلية الإيرانية، لديه جملة تخوفات، لديه تخوف من استمرار الوجود الروسي على يعني في المياه الدافئة وفي يعني المتوسط، وبالتالي في ظل عزوف وتردد الغرب في تسليح الجيش السوري نتيجة يعني قيود معينة، نتيجة تخوفات إسرائيلية، فهو يخشى من إعادة تغول أو إعادة يعني توازن وقوة روسيا في سوريا. وهو الآن في خضم الحرب الروسية الأوكرانية يحاول أن يحجم روسيا، إضافة أنه بنفس الوقت يعني اليوم عدم تسليح روسيا لسوريا، ويعني لو وضع فيتو على التسليح الروسي لسوريا، فإحنا نتكلم إذن عن تشكل فراغ، وهذا الفراغ أن تستفيد منه إيران والميليشيات التابعة لإيران ويعني خلايا التابعة لإيران في سوريا، فبالتالي تشكيل وإعادة دور أو هيمنة أو قوة أو يعطي لو دفع نفسي لإيران بإمكان بوجود قوة، فبالتالي هي ما بين تحجيم روسيا وما بين عدم يعني تغول أو عدم إعادة دور لإيران في المنطقة، تحاول أن تبحث عن بديل يستطيع هذا البديل أن يغطي هذا، ولا يوجد يعني بديل مثل تركيا مع كل التخوفات الموجودة عند الغرب أصلا من دور روسيا.

0: يعني اكيد اسهل بكثير من لا قدر الله دور ايراني او عوده القوى الايرانيه الى المنطقه.
1: هو قال
0: اضافه
1: هو قال
0: لوجود مصالح
1: يعني.
0: اقتصاديه من
1: تفضل تفضل.
0: إضافة إلى وجود مصالح اقتصادية حقيقية من أن تكون سوريا دولة مستقرة لما تلعبه من دور الآن في تخفيف على الأقل للأزمة الناتجة عن إغلاق مضيق هرمز. كل هذا مجتمع يجعل هنالك فسحة وإمكانية مناورة، ولا أقول فرصة كاملة لكن إمكانية مناورة بمسألة تعزيز هذا التحالف التركي السوري.
1: في ظل هذه المعطيات وفي ظل حاجة العالم أستاذ محمود إلى بديل عن مضيق هرمز تحديدا بعد يعني خروج هذه الأزمة بعد الحرب الإيرانية الإسرائيلية الأمريكية، اليوم ما هي أفاق هذه الشراكة الاستراتيجية كما سماها ضيفي بين تركيا وبين سوريا في هذه الملفات؟
2: يعني أعتقد بأنه سوريا هي ركيزة في مشروع التكامل الاقتصادي بين تركيا ودول الخليج، ومشروع طريق التنمية أيضا. هو يعني لولا التحول الذي جرى في سوريا ما كان بالإمكان طرح أصلا هذا المشروع، لكن هذا المشروع هو بدأ العمل عليه يعني ربما حتى خلال فترة الصراع السوري، يعني تداخلات الأدوار الدولية كان جزء منه منافسة على دور سوريا في الجغرافيا الاقتصادية الأخيرة. بعد سقوط النظام في سوريا بدأ العمل على هذا المشروع، وأيضا أهم ما في سوريا أنه قربت العلاقة بين تركيا والمملكة العربية السعودية. يعني ألا إذا نظرنا إلى القضايا الأقليمية نجد بأنه الملف السوري هو الملف الوحيد الذي أسس لتعاون جيوسياسي عميق بين تركيا والمملكة العربية السعودية على المستوى الأقليمي. لكن أيضا بعد الحرب الروسية الحرب الإسرائيلية الأمريكية على إيران وتداعياتها على مضيق هرمز، أيضا تعززت أهمية سوريا على مستوى مشاريع الطرق التجارية الجديدة وممرات الطاقة البديلة. وأنا أتصور بأنه الآن الاتجاه المستقبلي هو للعمل على هذه المشاريع. لكن عند الوصول إلى، وهذا ليس فقط حاجة لتركيا وحاجة للمنطقة، بل أيضا حاجة لأوروبا التي تستورد نفطها وغازها من هذه المنطقة، وحاجة أيضا للولايات المتحدة الأمريكية، لكن البوابة إلى هذا الأمر تبدأ بتعزيز استقرار سوريا. لذلك حتى توقيت خطوة الرئيس ترامب رفع سوريا أو إزالة سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب، أنا أعتقد بأنه مدفوع أيضا بمجموعة من العوامل من ضمنها الدفع باتجاه المشاريع إعادة إعمار سوريا، لأن سوريا في نهاية المطاف كي تبني أو كي تكون عقدة وصل استراتيجية في مشاريع الطاقة، أولا سيتعين أن تكون هناك خطوات تساهم في تعزيز استقرار سوريا، لأنه مسألة استقرار وأمن هذه الممرات مسألة مهمة. وثانيا الشروع في عملية إعادة إعمار سوريا، وذلك الرئيس ترامب أراد من خلال القرار إزالة سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب حتى الدول على أيضا مزيد من الإخراط في هذه العملية. لذلك سوريا أعتقد بأنه جزء أساسي من هذه المشاريع الجديدة.
1: أستاذ محمود علوش الباحث في العلاقات الدولية من إسطنبول، شكرا جزيلا لك، وكذلك أشكر دكتور عصمت العبسي الأكاديمي والمحلل السياسي كان معنا من دمشق. مستمرون معكم في سوريا اليوم، نتابع بعد الفاصل ارتفاع عدد ضحايا غرق عبارة النهرية في دير الزور وتسليط الضوء على واقع الخدمات في المحافظة.

0: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو، ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن، ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
1: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
0: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال، والحقيقة أشمل من الخبر.
2: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس. وثق، أرسل، وكن جزءاً

في حادثة مؤسفة شهدت دير زور حادثة غرق عبارة كانت تقل عشرات المدنيين بين ضفتي نهر الفرات قبل أن تصطدم بالجسر الحربي الذي أنشئ قبل أيام، الأمر الذي أسفر عن 4 وفيات بينهم 3 أطفال وشاب في حصيلة غير نهائية للضحايا. بحسب الدفاع المدني تستمر فرق الإنقاذ في تنفيذ عمليات البحث عن المفقودين لليوم 2 على التوالي. وتأتي الحادثة في ظل تضرر الجسور التي تصل بين شقي دير الزور بسبب ارتفاع منسوب نهر الفرات خلال الأسابيع الماضية، ما يدفع الأهالي للجوء إلى الطوافات والعبارات للتنقل بين ضفتي النهر، إضافة إلى نقل الآليات والمعدات عبر هذه الوسائل بسبب انقطاع الطرق.

0: معنا الآن دكتور فايز عباس، عضو المكتب التنفيذي لشؤون الصحة والطوارئ وإدارة الكوارث مباشرة من دير الزور، أهلا بك. ومعي أستاذ خالد سليمان الخلف، عضو مجلس الشعب في محافظة دير الزور من دير الزور أيضا، أهلا بكما. أبدأ مع دكتور فايز. إذن حادثة مؤسفة، غرق عبارة كانت تقل عشرات المدنيين ووفيات أيضا وضحايا وإصابات، كيف جرى ما جرى، ولماذا نجد أنفسنا في دير الزور دائما أمام حوادث مؤسفة على هذه الشاكلة؟
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام.
1: تحياتي لحضرتك وللضيف الكريم ولطاقم القناة وللسادة المشاهدين.
0: أهلا بك.
1: حقيقة الكارثة التي حصلت هي نتيجة أو إفراز لمشكلة مركبة تتألف من عدة عناصر. أولا الوضع الاقتصادي المتدهور لأبعد الحدود، ما خلفته الحرب من دمار مطلق للبنية التحتية. تختلف دير الزور عن باقي المحافظات بأن الدمار طال مركز المدينة على عكس باقي المحافظات، لذلك تم تدمير جميع البنية التحتية تقريبا بشكل كامل. مسألة الجسور التي هي الشريان الحيوي الذي يصل ضفتي المحافظة الشامية والجزيرة تم تدميرها بشكل كامل. فبالتالي نحن جئنا إلى واقع معقد كان من مفرزاته مثل هذه الكارثة التي حدثت للأسف الشديد.
0: دكتور فايز نسمعك نحن.
1: هذا السبب الرئيسي، يعني المشكلة كما ذكرنا هي مشكلة مركبة، يعني لا أكثر من طرف وأكثر من سبب.
0: يعني إذا سوء البنية التحتية، تدمر البنية التحتية بسبب ما جرى في دير الزور، يعني هذا هو السبب المخفي خلف كل هذه الحوادث.
1: أختي الكريمة، السبب الرئيسي بعد التحرير والذي كان على مرحلتين كما تعلمون، يعني الجزيرة لم تحرر إلا منذ 4 أو 5 أشهر تقريبا، مسألة إعادة تأهيل الجسور الرئيسية تحتاج إلى وقت كما تعلمون. يعني جسر الرستن رغم أن الإصابة فيه لا تكاد تذكر أمام الجسور المدمرة في دير الزور، ومع ذلك استمر العمل فيه لمدة عام ويعني بعض الأشهر. فنحن تم التحرير بشكل مطلق منذ 4 أو 5 أشهر فقط. موضوع الجسور يحتاج إلى تجهيزات لوجستية، يحتاج إلى قدرات فنية لإتمامه. نتيجة هذا الوضع وهذا المأزق الذي وضعنا فيه اضطررنا إلى إجراء يعني خطوات مؤقتة، من ضمنها كانت بناء الجسور، ثم جاء الفيضان ليدمر هذه الجسور المؤقتة للأسف الشديد ووقعت هذه الحادثة.
0: أستاذ خالد، يعني لكن يعني هذه العبارة اصطدمت بجسر حربي أنشئ قبل أيام، وكما يقول ضيفي يعني بناء الجسور يعني أيضا أدى إلى تفاقم الأزمة، هذه الجسور المؤقتة. لكن هو سؤال، لماذا لا يوجد هناك إرشادات، لماذا لا يوجد هناك تعليمات للأهالي من أجل يعني توخي الحذر والسلامة؟
2: وشي حياكم الله، السلام عليكم. الرحمة للضحايا والعزاء لذويهم، حقيقة كانت مأساة وقعها كبير على الشعب السوري، وخصوصا إحنا كأبناء منطقة شرقية نعاني ما نعاني من هذا التقطع أوصال الجزيرة مع الشام. تلقينا هذا الخبر ليلة انعقاد مجلس الشعب، كان صادم للجميع، حتى أنه رئيس مجلس الشعب الدكتور عبد الحميد نعوان قدم التعزية لأهالي الضحايا بنفس اليوم اللي انعقدت فيه هو الجلسة. مشان نقدر نوصل لحل معين لازم كل حدا يتحمل مسؤولياته. أنا أرى إنه المسؤولية حقيقة تقع على الجميع، بداية بالمحافظة وليس انتهاء بالجيش القوات المسلحة والأمن، اللي حقيقة لا هم أوجدوا معايير لعمل هاي العبارات، لتوقيت أوامر تنفيذية أيضا تخص حمولة لكل عبارة، ولكن لم يلتزم بها حدا. أنا أعتقد أنه أيضا
0: عملية يعني كان هناك عمل بهذا الاتجاه، لكن لم يتم الالتزام يعني من قبل الأهالي. تقول أستاذ خالد،
2: أيضا الأهالي حقيقة ما في منهم التزام، ولكن السلطات أقصد هون المشرفين عليه مباشرة اللي هم الجيش والأمن ما حقيقة ما راقبوا عملية تنفيذ هاي الأوامر التنفيذية اللي صدرت تجاه أهالي أو أصحاب العبارات اللي عم يستخدموها لنقل الناس أو السيارات أحياناً من هذا الطرف إلى ذلك الطرف، أدت إلى وقوع هاي حقيقة ممكن نسميها جريمة بحق أهالي دير الزور والمنطقة الشرقية وكل من يعيش على هذا القرى. اليوم إحنا أمام كثير من المآسي، أهمها تقطع الأوصال ما بين الشامية والجزيرة.
0: وهذا كيف يحل؟ هذا كيف يحل أستاذ خالد؟
2: والله أنا سأل حقيقة وجود جسور، وجود روابط بين ضفتي النهر، لأن المنطقة اللي معزولة عن باقي سوريا هي منطقة كبيرة جدا، منطقة الجزيرة. وجود جسر أو وجود جسور على امتداد النهر، وهي جسور مدمرة جميعها اللي كانت تخدم كل أبناء المنطقة الشرقية وتعود بالخيرات على كل سوريا، الحل الوحيد إنه إعادة إعمار. هي مطلب حقيقي، وهي أيضا شأن استراتيجي، وهي مسألة أمن قومي تخص جميع قطاعات الحياة بالنسبة للسوريين. هي من ناحية أمن قومي بما يخص الزراعة والغذاء، وأمن قومي بما يخص مسألة المحروقات والنفط، وأمن قومي بما يخص مسألة التعليم. الطلاب انقطعوا خلال الفترة الماضية بسبب الفيضان اللي صار، انقطعوا عن جامعاتهم، وانقطعوا عن تعليمهم، وانقطعوا عن امتحانات التاسع والبكالوري. كله كان سببه وأدى إلى أيضا وجود كوارث، وكوارث أثناء النقل، كوارث أثناء السباحة، وجود ناس اضطروا أو ما التزموا بالتعليمات وغادروا باتجاه أهاليهم مشان فرحة العيد، لأنه أجى الفيضان خلال أو أول أيام عيد الأضحى. حقيقة هاي المشاكل تحل بنية حقيقية وبوجود سرعة، لا أقول تسرع ولكن سرعة، اتخاذ قرار حقيقي بإعادة إعمار هذه الجسور من أجل انتهاء مآسي أبناء المنطقة.
0: طيب دكتور فايز، كيف يمكن تسريع هذه العملية إعادة إعمار الجسور حتى يتم التخفيف من هذه الكوارث والتخفيف من مآسي الأهالي؟
1: تمام أختي الكريمة، يعني نحن مثل ما ذكرت منذ قليل، يعني الجزيرة لم تتحرر سوى منذ 4 شهور مباشرة، وبعد زيارة السيد الرئيس إلى محافظة دير الزور تم الإعراز إلى كل من وزارة الأجراء العامة والإسكان ووزارة النقل للمباشرة والبدء بعمليات إنشاء وإعادة تأهيل جسر السياسي. طبعا مباشرة بدأ العمل بهذا الجسر، كانت المدة المقررة لإنشاء وهي سنة، لكن حسب ما نرى على أرض الواقع فإن شاء الله سيتم إنجازه بفترة أقل من ذلك، يعني بإذن الله. ريثما يتم إنجاز الجسر الأساسي والحيوي والدائم، نحن نعتمد على الحلول المؤقتة التي يأتي من ضمنها موضوع الجسر الترابي الذي تم افتتاحه اليوم، بالإضافة إلى الجسر الحربي بالقرب من جسر السياسية. كذلك سيتم بناء جسر حربي آخر في منطقة الميادين ريثما يتم الانتهاء من عمليات تأهيل.
0: لكن كيف يمكن ضمان أن تؤدي هذه الحلول المؤقتة يعني دورها أيضا في ظل غياب، دعني أقول، المتابعة الحكومية؟ لأنه حتى يسأل عن هذه العبارات التي تعمل بشكل فردي، يعني لماذا لا يوجد هناك عبارات تابعة للحكومة أو تابعة لمؤسسات الحكومة حتى يتم تلافي يعني هذه الحوادث، هذه الكوارث؟ دكتور فايز،
1: أولا أختي الكريمة، فيما يخص العبارات الخاصة بالحكومة، أنت كما تعلمين يعني نحن دخلنا إلى دير الزور يعني تكاد تكون خالية حتى من أي نوع من الآليات الخدمية الموجودة، تم يعني بصراحة سلبها من قبل قسد قبل وصول الثوار إليها. فبالتالي دخلنا إلى مدينة تكاد تكون معدمة من كل أنواع السيارات والآليات المتوسطة والثقيلة، فبالتالي هذا الموضوع يحتاج إلى وقت حتى يتم تداركه وتجاوزه والانتقال إلى خطوة وقفزة نوعية نحو الأمام تعيد هذه البنى التحتية إلى وضعها الحقيقي. طبعا موضوع العبارات باعتبار اليوم تم افتتاح الجسرين المؤقتين الحربي والترابي، سيتم الإيقاف العمل بها بشكل كامل ومطلق في المدينة وما يحيط فيها باستثناء منطقة الميادين، يعني السماح بوجود وعمل العبارات لكن ضمن شروط محددة من حيث مدة العمل، تبدأ في الساعة 7 صباحا وتنتهي عند الساعة 7 مساء، وضمن شروط السلامة المطلوبة من حيث عدد الركاب ومن حيث تواجد العناصر الأمنية الذين سيضمنون إن شاء الله سير العملية بكل أمان، بالإضافة إلى وجود فرق من الصحة، بالإضافة إلى الغواصين في هذه المنطقة بالذات.
0: أستاذ خالد، يعني هذا التراجع في مستوى الخدمات في دير الزور، يعني ثمة سياق سياسي وسياق عسكري بالتأكيد أدى له، لكن برأيك كيف يمكن تلافيه بأسرع وقت ممكن، يعني حتى يتم تجنب مزيد من الأحداث؟
2: أعتقد اليوم، خليني أتكلم بنطاق مجلس الشعب، أعتقد اليوم إحنا أمام مهمة كبيرة في إعادة إعمار المناطق المدمرة، وخاصة بما يخص البنية التحتية. اليوم عندنا قوانين، أيضا ما يخص الميزانية، ممكن نناقش أيضا ميزانية تخص إعادة الإعمار للمناطق المدمرة، خاصة بالمناطق المدمرة مثل دير الزور، مثل أجزاء كبيرة من حمص الدولة. اليوم عملنا على
0: أستاذ خالد، يعني ثمة مشكلة بالصوت أستاذ خالد، دعني أعيد السؤال مرة أخرى لعل يعني الصوت يتم إصلاحه. اليوم أنت كعضو مجلس شعب ممثل عن دير الزور، ما هي أبرز التطلعات التي تطمح إلى إيصالها، تطلعات الأهالي في دير الزور عبر مجلس الشعب؟
2: والله الشيء اللي نقدر نعمله إحنا كأعضاء مجلس الشعب اللي هو طرح قوانين جديدة تخص المناطق المدمرة وإعادة إعمارها خاصة بها، على رأسها أنه يكون في ميزانيات خاصة بهذه المناطق، إعادة إعمارها من جميع النواحي، إن كان بنية تحتية، إن كان تأهيلها من المناطق الصناعية، إن كان أيضا تأهيل المدارس والمؤسسات الحكومية، الجامعات المتواجدة ضمن هذه المناطق. تعرضت هذه المناطق حقيقة خلال سنوات الثورة السورية لكثير من الدمار، حصلت فيها الكثير من الحروب، كانت حروب دامية. أكثر منطقة هي طولت في مسألة التحرير كانت منطقة الجزيرة. اليوم حقيقة بدنا نواجه هذا الأمر. شلون؟ في إمكانيات عند الحكومة، نعم في إمكانيات، ولكن هذه الإمكانيات ضعيفة، لا ترقى إلى حجم المجزرة المرتكبة بحق سوريا من قبل نظام بشار الأسد. ولكن أيضا في نسبة أو في مجال التعاون بين السلطة التشريعية أكيد والسلطة التنفيذية من طرف ثاني لإيجاد حلول حقيقية وفعلية لهذه المآسي اللي يعيش فيها كثير من أبناء المنطقة الشرقية، واللي أيضا حقيقة خيراتها وأهلها بالذات شعبها يهم كثير، بظني كثير من أبناء سوريا كبلد واحد. ومن حدا بده تستمر هاي المأساة أكيد بحق السوريين وبحق أبناء المنطقة الشرقية.
0: إذن ثمة إمكانية لتسريع الحلول دكتور فايز، وهنا السؤال، يعني إذا تم هناك تعاون بين السلطة التنفيذية والتشريعية كما قال ضيفي يتم تسريع هذه الحلول، وفي هذا الإطار هل تم وضع خطط، هل هناك رؤية، هل هناك استراتيجية واضحة في هذا الإطار؟ صحيح أن تحرير كامل المنطقة لم يتم إلا منذ 5 أشهر، لكن إذا كان هناك رؤية بالتأكيد هذا سيكون قد اتضح.
1: طبعا أختي الكريمة، أنا سبق وذكرت أنه العمل جاري في جسر السياسية، يعني والمتوقع انتهاء مدة العمل قبل المدة المحددة أصلا والتي هي عام كامل، يعني إن شاء الله وفق ما نراه على أرض الواقع سيتم انتهاء بوقت أقرب من ذلك بكثير. هذا الجسر بالنهاية هو يحتاج إلى وقت لإنشائه، يعني لا يمكن إنشائه بين ليلة وضحاها، يحتاج الوقت. ريتما يتم ذلك، نحن نعمل على الحلول المؤقتة المتوفرة بين يدينا حاليا. أنت تسألينني عن الخطط الاستراتيجية، طبعا بعد زيارة السيد الرئيس جلسنا مع السيد الرئيس، أطلعنا على واقع المحافظة بشكل كامل، طبعا السيد أيضا المحافظ بجولات مكوكية دائمة باتجاه دمشق، وذلك لتأمين هذا التنسيق.
0: لكن دكتور فايز عذرا على المقاطعة، مع احترامي الشديد ما تفضلت به، لكن المشكلة ليست مشكلة جسور فقط في المنطقة، وإنما هناك مشكلة خدمية واضحة، هناك ضعف في البنى التحتية والخدمية.
1: هل غرق الناس في الشوارع أم في النهر؟ المشكلة مشكلة جسور يا أختي الكريم. بالدرجة
0: يعني
1: الأولى.
0: لا يوجد مشكلة، لا يوجد مشكلة صحة، لا يوجد مشكلة كهرباء، لا يوجد مشكلة في التعليم، لا يوجد مشاكل.
1: هذه المشاكل موجودة، موجودة نعم نعم نعم موجودة في كل مكان. أنت تسألينني سؤال بخصوص الجسور.
0: لا هو أنا كنت أسأل عن الخدمات عفوا، ربما لم يكن سؤالي واضحا، سأوضحه، سأوضح سؤالي دكتور فايز فاعذرني. يعني هل يوجد خطط بالنسبة لتعويض هذا القصور في البنى التحتية في المنطقة بشكل عام، لا أتحدث فقط عن الجسور، لأن هناك تراجع في الخدمات في المنطقة؟
1: تمام تمام أختي الكريمة، التراجع موجود طبعا في كامل يعني بقاع سوريا، لكن يختلف من مكان إلى آخر. طبعا بلد منهك يعني دخل الحرب لمدة 14 سنة، دير الزور تحديدا مر عليها جميع شدات الآفاق، تختلف عن باقي المحافظات كمثل، وبالتالي نسبة الدمار فيها عالية جدا. هذا الأمر يتطلب، وهذا ما نسعى إليه، إلى إحداث نقلة نوعية تختلف عن بقية المحافظات، لأننا نحتاج على الأقل على الأقل 5 سنوات حتى نصل إلى مستوى المحافظات الأخرى، لأن الدمار لدينا دمار هائل. ويعني إن كان لديكم أي يعني أحد من الأخوة زار دير الزور يمكن أن يطلعك على ذلك، يعني فالأمر جدا معقد في محافظة دير الزور، ومع ذلك نحن نسعى بكل ما أوتينا. أختي الكريمة، نحن لا نخشى الانتقال ولا نتنصل من المسؤولية، ونمتلك من الشجاعة ما يكفي للاعتراف عند حدوث أي خطأ أو تقصير، لكن هذا هو واقع الحال الذي وضعنا فيه. نعم
0: نعم دكتور فايز، هو طبعا نحن لا نحمل المسؤولية لأحد، لكن أنا فقط كنت أسأل عن الرؤى، عن الخطط في محاولة لاجتراح يعني حل سريع، أو ربما رسالة تطمئن الناس على أي حال. دكتور فايز عباس، عضو المكتب التنفيذي لشؤون الصحة والطوارئ وإدارة الكوارث، شكرا جزيلا لك، كنت معنا من دير الزور. وأشكر كذلك ضيفي أستاذ خالد سليمان الخلف، عضو مجلس الشعب عن محافظة دير الزور، كان معنا من دير الزور. الشكر الموصول لكم مشاهدينا الكرام. سوريا اليوم انتهى، إلى اللقاء.

0: سوريا حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل. لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك، بسواعد أبنائها وبروح التعاون تنهض سوريا من جديد ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معاً.
1: وقد صار للسوريين بلد، نحن في وسطه، ببلد عايش القمع والظلم والتهجير والحرب، لكنه ثار حتى انتصر، ببلد تتعدد فيه السرديات وتتناقض الخطابات. نفتح نافذة على كل التساؤلات.
2: شو النظام السياسي اللي لسه هلا عم بتشكل؟
3: متى سيكون هناك؟
1: نستمع للناس من داخل البلد ومن كل مخترب، بحوارات ومناظرات عن أهم القضايا وأكثرها تعقيداً.
4: أتمنى أن يكون في مفاوضة.
2: أنا معترض على فكرتين.
1: حتى نلتقي في نقطة تجمعنا وسط البلد على تلفزيون سوريا والقناة الثانية.

0: هاشم الأتاسي الملقب بأبي الجمهورية هو ثاني رئيس للجمهورية السورية لولايتين، كما أنه شغل مناصب بارزة في الجمهورية السورية، فشكل الوزارة مرتين ورأس المؤتمر السوري العام والجمعية التأسيسية، وكذلك لجنتي وضع الدستور، وانتخب للنيابة عن حمص عدة مرات.
1: أبناء وطني، إن بلادنا تمر اليوم في مرحلة جديدة من حياتها تتطلب الإخلاص في القصد والتجرد في العمل والتعاون في البناء والإنشاء.
0: ولد هاشم الأتاسي عام 1875 وتلقى دراسته الابتدائية والثانوية في حمص، ثم انتقل إلى اسطنبول حيث درس الإدارة العامة في الأكاديمية الملكية. بداية حياته السياسية كانت في الدولة العثمانية عام 1898، حين تم تعيينه موظفاً مرموقاً في ولاية بيروت العثمانية. وبعد نشوب الحرب العالمية الأولى تم تعيينه محافظاً على حمص وحماة وبعلبك ويافا والأناضول. بعد الحرب العالمية الأولى وقف الأتاسي في صف الوطنيين المطالبين بالاستقلال عن الدولة العثمانية. عام 1919 انتخب عضواً في المؤتمر السوري العام، أول برلمان سوري في التاريخ. في الثامن من آذار عام 1920 أعلن قيام المملكة السورية العربية، وبويع فيصل الأول ملكاً عليها، كما انتخب النواب هاشم الأتاسي رئيساً للمجلس التأسيسي الذي وضع دستور البلاد، فكان واضع الدستور العربي الأول. رفضت حكومة هاشم الأتاسي جعل فلسطين وطناً لليهود، ورفضت استقلال لبنان، ووافقت على منحه حكماً ذاتياً. دخل الفرنسيون دمشق في 25 من تموز عام 1920، وعلى إثرها قدمت الحكومة استقالتها في اليوم نفسه كنتيجة لمعركة ميسلون واحتلال دمشق. عام 1928 تأسست الكتلة الوطنية وانتخب هاشم الأتاسي رئيساً لها. وفي عام 1936 انتخب هاشم الأتاسي رئيساً للجمهورية، واستمر في هذا المنصب لحين استقالته في 7 من تموز يوليو عام 1939. في 12 من كانون الأول ديسمبر عام 1949 انتخبت الجمعية التأسيسية هاشم الأتاسي رئيساً مؤقتاً لسوريا. بعد 24 ساعة قام أديب الشيشكلي بانقلابه، وقدم الأتاسي استقالته، ولكنها لم تقبل. بعد استقالة أديب الشيشكلي في آذار عام 1954 عاد هاشم الأتاسي ليكمل ولايته الرئاسية، وفي 6 من أيلول عام 1955 جرى أول احتفال بتسليم رئاسة دستورياً إلى الرئيس المنتخب الجديد شكري القواتلي. وبعدها اعتزل هاشم الأتاسي الحياة السياسية. توفي هاشم الأتاسي في حمص يوم 6 من كانون الأول عام 1960 خلال سنوات الجمهورية العربية المتحدة، وكانت جنازته الأكبر في تاريخ المدينة. حرص الرئيس هاشم الأتاسي على بناء دولة المؤسسات، وصان الدستور والحريات العامة، وتصدى للمغامرين من قادة الانقلابات العسكرية، ولم يتمسك بكرسي الحكم.

نشرة جديدة لآخر الأخبار من تلفزيون سوريا، والبداية بالعناوين. الولايات المتحدة تشن ضربات جديدة على إيران، وترامب يتوعد بتنفيذ هجوم كبير ضدها، وطهران ترد باستهداف ناقلتين إماراتيتين بمضيق هرمز. وزارة المالية تبدأ التحضيرات لإصدار صكوك سيادية للدولة، وتقول إن هدفها توفير مصادر تمويل حقيقية غير تضخمية للموازنة العامة. العراق يعلن عن اتفاقية مبادئ مع ائتلاف أمريكي قطري لمشروع أنبوب نفط بانياس، ويقول إنه ما يزال قيد الدراسة. محكمة الجنايات العسكرية في دمشق تعقد الجلسة الثانية لمحاكمة متهمين بأحداث السويداء، وتقول إنها تعمل على استكمال المسار القضائي بحق المتهمين. أهلا بكم مجدداً. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أنها بدأت بتوجيه من الرئيس ترامب شن ضربات ضد إيران لليلة الثالثة على التوالي. وأضافت القيادة المركزية الأمريكية أن الضربات على إيران ستواصل تكبيد قواتها خسائر فادحة وتقويض قدرتها على مهاجمة الملاحة في هرمز. وبحسب مسؤول أمريكي لCNN، فإن الضربات تستهدف مواقع عسكرية إيرانية تضم أنظمة مراقبة ومسيرات وصواريخ. هذا وأعلن التلفزيون الإيراني عن سماع دوي انفجارات في مدينة بندر عباس وجزر كيش وقشم وأبو موسى. وبالتزامن مع الضربات الأمريكية على إيران، قال دونالد ترامب إن بلاده تشن ضربات عنيفة جدا، وأنها ستنفذ هجوما كبيرا ضد إيران، وأن واشنطن ستقضي على المنشآت النووية تحت الجبال في إيران. وأضاف ترامب أن بلاده ستنفذ ضرباتها على إيران بأسلوب يهدف إلى الحد من الخسائر في صفوف المدنيين، مشددا على أن موقع جبل الفأس سيكون هدفا محتملا لضربة كبيرة وقوية، مشيرا إلى أن القوات البرية ليست مشاركة في الضربات على إيران. أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية مقتل أحد أفراد طاقم ناقلة وطنية وإصابة ثمانية بينهم أربعة جروحهم بالغة إثر استهداف بصاروخين إيرانيين. وأضافت الوزارة أن الاستهداف أسفر عن أضرار مادية بالناقلتين نتيجة نشوب حريق فيهما وتمت السيطرة عليه. ودانت الوزارة الاستهداف وقالت إنه انتهاك خطير وخرق واضح للقانون الدولي يهدد أمن واستقرار المنطقة، وتحتفظ الإمارات بحقها في الرد على هذا التصعيد واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية أراضينا. أعلن الجيش الإيراني أنه استهدف بالمسيرات أنظمة اتصالات وخزانات وقود ومنظومة باتريوت وبرج مراقبة للجيش الأمريكي في الكويت، وأضاف أنه استهدف بصواريخ كروز سفينة أمريكية معادية رداً على هجمات صاروخية أمريكية طالت مراكز عسكرية إيرانية. وأشار إلى أن هذه الضربات ستتواصل رداً على الاعتداءات وبما يتناسب مع مستوى الأعمال العدائية التي يرتكبها العدو. أعلنت البحرية الأمريكية فرض حصار بحري شاملا على جميع الموانئ الإيرانية اعتبارا من اليوم الثلاثاء، يطول جميع السفن بغض النظر عن الأعلام التي ترفعها. وبحسب البحرية يشمل الحصار كامل الساحل الإيراني بما فيه الموانئ ومحطات النفط، مع السماح بعبور شحنات المساعدات الإنسانية بشرط إخضاعها للتفتيش. هذا وكان ترامب قد قال في وقت سابق إنه وجه بإعادة فرض الحصار البحري على إيران، مشيرا إلى أنه سيسيطر على مضيق هرمز وبأن بلاده ستتقاضى 20% من قيمة الشحنات العابرة لهرمز مقابل حماية المضيق.

0: ولمزيد من التفاصيل ينضم إلي مراسل تلفزيون سوريا شعبان عبود من واشنطن. مرحبا بك شعبان. إذا ما هي آخر التصريحات الأمريكية من قبل ترامب بشأن التصعيد الأخير الأمريكي الإيراني وماذا نفهم منها؟
1: صباح الخير هبة بتوقيت دمشق، ومساء الخير بتوقيت واشنطن. طبعا من الواضح أن هناك تصعيد جديد يعني ولغة مختلفة جديدة للرئيس دونالد ترامب بعد أن يعني تحدث أكثر من مرة عن رغبته بالوصول إلى اتفاق مع إيران، لكن كما لاحظنا ومنذ يعني بصراحة منذ قمة الناتو بدأت اللغة تختلف، حينما قال وأعلن أن مذكرة التفاهم ووقف إطلاق النار بالنسبة له يعني انتهت. ومنذ ذلك الحين بدأ التصعيد العسكري إذا ما لاحظنا يعني عبر الأيام الماضية خلال الأسبوع المنصرم كان هناك يعني نحو 4 جولات من الضربات الأمريكية استهدفت مواقع عسكرية إيرانية ومواقع صواريخ وطائرات مسيرة ورادار إلى آخره، مع يعني إصرار أمريكي أيضا على فتح مضيق هرمز، وبنفس الوقت هناك رفض إيراني للسماح للسفن بالتحرك عبر المضيق إلا بعد يعني التواصل معها، يعني في محاولة لفرض يعني محاولة إيرانية لفرض واقع بالمضيق يقول ما معناه أن القرار النهائي في المضيق للإيرانيين. طبعا كل ذلك حسب الخبراء والمحللين هنا يعني يعود إلى تفسير مختلف لكلا الطرفين للبند الخامس في مذكرة التفاهم. هذه المذكرة أو هذا البند في المذكرة يتحدث عن أن إيران ستلتزم بحماية وتأمين مرور آمن للسفن، وأنها يعني ستتناقش مع دول مع سلطنة عمان وبقية دول المنطقة في إدارة شؤون المضيق، وهو الأمر الذي فهمت إيران منه أنها يعني من حقها إدارة المضيق، لكن الأمريكيون يرفضون ذلك ويقولون أن يعني التزام إيران بتأمين الأمن للملاحة وحركة السفن لا يعني إدارة أو هيمنة على المضيق أو التحكم به. وما زاد الطين بلة أو يعني الأمور يعني ما دفع الأمور لهذا التصعيد العسكري كما يعلم الجميع هو فتح الولايات المتحدة والجيش الأمريكي لممر مائي محاذي لسلطنة عمان، وهو الذي يعني دفع إيران لاستهداف بعض السفن، وفيما بعد استدعى ذلك ردا أمريكيا. إذن هبة كل
0: نعم شعبان،
1: المسألة
0: أود أن أسألك عن موقف الكونغرس من هذا التصعيد الأخير، خاصة وأن ترامب هو الذي وجه بالتصعيد إلى الكونغرس.
1: نعم، هذه هو الرئيس دونالد ترامب يعني بعث برسالة في العاشر من هذا الشهر، قال ما معناه أن هذه الضربات هي ضربات دفاعية، يعني برر ذلك هذه الضربات على أنها دفاعية وتأتي جراء استهدافات إيرانية لبعض المواقع وللسفن التجارية في مضيق هرمز. طبعا يعني بنفس الوقت الرئيس ترامب أبلغ الكونغرس أنه لا يوجد هناك نية لإرسال قوات برية، وهو يعني أمر يعني يحرص الرئيس دونالد ترامب على التذكير به أو ترداده، بمعنى أنه لا يوجد عودة للحرب ولا يوجد حرب كبرى بقدر ما هي مجرد عمليات محدودة. لذلك إذا ما لاحظنا الكلمات الأخيرة اليوم أو التصريحات منذ يعني وقت قصير، قال ما معناه أن هذه الضربات سيكون هناك ضربات اليوم وغدا، بمعنى أنه أطرها وحددها بأوقات محددة ولأسباب دفاعية. بنفس الوقت اللافت هبة بهذه التطورات الأخيرة هو إعلان الرئيس دونالد ترامب عن فرض الحصار مجددا ونيته فرض رسوم ما قيمته 20% من
0: نعم
1: قيمة البضائع. هذا التطور يعني هو التطور الأبرز على العودة للعمليات العسكرية، إعادة فرض الحصار. هذا يعيدنا جميعا إلى المربع الأول ما قبل مذكرة التفاهم وعودة لأجواء ومناخات التصعيد. والسؤال هو هل ستقبل الدول يعني وخاصة الدول الحليفة لواشنطن مثل السعودية والإمارات والبحرين وقطر وغيرها فرض هذه الرسوم، لأننا نعلم جميعا أن أغلب يعني هذه الدول سفنها وبضائعها ونفطها كله يتحرك عبر هذا المضيق. الرئيس ترامب أعلنها بصريح العبارة أنه أن الرئيس أن الولايات المتحدة تريد ثمنا لهذه الحماية، وهذا يعني حسب البعض
0: نعم
1: يتعارض حتى
0: شعبان، نكتفي معك، نعم شعبان نكتفي معك بهذا القدر لضيق الوقت. شكرا جزيلا لك شعبان عبود، مراسل تلفزيون سوريا، كنت معي من واشنطن. وللحديث أكثر عن هذا التصعيد الأمريكي الإيراني ينضم إلي الباحث والمحلل السياسي غياث سعد من واشنطن. مرحبا بك أستاذ غياث. ترامب
1: صحيح.
0: يقول أن وقف إطلاق النار قد انتهى، وبنفس الوقت يتحدث عن استمرار المحادثات مع إيران. كيف يمكن تفسير الجمع ما بين التصعيد العسكري والانفتاح على المفاوضات؟
2: تحياتي لك وللمشاهدين.
0: أهلا بك.
2: حقيقة يعني نحن اليوم نقرأ بين السطور، والكلمة التي ذكرها ترامب بالمحادثة أو بالمكالمة الهاتفية مع فاكس والتي نشرتها CNN، قال سترايك، استعمل كلمة سترايك ولم يستعمل كلمة أوبريشن. يعني الفرق هو كبير. العمليات سترايك هي عمليات يعني عمليات رد فعل بما يحتاجه يعني الساحة العسكرية، وليست عملية كاملة، رغم أنه قال بأن العمليات ستتسع وأنه سوف تتسع إلى أسابيع. يعني هذا ما يعني تسرب بالحديث الهاتفي مع فاكس نيوز. فمن هذا المنطلق يعني هنالك استمرار لعملية فتح مضيق هرمز، يعني أضعها بين مزدوجين. هذه هي الحالة التي نحن فيها اليوم، وهي عملية رد ورد مقابل من قبل الإيرانيين، رغم أنه هنالك يعني رفض بأنه أعلن أنه انتهت الهدنة مع إيران، ولكن عمليا هنالك نوع من التفاوض تحت السر، أو هنالك نقل معلومات، وهو يقول أنه يتكلم معهم ويتكلمون ثم ينكفئون عما يعني يوعدون به. النهاية الحديث يكون بعملية اليورانيوم، وهذا ما حدد ترامب، لأنه اليوم عمليا تبليغ الكونغرس بما يعني يريد، لم يبلغ الكونغرس بأنه يريد إنشاء عملية أوبريشن أو إنشاء حرب من جديد، لأنه 60 يوم بالأوبريشن الأولى انتهت. فعمليا هنالك انقسام كبير بالكونغرس، والموضوع يأخذ يعني رد كبير بالولايات المتحدة الأمريكية، ونحن نعرف وتكلمنا كثيرا عن الاقتصاد وتأثير النفط وغيره. اليوم هو يحدد الهدف، ترامب يحاول أن يحدد الهدف اليوم بفتح المضيق والتكلفة التي يجب أن يتم استعمالها. وهناك أمور أخرى بعملية التكتيك العسكري التي يتم استعماله حاليا بطريقة الصواريخ، أو بما هو ما تحتاجه هذه العملية أو هذا السترايك الذي يستعمله، يعني عملية محدودة إلى حد الآن رغم الضربات الكبيرة. ما يعول عليه يعني في المنظور أن تبقى هذه الأمور لفترة طويلة إلى أن تحسم داخليا من إيران وما تريده
0: يعني
2: إيران
0: هل يمكن
2: خلال
0: أن
2: هذه الفترة
0: هل يمكن
2: القادمة.
0: أن سيفتح هذا المضيق؟ هل يمكن أن يفتح المضيق الذي كان أصلا مفتوحا ليحقق هدفه؟
2: حقيقة إذا رحنا بهذا الاتجاه لا، لن يفتح المضيق بالطريقة، وستكون أخذ ورد بين الإيرانيين والولايات المتحدة الأمريكية، وأنا أكون أبعد من ذلك، سوف تأخذ مجرى كبير بالدول العربية خصوصا. واليوم عندما أعلن أنه سوف يكون هنالك يعني دفع للتكاليف لهذه الحرب اللي هو 20% تكلفة على البواخر وغيره، هذا موضوع أعتقد أنه سيأخذ نوع من السلبيات في المنطقة، وسوف يكون له ردة فعل سوف نسمع عنها في القريب. يعني
0: نعم أستاذ،
2: عملية التكلفة واستمرارية عملية فتح هرمز لم يكن الهدف في بداية الحرب كما تفضلتي، وأعتقد أنا أنه هاي الأمور يجب أن تحسم، ولن تحسم إلا بقرار من الكونغرس، وبأبعد من ذلك بالتدخل العربي بهذا المسألة. نعم.
0: طب أستاذ، ما هي طبيعة المناطق المستهدفة اليوم في إيران؟ يعني ما الفرق بين الضربات اليوم تحديدا والضربات التي كانت تتم في اليومين الماضيين؟ يعني خاصة أن الحديث اليوم أكثر عن استهداف موقع جبل الفأس، ما أهمية هذا الموقع؟
2: الواضح انه خلال الثلاث ايام التي يعني المراقبه للعمليه العسكريه، كما قلت، هي سترايك، يعني اوبريشن باي ساتلايت سترايك، يعني ما يتم رؤيته عبر تحركات عسكريه او بالمنظور العسكري فيتم ضربه مباشره. يعني هذا ما يحصل الآن، أي تحرك عسكري يوقف أو يضر بهرمز أو يضر بالسلاح العسكري الأمريكي يتم التصدي له مباشرة، أي أن التكتيك العملي على الأرض تغير كثيرا عن بداية الحرب، لا ليست عملية جذرية كما قال أو وعد بإعادتها، يعني بضرب البنى التحتية بشكل كبير، ولكن هو يهدد الليلي
0: نعم
2: بأنه سوف يكون هنالك ضربات في الأيام القادمة ولأسابيع يعني كما قال، ولكن عمليا لم تبدأ هذه العملية.
0: نعم
2: نعم
0: كنت أود أن أسألك عن هذه الفكرة، أنه يعني صرح بأن الضربة اليوم وغدا على إيران ستكون بشدة، برأيك ما مدى
2: نعم
0: خطورة هذا التصريح؟
2: يعني هو مبدئيا كان سابقا قد قال بأنه سوف يتم ضرب البنى التحتية، البنى التحتية يعني نحن نرى بأنه يعني البنى التحتية هي الكهرباء والماء والجسور وغيره، يعني هو إعادتها إلى ضربات قاسية جدا لترويض إيران، والهدف الواضح بأنه هذا هو قالها بالأمس هو عملية الوصول إلى اليورانيوم ويعني كل ما يتعلق باليورانيوم، والواضح أنهم يتخلفون بهذه المسألة وهي المسألة التي تعقد الأمور، بالإضافة إلى موضوع هرمز. موضوع هرمز يتم يعني استغلاله بتفاوض، أكيد نحن نعلم بعملية الأموال المحجوزة، ولكن بتعرف الآن لفتح ملف النووي، وأعتقد هذا ما يعقد الأمور، لأن الإيرانيين حسب ما قال ترامب يتراجعون بكلما قالوا شيء يتراجعون عنه. نعم
0: نعم أستاذ غياث سعد، باحث ومحلل سياسي، شكرا جزيلا لك، كنت معي من واشنطن.
2: شكرا.
0: ومعي الآن طارق أبو زينب، كاتب ومحلل سياسي من بيروت، مرحبا بك أستاذ طارق. إذا تحدثنا عن التصعيد العسكري الأمريكي ضد إيران، الآن كيف ستتعامل إيران مع هذا التصعيد؟ ويعني وما المحتمل، ما المتوقع برأيك، وما تأثير ذلك على المنطقة؟
3: صباح الخير أستاذي هبة، صباح
0: أهلا
3: الخير
0: بك.
3: لكل المشاهدين. بالحقيقة اليوم يعني ما فعلته إيران وانقلابها على الاتفاق الإطار بين الولايات المتحدة الأمريكية وبين إيران، على ما يبدو بصراحة يوجد صراع أجنحة داخل إيران لا تريد هذا الاتفاق، وأيضا نحن نعرف أنه اليوم النظام الإيراني يعمل على المراوغة، بالتالي اليوم كمان النظام الإيراني يعني كمان يتأرجح بصراحة في الداخل الإيراني، بالتالي اليوم في عدة عوامل ما تسبب اليوم هذه الحرب. اليوم الداخل الإيراني كمان يريد اليوم أن يتخلص من الأزمة الاقتصادية، بالتالي هذا النظام يفتعل المشاكل ويفتعل الأزمات ومنها هرمز من أجل التفاف الشعب على النظام، لأن احنا بنعرف أنه يتحكم في العقلية الإيرانية القومية، فبالتالي اليوم بصراحة ما فعله هذا النظام بعتقد سوف يعني الأمور يعني سوف تتدهور أكثر، وبالتالي اليوم النظام بطبيعة الحال يراوغ وطبعا لا يلتزم بأي اتفاقيات، وأيضا اليوم التعدي اليوم الكبير على الدول الخليجية رغم تصديها للعدوان، لكن اليوم كمان بتحريك ميليشيات الحوثي الإرهابية، بالتالي انتقلنا إلى مرحلة أخرى بصراحة، وأيضا أدخلت إيران إحدى الأزرع وكمان تعدت على القنصلية الكويتية العامة في البصرة، بالتالي
0: نعم
3: اليوم بصراحة يعني الأمور توسعت أكثر، إيران تحاول أن تقلط الأوراق، لكن اليوم يعني نشوة القوة بإيران بعتقد سوف يتم تدميرها وتدمير اليوم هذا النفوذ أكثر، لأنه اليوم ما عاد من المقبول أنه تستمر إيران بهذه العدوانية، وخاصة اليوم في كمان تصريحات أوروبية وفي كمان اليوم حراك أوروبي بأن يتم الوقوف والدراسة الوقوف بجانب الولايات المتحدة الأمريكية ومعهم الدول العربية من أجل يعني تقليم أظافر إيران أو تعديل سلوكها أو إنهاء هذا النظام من داخل
0: يعني
3: إيران.
0: هل يمكن اعتبار بأن المسار الدبلوماسي قد فشل تماما مع إيران وأن الحل العسكري بات هو الخيار الوحيد؟
3: بطبيعة الحال سيدتي عندما يعني تم الجلوس على طاولة المفاوضات في سويسرا في مسقط عمان في قطر، يعني اليوم عم نشوف يعني في نهارا يجلسون مع في سلطنة عمان وفي قطر، وليلا يتم قصف اليوم هذه الدول العربية الخليجية التي تعمل على حل المشكلة بين إيران وهذا النظام والولايات المتحدة الأمريكية، بالتالي هذا النظام غير موثوق، بعتقد اليوم الأمور سوف تتدهور أكثر، وبعتقد اليوم إيران يعني في مسار بصراحة انتحار اليوم سياسي ودبلوماسي. وطبعا عم نشوف نحن اليوم في مكتسبات استخباراتية اليوم وأهداف دقيقة جدا للولايات المتحدة الأمريكية، وأيضا كمان يعني بروايات من الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الإسرائيلي صرح بها بأن كان يتم تجنيد الرئيس الإيراني السابق أحمد نجاد. فبالتالي اليوم هذه كمان العمليات الاستخباراتية اللي بدأنا نسمع فيها، بالتالي هذا هزيمة اليوم لهذا النظام. فبعتقد اليوم كمان اليوم عندما تم استهداف بعدد يعني مراكز لا ثأر الله وعدد مراكز حساسة لمنشآت للقيادة والسيطرة لمنشآت عسكرية سرية، اليوم بصراحة كانت الضربات هي نوعية جداً، وتم يعني القضاء على عدد كبير من منشآت
0: نعم
3: عسكرية سرية للقيادة والسيطرة. نعم
0: نعم أستاذ، نحن اليوم نرى الاستهداف أو الرد الإيراني على دول الخليج، هل يمكن أن تنضم إسرائيل إلى هذا المشهد برأيك؟
3: بعتقد اليوم من بعد ما بدأت اليوم يعني اليوم إسرائيل يعني لماذا سوف تنضم اليوم إلى هذه المعركة؟ اليوم إسرائيل بانتظار طبعا حزب الله بأن يعمل على إسناد إيران ليكون ذريعة لإسرائيل ليبدأ بقصف إيران، لكن كمان بحسب التصريحات الإسرائيلية بأن إسرائيل مستعدة للمشاركة بهذا القصف. لكن بعتقد اليوم عندما يحشد الرئيس الأمريكي أكثر، وطبعا كمان عندما يأخذ كمان ببعض التسهيلات من الكونغرس، بعتقد اليوم عندما يصبح في تحالف دولي ضد إيران مع الولايات المتحدة الأمريكية، سوف بطبيعة الحال تشارك إسرائيل في هذه العمليات. لكن كمان نحن نعرف أنه إسرائيل هي مستمرة بتزويد الأعمال الاستخباراتية
0: نعم
3: للولايات المتحدة الأمريكية، وطبعا يعني من كان يريد يجند أحمد نجاد الرئيس السابق الإيراني هو المساعد الإسرائيلي. بالتالي اليوم إسرائيل يعني تعمل بجانب الولايات المتحدة الأمريكية بتأدي استشارات عسكرية وأيضا تزويد الولايات المتحدة الأمريكية بأمور استخباراتية.
0: وبالنسبة لدول الخليج، ما موقف دول الخليج الآن؟ وهل هي على جاهزية واستعداد للتصدي لهذه الهجمات الإيرانية برأيك الآن؟
3: بصراحة اليوم الموقف الخليجي هو موقف واضح من بعد خاصة الاجتماع لمجلس التعاون الخليجي منذ حوالي 3 أيام، وعندما كمان طلع بيان واضح وهو من يعتدي يعني أي اعتداء وعدوان على أي دولة خليجية اعتبر هذا البيان واعتبره دول مجلس التعاون الخليجي انه هو اعتداء على كل الدول الخليجية. وأيضا كمان باعتراف وتصريح من الرئيس الأمريكي عندما قال عن الطائرات المجهولة وطلعت طائرات إماراتية، بالتالي هذه الطائرات الإماراتية التي قصفت العمق الإيراني وقصفت كمان مراكز حساسة، كمان شفنا اليوم يعني أعطت نوع من التأديب للنظام الإيراني بعدم التعدي على دولة الإمارات. بالتالي اليوم كمان يعني شفنا كمان بعض الرد من البحرين، علما انه ما عم نشوف نحن يمكن في الاعلام كثيرا لانه الدول الخليجيه تعمل وتريد الاستقرار، لكن اليوم مرحله جديده عندما يتم قصف اي دوله خليجيه لها حق اي دوله خليجيه ان تقصف العمق الايراني كما فعلت سابقا الامارات العربيه المتحده، وان ترسل رساله واضحه لهذا النظام انه العبث مع الدول الخليجيه من غير المقبول. وحتى كمان الاردن كمان عم تشارك في هذا الرد ببسالة. يعني بطبيعة الحال نحن اليوم الأمة كل اليوم العربية مفجوعة برحيل أمير قطر السابق،
0: نعم
3: فبالتالي يعني بهذا اليوم الجلل عم نشوف كان في اعتداء وعدوان إيراني على الدول الخليجية وعلى قطر، بالتالي هذا مدان اليوم يعني أي اعتداء على قطر ولا على البحرين وعلى الإمارات على السعودية على سلطنة عمان هذا مدان ومرفوض من هذا النظام. وخاصة اليوم من المعروف دولة قطر لعبت دور كثير كبير من أجل أن ترسخ الاستقرار
0: هل
3: والسلام.
0: ممكن برأيك أستاذ طارق أن نشهد جولة جديدة من المفاوضات بعد فترة، أم فقط التصعيد المفتوح هو الخيار المتبقي الآن؟
3: سيدتي هذا النظام المعروف نحن كمتابعين ونتابع الشأن السياسي والإيراني والعربي، اليوم هذا النظام يعني هذا النظام لا يرضخ إلا بالقوة، شفنا بالسابق كان عنده يعني صولات وجولات من سنوات بحرب مع العراق، وآخر شيء قال إبان يعني خميني قال تجرعت السم لأقف الحرب وتنازل، وسلم امام العراق. بالتالي هذا النظام لا يعترف بالدول المتسامحه كالدول العربيه والخليجيه او حسني الجوار. هذا النظام لا يصلح معه الا القوه كما تفعل الولايات المتحده الامريكيه
0: نعم.
3: حاليا بضرب عمق هذا النظام، لان نحن شفنا هذا النظام يتمادى في الداخل وفي الخارج، وشفنا ماذا فعلت يداه في سوريا وفي لبنان وفي اليمن وفي العراق. بالتالي هذا النظام اليوم بقت ايدي امام المجتمع الدولي والعربي اصبح منبوذ. يعني شفنا بعض الدول الخليجيه راح تعذب بعلي خامنئي، لكن للاسف بعد يومين تم قصفه. بالتالي هذا النظام يعني لا احد يستطيع التفاهم معه بصراحه، وايضا هذا دليل على الصراع بين الاجنحه الداخليه في داخل ايران.
0: نعم.
3: بالتالي هذا النظام اصبح خطر كبير على مش بس اليوم على مضيق هرمز، اليوم
0: نعم.
3: مضيق هرمز اصبح تفصيل على السلامه الدوليه وعلى دول الجوار وعلى ايضا حسن الجوار وعلى المجتمع الدولي بصراحه. هذا النظام
0: نعم
3: خطير
0: استاذ
3: جدا.
0: طارق، نكتفي بهذا القدر. طارق ابو زينب كاتب ومحلل سياسي، شكرا جزيلا لك، كنت معي من بيروت. أعلنت جماعة الحوثي في اليمن تنفيذ هجوما على مطار أبها الدولي في السعودية باستخدام صواريخ باليستية وطائرات مسيرة، وأوضحت أن العملية جاءت ردا على ما وصفته بالغارات الجوية السعودية التي استهدفت مطار صنعاء الدولي. وقال المتحدث العسكري باسم الجماعة يحيى سريع، قال إن الهجوم استهدف مطار أبها، مضيفا أن الجماعة ماضية في عملياتها إلى حين رفع الحصار عن مطار صنعاء. كما وجه سريع تحذيرا إلى جميع شركات الطيران، دعاها فيه إلى عدم التحليق أو العبور في الأجواء السعودية، وطالب الشركات بأخذ هذا التحذير على محمل الجد حتى يتم رفع الحصار عن مطار صنعاء وفق تعبيره. أعلنت وزارة المالية بدء التحضيرات لإصدار أول الصكوك السيادية للدولة بهدف توفير مصادر تمويل حقيقية غير تضخمية للموازنة العامة. وقالت الوزارة إن الوزير محمد ياسر برنية ناقش مع لجنة الأوراق المالية بالوزارة مسودة خطة استراتيجية بشأن إصدار الأوراق المالية الحكومية من أذون وسندات خزينة وصكوك سيادية. وبحسب الوزارة فإن الخطوة تسهم في خلق مؤشر مرجعي يساعد على تسعير الأصول المالية، بما يساعد المؤسسات المالية والمصرفية على تسعير خدماتها المالية بصورة تعكس المخاطر بكفاءة. كذلك ستمكن هذه الأدوات مصرف سوريا المركزي من تفعيل إدارة نشطة للسيولة وعمليات السوق المفتوحة. أكد حاكم مصرف سوريا المركزي صفوة رسلان أن المصرف يتبع سياسة نقدية جديدة لضبط سعر الصرف بالتنسيق مع وزارة المالية. وأشار رسلان خلال

إعادة البناء والتطوير الاقتصادي. وأكد رسلان أن العمل يجري على تعزيز التعاون مع المؤسسات المالية المحلية والدولية بما يمهد لبناء رؤية مصرفية واقتصادية طويلة الأمد. قال وزير النقل يعرب بدر قال إن الوزارة تجري دراسة مشروع لإنشاء مسار ثان للطريق الواصل ما بين دمشق وتدمر ودير الزور. وأشار وزير النقل إلى أن الوزارة قد بدأت بإعادة تأهيل شبكة الطرق المركزية التي تربط المحافظات والموانئ والمعابر الحدودية في سوريا. كما أوضح يعرب بدر أن العمل جار على إنشاء مشروع ثان للطريق الواصل بين دمشق وتدمر ودير الزور بهدف ربط شمال شرقي سوريا ببقية المحافظات ودعم مسارات التنمية والاستثمار. أعلنت وزارة النفط العراقية عن خطة متعلقة باتفاقية مبادئ مع ائتلاف أمريكي قطري لإعداد الدراسات الفنية والمخططات الخاصة بمشروع أنبوب بانياس. وذكرت وكالة الأنباء العراقية أن مشروع بانياس ما يزال قيد الدراسة، وتعمل الوزارة على خطة تنويع منافذ التصدير وتوفير المرونة اللازمة لتصدير النفط الخام العراقي. وأوضحت الوكالة أن الاتفاقية لا يترتب عليها أي التزامات مالية، وتأتي ضمن مرحلة إعداد الدراسات الفنية للمشروع.

0: أفاد مراسل تلفزيون سوريا بتوغل قوات الاحتلال الإسرائيلي على طريق خان أرنب أوفانيا بريف القنيطرة، وأوضح المراسل أن قوات الاحتلال المتوغلة قد نصبت حاجزاً في المنطقة وفتشت المارة. يأتي ذلك على وقع استمرار الانتهاكات الإسرائيلية في جنوبي سوريا وفي القنيطرة على وجه الخصوص، بحيث يشن الاحتلال الإسرائيلي توغلات متكررة يومياً، كما يضيق على المدنيين وينفذ مداهمات بين الحين والآخر. أكدت وزارة الداخلية أن نتائج التحقيقات أثبتت مسؤولية الخلية الإرهابية الموقوفة عن تفجيري 7 تموز في دمشق، وأوضحت الداخلية أن التحقيقات المدعومة بتسجيلات كاميرات المراقبة واعترافات الموقوفين أثبتت انتماء المدعوين ضياء شاكر القاسم، عبد الله يونس الجبوري، ومحمد أسعد محمد انتمائهم إلى داعش، حيث كان الموقوفون يخططون لتنفيذ أعمال إرهابية تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وبث الفوضى، مشيرة إلى استمرار التحقيقات لكشف جميع المتورطين والمتعاونين مع الخلية تمهيدا لإحالتهم إلى القضاء. قتل مدنيان من جراء انفجار لغم أرضي في قرية الجبلي غربة الأبيض بريف الرقة، وفق ما أفادت به مديرية إعلام الرقة. وتأتي هذه الحادثة في ظل استمرار مخاطر الألغام ومخلفات الحرب في مناطق شمال سوريا، إذ رصدت الشبكة السورية لحقوق الإنسان مقتل ما لا يقل عن 3799 مدنيا من جراء انفجار الألغام والذخائر العنقودية في سوريا منذ عام 2011 وحتى حزيران العام الجاري. عقدت محكمة الجنايات العسكرية في دمشق الجلسة الثانية من محاكمة المتهمين بأحداث السويداء، وأوضح رئيس اللجنة التحقيق بأحداث السويداء القاضي حاتم النعسان، أوضح أن المحاكمة تأتي في إطار استكمال المسار القضائي بحق المتهمين بحضورهم ووكلائهم وفق أحكام القوانين النافذة. وكانت النيابة العامة العسكرية قد باشرت في الأول من تموز الجاري بمحاكمة عدد من الأشخاص المتهمين بالتورط في الأحداث التي شهدتها السويداء العام الماضي. هذا وقال المتحدث باسم لجنة التحقيق بأحداث السويداء عمار عز الدين، قال لتلفزيون سوريا إن المحاكم العسكرية أصبحت تتبع لوزارة العدل بخلاف ما كانت عليه زمن النظام المخلوع حين كانت تابعة لوزارة الدفاع.
1: طبعا هلا ما شاهدناه هو

0: عبارة عن إجراءات قضائية التزمت بها وزارة العدل بموضوع المحاكمات، ووضح نقطة هامة وهذه مهمة جدا، أن اليوم حتى المحاكم العسكرية أصبحت تتبع لوزارة العدل، وهذه نقطة مهمة، وذلك من أجل موضوع المحاكمات العادلة. في زمن نظام البعث كانت وزارة المحاكم العسكرية تتبع لوزارة الدفاع، وبالتالي لا يكون هنالك حق يعني للشخص بالدفاع بشكل يحافظ في حقوقه. اليوم كان هنالك دعوة المكتونة، الشخص الذي قام بقتل الأشخاص المزارعين بالإضافة إلى دعوة آل سرايا، وليصرح على هذه الدعوة حتى لا يقول الناس لا نحاكم دعوة آل سرايا، المزرعة التي تم ارتكابها عند الدوار، وتم استدعاء الأشخاص الذين قاموا بهذه المزرعة، وتم أيضا توكيل لهم محامي، وهذه نقطة مهمة يجب أن نؤكد عليها. ليس هنالك فقط أن يكون هنالك حقوق للضحايا، يجب أن يكون أيضا هنالك حقوق للمتهمين بالدفاع عن أنفسهم وتحقيق شروط المحاكمات العادلة. فكان اليوم هنالك مزيج من محامين الضحايا بالإضافة لمحامين الدفاع الذين كانوا موجودين.
1: وتأتي هذه المحاكمات بالتزامن مع الذكرى السنوية الأولى لأحداث السويداء، ما يعيد تسليط الضوء على حالة الجمود التي تحيط بملف المحافظة في ظل واقع أمني وسياسي وإنساني معقد.
2: رغم مرور عام على أحداث السويداء، ما يزال الملف مفتوحا دون تسوية نهائية في ظل واقع أمني وسياسي معقد جعل المحافظة واحدة من أبرز التحديات أمام الدولة السورية، إذ لم تنجح التفاهمات التي أعقبت الأحداث في الوصول إلى تسوية نهائية، وبقيت الأزمة تراوح مكانها بين الهدوء الحذر والتوتر الكامن. أسهمت الوساطات المحلية والإقليمية والدولية في وقف العمليات العسكرية ومنع تجدد الاشتباكات الواسعة، إلا أنها لم تتمكن من معالجة جذور الأزمة أو إعادة بسط سلطة الدولة بشكل كامل على المحافظة. وبينما تنتشر القوات الحكومية في أجزاء من ريف السويداء، ما تزال المدينة ومناطق أخرى تدار من قبل ما يعرف بالحرس الوطني المرتبط بحكمة الهجر عبر نفوذها الأمني والعسكري. ورغم الإعلان عن تفاهمات متكررة، بقيت ملفات أساسية عالقة أبرزها مصير المعتقلين والمخطوفين والمفقودين، إضافة إلى المطالبة بمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات التي رافقت الأحداث، وهو مسار قضائي بدأ بالتشكل مطلع شهر تموز الحالي مع إحالة عدد من القضايا إلى محكمة الجنايات العسكرية في دمشق وانطلاق قطار المحاكمات. على المستوى المعيشي يواجه سكان السويداء تحديات متزايدة تشمل تراجع الخدمات العامة ونقص المياه والمحروقات وضعف البنية التحتية، إلى جانب استمرار حوادث الخطف والتوترات الأمنية، ما ينعكس سلبا على الحياة اليومية ويؤخر عودة الاستقرار الكامل إلى المحافظة. وحتى الآن لا تبدو الأزمة في طريقها إلى حل نهائي، إذ ما زالت القضايا الأمنية والسياسية والخدمية تشكل تحديات رئيسية في انتظار توافق يضع حداً لأحد أكثر الملفات تعقيداً في سوريا.
1: عقد المكتب الرئاسي لمجلس الشعب اجتماعه الأول، تناول خلاله التحضيرات الخاصة بعقد الجلسة المقبلة وآلية اختيار لجنة صياغة النظام الداخلي. وبحسب مجلس الشعب، ناقش الأعضاء تنظيم أعمال الجلسات اللاحقة والترتيبات اللوجستية والإدارية المتعلقة بأعضاء المجلس في إطار السعي لوضع أسس عمل واضحة تضمن انتظام جلسات المجلس وسير أعماله التشريعية بصورة منظمة. ومن المقرر عقد الجلسة الثانية لمجلس الشعب في 26 من شهر تموز الجاري. أكدت الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية كايا كالاس، أكدت أن سوريا نجحت في البقاء بمنأى عن التوترات التي تشهدها المنطقة. وقالت كالاس خلال اجتماع مجلس الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي في بروكسل إن سوريا لا تزال تواجه تحديات، مشددة على ضرورة معالجة أوضاع المخيمات والعمل على الحفاظ على استقرار سوريا وحمايتها من تداعيات التوترات الإقليمية. بحثت اللجنة التوجيهية المكلفة بتنفيذ استراتيجية سوريا من دون مخيمات برئاسة وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح مع المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان للنازحين داخلياً، بحثت واقع تنفيذ الاستراتيجية والتحديات التي تعيق العودة الطوعية، وفي مقدمتها ضعف البنية التحتية والألغام ومخلفات الحرب. وشهد الاجتماع استعراض جهود تنفيذ الاستراتيجية بما في ذلك تسيير قوافل العودة الطوعية للعائلات المسجلة وآليات تأمين التمويل والدعم اللوجستي، في حين أشادت المقررة الأممية بوجود خطة واضحة وتنفيذا فعليا على الأرض لمعالجة ملف النازحين. مع تراجع ثقة كثير من السكان في محافظة إدلب بمصادر المياه التقليدية وتزايد الاعتماد على المياه المفلترة للشرب والطهي، تشهد مناطق ريف المحافظة توسعاً ملحوظاً في افتتاح معامل فلترة وتعبئة للمياه، ما أدى إلى فتح باب الاستثمار أمام أصحاب رؤوس الأموال الذين اتجهوا إلى استيراد خطوط إنتاج حديثة لتلبية الطلب المتزايد على مياه يفترض أنها أكثر أماناً وجودة.
3: تحول لافت في وعي المستهلكين بات يربط بين جودة المياه والصحة العامة، دفع العديد من أصحاب رؤوس الأموال إلى الاستثمار في معامل فلترة وتعبئة مياه الشرب بالاعتماد على خطوط إنتاج حديثة دون تدخل من الأيدي العاملة.
4: نحن كإدارة ما ننظر للمصدر كمنتج نهائي، بل كمادة خام خاضعة للتطوير بتمر عبر قنواتنا بمراحل فيزيائية وكيميائية لتنتقل لمرحلة تحول من مياه طبيعية إلى مياه مطابقة للمقاييس الحيوية وصالحة للشرب.
3: ولضمان سلامة المنتج تعتمد وزارة الاقتصاد والصناعة معايير قياسية تدفع أصحاب المعامل إلى استخدام تقنيات فلترة متطورة والاستعانة بخبرات مختصة لإجراء تحاليل دورية للتحقق من جودة المياه المنتجة.
5: نقوم بأربع أنواع من التحاليل، تحاليل فيزيائية للمياه، تحاليل كيميائية بالإضافة للتحاليل الجرثومية والتحاليل الحسية. بالنسبة للتحليلات الفيزيائية فهي بتتم كل ساعة، بناخذ عينات من خط الإنتاج ومنحللها ضمن المخبر، منراقب فيها الأملاح الذائبة الكلية TDS والناقلية الكهربائية، أيضا منحلل ضمن التحليلات الفيزيائية pH. بعدين ننتقل على التحليلات الحسية اللي هي طعم ولون ورائحة.
3: ومع ارتفاع نسب الشوائب والأملاح الكلسية في المياه الواصلة إلى المنازل، تحول الاعتماد على المياه المفلترة من خيار إضافي إلى ضرورة يومية، تزيد من التنافس في هذا القطاع لوصول مياه أكثر نقاء وجودة إلى المستهلك.
6: لم يعد السؤال مقتصراً على توفر المياه، بل على مدى صلاحيتها للاستخدام اليومي. فما بين توسع معامل الفلترة وازدياد اعتماد السكان عليها، تبرز الحاجة إلى رقابة منتظمة تضمن سلامة المنتج وتحمي المستهلك. إلاف العلي، تلفزيون سوريا، مدينة إدلب.
1: افتتح وزير الزراعة باسل سويدان ومحافظ إدلب محمد عبد الرحمن افتتح مكتب الزيتون في مدينة إدلب بعد إعادة تفعيله ضمن خطة تهدف إلى النهوض بالقطاع الزراعي وتحسين الخدمات المقدمة للمزارعين ومنتجي الزيتون في المحافظة. هذا وأعلن وزير الزراعة عن قرب إطلاق حزمة من المشاريع الزراعية في المحافظة تشمل إنشاء مركز لأبحاث الأغنام في منطقة الروج بالتعاون مع منظمة أكساد، وتجهيز مكتب الزيتون بمخبر لتحليل جودة الزيت، وتوسيع أعمال إزالة السواتر الترابية لإعادة الأراضي المتضررة إلى الإنتاج، إلى جانب دعم مشاريع الري والثروة الحيوانية. تتكرر حوادث انقلاب صهاريج الفيول العراقية العابرة ترانزيت على الأوتوستراد الدولي بين حمص وطرطوس في ظل تزايد أعدادها وتحركها ضمن أرتال متقاربة، ما يعزز المطالب المتزايدة بتنظيم حركتها وتشديد إجراءات السلامة المرورية وسط تعدد الأسباب المؤدية إلى هذه الحوادث.
3: يشهد الأوتوستراد الدولي الواصل بين حمص وطرطوس تكراراً في الحوادث المرورية تتصدرها حوادث انقلاب صهاريج الفيول العراقية العابرة ترانزيت باتجاه الساحل، والتي أدى بعضها إلى اندلاع حرائق وإغلاق أجزاء من الطريق بالتزامن مع ازدياد أعداد الصهاريج وتحركها بأرتال متقاربة.
7: بس إحنا قاعد يصير هذا الزحام كله يرادلنا ساحات ويرادلنا نظام، هذا الرتل كله من وراء الرتل هذا قاعد يصير الحوادث وقاعد يطلعون كل اثنين سوية ولا شارع صغير حيل، يعني مو تقول يرادلها الساحات.
3: يضع السائقون غياب ساحات للوقوف في مقدمة المشكلات التي يعانون منها، إذ تضطر أعداد كبيرة من الصهاريج إلى الاصطفاف على جانبي الطريق، ما يسبب ازدحاماً ويضيق المسار أمام المركبات، وسط مطالب بإنشاء ساحات تنظم تجمعها وانطلاقها على دفعات.
8: احنا المفروض يتعمل لنا ساحة وقوف، أهم شيء النقطة المهمة ساحة وقوف. الحين أكثر من 1000 سيارة واقفة على الشارع، يعني الشارع يعني مزدحم شوي يعني ضخم. احنا حوادث كل دولة حوادث، بس احنا حوادث زي تصير عندنا بسبت يعني ساحات ماكو.
3: تسهم القيادة بسرعات عالية والتجاوز غير المنظم إلى جانب قلة النوم والإرهاق الناتج عن ساعات القيادة الطويلة في زيادة مخاطر فقدان السيطرة ووقوع الحوادث، ولا سيما على المنحدرات والمقاطع الصعبة من الطريق.
9: الحوادث الطرق عندنا ما نمؤهلة مثل طرق العراق، السبب الأول يعني في نزول حديدي هو نزول صعب جدا وسيارة ثقيلة وهنا بيعتمدوا على البريك، هو شيء غلط يعني لازم يعتمدوا غيار يتقل غيار وينزل بريك ثقيل، يعني هذا السبب الرئيسي. والسبب الرئيسي عم قلك انه ما عم يناموا، يعني في تعب كثير عم يتعبوا كثير.
3: بين الازدحام وغياب ساحات الوقوف ومخالفات سرعة وإرهاق السائقين تتعدد العوامل المرتبطة بهذه الحوادث، في حين تتركز المطالب على تنظيم حركة الصهاريج وتشديد الرقابة المرورية وتأمين أماكن مخصصة للوقوف والراحة.
10: حوادث متكررة أودت بحياة عشرات المدنيين على الأوتوستراد الدولي الواصل بين حمص وطرطوس، والسبب صهاريج الفيول بحسب السائقين، وسط مطالبات بحلول تنظيمية أكثر صرامة. تلفزيون سوريا لنجبارة، الأوتوستراد الدولي M1.
1: تواصل مديرية بريد اللاذقية توسيع خدماتها بإضافة خدمات وتسهيلات جديدة بهدف تبسيط الإجراءات وتسريع إنجاز المعاملات وتخفيف الأعباء عن الأهالي.
11: خدمات جديدة وتسهيلات متزايدة تقدمها مديرية بريد اللاذقية للمواطنين، تشمل منح وثيقة غير عامل ودفع رسوم الجامعة الافتراضية والتعليم المفتوح، إلى جانب دفع رواتب المتقاعدين وخدمة شام كاش، بما يسهم في إنجاز المعاملات بسرعة وسهولة ضمن مركز خدمي واحد.
12: تستمر المؤسسة السورية للبريد بتقديم الخدمات المعهودة بإضافة للخدمات الجديدة اللي عم تقدمها، منها خدمة دفع وإيداع سيريتيل وMTN، بإضافة لخدمة شام كاش وخدمة القيد العقاري، كافة مكاتب بريدية منتشرة بمحافظة اللاذقية وريفها. طبعاً عم نحاول جاهدين لحتى نجيب خدمات جديدة ونقدمها للمواطن بكل سهولة ويسر.
11: وتؤكد المديرية أن توسيع هذه الخدمة يهدف إلى اختصار الوقت والجهد وتخفيف الضغط عن المواطنين، إلى جانب تحسين جودة الخدمة وتسهيل الوصول إليها في مختلف المراكز البريدية التابعة للمديرية.
13: طبعا الخدمة اللي كانت مقدمة هي أول شيء حنحكي عن الرواتب اللي كان يصير فيه عشقة وناس وزحمة وكذا، بس هلا ما فيك يعني مثل ما أنك شايف أقل عشقة وبسرعة بتوقع ما كانت موجودة قبل. بالنسبة للخدمات الجديدة هي غير محكوم، غير موظف كنت بدك تروح وتجي وجنائية وتعمل وألف شغلة وشغلة، يعني كتر خير وعم نوب بناء واحد.
14: وقت قصير بتقبض راتبك بسلاسة، الموظف محترم عم يأدي عمله على أكمل وجه باحترام، في تنظيم للدور، وبقية الخدمات كمان كويسة ممتازة بقدمها البريد، أريحية للمواطن، بيريحوه من التنقلات، بسوي شغله وبيضل ماشي.
11: الأهالي أبدوا ارتياحهم لهذه الخدمات مؤكدين أنها سهلت إنجاز معاملاتهم وخففت عنهم عناء التنقل، في حين طالب آخرون بمواصلة تطوير الخدمات وزيادة عدد النوافذ لتلبية الإقبال المتزايد. تواصل مديرية بريد اللاذقية توسيع خدماتها لتوفير تجربة خدمية أكثر كفاءة، بما يسهل إنجاز معاملات المواطنين ويعزز دور المراكز البريدية كمراكز خدمية متكاملة. منير الحاج، تلفزيون سوريا، مدينة اللاذقية.
1: اختتم في حلب مشروع نور 2 التابع لمنظمة سوار بعد أن استفاد منه نحو 400 كفيف وكفيفة عبر برامج للدعم النفسي وتنمية المهارات والفنون بهدف تعزيز اندماجهم وتمكينهم من المشاركة الفاعلة في المجتمع.
15: اليوم الفعالية هي الختامية لمشروع سوار النور 2 واللي هو يعني خدم حقيقة يقارب 400 كفيف وكفيفة في محافظة حلب. الهدف منه كان انه هو تسليط الضوء على هذه الفئة وتقديم التمكين والدعم لها. هذه هي هذا التمكين في مجالات تعليم لغة البرايل، تعليم مهارات الحاسوب، وايضا تقديم الدعم النفسي باساليب مختلفة عن طريق تعليم الرسم، وايضا عن طريق تشكيل اول فرقة كورال للكفيفين والكفيفات في محافظة حلب. ايضا بالاضافة لذلك تقديم بعض التدريبات المهنية مثل تعليم الطبخ لي بهدف البيع، وأيضا تعليم صناعة القش. الغاية من هذا المشروع هو تسليط الضوء على أن هذه الفئة من ذوي الإعاقة أو نسميهم ذوي البصيرة تمتلك من القدرات والمواهب، ما إن سلطنا الضوء عليها وعطيناها الفرصة تستطيع أن تكون منتجة وتكون في خدمة الدولة السورية الجديدة.
16: بعزائم لا تعرف المستحيل وإرادة صلبة.
1: بهذا نصل إلى ختام النشرة مشاهدينا، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: مليون ليرة سورية يومياً. توقع نتيجة أبرز مباريات كأس العالم 2026 وادخل السحب اليومي. امسح رمز الكيو آر وشارك الآن. إعلان الفائزين والتوقعات خلال برنامج شوط إضافي مونديال 26 يومياً في الساعة 3:00 ظهراً بتوقيت دمشق على شاشة تلفزيون سوريا والقناة 2.
1: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم، المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
2: من جمال الأبيات وحقول الأدب والذكريات نسافر بين المعاني، نروي القيم والهمم بديوان عربي تليد وشعر جديد. نقطف معكم حب الحصيد وحب القصيد، ونظل في دنيا القصيد نسائل. لك يا منازل في القلوب منازل، منازل القصيد على تلفزيون سوريا.

0: وقد صار للسوريين بلد، نحن في وسطه. في بلد عايش القمع والظلم والتهجير والحرب، لكنه ثار حتى انتصر. في بلد تتعدد فيه السرديات وتتناقض الخطابات، نفتح نافذة على كل التساؤلات.
1: شو النظام السياسي اللي لسه هلا عم بتشكل؟
2: متى سيكون هناك؟
0: نستمع للناس من داخل البلد ومن كل مخترب بحوارات ومناظرات عن أهم القضايا وأكثرها تعقيداً.
3: أتمنى أن يكون في مفاوضة.
1: أنا معترض على فكرتين.
0: حتى نلتقي في نقطة تجمعنا وسط البلد على تلفزيون سوريا والقناة الثانية.

خالد العظم. خالد العظم المليونير الأحمر ورجل النهضة الاقتصادية الذي مات فقيراً. ولد خالد باك العظم عام 1903 في دمشق. ينتمي العظم لعائلة دمشقية عريقة وشهيرة، تولى خمسة من أفرادها ولاية دمشق في عهد العثمانيين. يعد أسعد باشا العظم من أشهرهم، فهو والي دمشق الذي بنى قصر العظم وخان أسعد باشا الشهيرين. درس خالد العظم الحقوق في دمشق وتخرج منها عام 1923، ورث عن والده العمل السياسي كما الأملاك الكثيرة، وشغل مناصب وزارية عديدة منذ الانتداب الفرنسي في الحكومة الفيدرالية السورية زمن الاتحاد السوري، ومنذ ذلك الوقت إلى آخر عهده بدمشق حقق العظم الكثير من الإنجازات الاقتصادية، فهو من أسس أول شركة مساهمة في سوريا هي شركة الإسمنت أو الشمينتو كما كانت تسمى، وفيها طبق للمرة الأولى نظام العمل لثمان ساعات، ومنح الموظفين تأميناً اجتماعياً وصحياً، ثم أسس غرفة الصناعة في دمشق وشركة مساهمة أخرى هي شركة المغازل والمناسج. في الثلاثينيات من القرن الماضي وبعد الاستقلال وخلال عمله كوزير للعدل، ألغى جميع الامتيازات الأجنبية في سوريا، وفي الخمسينيات أسس مرفأ اللاذقية لينافس مرفأ بيروت. رغم انتمائه الطبقي لم يكن العظم رأسمالياً تقليدياً ولا شيوعياً متحمساً، فمن جهة عمل على عقد صفقات مع الولايات المتحدة والغرب، ومن جهة أخرى كانت علاقاته قوية مع السوفييت، ولعل برغماتيته هذه كانت وراء لقبه المليونير الأحمر. أسس العظم ست وزارات في أصعب الظروف التي مرت بها سوريا، واستلم الرئاسة بشكل مؤقت عام 1941. سياسياً لم يكن العظم قومياً عربياً، بل كان وطنياً سورياً، وكان يعتقد أن أي مشروع وحدوي سيعود بالضرر على الحياة السياسية السورية وعلى الاقتصاد السوري، ولذلك عارض الوحدة مع مصر، وحين تمت غادر سوريا ولم يعد حتى تحقيق الانفصال. ورغم ذلك وعبر الفترات المختلفة التي مرت على سوريا، حافظ العظم على علاقة قوية ومتوازنة مع الكتل السياسية المتناقضة، إذ إن تركيزه الأساسي كان على تحقيق مصلحة سوريا، وخصوصاً من الناحية الاقتصادية التي آمن أنها وحدها الكفيلة بتطوير هذا البلد الناشئ. بعد انقلاب البعث عام 1963، صادرت السلطة جميع أملاك عائلته، متهمة إياه بالعمالة للاستعمار. غادر العظم على إثرها دمشق إلى بيروت، وعاش هناك فقيراً، وبدأ ينشر مذكراته في جريدة النهار، حتى توفي عام 1965، حيث دفن في بيروت. حاول العظم قيادة البلاد في أحلك الظروف بأقل الخسائر الممكنة، غير أن الظروف السياسية كانت أكبر منه، ولذلك انتهى به الأمر فقيراً منفياً في لبنان.

0: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الحلقة الجديدة من ريبوست، نتناول فيها أبرز القضايا والمواضيع التي جذبت اهتمام رواد وسائل التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية. بعد أيام من الترقب والتأجيل، تصدرت جلسة مجلس الشعب السوري الجديدة حديث السوريين على منصات التواصل الاجتماعي، لتتحول من حدث سياسي ودستوري إلى واحدة من أكثر القضايا تداولا خلال الساعات الماضية. وبين متابعين رأوا في انعقاد الجلسة خطوة مفصلية في المرحلة الانتقالية، وآخرين ركزوا على الأسماء والوجوه الجديدة داخل المجلس. احتل الحدث مساحة واسعة من النقاشات والتعليقات والمنشورات، كما كان للمشاهد الفكاهية الخارجة من الجلسة نصيبا من تصدر الترند. ومن بين المشاهد التي جذبت اهتمام رواد وسائل التواصل الاجتماعي كان التنوع الذي أشير له مرارا في صور ولقطات من قاعة مجلس الشعب. تظهر النائبة الكردية في مجلس الشعب فصل يوسف والنائبة المنقبة ميرفا توتو إلى جانب النائبة روزينا الأفقاني، وأشير لهذه الصور الظاهرة خلفي هنا مرارا على أنها تنوع يعيشه المجلس لأول مرة منذ سنوات. تأتي الجلسة التي عقدت أمس واستمرت على طول اليوم في إطار استكمال تشكيل مجلس الشعب الجديد الذي يعد أول مجلس يعقد في سوريا بعد التغييرات السياسية التي شهدتها البلاد خلال المرحلة الانتقالية. وكانت اللجنة العليا للانتخابات قد أعلنت في وقت سابق أسماء أعضاء المجلس قبل أن يثار جدل واسع إثر تأجيل الجلسة الأولى التي كانت مقررة سابقا، ما فتح الباب أمام تساؤلات بشأن أسباب التأجيل وتوقيت الانعقاد. ومع انعقاد الجلسة أمس عاد الملف إلى واجهة الاهتمام الشعبي والإعلامي وسط متابعة لما سيصدر عنها من قرارات وانتخابات داخلية ورسائل سياسية تتعلق بدور المجلس خلال المرحلة المقبلة ما صدر عنها. خلال افتتاح الجلسة بحضور الرئيس أحمد الشرع، دعا الرئيس في كلمة مقتضبة ألقاها خلال الجلسة، دعا أعضاء المجلس أن يجعلوا من المجلس نموذجا في المسؤولية والكفاءة، وأن يكونوا شركاء في بناء سوريا الجديدة. لكن هذه الجزئية لم يكن محتواها ما أثار ردود فعل على السوشيال ميديا، بل ما بعدها، إذ التفت رواد وسائل التواصل الاجتماعي لغياب التصفيق عقب انتهاء كلمة الشرع. دعونا نشاهد.
1: فبعد تحرير وطننا واستعادة حريتنا